0: أن يعاد رسم الاعتراض البالغ 70 ليرة في حال ثبوت صحة اعتراض الطالب والاستفادة من اعتراضه. اليوم شهدت المدارس والمراكز المخصصة للاعتراضات شهدت ازدحاماً كبيراً في عدد من المحافظات السورية، وبالأمس وعقب صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة توجه عدد من الطلاب وعائلاتهم إلى أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في دمشق للاعتراض على النتائج. واليوم تداولت صفحات في فيسبوك مقطع فيديو لطوابير من الطلاب والأهالي في دمشق أمام أحد مراكز لدفع الرسوم المطلوبة لعمليات الاعتراض. نتابع أيضا هذا الفيديو. وأمام مبنى مديرية تربية دمشق طبعا تحدث أحد الطلاب عن حالة من الفوضى خلال عملية التقدم للاعتراض على النتائج.
1: فوضى كثير كبيرة وسوء تنظيم، لكن سكروا الأبواب وما عاد استقبلوا حدا، بدك توقف 3 ساعات على الدور لتاخذ بس ورقة الاعتراض، ترجع توقف على الدور 3 ساعات مرة ثانية كرمال تدفع الوصل المالي، ترجع على الدور مرة ثانية ثالثة كرمال بس تقدم الاعتراض. كثير شيء صعب وعجقة كثير والعالم كلها ضايجة. هلا سكروا الباب وما عاد استقبلوا حدا. خمس ادوار بدك توقف عليهم لحتى تقدم الطلب الاعتراض، وان شاء الله اخر شيء نستفاد من هذا الشيء.
0: الازدحامات كانت حاضرة أيضا أمام دائرة الامتحانات في مدينة درعا لتقديم طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات. كذلك الحال في حلب، فقد كانت الازدحامات حاضرة عند أحد مراكز تقديم الاعتراضات على نتائج الثانوية العامة. يعني في كل لربما المحافظات السورية مشاهد لازدحامات وازدحامات وانتظار وطوابير يمكن أن تحل في لربما يعني دقائق، هكذا يقول البعض، لأنه يعني حينما تابعنا عملية استبدال العملة على سبيل المثال كان هناك أيضا طوابير وعملية ازدحام كبيرة في بعض المراكز التي كانت تقوم باستبدال العملة. اليوم حينما تريد الاعتراض تذهب أيضا، موضوع يعني المواقع الإلكترونية والتقديم عليها تسهل يا جماعة كثيرا من المعاناة اليومية للطلاب والمواطنين والأهالي. لماذا يجبر كثيرون على الوقوف في طوابير أمام مباني المديريات سواء كانت التربية أو حتى مراكز أخرى امتحانية لكي يقدموا اعتراضا؟ يعني لماذا لا يتم مثلا تقديم الاعتراض بشكل إلكتروني ويتم دفع الرسوم أيضا عن طريق يعني عن طريق المواقع الإلكترونية لربما، ويعني بالنهاية نخلص من يعني قضية العجقة والزحمة اللي ممكن تصير مثل ما شفنا طبعا بمقاطع الفيديو المتنوعة. طيب الآن نذهب إلى الرقة حيث عانى أيضا طلاب المتقدمون بطلبات اعتراض من ازدحام شديد ومن بعد المسافة أيضا بين دائرة الامتحانات ودائرة المالية لدفع رسوم الاعتراض. لذلك أعلنت مديرية إعلام الرقة عن نقل خدمة تسديد رسوم الاعتراضات الامتحانية من المالية إلى دائرة الامتحانات في المدينة منعاً للازدحام. طب هذا الحل يعني هو حل ناجح وناجع؟ هل فعلاً سيكون هذا الحل يعني تخفيفاً للازدحام؟ إلى حين التطبيق طبعاً سنرى إن كان سيخفف من عملية الازدحام أم لا. على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل السوريون بشأن نتائج امتحانات الثانوية العامة والازدحامات التي شهدتها مراكز التقدم على الاعتراضات. كتبت ضحى: كان الله بعون الطلاب وأهلهم، لازم

0: كان يحدد أكثر من مكان لتلقي اعتراضات الطلاب بغاية التخفيف من الازدحام بهالجو الخانق، يعني زحمة وصيف كيف حيجتمعوا مع بعض؟ طيب التكميلية هي الحل الحق، وللأسف لن يستفيدوا من كل هذه الاعتراضات. إبراهيم اللي من الساعة 7 واقف، كنت أول واحد من كتر الزحمة وما في انضباط، ما صار لي الدم. مجد حايك كتب: ما حدا مظلوم، كيف في طلاب درست ونجحت وطلاب ما درست وسقطت؟ أمر طبيعي في كل الدنيا بتحصل، في الشاطر وفي الكسلان. ساعات طويلة قضاها عدد كبير من الأهالي أمام مركز بريد الرقة في طوابير امتدت تحت أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، وهم يحاولون تبديل العملة القديمة وسط ازدحام شديد وبطء واضح في الإجراءات. ومع استمرار المعاناة وازدياد حالة التذمر لدى الناس، خرج عدد من الشبان إلى دوار النعيم في المدينة، حيث نظموا احتجاجا طالبوا فيه بإيجاد حلول عاجلة لأزمة تبديل العملة إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية في المحافظة. وخلال الاحتجاج المشاركون رددوا عبارات ضد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة في مشهد يعكس حجم الاحتقان الشعبي المتصاعد على خلفية الأزمة. وعقب ذلك أعلنت مديرية إعلام الرقة عن التوصل إلى حلول لمشكلة تبديل العملة في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي تصاعدت خلال الساعات الماضية. مشاهدينا، نستعرض لكم القصة منذ بدايتها. القصة بدأت عندما شهد مركز بريد الرقة ازدحاما كبيرا لاستبدال العملة مع ارتفاع في درجات الحرارة، ونحن في فصل الصيف، وسط مطالبات بتدخل حكومي لحل هذه الأزمة.
1: شلون الوضع عندنا بالرقة؟ البارح من الساعة 6 الصبح لل 6 المغرب وما حدا يجي يا أخي، صارنا من الساعة 4 الصبح اليوم وما حدا جانا، ومسكرين وزحمة ومكتب واحد. يعني تعال شوف ما الوضع شلون هيك يا أخوي، العالم والله حرام هيك بالشمس واقفة.
2: جايبين احنا 10 ملايين معنا دحق لهن، هذا لهن 10 ملايين، البنك عندك هنا والبريد صافي وما يبدلنا إلا مليون، ودحق له أبويا منه خلاص وشكاك ما ي... أبويا خلاص وشكاك ما يجي إلا معك، ودحق له ما يسطر وقاعد هنا وكذا، ودحق العالم اللي 100,000 واحد قاعدين مشان شنو؟ اللي عنده 10 ملايين 5 ملايين، والتجار البرة جاي ياخذون على 100 دولار ياخذون 200,000 سوري. وين؟ على 100 دولار جاي يصرفون الدولار 18 والدولار 13,000، ودحق العالم كلها واقفة هنا.
3: هذا مركز، هذا 10% ما يمشي الناس هاي. يعني بيع عملة قديمة 80% بالرقة. بده يعني 10 مراكز 15 مركز تا يمشي الحال. احنا مسوين الازمه هاي تاع المحافظ بلش يشوفها ويلقانا صوره حال، هيك ما يمشي الحال. العسكري تعبان واحنا تعبانين والمواطن تعبان، هذا على شيء فاضي. بدنا حل، بدنا اكثر من مكان من مركز. انا كصاحب محل البساني تمام عندي 15 مليون، اذا بدي ابدل كل مليون بدي 15 يوم والمهله 3 ايام، والله يجزيكم الخير. وبدنا حل لهالشيء هذا.
0: تلا ذلك وقفة احتجاجية للأهالي عند دوار النعيم، طلبوا خلالها الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة تخفف من أزمة تبديل العملة القديمة وسط حالة من الاستياء المتصاعد للازدحام وبطء الإجراءات في مراكز الاستبدال.
4: سنة 7 شهور يبدلون عملة من أول ما نزلت، ليش عندنا هنا بالمحافظات الشرقية وبرقة بشكل خاص ما صاروا 15 يوم؟ ليش هالظلم هذا؟ ليش هالظلم هذا؟
5: 35 مركز بالمحافظات الثانية،
4: مركز واحد. يعني بحلب بي 20 مركز، كل محافظة بي 20 مركز 30، ليش عندنا بس برقة مركز واحد؟ شنو هالظلم هذا؟ بدهم يعني يبوقون مصاري الناس. قال الحسن اليوم كان مدير البريد جاء يقول حولها على الشام كاش. طيب انا لما احولها على الشام كاش احط 25 مليون، لما بدي اروح اسحب يقول لي ما بي عمله جديده. طيب اذا اعطاني عمله جديده بده على كل مليون 75,000. ليش الظلم هاي؟ هذا بوق، هاي صدق اسمها عيب على الحاكم المصرف المركزي، قاعد غادي بالشام على المكيف واعطانا 15 يوم مهله. هذا ظلم، الله ينتقم منه من كل مسؤول فاسد.
6: يا مكتب تنفيذي، حاليا صار بعدنا مكتب تنفيذي. المكتب التنفيذي نتمنى انه ياخذ دور، واليوم العملة هي جزء بس. والله بلش يصير للمسؤول للمهتم بامر البلد، ترى الاحتقان اذا ما جاء تنزلون على الشارع انزلوا، الاحتقان كل يوم يزيد وكل لحظة. انتم بهاي العقلية اللي تشبه عقلية كل شيء الا عقلية بناء دولة، انتم جماعة قاعد تشتغلون بهاي العقلية. اذا انتم بدكم تبنون دولة وهاي عقليتكم يعني عن جهل، هاي مشكلة. واذا انتم تشتغلون تجار هاي لسه مشكلة اكبر. اللي شايفينه حاليا احنا انه ما في عقلية دولة، في قرارات ارتجالية. يا اخي هل معقولة دولة وحكومة قبل بعشرة ايام وخمسة يوم الفيسبوك والناس بالشارع تحذرهم وحاسة انه في مشكلة قادمة وهم لا حياة لمن تنادي؟ من أكثر من 15 يوم وإحنا نقول بمشكلة قادمة حول العملة، بمشكلة قادمة حول التعيينات من الخارج، بمشكلة قادمة حول قرار تثبيت المفصولين، بمشكلة قادمة عن عدم العدالة في توزيع الكهرباء، بمشكلة أكبر راح تصير بسبب عدم قبول أبناء الرقة وأبناء الشرقية عموما بالأمن. هذا عنده زيادة سنتين، هذا عنده سن ناقص، هذا ما ادري ايش في عنده. هاي كلها مشاكل قاعد تتراكم. احنا ما بدنا هاي المشاكل تنفجر، لانه بالاخير ما حدا كسبان. يا محافظ يا اداره، لا يمكن المحافظ ما عاد، المحافظ هاي للمره المليون واحنا نخاطبه. هذا خطاب للرئيس احمد الشرع. اي شغله تصير بالبلد على الفيسبوك عنده خبر بيها. طيب احنا هاي للمره المليون نطلع الرقة، والله التهميش هذا مو صالح بناء الدولة.
0: طلب المحتجون عند دور النعيم بالرقة أيضا بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية فيها، ورددوا عبارات تطالب بعزل المحافظ. سوريون تفاعلوا على مواقع التواصل بشأن الاحتجاجات في الرقة، لنستعرض معا أبرز تلك التعليقات. صالح أحمد كتب: الحل الأمثل لحل هذه المشكلة هو تمديد المهلة الزمنية وجعل المؤسسات، مؤسسات الدولة والأفران ومحطات الوقود، تمتص العملة القديمة من السوق لتسهيل عملية التبديل وتقليل مظاهر الاحتقان وتخفيف الازدحام أمام مراكز التبديل. شيماء: حتى لو طلع قرار التمديد رح يحصروكم بمبلغ محدد يلي هو مليون لكل شخص. مهند: بيشي مو مفهوم، حل المشكلة بسيط، تمديد فترة استبدال العملة بالرقة وتوسيع عدد المراكز لاستبدال العملة القديمة، لماذا تفتعل المشاكل والحلول بيدنا؟ عقب الاحتجاجات طبعا نشرت مديرية إعلام الرقة أن محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة تواصل مع حاكم مصرف سوريا المركزي واتفق على استمرار سحب العملة في ثلاثة مراكز، هي فرع المصرف المركزي في الرقة والمصرف المركزي في دمشق وفرع المصرف المركزي في الحسكة حتى بعد انتهاء المهلة. وأضاف أن مراكز البريد في المحافظة ستستمر في استقبال طلبات استبدال العملة حتى يوم الخميس، بما فيها مركز البريد الرئيسي في المدينة. تلقي ظاهرة العنف الإلكتروني وتداعياته بظلالها الثقيلة على مجتمعات المهجر السوري في تركيا وغيرها، إذ باتت الخلافات والتي تنشأ على منصات التواصل الاجتماعي تتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات حقيقية تنتهي بعواقب وخيمة. وتكشف هذه الظاهرة عن أزمة أعمق تطول شريحة الشباب في المهجر الذين يجدون أنفسهم في بيئات جديدة بعيدة عن الأهل والمجتمع، مما يجعل بعضهم أكثر عرضة للانجرار نحو الصراعات والمواجهات. وفي حادثة مؤلمة تجسد هذه الظاهرة أو تجسدت بشكل صارخ طبعا في ما لقيه الشاب السوري علي أنزو البالغ من العمر 19 عاما حينما لقي مصرعه في منطقة الفاتح بإسطنبول، بعدما تحول خلاف بدأ على تطبيق إنستغرام إلى مواجهة دموية خلال لقاء كان يفترض أن يكون جلسة صلح، إذ اتفقت مجموعتان من الشباب على اللقاء أمام إحدى الحدائق في منطقة يديكولي، إلا أن النقاش سرعان ما تطور إلى شجار انتهى بطعن كل من الشابين علي أنزو وعلي هلال. ورغم محاولات الأطباء إنقاذه، فقد فارق علي أنزو الحياة متأثرا بإصابة في القلب، في حين ما زال علي هلال يتلقى العلاج في حالة حرجة. وعبر والد الضحية عبر والد الضحية حسين أنزو عن حزنه العميق بكلمات مؤثرة قائلا: ابني توفي فورا، ذهبنا إلى المستشفى لكن لم يكن هناك ما يمكن فعله، كل ما أريده هو أن يأخذ القانون مجراه. في حين أوضح أحد أقارب الضحية أن الشبان كانوا قد اتفقوا على اللقاء لإنهاء الخلاف، لكن الاجتماع انتهى باعتداء أودى بحياة شاب في مقتبل العمر. الشرطة التركية أعلنت عن اعتقال 8 أشخاص مشتبه فيهم في هذه الواقعة، في حين تتواصل عمليات البحث عن فارين آخرين. وتداول رواد وسائل التواصل مقاطع مصورة التقطت بكاميرا مراقبة توثق لحظات الشجار الدامي في الفاتح الذي أودى بحياة الشاب السوري علي أنزو، أسفر طبعا عن إصابة خطيرة كما نتابع هنا فيما لقطت هذه الكاميرا هذه اللحظات حينما تم الهجوم عليه والاعتداء عليه. هنا كما نشاهد طبعا تستمر العملية عبر أشخاص كثيرين، وفي هذا الفيديو وجه طعنات طبعا هنا كما نتابع ولاذوا بالفرار. طبعا حادثة مؤسفة حصلت لهذا الشاب الذي أتى على أساس هناك جلسة صلح، ومن ثم تم طبعا التعرض له ومحاولة قتله طبعا التي انتهت بقتل أحد الشابين، وشاب آخر طبعا هو الآن في المستشفى. الحادثة أثارت موجة واسعة من الحزن والغضب في طبعا أوساط الجالية السورية بطبيعة الحال في تركيا وحتى خارج تركيا، وتباينت التعليقات بين من طالب بمحاسبة المسؤولين ومن دعا الشباب السوريين إلى التجنب الانجرار نحو مثل هذه المواجهات. أحمد كتب: الشاب عنا بالمنطقة كتير حباب وبحاله، اللي قتلوا سوريين للأسف. رؤى كتبت: لا حدا يعمل مراجل وينزل يتخانق على أرض الواقع مشان أهليكم، مو مشان كن القوة إنك تكون حكيم، مو بس تعصب وتخانق. الله يرحم الشاب نوال، الله يصبر قلب أهله وينتقم من الفاعل قتلوه بسبب شيء تافه. تعليق من محمد أيضا على فيسبوك: طيش الشباب لما يكون الشاب فاضي وعنده طاقة وما تعرف تستثمر طاقته وتشغل وقته بشيء يفيده ويفيد المجتمع، هيك بيصير. تعليق من إياد أيضا عن الواقعة: الله يرحمه ويصبر أهله ويهدي هالشباب ويصلحهم ويقدر الأهالي يربوا أولادهم صح حسبي الله ونعم الوكيل. رصد أحد المواطنين على أحد الطرق السريعة في حماة لحظة مقلقة، إذ أشهر سائق دراجة نارية أشهر سلاحه وأطلق النار باتجاه سيارة. السبب كما قال مصور المقطع هو أن السيارة حاولت تجاوز الدراجة في مشهد يسلط الضوء على خطورة انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة. لنتابع.
7: السيارة دوبلت على الموتور والموتور سحب عليه سلاح.
0: مشاهد من مشفى حماة الوطني وثق أحد المواطنين تكشف عن واقع يستدعي الاهتمام والمتابعة وسط تساؤلات عن آلية الرقابة على المرافق الصحي.
8: طبعا شكاوي مشفى حماة الوطني أكيد ما تخلص، بهالنشح والأرطال أكيد ما رح تخلص. طبعا شوفوا الصراصير هالنشح، يعني والله ما بعرف. طبعا كتير كتير كتير صراصير معدة بمشفى حماة الوطني وممرضات نفسية، يعني الدكاترة عن جد ما بعرف كيف. قاعدين على الجوالات عم يلعبوا على الجوالات والعالم بينشلفوا بينضربوا على قلبهم ما همهم. طب وين عمال النظافة؟ وين هذا التنظيف؟ طبعا ما لازم يكون في تنظيف. اي وين؟ مش في حمام الوطني.

0: ظهرت سيارة دفن موتى تسير في عكس السير في مشهد أثار استغراب المارة وتساؤلات بشأن تطبيق قوانين السير أيضا. نتابع.
1: هاي وين؟ هاي عند نادي الفيحاء عند السياسية القديمة. شوف مين فايتك وخبط بالمنصف وخبط بالدنيا وخرفه.
2: مالي حافظ المناظر
1: ليش جاي معك؟ ممكن سؤال؟ لو انت سيارة دفن، سيارة دفن تطلع فوق، سيارة دفن تطلع فوق القانون؟ فوق القانون تطلع سيارة دفن؟ رجع لآخر الطريق لهلا، ما نعطيك رجع لآخر الطريق. أين الدولة؟ أين الدولة سامحت الله؟ أين الدولة سامحت الله؟ الدولة سامحت الله سيارة دفن موتى تطلع معك موتى؟
2: يلا روح
1: مزبوط؟ قال بس دقيقة الدولة سامحت له إذا ما معه موتى يطلع هي؟ عم بتحكي تسلو؟
2: يا أخي
1: وقف أنا بدي حال دقيقة دولة قانون نحن حاج نزله.
0: من بين المقاطع المصورة التي رصدها فريق ريبوست أيضا ولقيت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كان مقطع لأطفال يجمعون الحلوى من حاوية للقمامة في مدينة الرقة. جذب نشاطهم نظر أحد الناشطين الذي التقط مقطعا مصورا له.
3: شوفوا هذول الأطفال كأنهم لاحظ عليهم صار لي 5 دقائق أشوفهم يشيلون شيء من الحاوية. كل شوي هذا الولد صغير يقطع الحاوية يظل ينقي شيء وينزله وينطيل البنت المعاه ترميه على الحائط. هذا ما طالعت وين؟ تعال لا تستهي. هذا ما شطي مطي طالعين من الحاوية. تعالوا أنا أشتري لكم.
0: من بين المقاطع المصورة التي انتشرت أيضا على وسائل التواصل وحصدت عديدا من المشاهدات والتعليقات والمشاركات، كان مقطع مصور لرجل يشكو وضع الزراعة في سوريا ويروي تفاصيل عن الأضرار التي تسببت بها حالة شح المياه في بعض المناطق.
4: وقت كان في ري وسقاية هاي ما بنعرفها خالص، المياه تقتلها. بس بالتصحر طلعت بكثافة، كل الأراضي موجود فيها بكثافة. قبل ما نحصد كانت بطول الزرع.
5: أش كان ضرر عليكم؟
4: كان ضررها ضربة الحنطة، الحبة أثرت على الحبة لأنها لون أخضر، والمزارع بده تبن، يعني التبن للمواشي اللي حاوية كمان خربت التبن، أغلب المزارعين ما حصدوا تبن.
0: طبعاً بهذا الفيديو مشاهدينا نختم حلقة ريبوست لهذا اليوم. غداً حلقة جديدة ومواضيع متجددة معكم ومع تعليقاتكم أيضاً. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد

تحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: كان يراقب من بعيد رجال الأمن ينتشلون الجثامين من تحت الأنقاض. فجأة صاح هذه زوجتي وهذا ابني. حاول الاقتراب لكن البنادق كانت أسرع منه، لم يسمح له حتى بإلقاء النظرة الأخيرة.
1: ضحايا نحن ما نسترجي نقرب، نحن نبعد 5-6 متر وهن نعود. حملوا، اجت سيارة حملوهن، حملوا أي واحد يقرب يقول له انقلع من هون، انقلع من هون على الموال، ما يخلوا حدا يعرف شو عم يسوي.
2: يعني انقصت بيطلع فيها أكثر من 500 شخص.
3: إيه اجوا استلموهن وأخذوهن، بس وين أخذوهن ما بعرف.
4: ونزل صاروخ هون. حاوية اللي نزلت هون نفضت المبنى.
3: تقريباً يعني حاويات نزلت أخي، ما صواريخ عادية، حاويات.
0: اعتدنا أن نصف القتل بأنه الجريمة الأشد قسوة، لكن السوريين تعرضوا لما هو أقسى من القتل حين قرر القاتل أن يلاحق الأجساد حتى في باطن الأرض. بعض الجثامين اختفت، وبعض القبور نبشت، وبعض المقابر جرفت بالكامل. لا شيء يشبه ما فعله نظام الأسد بالسوريين، وكأن حربه لم تكن ضد الأحياء فقط، بل ضد ذاكرتهم أيضاً. في هذه الحلقة من المستكشف نفتح واحداً من أكثر ملفات الثورة السورية غموضاً. ماذا جرى لجثامين السوريين بعد سيطرة نظام الأسد على مدنهم؟ ورغم أن معظم هذه الوقائع نسبت إلى النظام، لكن سنبحث أيضاً في مسؤولية روسيا وإيران عن بعض هذه الملفات. إنها رحلة في جغرافيا الألم، من الغوطة الشرقية إلى دير الزور وريفي حلب وإدلب.

في 12 من نيسان من عام 2018 دخلت قوات نظام الأسد مدينة دوما برفقة قوات من الشرطة الروسية. ومع دخول هذه القوات إلى المدينة بدأت تظهر سلسلة من الوقائع أثارت أسئلة كثيرة. فرض طوق أمني حول المبنيين اللذين كانا تعرضا قبل أيام لهجوم بالأسلحة الكيماوية، الأمر الذي

0: كان سبباً مباشراً لقبول جيش الإسلام إخلاء المدينة. تأخر وصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية رغم سيطرة النظام على كامل المدينة، كما خرجت شهادات من أهال بقوا في المدينة تحدثت عن نبش بعض القبور التي دفن فيها ضحايا الهجوم ونقل الرفات إلى أماكن مجهولة. فهل كانت هذه الوقائع مجرد مصادفة أم محاولة لطمس آثار الجريمة؟
1: رغم تمكن النظام من السيطرة على معظم المناطق المحررة في الغوطة الشرقية بحلول آذار 2018، فإن مدينة دوما بقيت مستعصية عليه. وفي مساء السابع من نيسان 2018، ألقت مروحية تابعة لقوات النظام أسطوانتين من الغاز على مبنيين سكنيين في دوما، ما أدى إلى مقتل نحو 70 شخصا بحسب تقارير طبية.
2: استخدم بالنهاية النظام، آخر حل كان له هو استخدام الأسلحة الكيماوية اللي بالفعل عملت عنا لسه مجازر أكبر فوق القصف اللي كان والشهداء اللي صارت عنا هون. استخدم الكيماوي في ليلة الأحد يوم السبت مساء الساعة 7 تقريبا مساء. لحنا وقت اللي استخدم أسلحة الكيماوي تم إطلاق صاروخ عن نواحي الجامع الكبير. هذا الصاروخ تم هذا ما انفجر بالمنطقة، لكن نفس أطلق الغاز، فكان انتشر مادة الكلور بالمنطقة بشكل كبير. هي غير الضربة الأساسية اللي كانت عند النقطة واحد واللي صار فيها شهداء كبيرة بهالمنطقة هي.
1: سارعت دول العالم إلى التنديد بالهجوم، في حين سارعت روسيا إلى إنكار وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية، وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق، لكن روسيا ماطلت وأخرت دخول اللجنة. ورغم سيطرة النظام على دوما، فإن اللجنة لم تتمكن من زيارة المدينة إلا في 21 من نيسان، أي بعد نحو أسبوعين من الهجوم ونحو 8 أيام من سيطرة النظام على المدينة.
3: أول شيء هجوم دوما وقع ب 7 نيسان مثل ما كلنا بنعرف 2018، وهذا بالحقيقة أثبتته أعلى جهة في العالم اللي هي مختصة، هو فريق التحقيق وتحديد المسؤولية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتقرير طلع بكانون الثاني 2023، والشبكة السورية للحصان ساهمت فيه لأنه نحن حققنا بهجوم دوما وأثبتنا وقوع الهجوم ووثقنا عدد الضحايا 43 شخص. و يعني هذا الهجوم بالحقيقة أدى إلى عدة تبعات. القسم الأبرز هو كان في تواجد للشرطة العسكرية الروسية في موقع الهجوم اللي هي عرقلت عملية التوثيق وكانت أصعب بكثير، والشهود تحدثوا لنا عن ذلك، بمعنى هي طوقت المكان الذي وقع فيه، ساهمت بتطويق المكان، وبالتالي يعني عرقلت عملية التصوير، وحتى وإن كان المنطقة يعني عندما لا يكون هناك وجود للشرطة الروسية كان التوثيق أسهل عن طريق الأهالي والشهود، فبالتالي هي العرقلة هو تعتبر تلاعب بمسرح الجريمة، عملية التأخير. وأذكر تماما عندما وثقنا الحادثة أخبرنا الشهود أن الشرطة الروسية منعت الدخول ويعني طوقت المكان.
2: الناس اللي بقيت بهالبلد هاي عندها أدلة كاملة بالدين القوات الروسية وبالدين النظام إنه الحملة الأخيرة كانت هي استخدام الأسلحة الكيماوية، كانت من خلال القوات الروسية والقوات النظام السوري الساقط. بصراحة كمان كان في صعوبة جدا إنه نصل لمقبرة السندياني لأنه كان النظام متقدم بمنطقة محور بسرابة. وبالنسبة للحديقة اللي دفننا فيها كان من الصعوبة إنه نكمل فيها الدفن بهي المنطقة هاي، لأنه هي منطقة سكنية ومنطقة يعني داخل وحدة سكنية، فارتئينا إنه ندفن شهدائنا وشهداء الكيماوي في أرض كبيرة موجودة عند نزلة المسلخ مدينة دوما.
1: وتتقاطع الشهادات حول قيام النظام بنبش عدة قبور كان يعتقد أن ضحايا الهجوم مدفونة فيها وإخراجها إلى أماكن مجهولة. ومنذ ذلك الوقت بدأ يتردد سؤال على ألسنة الأهالي والذي سيلاحق هذا التحقيق حتى نهايته: أين ذهبت جثامين بعض الضحايا؟
2: أول ما دخل النظام أو القوات الروسية للبلد، بالفعل استقبلنا نحن الجنرال الروسي

0: زورين صاروا يبحثوا عن المقابر. بهمهم أهم نقطة كانت أول شيء أول ما دخلوا لمواقع قصف اللي سم فيها ضرب الكيماوي ليحطوا إيدهم أكثر شيء على الأدلة ويكون عندهم القدرة على التحكم بالإجراءات ما بعد التحقيق أو كذا أو هيك ممكن يصير على المجتمع الدولي وهالأمور هي كلها.
1: لاحقا في شهري حزيران وتموز 2018 عاد النظام إلى فرض طوق أمني حول مقبرة السنديانة التي كان الأهالي استحدثوها بعد استهداف النظام المتكرر لمقبرة دوما الرئيسية، وجرف النظام عدة قبور في السنديانة، ويبدو أنه فعل ذلك لأخذ رفات ضحايا هجوم 7 من نيسان الكيماوي لاعتقاده بأن بعض الضحايا دفنوا في السنديانة.
2: لاحقا وثقنا عملية تجريف مقبرة السندياني، لأنه كان هناك توقع أن قسم من الضحايا دفنوهم الأهالي بهي المقبرة، وتخوف أنه يكون هاي الضحايا تشربت الأسلحة الكيميائية وبالتالي أو ملابسها أو ما إلى ذلك، فهي يمكن استخراجها لاحقا وإثبات، وهذا كان بالتنسيق مع الروس أيضا. ولاحقا كمان تتبين لنا أنه عمليات التجريف طالت مقابر أخرى قريبة مثل زملكة على سبيل المثال، فنحن وثقنا كل هذا التسلسل الذي وقع، وثقنا الهجوم وتحدثنا عن الروس وعرقلة الأدلة وعن عمليات تجريف المقبرة التي حصلت.
3: نبشوا قبور مدنية، نبشوا قبور يعني مقبرة دوما فاتوا نبشوا فيها، نحن ما شفنا لأنه ممنوع أنت تفوت وممنوع تقرب عليهم، يعني بيطوقوا المنطقة كلها مشان ما حدا يشوف شو عم يشتغلوا. سمعنا أنه بين أراضي بيت سووا مسرابة، بيقولوا لها ما بعرف شو اسم الأراضي، فاتوا نبشوا قبور هني. نحن رحنا بعد كم أيام لقينا الأرض محفورة، أنه شو لقوا ما لقوا، بس 90% أكيد عم ينبشوا على قبور يعني.
4: لم تكن دوما الحالة الوحيدة، ففي بلدة أخرى من الغوطة لم تختفي القبور فقط بل اختفت الجثامين أيضاً. وإذا كانت دوما تطرح أسئلة عن مصير بعض ضحايا الهجوم الكيماوي، فإن حموريا تطرح سؤالاً أكثر إيلاماً. ماذا يحدث عندما يحرم الأب من دفن زوجته وابنه؟
5: إنه راح كذا مرة لهنيك عشان إنه ياخذهم يدفنون، ما خلوا، حاول كذا مرة، بعدين إنه ضربوا ولعوا، يعني إنه كان في الشرطة عسكرية هون حاوط القرنة كلها، إيه ما خلوا يقرب، بس سألوا إنه مين له هون شيء، مين له حدا هون، إيه أبي إنه راح، بس إنه ما خلوا يقرب نوب، إيه ما يقولوا لهم ما في شيء من هذا، ما أخذنا هون نحن، بس مع إنه هن اللي أخذوهن، يقولوا لهم ما عنا هذا الشيء ما جبناه لعنا بنوب.
4: في أواخر شباط 2018 أطلقت قوات نظام الأسد بدعم جوي روسي مكثف هجوماً واسع نطاق على بلدات الغوطة الشرقية، وتعرضت بلدة حموريا لقصف جوي ومدفعي غير مسبوق استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ المحملة بالعناقيد المتفجرة وقذائف الفوسفور والغازات السامة بحسب تقارير حقوقية وميدانية. أدى هذا القصف الهستيري إلى تسوية أحياء كاملة بالأرض وتدمير البنية التحتية والمشافي والنقاط الطبية. أسفر أيضاً القصف المتواصل عن مقتل وجرح مئات المدنيين واضطرار الأهالي إلى التوجه نحو الأقبية التي تحولت إلى ملاجئ مكتظة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
1: كانت المناطق المحررة في الغوطة الشرقية تخضع لحصار مشدد منذ تشرين الأول 2013، وبدأت قوات النظام السابق مدعومة بالميليشيات الإيرانية والقصف الجوي الروسي في حملة عسكرية مركزة على الغوطة الشرقية في أواخر 2017، وأحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 729 مدنياً في الفترة بين 14 من تشرين الثاني 2017 و14 من شباط 2018، ارتكب النظام خلالها أكثر من 40 مجزرة.
2: أعنف قصف وأعظم قصف وقع على المدنيين في سوريا على الإطلاق في كل الأيام هو ما حصل في عام 2017 ضد الغوطة الشرقية، لا توجد هجمات أعنف منه ولا أكثف منه ولا أقوى منه. أو هاي بالمناسبة كمان لازم نذكرها أنه هي منطقة خفض تصعيد الغوطة الشرقية،

0: الحقيقه الحصار على الغوطه الشرقيه هو بدا من 2017، ولكن الهجمات هي كانت مشتركه بين روسيا والنظام، وكانت اسراب الطائرات الروسيه تطلع احيانا تصل 12 طائره تقصف بنفس الوقت وترجع تطلع 12 طائره بدون رياحه، ولهيك هي شكلت دمار واسع بالغوطه الشرقيه ترافق مع قصف وختمت باستخدام السلاح الكيميائي بنيسان 2018، وهون تم يعني استلم النظام الاسدي الغوطه الشرقيه.
1: هلا قصفوا نابال، قصفوا عنقودي علينا، اخر شيء نص البناي بالنص جايه ثلاث صواريخ وحاويه نزلوا.
2: طلعت من المدخل فجأة هربت لهون، كان في نفق من هنيك بتنزله بينفذ على هذا المبنى، لحالي بركي بقدر لاقي شيء من أهلي. لما طلعت لهون فجأة بلاقي نار شاغلة بهي البيوت وشي عم ينفس، قلت لحالي هلأ بدها ترجع الطيارة تضرب مرة تانية. هو كان معروفة بحمورية طيارة تضرب أول مرة وترجع تضرب الغارة التانية، يعني الطفل صار بيعمل حساب لهذا الشيء، يعني ناس لو إسرائيل ما عملت فينا هذا الشيء.
3: مع تواصل الحملة وتحولها في شباط إلى هجمة مكثفة من القصف العنيف، لجأ أهالي حموريا إلى الاحتماء في الأقبية والأنفاق تحت الأرض، حيث كان القانون وقتئذ كل ما يتحرك فوق الأرض سيتم استهدافه.
4: نزل على أبو روح.
5: بالحملة ما كان في حياة فوق الأرض، كانت الحياة كلها تحت الأرض أصلاً، كمان ما كان فينك تمشي فوق الأرض لأنه إذا بتمشي في القصف طيران الاستطلاع موجود، المراقبة موجودة، وكان الموضوع ما له مزح، بتطلع أنت على وش الأرض تاخذ وظيفة بتاكل غير الطيارة، فالموضوع أبدا ما له مزح. نسبة اللي بيطلع فوق الأرض هن 0.1% أقل من 1%، أصلاً ما فينك تطلع فوق الأرض، حتى المسعفين بفترة من الفترات ما عاد قدروا يفوتوا على هالمنطقة إنه قصف فيها 24 ساعة.
3: مع احتماء الأهالي بالأقبية والأنفاق استخدمت القوات المهاجمة صواريخ شديدة الانفجار بالإضافة إلى البراميل المتفجرة، ما أدى إلى تدمير بنايات بكاملها فوق رؤوس الموجودين في الأقبية.
5: الناس عندها بناء، عندها قبو، وعندها تحت القبو نفق. الناس فالقبو بمرحلة الحملة أصبح خطر، لأنه ما عدت هو أمان، صار يقصف، صار الطيران الروسي يجي يضرب الأبو ويهبط البناية كله، فصار هو النفق الوسيلة الأأمن. النظام ليقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين بوقتها كان يتبع الضربات المزدوجة، يضرب غازات سامة على مداخل الأنفاق، بمجرد ما الناس تهرب خوفا من هي تموت بالغازات السامة، بمجرد ما تطلع برات النفق كان يستهدفهم براجمات صواريخ. قصف عنيف، سياسة الأرض المحروقة، قصف مكثف. نحن ما عم نحكي عن صاروخ اثنين، عم نحكي عن عشرات الصواريخ افقي وعمودي.
2: حفرنا نفق من بيتنا، صرنا كل ما يطلع الطيران فورا تلقائيا ننزل من النفق لتحت. قسمنا الأبو عبارة عن غرف كلها بجلايل، تقعد عائلة كل واحد عائلاته وتنام. شد الضرب والحرب يعني علينا هون، يعني صواريخ يا لطيف اللهم ساتر، يعني رب العالمين تلطف ونجانا.
6: كانت عائلة أبو بسام موجودة في قبو إحدى البنايات بشارع الفيلات في حموريا، وكان يوجد في ذلك القبو نحو 70 شخصا. تعرض هذا البناء للقصف بصاروخ موجه، ما أدى إلى انهيار البناء فوق رؤوس الموجودين في القبو. هنا لم تعد القضية مجرد مبنى دمره القصف، بل جثامين أخرجت من تحت الأنقاض ثم اختفت.
7: شيء ما بموصف، يعني طبعا منظر الأبوات شيء ما بموصف، كله بالأبوات والأنفاق العالم. ساولنا هدنة ساعتين، هو ساول هدنة ساعتين مشان إنه يشوف العالم وين قاعدة، عاد العالم تطلع مشان تجيب أكلات أولادها وشرباتهم، يعني هو ما في هذا الشيء، يطلعوا مشان يطلعوا إنه يدبروا شيء شغلة يطعموا لأولادهم. يخلصوا الهدنة الساعتين يبلش قصف على الأبوات، يعني هذا الأبو اللي تعبت أياس، هذا الأبو كان في شيء 40 عيلة، 40 عيلة يعني أولاد وختايرة وشباب، يعني إنه يروحون يعني إنه قصفة واحدة كان.

0: لي عيالي وصبي وبنت وامي واختي واختي ومرت عمي وستي وخالتي بوفي هذا الابو يعني. اي والله عاد انه نحن على اساس ان جينا مشان نجيب لهم اغراض، ما في لمحه يعني هي الشغله، جينا نجيب لهم اغراض ورجعنا لعندهم لان الابو انه نازل عليهم كله مدمر.
1: بالحقيقه القصف على المبنى بحموريه هو بيحمل بشكل اساسي انتهاكين، الانتهاك الاول هو القصف العشوائي عديم التمييز لانه هي منطقه مدنيين، وهذا القصف ادى الى قتل. الامر الثاني هو بعد القتل النظام الاسدي اخفى الجثث، هنا سلب الحريه، سلب حريه الجثه، هذا قسم كبير من الناس ما بيدرك هذا المفهوم، هذا اخفاء قسري الى جثه، ليس فقط الاخفاء القسري هو للاحياء وانما اخفى الجثه لم يكشف عنها، وهذا يندرج ضمن تعريف الاختفاء القسري. فهؤلاء على الرغم من انهم قتلوا هم اختفوا قسريا، لهذا اعلنا عندما فتحت السجون ان من لم يظهر فهو قد مات وان ظل مختفي قسريا.
2: نحن ركضنا نزلنا على الابو، هذا الابو كان فيه يعني ما بعرف العدد بس كان من العالم، انا ببلغ انه فيه فوق 50 شخص. كانوا شيء نازحين من النهوض من تحت من الاراضي من صوب يعني المناطق اللي بعد حموري لورا مناطق المزارع بشي من البزينة مشكلين، وفي جزء من أولاد البلد اللي بذكره كان في شيخ اسمه شيخ أبو محمد. وقت نزلنا على النفق إنه فاتحين لطيفية، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف فاتحين لطيفية، قصف شغال فوق منهم، فهيك عمل لهم جمعة، في بعض صغار في شباب في كبار بالعمر، يا لطيف يا لطيف فاتحين لطيفية. فأنا قلت له السلام عليكم شيخ الله يحميكم. أنا نزلت على النفق، هن قاعدين بالأبو، أنا نزلت على النفق كان الصاروخ ضاربه فعليا، النفق كله فوق العالم.
3: عقب سيطرة قوات النظام على البلدة في 15 من آذار 2018 فرضت قوات النظام حزاما أمنيا بمحيط البناية وبدأت بعملية إخراج جثامين القتلى. تجمع بعض الأهالي يراقبون من بعيد، وكان عناصر النظام يخرجون الجثامين ويضعونها في أكياس سوداء. كانت زوجة أبو بسام وابنتيه بالإضافة لأفراد آخرين من عائلته قضوا جميعا في القبو، وحين أراد الاقتراب منعته قوات النظام من الاقتراب، ولم يستطع الأهالي الحصول على أي معلومة عن المكان الذي نقلت الجثامين إليه. لم نتمكن من لقاء أبو بسام بسبب ظروفه الصحية، وتحدثنا إلى ابن أخيه حسين ظاهر الذي روى ما حصل.
0: تعبان كثير والله، معه صار معه شرايين مسكرة، قالوا له إنه ما تحسن تساوي لهم عملية، قال إنه كثير ضيقين ما بيساوي لهم عملية، يعني بده هيك على الدواء عايش. كل هذا بسبب يعني انه هاي الازمه اللي صارت عليه، يعني فقدوا لاولاده يعني، و ما يعني انه من هالوضع. راح له هو عمي حسين شابين، راح له بالمليحه وراح له هون بالابو تبع بيت اياس بنتين ومزوجته يعني ومرت اخوه وحمات مرت اخوه يعني هون وكنته ولدين. هنيك ما حدا اعطاه لا اي جواب ولا حدا خلاه يسال بالاساس، يعني شو بيجي بيساله بقول له يلا لبرا، يعني انه ما في مجال تساله، بس تقول له كلمه الزلمه هنيك ما عجبته تروح يطالعوا لبرا بيقلعوا يعني.
4: في ناس سجلت مشان تطلع الشهداء تبعتهم، ما سمعوا الحدا من بينتهم اصحابي بالظاهر، ما سمحوا له لا بكتير ولا بكتير. حتى هن اجوا كثروا هون و واخذوا اللي بالدنيا وراحوا سجلوا راحوا على كفر بطن على المخفر كفر بطن.
3: ولتوثيق حادثة البناية عدنا إلى صور الأقمار الصناعية، حيث تظهر الصور كيف تم تدمير البناية برمتها في الفترة بين الأول من آذار والسابع والعشرين من آذار 2018 بحسب صور جوجل إيرث. وغير بعيد عن البناية يقع مركز دار الشفاء الطبي في قبو إحدى البنايات، وكان المبنى تعرض لمختلف أنواع القصف كما دفن عدد من الأشخاص فيه. مع سيطرة النظام على حموريا قامت عناصره بفرض طوق أمني وأخرجوا عدة جثامين من دون السماح لأحد

0: الاقتراب، وكما في حادثة المبنى نقلوا الجثامين إلى جهة مجهولة.
1: أنا وقت دريت إنه جايين لهون ففورا عرفت إنه جايين على المشفى، ففي شيء بالمشفى لازم يكون جايين من شأنه. إجت حملة كبيرة طوقت المكان وفاتوا لحتى طالعوا الجثامين اللي ظلت موجودة، طلعوا الجثة اللي هو لقاها أول شيء. كمية العناصر كانت موجودة كبيرة كتير، طبعا كله مسلح كله وممنوع حدا يقرب. اللي كان متواجد الفرقة الرابعة، في عناصر من الفرقة الرابعة وعناصر من الأمن العسكري وعناصر للحرس جمهوري، حرس جمهوري بالإضافة لعناصر الشرطة قوى الأمن الداخلي، يعني هدول اللي كانوا موجودين سحبوا الجثث اللي كانوا موجودين وراحوا.
2: في ربيع عام 2019 أعلنت روسيا أنها عثرت على رفات جندي إسرائيلي قتل في عام 1982 إثر مواجهات مع الجيش السوري في سهل البقاع اللبناني. حينها تكتمت موسكو وتل أبيب على طريقة إيجاد رفات الجندي، إلا أن الإعلان أثار سؤالاً لم يطرحه كثيرون: كيف وصلت روسيا إلى تلك الرفات؟ وما الذي كانت تفعله فرق البحث داخل المقابر السورية؟ وبعد أيام من تسليم بوتين لرفات الجندي الأول، كشفت الصحافة الإسرائيلية والأمريكية أن الروس لم يسلموا إسرائيل جثث جندي واحد فقط، بل أيضاً 10 جثث أخرى لسوريين تم استخراجها من المقابر السورية لفحصها بحثاً عن رفات جنديين إسرائيليين آخرين، ليتبين أنها لا تعود لأي منهما. وقال مسؤول إسرائيلي وقتها إن هذه الجثث مجهولة تم دفنها في مكان سري من دون أي اهتمام بتحديد هوية أصحاب هذه الجثث أو مشاعر عائلاتهم.
0: الصحافة الغربية ألمحت وقتئذ إلى أن المكان الذي بحثت فيه روسيا كان مخيم اليرموك في جنوب دمشق، وبمقارنة صور الأقمار الصناعية لمخيم اليرموك يظهر أن المقبرة التي كانت تعرضت للتخريب من قبل عناصر تنظيم داعش خلال وجودهم في المخيم قبل أن يسيطر النظام على المخيم في أيار 2018، وتظهر صور المقبرة في شباط 2019 بقايا تجريف وحفر في المقبرة. وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلت في نيسان 2019 عن مسؤول إسرائيلي كبير أن روسيا تواصل المساعدة في البحث عن رفات فيلدمان وكاتس في سوريا، وكيف أن هذا الفريق توفرت له معلومات في عام 2018 عن مكان الجثة، وأخبر روسيا التي تابعت المهمة في سوريا.
3: في الحقيقة الموضوع تسليم الجثة هذا الجندي الإسرائيلي اللي هو اختفى من 82، هذا أمر موثق ومؤكد، وتحدث معنا كم كبير من العائلات عن نبش روسيا والنظام الأسدي لهي المقابر. وبالحقيقة هو لم يكن يعني حادثة واحدة، بمعنى أنه كان نبش متكرر، ويبدو أنه كانوا يعطوا جثة لإسرائيل تفحصه ما يطلع هذا الجندي، وبالتالي يردوا ياخذوا جثة أخرى، وبالتالي هي عملية متسلسلة امتدت من 2019 إلى 2020 ومتكررة. وهذا بيدل أنه كان في تنسيق بين النظام الأسدي وإسرائيل وروسيا، الثلاثة عم ينسقوا مع بعضهم البعض.
2: رضي أبو بسام بقضاء الله، ولكنه يريد فقط أن يعرف قبراً لزوجته وابنه وأن يقرأ الفاتحة لهما، لكن حتى هذا الحق البسيط حرم منه. في سوريا اليوم ما زالت عائلات كثيرة تبحث عن جثامين أحبابها، وما زالت أمهات يحاولن التعرف إلى أبنائهن من قطعة قماش أو خاتم أو علامة في الجسد. لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته. ربما لن نجد كل الإجابات قريبا، لكن كل شهادة وكل وثيقة وكل صورة قمر صناعي تقربنا خطوة أخرى من الحقيقة.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مؤسسة الحبوب تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في سوريا لأول مرة منذ سنوات، وتقول إن الاحتياجات السنوية تقدر بنحو 2.5 مليون طن. الشركة السورية للكهرباء توقع 3 اتفاقيات لإنتاج الطاقة مع شركة سعودية، وتتحدث عن تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في ريف دمشق. الرئيس الشرع يهنئ أهالي دير الزور بافتتاح المطار، ويقول إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إعمار في المنطقة الشرقية. الشيباني يزور أنقرة اليوم للقاء نظيره حقان فيدان، ومصادر تركية تتحدث عن مباحثات مرتقبة حول ملفات الأمن والتنسيق بين البلدين. أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات، بعد تجاوز الكميات المستلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. ونقلت وكالة سانا عن معاون المدير العام للمؤسسة أحمد قاضون قوله إن إجمالية كميات القمح المستلمة في مختلف المحافظات بلغ حتى الآن 2,700,000 طن. وأضاف قاضون أن الكميات المستلمة تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة 2,550,000 طن، ما يعكس تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من المحصول.

0: أرحب بضيفي مصطفى السيد الخبير الاقتصادي معي من برلين. أهلا ومرحبا بكم سيد مصطفى. بداية اليوم، إلى أي مدى يمكن اعتبار إعلان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يعني تحولا في الاقتصاد السوري؟
1: هي إشارة حقيقية فعلية حصلت في مسألة التعافي في قطاع زراعة القمح في سوريا، إذ أن سوريا منذ بدء الثورة السورية والعدوان الذي شنه النظام السوري السابق على الشعب السوري دخلت في يعني مراحل متعددة من نقص الاحتياجات للقمح، إذ انخفضت الإنتاجية في سوريا من 4.9 مليون طن سنويا حتى وصلت العام الماضي إلى الحد الأدنى الذي شهدناه، يعني أقل من نصف الكمية التي أنتجت هذا العام أنتجت العام الماضي، أو أقل بقليل حتى من نصف الكمية. بالتالي دخلت سوريا الآن مرحلة الاكتفاء من احتياجاتها من القمح، إضافة إلى أن لديها الآن قدرة أكبر على التخزين لتحقيق الأمن الاستراتيجي في مسألة القمح. يعني هناك وفق الكميات المستلمة حتى يوم أمس لدينا بحدود 150 ألف طن فائض عن الاحتياجات المحلية، وأعتقد أن الرقم أكبر من هذا قليلاً.
0: ما الدلالات الاقتصادية لهذا الأمر سيد مصطفى لوصول الكمبيات المستلمة من القمح يعني يفوق الاحتياجات السنوية كما بحسب المعلومات يعني الأخيرة؟
1: بشكل مباشر تم توفير بهذا الكمية التي أنتجت والمسلمة لمؤسسة الحبوب، وفرت سوريا بحدود 550 مليون دولار من القطع الأجنبي، وبالتالي هذا يشكل يعني مسألة راحة للبنك المركزي وراحة لوزارة المالية وراحة لوزارة الاقتصاد وراحة للمخطط الاقتصادي في سوريا، لأنه استطاع توفير بحدود 550 مليون دولار من القطع الأجنبي كانت تستخدم في استيراد القمح لتأمين احتياجات الدقيق للشعب السوري. إذن الأمن الغذائي الاستراتيجي للسوريين لهذا العام يمكن القول وبكل حمد وشكر لرب العالمين أنه تم تحقيقه بفضل الأمطار الغزيرة أو موسم الأمطار الغزيرة الذي شهده هذا العام، إذ أن يعني حجم الأراضي البعلية التي كانت في الإنتاج هذا العام أكثر من الأراضي المروية بحدود 200 ألف هكتار.
0: اليوم ما حجم الوفرة الذي يمكن أن تحققه الخزينة العامة بطبيعة الحال نتيجة تقليص فاتورة استيراد القمح بشكل عام؟
1: أول مسألة يعني مسألة توفير القطع الأجنبي أهم بكثير من مسألة الليرة. مسألة الليرة يعني أنت يعني الطريقة كذلك التي استخدمتها مؤسسة الحبوب بصف المستحقات الفلاحين بشكل سريع جعلت هذه الكتلة النقدية بشكل مباشر بين أيدي الفلاحين، وبالتالي هذا سيشكل دورة اقتصادية متكاملة في سوريا الآن، إذ استعاد الفلاح في أو المزارع القمح في سوريا استعاد قدرته الإنتاجية، إضافة إلى أن يعني الرصيد الذي وظفه في عملية الزراعة تم سداده بشكل سريع عبر استخدام البرمجيات الجيدة وآليات الصرف الجيدة نسبيا، والتي يعني كانت تتأخر كثيرا في الأعوام السابقة، إضافة إلى أن عمليات التسليم يعني تم بشكل عام، يعني هناك رضا نسبي.

0: بحدوده العليا عن في مسألة الفساد في عمليات التسليم، إلا أن يعني أي حالات من حالات الفساد كان يتم الإبلاغ عنها كان يتم معالجتها بشكل مباشر، وهذه مسألة إيجابية في
1: نعم
0: المسألة الاقتصادية في سوريا، إذ أن سوريا يعني دخلت الآن في مرحلة تقليص مساحة الفساد في سوريا،
1: صح
0: وهذه أحد أهم المحفزات للاقتصاد السوري، عملية تقليص مساحة الفساد.
1: نعم أيضا بالحديث يعني عن الليرة السورية كما أشرت اليوم، هل يمكن أن ينعكس هذا التحسن بشكل أو بآخر على سعر الصرف الليرة السورية ولو حتى بشكل غير مباشر؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، يعني لولا أن هناك مضاربين سياسيين في الليرة السورية، المفترض أن الليرة السورية عند يعني عند هذا الرقم المفترض أن تتحرك بشكل جيد سعرها مقابل الدولار، لأنك عمليا وفرت كتلة كبيرة من النقد الأجنبي كان يحتاج ميزان المدفوعات. بالتالي يعني نحن عم نشاهد انه عند حدوث مأزق سياسي ما او مأزق اقتصادي ما تنخفض قيمة الليرة، لكن عندما نلحظ ان هناك حدث ايجابي او عملية انتاجية عالية كهذه العملية لا نرى تأثير ايجابي على الليرة كما ينبغي. وهذا يعني مطلوب من البنك المركزي والحكومة، يعني والحكومة السورية مجتمعها، أن تعيد دراسة عملية التأثيرات التي تحصل على الليرة، خاصة بعد انتهاء عمليات تبديل العملة، إذ يستطيع الآن البنك المركزي السوري السيطرة بشكل أفضل على السيولة النقدية الموجودة في السوق، وقادر أصبح البنك المركزي أكثر قدرة على تقدير كميات العملة التي تدخل عمليات المضاربة، وبالتالي
1: نعم
0: يعني التوقعات أن تتحسن الليرة السورية لتحسن ميزان المدفوعات بشكل إيجابي.
1: كل الشكر لك مصطفى السيد الخبير الاقتصادي، كنت معي من برلين.
0: أهلا بكم. أهلا.
1: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين أحمد رواد رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار. شغل رمضان في وقت سابق منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، كما سبق أن تولى منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي. وقعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة مع شركة الحرف السعودية للمقاولات، ووقعت الاتفاقيات في مبنى الشركة بدمشق، وشملت تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميجا واط، مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميجا واط. قال الرئيس أحمد الشرع في اتصال مرئي خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي إن العمل جار على خطط تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، من بينها إنشاء مشفى لأمراض السرطان في دير الزور وتنفيذ مشروع الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق.
2: في خطط تنموية نشتغل عليها ونعمل عليها للمنطقة الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة ولكل سوريا، لكن هناك لخصوصية المنطقة الشرقية ولكثرة عطائها، فعملنا على التدرج في الخطط التنموية فيها، منها إعادة إصلاح البنى التحتية، ومنها أيضا إعادة إصلاح قطاع الصحة فيها، فهناك أيضا مشفى لأمراض الأورام السرطانية أيضا سيعمل عليه تقريبا بتكلفة تقدر ب 21 مليون دولار، وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا من السنة الماضية على دراسة هذا الطريق، وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب.
1: وأضاف الرئيس الشرع أن ثمة مشروع لإنشاء مدينة

0: صناعية كبيرة تضم صناعة غذائية وصناعة للبتروكيماويات، وذلك بهدف تصدير المنتجات من دير الزور إلى الخارج بشكل مباشر.
1: وأيضا هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف وهل دير الزور راح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله قريبا. فإن شاء الله كل هذه المشاريع نحن نعمل عليها إن شاء الله على قدم وساق، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم هذه المشاريع، وهذا نحن لا نستكثر شيء على أهلنا في دير الزور وأهلنا في الشرقية أيضا، وما هي إلا البدايات إن شاء الله. وأول ما نبدأ به هو وصل الطرق حتى يتسنى للناس الذهاب والعودة إلى دير الزور بشكل آمن ومريح.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا استقبال مطار دير الزور الدولي لأول رحلة دولية قادمة من الكويت وأخرى داخلية قادمة من دمشق، في خطوة انتظرها أهل دير الزور طويلا لتسهم في تسهيل السفر داخليا وخارجيا.
2: بالزغاريد والدموع الممزوجة بالفرح استقبلت هذه العائلة ابنتها بعد وصولها إلى محافظة دير الزور على متن طائرة قادمة من دولة الكويت لتكون ضمن أول رحلة دولية تهبط في مطار دير الزور الدولي بعد إعادة تشغيله، في مشهد أعاد للأهالي الأمل بعودة المحافظة إلى خارطة النقل الجوي وربطها مجددا بالعالم.
3: الحمد لله كانت السفرة مريحة، الشركة السورية للطيران ما قصرت. قبل كنا نعاني يعني بدنا ننزل على الشام بعدين نرجع ننزل على الدير، هسه صار الطريق مختصر والوقت مختصر.
4: المعاملة جيدة جدا والحمد لله رب العالمين، الله يديم لنا الخطوط الجوية السورية، وجينا من الكويت وهاي وصلنا بمطار دير الزور والله يخلينا بلدنا.
5: اليوم من الكويت الحمد لله رب العالمين، وجينا على مطار الدير الدولي إن شاء الله ويبقى دولي ونشوفه بأبهى وأزهى وأجمل منظر.
2: استقبل مطار دير الزور الدولي اليوم رحلتين، الأولى محلية قادمة من دمشق والثانية دولية قادمة من دولة الكويت، وذلك تزامناً مع افتتاحه الرسمي إيذاناً بعودة المطار إلى الخدمة بعد سنوات من التوقف.
6: اليوم نستقبل في مطار دير الزور الدولي أول رحلة دولية قادمة من دولة الكويت، في خطوة مهمة تعيد هذا المرفق الحيوي إلى أداء دورها الطبيعي وتؤكد عودة دير الزور إلى خارطة النقل الجوي الدولي. هذه الرحلة بتحمل أهمية كبيرة لأبناء المحافظة لأنها بتسهم في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وبتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المطارات الأخرى، وبتوفر إن شاء الله الوقت والجهد وبتمنحهم خيارات سفر مريحة وآمنة وأكثر سهولة.
2: ومع عودة الحركة الجوية إلى مطار دير الزور الدولي يترقب الأهالي أن يشكل افتتاحه بداية مرحلة جديدة تسهم في تسهيل تنقل المسافرين وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري وربط المحافظة بمختلف المحافظات السورية وعدد من الوجهات الخارجية، في خطوة تمثل محطة مهمة على طريق استعادة الخدمات الحيوية ودعم مسار التعافي في دير الزور.
7: تمثل هذه الرحلة بداية مرحلة جديدة من الربط الجوي من شأنها تسهيل تنقل المسافرين وتنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في محافظة دير الزور. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الهيئة ستنشئ مركزا متطورا للشحن الجوي في مطار دير الزور الدولي لدعم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة.
8: الصالة الجديدة حنسويها لمليون إلى مليونين مسافر إن شاء الله، حنبني مركز للشحن الجوي، مركز للدعم اللوجستي، فندق، أماكن استثمارية، إن شاء الله التنمية الاقتصادية والتنمية الكاملة لدير الزور حتكون تبلش من مطار دير الزور وحتى من أماكن أخرى بإذن الله.
0: هذا وتعهد الحصري بالعمل على إعادة افتتاح مطار القامشلي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كحد أقصى.
8: بعد دير الزور إن شاء الله حنحط كل ثقلنا في مطار القامشلي، متوقع خلال شهر إلى شهرين ثلاث أشهر على حد أقصى إن شاء الله نفتتح مطار القامشلي أيضا، فبكون ضمن خطة كاملة ومتكاملة للهيئة العامة لنربط سوريا بكل مطاراتها ربطة واحدة إن شاء الله.

0: عقد محافظ الحسكة اجتماعا مع لجنة مهجري مدينة الحسكة، بحث خلاله أوضاع المهجرين وملف عودتهم إلى منازلهم. وناقش الاجتماع بحسب ما نقلته مديرية إعلام الحسكة أبرز التحديات التي تواجه المهجرين واستعراض المقترحات الكفيلة بتسهيل عودتهم، إلى جانب بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في أحيائهم، وذلك بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم وعودة الحياة الطبيعية إليها. هذا وأجرى وفد من مهجري مدينة الحسكة برفقة قائد الأمن الداخلي زيارة إلى حي غويران تمهيدا لبدء عودتهم إلى مناطقهم. أفادت وكالة الأناضول بأن وزير الخارجية سعد الشيباني سيجري زيارة اليوم الخميس إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أنه من المنتظر أن يجري الوزيران تقييما شاملا للجهود المتعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والآمن في سوريا. وأفادت المصادر بأن فيدان سيؤكد على التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الشأن، كما سيشدد الجانب التركي خلال اللقاء على رفض بلاده لسياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا. أعربت نائبة المنسق السياسي لفرنسا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السلم والأمن الدوليين، أعربت عن دعم بلادها لجهود سوريا في مكافحة داعش، مؤكدة أهمية دور التحالف الدولي في هزيمة التنظيم.
1: نؤيد السلطات السورية الجديدة في الجهود التي تبذلها لمحاربة الإرهاب، ونؤكد كذلك على أهمية التحالف الدولي لهزيمة داعش. رئيس الجمهورية الفرنسية يوم 7 من يوليو زار سوريا وأكد على التزامه في إطار شراكة عالمية إن إعادة إدماج المجموعات التي حاربت داعش ولا سيما قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تستمر في ظل احترام الالتزامات التي قطعت إزاءها.
0: من جهتها أشادت نائبة المنسق السياسي للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بجهود سوريا في مكافحة تنظيم داعش.
2: نشيد بسوريا والعراق على الجهود المتواصلة لمكافحة داعش في سوريا. هنالك فصل سياسي جديد يوفر فرصة لأمن واستقرار، ونرحب بقرار الحكومة السورية للانضمام إلى التحالف العالمي ضد داعش كعضو 19.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مختطفين اثنين بعد قرابة عام على اختطافهما من قرية سويسا في ريف القنيطرة الجنوبي، ويطالب أهل المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنهم، حيث نظموا وقفات احتجاجية في أوقات سابقة أمام مقر قوات أندوف الأممية ومبنى وزارة الخارجية في دمشق لدفع نحو معالجة ملف أبنائهم المختطفين. هذا وتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد وصولا إلى سرية جملة غربي درعا بحسب ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية أقامت حاجزا مؤقتا في المنطقة، حيث أجروا عمليات استجواب لعدد من المزارعين ورعاة المواشي قبل انسحابهم من المنطقة. يأتي ذلك على وقع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا. التقى وفد من وزارة الداخلية برئاسة معاون الوزير لشؤون الأمنية ملهم الشنتوت مع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في بيروت وعدد من الضباط اللبنانيين. وبحسب ما ذكرته وزارة الداخلية السورية، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. من جهتها أوضحت وزارة الداخلية اللبنانية أن اللقاء تناول أيضا التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

إلى جانب متابعة خطة عودة النازحين السوريين وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية، كما بحث الجانبان سبل ضبط الحدود والتعاون في المعابر، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات.

اعتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. هذا وطالبت النيابة العامة في الجلسة الثالثة السابقة بإنزال عقوبة الإعدام بحق وسيم الأسد استنادا إلى ثبوت تهم القتل العمد والإتجار بالمخدرات والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.

0: أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن توقيع الوزير محمد عن إجراء قرارات تتضمن إعادة العاملين المفصولين إلى عملهم خلال سنوات الثورة. وبحسب الوزارة فقد بلغ العدد الإجمالي للمفصولين أكثر من 8000 عامل، وعيد منهم 81% إلى وظائفهم، فيما بلغ عدد من تخلفوا عن الحضور أو لم يحققوا شروط 1494 عاملا. وأوضحت الوزارة أن العاملين المعادين توزعوا على الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية، إضافة إلى الإدارة المركزية للوزارة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ إيقاف العمل مؤقتا في منفذ كسب الحدودي مع تركيا يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع من آب الجاري، على أن تستأنف حركة العبور صباح يوم الاثنين التالي. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش في تصريح لوكالة سانا أن الإغلاق يأتي بناء على قرار الجانب التركي إيقاف العمل خلال اليوم المحدد، داعيا المسافرين إلى مراعاة موعد الإغلاق عند التخطيط لرحلاتهم القادمة. سلمت محافظة ريف دمشق نحو 380 شقة سكنية ضمن مشروع توسع ضاحية قدسية للمكتتبين الذين استكملوا إجراءات التخصيص والتعاقد. جاء ذلك ضمن مشروع السكن الشبابي الذي تنفذه المؤسسة العامة للإسكان في إطار استكمال المشاريع السكنية وتعزيز الاستقرار السكني للمستفيدين. توفد العشرات من طلاب الثانوية العامة إلى دائرة الامتحانات في مدينة درعا لتقديم اعتراضاتهم على نتائج الامتحانية للشهادة الثانوية، وقد شهد المركز ازدحاما منذ ساعات الصباح الأولى.
1: يا جماعة أنا مجموعي 220، رايح لي 10 علامات بالعلوم، أنا بجيب التام بالعلوم رايح لي 10 علامات، والعربي رايح لي 5 علامات، وبجيبها التامة كمان بالعربي. يعني هاي شلون تصحيح؟ ما بعرف شلون تصحيح. السنة الماضية جبت علامات مليحة، والسنة هاي عدت قلت بجي اجيب علامات احسن. قدمنا وشفت علاماتي انواني قدمت مليح، ويعني لازم اجيب احسن من هيك، بس استغربت بالعلامات تاية.
2: يعني قدمت علامات واحنا تعبنا عليها كثير السنة كاملة من اعطاء الدروس، واجتهدت كثير، ما فيش نوم بالليل، واخر شيء لقت علامات استغرقها هي مو علاماتي. فاحنا بنطالب سيادة وزير التربية أن ينظر بعين الاعتبار بهالطلاب هذولا، لأنه ما بيبدي عليك إلا أنه يكون في هذول كلهم عندهم مظلمة.
0: هذا وشهدت الدوائر الامتحانية المخصصة في اللاذقية إقبالا واسعا من الطلاب، ما أدى إلى زحام شديد أمام مراكز تقديم طلبات الاعتراض. ويأتي ذلك وسط مساع من الطلاب لمراجعة نتائجهم والتأكد من دقة العلامات المسجلة.

0: من السبعة لهلا والعالم ما تقدمت كلها لورا، لازم اللي يجي الأمن يرجع العالم ويقولوا بالأسماء وسجلوا شي 100 اسم وعلى الفاضي. جاي لقدمنا لبنت اعتراض إعلامي بالإنجليزي مرزبينا فيها، فما بعرف ليش هيك الوضع، الوضع كثير فوضى كثير كثير.
1: طريقة ما هيك، نحن قدام مدرسة دخلوا العالم على القاعات، وزعوا العالم على القاعات ووزعوا استمارة بعشر دقائق الموضوع بينتهي. دخلوا العالم على القاعات ويزعوا أوراق والعالم تكتب استمارة بعشر دقائق، الفوضى هاي ما طبيعي هاي. صرنا من الساعة 7 ما تقدمنا ولا صمت. العالم مثل النمل على الفاضي.
2: أنا اليوم كطالب بكالوريا بنجاحي بنصدم إنه علامتي بالفيزياء بتكون 370 حاطيها 318، بالعلوم بكون أخذت 3 حاطين 232 وأنا باخذ 280، فرق شاسع بالعلامات. يعني أنا بكره إذا ما قدمت اعتراض بالجامعة ممكن ما بتقبل شيء ولا خاصة ولا عامل.
3: يشكو أهالي مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي من تفاقم التلوث البيئي الناجم عن مكب النفايات العشوائي في منطقة التلال، والذي بات مصدرا للروائح الكريهة والدخان المتصاعد بسبب عمليات الحرق المستمرة، وسط مطالبات برفع المكب ونقله بعيدا عن المناطق السكنية.
4: على أطراف مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تحولت منطقة التلال إلى بؤرة تلوث تهدد حياة السكان، بعدما بات مكب النفايات العشوائي مصدر قلق يومي للأهالي بسبب الروائح الكريهة والدخان المتصاعد نتيجة لعمليات الحرق المستمرة.
5: بيأثر علينا مكب الوسخ كثير والله. بالنسبة للدخنة لكبرية العمر عم بسوي معهم ضيق تنفس، وبالنسبة للأولاد والله عم بسوي معهم أمراض لشمانية وحب السنة، ما عم لحق بالنسبة لنخل الأولاد على المشافي. وبالنسبة للطريق بالشتاء والله عم بسكر طاولة تقريبا، عم بضل إنه سيارة واحدة بس تعدي. من طالب جهاز معنية إنه تحل المشكلة هاي.
4: هذا الواقع البيئي انعكس بشكل مباشر على حياة السكان مع انتشار كثيف للذباب والحشرات التي غزت المنازل حتى بات فتح النوافذ أمرا شبه مستحيل.
6: نحن في صاير جنبنا مكب وسخ عم نعاني منه بمشكلة الأمراض اللي عم بسويها، اللي أمراض اللاشمانية وحبة السنة والأمور هاي، ونحن ضرروا فيه حتى كمان مركين برية بس ما بنحسن نفتح البيض بشبيبيك بسبب الدخان المتواجد في قلبه، عطول دخان. وفي عنا كمان الأراضي هي اللي شرقيته صايرة مع أضرار كبيرة، كياس النايل عطول في قلبه مليان.
4: ولا يقتصر الخطر على التلوث البيئي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الصحي، إذ يحذر الأهالي من انتشار مرض اللاشمانيا نتيجة لتكاثر الحشرات في محيط المكب، ما يزيد المخاوف على سلامة السكان ولا سيما الأطفال.
3: نظم موظفو دائرة الزراعة في مدينة رأس العين بريف الحسكة نظموا وقفة احتجاجية بسبب عدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر رغم استمرارهم في العمل خلال فترة الموسم الزراعي.
7: صار لنا زمن ما قبضنا رواتب، صار لنا بناس 3 أشهر بناس 6 أشهر ما قبضت رواتب. أنا بس بدي أسأل سيادة الوزير إنه هو يقدر يعيش بدون راتب؟ منين يجيب الولادنا؟ يعني إحنا صاحب الدكان ما يعطينا، إذا بدنا نروح على أي واحد رجعنا، بدنا أي شغلة نشتغلها من يعني عايشين بالمانية يعني، وإذا رواتبنا مانية من الوزير أو وزير المالية أو وزير الزراعة لا يعطونا إياهن. إذا لنا حق إحنا نريد حقنا، نريد رواتبنا، هذا طلبنا. يعني إحنا مثلنا مثل أي موظف موجود هنا بسوريا، ليش يقبضوا رواتبهم وإحنا بالزراعة ما نقبض؟
8: يعني السؤال هو أنه سبب عدم صرف الرواتب لهاي المديرية لهاي اللحظة، يعني خلال 6 شهور الرواتب ما انصرفت. طيب هاي الموظفين ما حدا سأل انه يا ترى هاي الموظفين من وين عم تجيب؟ طيب انا بدي اسأل سؤال لوزير الزراعة، والسؤال هذا موجه له. انا كمهندس زراعي، هل ترضى بانه انت كمهندسين الموجودين او العاملين الموجودين هم بعد الدوام هم اصحاب بسطات بالاسواق؟ فهذا يرضي الوزارة؟ اذا يرضي الوزارة نحن ما عندنا مشكلة، فنحن نطلب منك انك توضح لنا مسألة الراتب لأنت. فالرواتب في عندنا غالبية الموظفين في ناس ممكن تدبر حالها، ولكن في ناس تعسر عليها حق ربطة الخبز.
3: يسعد موسم الفستق الحلبي حضوره في بلدة التمانع بريف الجبل الجنوبي مع عودة المزارعين إلى بساتينهم بعد سنوات من النزوح. ورغم تحسن جودة المحصول هذا العام، ما تزال قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف العناية بالأشجار من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في وقت ارتفعت فيه الأسعار داخل الأسواق.
9: 5 أعوام لم تكن كافية لتقطع الصلة بين أبي خالد وأشجار الفستق الحلبي، فعاد إليها حاملاً أمل موسم يعيد للبساتين

0: الإنسان شيئا من عافيته. سنوات الغياب تركت أثرها على أشجار أنهكها الإهمال وهددتها الآفات، في حين غابت أشجار أخرى عن المكان.
1: كون شجرة الفستق الحلبي شجرة حساسة وبحاجة إلى عناية كبيرة، بعد الهجرة 5 سنوات تعبت شجرة الفستق والآفات كسرت، صارت بشكل كبير فيها الآفات، رجعنا لقيناها متضررة بشكل كبير.
0: في سوق التمانعة تتحول ثمار الموسم إلى حركة بيع وشراء، ويصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 4 دولارات. ورغم تحسن جودة الفستق الحلبي مقارنة بالموسم الماضي، أدى انخفاض الكميات المعروضة إلى ارتفاع أسعاره، ويتوقع التجار تحسناً أكبر في الموسم المقبل مع عودة المزارعين إلى خدمة بساتينهم بعد سنوات من الغياب. ومع عودة البساتين إلى الخدمة تتجدد فرص الإنتاج وتتحرك عجلة التسويق تدريجياً نحو الأسواق الخارجية.
2: رح يضل سنة وسنتين لحتى يعود النقص اللي كان موجود. طبعا النقص اللي كان موجود كادوا جفاف، إهمال، تقليم، بخ، كذا، كل هذا صار تراكمات وبالتالي صار له تأثير. هذا التأثير بده فترة.
0: ولا تقتصر قيمة شجرة الفستق الحلبي على ثمارها، إذ يستفاد من قشورها في التدفئة ما يمنحها أهمية اقتصادية إضافية. وبفوائدها المتعددة تحافظ هذه الشجرة على مكانتها بوصفها الذهب الأخضر في ريف إدلب الجنوبي. بين إصرار القطع والتحطيب المباشر وآفات الزراعة وغلاء التكاليف، يستمر مزارعو التمانعة في جمع ما تبقى من حصادهم، متشبثين بشجرة شكلت عماد اقتصادهم لسنوات. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: تواجه صناعة البسط والسجاد اليدوي في محافظة درعا خطر الاندثار بعدما كانت من أبرز الحرف التراثية التي شارت بها منطقة حورا، في ظل تراجع أعداد العاملين فيها وارتفاع تكاليف الانتاج، وسط محاولات من الحرفيين للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال الجديدة.
4: تعد حياكة البسط والسجاد اليدوي من أعرق الحرف التي اشتهرت بها محافظة درعا، إذ كانت تضم في الماضي 14 مركزاً ومعملاً للنسيج، لكن هذه المهنة تراجعت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة المنتجات الصناعية، إلى جانب عزوف الأجيال الشابة عن تعلمها.
5: تعلمت المخد أول شيء، بعدين البسط يعني مع الوالد يعني ظلينا معاه، وطبعاً انقطعنا فترة بسبب السفر يعني. بعدين الحياشة كانت هون مطلوبة، كان في عيلتين 3 4 كانوا حيشوا معانا، بس ماتوا الله يرحمهم وانقرضت يعني المواد الأولية كمان، معاد في صوف وغزل، النسوة معاد غزلت يعني، والبدأ كان يعني يغزلوا بس هسه معاد في غزل.
4: ورغم هذا الواقع ما تزال محاولات الحفاظ على هذه الحرفة مستمرة، في حين يعمل جيل جديد على إعادة تقديم البسط والمنسوجات اليدوية بما يواكب الأذواق الحديثة من دون التفريط بأصالتها.
6: مرينا بكثير تحديات سواء كان مالية أو إدارية أو على صعيد القبول من المجتمع، ولكن اليوم الحمد لله نحن سعيدين بوجود بساط الجنوب على منصات السوشيال ميديا وموجود هو على أرض الواقع. عم نحاول نطور بهاي المنتجات لحتى نكون عم نعمل منتجات يتبنوها اليافعين والشباب، بهدف أنه تنتقل هاي الهوية من جيل لجيل وتم الحفاظ عليها.
4: ويرى العاملون في هذه المهنة أن إحياء صناعة البسط والسجاد اليدوي لا يقتصر على الحفاظ على موروث تراثي، بل يحتاج إلى دعم وتسويق يضمن استمرارها ويشجع مزيدا من الشباب على تعلمها حتى تستعيد مكانتها التي عرفت بها حوران لعقود طويلة.
3: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني، في ظل ترقب لتسوية سياسية تفضي إلى فتح مضيق هرمز. وفق القرار، فإن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلة بالحرس الثوري الإيراني. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في الخزانة الأمريكية قوله إن رفع العقوبات لا يشير إلى تحول في سياسة واشنطن نحو إيران أو فيلق القدس التابع للحرس الثوري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يعاد فتحه اليوم، متوعدا إيران بضربة قوية في حال رفضت إعادة فتحه خلال فترة قريبة. وقال ترامب إن المحادثات مع طهران جيدة جدا وأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المضيق سيفتح قريبا جدا وإلا فستتعرض إيران لضربة في غاية القوة وفق تصريحه. وكان ترامب قد أعلن الأحد الماضي إلغاء توجيه ضربات لطهران بعدما طلبت إيران ودول أخرى في المنطقة مهلة لإتمام اتفاق يعيد فتح المضيق وينهي التهديد النووي الإيراني. ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تواجه نقصا حادا في الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، ما قد يدفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطائرات المقاتلة والقصف الجوي في أي عمليات عسكرية ضد إيران. وأضافت الوكالة أن الإدارة الأمريكية تدرس زيادة إنتاج هذه الصواريخ وتجري محادثات مع شركات التصنيع لتوفير التمويل اللازم وتسريع وتيرة الإنتاج. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنها توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الإعلان المشترك بين الجانبين بات في مراحله النهائية، لكنه يبقى مرهونا بعدم تدخل أي طرف ثالث، مشيرة إلى أن الاتفاق مع مسقط لا يعني بالضرورة أن مضيق هرمز أصبح آمنا. كما أوضحت أن المباحثات الفنية بين البلدين بشأن تحديد مسار آمن لعبور السفن مستمرة منذ شهرين. أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران لن تبرم أي اتفاق ما دام التهديد بشأن هجوم عسكري عليها قائما، مشيرا إلى أن المباحثات الجارية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لم تفضي إلى اتفاق حتى الآن. ونقل موقع مقرب للحرس الثوري قوله إن تدخل الأمريكي وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت من أسباب تعثر التوصل إلى اتفاق. أضاف المسؤول أن إيران لن توقع أي تفاهمات في ظل استمرار ما وصفه بالضغوط الأمريكية. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. وضعنا في آخر التصريحات الأمريكية بخصوص التواصل مع الجانب الإيراني، أيضا الحديث عن رفع عقوبات عن ثلاثة كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
7: نعم جمال، يعني كان لافتا هو التحذير الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب بنفس الوقت الذي يعني عبر عن اعتقاده أن التوقيع على التفاهم واتفاق يقضي بفتح المضيق سيكون قريبا جدا، لكن بنفس الوقت يعني حذر الإيرانيين من التراجع عن يعني هذه التفاهمات وأنهم سيتعرضون لضربة كبيرة في حال تراجع عن هذا الاتفاق. هذا كان يعني أبرز موقف أمريكي اليوم بعد تلك الأنباء التي تحدثت عن وجود تقدم أو التوصل لاتفاق أو التفاهم بين كل من عمان وإيران حول فتح مسار جديد للمضيق. لكن بنفس الوقت لا يزال الغموض يعني يكتنف هذه المفاوضات أو هذا الاتفاق. التصريحات القادمة من الجانب الإيراني جمال لا تدل على أن الأمور يعني حصل فيها ذلك التقدم الكبير. المسؤولون الإيرانيين يقولون أن هذا التفاهم لا يعني فتحا آليا أو تلقائيا للمضيق، على الولايات المتحدة أن يعني تحترم الالتزامات الموقعة بموجب مذكرة التفاهم أو مذكرة إسلام أباد، وهذه الالتزامات حسب المسؤولين الإيرانيين لها علاقة بأن ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على مضيق هرمز وبنفس الوقت تعليق أو وقف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. هذا يعني إذا كان هذا الكلام دقيقا أو كان هناك إصرار إيراني على هذه النقطة، فهذا يعني عودة إلى المربع الأول، عودة إلى الصفر من جديد. وربما يعني إذا لم يتم فتح المضيق وفق هذا التفاهم أو الاتفاق بين كل من عمان وإيران، فهذا يعني ربما أننا قد نذهب إلى جولة تصعيد

0: جديدة، لكنها رفع العقوبات. يعني صحيح أن بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا أنه ليس مرتبط بالمفاوضات وليس له أي أبعاد سياسية، بل هو يعني مجرد له على لأسباب إجرائية، بمعنى أن تلك الشركات استوفت المعايير البروتوكولية المتعلقة بالسلام، الطيران هي من استدعت رفع
1: لكن
0: هذه
1: عموما شعبان،
0: العقوبات.
1: ما الذي تتوقعه الأوساط يعني في الإدارة الأمريكية عموما، الأوساط الأمريكية ووسائل الإعلام أيضا بما يتعلق بتوقيع الاتفاق مع الجانب الإيراني؟
0: بصراحة جمال، هناك نوع من يعني التفاؤل الحذر. يعني هناك أحاديث عن تقدم أشار إليه كل من وزير الخارجية ماركو روبيو وأيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت، تحدثوا عن وجود هذا التقدم، وحتى أن وزير الخزانة توقع أن يحصل يعني التوقيع أو التفاهم خلال الساعات المقبلة، حتى أن الرئيس دونالد ترامب توقع أن يحصل يعني التوقيع على اتفاق اليوم الخميس بأقصى الأحوال. لكن رغم ذلك يعني بعض وسائل الإعلام كما ذكرنا يعني تبدي نوع من الحذر، خاصة استنادا إلى التجارب السابقة. إلى أكثر من مرة حصلت تفاهمات ووصلت الأمور إلى نقاط متقدمة من التفاهم، لكن عاد التصعيد وعادت الضربات العسكرية. لذلك يعني في ظل وجود عدم ثقة متبادلة بين الجانبين، يبقى هذا التفاؤل الحذر هو سيد الموقف فيما يخص المواقف الأمريكية. يعني لاحظنا الرئيس دونالد ترامب نفسه اليوم يقول أن هناك محادثات جيدة وتجري بشكل جيد جدا، لكنه بنفس الوقت يلوح بضربة كبيرة جدا في حال يعني تراجع الإيرانيون عن التفاهم أو الاتفاق الذي يدور الحديث عنه. لذلك يعني لا يمكن القول أن هناك اتفاقا قد أنجز، يعني حتى يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي. كما ذكرنا هناك يعني هناك مواقف للحرس الثوري الإيراني، هناك مواقف من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، كلها مواقف لا توحي أن بمجرد توقيع الاتفاق سيعني فتحا للمضيق. كل ما يريده الرئيس دونالد ترامب هو الفتح العاجل لمضيق هرمز، يعني لكن الإيرانيين يضعون شروط على هذا الفتح المضيق. وبنفس الوقت كما ذكرنا التصريحات الإيرانية تقول أن التفاهم مع عمان على مسار لحركة السفن والملاحة لا يعني فتح المضيق، لا يعني سلامة السفن. يعني هذه نقاط يعني أضافت نوعا من الغموض على ما يجري
1: نعم.
0: من مفاوضات بين الجانبين. بعموم الأحوال موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي يعني أنه يعني بموجب الاتفاق الجديد أو هذا الاتفاق المتعلق فقط بمضيق هرمز وليس بقية المواضيع، فإن إيران ستزيد من نسبة سيطرتها على حركة الملاحة في المضيق يعني بشكل لم يكن موجودا في السابق قبل اندلاع الحرب، وأن هذا التفاهم مدته نحو 60 يوما مؤقت بين كل من عمان وإيران وهو قابل للتجديد.
1: نعم.
0: لم يكن هناك ذكر لأن هذا التفاهم يعني هو ثلاثي فقط، هو بين عمان وإيران وأنه لمدة 60 يوما وقابل للتجديد.
1: نعم
0: وبنفس
1: شباب.
0: الوقت هناك يعني فقط حديث عن موضوع المضيق وليس عن بقية الملفات المتعلقة بالأزمة بين الجانبين الإيراني والأمريكي بشكل عام. إليك يا جماعة.
1: كل شكر لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن.

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات استهدفت كييف وضواحيها. وأوضح زيلينسكي أن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت 98 مسيرة روسية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية. من جانبها أعلنت وزارة

دفاع روسيا تنفيذ هجوما على مراكز النقل والإمداد العسكري بكييف ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. وقالت الوزارة إنها صادفت 3 سفن شحن جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 475 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

0: يقصد المصريون القناطر الخيرية، وهي منطقة على نهر النيل شمالي القاهرة، هربا من حرارة الصيف والتكاليف الباهظة في المصايف المطلة على ساحل البحر المتوسط. وتقع القناطر الخيرية في محافظة القليوبية شمالي القاهرة عند انقسام النيل بين فرع دمياط شرقا وفرع رشيد غربا.
1: أنا وأصحابي كنا عايزين نطلع اسكندرية، بس لقينا الأسعار غالية شوية، فقلنا نيجي هنا القناطر الخيرية نيجي نلعب وننط في المية وبتاع. الدنيا حلوة يعني، مندفعش حاجة تقريبا، الأسعار هنا حلوة يعني. بس
2: والله المكان هنا قريب لينا، وبنجيب الأولاد وبنجيب أكلنا وشربنا، وتكلفته قليلة، وبنيجي بيتفسحوا وبينزلوا المية وبيعوموا. ومثلا بدل ما نقول المصيف ونروح نكلفنا اسكندريه ولا هنا ومواصلات، لا بنيجي هنا ونقضي يومنا، يوم جميل جدا بنقضيه، ومسمينه هنا مصيف الغلابه. كل اللي عايز بيجي يفسح ولاده او يقضي يومه بيجي يقضي هنا في شلالات القناطر هنا.
3: بقى بلبط هنا وبتاع، والجو هنا جميل والناس بتلعب هنا وبتاع، وبحب اجي هنا كل جمعه. الجو حر والاسعار هنا كويسه وبتاع، وحتتنا حلوه يعني، الدنيا جميله هنا والناس قاعده وبتلعب.
0: نهايه هذه النشره، في امان الله.

علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941 وشغل فيها مناصب كبرى.

0: وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963 وأمضى بقية حياته في السعودية مدرسا في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999 ودفن في مكة المكرمة.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال؟
3: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4 كيلومترات ونصف، وارتفاعه يبلغ

60 مترا. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومترا وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجا وات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجا وات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل جيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في السابع عشر من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

صحيح.

0: تحتفظ البحار في أعماقها بأسرار كثيرة، ولا تبوح إلا عما فسد وضاقت أعماقها به وعجزت عن كتمانه. وفي المرفأ خفايا كثيرة يخفيها طمع الإنسان وجشعه وحبه للمال والسلطة، لا يكشف عنها، فحبه هذا أكبر من البحار. قصة نترات الأمونيوم التي شوهت وجه بيروت وقتلت أهلها ودخلت تاريخها تبدأ من شواطئ البحر الأسود.
1: ميناء باتومي، أحد أكبر مرافئ البحر الأسود. هنا رست سفينة روسوس التي حملت نترات الأمونيوم إلى بيروت. ومن الميناء نتجه إلى مصنع روستافي أزوت حيث جهزت الشحنة. ينتج نحو 500,000 طن من نترات الأمونيوم، أي 1% من استهلاكها العالمي، ويصدر 85% من إنتاجه. هنا صنعت نترات الأمونيوم التي وصلت إلى بيروت حسب بوليصة الشحن. البوليصة حقيقية بحسب تأكيد وزيرة الاقتصاد.
2: بعد مرور 7 سنوات، من اشترى نترات الأمونيوم؟ وأين كانت؟ وفي أي ظروف؟ وهل كانت هناك مخالفات؟ لا يمكن للدولة المصدرة أن تتحمل المسؤولية.
1: تظهر هذه الوثيقة أنه في 4 أيلول سبتمبر من عام 2013 تم دفع ثمن نترات الأمونيوم وتم تحميلها على متن سفينة روسوس.
3: السفينة كانت متهالكة، لم تكن تحت رقابة أحد، حتى ذلك الطاقم الذي كان على متنها لم يعتني بها، لم تكن مدهونة وكانت صدئة. السفينة

0: السفينة كانت مهترئة تماما.
1: سفينة روسوس صنعت سنة 1986 من القرن الماضي. الشركة المالكة براير وود كوربوريشن المسجلة في بنما، في فبراير 2012 سجلت في ميناء مالدافيا.
2: هناك قائمة سوداء للموانئ تدخل فيها موانئ الكونغو وتنزانيا ومولدافيا. إن اشتريت سفينة ولا تريد الاعتناء بها، فابحث عن تسجيل رخيص، أي عن رسوم منخفضة للتسجيل، ولا تقلق على حال السفينة. وعادة تسجل في موانئ القائمة السوداء سفن قديمة في حال تقنية سيئة للغاية.
1: تيتو شيبينغ كومباني ومديرها إيغور غريتشوشكين هي الشركة المسيرة لسفينة روسوس في تلك الرحلة.
2: كل سفينة لها شركة تسيرها، وحتى لو كان في أسطول الشركة مئات السفن، فلكل سفينة مالك مسجلة باسمه، والمالك السجلي هو ليس إلا بريد إلكتروني، لا مكتب ولا موظفين ولا إدارة، هو ليس إلا صندوق بريد.
1: في 23 من أيلول سبتمبر، أي بعد نحو أسبوعين على تجهيز الشحنة على متن السفينة، صدرت بوليصة الشحن من ميناء باتومي يظهر فيها توقيع القبطان فيتشيسلاف أباكوموف. قاد القبطان أباكوموف السفينة المحملة ب 2072 طن متري من نترات الأمونيوم إلى موزمبيق. المشتري مصنع المتفجرات، والدفع عند التسليم في موزمبيق. المحطة الأولى كانت في تركيا، حيث بدأت تحبك خيوط لغز السفينة. بحثنا عن القبطان بوريس بروكاشف الذي سيبحر بالسفينة روسوس إلى ميناء بيروت لاحقاً.
3: تم استدعائي إلى السفينة لأن وثائق القبطان أباكوموف انتهت صلاحيتها حسب الرواية الرسمية، ولكن هذا أمر غير ممكن لأن رحلته كانت لتستغرق 6 أشهر، فلماذا تم توظيفه بوثائق كهذه؟ وكان على متن السفينة شخص آخر بوثائق صالحة، وكان يسجل اسمه في الوثائق، وكان على أباكوموف قيادة السفينة فعلياً فقط.
1: وقع بوريس بروكاشف عقد العمل مع شركة تيتو شيبينغ كومباني، ووضع إيغور غريتشوشكين توقيعه على العقد مقابل توقيع القبطان. وانطلقت سفينة روسوس بقيادة القبطان بوريس بروكاشف وطاقمه إلى ميناء بيري في أثينا. في 15 من نوفمبر رست السفينة في ميناء أثينا.
3: حصلنا في بيري على الوقود، وحجزنا المؤونة والغذاء واللوازم التقنية، واقتربت منا بارجة، وكان غريتشوشكين مالك روسوس على متن تلك البارجة، وبدأ يعيد جزءاً من المؤونة. هذه لا داعي لها وهذه لا داعي لها، ولم يترك لنا إلا ربع ما حجزناه.
1: هل كان يدري أنكم لن تتوجهوا إلى موزمبيق؟
3: اسأل ثم يجيب، لم يقل أي شيء، ثم يقول: وبعد أيام من الوقوف في اليونان سألته إلى متى سنبقى هنا وأي طريق مسار سنسلك، عبر السويس أم حول إفريقيا؟ فقال غريتشوشكين المالك: لا يوجد لدينا ما يكفي من المال لتسديد نفقات عبور قناة السويس. وكان هذا مثيرا للشك، رحلة كهذه دون نقود؟ كان يبحث عن حمولة إضافية في مرافئ مختلفة، ثم قال: هناك شحنة في بيروت وزنها 250 طنا، ولم يخبرني بوزن كل قطعة.
1: في 2 من كانون الأول ديسمبر من العام نفسه، بعد أكثر من أسبوعين، انطلقت السفينة إلى بيروت بدل أن تتوجه إلى موزمبيق.
3: عندما وضعت الرافعة الجرارة على سطح السفينة، التوى سطحها بهذا الشكل، فأوقفت الشحن واتصلت بغريتشوشكين المالك

0: واستمر خلافنا أسبوعاً. حينها قلت له: حسناً، لا أمانع، ولكن عليك أن تأتي وتشحن بنفسك وتتحمل المسؤولية. وحينها انتهى الجدل ولم يأتي، وفي نفس الوقت أضرب الطاقم ورفض التوجه إلى موزمبيق قائلاً: لن يدفع المالك الأجر. فطلب غريتشوشكين العودة إلى قبرص، ولكن لم نتمكن من ذلك، حيث تم احتجاز السفينة حتى سداد أجورها.
1: قائمة طاقم السفينة في بيروت، القبطان وأربعة بحارة.
2: احتجزنا في بيروت لسبب بسيط، هو أن أحداً كان لابد له أن يعتني بالسفينة، ومن سيفعل ذلك؟ السلطات في بيروت لن تفعل، ولذلك تركوا أربعة أشخاص. بعد شهر أطلقوا سراح ستة أشخاص وتركونا نحن الأربعة.
3: لا يريد أي مرفأ في العالم أن يكون فيه سفينة مهجورة تشغل حيزاً من الرصيف البحري وتشكل خطراً على الملاحة في المرفأ.
1: بين مرفأ لا يريد سفينة مهجورة ومالك لا يدفع أجر طاقمها، وجد القبطان بروكاشف ورفاقه أنفسهم رهائن الموقف على سفينة محملة بمواد قابلة للانفجار.
0: لو كنت مكانهم وأنا على علم بخطورة المادة لاتصلت بغريتشوشكين المالك وقلت له: خذ 100,000 دولار وأبعد هذه السفينة عنا. ولكنهم في بيروت احتجزوها، فقلت لهم: أفرغوا الحمولة، فأجابوني: ممنوع ذلك.
1: خلال أشهر من العمل دون أجر على سفينة مهجورة كانت هناك محاولات للخروج من الموقف.
0: جاءني رجل لبناني ودار حديث بيننا، فرويت له حكايتنا وعرض علي التالي: أن يسدد الديون المترتبة على السفينة للمرفأ ويقوم بإعداد أوراق نظامية للخروج من مرفأ بيروت إلى مرفأ آخر، ثم أقوم أنا بإغلاق إشارة السفينة للرادارات وتعتبر السفينة غارقة، وفي الواقع أتوجه إلى مرفأ فاماغوستا في الشق التركي من قبرص، وهو مرفأ مليء بالعصابات والتهريب. أدخل إلى هناك ويقوم بتجهيز أوراق جديدة للسفينة، وفيما بعد تتلف نظاميا. بذلك أحصل على أجوري وأجور الطاقم، والرجل اللبناني يحصل على ربحه، وكل ما كان مطلوبا هو أن لا يطالب غريتشوشكين بتأمين السفينة، ولكن غريتشوشكين رفض بشكل قاطع.
1: هل رفض عدم المطالبة بالتأمين؟
0: لا، رفض أن يكتب تعهدا بعدم مطالبته بالتأمين، ولكنني علمت فيما بعد أن التأمين كان مزورا، ولم يكن علي حينها أن أطلب منه شيئا. السفينة لم تكن مؤمنة، كان التأمين مزورا، ولكن لم أكن أعلم.
4: هروب بشار الأسد من دمشق
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: ومن البحار رواية أخرى.
3: كنا نقف بالتوازي مع سفينة أخرى، وكانت سفينة ثلاجة يعاد ترميمها لتصبح سفينة ناقلة للماشية، وملاك تلك السفينة كانوا لبنانيين، قدموا يوماً برفقة محاميهم الذي كان قادراً على حل مسائل المرفأ بدفع أجور رسو السفينة في المرفأ ودفع أجورنا وإخراج السفينة. عرضنا على غريتشوشكن المالك 350,000 دولار، وقلنا له بأننا سنجد الطاقم وندفع أجور الجميع ونخرج السفينة إلى المياه الإقليمية ومنها إلى اليونان، وهناك نفرغ الحمولة. أما السفينة فسنذهب بها إلى البحر الأسود، إلى رومانيا، لنتلفها هناك. ولو وافق غريتشوشكن حينها لكان بإمكاننا العودة إلى بلادنا من اليونان، ولكنه للأسف لم يوافق.
2: لم يكف الفريق عن البحث عن مخرج من المرفأ والسفينة المحملة بالمتفجرات.
4: Он готов купить билеты немедленно.

0: разрешение агента, чтобы он нас отправил домой. Агент этого не делает. Поэтому прошу, обращаюсь ко всем гражданам, кто может, помогите, пожалуйста.
1: في 11 من أيلول سبتمبر وكل البحارة الأربعة شركة بارودي للمحاماة بتحصيل أجورهم من مالك السفينة والشركة المديرة لها مقابل 25% من أي مبلغ تتمكن الشركة من تحصيله حسب هذه الوثيقة.
2: خمسون في المئة يأخذ نصف مستحقاتي أربعة بحارة، وفي المقابل يطلق سراحنا. أطلقوا سراحنا في النتيجة، ولكن لم نحصل على أجورنا.
3: Нас выпустили, но зарплаты никто нигде. Мне кажется, он как бы не согласился на такую такие суммы.
1: غادر الطاقم وتم إفراغ حمولة السفينة.
3: В 15 году
2: سنة 2015
3: في один пароход называется.
2: دخلت مرفأ بيروت على متن سفينة صوفيا واحد. وكان بإمكاننا نحن البحارة التجول في المدينة. وعندما حصلت على وثيقة الشور باس لدخول المدينة، سألت عامل الهجرة أين شحنة تلك السفينة؟ روسوس. وكان الجواب لا أفهم عما تتحدث. وهذه كانت رحلتي الأخيرة إلى بيروت، ولم أعلم أي شيء عن الشحنة. أما السفينة فكانت على الرصيف، رأيتها فارغة بأم عيني.
1: بقيت روسوس راسية في ميناء بيروت، وقد ظهرت على خلفية صورة تبين سفينة عسكرية تبحر في مياه ميناء بيروت، التقطت في مارس آذار 2017 ثم غرقت. سفينة بطول 86 مترا وعرض 12 مترا غرقت عند مكسر الموج في مرفأ بيروت، وكأن شيئا لم يكن.
4: كادت الحقيقة أن تلامس قاع البحر مع السفينة الغارقة لولا الانفجار الذي أعادها إلى الصف.
1: توجهت أنظارنا أولا إلى قبرص، ولجأنا إلى صحفية محلية وأكدت لنا أن مالك السفينة المزعوم موجود في قبرص فعلا.
5: يعيش غريتشاشكن في ليماسول ولا يختبئ. يعيش هنا بشكل شرعي منذ سنوات طويلة، وتم استجوابه من قبل الشرطة القبرصية، وجاء ذلك بناء على طلب الانتربول من الجهة اللبنانية. وقد أفادت الشرطة أنه متعاون وأجاب على جميع الأسئلة الموجهة له وأعطى كل المعلومات المطلوبة، ولم تكشف عن إفادته للصحافة.
1: حاولنا الاتصال به مراراً، وأثناء محاولتنا التواصل معه عبر شخص مقرب منه فضل عدم الكشف عن اسمه للإعلام، حصلنا على المعلومات التالية.
6: إيغري был простым менеджером большой компании. Кто этот бред пустил, что он был хозяином, я вообще не понимаю, да, то есть. Есть компания Saverro. Хозяином, я вам сейчас скину подлинное имя хозяина. Хотите, если кто хозяин этого корабля был, а не Игорь, а Игорь был простым менеджером.

0: أرسل لنا اسم شركة سافارو ومديرتها غريتا بيليني واعتذر عن الحديث. بعد البحث عن شركة سافارو وجدنا مادة لوكالة رويترز تقول فيها إن شركة المتفجرات في موزمبيق حجزت نقل الشحنة من شركة النقل سافارو ليميتد. موقع الشركة خارج الخدمة. مديرة الشركة ليثوانية الأصل ومقيمة في قبرص، ولم نتمكن من التواصل معها.
1: لا شأن لمالك السفينة بهذه الكارثة، ولكنني لن أستغرب إن حاولت السلطات توريطه بالجريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب القانون السائد في كل العالم دون استثناء. لن يكون الأمر غريباً، وأنا واثق أنهم سيحاولون توريط المالك بالتهمة جزئياً على الأقل، لكني لا أعرف كيف.
0: ويحمل فايتينكو المسؤولية للسلطات اللبنانية.
1: إن حجزتم السفينة والشحنة بيعوها في المزاد العلني، ادفعوا أجور الطاقم وتخلصوا من هذه السفينة مع هذه الشحنة الخطرة. ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا شيئا. 6 سنوات لم يفعلوا شيئا، فما شأن مالك السفينة بعد مضي 6 سنوات؟ لا علاقة له أبدا، لا قانونا ولا فعليا، لا للسفينة ولا للشحنة، والآن يريدون المالك. ما ذنبه؟ اشرحوا لي.
0: ومن المذنب إذن؟
1: المسؤول عن ما حصل وعن وجود المتفجرات في مستودعات المرفأ ل6 سنوات دون صاحب لها ودون توفير الظروف اللازمة لحفظها وأمنها، المسؤولية كاملة تقع على سلطات مرفأ بيروت وربما سلطات مدينة بيروت.
0: وأخيرا، وبعد النظر في الأوراق والمراسلات الصادرة عن إيغور غريتشوشكين، لفتت انتباهنا هذه الرسالة. أرسلها في شهر آذار مارس سنة 2014 إلى مرفأ بيروت، يعلن فيها عن إفلاس مالك السفينة ويطلب إطلاق سراح الطاقم. ولكن ما أثار اهتمامنا هو الجهة التي أرسلت لها نسخة من هذه الرسالة، إلى الشاحن شركة أجروبلند، وعنوانها الإلكتروني ينتهي بco.uk، يظهر أنها في بريطانيا أو أن موقعها الإلكتروني مسجل هناك على الأقل. لا وجود لهذا الموقع اليوم، وهناك شركة تحمل نفس الاسم مختصة بصناعة وبيع الأسمدة ومقرها في ألبانيا. حاولنا الاتصال بها ولكن الرقم دائما مشغول.
2: كم من قطبة مخفية في نول الحائك يبرزها تهتك ما نسج، وبين الظاهر الخفي والظاهر الجلي تكابد الحقيقة لتسطع. أجروبلند لتجارة الأسمدة التي تظهر في المراسلات على أنها شاحن نترات الأمونيوم من جورجيا، أين اختفت؟ غريتشوشكين في قبرص، مالك السفينة أو مديرها، أفرغ 3/4 الوقود في أثينا، هل كان يعلم أن الوجهة الأخيرة بيروت؟ وأخيرا وليس آخرا، تخلي كائن من كان عن الحمولة يطرح السؤال الأبرز، هل تخلى عنها فعلا أم أنه حصل على ثمنها؟ ومن دفع ثمنها لتصل إلى بيروت؟

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: انا بتمنى من المسؤولين حجي يشوفوا حل هذا الموضوع. قيمه عقارك انت اليوم 30,000 دولار، الك تاخذ منه نسبه معينه، ما تذبح الزلمه من اول النهار لاخره قاعد عم يشتغل.
1: كم الاجار والمعيشه والغلاء، الغلاء ذبح العالم.
2: يعني ما في بيوتنا مهدمه، يعني وين بدنا نسكن بالشارع؟ يعني
3: بيت انهد وانحبسنا وراح رزقنا الحمد لله.
4: انت مستاجر عم ادعي لك، يا مستاجر عم ادعي عليك.
5: الحل ما بدك تأمن بيوت، بدك تأمن مناطق تانية.
6: الله هيك يبعدنا اولادين حلال، يرخصوا هالاجارات بيوت والمحلات.
7: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
8: الاجارات هلكتنا، هاي العباره بتسمعوها وين ما مشيتوا بسوريا، بحمص، بالمكان اللي احنا موجودين فيه، بحلب، بدمشق، بكل المحافظات السوريه، الكل عم يشكي من ارتفاع اسعار واجارات العقارات، البيوت والمحلات وغيرهم. نحن صورنا قبل فتره مادي على موضوع ارتفاع اجارات البيوت والمحلات، مع الاسف ما انوجدت حلول لهذا الموضوع اللي هو هم عند كل الناس، اللي بيقول لك انا تركت خيمتي او انا كنت مهجر برا سوريا ورجعت على سوريا لقيت بيتي مهدم، حاولت استاجر الاجارات بالنار، ارتفاع الاسعار والاجارات بالنار وبشكل مبالغ فيه، ومع الاسف ما حدا عم يتدخل، ما حدا عم بيحط قوانين رادعة لضبط أجارات البيوت والمحلات التجارية. جينا اليوم لنوصل صوت الناس، لنحكي على هذا الموضوع، على موضوع ارتفاع أجارات البيوت والمحلات التجارية.
0: اليوم إذا ما نحط حدود من الدولة لسيطرة وشجع التجار وأصحاب العقارات على الأملاك، فأنت اليوم أمام مشكلة قد تتفاقم. اليوم نحن أكثر من مرة شفنا عيال نايمة بالشارع، عيال مستوتة بالشارع. أنا اليوم واحد من الناس لأن استقبلت ضيوف ببيتي، إجا صاحب البيت لعندي.
4: أنت مستأجر بالأصل؟ أنت مستأجر بالأصل؟
0: أنا مستأجر نعم، هون بالخالدية عند حديقة العلو، إجا المستأجر لعندي هددني بالطرد بسبب إني استقبلت ضيوف في بيتي يرممون منزلهم.
4: يرمموا
0: منزلهم إلين بس ما يرمموا المنزل، جايين من برا الجماعة وقرايبين الجماعة. وهددني بالطرد مو مرة مرتين. أنا اليوم ابن هذا الوطن.
4: شد الأجارات شد عم تكون.
0: بنتمي لهذا الوطن.
4: الأجارات عالية واطي شد.
0: الأجارات عالية وعالية جدا. أنا عم بشتغل شغلتين، شغلي بالدولة وشغلي خلال إجازة لحتى سد. من راتب سد أجار البيت ومن راتب عيش منه، مع إني عم أسس حالي.
4: يا دوب بكفي.
0: عم دوب أسس حالي ودوب جوز. أنا براسي أخي ماني متجوز. أنا هذا الكلام يا ريت يوصل لمحافظ حمص. الله يعطيه العافية، وللي أكبر من محافظ حمص الله يعطيهم العافية، المسؤولين اللي عم يسمعوا هذا الكلام ويشوفون إحنا اليوم عبر منصة تلفزيون سوريا وعبر الإعلام. الله يعطيه العافية أستاذ هادي، أنا بتمنى هذا الصوت يوصل، لأن عم بحكي اليوم أنا بحرقة. أنا هاي الحرقة ما أنا طالع من فراغ. أنا اليوم ما بدي أشيل من راتبي اللي هو لا يتجاوز 250 دولار، حط 200 دولار

0: اجار بيت.
1: كيف 50 دولار كيف بدي اعيش فيها؟
0: عم بشتغل شغله ثانيه، انا عم بشتغل مع الدوله ودوامي مخلص، بيجي بشتغل هون شغله ثانيه بالبلد خلال فتره اجازتي. ما انا متعودين نحن على البطاله، وهي رجال كله شفت عينك عم يشتغلوا شغله وشغلتين وثلاثه، لحتى كمان عندك كهرباء، كمان عندك قول المي هلا صيف الله يعطيه العافيه ما قصروا، الكهرباء عم تيجي بس يا اخي غلا اجار الكهرباء موازي لاجار البيت. انا بتمنى من المسؤولين حجي يشوفوا حل هذا الموضوع. قيمه عقارك انت اليوم 30,000 دولار، الك تاخذ منه نسبه معينه، ما تذبح الزلمه من اول النهار لاخره قاعد عم يشتغل.
2: كان من الاجار والمعيشه والغلا، الغلا ذبح العالم. انا بحكيك بصراحه، انا اخواتي اجوا من الغربه من برا، ما حد طلع هون وضل ويعني واستقر الا كله
1: كانوا ناويين يجوا يستقروا، وقت شافوا
2: والله العظيم كانوا ناويين يستقروا، ما حد اشترى ولا حد استقر، رجعوا ما هو غلا ومعيشه تعبانه. يعني شو بده يحكي الواحد، ما بيقدر غير يقول الحمد لله على كل حال.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يتحسن. الله يعطيك العافيه.
3: انا بحبك كثير كثير.
1: وانا بحبك.
3: انا والله يعني بعرفك من قبل شيء 14 سنه ومتابعه
2: ومتواصل. انا من اول الثوره من
1: الله يجبر بخاطركم يا رب.
3: الله يحفظك، الله يبارك فيك، والحمد لله الله يسلمك من الموت، والله يحفظك لنا.
1: الله يسلمك،
3: الله يطول عمرك على الطاعه.
1: الله يجبر بخاطرك يا رب.
3: الله يسلمك،
1: احبك الله. الله يبارك فيك.
2: يعني بحبك العظيم من اول الثوره، من وقت اللي طلعت انت وكنت احكي مع الشيخ عدنان العرور لحد هالساعه، تمنيت اني اشوفه.
1: الله يجبر بخاطرك. الله يسلمكم يا رب. الله يجبر بخاطرك. الله يعزك يا رب، الله يبارك فيك، الله يعطيك العافيه. شو رايك باجارات البيوت والمحلات؟
3: والله الاجارات عاليه كثير، لكن الحمد لله يعني نعمه التحرير الحمد لله نعمه كبيره، لكن الاجارات الصراحه الناس ما عم ترحم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله في الحديث القدسي: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني الرحمه مطلوبه، الرحمه مطلوبه، مشان انه انت عم ترحم اخوك المسلم، واخوك المسلم جاي يعني بعد حرب طويله مدمره، يعني تحتاج الامور الى رحمه، رحمه كبيره.
1: ان شاء الله يا رب. يعطيك العافيه عمي، كيف حالك؟
4: يا عبد الله علي،
1: لك الله يجبر خاطرك يا رب. الله يسلمك، الله يعطيك العافيه. كيفك؟
2: نورت خالتي والله يا استاذ.
1: بالسلامه، الله يبارك فيكم، منور باهلها والله. الله يسلمك يا رب. عمي شو رايك باجارات البيوت والمحلات بحمص؟
4: والله يا عمي انا مالي، يعني عندي عربيه فود.
1: ايه ليش ما بستاجر محل؟
4: ما بسين.
1: ليه؟
4: يعني بيتي انهد وانحبسنا وراح رزقنا الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
1: وين ساكن هلا؟
4: هلا ساكنون بالحارة.
2: كان بوصيفة، وصيفة الدولة. عملوه من شق، قال ليش طلع من الوصيفة؟ حبسوه 6 شهور بأمن العسكري. هذا زلمة كبير أكل قتل بأمن العسكري لحتى آل حوج.
1: الحمد لله على سلامتك يا عم.
5: مبروك.
1: الله يسلمك يا رب. الله يجزيك بخاطرك. عمي بدي أسألك.
5: تفضل.
1: شو رايك باجارات البيوت والمحلات بحمص؟
5: والله الناس كلها عم تستغل استغلال بالنسبه للاجار. اي والله
6: نار جهنمي، نار نار،
5: ما حدا عم يرحم.
6: الله هيك يبعدنا اولادين حلال يرخصوا هالاجارات البيوت والمحلات، وتنزل هالدولار وصير في كهرباء مضبوط ومازوت وبنزين للعباده. اخي نار جهنمي، اجار البيت، اجار البيت 300 دولار. ابي مين عم يشتغل 300 دولار؟ مشان الله ننظروا على عامل وسط واقل، ما تنظروا على المهندسين والدكاتره. نحن شعب فقير، وانا مسؤول عن كلامي عمي، انا ابن خالدي وانا مسؤول عن كلامي.
1: والنعم منك عمي،
6: حياك الله.
1: الله يعطيك العافيه. الله يعافيك استاذ هادي. كنت عم تقول لي لنا حل، نحن جايين مشان موضوع الارتفاع الاجارات.
7: والله العظيم بده حل جذري، يعني لازم الحكومه تتدخل بالموضوع، يعني ولا بد، مستحيل. يعني انت 300 دولار معقوله 300 دولار اجار بيت؟
1: احنا بمنطقه ما فيها خدمات،
7: ما فيها خدمات، يعني لا تاخذني ابسط الامور، زبال ما فيها. ما بدي اقول لك غير هيك استاذ هادي، لو قللنا شوي بالكلام، عامل نظافي ما في، ما هو موجود. يعني والله العظيم صاحبين محلات كل يوم بنقش وبننظف صاحبين المحلات، بس ما حد عم يفوت لعنا نهائيا، وكله مجهود فردي. يشهد الله انك الحاويات كلياتها مجهود فردي، اقسم بالله كلها مجهود، هاي جنينه كلها مجهود فردي. نحن هون ما حد عم يفوت لعنا نهائيا.
1: طيب شو سبب ارتفاع، يعني هو مو بس بحمص على فكره، بالشام، بحلب، بكل محافظات في ارتفاع جنوني. شو برايك الحل؟
7: الحل ما بدك تامن بيوت، بدك تامن مناطق ثانيه. عندك هلا بالنسبه من هون لحما عندك فاضي الدنيا تتعمم هالمناطق، عندك من هون لطريق الشام فاضي، لحسه فاضي، تتعمم هالمناطق وتنباع للعالم ببيوت. يعني هلا انا اليوم اذا بقول ادفع مثلا مبلغ وكمل هنيك بسكن هنيك، شو المشكله عندي؟ صح ولا انا غلطان؟ مثل ما تايل انا يعني اذا عمرت، يعني نضل هلا نحن تحت رحمه هالناس قاعدين، يا يا بتقعد هون انت هون بالمنطقه ب 300 250 300، ما بتعرف جوز سنه الاخر بتصير 350 دولار 400، صح ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ طب وسعوا لنا شويه التوسع، حمص كثير ضيقه على بعضها.
1: او ينحط قانون انه في حد اعلى للاجار حسب
7: المنطقه. ما بيلتزم استاذ هادي، هذا القانون صعب ينحط باي مدينه وباي دنيا. بدك توسع، انت توسع شوي حمص، غير هيك ما بتزبط.
8: انا مستاجر.
1: انت مستاجر؟ شد عم تستاجر
8: 600,000 مع المي والكهرباء وبناية كامله كلها مستاجرين. بنايه احمد مشريف، ما انا عم اكذب، بنايه احمد مشريف فيت من شقوق، بياخذ من المستاجر 600,000. زلمه بخاف الله ياخذ عوله، والله يوفقه ويطول عمره.
1: اذا في عندنا مستاجرين لكن نسبتهم قليله اللي بخاف الله.
8: عم اقول لك انا ماني عم اكذب، ليك البنايه كل الحاره بتعرفها بدفع 600,000، وقال لهم يا جماعه بس ادعوا لي حاجي. انا زمان ومثل حكايتكم هيك كنت بخاف الله.
1: ترى يا شباب، هي رساله للمستاجرين، يا بتلاقي للمأجرين، يا بتلاقي مستاجر عم يدعي لك، يا مستاجر عم يدعي عليك.
8: ابدا، الله وكيلك يا اخي. انا عم اقول لك وين البنايه تبع احمد مشريف. هذه
7: بتستسهل 300 دولار اليوم بالوضع
9: الراهن؟ طبعا ما في
7: يعني مين اللي عم يدفع؟ انت اليوم اذا 250 دولار اليوم لنحكي، 250 دولار بده يدفع رب الاسره، شد بده قد ليعيش؟ بده قدن او اكثر شوي، شلون بده يعيش هذا رب الاسره؟ على معاشات، شايف معاشات قديش بالبلد كلها؟ صعب الوضع، كثير كارثه صدقا، كارثة.
1: ان شاء الله صوتي يوصل.
10: يعني ما في، بيوتنا مهدمه، يعني وين بدنا نسكن؟ بالشارع يعني. هنيك كنا ساكنين بخيام ماشي الحال، بس هون يعني جانا على بلدنا ما في شيء،
1: بيتنا مهدم وما وبدنا نستاجر، اسعار غاليه
10: واسعار غاليه.
1: شو الحل برايك؟
10: الحل برايي انه مثلا يعني هل يعني المحافظه شو اسمه، هل اجارات يرخصوها شوي؟ يعني مثلا يا اخي بدل 150 دولار ما 500,000 مقبوله، يعني 500,000 مقبوله بالشهر. اما الا بتروح عند العكرمه وعند نزهه على الشماس على الادخار 400 و500 دولار و600 دولار
1: والله في حاره توصل لل 1000
10: يعني. ولل 1000 كمان المفروش لل 1000. هلا انا مستاجر 150 دولار، هات لشوف، وانا راتبي 250 دولار، شو بدي اعمل؟
1: قال لك 100 كهرباء ومي وانترنت واكل وشرب
10: معلش يعني انت افرض ايوه اي انسان، احنا جينا من الشمال تعرف، صرنا مهجرين 4 سنين، هلا عندي 2 شهداء الله يتقبلهم.
1: الله يتقبل
10: خير. شلون؟ الحمد لله رب العالمين. بس رجعنا على بلدنا بدنا نستقر بمحل، يعني محل انه مثلا يا اخي نتقاول فيه.
1: شو برايك الحل؟
10: الحل هلا يطلع المحافظ، هو المسؤول عن كل شيء، طالع قرار انه يا اخي الاجارات اقل من 500,000 حرام، يعني اقل من 500,000 يعني
1: اكثر من 500,000 ببعض المناطق. هي تقييم للمناطق انه هي المنطقه الحد الاقصى فيها.
10: يا استاذ عبد الله يعني 500,000 مقبوله، يعني بيت لا راح يتاكل منه شيء فيه ولا راح يسكن، هو عباره عن يسكن الجماعه فيه يتقوى فيه.
1: ان شاء الله صوتك يوصل. خلاص يا عمي، الله يرحم شهدائك يا رب. الله يرحم شهدائك، الله يعطيك العافيه.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب،

0: بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب، وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر، والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد، وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة، إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية.

الأمريكية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسني الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الشرعي يعلن عن مشاريع تنموية في المنطقة الشرقية بعد افتتاح مطار دير الزور، وهيئة الطيران المدني تقول إنه سيتم إنشاء مركز للشحن الجوي في المطار. لقاء بين الشيباني وفيدان في أنقرة اليوم، ومصادر تتحدث عن مباحثات مرتقبة حول التطورات الأمنية والسياسية في سوريا والمنطقة. محكمة الجنايات تحدد 18 من الشهر الحالي موعد لإصدار الحكم على وسيم الأسد، والنيابة العامة تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحقه. واشنطن ترفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، وترامب يقول إن مضيق هرمز قد يعاد فتحه اليوم. في التفاصيل، قال الرئيس أحمد الشرع في اتصال مرئي خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي إن العمل جار على خطط تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، من بينها إنشاء مشفى لأمراض السرطان في دير الزور وتنفيذ مشروع الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق.
1: في خطط تنموية نشتغل عليها ونعمل عليها للمنطقة الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة ولكل سوريا، لكن هناك لخصوصية المنطقة الشرقية ولكثرة عطائها، فعملنا على التدرج في الخطط التنموية فيها، منها إعادة إصلاح البنى التحتية، ومنها أيضا إعادة إصلاح قطاع الصحة فيها، فهناك أيضا مشفى لأمراض الأورام السرطانية أيضا سيعمل عليه تقريبا بتكلفة تقدر ب 21 مليون دولار، وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا من السنة الماضية على دراسة هذا الطريق، وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب.
0: وأضاف الرئيس الشرع إن ثمة مشروعا لإنشاء مدينة صناعية كبيرة تضم صناعة غذائية وصناعة البتروكيماويات، وذلك بهدف تصدير المنتجات من دير الزور إلى الخارج بشكل مباشر.
1: وأيضا هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور راح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله قريبا. فإن شاء الله كل هذه المشاريع نحن نعمل عليها إن شاء الله على قدم وساق، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم هذه المشاريع، وهذا نحن لا نستكثر شيء على أهلنا في دير الزور وأهلنا في الشرقية أيضا، وما هي إلا البدايات إن شاء الله، وأول ما نبدأ به هو وصل الطرق حتى يتسنى

0: الناس الذهاب والعودة إلى دير الثور بشكل آمن ومريح.
1: أفضل تلفزيون سوريا استقبال مطار دير الزور الدولي لأول رحلة دولية قادمة من الكويت وأخرى داخلية قادمة من دمشق، في خطوة انتظرها أهل دير الزور طويلا لتسهم في تسهيل السفر داخليا وخارجيا.
2: بالزغاريد والدموع الممزوجة بالفرح استقبلت هذه العائلة ابنتها بعد وصولها إلى محافظة دير الزور على متن طائرة قادمة من دولة الكويت لتكون ضمن أول رحلة دولية تهبط في مطار دير الزور الدولي بعد إعادة تشغيله في مشهد أعاد للأهالي الأمل بعودة المحافظة إلى خارطة النقل الجوي وربطها مجددا بالعالم.
3: الحمد لله كانت السفرة مريحة، الشركة السورية للطيران ما قصرت. قبل كنا نعاني يعني ننزل على الشام بعدين نرجع ننزل على الدير، هسه صار الطريق مختصر والوقت مختصر.
4: المعاملة جيدة جدا والحمد لله رب العالمين، الله يديم لنا الخطوط الجوية السورية، وجينا من الكويت وهاي وصلنا بمطار دير الزور والله يخلينا بلدنا.
5: اليوم من الكويت الحمد لله رب العالمين، وجينا على مطار الدير الدولي إن شاء الله ويبقى دولي ونشوفه بأبهى وأزهى وأجمل منظر.
2: استقبل مطار دير الزور الدولي اليوم رحلتين، الأولى محلية قادمة من دمشق والثانية دولية قادمة من دولة الكويت، وذلك تزامنا مع افتتاحه الرسمي إيذانا بعودة المطار إلى الخدمة بعد سنوات من التوقف.
6: اليوم نستقبل في مطار دير الزور الدولي أول رحلة دولية قادمة من دولة الكويت، في خطوة مهمة تعيد هذا المرفق الحيوي إلى أداء دورها الطبيعي وتؤكد عودة دير الزور إلى خارطة النقل الجوي الدولي. هذه الرحلة بتحمل أهمية كبيرة لأبناء المحافظة لأنها بتسهم في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وبتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المطارات الأخرى، وبتوفر إن شاء الله الوقت والجهد وبتمنحهم خيارات سفر مريحة وآمنة وأكثر سهولة.
2: ومع عودة الحركة الجوية إلى مطار دير الزور الدولي يترقب الأهالي أن يشكل افتتاحه بداية مرحلة جديدة تسهم في تسهيل تنقل المسافرين وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري وربط المحافظة بمختلف المحافظات السورية وعدد من الوجهات الخارجية في خطوة تمثل محطة مهمة على طريق استعادة الخدمات الحيوية ودعم مسار التعافي في دير الزور.
7: تمثل هذه الرحلة بداية مرحلة جديدة من الربط الجوي من شأنها تسهيل تنقل المسافرين وتنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في محافظة دير الزور. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الهيئة ستنشئ مركزا متطورا للشحن الجوي في مطار دير الزور الدولي لدعم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة.
8: الصالة الجديدة حنسويها لمليون إلى مليونين مسافر إن شاء الله، حنبني مركز للشحن الجوي، مركز للدعم اللوجستي، فندق، أماكن استثمارية، إن شاء الله التنمية الاقتصادية والتنمية الكاملة لدير الزور حتكون تبلش من مطار دير الزور وحتى من أماكن أخرى بإذن الله.
1: هذا وتعهد عمر الحصري بالعمل على إعادة افتتاح مطار القامشلي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كحد أقصى.
8: بعد دير الزور إن شاء الله حنحط كل ثقلنا في مطار القامشلي، متوقع خلال شهر إلى شهرين 3 أشهر على حد أقصى إن شاء الله نفتتح مطار القامشلي أيضا، فبيكون ضمن خطة كاملة ومتكاملة للهيئة العامة لنربط سوريا بكل مطاراتها ربطة واحدة إن شاء الله.
1: عقد محافظ الحسكة اجتماعا مع لجنة مهجري مدينة الحسكة، بحث خلاله أوضاع المهجرين وملف عودتهم إلى منازلهم، وناقش الاجتماع بحسب ما نقلته مديرية إعلام الحسكة أبرز التحديات التي تواجه المهجرين واستعرض المقترحات الكفيلة بتسهيل عودتهم إلى جانب بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في أحيائهم، وذلك بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم وعودة الحياة الطبيعية إليها. هذا وأجرى وفد من مهجري مدينة الحسكة برفقة قائد الأمن الداخلي زيارة إلى حي غويران تمهيدا لبدء عودتهم إلى مناطقهم. أفادت وكالة الأناضول بأن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيجري زيارة اليوم إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أنه من المنتظر أن يجري الوزيران تقييما شاملا للجهود المتعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والآمن في سوريا. أفادت المصادر بأن فيدان سيؤكد على التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الشأن، كما سيشدد الجانب التركي خلال اللقاء على رفض بلاده لسياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا. أعربت نائبة المنسق السياسي لفرنسا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السلم والأمن الدوليين، أعربت عن دعم بلادها لجهود سوريا في مكافحة داعش، مؤكدة أهمية دور التحالف الدولي في هزيمة التنظيم.
9: نؤيد السلطات السورية الجديدة في الجهود التي تبذلها لمحاربة الإرهاب، ونؤكد كذلك على أهمية التحالف الدولي لهزيمة داعش. رئيس الجمهورية الفرنسية يوم 7 من يوليو زار سوريا وأكد على التزامه في إطار شراكة عالمية إن إعادة إدماج المجموعات التي حاربت داعش ولا سيما قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تستمر في ظل احترام الالتزامات التي قطعت إزاءها.
1: من جهتها أشادت نائبة المنسق السياسي للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بجهود سوريا في مكافحة تنظيم داعش.
10: نشيد بسوريا والعراق على الجهود المتواصلة لمكافحة داعش في سوريا. هنالك فصل سياسي جديد يوفر فرصة لأمن واستقرار، ونرحب بقرار الحكومة السورية للانضمام إلى التحالف العالمي ضد داعش كعضو 19.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مختطفين اثنين بعد قرابة عام على اختطافهما في قرية سويسا في ريف القنيطرة الجنوبي، ويطالب أهل المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنهم، حيث نظموا وقفات احتجاجية في أوقات سابقة أمام مقر قوات أندوف الأممية ومبنى وزارة الخارجية في دمشق للدفع نحو معالجة ملف أبنائهم المختطفين. هذا وتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد وصولا إلى سرية جملة غربي درعا بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية أقامت حجزا مؤقتا في المنطقة، حيث أجروا عمليات استجواب لعدد من المزارعين ورعاة المواشي قبل انسحابهم من المنطقة. يأتي ذلك على وقع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا. التقى وفد من وزارة الداخلية برئاسة معاون الوزير لشؤون الأمنية ملهم الشنتوت مع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في بيروت وعدد من الضباط اللبنانيين. وبحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. من جهتها أوضحت وزارة الداخلية اللبنانية أن اللقاء تناول أيضا التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب متابعة خطة عودة النازحين السوريين وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية. كما بحث الجانبان سبل ضبط الحدود والتعاون في المعابر، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. حددت محكمة الجناية الرابعة في دمشق 18 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم على المتهم وسيم الأسد، وذلك خلال خامس جلسات محاكمته والتي عقدت اليوم. وبحسب وكالة سانا، فقد ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. هذا وطالبت النيابة العامة في الجلسة السابقة بإنزال عقوبة الإعدام بحق وسيم الأسد استنادا إلى ثبوت تهم القتل العمد والتجاري بالمخدرات والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي،

0: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات، بعد تجاوز الكميات المستلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. ونقلت وكالة سانا عن معاوني المدير العام للمؤسسة أحمد قاضون قوله إن إجمالي كميات القمح المستلمة في مختلف المحافظات بلغ حتى الآن 2,700,000 طن. وأضاف قاضون أن الكميات المستلمة تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة 2,550,000 طن، ما يعكس تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من المحصول. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين أحمد رواد رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار. وشغل رمضان في وقت سابق منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، كما سبق أن تولى منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي. وقعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة مع شركة الحرف السعودية للمقاولات. ووقعت الاتفاقيات في مبنى الشركة بدمشق، وشملت تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميجاوات، مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميجاوات. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن توقيع الوزير محمد عنجراني قرارات تتضمن إعادة العاملين المفصولين إلى عملهم خلال سنوات الثورة. وبحسب الوزارة فقد بلغ العدد الإجمالي للمفصولين أكثر من 8,000 عامل، وعيد منهم 81% إلى وظائفهم، فيما بلغ عدد من تخلفوا عن الحضور أو لم يحققوا شروط 1494 عاملا. وأوضحت الوزارة أن العاملين المعادين توزعوا على الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية، إضافة إلى الإدارة المركزية للوزارة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ إيقاف العمل مؤقتا في منفذ كسب الحدودي مع تركيا يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع من آب الجاري، على أن تستأنف حركة العبور صباح يوم الاثنين التالي. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش في تصريح لوكالة سانا أن الإغلاق يأتي بناء على قرار الجانب التركي إيقاف العمل خلال اليوم المحدد، داعيا المسافرين إلى مراعاة موعد الإغلاق عند التخطيط لرحلاتهم القادمة. سلمت محافظة ريف دمشق نحو 380 شقة سكنية ضمن مشروع توسع ضاحية قدسية للمكتتبين الذين استكملوا إجراءات التخصيص والتعاقد. جاء ذلك ضمن مشروع السكن الشبابي الذي تنفذه المؤسسة العامة للإسكان في إطار استكمال المشاريع السكنية وتعزيز الاستقرار السكني للمستفيدين. توافد العشرات من طلاب الثانوية العامة إلى دائرة الامتحانات في مدينة درعا لتقديم اعتراضاتهم على النتائج الامتحانية للشهادة الثانوية، وقد شهد المركز ازدحاما منذ ساعات الصباح الأولى.
1: يا جماعة أنا مجموعي 220، رايح لي 10 علامات بالعلوم، أنا بجيب التام بالعلوم رايح لي 10 علامات، والعربي رايح لي 5 علامات، وبجيب التام كمان بالعربي، يعني شلون تصحيح؟ ما بعرف شلون تصحيح.
2: أنا الماضي جبت علامات مليحة، والسنة عدت قلت بجي أجيب علامات أحسن، قدمنا وشفت علاماتي إنه أنا قدمت مليح ويعني لازم أجيب أحسن من هيك، بس استغربت بالعلامات التاية.
3: يعني قدمت علامات وإحنا تعبنا عليها كثير السنة كاملة من إعطاء الدروس، واجتهدت كثير ما فيش نوم بالليل، واخر شيء لقيت علامات استغرق هاي مو علاماتي. فاحنا بنطالب سياده وزير التربيه انه ينظر بعين الاعتبار بهالطلاب هذول، لانه ما بيبدي عليك الا انه يكون في هذول كلهم عندهم مظلمه.
0: شهدت الدوائر الامتحانيه المخصصه في اللاذقيه اقبالا واسعا من الطلاب، ما ادى الى ازدحام شديد امام مراكز تقديم طلبات الاعتراض. ويأتي ذلك وسط مساع من الطلاب لمراجعة نتائجهم والتأكد من دقة العلامات المسجلة.
4: من السبعة لهلا والعالم ما تقدمت كلها لورا، لازم اللي يجي الأمن يرجع العالم واللي بالأسماء وسجلوا في 100 اسم وعلى الفاضي. جاي لقدمنا لبنت اعتراض علامة بالإنجليزي مرزبينا فيها، فما بعرف ليش هيك الوضع، الوضع كتير فوضى كتير كتير.
5: طريقة ما هيك، نحن قدام مدرسة دخلوا العالم على القاعة، وزعوا العالم على القاعة ويوزعوا استمارة بعشر دقائق الموضوع بينتهي. دخلوا العالم على القاعة ويزعوا أوراق والعالم تكتب استمارة بعشر دقائق. الفوضى هاي ما طبيعي، هاي صرنا من الساعة 7 ما تقدمنا ولا صن. العالم مثل النمل على الفاضي.
6: أنا اليوم كطالب بكالوريا بنجاحي بنصدم إنه علامتي بالفيزياء كنت 370 حاطريها 318، بالعلوم بكون أخذ 232 وأنا باخذ 280، فرق شاسع بالعلامات. يعني أنا بكرة إذا ما قدمت اعتداد بالجامعة ممكن ما بتقبل شيء ولا خاصة ولا عامل.
0: يشكو أهل مدينة الأتار في ريف حلب الغربي من تفاقم التلوث البيئي الناجم عن مكب النفايات العشوائي في منطقة التلال، الذي بات مصدرا للروائح الكريهة والدخان المتصاعد بسبب عمليات الحرق المستمرة، وسط مطالبات برفع المكب ونقله بعيدا عن المناطق السكنية.
7: على أطراف مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تحولت منطقة التلال إلى بؤرة تلوث تهدد حياة السكان، بعدما بات مكب النفايات العشوائي مصدر قلق يومي للأهالي بسبب الروائح الكريهة والدخان المتصاعد نتيجة لعمليات الحرق المستمرة.
8: بيأثر علينا مكب اللوصة كثير والله. بالنسبة للدخنة لكبرية العمر بسبب معنا ضيق تنفذ، وبالنسبة للأولاد والله بسبب معنا أمراض الأشمانية وحب السنة ما عم لحق بالنسبة ناخذ الأولاد على المشافي. وبالنسبة للطريق بشدة والله بسكر طاولة تقريبا، عم بضل إنه سيارة واحدة بس تعديه. من طالب جهات معنية إنه تحل المشكلة هاي.
7: هذا الواقع البيئي انعكس بشكل مباشر على حياة السكان مع انتشار كثيف للذباب والحشرات التي غزت المنازل حتى بات فتح النوافذ أمرا شبه مستحيل.
9: نحن في صاير جنبنا مكب وسخ عم نعاني منه بمشكلة الأمراض اللي عم تسويها، اللي أمراض اللاشمانية وحبة السنة والأمور هاي، ونحن ضرروا فيه حتى كمان بركين برية، بس ما بنحسن نفتح البيوت بشبابيك بسبب الدخان المتواجد في قلبه، عطول دخان دخان. وفي عنا كمان الأراضي هي اللي شرقيته صايرة مع أضرار كبيرة، كياس النايل عطول في قلبه مليان.
7: ولا يقتصر الخطر على التلوث البيئي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الصحي، إذ يحذر الأهالي من انتشار مرض اللاشمانيا نتيجة لتكاثر الحشرات في محيط المكب، ما يزيد المخاوف على سلامة السكان ولا سيما الأطفال.
0: نظم موظفو دائرة الزراعة في مدينة رأس العين بريف الحسكة نظموا وقفة احتجاجية بسبب عدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر رغم استمرارهم في العمل خلال فترة الموسم الزراعي.
10: صارنا زمن ما قبضنا رواتب، صارنا بناس 3 أشهر بناس 6 أشهر ما قبضت رواتب. أنا بس بدي أسأل سيادة الوزير إنه هو يقدر يعيش بدون راتب؟ منين يجيب الولادنا؟ يعني إحنا صاحب الدكان ما يعطينا، إذا بدنا نروح على أي واحد رجعنا، بدنا أي شغلة نشتغلها من يعني عايشين بالمانية يعني، وإذا رواتبنا مانية من الوزير أو وزير المالية أو وزير الزراعة لا يعطونا إياها، يعني إذا لنا حق إحنا نريد حقنا، نريد رواتبنا، هذا طلبنا يعني، إحنا مثلنا مثل أي موظف موجود هنا بسوريا، ليش يقبضوا رواتبهم وإحنا بالزراعة ما نقبض؟
11: يعني السؤال هو إنه سبب عدم صرف الرواتب لهاي المديرية لهاي اللحظة.

يعني خلال 6 شهور الرواتب ما انصرفت. طيب هاي الموظفين ما حدا سأل انه يا ترى هاي الموظفين من وين عم تجيب؟ طيب انا بدي اسأل سؤال لوزير الزراعة، والسؤال هذا موجه له. انا كمهندس زراعي، هل ترضى بانه انت كمهندسين الموجودين او العاملين الموجودين هم بعد الدوام هم اصحاب بسطات بال

0: قلت الغبي.
1: يستعيد موسم الفستق الحلبي حضوره في بلدة التمان عبر في إدلب الجنوبي، وعودة المزارعين إلى بساتينهم بعد سنوات من النزوح. ورغم تحسن جودة المحصول هذا العام، ما تزال قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف العناية بالأشجار من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في وقت ارتفعت فيه الأسعار داخل الأسواق.
2: 5 أعوام لم تكن كافية لتقطع الصلة بين أبي خالد وأشجار الفستق الحلبي، فعاد إليها حاملا أمل موسم يعيد للبستان شيئا من عافيته. سنوات الغياب تركت أثرها على أشجار أنهكها الإهمال وهددتها الآفات، في حين غابت أشجار أخرى عن المكان.
3: كون شجرة الفستق الحلبي شجرة حساسة وبحاجة إلى عناية كبيرة، بعد الهجرة 5 سنوات تعبت شجرة الفستق والآفات كسرت، صارت بشكل كبير فيها الآفات، رجعنا لقيناها متضررة بشكل كبير.
2: في سوق التمانعة تتحول ثمار الموسم إلى حركة بيع وشراء، ويصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 4 دولارات. ورغم تحسن جودة الفستق الحلبي مقارنة بالموسم الماضي، أدى انخفاض الكميات المعروضة إلى ارتفاع أسعاره، ويتوقع التجار تحسنا أكبر في الموسم المقبل مع عودة المزارعين إلى خدمة بساتينهم بعد سنوات من الغياب. ومع عودة البساتين إلى الخدمة تتجدد فرص الإنتاج وتتحرك عجلة التسويق تدريجيا نحو الأسواق الخارجية.
4: راح يظل سنة وسنتين لحتى يعود النقص اللي كان موجود. طبعا النقص اللي كان موجود كادوا جفاف، إهمال، تقليم، بخ، كذا، كل هذا صار تراكمات وبالتالي صار له تأثير. هذا التأثير بده فترة.
2: ولا تقتصر قيمة شجرة الفستق الحلبي على ثمارها، إذ يستفاد من قشورها في التدفئة ما يمنحها أهمية اقتصادية إضافية. وبفوائدها المتعددة تحافظ هذه الشجرة على مكانتها بوصفها الذهب الأخضر في ريف إدلب الجنوبي. بين إصرار القطع والتحطيب المباشر وآفات الزراعة وغلاء التكاليف، يستمر مزارعو التمانعة في جمع ما تبقى من حصادهم، متشبثين بشجرة شكلت عماد اقتصادهم لسنوات. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: تواجه صناعة البسط والسجاد اليدوي في محافظة درعا خطر الاندثار بعدما كانت من أبرز الحرف التراثية التي اشتهرت بها منطقة حوران، في ظل تراجع أعداد العاملين فيها وارتفاع تكاليف الانتاج، وسط محاولات من الحرفيين للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال الجديدة.
5: تعد حياكة البسط والسجاد اليدوي من أعرق الحرف التي اشتهرت بها محافظة درعا، إذ كانت تضم في الماضي 14 مركزاً ومعملاً للنسيج، لكن هذه المهنة تراجعت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة المنتجات الصناعية، إلى جانب عزوف الأجيال الشابة عن تعلمها.
6: تعلمت المخد أول شيء، بعدين البسط يعني مع الوالد يعني ظلينا معاه، وطبعاً انقطعنا فترة بسبب السفر يعني. بعدين الحياشة كانت هون مطلوبة، كان في عيلتين 3 4 كانوا حيشوا معانا، بس ماتوا الله يرحمهم وانقرضت يعني المواد الأولية كمان، معاد في صوف وغزل، النسوة معاد غزلت يعني، والبدر كان يعني يغزلوا بس هسه معاد في غزل.
5: ورغم هذا الواقع، ما تزال محاولات الحفاظ على هذه الحرفة مستمرة، في حين يعمل جيل جديد على إعادة تقديم البسط والمنسوجات اليدوية بما يواكب الأذواق الحديثة من دون التفريط بأصالتها.
7: مرينا بكثير تحديات سواء كان مالية أو إدارية أو على صعيد القبول من المجتمع، ولكن اليوم الحمد لله نحن سعيدين بوجود بساط الجنوب على منصات السوشيال ميديا وموجود هو على أرض الواقع. عم نحاول نطور بهاي المنتجات لحتى نكون عم نعمل منتجات يتبنوها اليافعين والشباب، بهدف أنه تنتقل هاي الهوية من جيل لجيل ويتم الحفاظ عليها.
5: ويرى العاملون في هذه المهنة أن إحياء صناعة البسط والسجاد اليدوي لا يقتصر على الحفاظ على موروث تراثي، بل يحتاج إلى دعم وتسويق يضمن استمرارها ويشجع مزيدا من الشباب

0: تعلمها حتى تستعيد مكانتها التي عرفت بها حوران لعقود طويلة.
1: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني في ظل ترقب لتسوية سياسية تفضي إلى فتح مضيق هرمز. وفق القرار، فإن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في الخزانة الأمريكية قوله إن رفع العقوبات لا يشير إلى تحول في سياسة واشنطن نحو إيران أو فيلق القدس التابع للحرس الثوري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يعاد فتحه اليوم، متوعدا إيران بضربة قوية في حال رفضت إعادة فتحه خلال فترة قريبة. وقال ترامب إن المحادثات مع طهران جيدة جدا وإن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المضيق سيفتح قريبا جدا وإلا فستتعرض إيران لضربة في غاية القوة وفق تصريحه. وكان ترامب قد أعلن الأحد الماضي إلغاء توجيه ضربات لطهران بعدما طلبت إيران ودول أخرى في المنطقة مهلة لإتمام اتفاق يعيد فتح المضيق وينهي التهديد النووي الإيراني. ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تواجه نقصا حادا في الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، ما قد يدفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطائرات المقاتلة والقصف الجوي في أي عمليات عسكرية ضد إيران. وأضافت الوكالة أن الإدارة الأمريكية تدرس زيادة إنتاج هذه الصواريخ وتجري محادثات مع شركات التصنيع لتوفير التمويل اللازم وتسريع وتيرة الإنتاج. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الإعلان المشترك بين الجانبين بات في مراحله النهائية، لكنه يبقى مرهونا بعدم تدخل أي طرف ثالث، مشيرة إلى أن الاتفاق مع مسقط لا يعني بالضرورة أن مضيق هرمز أصبح آمنا. كما أوضحت أن المباحثات الفنية بين البلدين بشأن تحديد مسار آمن لعبور السفن مستمرة منذ شهرين. أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران لن تبرم أي اتفاق ما دام التهديد بشأن هجوم عسكري عليها قائما، مشيرا إلى أن المباحثات الجارية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لم تفضي إلى اتفاق حتى الآن. ونقل موقع مقرب للحرس الثوري قوله إن التدخل الأمريكي والتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت من أسباب تعثر التوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول أن إيران لن توقع أي تفاهمات في ظل استمرار ما وصفه بالضغوط الأمريكية. أرحب بضيفي كرم سعيد الصحفي والباحث في الشؤون الإقليمية معي من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم سيد كرم. بداية، كيف تقرؤون هذا التفاؤل بداية بلغة ولهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بتوقيع اتفاق مع الجانب الإيراني، في الوقت نفسه أيضا يهدد بضربة قوية إذا لم تلتزم بالاتفاق اليوم؟ كيف يمكن فهم وقراءة هذا التباين؟
2: يعني أنا في تقديري أن المعضلة الإيرانية كبيرة وعميقة، وبرغم إعلان الرئيس ترامب عن أن المفاوضات مع إيران تمضي قدما، وحتى إعلان إيران نفسها عن أن التنسيق مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز قطعت شوط واسع، لكن أنا في تقديري تبقى التباينات والقضايا الخلافية بين الطرفين كبيرة وعميقة في ظل إصرار كل طرف على يعني التمسك برؤيته في إدارة السرعة، لكن أنا أتصور إن هناك مجموعة من المؤشرات الدالة على إمكانية تجاوز هذا المأزق بعد إعلان الرئيس ترامب تسمينه لمسار التفاوض الحالي وإعلان إيران. وأنا أتصور إن الجانب الآخر مرتبط ب يعني تواصل إيران مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، هي محاولة يعني للتحرك قدما وتفادي حجم الضغوط الأمريكية العسكرية على إيران، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق في الأيام الماضية. وبالتالي هناك كل يعني كلا الطرفين يسعى لتجاوز هذه المعضلة. بعض التقارير يعني كما تفضلت بتتحدث عن تناقص المخزون العسكري الأمريكي، وأنا أتصور إن هذه التقارير برغم نفي وزير الدفاع لا لكن تبدو صحيحة. الكلفة العسكرية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية، في المقابل حجم الأضرار التي تعرضت لها إيران غير مسبوق، وبالتالي هناك مساحة من الضغوط على الطرفين تسمح
1: طيب قبل التوسع
2: بإمكانية
1: في هذه
2: تحديد ثغرة.
1: النقطة سيد كرم، هل يمكن الفصل اليوم بين المباحثات التي تجريها إيران مع سلطنة عمان مع المباحثات الأمريكية الإيرانية بشكل واسع؟
2: لا، أنا أتصور يعني وفقا لما أعلنته إيران أنه في التوقيت الحالي لا توجد طبعا اتصالات مباشرة ولا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هي تتم عبر يعني وسطاء بشكل غير مباشر. أنا أتصور إن المسارين يعني كلاهما يمضي في مسار واحد أو بالتوازي. المفاوضات الإيرانية مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز هي لا تنفصل عن مساعي إيران في الحقيقة لمحاولة لجم غضب الولايات المتحدة الأمريكية، وربما محاولة لتحسين صورة إيران أو بحث إيران عن أدوات غير تقليدية يمكن من خلالها الوصول إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتصور إن المسارين مرتبطين كلاهما يعني بالآخر، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدرك وتعي أن الكلفة كبيرة عليها، فأنا أتصور إن إيران بعدما تعرضت لخسائر كبيرة في الأيام الماضية هي تبحث بشكل جاد عن أدوات غير تقليدية لتجاوز غضب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد
1: طيب
2: تهديد ترامب في حال تعثر فتح مضيق هرمز ستتعرض إيران لضربات كبيرة. وأنا أتصور إن هناك ضغوط شديدة من تيار يميني متشدد داخل إدارة ترامب للمضي قدما في إعادة استهداف إيران عسكريا ولكن بشكل مؤسف.
1: طيب اليوم إلى أي مدى يمكن أن تعكس هذه التصريحات المتناقضة إن صح التعبير بين واشنطن وحتى إيران بطبيعة الحال على أن المحادثات دخلت في مرحلة حاسمة لا يمكن أن يؤثر فيها يعني أو يصعب الفصل بين الضغوط العسكرية وحتى المسار الدبلوماسي؟
2: يعني دعني أشير في البداية أن التناقض في تصريحات الطرفين هي عنوان رئيسي منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير الماضي. الرئيس ترامب دائما يقول تصريحاته عكسها بعد وقت قصير. إيران في نفس الوقت يعني جزء من تصريحاتها هي أقرب لإدارة حرب نفسية مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ومحاولة طمأنة الداخل الإيراني من جهة أخرى. لكن يعني أنا أشير إلى أن التباين في التصريحات لدى الطرفين بتعكس أولا عمق الأزمة، بتعكس غياب مساحة التنسيق بشكل كبير بين الطرفين، بتشير إلى أن حجم القضايا الخلافية وملفات التباين بين الطرفين لا تزال عند حدودها الدنيا بشأن الوصول إلى تفاهمات بشأنها. وبالتالي هذا التناقض بيعكس ضبابية المشهد من جهة، وبيشير إلى أن لا تزال هناك الكثير من التحديات بشأن التوصل إلى مفاوضات حقيقية أو الوصول إلى تفاهمات حقيقية للجم هذا الصراع. وأنا أتصور أن يعني نفس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها واللي كانت بتسمح ببقاء يعني بوجود بمنح 60 يوم للوصول إلى تفاهمات بعد نسفها بتشير إلى عمق القضايا الخلافية والتباينات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وبالتالي نحن أمام مسارين في هذا التوقيت. المسار الأول يشير إلى إمكانية وصول الصراع إلى درجات أعلى من الصدام ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ظل إصرار كل طرف كما ذكرت يعني للتمسك بوجهة نظره. إيران بترى مضيق هرمز ورقة محورية ولا يمكنها
1: طيب
2: الاستغناء عنه، وربما يعني تستخدم كل ما لديها من قوة لتوظيف هذه الورقة مقابل إصرار أمريكي وتصريحات أمريكية بتشير إلى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات أكثر قدرة على إيران. المسار الثاني أنا أتصور أن في ظل يعني ضغوط الوسطاء وإدراك الطرفين لمخاطر الانزلاق إلى صراع عسكري موسع ومخاطر الصراع على الاقتصادات العالميه ربما ينبي الطرفين في العوده الى التفاهم. وانا اتشار ان هذا المسار برغم صعوبته في التوقيت الحالي لكن في
1: طيب
2: تقديري يظل هو السيناريو الارجح.
1: اليوم يعني الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران لن تبرم أي اتفاق مع الجانب الأمريكي إذا ما استمر التهديد بشن ضربات عسكرية. اليوم برأيكم إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا استمرار لغة التهديد من قبل الولايات المتحدة على فرص نجاح الاتفاق حتى لا نعود إلى المربع الأول من جديد؟
2: يعني في تقديري أن تصريحات الحرس الثوري الإيراني أنا أتصور أنها بتحمل رسائل عدة. أولا إظهار قوة الحرس الثوري الإيراني وإظهار قوة المؤسسة العسكرية الإيرانية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي رسالة إلى الإدارة الأمريكية بأن الاستمرار في عسكرة الأزمة يعني إيران منفتحة عليه ومستعدة له وتملك من القدرات ما يمكنها من المواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثاني أتصور هي رسالة للداخل الإيراني بأن الحرس الثوري الإيراني أو القدرات العسكرية الإيرانية لا تزال قادرة على المقاومة، وهي أقرب إلى رسالة طمأنة للداخل الإيراني. الأمر الثالث أنا أتصور أن هناك رغبة إيرانية من الأطراف الحاكمة الآن سواء الحرس الثوري الإيراني أو حتى الرئيس الإيراني وربما تصريحاته بالأمس عن أن المؤسسة الإيرانية متماسكة وأنه لا انفصال بين الحكومة والمؤسسة العسكرية وأن التواصل برغم صعوباته مع المرشد الإيراني لكنه حاسم في تحقيق التماسك الإيراني وتحقيق تماسك الداخل الإيراني، وبالتالي هذه الرسائل أو هذه التصريحات بتصب في جانب منها في هذا الاتجاه. لكن في كل الأحوال أنا أتصور أن هذه الرسائل مقابل رسائل مضادة من الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعيد وأكرر أنها بتشير إلى استمرار تعقيدات المشهد الأمريكي الإيراني في هذا التوقيت.
1: بما يتعلق بالحديث عن الجانب الإيراني سيد كرم، هل تتوقعون أو تقولون أن هناك أي تباين ربما داخل إيران نفسها بما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني من جهة وبين من يريد أن يسلك المسار الدبلوماسي؟
2: يعني بالطبع يعني هناك تيار تقوده الرئاسة الإيرانية بيرى الحلول الدبلوماسية هي الأفضل، خاصة أنها ربما يمكن أن تحقق بعض المكاسب لإيران خاصة على المستوى الاقتصادي مقابل تيار متشدد يقوده الحرس الثوري الإيراني. لكن أنا أتصور أن بعض تصريحات الرئيس الإيراني في بالأمس يعني ربما تشير إلى رغبة النخب الإيرانية في تحقيق قدر كبير من التماسك، لأن انفراط عقد المؤسسات الإيرانية سيكون قوة نقطة ضعف كبيرة، وإيران والداخل الإيراني يعني يدرك ذلك، وبالتالي التماسك هو ضرورة إيرانية في هذا التوقيت. يعني برغم التباينات في وجهات النظر في التعامل مع المشهد الحالي وبرغم وجود تيار يعارض استمرار المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفتح وضرورة فتح مسار دبلوماسي، لكن ليس أمام إيران ولا النخب الإيرانية سوى التماسك في هذا التوقيت، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وعودة الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف إيران بقوة. يعني لأول مرة نشوف الولايات المتحدة الأمريكية بتستهدف جسور، بتستهدف بنية تحتية، كل ده بينعكس على الداخل الإيراني بشكل كبير، وبالتالي الانقسام قد يمثل نقطة ضعف إضافية على إيران.
1: اليوم سيد كرم، ما دلالة الحديث عن تراجع في مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ البعيدة المدى؟ هل يمكن أن ينعكس بطبيعة الحال على أي مثلا سعي أمريكي لشن أي ضربة عسكرية قادمة على إيران؟
2: يعني أنا أتصور أن هذه التقارير لا تنفصل، مسألة التقارير المرتبطة بتراجع مخزون التسليح الأمريكي أنا أتصور أنها لا تنفصل عن وجود يعني انتقادات في الداخل الأمريكي سواء داخل الحزب الجمهوري نفسه أو حتى يعني حجم المعارضة الديمقراطية لمسألة استمرار الحرب على إيران. يعني هذه التقارير لا تنفصل عن حجم هذه الضغوط، ويبدو أن هناك اتجاه داخل الولايات المتحدة الأمريكية بات يحذر من الاستمرار في هذا الاتجاه، اتجاه العسكرة مع إيران قد ينعكس على القدرات العسكرية الأمريكية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت مخزون واسع من قدراتها العسكرية ليس فقط في الحرب على إيران وإنما حتى في دعم إسرائيل طوال السنوات الماضية بعد 7 أكتوبر، وبالتالي ده أثر بشكل كبير على مخزون التسليح الأمريكي. أنا أتصور أن نفي وزير الدفاع الأمريكي قبل ساعات لهذه التقارير هو تأكيد في الحقيقة لهذه التقارير. هناك يعني جهات أمريكية والصحافة الأمريكية تحدثت عن هذا الأمر وصحف أمريكية وزنة تحدثت عن تراجع المخزون التسليحي الأمريكي بسبب يعني تفاقم العمليات العسكرية اللي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية سواء مع إيران أو مخزون التسليح أو

0: المخزون التسليح اللي تم تسليمه لاسرائيل على مدار السنوات الماضيه للي تم تسليمه لاوكرانيا، وبالتالي ده
1: نعم
0: اثر بالفعل على حجم القدرات العسكريه الامريكيه، وده بيفسر او يعني هناك دلاله اخرى على صدق هذه التقارير، هي ان الولايات المتحده الامريكيه طلبت من الشركات الدفاعيه تسريع وتيره الانتاج،
1: نعم
0: خاصه فيما يتعلق بالصواريخ الذكيه والصواريخ طويله المدى.
1: كل شكر لك كرم سعيد، الصحفي والباحث في الشؤون الإقليمية، كنت معي من القاهرة.
0: أشكرك شكراً.
1: حسم عبد الله السيد المنحدر من أصول مصرية ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميتشيغان الأمريكية بعد فوزه على هيلي ستيفتنز المدعومة من جماعات ضغط موالية لإسرائيل، الأمر الذي يدفع بمرشحي الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي إلى الواجهة يوما بعد يوم.
2: عبدل بالاسم الأمريكي أو عبد الرحمن السيد في تسمية جذوره المصرية والفلسطينية، طبيب أمريكي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميتشيغان، ليكون بذلك أول مسلم يقترب من عضوية المجلس الأهم في صنع القرار الأمريكي. إلا أن عبد الرحمن المطالب بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية غير المشروطة لإسرائيل، والذي يرى في جرائم إسرائيل بقطاع غزة إبادة جماعية، أقصى بفوزه هذا منافسته النائبة هيلي ستيفنز العضوة في الكونغرس لأربع دورات، حيث حظيت ستيفنز بدعم غير مسبوق من جماعات ضغط مناصرة لإسرائيل قدر بأكثر من 50 مليون دولار، مع ملاحظة تقدم تدريجي كبير لمرشحي الجناح التقدمي غير المؤيد لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية، والتي تسبق الانتخابات النصفية المقامة في شهر تشرين الثاني من العام الجاري، حيث فاز 3 آخرون منهم في نيويورك بترشيح لمجلس النواب. صعود عبد الرحمن عن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، ومن قبله صعود زميله في الحزب زهران ممداني عن الجناح اليساري ليكون عمدة نيويورك، يضاف إليه تصويت 103 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب في تموز الفائت لإلغاء المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل مقابل 98 ديمقراطيا صوت لمصلحة إسرائيل. كل ذلك ربما يشي بتغيير بدأ يتشكل داخل الحزب الديمقراطي وفي تركيبة ناخبيه، من مدلولاتها ميل الشباب والأقليات إلى التعاطف مع الفلسطينيين وصعود الجناح التقدمي داخل الحزب وهول الحرب في غزة. ولعل تغير أصوات الديمقراطيين المناوئة لإسرائيل داخل الحزب من أقلية صغيرة قبل سنوات قليلة إلى تيار رئيسي اليوم ينبئ عن تحديات ستواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويفتح في الوقت ذاته آفاق الصوت القائل أمريكا أولاً، وما يرافقه من عزلة إسرائيلية آخذة في التزايد يوماً بعد يوم.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مقتل 17 شخصاً وإصابة 44 في هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات استهدفت كييف وضواحيها. وأوضح زيلينسكي أن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخاً و115 مسيرة في هجماتها، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت 98 مسيرة روسية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذها هجوماً على مراكز النقل والإمداد العسكري بكييف ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. وقالت الوزارة أنها استهدفت 3 سفن شحن جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 475 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية. اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جلسات اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي تجري برعاية أمريكية. وبحسب مصدر رسمي لبناني لوكالة الأناضول، اتسمت أجواء الاجتماعات بالإيجابية مقارنة باليوم الأول. وأوضح المصدر أن المفاوضات شهدت 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية، لافتا إلى أن البحث في الملفات الثلاثة اتسم

بعمق أكبر مقارنة باليوم الأول. ميدانيا قتل شخص وأصيب 11 آخرون من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مصلى مقبرة تبنين جنوبي لبنان وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوبي لبنان ردا على ما سماها خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أصدر جيش الاحتلال إنذارات إخلاء للمدنيين في بلدة المنصور جنوبي لبنان ردا على خروقات حزب الله، كما أشار إلى أنه سيعمل على استهداف مواقعه بقوة وفقا لما ذكره البيان. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 800 ألف شخص بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية في لبنان. وأضاف المكتب أن أكثر من 360 ألف شخص ما يزالون نازحين. وأوضح المكتب أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء بسبب الحرب أثرت بشدة في حصول أكثر من 700 ألف شخص على المياه في جنوبي لبنان. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج سلطات الاحتلال عنهم، في حين روى عدد منهم تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

نهاد قلعي ضحية حارت كل من إيده إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

مساء الخير. حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى الاحتجاجات الشعبية في الرقة والمنطقة الشرقية، وكيف تتعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات، وما خطتها لمعالجة المطالب. في المحور الثاني نناقش قرار وزارة الإدارة المحلية بإعادة العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى عملهم، فهل تنهي إعادتهم مشكلة الكوادر في الإدارة المحلية؟ أما في المحور الأخير فنناقش فوز مرشح من أصول مصرية بالانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الأمريكي، فهل يعكس فوزه تحولا داخل الحزب الديمقراطي تجاه الاحتلال الإسرائيلي؟ مرحبا بكم،

0: شهدت مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ بعد تراكم أزمات مرتبطة باستبدال العملة والكهرباء والتعيينات والقرارات الإدارية.
1: احتجاجات متواصلة تشهدها مدينة الرقة منذ أيام مع تصاعد سقف المطالب تدريجيا التي بدأت للمطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية فاتسعت لتشمل مطالب إدارية وسياسية داخل المحافظة. الاحتجاجات انطلقت مع الصعوبات التي واجهها الأهالي في استبدال الليرة السورية القديمة خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة نتيجة الكميات الكبيرة من العملة القديمة في المحافظة مقابل نقص السيولة الجديدة ومحدودية مراكز التبديل. ورغم تمديد المهلة فإن الازدحام وصعوبات الاستبدال عادت مجددا ما زاد من حالة الاحتقان.
2: في مشاكل اقتصادية ومشاكل بجميع البنية التحتية بالرقة، جينا نطالب مع الأهالي أسباب كثيرة تبديل العملة، مشكلة كبيرة صاب البلد.
1: ومع استمرار الأزمة توسعت مطالب المحتجين لتشمل تحسين الخدمات الأساسية ولا سيما الكهرباء والمياه في محافظة يقول المحتجون إنها تمتلك من الموارد ما يؤهلها لتزويد محافظات أخرى بهاتين الخدمتين، ثم ارتفع سقف المطالب ليصل إلى الدعوة لتغيير المحافظ. ناشطون في الرقة يرون أن أزمة الخدمات في الرقة هي جزء من مشكلة أوسع، من أبرزها غياب أبناء الرقة عن المناصب الإدارية في محافظتهم مقابل تعيين مسؤولين من خارجها في مناصب أبرزها نائب المحافظ وأعضاء في المكتب التنفيذي وبعض مديري المديريات والمؤسسات الحكومية. ويرفض ناشطون تبرير هذه التعيينات بعدم توافر الكفاءات أو الشهادات العلمية، مشيرين إلى أن الرقة خرجت عن سيطرة النظام المخلوع منذ 13 عاماً وأن سنوات الحرب عطلت العملية التعليمية، ما يستدعي بحسب رأيهم اعتماد معالجات واستثناءات خاصة. أسباب أخرى تقف وراء الاحتجاجات بحسب ناشطين، من بينها عدم قبول أبناء الرقة في المؤسسات الأمنية، إضافة إلى غياب الدمج الفعلي للموظفين الذين عملوا في المؤسسات المدنية خلال فترة سيطرة قسد.
0: انضم إلينا المهندس عمار الحمد الناشط المدني من الرقة، معنا أيضا فراس الياسين الناشط في الشأن المدني من الرقة. مرحبا بكم أستاذ عمار، ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الاحتجاجات في الرقة؟
3: أستاذ محمد وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين، راح نبدأ من الاحتجاج البارح. طبعا السبب المباشر كان هو استبدال العملة، بس في أسباب أخرى هي تراكمت، بس البارحة يعني كان السبب الرئيسي استبدال العملة. من تقريبا بالرقة بالضبط من 20 يوم حتى بدأت عملية الاستبدال، وفي مركز وحيد فقط بالبريد هو يستقبل ويسمح باستبدال العملة لمحافظة عدد سكانها 1,000,000. والمشكلة وين صارت أستاذ محمد؟ أنه من 10 أيام أو من 15 يوم تماما من اللحظة بدأ الناشطين ولا صفحات الفيسبوك ولا حتى يعني من أسبوع تماما على موقع تلفزيون سوريا كان في مقال تكلم حول موضوع استبدال العملة وحول آثارها وتداعياتها وإلى آخره. الاستجابة كانت صفر من الحكومة، في تحذيرات أنه يا جماعة ترى استبدال العملة بهاي الطريقة ما راح يتم وعم تسببوا مشاكل للناس، يعني الناس اللي عم تروح تستبدل بصراحة هم الناس البسطاء اللي عنده 1,000,000 ولا 2,000,000 ليرة سوري ولا 3,000,000، الناس ما يسوري الحال مصاريهم بالدولار يعني. فاللي زاد المشكلة أكثر أنه احنا وصلنا الصوت للمحافظة أنه ممكن استبدال العملة يتم عن طريق المؤسسات والمنشآت اللي تودع مبالغها مباشرة بالمصرف المركزي، مثل محطات البنزين، مثل المحكمة، مثل الكهرباء، مثل الأفران، المطاحن. المشكلة هاي المؤسسات اللي بشكل أو بآخر هي بالأخير بدها تودع مبالغها بالمصرف المركزي ما عاد تستقبل من الناس العملة القديمة. لحتى البارحه يعني اكيد تابعتم شفتم الصور، يعني كانت صراحه صور مهينه لناس كبار بالسن واقفين بالشمس تحت درجات حراره 45 درجه وفي صعوبه وما في الا نافذه واحده وقرب ينتهي المهله اللي حددوها. فلذلك يعني الناس دعوا بعض الناشطين للخروج بوقفه احتجاجيه سلميه للتعامل مع هاي النقطة بالتحديد وأعطاء فرصة للناس لحتى يقدروا يستبدلوا العملة الموجودة عليهم.
0: يعني أستاذ عمار، مطالب المحتجين الآن تنحصر في موضوع حل قضية استبدال العملة؟
3: لا طبعا لا، أنا قلت لك يعني هذا كان سبب مباشر. يعني اللي متابع الوضع بالرقة تقريبا من التحرير بتاريخ 18/1/2026، يعني كل كم يوم في وقفة. يعني اليوم إذا بدي أعدد لك راح أبدأ لك بالمشكلة اللي حاليا موجودة، وإحنا خايفين بأي لحظة يعني إذا ما انحلت كمان مشكلة، أنه أبناء المحافظة عم يتم استبعادهم وعم يتم رفضهم بأجهزة الأمن لأسباب صراحة غير مقنعة. فلان عنده مثلا نقص بالطول 2 سنتيمتر، عنده زيادة بالوزن 3 أو 4 كيلو، في عنده تقويم بأسنان وعم يرفضوا. يعني اليوم أنت إذا بدك تتكلم عن النسبة الأكبر من عناصر الأمن الموجودين بالرقة صراحة هم من خارج المحافظة. إذا بدنا نجي على مسألة التعيينات، يعني أهم المفاصل الإدارية المهمة بالرقة صراحة هي من خارج المحافظة. طبعا الرقة مثل كل سوريا لازم تكون للجميع، ولكن إحنا وين عم نحكي بجانب إداري؟ يعني أبناء الرقة نتيجة التغيرات اللي صارت بالرقة مثل كل المحافظات السورية الأخرى بحاجة لأبنائها، لأنه هم أدرى بالديموغرافيا، أدرى بالتركيبة المجتمعية والإدارية اللي تغيرت خلال السنوات الـ 14 والـ 15 الماضية مع تغير السيطرات من النظام إلى الفصائل إلى داعش إلى قسد. مع الأسف يعني اليوم تيجي أهم المفاصل الإدارية إدارتها هي من خارج الرقة. إحنا مبسوطين وهذول أهلنا اللي جايينا، بس كإدارة يفضل أنه يكونوا من أبناء الرقة. يعني أنا بس شغلة بسيطة إذا تسمح لي، يعني آخر البارحة كان تم تعيين رئيس فرع جامعة الفرات بالرقة من خارج المحافظة. طيب احنا في عندنا يعني عشرات الدكاترة ويجوز عندنا مئات الدكاترة اللي هم أدرى بمشاكل التعليم بالرقة، فاستبدال العملة هو كان سبب مباشر، ولكن الاحتجاجات هي نتيجة تراكم كثير من المشاكل، كهرباء، مياه، خدمات.
0: نعم. طيب أستاذ فراس، يعني هذا الكلام يقودنا إلى القراءة التي تقول بأنه تبديل العملة واستبدال العملة والصعوبة في ذلك هو وكأنه القشة التي قصمت ظهر البعير. يعني هناك مشاكل متراكمة كما يشرح أستاذ عمار، أوصلت الناس في الأخير إلى مرحلة الاحتجاج. إلى أي درجة يعني تتفق مع هذا الكلام؟
4: أتفق تماما مع هذا الكلام. وقبل أي شيء يعني إحنا نقول دائما أن إشراك المجتمع المحلي بإدارة بالإدارة دائما هو مو رفاهية، هو ضرورة. يعني أنت عم تحكي عن موضوع إدارة محلية، لما تبعد عن المجتمع وبعدت عن المجتمع بالتالي أنت في كل أزمة راح يصير عندك ارتدادات وهزات، والوضع بالرقة غير مستقر عموما خلال السنوات السابقة. يعني إحنا من 14 سنة تعاقب علينا سيطرات والناس بس بتهميش، وهذا الشيء دائما يخلق عندنا أزمات في المجتمع عندنا. يعني تخيل أنت أنه أنت قيادات الرقة الصف الأول كلهم من خارج المحافظة، وصل بنا الأمر حتى مدير علاقات عامة بالمحافظة، يعني اللي هو لازم يتواصل مع المجتمع المحلي من برات المحافظة. محافظة الرقة فيها نخب ثورية وأكاديمية ما يكفي لقيادة محافظات. يعني إحنا بالنسبة لنا أعطيك مثال، محافظة الرقة نقابة المحامين، كانت نقابة المحامين بالرقة أيقونة من أيقونات الثورة السورية. يعني أول اعتصامات كانت لنقابات، كان لها موقف واضح هو نقابة المحامين بالرقة بال2011. اليوم بنشوف محامي الرقة بعيدين عن الإدارة. هل يعقل أنه أني أحط نائب محافظ من خارج المحافظة وحتى المحصل العلمي له أقل بكثير من ابن المحافظة أحط عضو مكتب تنفيذي ويحمل دكتوراه في اختصاص ما؟ هذا دائما يخلق أزمات، ونتمنى احنا من المحافظة يقرأوا الرسالة، يقرأوا الرسالة.
0: طيب، ينضم إلينا أيضا إسماعيل العنزي الناطق باسم الهيئة الوطنية لمحافظة الرقة معنا من دمشق، والأستاذ سامر العاني الصحفي من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أستاذ إسماعيل، لعلك استمعت إلى بعض ما قاله ضيفانا، هناك يعني نوع من تراكم المشاكل في الرقة، سواء لها بعد خدمي أو غير خدمي، وفي النتيجة أدت إلى ما يشبه هذا الانفجار من الاحتجاجات، كيف تقرأ ذلك؟
5: أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وإلى مستمعينا عبر هذه الشاشة الكريمة. أولا أنا باعتقادي ما يجري هو عبارة عن تراكمات كثيرة بدأت منذ اللحظة الأولى لتحرير الرقة. الرقة توجد فيها كفاءات، نستغرب اليوم أن كل من أتى اليوم، وعتبنا كبير كبير جدا على الدولة بسبب تعيين أناس وكوادر من خارج المحافظة، علما أن المحافظة غنية بأبنائها من الشهداء، من الشهادات والتكنوقراط والمثقفين الموجودين اليوم. أبناء الرقة حقيقة هم أصبحوا خارج المعادلة. الرقة لها باع طويل في الثورة، هي أول مدينة تحررت، وهي أول مدينة تدمرت، وهي أول مدينة قدمت شهداء، هي أول مدينة وقفت بالاعتصامات منذ اللحظة الأولى مع درعا وخرجت المظاهرات في مدينة الرقة. اليوم هناك أنا برأيي تراكمات كثيرة، موضوع العملة سبب رئيسي، ولكن هناك أسباب أخرى، أسباب خدمية، منها موضوع الكهرباء. اليوم الرقة لا يوجد فيها كهرباء، علما أن المدينة فيها سدين أو أكثر، معقولة يعني ما فيها كهرباء؟ هذا هذا هذا أمر مهم جدا. موضوع الخدمات بشكل عام في الرقة نجد الخدمات ليست كما يجب. عتبنا كبير حقيقة على الدولة فيما يجري في مدينة الرقة، علما أننا أنا شخصيا من أكثر الناس من أهل الرقة، ظلمت من أهل الرقة، ظلمت من ثوار الرقة، ظلمت حتى من يدير الرقة، ولكن بلادي وإن جارت علي عزيزة. الرقة هي مدينة عزيزة على طيب. قلبي أرى وأسمع ما يجري فيها، قلبي يفطر عندما أسمع وأرى ما الذي يجري لأبناء الرقة، وأرى ثوارها خارج المعادلة، وأرى يأتيها أناس لا يعرفون عنها شيئا.
0: طيب أستاذ سامر، هل يعني هذا الحال في الرقة وتراجع الخدمات إذا أخذناه كمثال هو خاص في الرقة أم أنه يشبه يعني شقيقاتها مثل دير الزور أو غيرها من المحافظات؟
6: أهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين بالضيوف الكرام. يعني أنا يعني أرى أن حالة الرقة ودير الزور هي جزء من الحالة السورية العامة، لكن في الرقة ودير الزور المشكلة أكبر قليلا أو مستفحلة أكثر قليلا. هذا يعود باعتقادي لعدة أسباب، يعني أهمها سوء التخطيط في هذه المدن. يعني على سبيل المثال، تزامن استبدال العملة اليوم من اليوم والبارحة وقبلها مع الرواتب المتقاعدين، بمعنى أنك تذهب إلى مؤسسة البريد هناك استبدال عملة ورواتب متقاعدين، مما شكل ضغط على الموظفين. ما الحل الذي يعني اخترعوه لحل هذه المشكلة؟ الحل أنهم أجلوا رواتب المتقاعدين لأسبوع كامل، بمعنى أن المتقاعد اليوم لا يستطيع أن يعيش، لا يستطيع أن يشتري احتياجاته، لا يستطيع أن يتدبر أموره لأسبوع آخر من أجل إتمام استبدال العملة. فهذا ما أتحدث عنه هو سوء التخطيط وسوء التنسيق. كيف تحرم موظف من راتبه لمدة أسبوع آخر، بمعنى سيكون الحرمان 10 أيام، يعني حتى 10 شهر، من أجل استبدال العملة؟ هناك يعني سبل متعددة، تحديد فترات زمنية صباحية مسائية، أدخل شفتات للموظفين، فتح كوات جديدة، تحديد مواقع، يعني مواقع للمتقاعدين، مناطق أو دوائر المتقاعدين، دوائر أقسم الموظفين بين عدد، هناك يعني خيارات كثيرة، لكن هذا ما خطر ببالهم من هذا ما أتحدث عنه. المسألة الثانية، هناك حقيقة غبن لأبناء هذه المنطقة. أنا يعني من مؤيدي فكرة أن يكون مثلا محافظ المحافظة من خارج المحافظة حتى لا يخضع للضغوط العشائرية مثلا، وخصوصا في المناطق العشائرية، أن يكون أيضا قائد الأمن من خارج المحافظة حتى يتحرر أيضا من ضغوط العشيرة. لكن التنفيذي يعني الموظفين التنفيذيين يجب أن يكونوا من أبناء المحافظة، هم أخبر بمحافظتهم، هم أخبر ب يعني تفاصيلها، هم أخبر بالتعامل مع أبنائها. هذا ما لا نشهده في هذه المحافظات، وخصوصا في دير الزور والرقة. المسألة الأهم، هناك حالة من الإقصاء والتهميش يعني أبناء الثورة إن صح التعبير. هناك تهميش كبير لهم، بمعنى أن مثلا يريدون أن دفع للمتطوعين من بوزارة الداخلية، يجب أن يكون سن المتطوع لا يتجاوز 22 أو 23 أو 25 سنة أيا كان. 25 سنة يعني أنت تتحدث ببداية الثورة، هذا كان عمره 10 سنوات. المسألة أن من تجاوز 35 هم أبناء الثورة ومن شارك بالثورة اليوم لا يرغب بهم التوظيف. طيب أنتم لا تريدون في المؤسسات هذا الجيل، أوجدوا خيارات أخرى من أجل الاستفادة منهم. يعني أنا أتحدث معك وموجود معنا السيد عمار الحمد، كان له جهود كبيرة، كان له خبرة كبيرة مع منظمات سبارك وغيرها في موضوع التعليم، في موضوع المنح، في موضوع الجامعيين، في موضوع طيب لماذا لا يستفاد منه؟ لماذا لا يستفاد من مئات الخبرات الموجودة في إن لم نقل الآلاف الموجودة في المحافظات على كل أصعدة، على صعيد الخدمات، على صعيد الطبي، على صعيد التعليم، على صعيد الاجتماعي، على صعيد العسكري، حتى يعني على الصعيد السياسية وغيرها. هناك خبرات كثيرة. لماذا؟
0: نعم بالمناسبة طلبنا أن يكون المحافظ أو أحد من المحافظة معنا، لكن يعني لم يعني يجيبوا طلبنا، ولذلك كنا نتمنى أن يكون أحد منهم معنا أستاذ كي يستطيع الإجابة. أستاذ سالم، أريد أن أنقل هذه النقطة إليه
6: إذا تسمح لي.
0: شو باختصار أستاذ سامر، شو
6: إذا تسمح لي أنا أقول، هذه مشكلة أخرى من المشاكل المضافة، وهي غياب الشفافية. يعني نريدكم أن تكونوا معنا لنتناقش، لتقولوا لنا لماذا فعلتم هذا، لتقولوا ما المشكلة. كلما تحاول التواصل مع مسؤول، مع شخصية، مع مدير، مع غيره، يقول لك ليس لدي وقت، أو يرفض اللقاء، أو يرفض الاستجابة للحوار، أو يرفض

0: هذا لا يصنع بلد، لا يصنع دولة، لا يصنع حالة تنظيمية، حالة مؤسسية. على العكس، يجب أن تتواجد وتواجه. هذا جزء أيضا من المشكلة حقيقة.
1: طيب أستاذ سالم، يعني هذه النقطة الحقيقة تتكرر كثيرا، يعني من كثير من الضيوف يقولون هناك إقصاء. الآن نتحدث عن إقصاء لأبناء الرقة، لكن عموما كما ذكر أيضا أستاذ سامر، وكأن هناك أيضا إقصاء لكوادر يعني تتعلق بالثورة أو قوى الثورة بشكل عام. أستاذ إسماعيل العنزي، أنقل إليك هذه النقطة، كيف يمكن تفسير ذلك؟
2: أستاذ الكريم، هي حالة غيرة من أبناء الثورة على ما وصلنا إليه. يعني اليوم أبناء الثورة هناك كوادر مهمة جدا في مدينة الرقة والمدن الشرقية بشكل كامل، كانت في موضوع يعني بحالة إقصاء حقيقي يعني، وهذا الكلام لا يخفى على أحد. الآن نحن في دولة أعطتنا الحيز المهم من الحريات والديمقراطيات، ويجب أن يكون هناك حالة من النقد البناء من أجل بناء الدولة الحقيقية. يجب أن تسمع أو يسمع صوت الناس ومتطلبات الناس بشكل كامل. ما يجري الآن أنا برأيي ليست مظاهرة، إنما هو اعتصام سلمي من أرقى الاعتصامات التي نراها في أفضل وأرقى دول العالم. الأمن اليوم هو يحمل حمل اعتصام البارحة، وعبر الناس عن رأيهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم. نعم هناك حالة من الإقصاء، هل هي متعمدة هل هي غير متعمدة؟ أنا برأيي هناك عتب كبير على سيد المحافظ محافظ الرقة، عندما نرى ناس وناس كانوا مع قسد موجودين ويتصدرون المشهد وأبناء الثورة خارج القصة. حقيقة هذا الموضوع يحزن ويدعنا أن نفكر كثيرا، ولكن أنا برأيي الاعتصام كان جيد وأوصل رسالة، ولكن التوقيت خاطئ.
1: طيب.
2: نسأل الله أن توصل أصواتنا عن طريق المؤسسات الثورية والمؤسسات الدولة التي كانت منها مجلس الشعب، اللي في كثير من الأخوة أعضاء المجلس هم من أبناء الثورة طبعا، ونسأل الله أنه يكونون الله يوفقهم بما بعملهم، وأن يوصلوا صوتنا إلى الدولة وإلى كل من يهتم بشأن العام.
1: أستاذ عمار، ذكر ضيفنا موضوع قسد، هل يعني لما يجري من خطوات اندماج قسد علاقة أيضا بهذه الاحتجاجات؟
3: يعني احنا بالنسبة لموضوع الدمج، حتى نكون واضحين أستاذ محمد ولا يأخذ كلامنا بغير سياق، الجميع هو مع الدولة ومع القرارات اللي عم تاخذها الدولة، والناس مناصرة للدولة، لأنه بالأخير هاي دولتنا. وإذا تذكر يعني بيوم التحرير، بس الناس عرفت أنه التحالف رفع غطاء عن قسد، أبناء الرقة سيطروا على الرقة وطردوا قسد، وبعدها بست ساعات حتى دخل الجيش. اليوم موضوع الاندماج بالنسبة للموظفين اللي كانوا موجودين، موظف مثلا كان تحت سلطة أمر واقع لحتى يأخذ راتب كان 70 ولا 80 دولار لحتى يجيب خبز لولده، كون متأكد أنه ما حدا من أهل الرقة هو ضد هذا الموضوع، لأنه بالأخير هذول أهلنا وهم أحق بالتوظيف. بالتأكيد إحنا ضد المجرمين، يعني مثلا احدى المظاهرات او الاحتجاجات اللي خرجت بالرقه هي ضد استقبال المحافظ لعده شخصيات اذاقت الرقه الويلات، يعني كانوا مساهمين بشكل رئيسي بحفر الانفاق مثل عبد الرحمن مسلم، ولا استقباله لمحافظ الحسكه. موضوع الاندماج ما هو سبب، لا احنا ضد اللي برقبته دم، هذا اكيد يعني، اما موظف عادي ويندمج بالدوائر بالاخير هاي البلد للجميع.
1: استاذ فراس، كان هناك مطالبات اعتقد من البعض باعاده بعض الموظفين المفصولين خلال سنوات الثوره.
4: نعم اخي الكريم، بالنسبه لنا عندنا براقه حوالي حسب احصاءات الرسميه لحد الان اللي يبدو يعني انه رغبتهم أنه يعودوا للعمل مفصولين من الرقة حوالي 10,000 موظف. طبعا هذول 10,000 موظف لحد هذا اليوم إما يعطى عقد يعني ذو صيغة مخجلة بحق شخص يعني وقف موقف يعني جيد بالنسبة للثورة السورية، أو

هو مهمش، يعني هل من المعقول بين هذول 10,000 شخص ما نقدر احنا نطالع 100 او حوالي 1,000 شخص يقدر يدير الرقة او تحطه في مكانات او مفاصل حتى تجيب ناس من محافظات ثانية؟ وتحطه

0: الصغيرة الوضع غير واضح، يعني اللي بده يستثمر برا غير قادر، ما يعرف القنوات بالنهاية، ما يعرف القنوات التواصل. ليش؟ غياب قنوات التواصل بين المحافظة والمجتمع، المجتمع المحلي غائب جدا عن إدارة محافظته. أعطيك مثال النوب اللي هو عندي، أنا ابن الريف الشرقي لمحافظة الرقة، عندي يعني منطقة معدان مهملة بشكل تام، وهي المنطقة الوحيدة اللي كانت مسيطر عليها الحكومة قبل السيطرة على بقية المناطق بالمحافظة. هاي المنطقة من التحرير وبعد التحرير ظلت مهملة، ظلت مهملة بكل أشكال الإهمال، لا الدعم ولا بالبنية التحتية ولا بالخدمات ولا بأي شكل من أشكال الخدمات. النقطة الثانية، بنفس يوم التظاهرة كانوا فيها معلمين من منطقة معدان، معلمين الوكلاء، هذول الناس طلعوا مظاهرات امبارح. ليش؟ السبب انت عم تحاول تدمج معلمين اللي هم كانوا عند تحت تربية قسد او ما يسمى قسد او الإدارة الذاتية، بدك تدمجهم وتوزعهم حسب هذا بيان المحافظة، بدك توزعهم في الأماكن الشواغر الموجودة. أبناء معدان يحسوا بالظلم، انت ممكن تجيب شخص من غير منطقة تحطه في معدان حتى يدرس ابن معدان، وابن معدان اللي صار له 6 سنين وحرم من الوظيفة أو التثبيت راح يلاقي حاله يصفي بالشارع، وطلعوا امبارح ودخلوا على مدير التربية. وبالنهاية في خطط المحافظة وفق أرقامهم، هذول الناس ما في لحد الآن خطة واضحة لتثبيتهم أو
1: طيب، يعني
0: تعيينهم أو
1: هذا ما
0: توطين
1: مرده
0: التعليم
1: برأيك
0: نفسه.
1: أستاذ فراس؟ يعني لماذا طالما هناك
0: مردد حاليا احنا بالنهاية النظام سابقا اغرق الوظائف عندنا بالبطاله المقنعه، وحاليا بسوق عندنا بالرقه عم تدمج انت 20,000 موظف، وبالمقابل الناس اللي ممكن عم تحاول ترغب انه تتوظف بالحكومه عم يلاقوا حالهم برا. ابناء الثوره مثلا موجودين برا برا برا برا المعادله الرقاويه. اثنين، انت بالمسابقات اللي صارت بالفترة الماضية، أعطيك مثال، يعني لما كان رغبة من أنه يعينوا عناصر أمن عام وغيره وغيره، حاليا الأرقام تقول، هذا طبعا بالنهاية الشفافية، أنت تقول أنه من خارج المحافظة عم تعين 600 واحد موظف بالأمن العام، وأرقام هزيلة لأبناء المحافظة. آخر نقطة اللي هي موضوع مسابقة، من يومين طلعت نتائج مسابقة الرقابة والتفتيش. هل تعلم أخي الكريم بالقوائم اللي نزلت، وأنه أبناء الرقة 23 واحد من أبناء الرقة والنصف من خارج أبناء الرقة، يعني نزلت أسمائهم بالقوائم. الشعب يحس بعدم شفافية من الحكومة،
1: طيب،
0: وأهل الرقة يعني وشباب الرقة خاصة الشباب منهم حاسين بظلم وغبن كبير.
1: طيب أستاذ سامر، أريد أن أسألك، يعني هذه الاحتجاجات ليست الأولى من نوعها، وليست أيضا محصورة في الرقة، يعني في المنطقة الشرقية حين نتحدث أيضا دير الزور كان فيها احتجاجات منذ فترة. إلى أي درجة هناك ترابط يعني بين هذه الموجات الاحتجاجية؟
2: يعني دعني أقول أن الأسباب واحدة. المسألة عندما بدأت الثورة كان هناك سبب مباشر أو سبب رئيسي لاندلاع الثورة، وهو غياب العدالة الاجتماعية. عندما يشعر الناس أنه لا يوجد عدالة اجتماعية يبدأ الاحتقان، ثم يحدث الانفجار. اليوم الأسباب الرئيسية لهذه الاحتجاجات هو غياب العدالة الاجتماعية. أنا لا يجب أن أرى مناطق أخرى مثلا تقدم فيها الخدمات، تنشأ فيها مشاريع، يكون فيها اهتمام، بينما مناطقي أنا المناطق المنتجة مثلا الرقة، الرقة من المناطق المنتجة للكهرباء والمغذية للكهرباء، ومناطق الزراعة والقمح، وأيضا دير الزور مناطق النفط والزراعة والقمح، السلة الغذائية و الثروة المائية فيها وإلى آخره، يعني محرومة من الخدمات. يعني حتى أنه أصبح الناس يشعرون أن هذا الحرمان هو حرمان متعمد، ولذلك عادت بهم الذاكرة إلى تسمية المناطق النائية. هذه المناطق كانت تسمى في قبل 15 عاما أو قبل 10 أعوام مناطق نائية، يعني حتى أن لها مفاضلات.

0: خاصة لها معاملة مناطق نائية. لماذا تسمى مناطق نائية؟ هي المناطق الوفيرة، هي المناطق الغنية، هي المناطق التي فيها خبرات وطاقات بشرية، كيف تسمونها المناطق النائية؟
1: صح،
0: وتعامل على أساس مناطق نائية. هذه على قلبك، هذه مسألة. المسألة الثانية والأهم، لماذا يجب أن يكون هناك كارثة حتى تقدم الخدمات؟ يعني لاحظ، على طريق دمشق دير الزور دمشق يوميا كان هناك حوادث، يوميا بشكل يومي هناك حوادث، كل أسبوع في حالة أو حالتين وفاة على هذا الطريق. لكن على اعتبار أن هذه الحوادث حوادث تحدث فيها حالات وفاة فردية أو حوادث صغيرة، كان الطريق مهمل رغم كل المناشدات، لم يتم استجابة. لكن بمجرد أن كان هناك حادث أصبح كما نقول ترند، ويعني ذهب ضحيته 35 شخص توفوا في هذا الحادث، والقنوات حتى قنوات عالمية وغيرها تحدثت عن هذا الحادث، حتى أصبح هناك اهتمام وسرعة إنجاز في إعطاء. أيضا قبلها غرق العبارة، يوميا كان هناك حادثة غرق أو كان هناك مشكلة في عبارة، لكن على اعتبارها كانت أحداث فردية لم يقم أحد بإعادة بناء الجسر أو الجسر السياسي أو إعادة ترميمه. لكن بمجرد أن كان هناك حادث كبير بحجم حادثة العبارة، على الفور تم إنشاء الجسر. المشكلة أنه في الحالات الفردية أو في المشاكل التي تحدث فيها ضرر على أفراد لا ينتبهون إلى أن هذه المنطقة، مثلا دير الزور، أنا أتحدث عن دير الزور. طيب، اليوم من المشاكل الكبرى في دير الزور هو وجود الأنقاض في الأحياء. لماذا لا تزال الأنقاض؟ لا أعلم. لماذا وقعت عقود أنقاض؟ لماذا لا تنفذ هذه العقود؟ لا نعلم. الشركات التي أخذت الأنقاض لماذا لم تباشر؟ أيضا لا نعلم. حتى تحدث كارثة بسبب الأنقاض حتى يبدأ العمل. طيب، هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة ومشكلة ضخمة. المشكلة الثانية، الحالة الاقتصادية المتردية. اليوم هناك بارونات في هذه المناطق، بمعنى أن المشاريع الكبرى يأخذها أشخاص أصبحوا بارونات. لماذا أنتم يعني لماذا هذه المشاريع تذهب لأشخاص محددين بعينهم، فلان وفلان وفلان؟ لماذا هذه المشاريع لا تطرح مناقصات، لا تطرح مزادات؟ لماذا لا يستفيد أبناء المنطقة من مشاريع المنطقة؟ لماذا يأتون ناس من خارج هذه المنطقة من أجل أو أن يكونوا من أهل المنطقة ممن لهم امتيازات معينة حتى يأخذوا هذه المشاريع الكبرى وأبناء المحافظة؟ يعني المسألة الأخرى، الكهرباء. المنطقة الشرقية من أكثر المناطق حرارة، يعني اليوم الحرارة تتجاوز 50 في دير الزور مثلا. لماذا انقطاع الكهرباء الدائم؟ لماذا انقطاع الكهرباء بالرقة؟ أين كهرباء السد؟
1: اسمح لي أقول هذه النقطة،
0: لماذا لا تجدون بدائل؟
1: أسأل أستاذ إسماعيل، لأنه هذه المشاكل يعني يبدو أنه مختلف المحافظات السورية تعاني من مشاكل خدمية، أحيانا حوادث، كهرباء، مياه، لكن يبدو أن المنطقة الشرقية تعاني أكثر من غيرها. حتى في قضية استبدال العملة تعاني المحافظات الأخرى منها، لكن ما نشاهده وما يردنا من تقارير أن المشكلة أكبر تبدو في المنطقة الشرقية. لماذا أستاذ إسماعيل؟
2: سيدي الكريم، أولا البعد عن العاصمة هذا شيء مهم جدا، العاصمة الإدارية دمشق. ثانيا تأملنا نحن بعد سقوط النظام وبعد تحرير الجزيرة بشكل كامل أن تكون الخدمات أفضل. تأملنا وحلمنا أحلاما كبيرة وأحلاما كثيرة، لكن اصطدمنا بواقع مرير.
1: هو أستاذ إسماعيل، البعض افتكر بالعكس، يعني بعد سقوط الأسد البعض فكر أن المنطقة الشرقية صارت مدعومة. يعني
2: ما في صوت أستاذ، عفوا.
1: يعني البعض هيئ له أنه لا، المنطقة الشرقية صار لها حظوة بعد سقوط الأسد، لكن يبدو أنه لا، الأمر ليس كذلك أبدا.
2: حقيقة ليس كذلك، ولكن نتأمل نحن من الدولة أن تنظر بعين الراحم، بعين العطوف إلى الشرقية، إلى المدن التي ضحت وتدمرت. الرقة

0: أول مدينة تحررت في سوريا وخرجت عن سلطة النظام البائد، قدم أهلها آلاف الضحايا، لنتفاجأ بواقع مرير من تنظيمات راديكالية. واليوم الدولة سيد الكريم لم تقدم خدمات كما يجب وكما يطمح أهل المنطقة. الرقة أهلها، وأنا أتكلم عن المنطقة الشرقية بشكل كامل ولكن أخص الرقة، أهلها فقراء، أهلها دفع كل شيء في هذه الثورة، لم يبخلوا على الوطن بشيء، قدموا الغالي والنفيس. اليوم أهل الرقة هم فلاحون وهم مزارعون. نتفاجأ أن موضوع القمح لحد الآن، فواتير القمح ما أخذوها أهل الرقة. الناس المزارعين إلى خسارة في خسارة، ارتفاع المحروقات والديزل وإلى آخره، كله على كاهل المواطن في الرقة. لا يوجد دخل عند لدى المواطنين في الرقة. الرقة حقيقة أهلها يشكون الفقر، ولكن هم من عزة نفسهم لا يبكون ولا يشتكون على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه هي الحقيقة، أهل الرقة يعيشون فقر غير مسبوق حقيقة. طيب، أيام النظام لم تكن الرقة بهذا الفقر.
1: طيب أستاذ عمار، لماذا التركيز خاصة في الاحتجاجات على المحافظة تحديدا؟ يعني ربما بعض يقول البعض بعض القضايا مرتبطة بجهات حكومية أخرى مثل استبدال العملة، ربما المصرف المركزي، كهرباء مثلا، وزارة كهرباء، ما إلى ذلك. لماذا تركيزكم كان على المحافظة والمحافظ؟
2: يعني بالحقيقة يعني المحافظ اليوم هو رأس الهرم بالمحافظة، فبالأخير هو يتحمل الجزء الأكبر. وأنا قلت لك يعني حتى أكون واضح، في باتجاه المحافظة في كثير نقاط خلينا نقول عدم رضا. يعني اليوم مثل ما ذكروا بعض الضيوف أنه كادر المحافظ تقريبا كاملا، مدير العلاقات، نواب المحافظ، أمين المحافظة، كلهم من خارج المحافظة، فهم على غير دراية بأي بالتفاصيل، يعني بتفاصيل الرقة. والنقطة الأخرى ممكن أنا ما يعني راح أقولها، أنه ببدايات تعيين المحافظ احنا استبشرنا خير واتفقنا انه اجانا شخص يعني من خارج المحافظة، هو قريب جدا من الدائرة الضيقة للرئيس احمد الشرع، وتأملنا انه راح يكون في يعني مثل ما نقول يدير باله مثلا من خلال علاقاته، من خلال تواصلات راح يكون اسهل انه يقدم خدمات للمحافظه. بس بالحقيقه يعني صار في صدمه، يعني انه المحافظ بعد ما صار فتره فريقه كله صار من الخارج، اغلب التعيينات من الخارج. وصح اليوم يعني صارنا فقط 7 شهور الرقه متحرره من قسد، بس لحتى نكون واقعيين يعني ما في اي انجاز على ارض الواقع بالرقه. يعني تريد انجاز واحد يقول لك المحافظ انه انا اشتغلت بالرقة، صراحة ما في. إذا في فهو ما أعلنوا عنه، ما في شفافية معناتها. فخلال 7 شهور أكيد ما معه عصا سحرية، بس على الأقل يعني كان لازم نشوف أنه أخي في نية للعمل. إحنا بدأنا نشتغل مثلا بعض المشاريع، هذا الشيء ما في. فبالنهاية الناس تتوجه لرأس الهرم، ورأس الهرم حاليا المحافظة هو المحافظ. وصراحة الناس بدأت حتى بالاحتجاجات تطلب أكثر من المحافظ، صارت الطلبات من الرئيس أحمد الشرع أنه أهل الرقة من حقهم وليست من الرئيس أحمد الشرع أو من الوزراء أو غيرهم أنه يستقبلوا أهل الرقة ويسمعوا مطالبهم مباشرة من أهل الرقة وليس عن طريق المسؤولين، مع احترامي الشديد لأنهم جميعا، ولكن أنه تسمع يا سيادة الرئيس مطالب أهل الرقة من أهل الرقة مباشرة هو الأنجع. تسمع من السيد المحافظ على عيني وراسي، ولكن احنا نطالب اليوم أنه مطالبنا تسمع من أهل الرقة للسيد الرئيس وباقي المسؤولين.
1: إذا سألتك أستاذ عمار، يعني ما هو حجم هذه الحالة من احتجاجية، نوع من السخط الموجودة في المزاج العام في الرقة، يعني هل هي كبيرة؟
2: نعم، مع الأسف هي كبيرة جدا. والاحتجاجات بالمناسبة وأنا ذكرت بالبداية ما عم تكون هي الخيار الأول، عم تكون الخيار الأخير، لأنه ما حدا بده، لأنه كنا بنفس المركب، يعني لا سمح الله يعني أي شيء يصير على هذا المركب ما حدا منا راح يطلع سالم. فالاحتقان يوم عن يوم عم يزيد.

0: بالمحافظة. والبارحة المحتجين طالبوا من المسؤولين أنه انزلوا على الشارع وشوفوا السخط اللي موجود بالشارع، وانت تقدر تاخذ عينة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. انسى وسائل التواصل الاجتماعي، انزل على الشارع وشوف السخط. مع الأسف هي صايرة حالة عامة، يعني في فقدان ثقة بالأجهزة الحكومية اللي عم تدير المشهد بالرقة.
1: طيب أستاذ فراس، كيف تقرأ أنت هذه الدعوة من بعض المحتجين لعزل المحافظ؟
2: أنا بالنسبة لي أشوف هذا المطلب يعني ممكن يصل، هذا موروث. بالنسبة للرقة دائما يرون أن المحافظ هو أساسا مشكلة، من عهد محمد سلمان كان محافظ للرقة بيوم من الأيام لآخر محافظ أيام بداية الثورة عدنان السخني، ومشاكله والفساد والمحسوبية اللي كان يشتغل عليها. أستاذ عمار، روهنا على شغلة كمان بالنسبة للرقة. أعطيك ملاحظة، يعني بالنسبة للرقة المحافظة الوحيدة اللي ما استقبل السيد الرئيس يعني وفد من أبنائها على ما أظن هي الرقة، بالتالي هناك تغييب للرقة. الرقة حاسين بتهميش، بتهميش على جميع المستويات، مستوى الاقتصادي، المستوى الخدمي، مستوى أبناء الثورة. أبناء الثورة برات المعادلة، هذا حكينا فيه دائما ونحكي فيه. اثنين، أنا بالنسبة لي الموضوع القانوني، الشق القانوني. المحافظ لما أنت عم تشتغل تحت بند قانون الإدارة المحلية، أو أنت أول من يخرق قانون الإدارة المحلية يعني وتعين ناس من برات المحافظة، وهذا خلق القانون حتى يسهل على الدولة إدارة المناطق. أنت تخرق هذا القانون وتجي تطلب من الناس أنه تكون متوازنة وتكون عندها ثقة بخططك وعندها ثقة بمشاريعك، هذول الناس لما أنت تجيب ناس منهم ويكونون جنبك ومن فريقك، فذول هم قنوات التواصل معك، قنوات التواصل الدائمة معك. مثال أمين مجلس المحافظة هو من برات المحافظة، والقانون الإدارة المحلية موجود بالحرف الواحد لازم يكون هذا الشخص من المحافظة نفسها. فإحنا أمام معادلة، ما أعرف يعني بالنهاية معادلة دخلونا في دائرة ما صعب نخرج منها، يعني إلا في أنه تسمع صوت الشارع، تسمع الصوت الرقاوي. الرقة فيها أزمة ثقة متوارثة على مدى 14 سنة. لازم تحتضن المجتمع الرقاوي وتسمع له بشكل صحيح وتفهم طبيعته وتكون قريب من الشارع.
1: طيب
2: إدارة الرقة من مكاتب ومن غرف وعن طريق الواتساب، هذه طريقة يعني تأخذنا دائما إلى أزمات. يعني
1: أستاذ إسماعيل، كيف يمكن تقييم التعامل الحكومي وخاصة من المحافظة، الحكومة عموما لكن المحافظة خصوصا في محافظة الرقة؟ يعني ضيوف يقولون هناك نوع من البعد يعني عن الشارع وعن هموم الناس.
3: أستاذ الكريم، أكيد عندما يكون المسؤول من خارج المحافظة ولا يوجد هناك قنوات تواصل من أبناء المحافظة مع المسؤول، سواء محافظة أو نواب محافظة أو مكتب تنفيذي، المفروض أن يكون هناك دائما لجان تشكل من أبناء المحافظة وتوصل صوت وتطلعات واحتياجات الناس إلى المسؤولين في المحافظة. فهذا شيء طبيعي إذا كان هناك حاجز ما بين المحافظة وبين أهل الرقة. يعني تصور على بموضوع الاعتصام أو الاحتجاج، ما نسميه، لم ينزل أي مسؤول إلى الشارع ويسمع آراء يعني متطلبات الناس. الناس خرجت نتيجة الضغط، نتيجة الفقر، نتيجة نقص الخدمات. ناس شعرت بالقبن حقيقة بعد 14 عاما. أهل الرقة شعروا بالقبن أنهم ليس لديهم أي كلمة، ليس لديهم رأي، ليس لديهم مسؤول يوصل طلباتهم واحتياجاتهم إلى الدولة.
1: أستاذ سامر، يعني ما تفسير ذلك؟ يعني ضعف قنوات التواصل بين الحكومة والمجتمعات المحلية في المنطقة الشرقية خصوصا؟
4: يعني أنا باعتقادي لأنه لا رغبة لأحد أن يكون هناك تواصل مباشر بسبب عدم وجود إجابات. اليوم عندما يطالب الناس بالخدمات لا يوجد إجابة حقيقية لدى المسؤول. لماذا لا يوجد طبابة؟ لا يوجد إجابة. لماذا لا يوجد؟ دائما الإجابة بالنسبة لهم أعطوها للناس، أننا اليوم جئنا بعد نظام قمعي ونظام سوريا متهالكة ولا يوجد لدينا أموال. يعني وهنا أود التطرق لمسألة، يعني عندما نسألهم إذا

0: لم يكن هناك، إذا لا يوجد أموال في الدولة لماذا نرى مظاهر فارهة؟ لماذا نرى مثلا بذخ؟ لماذا نرى، لماذا تصرف الأموال على المواكب؟ لماذا تصرف على المهرجانات؟ لماذا تصرف على السيارات وإلى آخره؟ ومن هذه الأحداث كثيرة يقولون هيبة الدولة. طيب أنا هنا أريد أن أسأل سؤال، هل هيبة الدولة هي في المظاهر، في البذخ وفي المظاهر الفارهة، أم هيبة الدولة أن لا يكون هناك متسولين؟ ورأي ساحة الأمويين الآن المتسولين يملؤون الساحة، هل هيبة الدولة تكون بالمواكب أم بعدم وجود تسول، عدم وجود ناس تأكل من القمامة، عدم وجود طوابير على الغاز والبنزين والمحروقات والمشتقات، عدم وجود طوابير على الأفران؟ أيهما الأهم في تشكيل هيبة الدولة، انعدام هذه المظاهر أم وجود البذخ؟ يعني هذه مشكلة كبيرة. أعود لسؤالك المهم جدا جدا، لماذا لا يوجد قنوات تواصل؟ أنا من خلال تلفزيون سوريا اليوم أوجه هذا السؤال، لماذا لا يوجد قنوات تواصل؟ أنا أذكر أن هناك وفد من دير الزور جاء لمقابلة مسؤولين من أجل شرح واقع الحال في دير الزور، يعني كثير من المسؤولين ومنهم من دير الزور رفضوا لقائهم، بمعنى أننا لا نريد لقاءكم. طيب إذا كنتم، يعني لا أعلم، لكن باعتقادي أنه لا يوجد لديهم إجابات حقيقية. يعني أنا أريد أن أسأل، عندما لا تلتقون بالمباشر مع الناس وتشرحوا لهم، يا أخي أنا اليوم مواطن، أنا اليوم جزء من الدولة كمواطن، أنا جزء من الدولة، أخي تعال شاركني بهمومك، تعال شاركني بمشاكلك.
1: مشكلة البعض يقول أستاذ سامر، البعض تجري لقاءات، لكن يعني لا أعلم كيف يتم اختيار يعني من يلتقي بهم المسؤولون، يكون معظمهم مطبلين وبالتالي لا تصل هموم الناس، كأنه هكذا يجري.
0: يعني شوف صراحة هناك حديث يدور بين الناس، لا أعلم دقته أو لا، يقول من يلتقي بالمسؤولين هم أصحاب الأرقام الذاتية، هذا حديث يدور بين الناس لا أؤكده ولا أنفي، لكن معنى الأرقام الذاتية أنهم ممن كانوا في هيئة تحرير الشام، هؤلاء من يلتقون بالناس، هؤلاء من يزكون، هؤلاء من يرشحون. إذا صدق هذا الحديث فهذه كارثة. المسألة الثانية والمسألة الأهم، اليوم لا تريدون لقاء الناس وشرح المشكلة لهم، أخي لا تقل لي بعد شهر ستكون عندك كهرباء 24 ساعة، قل لي الكهرباء تحتاج إلى سنتين حتى تتحسن، قل لي لا تقل لي راتبك بعد سنة حيصير $400، قل لي يحتاج هذا الأمر لعشر سنوات حتى أنا كمواطن أستطيع ترتيب أموري على هذا الأساس. أما تعطيني وعود كبيرة ووعود ضخمة وتعيشني في الأحلام، ومثل ما نقول بالعامية تعمل لي من البحر طحينة، وبعدين أنا أنصدم في الواقع، أنصدم أن كل هذا الكلام لم ينفذ، أنا من الطبيعي أن أنفجر. المشكلة علاج هذه المشاكل، اليوم وجدت في هذا المكان الضغط، أجي أرقع هذا الضغط ببسمار، أدق كان بسمار وحتى الضغط يتزايد. وهذا الترقيع ليس حل، الحل الوحيد أن أعالج أسباب هذه المشكلة وأسباب هذا الضغط. يعني المظاهرات التي أو الاحتجاجات التي تخرج في دير الزور والرقة، وهو العنوان الأساسي والكبير لحلقتكم، أنا باعتقادي هذه الاحتجاجات لم تأتي يعني مباشرة أو بوقت مبكر، أو
1: وإنما تراكمت، يعني
0: لم تأتي مسرعة، إنما مع صبرت الناس شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وسنة وسنة ونصف. طيب وبعدين؟ طيب ما في شيء من واقع الحال عم يتغير، ما في شيء من المشاكل عم تحل، على العكس المشاكل تتزايد وتكبر، ولا أحد يريد حل هذه المشاكل. وبالتالي طيب. أنا باعتقادي إذا بقي الوضع أو الحال على ما هو عليه في دير الزور والرقة، من عدم وجود عدالة اجتماعية، من عدم وجود خدمات إلى آخره، باعتقادي أن الوضع سيذهب إلى الأسوأ، وهذا ما لا نرجوه، لا نحن ولا السلطة الموجودة ولا الحكومة ولا أي أحد.
1: أستاذ عمار، أنقل إليك هذه النقطة، ما التداعيات على وجود هذه الاحتجاجات، وهل يمكن يعني إذا استمرت هل ستنتهي هذه الاحتجاجات؟
2: يعني خلينا نكون واقعيين.

0: الاحتياجات بدأت من أشهر، وكل فترة في مشكلة طالب الناس بحالها، ما تحل المشكلة تنزل الناس تحتاج حتى الحكومة تتجاوب. صراحة احنا أكثر الناس حريصين على أنه نخلص من هاي الحالة، بدنا الحكومة تخطط بشكل صحيح، ما عاد تشتغل مثل طفاية الحريق، حريق هون نروح نطفي، لا أخي خلينا نشتغل أنه بالأصل ما يكون في حريق قدر الإمكان. اللي مطلوب حاليا حتى ما يكون في تصعيد، والتصعيد ما حدا نهائيا بده إياه، مثل ما قال سامر، يعني لا الشعب ولا الناشطين ولا المحافظة ولا المسؤولين ولا أي حد بده التصعيد، ولكن هذا يتطلب يكون في شفافية من المحافظة، يتطلب يكون في مشاركة حقيقية للمجتمع المحلي. أخي هاي شؤون أهل المحافظة، شاركهم بشؤونهم. وأنا بدي أتكلم نيابة عن كثير من الكفاءات اللي نعتز بها واللي هي موجودة بالرقة وبكثرة، كثير من الكفاءات وأغلب الكفاءات اللي موجودة بالرقة على استعداد أنه يعملوا بشكل تطوعي بخدمة المحافظة، لأنه بالأخير إحنا بدنا نطلع من حالة التهميش اللي مهمشين خلال 60 سنة. واليوم بالمناسبة يعني ما عاد حدا قادر على أنه يهمش الجزيرة عموما بمحافظات الثلاث، الرقة، الدير، الحسكة، هاي جزء أصيل من سوريا ورح تبقى جزء أصيل من سوريا. والمطلوب من أهل الجزيرة والمطلوب من المحافظ من المسؤولين ومن الرئيس أنه حالة التهميش بالجزيرة تنتهي، حتى لأن سوريا بدون أي جزء منها هي ما راح تكون سوريا، والجزيرة بالأخير هي جزء ومهم من سوريا إلا إذا كانوا يشوفوها غير هيك. يعني
1: أستاذ فراس، ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة والتي يمكن أن تهدئ من سخط الشارع؟
2: بالنسبة لي أشوف أول شيء بالنسبة للرئاسة، مقام الرئاسة لازم يلتقي مع وفد من أهل الرقة حتى يطلعون بشكل مباشر على هموم ومشاكل هاي المحافظة، لأن الموضوع ممكن يأخذنا لمنزلق كبير واللي هو حالة التهميش، يعني بالنهاية تأخذنا لمنعطفات ثانية. اثنين، بالنسبة لقيادة الرقة الحالية، يسمعون أبناء الرقة، يجيبون أبناء الرقة اللي هم ويسمعونهم ويصغون لكلامهم، لأنه غير هيك إنك تجيب مسؤولين من برات المحافظة وتدير هاي المحافظة راح دائما نرجع لنقطة الصفر عند كل أزمة.
1: أستاذ إسماعيل، يعني هل تتوقع أن تتوسع أم يعني تتقلص وربما تنتهي هذه الاحتجاجات؟
3: سيد الكريم، التوسع والتقلص مرتبط بشيء مهم جدا، هو لقاء المسؤولين في مدينة الرقة بلجان شعبية، بلجان من الثوار، بلجان من المثقفين والتكنوقراط في المدينة، وأن تصل أصواتهم إلى دمشق. ومن هنا من هذا المنبر نطالب فخامة السيد الرئيس والحكومة بلقاء مع أهالي مدينة الرقة، لقاء موسع من الناس المتواجدين من في الرقة، من الأحرار، من الثوار، من الناس التكنوقراط اللي مستعدين أن يقدموا للبلد كل شيء. أهل الرقة قدموا كل ما يستطيعون، وأنا أراهن عليهم اليوم ويراهن على أهل الرقة أنهم سيكونون دائما تحت جناح الدولة ولن يكونوا أداة بيد الغير.
1: أستاذ سامر، يعني هذه الموجات الاحتجاجية هل تعبر عن مشكلة لها علاقة ب يعني وجود عجز أحيانا أو نقص في كفاءة تقديم بعض الخدمات، أم ربما يعني تخفي وراءها ما هو أبعد؟
4: لا، يعني أنا لا أعتقد أن هناك يعني أبعاد وذيول للموضوع. يعني بالنهاية يعني دعني أقول لك أستاذ، يعني شعبنا في المنطقة الشرقية شعب طيب جدا، شعب بسيط، شعب متطلباته بسيطة جدا جدا، ليس لديه مطامح كبيرة وليس لديه حتى الأحلام، ليس لديه أحلام كبيرة. يعني أنا ما أريد أن أقوله يعني أن هذا الشعب لا يريد إلا قليل من الخدمات، يريد مشفى جيدة صالحة يعالج فيها أطفاله، يريد مدرسة، يريد يعني هذا ما يريده، يريد كهرباء، يريد مياه، يريد خدمات، يريد عدالة اجتماعية، بمعنى أنني

0: اليوم أريد أنا أن أعامل كما يعامل الآخرون، لا أن أعامل كمواطن درجة ثانية أو كمنطقة مصنفة درجة ثانية. هذه مطالب شعبنا، هذه أحلام أهل المنطقة. بالنهاية هذه المناطق يعني في معظمها هي مناطق ريفية بسيطة ومناطق عشائرية، أحلامها بسيطة ومتطلباتها بسيطة، لا ليس لديهم طموح مثلا في سلطة أو في حكم. صدقني أبناء هذه المنطقة وهم كثر عندما خرجوا وقالوا هي لله لا للسلطة ولا للجاه كانوا صادقين فيما يقولون. اليوم يريدون يا أخي يريدون أن يتحملوا المسؤولية أيضا كما يتحملها غيرهم. حملنا مسؤولية هذه المنطقة، حملنا مسؤولية منطقتنا، أشركنا في مشاكل هذه المنطقة، يعني نحن سنجد لك الحل. أنتم يا مسؤولين صدقوني أشركوا الناس أبناء المنطقة في مشاكل المنطقة، وخصوصا المسؤولين الذين أتوا من خارج هذه المناطق، أشركوا الناس في مشاكل هذه المنطقة سيجدون لكم حلول، لأنهم هم أبناء هذه المنطقة، هم أخبر بحلول هذه المشاكل. المشكلة الأساسية يا أخي أن الناس لم تعد لديها طاقة للاحتمال، لم يعد لديها طاقة أن تسمعوا. يعني ماذا يكلف الدولة لو كان في منطقة ما برج اتصالات زيادة، أو لو كان في منطقة ما تعطى سعد؟ لماذا هناك مناطق ونحن يعني مناطق تأخذ حصة كاملة وزيادة يعني حبتين من الكهرباء ولا تأخذها المناطق الأخرى؟ لماذا هناك يعني في التوظيف الأمر الأخطر
1: بجملة واحدة،
0: الموظفين المفصولين مثلا بدقيقة واحدة، الموظفين المفصولين لماذا لم يعادوا إلى وظائفهم، بينما نفس المكان الذي يحتاج إلى هذا الموظف تكون هناك مسابقة أو يكون هناك تعيين كعقود؟
1: شكرا جزيلا لكم جميعا.
0: الموظف اللي يفهم في هذا المكان وصاحب المكان فصل أعيده.
1: نعم. وإسماعيل العنزي الناطق باسم الهيئة الوطنية للرقة، والمهندس عمار الحمد الناشط المدني من الرقة، وفراس الياسين الناشط في الشأن المدني أيضا. فاصل قصير مشاهدينا، ومن ثم نعود لنناقش قرار وزارة الإدارة المحلية بإعادة العاملين المفصولين من عملهم خلال سنوات الثورة.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: كانت تلاحق الطائرات
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
2: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك اثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية اكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الاحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن توقيع الوزير محمد عنجراني قرارات تتضمن إعادة العاملين المفصولين إلى عملهم خلال سنوات الثورة. بحسب الوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمفصولين أكثر من 8000 عامل، أعيد منهم 81% إلى وظائفهم، فيما بلغ عدد من تخلفوا عن الحضور أو لم يحققوا الشروط 1494 عاملا. وأوضحت الوزارة أن العاملين المعادين توزعوا على الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية، إضافة إلى الإدارة المركزية للوزارة.

0: انضم إلينا الآن دكتور عماد الدين المصبح، المستشار السابق لاتحاد نقابات العمال السوري، معنا من الرياض، وعلي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية من دمشق. مرحبا بكما أستاذ علي. كيف تمت هذه العملية إعادة المفصولين إلى وزارة الإدارة المحلية؟
1: حياكم الله جميعا، مرحبا بكم من دمشق. أنا دائما أحب أن يتم تعريف باسم الوزارة كاملا، وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
0: نعم تفضل. كيف يعني كان سير هذه العملية إعادة المفصولين؟
1: طبعا هذا الملف يعني حقيقة أخذ زمن طويل قليلا، لكن خلينا نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الذي عاد فيه غالبية المفصولين بسبب الثورة السورية المباركة. الحمد لله رب العالمين، تم إنجاز هذا الملف على فترة زمنية امتدت لأشهر، طبعا بعد تعليمات وتوجيهات من الرئاسة، رئاسة الجمهورية، قامت كافة الوزارات، وأنا أتحدث اليوم عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بإرسال يعني كتب رسمية إلى كافة المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها من أجل إجراء المقابلات الفيزيائية. سبق يعني المقابلات الفيزيائية هي الأوراق الثبوتية التي تثبت لغالبية الموظفين قرار فصلهم بسبب يعني انتمائهم أو ولائهم للثورة. هذا الموضوع طبعا تم التواصل مع وحداتنا التنمية الإدارية التي أجرت مقابلات مع المفصولين، وتم نشر هذا الموضوع وأبلاغهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر التواصل المباشر. تمت هذه العملية طبعا بعد تعليمات معالي الوزير بتأسيس لجنة مركزية في الوزارة، انبثق عنها لجان مركزية في المحافظات، وهذه المحافظات طبعا بناء على حجم الموظفين الموجود فيها كذلك انبثق عنها لجان لإتمام هذه العملية بأقصر وقت ممكن. طبعا كان السيد الوزير حريص عن أن ننهي هذا الملف خلال 3 أشهر، لكن بسبب تأخر إبلاغ الموظفين واستمرار مقابلتهم، وكان هناك عدد كبير وصل إلى 8000 و يعني تقريبا 26 مراجع، هذه الملفات هناك طبعا قيود تأكدنا منها أنهم موجودين يعني على ملاك وزارة الإدارة المحلية والوحدات التابعة، الوحدات الإدارية التابعة لها. تمت هذه العملية عن طريق وحدات التنمية الإدارية وكذلك التخطيط والإحصاء كمؤشرات، عمليات الفرز، عمليات التقييم،
0: طيب،
1: عمليات كذلك سبر الشواغر المطلوبة، وبالتالي كذلك البحث عن الوحدات الإدارية التي سيعودون إليها.
0: طيب، هن انعادوا لذات المسمى الوظيفي، لذات المنصب الوظيفي أستاذ علي؟
1: شوف، أول شيء نحن في عندنا شواغر

0: طلبنا من كافة الوحدات الإدارية معرفة الشواغر التي يتطلب إليها موارد بشرية، هذا واحد. عبر المقابلات احنا صار في عندنا قسمين، قسم كما تفضلت أن نعم سيعود الغالبية إلى نفس المسمى الوظيفي، لكن هناك من طور نفسه خلال هذه السنوات واكتسب شهادات جديدة واكتسب مهارات وخبرات، هذا الموضوع سيؤخذ بعين الاعتبار. حقيقة لن يكون هناك إنصاف عندما يعني تغض النظر عن خبرات هؤلاء المفصولين، وكذلك بنفس الوقت هناك من ظلمته يعني الانقطاع عن العمل في وظيفته، فبقيت خبرته يعني للأسف الشديد في مكانها. فهذا الموضوع سيؤخذ بعين الاعتبار للاستفادة من كافة الخبرات، لأن الهدف حقيقة هو إعادة المفصولين، لكن يعني نعمل على أن لا نقع في موضوع ترهل إداري وفقط عودة بلا فاعلية.
1: وهذا أيضا يطرح سؤال أنه يعني هؤلاء الآن أكثر من 6000 شخص، طيب أنتم كان يعني ما لكم موظفين حدا؟ كان هناك شواغر بهذا العدد أستاذ علي؟
0: يا سيد الكريم، يعني أنا حقيقة سئلت أكثر من مرة أنه هذا أول شيء يعد تقريبا أكبر عدد، خاصة أن وزارة الإدارة المحلية مترامية الأطراف، فوزارة الإدارة المحلية كل المحافظات والمدن والبلدات والبلديات تابعة لها. نحن نتحدث عن 1470 وحدة إدارية سيتم قبول المفصولين وإعادتهم للعمل، وسيكون هناك شواغر جديدة لخبرات وطاقات جديدة.
1: ويعني هل جرى النظر بسنوات الانقطاع هذه، يعني أقدمية سيكون لهم مثلا تعويض ما؟
0: شوف، هذا موضوع التعويض ممكن يعني يتم الإجابة عنه الآن. تكلم عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عندما عاد المفصولين إلى عملهم عادوا بصيغة عقود، يعني سيعودوا إلى عملهم ويمارسوا عملهم في وحداتهم الإدارية. من ثم هذا الملف حقيقة يكثر السؤال عليه كافة الوزارات، وأنا أتحدث الآن عن وزارة الإدارة المحلية التي هي بصف كل الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية. سيكون هذا الموضوع حقيقة بمرسوم رئاسي عندما تقوم كافة الوزارات بإحصاء عدد المفصولين وعودتهم، ثم رفع قوائم بهم لينظر بهم عن طريق مرسوم رئاسي يحل كل هذه التساؤلات في موضوع السنوات التي انقطع منها عن عمله، وكذلك لأن هناك امتدت الثورة تقريبا 14 عام، لكن لا يوجد يعني كل المفصولين مثلا انقطعوا عن عملهم 14 عام، هناك فترات زمنية متفاوتة، لكن لن نختلف على هذا الأمر. حقيقة الآن عودة كافة المفصولين بصيغة عقود يعني يحصلوا على رواتبهم، عودة المفصول حقيقة هي تفتح الباب أمام رفع قوائم إلى وزارة التنمية الإدارية، وكذلك تحضيرها إلى التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال، ليتم اتخاذ قرار فيها بمرسوم رئاسي
1: الآن. لكن العودة يعني عقود مؤقتة حتى الآن؟
0: نعم، هي عقود سنوية أخي الكريم،
1: تجدد يعني ريثما يتخذ القرار النهائي أو يتم إرجاعه بشكل نهائي يفترض.
0: صحيح، حتى الآن أخي الكريم، لحد الآن كافة الشواغر التي يتم التعاقد معها في كخبرات وكفاءات جديدة هي بصيغة عقود. يعني هذا التوجه الآن في الحكومة، حتى لا يكون هناك عبارة عن ترهل إداري وسنوات طويلة من العمل دون أداء وظيفي وأداء مهني. يعني الآن عندما تقوم أنت، سابقا كانت الوظيفة هي ملاذ آمن، الآن هي الوظيفة واجب عليك العطاء والبذل، ودائما سيكون هناك تنافسية بين الموظفين، يعني أي موظف سيكون لديه منافسة مع أقرانه ليثبت أنه الأجدر والأقوى وقادر على خدمة المواطنين وقادر على العطاء. نحن في مرحلة حساسة جدا، طيب. نحن لسنا في مرحلة يعني أن تأخذ وظائف وتقوم بفقط دفع رواتب، نحن الآن في مرحلة بناء، وخرجنا من حرب طويلة الأمد تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى من يحملون هم هذه المؤسسات لنقدم أفضل خدمات للسادة المواطنين.
1: ينضم إلينا الدكتور عماد الدين المصبح المستشار السابق في نقابة العمال من سوريا. دكتور عماد مرحبا بك، ما هو تقييمك من الرياض معنا دكتور عماد، ما هو تقييمك لهذه الخطوة بإعادة موظفين المفصولين خلال سنوات الثورة لوزارة الإدارة

0: المحلية والبيئة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الاستضافة. الحقيقة لاحظت وتابعت واستمعت أيضا من الزميل من وزارة الإدارة المحلية، يعني لقضية سوق العمل في سوريا بعد التحرير شؤون وشجون، وهي قبل التحرير أيضا، ولكنها بعد التحرير صار في هناك انكشافات كبيرة جدا، يعني ممكن استخدام مصطلحات اقتصادية ينطبق عليها الواقع الحالي بطريقة يعني ربما يعني لا أريد أن أكون مستفزا، ولكن هذه الإعادة للعمل من قبل إدارة المحلية لم تكن منسقة على مستوى الجمهورية، على مستوى كافة الإدارات الحكومية، بمعنى أنه هناك بعض الجهات لا تقوم بإعادة المفصولين وتتعامل معهم بطريقة يعني أنه نحتاج إلى قوانين، نحتاج إلى تشريعات، لكن هناك بعض الجهات الأخرى مثل الشؤون مثل وزارة الإدارة المحلية مثل ما تفضلتم أعادت الموظفين المفصولين. يعني هناك استنساب، هناك تكييف من قبل الإداريين ومن قبل المشرفين أيضا على الجهاز الإداري، ولا تسألني عن من هم، هم الذين يكيفون المسألة يعني بإعادة أو عدم إعادة المفصولين من هذه المؤسسة أو من تلك.
0: يعني دكتور يعني عماد، أنت ترى أنه يفترض هذه الخطوة لا تكون على مستوى وزارة بل على مستوى يعني جهاز الدولة كله؟
1: طبعا يجب أن يكون هناك إعادة اعتبار للمنشقين، يجب أن يكون لدي قوانين عمل واضحة، يجب قانون عمل واضح، ما زال ساري المفعول الآن قوانين العمل الحالية، طالما هي سارية المفعول فيجب التعامل معها من هذا المنطق. هناك قوانين أو قرارات ذات طابع ثوري مرتبطة بالحالة التي نحن فيها، أن هؤلاء منشقون أو مفصولون، كما حالتي أنا نفسي، يعني أنا كنت مستشار اتحاد العمال إلى الآن وهو ليس جهة حكومية يرفض أن يعيدني للعمل. أنا لا أتحدث عنها، أنا مسألة شخصية، ولكن حتى الجهات التي هي شبه حكومية يعني تستنسب في هذه القضية، بينما بعض الوزارات الأخرى ترفض حتى مراجعة هذه المسألة، في حين وزارات تقوم بإعادة الموظفين. طيب. نحن بالقرارات التي تأخذ بعين الاعتبار الحالة الدورية، يجب على كل المفصولين من العمل، يجب على الدولة إعادة كل المفصولين من العمل وإعادة كل المنشقين أيضا. بالعكس، هؤلاء الأشخاص يجب تكريمهم، يجب منحهم يعني نوع من التكريم الإداري الوظيفي، التكريم مرتبط بالرواتب، تكريم يا سيدي على الأقل ما يتعلق باعتبار أنه الجهة التي كانوا الفترة الزمنية التي كانوا منقطعين فيها، خاصة الذين بلغوا سن التقاعد، أن يتم اعتبار فترة الثورة التي انشقوا خلالها أو تم فصلوا خلالها أن تعتبر جزء من
0: سنوات الخدمة،
1: يعني فترات متعلقة بالرواتب التقاعدية.
0: طيب أستاذ علي، أنتم يعني قلت أنه هذه عقود مؤقتة، وبالتالي ما يطرحه الدكتور عماد من جديد موضوع يعني إعادة الاعتبار لهؤلاء وعدم حرمانهم من السنوات التي انقطعوا فيها لأنهم حرموا لأسباب سياسية، هذه خطوة أنتم تقومون بها، قمتم بها منفردين كوزارة ولا كان في تنسيق مع جهات أخرى في الدولة، وبالتالي يعني يمكن أن تشمل بقية أجهزة الدولة ومؤسساتها؟
2: يا سيدي الكريم، طبعا هناك الكثير من الوزارات قامت بتكريم، وخاصة وزارة العدل عندما قامت بدعوة القضاة وتكريمهم في دمشق، يعني هذه خطوات يعني يجب أن تكون مرنة. نعم، نحن مع قرار جامع وشامل يعني يصدر من رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع، لكن هناك حقيقة، حتى لا تكون هناك عشوائية في الإعادة، يعني أنا وجب علي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراسلة كافة الوحدات الإدارية عن طريق المحافظات حتى أعلم ما هي الشواغر المطلوبة، حتى لا أقع في ترهل إداري مرة أخرى، وكذلك معرفة إذا كان هناك في تعديل على شهادات، أو إذا كان هو حصل لديه مستوى علمي أكثر أو خبرة أكثر، أو لديه أصبح ميزات أخرى. تخيل أن يكون مثلا هو رئيس دائرة ويستحق أن يكون مدير مديرية، هل أعيده رئيس دائرة على سبيل المثال؟ هذا الموضوع يحتاج وقتا، وكل الوزارات والهيئات الحكومية تعمل على هذا، لكن يختلف هذا الموضوع. يعني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تخيل لو أنا انتظرت لكافة المفصولين أن يراجع

0: رجعوا الوحدات الإدارية. أنا ما زال لدي أكثر من 1914 شخص لم يراجعوها لعدة أسباب. ربما هناك من انتقل إلى رحمة الله، ربما هناك من هو خارج البلاد، ربما من هناك لا يريد أن يعمل في وظيفة وأصبح يعمل في القطاع الخاص ولديه دخل يعني ربما يكون أفضل من القطاع الحكومي حاليا. هذه الأسباب كلها يعني تدعنا نعمل على يعني استراتيجية ومنهجية إدارية لا عشوائية من أجل ضبط إعادة المفصولين إلى عملهم في مكان يتم الاستفادة منهم ومن خبراتهم ويكونوا رافدا وطنيا في عملية البناء في مؤسسات الدولة. جيد جدا أن تتفق كل الوزارات، لكن هناك وزارات يعني تختلف شواغرها، تختلف يعني هناك مسميات جديدة حقيقة. لا يعني وجب علينا أن يكون يعني تتناسب المسمى الوظيفي مع الخبرات.
1: طب أنتم أستاذ علي يعني حين قمتم بهذه العملية تقولون 81% تقريبا أعيدوا إلى وظائفهم في وزارة الإدارة المحلية والبيئة العملية.
0: 81% تم قبول ملفاتهم وأنهم مؤهلون للعودة. نعم
1: يعني أنتم هم تقدموا بهذه الملفات وأنتم قبلتموها.
0: كل الرقم المذكور كلهم يعني راجعوا المحافظات والوحدات الإدارية وكان لديهم تقديم ثبوتيات وأوراق، وبالإضافة إلى مقابلة فيزيائية عن طريق اللجان المركزية والفرعية يعني التي قابلت كل هؤلاء المفصولين.
1: وهناك يعني موظفون لم يقبلوا؟
0: طبعا هناك ذكرت أنا الأسباب، ربما هو لا يريد العودة يعني.
1: لا ممن يعني ممن يريد العودة
0: في كذلك هناك بند جدا مهم حقيقة. هناك من تجاوز السن القانوني يعني على سبيل المثال سن التقاعد. فهذا حقيقة نحن قمنا بتصنيف خاص، هذا التصنيف أنه المفصول أحمد المصطفى على سبيل المثال قد يعني دخل في سن التقاعد، قمنا بتجهيل ملف خاص يعني لطرحه للرئاسة ليتم التعامل معه، حيث يعني يكون سبب حقيقة كما تفضل يعني ضيفكم العزيز من أجل التمهيد لموضوع التعويضات والسنوات التي يعني كان خارج وحدته الإدارية بسبب الثورة.
1: يعني الآن من فصل لأسباب تتعلق بالثورة والآن بلغ سن التقاعد، ملفاتهم صارت عند الرئاسة هي من تقرر في أمرهم؟
0: ملف شوف من هما من ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة والوحدات التابعة لها كما ذكرناها، هذا أصبح لدينا مصنف ولدينا يعني عدد وقوائم فيهم ليتم رفعهم للرئاسة من أجل اتخاذ القرار المناسب، وسيكون هناك مرسوم واحد يشمل كافة الوزارات إن شاء الله.
1: دكتور عماد يعني أسألك عن تقييم عموما عمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة والخطوات التي تقوم بها، ومنها طبعا هذه إعادة الموظفين المفصولين.
2: يعني أنا لست بموقع تقييم عمل الوزارة، لكن فيما يتعلق بهذا القرار خطوة جريئة وخطوة مهمة وخطوة يعني الحقيقة تنم عن دوافع وطنية، تنم عن أن هناك يعملون بوطنية حقيقية يعني يحتلون هم يعني موظفيهم السابقون الحقيقة موظفيهم السابقين. نعم الحقيقة يعني هذا التصرف يجب أن يكون معمم أو يجب أن يحتذى من قبل مختلف الجهات الحكومية، لكن دعني يعني أنا أنهج الموضوع بطريقة أكثر. يعني أنا أريد أن أشكرهم يعني شكرا جزيلا يعني لا يفوتني ذلك، لكن دعني أتحدث بطريقة أقرب ما تكون إلى القانونية منها إلى الاقتصادية أو السياسية. الحقيقة نحن لسنا بحاجة إلى قرار رئاسي بقدر ما نحن بحاجة إلى تشريع بصيغة قانون يصدر عن مجلس الشعب وليس من رئاسة الجمهورية، لأنه الحقيقة التعديل على قوانين العمل لا تصدر بمراسيم تشريعية ولا تصدر بمراسيم تنظيمية ولا تصدر بقرارات جمهورية، وإنما تصدر بقوانين يتم تشريعها من قبل السلطة التشريعية نفسها، لأنه هذا موضوع كثير حساس. وما يعني حدث تاريخيا لا بسوريا ولا بغير سوريا أن تم يعني اتخاذ قرارات مهمة جدا فيما يتعلق بسوق العمل من خلال يعني قرار من قبل وزير أو من قبل مدير عام أو من قبل شخص مشرف على جهة

0: بشكل فردي، هو يجب أن يصدر بتشريع بصيغة قانون. الحقيقة لماذا أقول ذلك؟ لأنه موضوع يجب أن يوضع كل ما يتعلق بسوق العمل عبر لجنة برلمانية محددة مسمات من قبل البرلمان، وأن يحضر جلسات هذه اللجنة نقابيون واقتصاديون ومن علماء اجتماع أيضا من وممثلين عن الأشخاص المفصولين من أجل إعادة مناقشة قوانين العمل في سوريا. الحقيقة نحن الآن بأمس الحاجة لمعالجة كل هذه القضايا، ليس كقضايا فردية وإنما هي مرتبطة ببنية وهيكل وفلسفة قانون بنية وهيكل سوق العمل وفلسفة القوانين الناظمة لسوق العمل. يا سيدي الآن مثلا نحن نعاني من تجزؤ خطير جدا لم تشهده سوريا ولم تشهده دول المنطقة، تجزؤ في سوق العمل. هناك ثنائيات خطيرة جدا في الدولة، في الجهاز الإداري للدولة، يعني مثلا ثنائية الباقون والمنشقون، أو أيضا ثنائية المنشقون المتعاقدون والمتعاقدون الجدد. هناك ثنائية المتعاقدون من أتى مع جيش التحرير والمتعاقدون من لم يأتوا مع جيش التحرير، وكل هؤلاء لهم خصائص مما يتعلق بسوق العمل. هذا التخبط يجب أن يعالج من خلال قانون عمل، قانون عاملين أو قانون عمل واضح وشفاف وصريح جدا يعالج كل القضايا التي اختلفت. هناك قضية مثلا على سبيل المثال، الأشخاص الذين تم اعتقالهم من حواجز من على حواجز الأمن والمخابرات وسيقوا إلى الاحتياط رغما عن أنوفهم واحتجزوا في ثكناتهم أو هربوا ولم تسمح لهم الفرصة بأن يعلنوا انشقاقهم، لم يتم إعادتهم إلى وظائفهم. هناك أشخاص يستحقون العودة إلى وظائفهم كثر، ولكن تصور أنه في الجهاز التعليمي على سبيل المثال، يعني يسمح لي أن أنا أتحدث خارج إطار وزارة الإدارة المحلية. هناك مثلا بوزارة التربية، العقود التي تبرمها وزارة التربية والتعليم مع المعلمين المنشقين والمفصولين لأسباب ثورية بعقود 10 أشهر وليس 12 شهرًا.
1: طيب
0: تصور أنا هذا لم ألحظه يعني بأي دولة بالعالم، أنه الدولة تتعاقد مع موظفين لمدة 10 أشهر. عندما ينتهي الشهور الـ10 هذه نبدأ يعني مع بداية العام الدراسي بعقود جديدة.
1: طيب.
0: يعني هذه مسألة تحتاج كما قلت بداية وأكرر ربما كررتها عدة مرات إلى تشريع قانوني يلغي مفاعيل القوانين، يستند إلى القوانين السابقة، يلغي كل المفاعيل التي لا تتناسب مع حقيقة يعني مكافأة واحترام الأشخاص المنشقين والمفصولين عن أعمالهم، وأن تبني لنا تشريعا محترما، تشريعا يلغي الثنائيات، يلغي تجزؤ سوق العمل.
1: طيب. نعم.
0: في سوريا.
1: نعم أستاذ علي، الآن يعني من أعيده هل يعني فورا أعيدوا إلى العمل وبالتالي باشروا العمل وسيقبضون الرواتب؟
2: يا سيد الكريم، الآن كثير احنا في وزارة الإدارة المحلية الإدارة المركزية عاد إلينا 9 زملاء، الآن هم موجودين طبعا في دوامهم الرسمي، والوحدات الإدارية هناك من عاد، لكن الآن القرار الرسمي الصادر عن السيد الوزير أصدر اليوم. طبعا كان بودنا أنه ننجز هذا الموضوع قبل 2 شهر، لكن مرة ثانية لن أحمل الزملاء المفصولين يعني سبب تأخر هذا القرار، لكن اليوم عملية التواصل حقيقة كانت صعبة ومرهقة لكافة اللجان. كانت يعني مديرية التنمية في وزارة الإدارة المحلية تبذل قصارى جهدها مع يعني مديريات الفرعية للتواصل مع كل من لديه سجل أو قيد في وزارة الإدارة المحلية والبيئة. نعم اعتبارا من الغد يستطيعون مراجعة الوحدة الإدارية، والشواغر طبعا متاحة، وإن شاء الله يعني في نهاية الشهر القادم يقبضون رواتبهم عن هذا الشهر.
1: هل سينعكس ذلك على أداء الوزارة أستاذ علي؟ لأنه البعض يقول يعني نستفيد من وجودك، وزارة الإدارة المحلية مسؤولة عن ملفات عديدة، هناك يعني بعض الملفات تعاني من مشاكل مثل موضوع القمامة مثلا في بعض المحافظات.
2: والله حقيقة شوف أنت فتحت هذا الموضوع، نحن في قطاع النظافة لدينا يعني احتياج كبير في عدد الموظفين عاملي النظافة ومهندسين النظافة، يعني بالنهاية هذا البلد خارج من أزمة وهناك يعني تراكم كبير، لدينا مكبات عشوائية. الآن طبعا إن شاء الله فترة قريبة سيكون لدينا 200 ضاغطة

0: يعني سيارة جمع قمامة يعني ندعم فيها المحافظات، لكن هذا لن يحل المشكلة. الموضوع يحتاج تعاون بين الحكومة والشعب، يعني هناك ما زالت ممارسات يعني غير مقبولة،
1: لكن أستاذ علي، يعني من الواضح
0: يعني
1: أنه في مناطق
0: مناسب.
1: تعاني من ضعف

0: محافظة الرقة لا يوجد مجلس بلدية ولا يوجد رئيس بلدية ولا يوجد مكان يجلس فيه إن كان لدينا موظفين في البلديات. يعني احنا خلينا يعني نكون واقعيين، ما زالت بعض المناطق تحتاج إلى بلديات حتى تقدم خدمات. نعم هناك يعني حقيقة احتياج كبير، المناطق الشرقية في حلب، وتقريبا أنا من مدينة حلب، أزور مدينتي كل أسبوع، أرى مشاهد مؤلمة حقيقة، وهناك حتى في دمشق، ونحن في مديرية العلاقات العامة مسؤولين عن دائرة الشكاوى، تصلني يوميا عدة شكاوى عن موضوع تراكم القمامة، لكن بعض البلديات تقوم بإزالة القمامة وتقوم بمعالجتها، للأسف الشديد اليوم التالي أو الذي يليه يعني مرة ثانية نشوف يعني قمامة وقمامة يعني جديدة. هذا الموضوع يحتاج فترة زمنية، نعم يحتاج جهود من الحكومة، لن نتنصل من مسؤولياتنا، وكذلك يحتاج إلى وعي مجتمعي حتى يعني نتجاوز هذه المرحلة. يعني بلد ورثناه مرهق، آليات قديمة، تصليح مستمر، استنزاف للموارد المالية في تصليح عملية، يعني تصليح الآليات القديمة أصلا، فتحدي كبير ومركب. لكن أنا أريد أن أنوه على موضوع التوظيف، وشكرا لكل من قدر هذه الجهود، وهذا حق علينا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن يعودوا مكرمين مرفوع الرأس إلى وظائفهم. نعم سيعودون وسيكون لهم بصمة إيجابية، خاصة من اكتسب مهارات وخبرات جديدة، وخاصة أنه يحمل نفس الثورة الذي ينتمي إلى هذا البلد الذي عانى الكثير، فوجب عليه أن يكون جهده يعني جهد مضاعف ليقدم ويثبت لكل من ظلمه وكل من آساه وكل من كان سببا في خروجه من مؤسسات الحكومة يعود ويخدمها ويكون مرفوع الرأس إن شاء الله. أما بالنسبة لموضوع عملية يعني كما تفضل، أنا إن شاء الله يوم الأحد سيكون لدينا لقاء مع هيئة المعتقلين، يعني هي ربما طبعا أو جمعية المعتقلين وليس هيئة المعتقلين، تصحيح، مجموعة من المعتقلين الذين كانوا في السجون والذين كذلك يعني لو تم ملاحقتهم بفترة يعني الثورة السورية.
1: نعم.
0: سيكون لديهم كذلك شواغر. سنأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وهم ليسوا من ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لكن سيكون مثل ما تفضل الأستاذ يعني هذا الموضوع جانب معنوي والتخفيف من معاناتهم التي يعيشونها إن شاء الله.
1: دكتور عماد انتهى الوقت، لكن أخذ جملة أخيرة تعقيب منك على الموضوع.
2: والله ما من تعقيب إلا أني أكرر الشكر لوزارة شؤون لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، والحقيقة يعني هذه الوزارة يعني أتمنى لها التوفيق. أولا هي يعني أنا كشخص مهتم بسوق العمل هي مستقطبة كبيرة لقوة العمل. اثنين هي أيضا ملقى على عاتقها قضايا متعلقة بالنظافة وكما تفضلت، وهذا شيء يعني أنا كمواطن يعني بهمني جدا، ونتمنى لهم التوفيق وأتمنى من الجميع أن يبذل قصارى الجهد في مساعدتهم. أنا بالنسبة لموضوع سوق العمل يعني كما يعني الجملة نفسها التي بدأت وأنهي بها أن لسوق العمل في سوريا في المرحلة الراهنة شؤون وشجون، وأتمنى أن ندعى إلى جلسات حوارية يعني معمقة جدا في قضايا المتعلقة بهذه السوق.
1: شكرا جزيلا
2: لكم على هذه الاستضافة وزميلي المحترم الذي يعني قدم شيء عظيم جدا.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور عماد الدين المصبح، المستشار السابق لاتحاد نقابات العمال السوري من الرياض، وعلي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل انعكاسات فوز مرشح ديمقراطي من أصول مصرية بالانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الأمريكي.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم. حسم عبد الرحمن السيد المنحدر من أصول مصرية ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان الأمريكية بعد فوزه على هيلي ستيفنز المدعومة من جماعات ضغط والية لإسرائيل، الأمر الذي يدفع بمرشحي الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي إلى الواجهة يوما بعد يوم.
1: عبدل بالاسم الأمريكي أو عبد الرحمن السيد في تسمية جذوره المصرية والفلسطينية، طبيب أمريكي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ليكون بذلك أول مسلم يقترب من عضوية المجلس الأهم في صنع القرار الأمريكي. إلا أن عبد الرحمن المطالب بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية غير المشروطة لإسرائيل، والذي يرى في جرائم إسرائيل بقطاع غزة إبادة جماعية، أقصى بفوزه هذا منافسته النائبة هيلي ستيفنز العضوة في الكونغرس لأربع دورات، حيث حظيت ستيفنز بدعم غير مسبوق من جماعات ضغط مناصرة لإسرائيل قدر بأكثر من 50 مليون دولار، مع ملاحظة تقدم تدريجي كبير لمرشحي الجناح التقدمي غير المؤيد لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية، والتي تسبق الانتخابات النصفية المقامة في شهر تشرين الثاني من العام الجاري، حيث فاز 3 آخرون منهم في نيويورك بترشيح لمجلس النواب. صعود عبد الرحمن عن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، ومن قبله صعود زميله في الحزب زهران ممداني عن الجناح اليساري ليكون عمدة نيويورك، يضاف إليه تصويت 103 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب في تموز الفائت لإلغاء المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، مقابل 98 ديمقراطيا صوت لمصلحة إسرائيل. كل ذلك ربما يشي بتغيير بدأ يتشكل داخل الحزب الديمقراطي وفي تركيبة ناخبيه، من مدلولاتها ميل الشباب والأقليات إلى التعاطف مع الفلسطينيين وصعود الجناح التقدمي داخل الحزب وهول الحرب في غزة. ولعل تغير أصوات الديمقراطيين المناوئة لإسرائيل داخل الحزب من أقلية صغيرة قبل سنوات قليلة إلى تيار رئيسي اليوم، ينبئ عن تحديات ستواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويفتح في الوقت ذاته آفاق الصوت القائل أمريكا أولاً، وما يرافقه من عزلة إسرائيلية آخذة في التزايد يوماً بعد يوم.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي من واشنطن، وعادل شديد الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي من الخليل. مرحباً بكما. دكتور طارق، لماذا أثار فوز عبد الرحمن السيد هذه الضجة رغم أنه فوز بانتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي عن يعني ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ؟
2: شكرا للاستضافة. هذا الفوز فعلا هو كما تفضلت أثار الكثير من الاهتمام، أولا لأنه على ولاية على منصب عضو مجلس الشيوخ. هناك فقط 100 منصب في كل الولايات المتحدة الأمريكية، لكل ولاية شيخان، فليس مثل مجلس النواب هناك 435 عضو مجلس نواب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الفوز هو فوز للجناح كما تفضلت في التقرير، للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، وهذا يعني أنه الآن في الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر بعد يعني شهرين تقريبا وشوي، هناك أصبح الطريق شبه مفتوح طبعا إلا إذا حدثت مفاجآت غير متوقعة للدكتور عبد الرحمن السيد للفوز بهذا المنصب. هذا المنصب الآن أنت يعني قد يكون المنصب الأول أو عضو مجلس الشيوخ الذي سيمكن الديمقراطيين من استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ. هذا هام جدا. مجلس الشيوخ الآن هو 47 للديمقراطيين و53 للجمهوريين، يعني كل التعيينات التي يعينها الرئيس ستتم إلا إذا أصبح 51، يجب أن يكون 51 وليس 50، 51 للديمقراطيين مقابل 49 للجمهوريين، عندها يستطيع

0: الديمقراطيون إيقاف الكثير من التعيينات سواء في المحكمة الدستورية العليا كما حدث مع
1: وبالتالي
0: الرئيس
1: تعطيل
0: أوباما
1: سياسات الرئيس ترامب في كثير من الملفات. طيب أستاذ
0: لسنتين تم شراء الوقت تماما.
1: نعم أستاذ عادل، كان ملفتا أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك دعمت منافسة عبد الرحمن السيد، يعني أرادت فوزها، وتشير التقديرات لأكثر من 50 مليون دولار أنفقت على هذه الحملة، لكن رغم ذلك استطاع عبدول كما يسمى يلقب بالولايات المتحدة الفوز. ما تفسير ذلك؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الدكتور طارق ولمشاهديكم الكرام. يعني من الطبيعي أن تدعم منظمة الآيباك والمنظمات اليهودية الصهيونية الداعمة لإسرائيل المرشح المنافسة لهذا المرشح الذي يعني بدأ يتعرض لحملة شيطاني وتشويه من إسرائيل ومن أصدقائها على أنه مسلم ولا تعنيه مصلحة الولايات المتحدة وأنه لا سامي وما شابه. ولكن ما هو مهم في هذا الموضوع أنه الحرب الأخيرة على غزة، حرب الإبادة الحالية، كشفت أنه هنالك تحول بالرأي العام الأمريكي من وجهة نظر إسرائيلي. لا أحد يعلم بإسرائيل إن كان هذا التحول كان نتاج ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر من إبادة استهدفت الكل الفلسطيني هناك، نساء رجالا أطفالا شيوخا، أم إنه هذا التحول سبق ذلك. الغريب إنه حديث المرشح الذي فاز اليوم السيد عن ولاية ميشيغان تحدث بعد الفوز عن أنه لا ينتقد فقط الحكومة الحالية وبنيامين نتنياهو، إنما انتقاده لإسرائيل الدولة التي تمارس التمييز العنصري والاضطهاد
1: ودعا إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدم لإسرائيل
2: الغير مشروطة، دعا إلى وقف المساعدات غير المشروطة لإسرائيل أو لغيرها، وتحديداً ما يخص أنه تحدث بشكل واضح قال أنه ليس من المعقول أن تتبنى أطراف أمريكية ويقصد الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أنهم محل الدولتين، وبنفس الوقت يقوموا بدعم غير مشروط لإسرائيل لمنع وإلغاء وإفشال حل الدولتين.
1: نعم طيب.
2: تقديري أنه هذا التحول بالولايات المتحدة بات يشكل إزعاج لإسرائيل، ليس لأنه من اليوم سنرى تغيير وبالسياسة الأمريكية اتجاه إسرائيل، لا، السياسة الأمريكية تحكم ليس فقط من شخص، صحيح أنه هذا التحول مهم، ولكن من النهاية هذا راح يكون من ضمن السينات من بين 100، وليس هو الذي سيقرر، هو 1 من 100، وهنالك مجلس الشيوخ 435، وبالنهاية السياسة
1: مجلس
2: الخارجية
1: الشيوخ 100 و435 في مجلس النواب. ربما أعود إليك في هذه النقطة وتغير السياسات، لكن قبل ذلك يعني في موضوع المزاج العام دكتور طارق الانتخابي الأمريكي، إلى أي درجة يعني فعلا ساهم الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل في حرب غزة على حدوث تغير فعلا في هذا المزاج لدى الناخب الأمريكي؟
0: هو التغير المزاج مش بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل. الدعم الأمريكي لإسرائيل عمره عقود يعني طويلة، وكان المزاج يعني متكيف مع ذلك. إنما التغير والتحول الذي طرأ على دولة الكيان على إسرائيل، هذا التحول هو الذي أصبح مزعجا لا يستطيع أن يتحمله الشباب في أمريكا، لا من الحزب الديمقراطي ولا من الحزب الجمهوري. هي الممارسات العنصرية التي نراها كل يوم، وأصبحت يمكن هذه الممارسات كانت موجودة ولكن لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي، لم تكن هناك كاميرات آنية تصور، يعني أنت منظر الراهبة التي دفشها المستوطن الصهيوني ووقعت يعني ضربت رأسها على الأرض على الحجر، هذا أنت يهز الكثير من القواعد المسيحية هنا، وفعلا كثر يعني غيروا مواقفهم من بعد هذه الحادثة. أنت الآن تتحدث عن تحول مزاج يتناسب طردا مع ما يحدث في إسرائيل، وما يحدث في إسرائيل الآن لا يمكن عكسه، لا يمكن إعادة عقارب الساعة تزعل لما بيكون عندك نتنياهو بن كفير وسموتريتش، هؤلاء هم قادة إسرائيل، أنت تتحدث عن منظومة الآن تمشي

0: بهذا الاتجاه، ولذلك لا يمكن عكسها، وهذا ما نراه الآن طبعا بقضية غزة. في نقطة مهمة، أنه الانتصار الذي حدث اليوم، يعني فجر اليوم، ليس سببه فقط غزة. هناك في ميشيغان الناخب اللي في ميشيغان عنده كمان أولويات، منها الصحة ومنها التعليم ومنها محاربة الفساد. غزة إحداها، ولكن ليست هي القضية الوحيدة لذلك.
1: لكن يعني دكتور طارق، الفكرة أنه سابقا تاريخيا ربما كان المرشحين أو المرشحون يعني أحد مفاتيح الدعاية الانتخابية هو موضوع دعم إسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين. الآن لا، يخرج مرشح وينتقد كما قال ضيفنا ليس فقط الحكومة اليمينية الإسرائيلية بل يعني الدولة الإسرائيلية والإبادة في غزة، حرب الإبادة، وبالتالي هذا يعني إلى أي درجة يمكن القول إن اللوبي الإسرائيلي فقد شيء من سطوته على موضوع الانتخابات؟
0: فعلا اللوبي الإسرائيلي الآن فقد الكثير، مو شيء، الكثير من سطوته الآن. حتى يعني من الذين يترشحون لمجلس النواب يتصل بأحدهم، فأنا أسأله السؤال الأول، يعني أنه هل أنت تتلقى مساعدة من أو معونات أو تبرعات من أيباك؟ لا أبدا، نحن لا نتلقى، وحتى أن يعني مجرم الحرب نتنياهو يجب أن يذهب إلى محكمة الجنايات الدولية. هناك هذا هو هذا الاتجاه، وهذا سببه التطور الطبيعي لهذه الدولة. هذه الدولة هذا هو تطورها الطبيعي، يجب أن نفهم ذلك، ولفهم ذلك سيساعدنا مستقبلا. نتكلم مش بس عن فلسطين، نتكلم عن كل بلاد الشام، عن سوريا. سوريا يعني تعاني بسبب التغول الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي ليلا نهارا عليها. أصبح هذا الأمر لا يمكن تغطيته بغربال، ولذلك هذا هو التحول الذي نراه كل يوم.
1: أستاذ عادل، برأيك يعني لن يحدث ذلك تأثيرا كبيرا في السياسة الأمريكية تجاه يعني القضية الفلسطينية والمنطقة عموما؟
2: يعني على المدى القريب هذا مرتبط بنتائج الانتخابات النصفية، وهل سيعود الحزب الجمهوري اللي يشكل الأغلبية والثقل أما على المدى البعيد؟ بالتأكيد، وهذا الذي يقلق إسرائيل، لأنه نحن أمام بنية جديدة للمجتمع الأمريكي فيها اتجاهين لا يلتقيان مع مصلحة إسرائيل. الاتجاه الأول وهو الاتجاه العام، أنه لم تعد إسرائيل خطا أحمرا أمريكيا ولا بقرا مقدسة، أنه كان ممنوعا ومحرما انتقاد إسرائيل. لا، اليوم تنتقد إسرائيل وتنتقد سياساتها وينتقد بنيامين نتنياهو، وهذا ما كان له ليحدث دون مجموعة من الاعتبارات. قد يكون كما تحدث الدكتور طارق وسائل التواصل الاجتماعي العولمي وما شابه، ولكن بالنهاية الذي أدى إلى هذا الواقع مسألتين. الأولى هو هذا السلوك الإسرائيلي وهذا الدعم من الإدارات وتحديدا الجمهورية. والمتغير الآخر الذي لا يقل خطورة من وجهة نظر إسرائيلية، أنه يوم عن يوم يزداد تأثير القوى الديمقراطية التقدمية داخل الحزب الديمقراطي. هذا متغير مزعج جدا لإسرائيل، لأنه هذا يضم فئة الشباب وفئة الشباب اليهود تحديدا، وعلى المدى البعيد هؤلاء الذين نزلوا بساحات الجامعات قبل عامين للتظاهر ضد السياسات الإسرائيلية، قد يكون جزءا منهم أو أغلبيتهم هم أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس مستقبلا، وهم الوزراء وهم المسؤولين وهم قادي الجيش والشبه.
1: نقطة مهمة أنقلها لدكتور طارق، اسمح لي أخذ رأي دكتور طارق فيها. إلى أي درجة فعلا دكتور طارق يعني هناك فوز عبد الرحمن السيد يعني هو جزء من ربما تيار من الجيل الجديد داخل الحزب الديمقراطي يتبنى مقاربات مختلفة، وبالتالي يعني هذا يعبر عن تقدم هذا التيار؟
0: صحيح، هذا الكلام صحيح 100%. هو جزء من هذا التيار لم يتشكل البارحة، إنما يعني هو قيد التشكل منذ سنوات. يعني فينا نقول أنه من لما أتى أوباما إلى الحكم بدأ هذا التيار بالظهور. هناك التيار الأساسي الإستابليشمنت، ثم التيار الذي على يسار هذا التيار الأساسي. هذا التيار له خصوصية.

0: وله أهدافه، ولكن لم يكن في يوم من الأيام متناغما مع التيار الأساسي في الحزب الديمقراطي. كان الحزب الديمقراطي يستخدم هذا التيار التقدمي. اليوم بعد ملل التيار التقدمي من يعني توسل قواعد أو رؤساء بالأحرى الحزب الديمقراطي، ومثال عليه أن حاكمة ولاية ميشيغان لم تساند عبد الرحمن السيد، إنما ساندت غريمته في الانتخابات. هذا أمر كبير. يعني ويتمر تساند المرشحة تبع الاستابليشمنت، تبع التيار الأساسي، ولا تساند التقدمي. كثر هم الذين تشاك شومر رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ لم يساندوا، كلهم لا يساندونهم لأنهم لا يريدون أن يريدونهم أن يفوزوا. أحد الأسباب طبعا موقفهم من إسرائيل ومن أمور أخرى. ولكن بعد سنوات هذا التيار وقواعده الشبابية ملت مما يحدث، واختطت لطريق لها طريقا آخر. هذا هو الطريق الآن الذي بدأ يتشكل، وهناك طريق يتشكل الآن في الحزب الجمهوري، نرى ذلك في تاكر
1: أيضا ضد ما يعني ما يسمى بهذا الاستابليشمنت حتى ضمن الحزب الجمهوري. طيب أستاذ عادل، أريد أن أعود معك لتستكمل فكرة كيف تنظر إسرائيل لهذا المزاج أو التغير في هذا المزاج العام الانتخابي الأمريكي.
2: يعني أستاذ محمد، إسرائيل اليوم حتى بعد سيطرة هذا التيار الذي يعني يشكل حالة دمج ما بين التيارين الدينيين، الديني القومي جماعة المستوطنين سموتريتش وبن غفير ومعوز وستروك وأي المجموعة، والحرديم واللذين لا يأبها كثيرا إلى الدعم الدولي، يعتبر أنه بقاء إسرائيل وعدمه قرارا ربانيا مرتبط بمدى التزام اليهود بالتوراة وبالشرائع وبالصلاة وما شابه. ولكن الدولة العميقة وإسرائيل لليوم تسير وفق قاعدة أرساها هرتسل وأكد عليها بن غوريون، وهي أنه بدون اعتماد وتحالف إسرائيل مع دولة وحصول إسرائيل على دعم من دولة عظمى لا توجد أي إمكانية لبقائها. هذا أولا. ثانيا، على إسرائيل أن تستمر أن تقدم وأن تعرف ذاتها على أنها امتداد للحضارة الغربية بالمنطقة. والمقصود بالحضارة الغربية بالمنطقة الولايات المتحدة أمريكا، لذلك تسمى أمريكا إسرائيل، تتعمد تسمية أمريكا براعية الحضارة الليبرالية والديمقراطية بالعالم.
1: لكن يبدو أستاذ عادل أنه لدى الشارع الأمريكي يعني تتغير هذه الصورة التي تربط عضويا بين إسرائيل والولايات المتحدة بهذا الشكل.
2: هذا المهم. يعني إسرائيل أستاذ محمد تعرف حالها بتعريفين، أنها دولة كل يهود العالم، وأنها الدولة الحضارية الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط بين هاي الغابة من الوحوش، وأنها امتداد للحضارة الغربية بالمنطقة. الآن حين نرى هذا التحول بأوساط الحضارة الغربية وأوساط يهود العالم وتحديدا فئة الشباب في أمريكا في أوروبا، ويبدأ هذا التغيير باتجاهين متناقضين، ارتفاع وتيرة انتقاد إسرائيل، بالمقابل نلاحظ دعم للحقوق الفلسطينية. وهذا التغير في حال استمرار هذا التوجه بشكل تصاعدي وتقويته، بالتأكيد سينعكس على سياسات الدعم الأمريكي تجاه إسرائيل. وإسرائيل أثبتت أحداث ما بعد 7 أكتوبر إنه بدون الدعم الأمريكي السياسي والعسكري والأمني والمالي والقانوني لا يمكن لإسرائيل أن تستمر أسبوعاً ورا.
1: طيب أستاذ طارق، الآن نتحدث يعني ربما كما قلنا في البداية فوز عبدول يعني قد يعتبره البعض مؤشر كما ذكرت أيضاً حضرتك لتيار جديد من يعني ضد الإستابليشمنت، هناك تيار تقدمي داخل الحزب الديمقراطي. إلى أي درجة يعني هذا قد يقود إلى نتائج جديدة داخل الكونغرس بعد الانتخابات النصفية؟ وهل فعلا يعني الفرص كبيرة كي ربما يخسر

0: حزب الجمهوري في الانتخابات القادمة أكثريته؟
1: هو الحزب الجمهوري متوقع أن يخسر يعني أغلبيته في الانتخابات القادمة في مجلس النواب على الأقل. المعركة الآن هي على مجلس الشيوخ، ولذلك كان هذا الفوز حاسما في عملية تحديد هل يستطيع الديمقراطيون الوصول إلى الرقم السحري 51 عضو مجلس الشيوخ. هذا الأمر أصبح يعني الآن مفروغ منه، أن هذا التيار ليس عبارة عن طفرة. هناك كانت تحدث طفرات كل مثلا 4 سنوات ل 12 سنة وتأتي ثم تذهب يعني، لكن الآن هذا التيار بدأ يعني يسيطر على مفاصل حقيقية. أنت تتكلم عن عمدة مدينة نيويورك،
0: زهران ممداني،
1: يعني زهران ممداني، تتكلم الآن عن عبد الله السيد، تتكلم عن رشيدة طليب. امبارح ربحت رشيدة طليب منصبها هذا في المجلس النواب، يتكرر كل عامين، ربحت بدون أي أنه كان لها حدا أصلا منافس. نحن نتكلم عن فعلا تيار جديد بدأ يترسخ وسيستمر بالترسخ. أنت تقرأ الآن التاريخ مستقبلا، أنت لديك الآن قواعد شبابية غيرت من نظرتها تجاه الحزبين الكبيرين وهي تمشي الآن. فقط هو اللي يفصلنا عن سيطرة كاملة هو الزمن. هؤلاء عندما يكبروا طبعا هم بدأوا يدخلوا في كل المفاصل. الانتخابات هنا ليست فقط انتخابات كونغرس، هنا الانتخابات في المدارس، الانتخابات في الأحياء، الانتخابات في المجالس البلدية للمدن للمقاطعات، هذا كله بدأوا يتغلغلوا فيه،
0: وبالتالي سيكون لذلك انعكاسات دكتور طارق
1: حقيقية وطويلة يعني. وهذه الفترة، هذه الدورة الحضارية لا تأتي وتزول. يعني انت الان اللي كانوا مسيطرين هن البيبي بومرز اللي اجوا بعد الحرب العالميه الثانيه وما تلاها، هؤلاء كبروا الان ولا يعني اما توفوا او كبروا في العمر بجوز ما ينتخبوا. الان انت تتحدث عن الموجه الجديده من الاعمار الصغيره التي يعني ليس لديها شيء مقدس، مثل ما تفضل ضيفك الكريم انه هذه البقره المقدسه، ليس هناك لديهم اي شيء مقدس. اسرائيل دوله مثل اي دول، نستطيع ان ننتقدها؟ نعم نستطيع ان ننتقدها. شو المشكله في الموضوع؟ انا التعديل الاول في الدستور الامريكي يسمح لي بانتقادها، وهذا الذي أجاده عبد الرحمن السيد عندما وجه بذلك، قال أنا أحب اليهود الأمريكان وأحب اليهودية كدين سماوي، يأمرني ديني بذلك، ولكن عندي مشكلة مع إسرائيل. قالت له المساعدات، قال لها ليس لدي مشكلة بإيقاف المساعدات عن أي دولة خارجية طالما أن هذا المال يعود هنا ليفيد الناخب الأمريكي.
0: أعود أستاذ عادل إلى النقطة، أنه هل برأيك يمكن يعني أن يكون هناك انعكاسات على القضية الفلسطينية مباشرة مع صعود هذا التيار يعني في حال استمراره، خاصة أنه نشهد يعني برغم كل ما حصل في غزة لكن هناك زخم دولي يبدو متصاعدا حول فكرة يعني دعم حل الدولتين من كثير من الدول الأوروبية مثلا وأيضا دول في المنطقة طبعا وازنة.
2: يعني موضوع حل الدولتين بتقديري أستاذ محمد يعني أصبح جزء من الماضي، يعني حتى لو تغيرت الإدارات الأمريكية اليوم لم تبقي إسرائيل يعني مكان لهذه الدولة. الضفة الغربية أصبحت كلها شبكة واسعة من المستوطنات، إلا بتحول عميق في بنية المجتمع الإسرائيلي كما بالمجتمع الأمريكي. ولكن الذي يعطي أهمية كبرى لهذه الانتخابات التي جرت الليلة الماضية وأعلن عن نتيجتها صباح اليوم، انه في ميشيغان وهي ولاية مهمة في الولايات المتحدة بالقراءة الإسرائيلية، وخاصة انها من الولايات المتأرجحة والخشية انه ما حدث بها قد يحدث في ولايات متأرجحة اخرى، وحينها سيكون هنالك تأثير على النتيجة النهائية. ولكن الآن بخصوص موضوعك سؤالك أنه هل سيكون لهذا الانتخاب تداعيات على القضية الفلسطينية، هذا الذي يزعج إسرائيل، وخاصة أنه بحملته الانتخابية يعني قبل أن ينتخب وأن ينجح بحملته الانتخابية تبنى خطاب يطالب الإدارة الأمريكية بإحداث تغيير عميق بدعمها ومواقفها من إسرائيل. بالتالي حين ينتخب وينجح رغم الدعم الكبير الذي حصلت عليه

0: المنافسة والداعمة بقوة لإسرائيل، وهنالك تقديرات تقول حصلت على دعم 50 مليون دولار، تقديرات تقول وصل الرقم إلى 70 مليون دولار. هذا الموضوع بمعنى أنه التصويت كان ليس فقط على شخص عبد الله السيد أو عبد الله السيد، إنما على المواقف التي طرحها في برنامجه الانتخابي وفي عملته الانتخابي. لذلك نرى هذا التفاعل الكبير جدا في إسرائيل من هذه الانتخابات. وبالمناسبة هنالك نقطة مهمة تزعج الإسرائيليين أكثر، إنه تقديرات الأولية للإسرائيليين إنه هذا الفرق الضئيل بالأصوات ما بينه وما بين منافسته كان بسبب غياب الكثيرين من العرب والمسلمين عن التصويت، يعني بمعنى أنه حصل الأصوات أمريكية ويهودية أكثر بكثير من الأصوات العربية والإسلامية.
1: شكرا جزيلا لكم عادل شديد، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي من الخليل، والدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي من واشنطن. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الساعة الإخبارية على شاشتنا، ونبدأها بأبرز عناوينها. الرئيس الشارع يكشف عن مشاريع تنموية للمنطقة الشرقية ويعلن العمل على إنشاء منطقة صناعية كبرى في دير الزور. الشيباني يزور أنقرة اليوم للقاء نظيره التركي، ومكافحة الإرهاب تدعم استقرار سوريا على طاولة المباحثات. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مختطفين بريف القنيثرة الجنوبي، وقواته تتوغل بوادي الرقاد في درعا. لأول مرة منذ سنوات، المؤسسة السورية للحبوب تعلن تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح، وتشير إلى استلام 2,700,000 طن من المحصول. في التفاصيل مشاهدين، حيث قال الرئيس أحمد الشارع في اتصال مرئي خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي، قال إن العمل جار على خطط تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، من بينها إنشاء مشفى لأمراض السرطان في دير الزور وتنفيذ مشروع الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق.
1: في خطط تنموية نشتغل عليها ونعمل عليها للمنطقة الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة ولكل سوريا، لكن هناك لخصوصية المنطقة الشرقية ولكثرة عطائها، فعملنا على التدرج في الخطط التنموية فيها، منها إعادة إصلاح البنى التحتية، ومنها أيضا إعادة إصلاح قطاع الصحة فيها. فهناك أيضا مشفى لأمراض الأورام السرطانية أيضا سيعمل عليه، تقريبا بتكلفة تقدر ب 21 مليون دولار. وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور، أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا من السنة الماضية على دراسة هذا الطريق، وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه، تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب.
0: هذا وأضاف الرئيس الشارع أن ثمة مشروع لإنشاء مدينة صناعية كبيرة تضم صناعات غذائية وصناعات للبتروكيماويات، وذلك بهدف تصدير المنتجات من دير الزور إلى الخارج بشكل مباشر.
1: وأيضا هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور راح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله قريبا. فإن شاء الله كل هذه المشاريع إحنا نعمل عليها إن شاء الله على قدم وساق، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم هذه المشاريع، وهذا نحن لا نستكثر شيء على أهلنا في دير الزور وأهلنا في الشرقية أيضا، وما هي إلا البدايات إن شاء الله. وأول ما نبدأ به هو وصل الطرق حتى يتسنى للناس الذهاب والعودة إلى دير الزور بشكل آمن ومريح.
0: من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الهيئة ستنشئ مركزا متطورا للشحن الجوي في مطار دير الزور الدولي، وذلك لدعم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة.
2: اليوم هو المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير مطار دير الزور، فالمرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله إنشاء صالة ركاب حديثة تستجيب للنمو المتوقع في حركة المسافرين، وإنشاء مركز شحن جوي متطور يخدم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة، وإنشاء هنجار متكامل لصيانة الطائرات يدعم العمليات الجوية ويعزز القدرات الفنية، إضافة إلى فندق ومناطق استثمارية ومرافق خدمية ولوجستية متكاملة، بما يحول مطار دير الزور إلى مركز اقتصادي وتنموي يخدم المحافظة وشرق سوريا ويعزز مكانته ضمن منظومة النقل الجوي في الجمهورية العربية السورية.
0: هذا وقد عقد محافظ الحسكة اجتماعا مع لجنة مهجري مدينة الحسكة، بحث خلاله أوضاع المهجرين وملف عودتهم إلى منازلهم مجددا. هذا وناقش الاجتماع بحسب ما نقلته مديرية إعلام الحسكة أبرز التحديات التي تواجه المهجرين، واستعرض المقترحات الكفيلة بتسهيل عودتهم إلى جانب بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في أحيائهم، وذلك بعد بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم وعودة الحياة الطبيعية إليها. هذا وقد أجرى وفد من مهجري مدينة الحسكة برفقة قائد الأمن الداخلي زيارة إلى حي غويران، وذلك تمهيدا لبدء عودتهم إلى مناطقهم مجددا. ينضم إلينا مشاهدين مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد صليب. عهد، بداية أهلا بك. إذن الرئيس الشرعي يكشف عن مشاريع تنموية تستهدف المنطقة الشرقية بصفة عامة، وكذلك يعلم بشكل رسمي بأن العمل بدأ على إنشاء منطقة صناعية كبرى في دير الزور. كل هذه التفاصيل حول هذه التصريحات معك عهد.
3: صباح الخير لك يا أمينة والسادة المشاهدين. هذه المشاريع ليست بالجديدة، لكن يوم أمس أو ليلة أمس تحديدا أثناء افتتاح مطار دير الزور الدولي، في كلمة رئيس الجمهورية كشف عن هذه المشاريع التي ربما بدأ العمل عليها أو دراستها خلال الأشهر الماضية. ويعني هي عدد من المشاريع، ليست ربما هناك حتى مشاريع أخرى لم يتطرق لها سيادة الرئيس خلال حديثه مع أهالي دير الزور. نتحدث عن بعض هذه المشاريع، من التي تم الإعلان عنها هي المحطة الحرارية جنوبي مطار دير الزور قرب محطة وحقل التيم جنوبي دير الزور، كذلك الأمر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة أو الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة، والتي ستولد هذه المحطة بالتحديد ما يقارب 1300 ميجا واط، وهو يعني رقم كبير جدا. الآن دير الزور في هذه الأثناء التي نتحدث بها تقدم ب60 ميجا واط فقط، فكيف عندما تصبح يعني تزود أو هذه المحطة 1300 ميجا واط؟ قالوا شركة UCC أو مجموعة UCC للطاقة بأن هذه المحطة بالتحديد تستطيع تصدير الكهرباء إلى خارج المحافظة، وربما تزويد كامل المنطقة الشرقية من الخارطة السورية بالكهرباء وحتى إلى الأراضي العراقية. لكن هذا المشروع والمشاريع الأخرى التي سأتحدث عنها والتي تفضل بها سيادة الرئيس هي جميع مشاريع يعني استراتيجية، فإذا يعني مدة التنفيذ أو الانتهاء منها تعتبر مدة طويلة إذا ما قرناها مع الاحتياج المباشر والمستعجل لمحافظة دير الزور. فهذه المحطة تحتاج من 3 إلى 5 سنوات، وقد بدأ العمل بها قبل نحو عام تقريبا، بداية يعني مسح الأرض من الألغام ومخلفات الحرب، ثم بعد ذلك وضع حجر الأساس، ويعني بدأ الدراسة الفعلية للتخطيط وما شابه ذلك. إذا تحدثنا أيضا يوم الاثنين القادم سيوضع حجر الأساس لأكبر مشفى للأورام السرطانية في محافظة دير الزور في هذه المنطقة، التي أيضا تعاني بشكل كبير من ارتفاع أعداد المصابين في مرض السرطان، بسبب أن هذه المنطقة كانت تشهد في أوقات سابقة خلال 14 عاما حالات تكرير للنفط بطرق بدائية، ما تسبب بارتفاع عدد يعني المصابين بأمراض السرطان يضطرون للجوء إلى العاصمة دمشق. هناك إحصائيات تقول بأن ربما 500 شخص فقط من دير الزور مصابين بمرض السرطان. أيضا هناك مشروع المدينة الجديدة أو مدينة الجود التي بدأ فعليا التخطيط لها مع كبرى الشركات العالمية هنا جنوب مدينة دير الزور، تبعد عن مركز المدينة 3 كيلومتر فقط، وتحديدا هي تبدأ من عند المدينة الرياضية باتجاه يعني طريق دير الزور دمشق، وستكون هذه يعني من أكبر المدن يعني على مستوى سوريا. كذلك الأمر كان هناك مشروع خيري لبناء أكبر أيضا مسجد في سوريا، وهو مسجد بني أمية داخل الحديقة المركزية، الذي أثار ضجة قبل عدة أشهر، ويعني الآن الأعمال قد يعني وصلت إلى مستوى متقدم للغاية. كذلك الأمر جسر السياسية، الذي في آخر تصريح يعني الجسور قالوا بأن تم إنجاز 55% من أعمال الجسر، والتي بدأت مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وزيارة الرئيس الأولى في ثاني أيام عيد الأضحى. كذلك الأمر هناك مشروع المدينة الصناعية، هو مشروع قديم منذ يعني ربما العام 2004 هذا المشروع في يعني الضفة الأخرى من نهر الفرات، لكن لم يكن قد نفذ هذا المشروع لأسباب ربما يعني كثيرة، وكان الحديث بها في أوقات سابقة، لكن الآن بدأ الحديث عنها ويعني العمل بها بشكل فعلي. لكن كل هذه المشاريع كما ذكرنا، وهناك مشاريع أخرى كلها تحتاج إلى مدة زمنية طويلة، وربما هناك بعض الأعمال الصغيرة التي هي تسمى بالأعمال الإسعافية لإنقاذ هذه المنطقة المكلومة، هذه المنطقة التي تعتبر يعني متضررة بشكل كبير 80%
0: طيب
3: من المنازل
0: هنا
3: هذه المدينة.
0: فيما يتعلق بإعادة البنية التحتية هنالك أولويات هي تكون من ضمن الأولوية بالنسبة لأهالي المنطقة الشرقية ودير الزور على وجه التحديد. هنا نتحدث عن الخطة التي تم إعلانها لإعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية وكذلك بنية الجسور في المحافظة، إذ أن القيمة التي خصصت وتم إعلانها لهذه التهيئة بلغت 37 مليون دولار، شملت كذلك طريق رئيسي، هنا نتحدث عن دمشق دير الزور.
3: صحيح، ويوم أمس حتى أن الرئيس تحدث بأرقام أيضا جديدة، وهي تعتبر أكثر من الأرقام التي صرح بها بوقت سابق، قال ما بين 250 مليون إلى 300 مليون فقط لطريق دير الزور دمشق، ويعني هذا الأمر قد يعني أصبح حقيقة. وكذلك الأمر تحدث عن المشاريع الأخرى بأرقام مثل مشفى الأورام السرطانية، تحدث ب 22 مليون دولار فقط لهذه المستشفى. فإذن الميزانية التي خصصت لهذه المنطقة، وكما قال السيد الرئيس عندما التقينا به في زيارته الأولى إلى دير الزور، قال بأن المنطقة الشرقية سيكون لها اهتمام، ويعني على الأقل كما قال بالحرف الواحد كي تساوى مع المحافظات الأخرى، ثم بعد ذلك تكون يعني ربما هناك يعني إذا ما صح القول يعني مساواة ما بينها وبين المحافظات الأخرى، لأنه اعتبر أن هذه الثلاث المحافظات الشرقية هي يعني متأخرة بشكل كبير من حيث التنمية وأيضا الإعمار في هذه في سوريا بشكل عام، وسيخصص لها مبلغ يعني أو صندوق لإعادة تنمية المنطقة الشرقية بالحرف الواحد، هكذا قال في زيارته إلى دير الزور. ويوم أمس في الكلمة كذلك الأمر عزز هذا القول ببعض المشاريع، وأعتقد بأن وبحسب ما لدينا من معلومات بأن خلال أيام القليلة المقبلة سيكون هناك وضع حجر أساس لعدد من المشاريع. استطعنا الإفصاح عن يعني مشفى الأورام السرطانية في محافظة دير الزور.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات الحكومية فيما يتعلق بتهيئة وتحديث وإعادة البنية التحتية في دير الزور. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا عهد السليبي، شكرا جزيلا لك عهد. وفي آخر مستجدات الملف السياسي والدبلوماسي مشاهدينا، حيث أفادت وكالة الأناضول أفادت بأن وزير الخارجية سعد الشيباني سيجري زيارة إلى تركيا، وذلك للقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. هذا وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، ذكرت أنه من المنتظر أن يجري الوزيران تقييما شاملا للجهود المتعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والأمن في سوريا. هذا وأفادت المصادر ذاتها بأن فيدان سيؤكد على التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الشأن، كما سيشدد الجانب التركي خلال اللقاء ذاته على رفض بلاده لسياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا. وللوقوف على تفاصيل هذه الزيارة مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف بداية أهلا بك. إذن الشيباني يزور أنقرة اليوم، وذلك للقاء نظيره التركي هاكان فيدان، ومن أبرز الملفات المسربة التي سوف يتم بحثها على طاولة المباحثات والمناقشات من قبل الطرفين هي مكافحة الإرهاب ودعم استقرار سوريا على طاولة المباحثات التي سوف تجرى اليوم. نرصد معك تفاصيل هذا الشأن.
4: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يزور اليوم الخميس في زيارة عمل رسمية العاصمة أنقرة ويجري مباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. سيتناول بحسب المراقبين الأتراك تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا وتركيا، ومن المنتظر أمينة أن تركز المحادثات على دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا، تطوير التنسيق في مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار، إلى جانب متابعة جهود بناء مؤسسات الدولة وتوسيع العلاقات بين البلدين الجارين سوريا وتركيا على المستوى الحكومي والبرلماني. المراقبون الأتراك يقولون أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع توقيع تركيا لملف تركيا خالية من الإرهاب في البرلمان التركي وتمرير هذه المسودة، وأيضا بالتزامن أيضا مع لقاء الرئيس السوري ووزير الخارجية السوري مع وفد لقسد في دمشق. لذلك يرى المراقبون بأنه سيبحث الجانبان تطورات ملف دمج قسد في الحكومة السورية، وتطورات ملف شمال شرقي سوريا، وملف دمج هذه المنطقة مع الحكومة المركزية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية أبرزها ملف غزة ولبنان والتطورات المتعلقة بإيران، وأيضا الخروقات الإسرائيلية التي تجري في الجنوب السوري والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وتأثيرات أيضا الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة وعلى سوريا وتركيا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. حقيقة أمينة، في الآونة الأخيرة يشهد التنسيق الدبلوماسي التركي السوري أعلى مستوياته في زيارات متبادلة تكاد لا تعد بين كلا الوزيرين إلى بين سوريا وتركيا. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك يوسف خلال الساعات الإخبارية القادمة ما سوف يستجد على رأس هذه الزيارة التي يجريها وزير الخارجية سوريا سعد الشيباني إلى أنقرة من أجل لقاء نظيره التركي هاكان فيدان. كنت معنا مباشرة من أنقرة، مراسلنا يوسف ملا. أعربت نائبة المنسق السياسي لفرنسا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السلم والأمن الدوليين، أعربت عن دعم بلادها لجهود سوريا في مكافحة داعش، مؤكدة أهمية دور التحالف الدولي في هزيمة هذا التنظيم.
5: نؤيد السلطات السورية الجديدة في الجهود التي تبذلها لمحاربة الإرهاب، ونؤكد كذلك على أهمية التحالف الدولي لهزيمة داعش. رئيس الجمهورية الفرنسية يوم 7 من يوليو زار سوريا وأكد على التزامه في إطار شراكة عالمية إن إعادة إدماج المجموعات التي حاربت داعش ولا سيما قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تستمر في ظل احترام الالتزامات التي قطعت إزاءها.
0: من جهتها أشادت كذلك نائبة المنسق السياسي للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن، أشادت بجهود سوريا في مكافحة تنظيم داعش.
6: نشيد بسوريا والعراق على الجهود المتواصلة لمكافحة داعش في سوريا. هنالك فصل سياسي جديد يوفر فرصة لأمن واستقرار، ونرحب بقرار الحكومة السورية للانضمام إلى التحالف العالمي ضد داعش كعضو 19.
0: وفي تطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد تزامنا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية هناك، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بإفراج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مختطفين اثنين بعد قرابة عام على اختطافهما في قرية سويسا في ريف القنيطرة الجنوبي. هذا ويطالب أهالي المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنهم، حيث نظموا وقفات احتجاجية في أوقات سابقة أمام مقر قوات أندوف الأمم المتحدة ومبنى وزارة الخارجية في دمشق للدفع نحو معالجة ملف أبنائهم المختطفين لدى قوات الاحتلال. هذا وقد توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تل أبو الغثار باتجاه وادي الرقاد وصولا إلى سارية جملة غربي درعا بحسب مراسل تلفزيون سوريا. هذا وأوضح المراسل أوضح أن القوة الإسرائيلية أقامت حاجزا مؤقتا في المنطقة، حيث أجرت عمليات استجواب لعدد من المزارعين ورعاة المواشي قبل انسحابها من هذه النقطة، ويأتي ذلك على وقع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا. وللوقوف على كل هذه المستجدات مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد بداية أهلا بك، إذا نرصد معك آخر مستجدات وما استجد في الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب البلاد.

0: أميرة بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات داخل محافظة القنيطرة وداخل يعني منطقة ريف درعا الغربي، منطقة حوض اليرموك. بالفعل يعني توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل الجولان المحتل من قرب تل أبو قيثار عبر البوابات الإسرائيلية المتواجدة على الشريط الحدودي، ودخلت باتجاه
1: فهد معنا في الاستماع أم لا؟
0: نعم أسمعك.
1: طيب أكمل، نستمع إليك فيما يتعلق بمسار استمرار هذه التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في قرى وبلدات القنيطرة وكذلك درعا.
0: نعم بالفعل يعني أمينة، توغلت قوى من جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه وادي الرقاد عبر تلة أبو قيثار عبر يعني البوابات الموجودة على الشريط الحدودي باتجاه وادي الرقاد ثم باتجاه جملة، وقفت هناك وأقامت حاجز قبل على محيط قرية جملة وقامت بتفتيش بعض المزارعين والأهالي المدنيين هناك في المنطقة، ثم يعني عولت الانسحاب باتجاه داخل باتجاه الجولان المحتل. بشكل عام يعني هناك يوميا دوريات مسيره من جيش الاحتلال الاسرائيلي وتحليق طيران الدرون والتضييق على المزارعين والاهالي في تلك المنطقه. ايضا البارحه تم الافراج عن شابين كانوا قد اختطفوا من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في بلده السويسة، احدهم من قريه الدوايه من رسم الوظيفة في تلك المنطقة، تم اختطافهم منذ أكثر من عام تقريبا عام وشهر داخل السجون الإسرائيلية. وصلنا إلى ذويهم يعني ولم يستطيعوا الخروج عبر وسائل الإعلام، ربما هم يعني يتعرضون لتهديدات او متخوفين من يعني الاعتقال الذي دام لاكثر من عام. طبعا هم بحاله صحيه جيده، خرجوا بعد اكثر من عام، كانوا موجودين محتجزين داخل سجن سيدي تيمان في منطقه بئر السبع في الاراضي الفلسطينيه، تم الافراج عنهم. طبعا هم يعني كانوا محتجزين مع بعض السوريين في المنطقه، واخبرونا انه سيتم الافراج عن شباب يعني مختلفين داخل السجون المحتجزين داخل السجون الاسرائيليه، ربما في القريب العاجل سيتم الافراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. ايضا كان العدد قد وصل الى 43 شخص محتجزين بعد سقوط النظام البائد، البارحه تقلص العدد ايضا الى 41 شخص، سته اشخاص تم خروجهم خلال 15 يوم الاخيرين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي كانوا محتجزين داخل السجون الاسرائيليه.
1: شكرا لك على كل هذه المستجدات المتعلقة بتطورات الأوضاع في جنوبي البلاد تزامنا مع هذه التجاوزات الإسرائيلية. كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. توفي رجلان وأصيب اثنان آخران كذلك يوم أمس أثر حادث سير ناجم عن تصادم سيارة مع دراجة نارية على مدخل مدينة أريحة بريف إدلب. هذا واستجابت فرق الدفاع المدني للحادث فور تلقي البلاغ وعملت كذلك على فتح الطريق وتأمينه، كما قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي اللازم. هذا وبحسب إحصائيات نشرتها وكالة سانا، فقد استجابت الفرق منذ بداية عام 2025 حتى 20 من تموز من العام نفسه ل 1412 حادث سير أسفرت عن 81 وفاة و1299 إصابة.

0: وإلى دمشق مشاهدينا، حيث أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب وصرف الصحي بدمشق أعلنت تعديل برنامج التزويد بالمياه لبعض المناطق، وذلك بسبب انخفاض غزارة المصادر المائية الرئيسية. هذا وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك، أوضحت أن البرنامج المعدل سيطبق اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك في ظل ما تشهده دمشق وريفها من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المياه خلال فصل الصيف. وللوقوف على هذه التصريحات الناتجة والتي أعلنت عنها الشركة العامة لمياه الشرب في دمشق، معنا مباشرة من هناك مراسلتنا ديالا البحري. ديالا، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذه التصريحات التي أدت بها وأعلنتها كذلك الشركة العامة لمياه الشرب.
1: نعم، مرحبا أمينة. فيما يتعلق بما أعلنته الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن البرنامج الذي قامت بالإعلان عنه وهو برنامج التزويد الجديد لمياه الشرب لأحياء العاصمة دمشق وريفها، هذا البرنامج سيدخل حيز التنفيذ الفعلي أو دخل حيز التنفيذ الفعلي منذ صباح هذا اليوم. إذا منذ صباح هذا اليوم، فإن أحياء عدد من أحياء دمشق وريفها أيضا ستصلهم المياه عبر برنامج جديد وبآلية جديدة.

0: لشبكة العاصمة دمشق وريفها، أيضا من يعني نبع بردة ونبع عين الفيجة. يعني نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، فإن منسوب المياه ينخفض، وبالتالي هذا ينعكس على تزويد أحياء العاصمة دمشق بالمياه. كذلك خلال فصل الصيف يرتفع الطلب على المياه بشكل كبير من قبل المواطنين، وهو ما يزيد يعني التوجه نحو الاستهلاك، يعني أحيانا المفرط في بعض الأحيان يكون للمياه، وهذا لا يتناسب مع المورد المائي المتاح في الوقت الحالي. عبر يعني المعرفات الرسمية للشركة العامة لمياه الشرب، فقد قامت بإعلان أو بالإعلان عن جداول تضمنت الأحياء أو شريحة واسعة حقيقة من الأحياء التي شملها برنامج التزويد والتقنين الجديد، عدد من الأحياء في العاصمة دمشق المعتمدة على هذه المصادر المائية في يعني الحصول على الماء، وكذلك عدد من الأحياء في ريف العاصمة أيضا وضواحيها سيعني تصلهم المياه بشكل جديد. يعني آلية التقنين التي تم اعتمادها ستكون يومين قطع مقابل يوم وصل، ولكن بالمقابل أيضا شركة المياه وعدت بأن يكون خلال فترة وصل المياه ستزيد، يعني سيزيد ضغط المياه وتزيد أيضا ساعات وصل المياه خلال هذا اليوم، بما يمكن المواطنين من تعبئة خزاناتهم المائية والحصول على كفايتهم من المياه. لكن أيضا كان هناك دعوة من قبل الشركة العامة للمياه، دعوة للمواطنين بأن يكون هناك ترشيد لاستهلاك المياه والاقتصار يعني على الأمور الحيوية في الحصول على المياه. يعني حقيقة هناك بعض المواطنين الذين يقومون بسلوك أحيانا مثل غسيل السيارات وترك المياه مفتوحة لفترات طويلة، ويعني الإسراف أحيانا في استخدام هذا المياه، وهذا ما يعني دعا الشركة السورية أو الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، دعوا المواطنين لترشيد استهلاك هذه المياه لضمان وصولها لجميع المواطنين.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا نادية البحري. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين أحمد رواد رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار. هذا وشغل رمضان في وقت سابق منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، كما سبق أن تولى منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن توقيع الوزير محمد عنجراني قرارات تتضمن إعادة العاملين المفصولين إلى عملهم خلال سنوات الثورة. وبحسب الوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمفصولين أكثر من 8000 عامل، أعيد منهم 81% إلى وظائفهم، في حين بلغ عدد من تخلفوا عن الحضور أو لم يحققوا الشروط 1494 عاملا. هذا وأوضحت الوزارة في ذات السياق، أوضحت أن العاملين المعادين توزعوا على الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية، إضافة إلى الإدارة المركزية للوزارة. سلمت محافظة ريف دمشق نحو 380 شقة سكنية ضمن مشروع توسيع ضاحية قدسية للمكتبين اللذين استكملوا إجراءات التخصيص والتعاقد. هذا وجاء ذلك ضمن مشروع السكن الشبابي الذي تنفذه المؤسسة العامة للإسكان في إطار استكمال المشاريع السكنية وتعزيز الاستقرار السكني للمستفيدين. يشكو أهالي مدينة لاتارب في ريف حلب الغربي من تفاقم التلوث البيئي الناجم عن مكب النفايات العشوائي في منطقة التلال، والذي بات مصدرا للروائح الكريهة والدخان المتصاعد بسبب عمليات الحرائق والتحريق المستمرة، وسط مطالبات برفع المكب ونقله حتى بعيدا عن المناطق السكنية.
2: مدينة لاتارب في ريف حلب الغربي تحولت منطقة التلال إلى بؤرة تلوث تهدد حياة السكان، بعدما بات مكب النفايات العشوائي مصدر قلق يومي.

0: للأهالي بسبب الروائح الكريهة والدخان المتصاعد نتيجة لعمليات الحرق المستمرة.
1: بيأثر علينا مكب اللغة كثير والله. بالنسبة للدخنة لكبرية العمر بسبب ما عندي تنفس، وبالنسبة للأولاد والله بسبب ما عن أمراض الأشمانية وحب السنة ما عم لحق بالنسبة نأخذ الأولاد على المشافي. وبالنسبة للطريق بشدة والله بسكر طاولة تقريبا، عم بضل إنه سيارة واحدة بس تعديه. منطالب جهات معنية إنه تحل المشكلة هاي.
0: هذا الواقع البيئي انعكس بشكل مباشر على حياة السكان مع انتشار كثيف للذباب والحشرات التي غزت المنازل حتى بات فتح النوافذ أمرا شبه مستحيل.
2: نحن في صاير جنبنا مكب وسخ، عم نعاني منه بمشكلة الأمراض اللي عم بسويها، اللي أمراض اللاشمانية وحبة السنة والأمور هي. ونحن ضرروا فيه حتى كمان بركين برية، بس ما بنحسن نفتح البيوت بشبابيك بسبب الدخان المتواجد في قلبه. عطول دخان دخان. وفي عنا كمان الأراضي هي اللي شرقيته صايرة مع أضرار كبيرة، كياس النايل عطول في قلبه مليان.
0: ولا يقتصر الخطر على التلوث البيئي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الصحي، إذ يحذر الأهالي من انتشار مرض اللاشمانيا نتيجة لتكاثر الحشرات في محيط المكب، ما يزيد المخاوف على سلامة السكان ولا سيما الأطفال.
3: نظم موظفو دائرة الزراعة في مدينة رأس العين بريف الحسكة وقفة احتجاجية، وذلك بسبب عدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر رغم استمرارهم في العمل خلال فترة الموسم الزراعي.
4: صارنا الزمن ما قبضنا رواتب، صارنا بناس 3 أشهر بناس 6 أشهر ما قبضت رواتب. أنا بس بدي أسأل سيادة الوزير إنه هو يقدر يعيش بدون راتب؟ منين يجيب الولادنا؟ يعني إحنا صاحب الدكان ما يعطينا، إذا بدنا نروح على أي واحد رجعنا، بدنا أي شغلة نشتغلها من يعني عايشين بالمانية يعني، وإذا رواتبنا مانية من الوزير أو وزير المالية أو وزير الزراعة لا يعطونا إياها، يعني. إذا لنا حق إحنا نريد حقنا، نريد رواتبنا، هذا طلبنا يعني، إحنا مثلنا مثل أي موظف موجود هنا بسوريا، ليش يقبضوا رواتبهم وإحنا بالزراعة ما نقبض؟
5: يعني السؤال هو إنه سبب عدم صرف الرواتب لهاي المديرية لهاي اللحظة، يعني خلال 6 شهور الرواتب ما انصرفت، طيب هاي الموظفين ما حدا سأل إنه يا ترى هاي الموظفين من وين عم تجيب؟ طيب أنا بدي أسأل سؤال لوزير الزراعة والسؤال هذا موجه له. أنا كمهندس زراعي، هل ترضى بأنه أنت كمهندسين الموجودين أو العاملين الموجودين هم بعد الدوام هم أصحاب بسطات بالأسواق، فهذا يرضي؟ يرضي الوزارة؟ إذا يرضي الوزارة نحن ما عندنا مشكلة، فنحن نطلب منك أنك توضح لنا مسألة الراتب لأيمتى؟ فالرواتب في عندنا غالبية الموظفين في ناس ممكن تدبر حالها ولكن في ناس تعسر عليها حق ربطة الخبز.
3: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح، وذلك لأول مرة منذ سنوات بعد تجاوز الكميات المتسلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. هذا ونقلت سانا عن معاون المدير العام للمؤسسة أحمد قادون قوله إن إجمالية كميات القمح المستلمة من مختلف المحافظات بلغ 1,700,000 طن. وأضاف قادون في تصريحاته أضاف أن الكميات المستلمة كذلك تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة 1,550,000 طن، ما يعكس ذلك تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من المحصول. وللوقوف على هذا الخبر مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من دبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم. دكتور محمود أهلا وسهلا بك. إذن بعد سنوات من الاستيراد اليوم سوريا تعلن بشكل رسمي اكتفاءها الذاتي من القمح، ما هي المؤشرات التي جعلت المؤسسة السورية للحبوب تعلن عن هذا الاكتفاء؟
6: صباح الخير إليك أستاذ أمينة والمشاهدين الكرام. أنا برأيي المؤشر الأساسي استندت إليه المؤسسة السورية للحبوب هو الكميات المستلمة من القمح اللي بلغت 2.7 مليون طن، بينما الحاجة السنوية المعلنة لسوريا بتبلغ 2.55 مليون طن، أي أن هناك فائض قدره 150 ألف طن ما يعادل 9% يعني فوق الاحتياج السنوي. لذلك أعلنت المؤسسة تحقيق الاكتفاء الذاتي، بس من المهم توضيح أنه الإعلان استند إلى الكميات المستلمة وليس إلى إجمال الإنتاج. يعني الاستلام يعني القمح الذي وصل فعليا إلى مراكز المؤسسة، بينما الإنتاج بيشمل أيضا كميات لاحتفظ بها المزارعون للبزار وللاستهلاك أو مثلا بيع خارج القنوات الحكومية، وهذا يعني الإنتاج الفعلي.

0: قد يكون أكثر من 2.7 مليون طن. في مؤشرات ميدانية كمان دعمت هذا الإعلان، أولا أن الاستلام قفز من 327 ألف طن بموسم 2025 إلى 2.7 مليون طن في هذا الموسم، أي تجاوز 625% أو أكثر من 7 أضعاف خلال عام واحد. وثانيها اتساع المساحات المزروعة إلى نحو 1.2 مليون هكتار كمان من الخطة الزراعية، إضافة إنه تحسن الهطولات المطرية وعودة الإنتاج محافظات الشمال والشمال الشرقي الحسابات الوطنية، وهي مناطق بتمثل يعني كمان ثقل زراعي مهم في سوريا. بس أنا برأيي ما بيكفي يكون الإنتاج أعلى من الاستهلاك حتى نقول عنا اكتفاء أصبح مستقر. يعني الفائض البالغ 150 ألف طن يعادل عمليا 21 يوم فقط من الاستهلاك، لذلك هو هامش أمان محدود، هو ما هو فائض. فبس إذا بلغت النسبة يعني الفائض أثناء النقل على سبيل المثال خلينا نقول 5%، فإن هذا الفائض يعني بالكاد رح يكاد يختفي بالكامل، وإذا ارتفع الفائض إلى 10% رح يتحول لعجز. يعني نجاح الموسم ما بينقاس فقط بحجم المحصول، وإنما بكفاءة التخزين والنقل وسرعة تسويق القمح. في مؤشر آخر لا يقل أهمية وهو نوعية القمح. يعني القمح السوري في منه تقريبا 55% ومن الكميات أيضا المستلمة بيسمى القمح الطري، يعني المستخدم في صناعة الخبز. أما الباقي كمية اللي هي 45% هو القمح القاسي المستخدم بالبرغل والمعكرونة والسميد. لذلك قد يتحقق الاكتفاء الذاتي من حيث الكمية، ولكن تبقى الحاجة قائمة بموضوع الاستيراد بموضوع القمح الطري إذا لم تطابق بنية الإنتاج مع احتياجات المطاحن وصناعة الخبز. لذلك اقتصاديا أنا برأيي هذا الإعلان بيحمل دلالات إيجابية مهمة، لأنه عم بيخفض فاتورة الاستيراد القمح وعم بيوفر بين 320 إلى 400 مليون دولار سنويا من النقد الأجنبي، وبيقلل الطلب على الدولار وبيدعم الأمن الغذائي. بس خلينا نكون شوي واقعيين، ما بيعني التوقف الفوري عن الاستيراد ولا يعني إنه أسعار الخبز رح تنخفض تلقائيا، لكن تكلفة الرغيف رح تعتمد أيضا على الطحن والطاقة والنقل والأجور وليس على سعر القمح وحده.
1: طيب دكتور محمود، أنت ترى بأن هذا الاكتفاء هو اكتفاء يعني ليس بعيد المدى بل هو قصير المدى وموسمي فقط وليس مستدام؟
0: هذا الكلام دقيق 100%، هذا الكلام دقيق 100%. يعني المهم وصف هذا الاكتفاء بأنه هو اكتفاء موسمي أكثر من اكتفاء مستدام، وشكرا لك على هذا التوصيف، لأنه الإعلان يستند إلى نتائج موسم زراعي واحد، بينما الاستدامة تعني أن القدرة على تكرار هذا الإنجاز عاما بعد عام. يعني قد ما تغيرت الظروف المناخية والاقتصادية، يعني اليوم عندنا نحن إذا الفائض اللي عم يحكوا عليه 150 ألف طن فوق الحاجة السنوية المعلنة، وهذا بيعادل مثل ما حكيت 21 يوم. لذلك فهامش الأمان هو مانو كبير، وأي تراجع بسيط بالإنتاج أو ارتفاع بالفائض راح يعني قد يستهلك هذا الفائض بالكامل. لذلك أنا برأيي يعني انه كمان انه يعتمد على هذا الموسم بدرجه كبيره على تحسن الامطار، وفي حين اكثر من 70% من انتاج الحسكه اللي بتامنه وحده يعني بيعتمد على الامطار. بس في كمان عندك 43% الى 44% من القمح السوري كمان بيعتمد على الزراعه البعليه، يعني وهذا كمان شيء مهم. لذلك اذا كان الموسم المطري المقبل اضعف رح يتراجع هذا الإنتاج بصورة ملموسة. لذلك الاستدامة ما بتتحقق بالإنتاج المرتفع في موسم واحد، وإنما بالاستثمار بشبكات الري، زيادة الطاقة
1: طيب
0: التخزينية، تقليل
1: باعتقادك دكتور
0: الطاقة.
1: محمود، يعني تزامنا مع ما تفضلت به من معطيات حول هذا الملف وهذا الخبر، هنا نتحدث ما هي الآلية وما هي الاستراتيجية الزراعية من أجل المحافظة على هذا الاكتفاء وكذلك استقرار الأمن الغذائي في البلاد؟
0: تماما. هلا الآلية واضحة وطلبوا فيها كل المزارعين. المحافظة على هذا الاكتفاء هي ما بتعتمد على زيادة الإنتاج فقط، وإنما تعتمد على بناء منظومة أمن غذائي متكاملة بتبدأ من الحقل بتنتهي بوصول الخبز للمستهلك. وإذا بقت السياسة الزراعية بتعتمد على موسم مطري جيد فقط فنحن ممكن نحقق اكتفاء موسمي وليس اكتفاء مستدام.

0: لذلك أول شيء يجب التوسيع بالري، لأنه متوسط إنتاج الهكتار المروي بيبلغ 3.5 طن، بينما ما بيتجاوز 1 فاصلة بعتقد 75 طن بالأراضي البعلية. أي أن المروي يعني بينتج ضعف البعلي، واليوم في أكثر من 70% إنتاج الحسكة بيعتمد على الأمطار، وهذا بيجعل الأمن الغذائي مرتبط بحالة الطقس أكثر من ارتباطه بالتخطيط والزراعي. لذلك الاستثمار بشبكات الري والسدود والآبار والطاقة هو الاستثمار الحقيقي بالأمن الغذائي. الموضوع الآخر هو لازم يصير في معالجة لموضوع أو مشكلة التخزين، لأنه هي بتمثل الحلقة الأضعف حاليا. الحسكة يعني أنا امبارح قرأت التقرير بالتفصيل، استلمت أكثر من 1.15 مليون طن، بينما الطاقة التخزينية المتاحة كانت أقل بكثير بسبب وجود مخزون قديم، فاضطرت المؤسسة إلى نقل مئات آلاف الأطنان لمحافظات أخرى وتخزين جزء منها بالعراق، وكل ذلك في كل زيادة في الفائض بسبب التخزين أو النقل هي خسارة مباشرة بالفائض اللي هو ما بيتجاوز أصلاً 150 ألف طن. الموضوع الآخر، لازم نحن نضمن سيولة للفلاح، يعني الفلاح ما لازم ينتظر مستحقاته من أجل الربح فقط، وهو بالنهاية لازم يشتري البزار والأسمدة والمحروقات ويجهز أرضه للموسم الثاني. يعني أي تأخير بالدفع رح يؤدي لتقليص المساحات المزروعة وانخفاض الإنتاج بالعام المقبل، وبالتالي رح يتحول نجاح هذا الموسم إلى مشكلة يعني بالموسم القادم.
1: طيب
0: كمان رفع إنتاجية الأرض، يعني ليس فقط زيادة المساحات المزروعة يعني هو المهم،
1: واضح.
0: يعني فمن خلال استخدامات يعني لازم يصير في استخدام البزار المحسنة، أسمدة، يصير في إرشاد زراعي، توسع بالتكنولوجيا الزراعية، زيادة.
1: من أجل أن يكون المنتوج أكثر جودة بالنسبة للمستهلك. نكتفي بهذا القدر، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من دبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم.
0: شكرا لك.
1: يستعيد موسم الفستق الحلبي حضوره في بلدة التمان عبيري في إدلب الجنوبي مع عودة المزارعين إلى بساتينهم مجددا، وذلك بعد سنوات من النزوح الذي عاشوها. ورغم تحسن جودة المحصول هذا العام، ما تزال قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف العناية بالأشجار من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين هناك في وقت ارتفعت فيه الأسعار داخل الأسواق.
2: 5 أعوام لم تكن كافية لتقطع الصلة بين أبي خالد وأشجار الفستق الحلبي، فعاد إليها حاملا أمل موسم يعيد للبستان شيئا من عافيته. سنوات الغياب تركت أثرها على أشجار أنهكها الإهمال وهددتها الآفات، في حين غابت أشجار أخرى عن المكان.
3: كون شجرة الفستق الحلبي شجرة حساسة وبحاجة إلى عناية كبيرة، بعد الهجرة 5 سنوات تعبت شجرة الفستق والآفات كسرت، صارت بشكل كبير فيها الآفات، رجعنا لقيناها متضررة بشكل كبير.
2: في سوق التمانعة تتحول ثمار الموسم إلى حركة بيع وشراء، ويصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 4 دولارات. ورغم تحسن جودة الفستق الحلبي مقارنة بالموسم الماضي، أدى انخفاض الكميات المعروضة إلى ارتفاع أسعاره، ويتوقع التجار تحسناً أكبر في الموسم المقبل مع عودة المزارعين إلى خدمة بساتينهم بعد سنوات من الغياب. ومع عودة البساتين إلى الخدمة تتجدد فرص الإنتاج وتتحرك عجلة التسويق تدريجياً نحو الأسواق الخارجية.
4: رح يظل سنة وسنتين لحتى يعود النقص اللي كان موجود، طبعا النقص اللي كان موجود كادو جفاف، اهمال، تقليم، بخ، كذا، كل هذا صار تراكمات وبالتالي صار له تاثير. هذا التاثير بده فتره.
2: ولا تقتصر قيمه شجره الفستق الحلبي على ثمارها، اذ يستفاد من قشورها في التدفئه ما يمنحها اهميه اقتصاديه اضافيه. وبفوائدها المتعدده تحافظ هذه الشجره على مكانتها بوصفها الذهب الأخضر في ريف إدلب الجنوبي. بين إصرار القطع والتحطيب المباشر وآفات الزراعة وغلاء التكاليف، يستمر مزارعو التمانعة في جمع ما تبقى من حصادهم متشبثين بشكل

0: شجرة شكلت عماد اقتصادهم لسنوات. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريفو إدلب.
1: شمالي البلاد إلى جنوبها، حيث تواجه صناعة البسط والسجاد اليدوي في محافظة درعا خطر الاندثار، وذلك بعدما كانت من أبرز الحرف التراثية التي اشتهرت بها منطقة خوران في ظل تراجع أعداد العاملين فيها وارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك وسط محاولات من الحرفيين في المحافظة للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال الجديدة.
2: تعد حياكة البسط والسجاد اليدوي من أعرق الحرف التي اشتهرت بها محافظة درعا، إذ كانت تضم في الماضي 14 مركزاً ومعملاً للنسيج، لكن هذه المهنة تراجعت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة المنتجات الصناعية، إلى جانب عزوف الأجيال الشابة عن تعلمها.
3: تعلمت المخذ أول شيء، بعدين البسط يعني مع الوالد، يعني ظلينا معاه، وطبعا انقطعنا فترة بسبب السفر يعني. بعدين الحياشة كانت هون مطلوبة، كان في عيلتين ثلاثة أربعة كانوا حيشوا معانا، بس ماتوا الله يرحمهم وانقرضت يعني المواد الأولية، كمان ما عاد في صوف وغزل، النسوان ما عاد غزلت يعني، كان يعني يغزلوا بس هسه ما عاد في غزل.
2: ورغم هذا الواقع، ما تزال محاولات الحفاظ على هذه الحرفة مستمرة، في حين يعمل جيل جديد على إعادة تقديم البسط والمنسوجات اليدوية بما يواكب الأذواق الحديثة من دون التفريط بأصالتها.
4: مرينا بكثير تحديات، سواء كان مالية أو إدارية أو على صعيد القبول من المجتمع، ولكن اليوم الحمد لله نحن سعيدين بوجود بساط الجنوب على منصات السوشيال ميديا، وموجود هو على أرض الواقع. عم نحاول نطور بهاي المنتجات لحتى نكون عم نعمل منتجات يتبنوها اليافعين والشباب، بهدف أنه تنتقل هاي الهوية من جيل لجيل وتم الحفاظ عليها.
2: ويرى العاملون في هذه المهنة أن إحياء صناعة البسط والسجاد اليدوي لا يقتصر على الحفاظ على موروث تراثي، بل يحتاج إلى دعم وتسويق يضمن استمرارها ويشجع مزيدا من الشباب على تعلمها حتى تستعيد مكانتها التي عرفت بها حوران لعقود طويلة.
1: إذن مشاهدينا، وبالعودة إلى باقي أخبارنا، حيث أعلنت الهيئة العامة للمنافذ استقبال مرفأ اللاذقية 394 باخرة ومناولة أكثر من 2 مليوني طن من البضائع منذ بداية العام الحالي. هذا وأوضحت الهيئة أن السفن توزعت بين بواخر محملة بالبضائع العامة وأخرى للحاويات، إلى جانب سفن صيانة وركاب، في حين بلغ إجمالي الحاويات المناولة نحو 171,000 حاوية. وأضافت الهيئة في ذات السياق، أضافت أن الأداء الحالي يعود إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة تزامنا مع استمرار التصريحات الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر بين الجانبين. هذا وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس 5 أن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بات وشيكا، مشيرا إلى أنه لا يسعى إلى قتل الناس وأن إيران طلبت التفاوض مجددا، مؤكدا أن المباحثات تمضي في مسار إيجابي وفق تعبيره. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنها توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان، وذلك بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. هذا وأضافت الخارجية الإيرانية أن الإعلان المشترك بين الجانبين بات في مراحله النهائية، لكنه يبقى مرهونا بعدم تدخل أي طرف ثالث، مشيرة إلى أن الاتفاق مع مسقط لا يعني بالضرورة أن مضيق هرمز أصبح آمنا. كما أوضحت الخارجية الإيرانية في ذات السياق، أوضحت أن المباحثات الفنية بين البلدين بشأن تحديد مسار آمن لعبور السفن مستمر منذ شهرين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات على 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل

0: لترقب لتسوية سياسية تفضي إلى فتح مضيق هرمز. ووفق القرار فإن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلة بالحرس الثوري الإيراني. هذا ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول في الخزانة الأمريكية قوله إن رفع العقوبات لا يشير إلى تحول في سياسة واشنطن نحو إيران أو فيلق القدس التابع للحرس الثوري. أعلنت جماعة الحوثي شن هجوم على ناقلة نفط سعودية ثانية في خليج عدن بعد ساعات من تأكيدها استهداف ناقلة أخرى للمملكة قبالة سواحل مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. هذا وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إن الحوثيين أصابوا سفينة دايزي النفطية السعودية بصاروخ باليستي، مضيفا أن العملية تحققت هدفها وأجبرت السفينة على العودة. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الجماعة استهداف ناقلة نفط سعودية أخرى تحمل اسم وفاء شمالي البحر الأحمر. وإلى آخر تطورات الأوضاع مشاهدين في قطاع غزة، حيث وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج سلطات الاحتلال عنهم، في حين روى عدد منهم تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم لدى قوات الاحتلال.
1: يلا ما يرضى عليك.
2: خلصنا.
0: هذا وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 فلسطينيين من جراء تعرضهم للضرب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلندية وبلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. إذن مشاهدينا نبقى في أخبار الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 نساء من جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على خربة الطوبة في منطقة مسافر ياطا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية. هذا وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان قالت إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بردود بينهم 3 نساء، وذلك إثر اعتداء مستوطنين على عائلات في منطقة مسافر ياطا، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى وذلك من أجل تلقي العلاج اللازم. هذا وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت خربة الطوبة واعتدت على السكان وأضرمت حتى النار في عدد من مساكن المواطنين هناك. ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصباح العيون النعسانة اللي عم بتحاول تصحصح بآخر يوم بالأسبوع. يا رب يومكم يكون كله بركة وخير وإنجازات. صباح الخير براء.
1: يسعد صباحك يا منى، ويسعد صباحكم مشاهدينا، وصباح كل شخص عم يعبي طاقة لأنه بكل بساطة بده يضيف ليومه فكرة ومعنى جديد. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نكون فيها معكم أنا منى، وكالعادة خلونا نبدأ بالعناوين.
0: بفقرة مفاتيح الشغل، شو أكثر الكذبات انتشاراً يلي بيسمعها خبراء الموارد البشرية؟
1: وبفقرة جمال لليوم، هل فينا نتراجع عن الإجراءات التجميلية الخاطئة؟

0: ولا الموضوع مجرد زيادة ضغط على المريض المتأزم بالأصل؟
1: أما بفقرة على الأصول رح نتوقف عند إتيكيت مراسلات الإنترنت وليش المراسلة الافتراضية بتورط كتيرين بتجاوز القواعد الأساسية،
0: وكمان رح نتوقف بفقرة حكي نفسي عن ضرورة إنه نغفر لأنفسنا لما بنغلط.
1: وأكيد رح نتابع اليوم تغطيتنا لفعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، عن عدة وقفات ومقابلات أجراها فريق صباح سوريا الموجود بدار أوبرا بدمشق، وأخيراً أكيد رح نتعرف بفقرة زاوية خضراء عند النباتات المكتبية يلي بتتحمل شروط الإضاءة المنخفضة والتكييف بالمكاتب. خليكم معنا. رجعناكم مشاهدينا، ومثل ما وعدناكم تغطيتنا مكملة معكم لفعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، المهرجان اللي عم يدخل بيومه الخامس مع مشاركات سورية وعربية واسعة من خلال مجموعة كبيرة من الشعراء.
0: أكيد يا منى، يعني شعراء كانوا ولا زالوا لهلأ يعني عم بيحكوا بالحرية، ودائما كانت الحرية مرافقتهم بالرغم من أنهم للأسف كانوا مجبرين أنهم يعيشوا خارج الأراضي السورية. اليوم عم نشوفهم متواجدين على مسرح دار الأوبرا عم يصدحوا بشعرهم وبمقطوعاتهم الشعرية قدام ملايين أو آلاف من الحضور الموجودين 100% بالدار.
1: 100% برأى يعني هاي الأصوات الشعرية هي مو الوحيدة اللي عم تزين أمسيات دمشق، في كمان لجانب الكثير والكثير من المواهب الموسيقية والغنائية والنقاد والمفكرين وغيرهم من خلال مجموعة من الفعاليات اللي أقيمت جنبا إلى جنب مع الأمسيات الشعرية.
0: صحيح منى، وكالعادة نحن بصباح سوريا دائما عم نكون متواجدين بكواليس دار الأوبرا بدمشق لرصد أجواء المهرجان، سواء من خلال كاميرا صباح سوريا أو حتى ستاند تلفزيون الثانية الموجود ضمن دار الأوبرا. طبعا دائما عم بيكون عندنا تغطيات حصرية من هنيك مع المشاركين بالمهرجان سواء من الشعراء النقاد أو حتى الفنانين.
1: طبعا براءة يعني مبارح هيك يعني منفرد صباح سوريا بلقاء خاص تنبثوا بحلقة مبارح من صباح سوريا مع السيد وزير الثقافة محمد ياسين صالح، اللقاء الحقيقة غير عن الجانب التنظيمي للمهرجان واللي تم الحديث عنه إلى أنه جزء كبير منه كان عم يستعرض محطات مميزة.
0: صحيح.
1: من حياته ومسيرته الشعرية، وكان في لمسة كثير وجدانية بالحديث عن ذكرياته ومدينته الصغيرة إتسيا، وأكيد أشياء عن الأيام الأولى من تحرير دمشق.
0: أكيد، ونحن بدورنا بدنا نرجع نشكر السيد الوزير اللي خصنا بهذا اللقاء، وأكيد بدنا نتمنى له تحقيق المزيد من الإنجازات على رأس وزارة الثقافة السورية.
1: هلأ اليوم براءة في نكهة تانية بقى، لأنه مبارح زملائنا أحمد الحمصي وروز إسماعيل اجتمعوا بدار الأوبرا، وهنيك صادفوا زاوية صغيرة خصصها القائمين على المهرجان ليكتب فيها الزوار مثل شعبي أو مقولة عامة بتعني لهم. بس أحمد وروز طبعا فاتوا على المعرض وما عطلوا.
0: أيوة. شكلهم غاصوا كتير بهي القصص، أمثال شعبية وزوايا هيك تذكار، أكيد يعني اثنين مشاكسين لازم يعملوا لهم شيء.
1: 100% براءة، يعني ألعاب وذكريات ويا حظي منكم، يعني هيك كان الجو مع أحمد الحمصي وروز إسماعيل. لهي خلونا نشوف شو حضروا لنا ونرجع لكم.
2: بيقولوا الأمثال الشعبية ما بتموت لأن بتعيش مع الناس جيل بعد جيل، وخلال تغطيتنا لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي صادف أحمد وروز لوح عليه مجموعة من الأمثال المعروفة، بس بدل ما يكتفوا بقراءتها قرروا يستغلوها بس بطريقتهم الخاصة.
3: حبينا نعملكم مسابقة خفيفة أنا وروز لنقرأ بعض الحكم ولنشوف شو رأيك روز؟
0: يلا
3: بلش من عندي ولا من عندك؟
0: أول حك أقول لك أول مثل من حظي وأنت بدك تقرأ لي. أيوه يلا.
3: هلأ المثل بيقول لا تلوم الريح إذا حبايبك ورق.
0: خليني أشرح لك ياها، يعني لا تلوم الريح القوية إذا حبابك ورق، يعني ضعاف أو بيهروا بسرعة على الريح. شو رأيك؟
3: وش رأيك نختار مثل ثاني؟
0: هاد نشوف. اجعل كل من يراك يدعو لأباك.
3: يعني هي دليل انه هذا المثل او المثل الشعبي او الحكمه بتقول انه خلي دائما التربيه الحميده تحكي عنك وتحكي عن تربيتك واصلك.
2: وبعد اجواء التحدي احمد وروز حبوا يحطوا كمان بصمتهم الخاصه، وكان اختيار احمد واحد من اشهر الامثال الشعبيه يلي بنسمعها بكل وقت اللي بيعرف بيعرف، واللي ما بيعرف بيقول كيف عدس.
3: هذا في تاجر قديم، تاجر حبوب وقمح وعنده عدس، فهذا عنده حرامي فسرق كمية من العدس، وبقلب هالكياس العدس كان فيه ليرات ذهب.
0: حلو.
3: فصاحب المتجر صار يعيط ويصرخ ويركض بالسوق، ووقع الحرامي وتتر العدس وهرب، بس لكن أخذ المصاري معه. فالناس صارت تلوم البائع، قالوا له انه ليش كل هالصراخ، هن اللي شوية عدس. فدائما ما نحكم على الاشياء من الشكل الخارجي، نعرف القصة الحقيقية قبل ما يكون لنا حكم مسبق.
0: هلا انا كتبت لك مثل كتير قديم، مثل شامي قديم بيقول لك حساب السرايا ما بيطبق على حساب القرايا.
3: ايه
0: يعني بنكون نحن دائما مخططين لشيء براسنا عم نشتغل عليه على الورق او بافكارنا عم نشتغل عليه، بنجي لحتى نطبق على ارض الواقع بيختلف الموضوع تماما.
2: وبنهاية التحدي ما شبع احمد وروز امثال وحكايات، فقرروا ينقلوا الاجواء لعند منى وبراءة بالاستديو، واختاروا لهم امثال وطلبوا منهم يشرحوها ويحكوا قصتها. يا ترى منى وبراءة رح يطلعوا قد التحدي او لا؟
0: منى بيقول لك المثل يلي ايده بالمي مو مثل يلي ايده بالنار، بدك تشرحي لنا اياه.
3: بيقول المثل مرايا الحب عمياء.
0: ناطرين اجاباتكم، نتمنى هيك تكونوا عندكم خبره بالامثال مثلي انا واحمد، واكيد بتمنى لكم نهار سعيد.

0: بالبداية شكرا أحمد وروز على هالتقرير الجميل هذا، للأمانة استمتعنا فيه أنا وبراء. وإذا بدكم يانا أنه نحن نجاوب على الأسئلة اللي سألتونا إياها، فمرايا الحب عمياء، يعني أي واحد ممكن أنه يحب شخص فهو أعتقد أنه بيتغاضى عن كل السيئات أو العيوب اللي صح. موجودة فيه، ويلي إيده بالمي غير اللي إيده بالنار،
1: اللي هلا هذا بيشبه اللي عم ياكل ناصي غير اللي عم بيعده.
0: مزبوط،
2: نفس المعنى. مزبوط،
0: اي صح براء، يعني
1: هيك خلص وصلت اكيد.
0: نجحنا بالاسئله مشاهدينا. هلا اذا نحن سالناكم شو اهم شيء بمقابله العمل، اكيد كثير منكم رح يقول الخبره او الشهاده او طريقه اللبس، بس في تفصيل ثاني بيحسم الانطباع من اول كم دقيقه اللي هو الصدق.
1: صحيح يا منى، موظف الموارد البشريه بيقابل بالعاده عشرات واحيانا مئات الاشخاص، ومصعب عليه اكيد يميز بين الشخص اللي عم يحكي عن حاله بصدق والشخص اللي عم يحاول يقول الجواب اللي بيظن انه الـ HR بده يسمعه.
0: هلا في عبارات صارت كثير تتكرر بكل مقابله تقريبا، وفي كذبات صغيره بيعتبرها البعض بيضه، لكن ممكن انه تكون سبب بخساره فرصه عمل كامله.
1: لهيك اليوم رح نكشف اكثر الكذبات اللي بيسمعها بالعاده موظف الموارد البشريه بالمقابلات، وكيف ناكد نقدم نفسنا بطريقه احترافيه وصادقه ونترك انطباع قوي بدون مبالغه او تمثيل. واكيد كل هالتفاصيل رح نعرفها مع ضيفنا خبير الموارد البشريه سامر بيزيد اللي صار معنا بالاستديو. يسعد صباحك.
3: صباح الخير. اهلا وسهلا. صباحكم صباح الخير.
1: هلا اليوم بدنا نحكي معك يعني اتش ار
0: كانه
1: نحن جايين نقدم على وظيفه.
3: حلو كثير، يا سلام، احلى احلى مقابله.
1: طيب دائما بتسالونا سؤال انه وين بدكم تشوفوا حالكم بعد خمس سنين. هي دائما
3: هلا هو سؤال تقليدي وجواب كوبي بيست
0: تماما
1: دائما. ايه الشخص بيجاوب نفس الجواب، هي بنشوفها دورات على السوشيال ميديا
0: فعلا.
1: انه كيف بنجاوب على هذا السؤال؟
3: للامانه هو الغرض من هاي الاسئله هي كشف طريقه التفكير تبع الشخص، ما في جواب صح وجواب
1: أكيد
3: غلط.
1: صح، كل واحد عنده إجابة
3: 100%. لأنه أشوف المتقدم لهي الوظيفة كيف بيفكر، وين بده يوصل، هل هو اللي حيقدر يتطور عندي ببيئة العمل، يطور حاله ويطور غيره كذا إلى آخره. أما هو ما له سؤال يعني للأمانة يعني.
0: يعني هو أصلاً الـ HR مناطر جواب حقيقي منه.
3: ما في جواب حقيقي.
0: ما في جواب.
1: ما في جواب. شوف طريقة تفكير الشخص.
3: لأنه أحياناً بيصفن الواحد، وين شايف حالك بعد خمس سنين؟ صار الجواب محلك، إنه شايف حالك.
1: إنه مدير الشركة.
3: انه يعني على اساس يعني
1: فايق بحاله هو.
3: بس هي لا، هي ما هيك.
0: ما لها هيك. طيب اذا نحن بدنا نلخص مقابلات العمل اليوم، شو برايك اللي اختلف بمقابلات العمل من خمس سنين او عشر سنين لليوم؟
3: حلو. للامانه من خمس سنين وعشر سنين كان تعتمد على الشهادات وعلى الخبره.
1: حلو.
3: بس خلينا نعرف الخبره، لانه في ناس شو بتقول لك انا عندي خبره 20 سنه بالامر الفلاني
0: مثلا.
3: تمام. بس هو مو 20، هو عنده خبره متكرره ل 20 سنه، يعني هو كل يوم عم يساوي نفس القصه لمده 20 سنه، وين الخبره بالموضوع؟
1: صح،
3: الخبره غير هيك.

0: ابدا. ففي فرق بين الخبره وبين التطور المهني او المسار الوظيفي اللي تطور فيه.
1: حلو.
0: فهاد اوكي هذا هذا اسمه الخبره، اما هذيك ما لها خبره، هذيك خدمه، هذيك سنوات خدمه نحن بنقول. فمن 10 سنين كان ايه والله معي الشهاده الفلانيه وعندي 20 سنه خبره، تعال دغري. هلا لا، هلا صار انا بركز على الشغلات السلوكيه، على الذكاء العاطفي.
1: حلو.
0: تمام. على سرعه التعلم. في كثير اشياء.
1: ليش في رايك هلا صار ينعطى لهم اهميه اكثر من قبل؟
0: لانه هذا اللي بيعطي اثر ونتيجه. يعني من تجارب خلينا نقول باليابان، بامريكا، باوروبا، هي اللي اعطت الاثر والنتيجه بتطور الشركات، وليس انه والله انا خلاص معي شهاده وهدول 20 سنه خبره. ما اعطوا نتيجه ابدا.
1: تمام. طيب بالنسبة لمقابلات العمل بتصير دائما، شو أكثر جملة بتسمعها بيقولوها أي شخص بيجي وبتعرف إنه هي ما نصح؟
0: هلا مثل الـ HR وقت بيقول له وين شايف حالك بعد 5 سنين، في أنا بشتغل تحت الضغط.
1: هي هي تلاقيها بلد موجود يعني.
0: إيه هذا كأنه يعني مثل اسمه، تحت اسمه بيحط أنا بشتغل تحت الضغط. هلا هو المشكلة إنه شو هو الضغط؟ يعني اللي بيتحمله، لأنه نحن في عنا نوعين من الضغط، في ضغط العمل.
1: طيب.
0: في الضغط النفسي. هلا ضغط العمل بالعكس جيد بحدود معينة، بحفز الموظف على إنه يطور حاله لأنه مضغوط مثلا. طيب. معلومة ما بيعرفها بصير بده يسأل عنها، شغلة عم يساويها ببطء، بيمرن حاله إنه
1: تمام.
0: أما الضغط النفسي هو المشكلة. فمن نفرق أنه ضغط بده هو يتحمل. أيوة. نفسي ولا
1: يعني يصير نقطة ضغط نفسي ضغط عمل.
2: تماما. طب هل يا ترى الـ HR يعني بيحسن انه يقفر كل الكذبات ولا لا في كذبات ممكن انه تمرق عليه؟
0: هلا هذا بيعتمد، هي شغلة كتير شخصية، بيعتمد على مهارة الـ
1: HR
0: ومهارة الشخص اللي عم يكذب.
1: تمام. في ناس شاطرة كيف عم يوصلها،
0: في ناس شاطرة. هلا نحن ما لنا بمحضر تحقيق لحنا انه انا بدي اكشف انه والله هو عم يكذب ولا لا، بس اذا HR شاطر وعنده خبرة، ومثل ما تفضلت ببداية المقدمة انه عشرات المقابلات بيساوي، ببلش ينمط الشخصيات، يعني بيعرف نمط هاي الشخصية ويتنبأ انه عم يكذب ولا لا.
1: ايوة عنده معناها خبرات معينة لازم يكون.
0: للأمانة من اهم الخبرات اللي لازم تكون موجودة عند الـ HR او خاصة اللي بيساوي المقابلات هي علم النفس خلينا نقول. تمام. يعني حتى برا وانا من خلال دراستي برا، هي علم ثلاث ارباع علم نفس وسلوك، والسلوك المجتمعي والسلوك الفردي والجمعي والى اخره.
1: حلو كثير. طيب بالنسبه للاشخاص اللي بيقدموا على وظيفه بيقولوا انا ما عندي اي نقطه ضعف، قوي بكل شيء، يعني وين ما حطيتني برن مثل يقولوا لزبيص.
0: هلا هذا
1: شو رايك بهذا؟
0: عندنا مشكله معه، يعني لانه ما في واحد فينا من هال 8 مليارات بني ادم ما عنده نقاط ضعف ومشاكل.
1: صحيح.
0: فعندنا مشكلة انه هو ما عنده وعي لذاته، يعني هو مو عرفان حاله اساسا. تمام. يا اما هو خجلان من نقاط الضعف يلي هي عنده، ولا نقاط الضعف عادي يعني نحن الكل موجود، ما في حدا كامل يعني.
1: بس صح. هي الجملة مو هيك ممكن انه تحفز الشخص اللي قدامه انه
0: أكيد لا،
1: انه ممكن يعطيني شيء مني.
0: انا لح اعرف انه هذا الشخص يا اما عنده شيء اسمه الاوفر كونفيدنس، اللي هو الثقة الزائدة، اللي هي مشكلة. يعني شوفي، الثقة شيء حلو، عدم وجود ثقة شيء سيء.
2: كمان مشكلة.
0: الأوفر كونفيدنس
1: كمان مشكلة.
0: كمان مشكلة. تمام. بدنا الحالة المتوازنة لهذا الشخص. فبيقول لي ما عندي نقاط ضعف، يا أما هو ما بيعرف حاله. يا أما هو بيعرف نقاط ضعفه بس ما عنده الجرأة أنه يعترف فيها.
2: طيب كتير ناس كمان بتقولوا أنه أنا تركت شغلي السابق لأنه عم دور على تحديات جديدة. فقديش هي الجملة صارت مستهلكة وأنت تكون صادقة؟
0: يعني للأمانة هذه مثل الجمل اللي هلأ ذكرناها هون، وين شايف حالك وتحت الضغط. فهي كمان مثل ما تفضلتي أنه التحديات. شو يعني تحديات؟ فأنت بتسألي انه هلا حلو الحكي.
1: تمام.
0: مبدئيا حلو انه انا عم ببحث عن تحديات جديده.
1: حلو.
0: شو هي التحديات اللي بدك اياها؟ بسكوت. لانه ما لانه هو ماله حقيقي، هو مثل ما تفضلتي هو اريا كوبي بيست. كوبي بيست. بس مثلا يقول لي والله انا بالشركه الفلانيه فتت مثلا انا محاسب، سويت دورات وتطورت، صرت مدير حسابات.
1: حلو.
0: جيت بدي اصير رئيس حسابات، ما عاد في مجال. وهلا انا حابب اطور حالي عنكم. اوكي. اما تسالي شو هي التحديات، بيسكتوا. شو يعني تحديات؟
1: ما بعرف.
0: هي لا، هي للشخص اللي انا عم قابله، اذا سكت معناته هذا الحكي كوبي بيست. اذا بلش استفاض بالشرح
1: تماما
0: وكان منطقي انه

0: هو شو طموحه وكيف هو بيحب يطور حاله. اوكي تمام. فساعتها بيكون الجواب جيد يعني.
1: طب المبالغة بالإنجازات، شخص مثلا عمل دورة بسيطة خلينا نقول، بيجي بيقول لك انه انا خبير بهذا المجال وهو دورة جدا بسيطة، كمان قديش هي ممكن تسبب نقطة ضعف للشخص؟
0: وهدول منهم كتار. تمام. اللي ببالغ بالإنجاز، يعني انا بأحد الشركات كنت عم ساوي مقابلة مع شخص فقال لي انا نقلت الشركة السابقة، هو يعني نقل الشركة السابقة من نظام تقليدي بالمحاسبة لنظام اسمه ERP system. هذا هي أنظمة الـ ERP شغلة ضخمة كتير، فأنا يعني لفت نظري هذا الحكي، بلشت بقى خضت معه أنه هو اللي أنجز يعني. هو صاحب الإنجاز. المهم من كلمة لكلمة بالعشر دقائق اكتشفت أنه هو جاب عروض الأسعار تبع هذا البرنامج. هذا كان دوره.
1: يعني
0: هي دوره. هذا برنامج ضخم كتير وبده يعني شغل كتير. فهو شو قال لي، أنا اللي ساويت القصة، هو شو جايب عروض أسعار من هذا البرنامج حقه كذا من هاي الشركة ومن هاي الشركة حقه كذا. فهو شو سوى؟ مبالغة بالإنجاز. قال لي أنا ساويت كل شيء. هلأ لو سكتت أنا فأنا كنت حطيت عندي والله هذا الزلمة مني، بس استفدت معه بالمقابلة اكتشفت
1: أنه لا
0: كتير سطحي بالموضوع.
2: طيب سامر، هلأ رح نلعب معك لعبة بسيطة. هنعطيك شوية جمل بتنقال بالمقابلات وتقلنا إذا هي حقيقة ولا لا.
0: أوكي.
2: أنا شخص بحب الضغط وما بتوتر أبدا.
0: كذب.
1: خديها منا.
0: لأنه ما حدا عمليا النفس البشرية ما يعني
1: تماماً.
0: ضد
1: هي الواحد بيوصل لنقطة ما بقى قادر يعني.
2: تماما يعطي. راتبي مو مهم، المهم أتعلم.
1: بحسها بفترة معينة.
0: هذا كان زمان أو خارج مو
1: الشخص اللي ما عنده بجوز خبرة كافية بيقول لك إنه يلا أول شيء بتعلم بعدين.
0: إيه بس اليوم في رواتب ما بتكفي مواصلات.
1: صح.
0: لا الراتب ببلدنا وبهالوقت لا أهم.
1: أهم. أنا ممتاز بالإكسل. أنا ماني ممتازة بالإكسل بالمناسبة.
0: بيقول لك ممتاز بالإكسل بتحطيه على التيست.
2: طيب.
0: تمام بيطلع يا دوب.
2: بنعمل تيستات إكسل قبل ما ينقبل بالشغل؟
0: إيه لازم يعني حسب بطبيعة العمل، بس اليوم الإكسل يعني صار مثل الملح يعني ملح السوق يعني. يعني كل شيء فينك تستخدمي بتحطيه بالتيست يا دوب عم يساوي الجدول وعم يدور وين مدري شو.
1: انا
2: 100%. طيب تركت شغلي بإرادتي؟
0: والله هي يعني نص
2: احيانا
0: نص. يعني ممكن
2: تصير. ممكن انه تصير.
0: اي اكيد.
1: أي.
0: طيب اكيد.
1: انا قائد بالفطره.
0: أنا قائد بالفطرة. إيه تلاقي قاعد هي
2: لا كيفك تقول
0: له أيوة تمام، أو عم تحكوا مع بعض ما في أي كونتاكت مساعدة يطلع هيك
2: صح. طيب هي آخر واحدة كمان قلنا عليها يلي بحسن أشتغل تحت الضغط. طيب هلا بدنا ننتقل لموضوع تاني.
0: نعم.
2: يلي هو الراتب.
0: حلو
2: بقى. قديش ممكن انه ينكشف الشخص وقت الـ HR يسأله عن الراتب السابق وهو يبالغ فيه؟
0: تمام. هلا هو رح يبالغ بالراتب مشان يحصل على اساس
2: راتبه الحالي. تماما.
0: هلا اول شيء الرواتب مكشوفه بالسوق. يعني اللي بيشتغلوا بالـ HR بقصد، مو بجوز مو مكشوفه لكم بس نحن اللي بنشتغل بالـ HR معروف كل بوزيشن وكل شركه، لانه كمان احيانا بيبقى نفس البوزيشن بشركة مثلا راتبه مليونين بغير شركة أربعة حسب مثل. حجم الشركة
1: صح.
0: فهذا الشيء مكشوف بشكل 90% خلينا نقول. هاي واحد. اثنين، كتير سهل على HR انه يعرف راتب هذا الشخص باتصالاته بالعلاقات بالكذا انه ثلاثة، ما انا قدامي الشخص وامكانياته يعني اذا قال لي مثلا انا كان مثلا راتبي 1000 دولار.
1: طيب.
0: طلع هيك انا من اثناء ما يعني يا اللي عاطيك ال1000 دولار مو عارفان شو عاطيك، يا اما انت راتبك 200 دولار وعم تقلي 1000.
1: تمام.
2: فهذا الشيء مكشوف قطعا.
0: مكشوف. وفي ناس كتير بتستخدمه مثل ما تفضلتي هي بس مشان تحصل بهي المقابله راتب
2: اعلى. راتب اعلى من هيك. بدنا نشكرك استاذ سمر بيزيد على كل هالمعلومات القيمه ومنور صباح سوريا كالعاده.
0: شكرا لكم. اهلا وسهلا. شكرا. الله يعطيكم العافيه.
2: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنشوف هل يمكن التراجع عن الإجراءات التجميلية الخاطئة بفقرة جمال مع براءة. خليكم معنا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب،
7: كانت تلحق الطائرات،
6: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
7: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
6: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
7: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
6: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.

0: يا صباح الخير من جديد. بزمن صار في تجميل جزء من حياة كتير ناس، وصار الوصول للإجراءات التجميلية أسهل من أي وقت مضى. عم نسمع كمان عن نتائج خاطئة أو مزعجة لكتير من الإجراءات أو جراحات التجميلية، وهون بيبدأ المريض رحلة جديدة، رحلة تصحيح للإجراءات الخاطئة. والسؤال هون، هل فعلا ممكن ينجح تصحيح الإجراءات التجميلية الخاطئة؟ وهل كل إجراءات التجميل قابلة للتعديل أو الإلغاء؟ ولا هالشي مجرد تجارة وزيادة الضغط على المريض المتأذي نفسيا من النتيجة اللي وصل لها مؤخرا؟ لنحكي أكثر عن هالموضوع رح يكون معنا الدكتور بلال مشعل، الاختصاصي بالجراحة التجميلية. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح
0: الخير. أهلا وسهلا فيك. بداية، يعني هيك سؤال ممكن يخطر لكثير من الناس، لهالدرجة صارت الإجراءات التجميلية سهلة لحتى أي شخص صار يعني يعمل تجميل بدون ما يفكر بالنتائج اللي ممكن يوصلها؟
1: يعني لهالدرجة وأكثر ما تتوقعي، لأنه حاليا موضوع التوجه للتجميل مرعب، والتسويق مرعب لهذا الموضوع.
0: صحيح.
1: وهو يعني انتم اللي عم تشوفوا الاشخاص بحالات اللي نحن غير نشوفها.
0: تمام.
1: فنحن عم نشوف مشاكل مرعبه بالعياده وتشوهات سيئه جدا، وكله شغل بدون استطباب. المهم بس فات المريض على اي عياده لازم يعمل الاجراء، يعني بغض النظر اذا بيستفاد او لا، او مناسب له او لا.
0: يعني حتى لما يناقش الدكتور ويوصل معه الدكتور لنقطة انه انت مو قادر تعمل هذا الاجراء، هو مصر انه يعمله؟
1: لا، هو

0: هي الفكرة إنه نحنا موضوع الإجراءات التجميلية ما لازم يكون فيه مغامرة 1%، لأنه أي شيء ممكن تعمليه بشكل سلبي راح يرجعك 10 خطوات لورا، وصدقيني أي إجراء بينعمل هو غير قابل للتصحيح، خاصة العمليات الجراحية
1: لهالدرجة. طيب معناها يعني هون الدكتور بيكون على معرفة مسبقة إنه أنا عندي عملية تانية لهذا المريض.
0: صحيح. نحنا بمفروض كأطباء إنه نحن لما نعمل استشارة مع المريض مفروض إنه أنا أعطي ورقة أو أحكي له إنه هي هي سلبيات العملية وهي إيجابياتها.
1: حلو.
0: للأسف هذا الشيء ما عم ينحكى. نحن أغلب الأطباء عم يبهر ويحاول يحسن صورة العمل الجراحي إنه نعملها وسهلة وآمنة، بعد ما تصير المشاكل يخبره للمريض انه والله كان احتمال انه وارد هذا الشيء يصير. هو لازم المريض يتخبر قبل العملية بالإيجابيات والسلبيات تبع العملية.
1: تمام.
0: فالتصحيح عم يفوت المريض بفترة ضياع سيئة جدا،
1: ضغط نفسي. صح.
0: تماما. هو هذا الشيء عم يضيعه من ناحية انه انا مين بدي لاقي الشخص اللي بده يصلح لي، هل الشخص اللي بدي يروح صلح عنده راح فعلا يصلح لي ولا بس شيء مادي او تجاري.
1: تمام. طب دكتور امتى نحن ممكن نكتشف انه العملية فيها شيء خاطئ؟
0: هلا خطا العمل الجراحي يصير بعده اسباب. اما شيء وظيفي، يعني اعطيك مثال انه تنفس انضرب بعد عمليه تجميل الانف، معناها هي بدها اعاده عمليه.
1: تمام.
0: او مثلا العيون ما عم تسكر بسبب قص الاجفان الجائر او الغير مناسب، او شيء تجميلي انه انا خلص ما طلعت النتيجه اللي انا بدي اياها، وهذا كمان يكون خطأ على الطبيب. لأنه في مناقشة تصير قبل العملية إنه هذا النتائج نحن نتوقع، ما ضروري يطلع مثل ما بدك، هذا الشيء اللي رح نوصله.
1: حلو.
0: أو ممكن يكون فعلا شيء خارج إرادة الطبيب أو المريض، اللي هو ممكن غضروف تموت، ممكن صار في نزف، ممكن صار في فتح للجرح. هاي بهالحالة هاي بيرجع المريض 10 خطوات لورا، والتصحيح ما عاد بده للنتيجة الأحسن، تصحيح فقط انه رجعوني للطبيعي، انه بس بدي ارجع للشيء الطبيعي.
1: وقتها خلص بيكون فات الأوان.
0: صراحة شايفة هاي الفقرة عدد العالم اللي عم تحاول ترجع للطبيعي مرعب. عرفتي؟ لأنه عم يكون في تراجع كثير خطوات لورا بسبب اجراءات غير مناسبه.
1: يعني دكتور مثلا انا بسمع انه تجميل الانف بعد 6 شهور او سنه لحتى يبين انه خلص النتيجه المثاليه، طب لازم المريض ينطر لهي الفتره لحتى يعرف اذا
0: لازم ينطر سنه لسنه ونص ليشوف النتيجه النهائيه، ولازم ما تكون توقعاته غير منطقيه. لانه انا تحسن عندي 70% وممتاز، خلص ما بدي اركض ورا ال 20
1: او حتى لو ضيق تنفس او شيء.
0: لا هلا ضيق تنفس يعني لازم يبين مباشره بعد شهر او شهرين من العمليه. بس هو ضيق تنفس اذا صار بعد العمليه ما راح يروح مع الوقت او ما راح يخف مع الوقت، بس هو يفضل انه واحد ينطر سنه لا يعيد العمل الجراحي.
1: تمام. هلا ذكرت قبل شوي انه في اجراءات تجميليه ما ممكن نحن نتراجع عنها او نرجع نصححها، مثل شو بالضبط؟
0: هلا كل الاجراءات التجميليه تبع العمليات بدك تعرفي انه هي في لها نتيجه سلبيه رح تكون.
1: تمام.
0: يعني انت باسوا الاحوال هو التليف والتندب. تمام. هاي باسوا الاحوال، يعني اي اجراء هو ممكن ينعمل ما راح تضل الانسجه اللي نحن راح نشتغل عليها.
1: تمام.
0: مثل الانسجه الطبيعيه. شغله ثانيه هي موضوع التندب، انه ندبك كل جرح في له اثر.
1: لازم.
0: هاي
1: صح.
0: قاعده يعني. هذا الشيء غير موضوع الشيء اللي نحن نجهله، انه شو عم يشتغل الطبيب بقلب العمليه. فلازم تكون دائما الاجراء مدروس 100%، ولازم يكون الشخص اذا فعلا مو محتاج ولا يعمله مو موضوع. هاي دائما نحن نحكيها، التجميل مو موضوع، يعني انا ما عم شغله اعملها ما عجبتني خلاص الغيها.
1: لا،
0: تعرفي انه الشغله اذا ما زبطت ممكن ترجعك لورا كثير، هذا الشيء راح يأثر كثير على هيك نفسيا. طبعا
1: صح.
0: انا عم لك بعيادتي فعليا شغلي كله اختلاطات، يعني كله شغل وراء تصليح وراء اختلاطات. عرفتي شلون؟ والمريض لما يصير عنده مشاكل كثير بيضيع، لانه
1: صح.
0: انا ماني عارفان عم لاقي الشخص الصح اللي راح يصلح لي، فهو للاسف يعني عم شوف مشاكل كثير.
1: يعني دكتور هو مو المفروض الدكتور نفسه اللي عمل العمليه يرجع يصحح ولا لا؟
0: هلا نوعا ما المريض يفقد ثقة بالطبيب إذا صار في مشكلة، إلا يعني
1: إذا كان خبره.
0: يعني أنت بتحسي الطبيب فعلا هو عمل اللي عليه وصارت مشكلة، ولا فعلا أنه يلا صارت مشكلة خلاص يعني شو، أو مثلا تبع

0: كان قانع المريض كثير بالعملية قبل الإجراء، وأنه يلا خلص عمليها، وبعدين لما صارت المشكلة نوعا ما هرب من الموضوع. فهذا الشيء بالمريض بيقيمه
1: تماماً.
0: يعني إذا أنا أكيد، وأي طبيب بيصير عنده مشاكل وأنا نوعا ما بخبر المريض قبل أنه أنا في احتمال مثلا 30% أنه بعد 6 شهور من العملية أرجع أعمل لك رتوش. يعني بدك تحط بالك أنه أنا رح ممكن أعمل لك رتوش. فهذا الشيء يحط المريض عنده فكرة مسبقة عن الموضوع، أنه يكون محضر نفسياً للموضوع.
1: طيب هلا بالنسبه للفيلر والبوتوكس، اكيد كلنا بنسمع انه اكثر شيء ممكن يتصحح.
0: صحيح.
1: فهذا الشيء موجود صح؟
0: صحيح. هلا البوتوكس هو اجراء مؤقت ما بيتصحح، بس هو مؤقت فبيروح لحاله خلال فتره عده اشهر، يعني 3-4 أشهر. فيلر العالم حاليا عم تهرب منه، انا دائما بايده بشكل شديد.
1: تمام.
0: لانه نحن الفيلر أول شيء أنا فيني دوب، فيني زود، فيني نقص. إذا كانت مادة الفيلر المحقونة جيدة، إحنا إذا دوبناها بعض مرات بعد ساعة بتدوب، بعض مرات ثاني يوم بتدوب 80-90% منها. إذا كانت
1: يعني
0: المادة جيدة، إنه نحن تراجعنا عن إجراء خلال كم ساعة، أنا قدرت ألغيه أو رجعك للطبيعي.
1: حلو.
0: حاليا المواد اللي عم تنتشر كثير اللي هي تحرير الكولاجين، هي غير قابلة للتراجع. وطبعا عم يتسوق لها بشكل مرعب، وعروض ودعايات. وللأسف هي مثل المواد الدائمة اللي هي سابقا عملت مشاكل بين 2000 و2010
1: ورجعت هلأ
0: بشكل
1: مرة
0: كامل. هي نازلة اسمها سيمي بيرمننت فيلر أو نص دائمة، فهذا الشيء هو فعليا غير قابل للتراجع. فللأسف يعني لما أنا يجي شخص يقعد معي بيقول لي والله عندي عم أحقن 50 مريض باليوم، يا أخي مو هيك، نحن من بين كل 20 مريض نختار واحد نقدر نحقن له. أو مو افتخار أنك
1: طبعا.
0: أنت عم تعمل عروض أو عم تحقن هذا الكم. فللأسف يعني فيلر آمن جدا، قابل للتدويب، قابل للتعديل أو التزويد، ونحن فينا نعدل شكل الوجه مع الوقت شلون ما بدنا. بوتوكس هو مؤقت يروح لحاله خلال عدة أشهر، والمواد تحرير الكولاجين للأسف هي من المواد الحالية لازم تكون مدروسة جدا بالحقن.
1: تمام. يعني حسب الشيء اللي عم تحكي لي يا دكتور، انه الشغلة عن جد بتتوقف على الدكتور اللي عم يشتغل القصة. انه يعني
0: صحيح.
1: بيجيك حدا بيقول لك انه بدي احقن فيلر او بوتوكس.
0: صحيح.
1: انت لازم تقنعه.
0: صحيح.
1: اذا بدك تحقن كثير ولا لا.
0: صح. اذا الطبيب ما بده نسميه نحن يشتغل ويكب، يعني انه انا ضحايا جدال، انه انا اشتغلت، ما بيهمني انك انت تكون مبسوط بالنتائج، مهمني ان انا بهي المرحله انه انا اشتغلت. في اطباء كثير بيشتغلوا بهي الطريقه، او في طبيب بيشتغل بطريقه ثانيه انه انا يهمني تضل ترجع لعندي سنه وسنتين وخمسه وعشره، بشوفك احلى وبشوفك مناسب وجهك مع عمرك وهيك شيء. هون بهي الحاله هي بيقنعوا انه لا تعمل هذا الاجراء، مو مناسب لك. وصراحة أنا بيعتبروني لئيم بسبب هاي القصة.
1: لا بالعكس، يعني هذا الصح.
0: أنا عندي نسبة رفض المرضى 30-40% بالعيادة، عرفتي؟ أنه أنا بعمل إجراء ماني مقتنع فيه.
1: تمام.
0: وأنا موصل عم أمسك الإبرة وشكلها إياه وبلا أنا ماني مقتنع فيه، عم أعمل مشانك، عرفتي؟ ممكن لآخر لحظة بتغير.
1: مع أنه الصبية لازم تنبسط بهالحالة لما دكتور عم بيقول لها أنه في داعي.
0: لا، يعتبروها أنه أنا جاي على بالي خلص. يعني هي فايتة ومقتنعة وبتحاول تقنعني وأنا أقنعها، وآخر شيء نوصل لمرحلة نشوف مين اللي يقنع الثاني بالموضوع.
1: طيب دكتور، بالنسبة لتصحيح الأخطاء بالعمليات التجميلية، شو ممكن يسبب للمريض بعد ما نصحح؟
0: هلا مثل ما قلت لك قبل، هو موضوع التليف والتندب هو شغلة كثير سيئة.
1: هذا شيء طبيعي يصير صح؟
0: ثاني شيء طبيعي، بس هو بالنهاية يرجع على العمل الجراحي شلون مشغول، نظافة العمل الجراحي المشغول فيها. ثاني شيء، نحن تصحيح العمل الجراحي نحن فايتين على شيء مبهم، يعني أنا ماني فايت، ماني عرفان شو مشتغل طبيب القبل، خاصة مثلا بالأنف أو بعمليات معينة أو بمشاكل. ثالث شيء، ما نعرف نسبة التحسن اللي راح تكون. يعني أنا بقول له للمريضة ممكن تتحسن من 20-70%. عرفتي؟ أنا ماني عرفان، أنا يهمني أنه أنا ما رجعك لورا، يهمني انه قدر الامكان بس خفة. للاسف تصحيح العمل الجراحي هو شغله جدا جدا صعب. شو ما كان العمل الجراحي، شو ما كان بسيط، قص الاجفان مثلا قد ايه عمليه بسيطه وعم يتسوق له، انه اجراء بسيط بالعياده تصحيحه شبه مستحيل. عرفتي؟ لانه دائما عم يكون في قص جائر للجلد، فبيصير في تبطينه بالعين او العين ما بتسكر. يعني الرغم قد ايه هي عمليه بسيطه، بس تصحيحه مستحيل جدا. لأنه نحن لما نفوت عليه بنلاقي يعني شيء ما بنعرف شو مشغول قبل، فنضطر ناخذ غضاريف من اماكن ثانيه مشان نحسن التنفس. والعالم بتقول يلا بعيده مرتين ثلاثه اربع عادي، يعني
1: هي كثير صعبه.
0: ممكن في عالم تتشوه بسبب نقص الترويه اللي بيصير.
1: تمام. طيب دكتور بدي هيك منك ختام نصيحة لكل الأشخاص اللي مقبلين على عمل جراحي، شو لازم يفكروا أول شيء؟
0: نحن دائما نقول فكرة أنه التجميل مو موضة، لا تعملوا تجميل موضة، لأنه هو الفكرة أنه أنت كل عمل جراحي رح يعطيك تأثير سلبي، تراكم هاي الآثار السلبية اللي على الجسم رح يوصلك لمرحلة من المراحل عبارة أنت عن كتلة ندبات، ندبة هون ندبة هون ندبة هون، وعبارة عن أوفر أو عبارة عن شغلات رقب الجلد وعبارة عن تليفات. فالشخص دائما اختار الطبيب الصح، يعطيكي نقاط الحلوة بوجهك تحافظي عليها وبس، حتى لو أنا كنت دقة قديمة، حتى لو كان لا تفوتوا بالموضة بالتجميل، خاصة العمل الجراحي أو الإجراءات اللي هي دائمة، فنحن لازم ننتبه من هاي الأمور.
1: تمام، بدي أتشكر كتير دكتور بلال مشعل على كل هاي المعلومات، وإن شاء الله يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها. شكرا كتير لك. أهلا وسهلا
0: فيكم، الله يسلمك.
1: وأهلا مشاهدينا، راح نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها نرجع لفقرة إتيكيت مع منى، خليكم معنا.

0: صباح الخير. صرنا اليوم نعيش جزء كبير من حياتنا على الانترنت، نتعرف على ناس، نسأل، نشتري ونبيع حتى. بس مثل ما في أصول للحديث لما نلتقي بالشخص وش لوش، كمان في أصول للحديث خلف الشاشة، لأن ممكن كلمة مكتوبة تنفهم بطريقة غلط، وممكن رسالة بوقت غير مناسب تترك انطباع مو حلو. لهيك من أول رسالة بدنا نتعرف من خلالها على شخص جديد، لطريقة السؤال عن معلومة في حدود لازم نعرفها ونحترمها أيضا. فلهيك اليوم بفقرة على الأصول رح نحكي عن إتيكيت مراسلات الإنترنت مع خبير الإتيكيت فراس رمو اللي صار معنا بالستوديو. صباح سوريا، سعد صباحك يا رب.
1: سهلا صباح
0: نور. صباح سوريا. هلأ اليوم فراس، نحن بزمن السرعة وأغلبنا صار بيرتاح أكثر إنه يحكي عن طريق الموبايل أو خلف الشاشة. فخلينا نبلش من السرعة بحد ذاتها. هل اليوم كلمة مرحبا بحد ذاتها كافية لأنه نحن نفتح حديث مع أي شخص؟
1: دائما بكل هاي الحالات ترجع لطبيعة العلاقة.
0: طيب.
1: يعني أنا مع مين عم بحكي وشو طبيعة العلاقة بيني وبين هذا الشخص. في أحيانا حتى محادثات ما نبلش بالمرحبا، نفوت دغري بالسيرة.
0: أي.
1: يعني دغري فتنا بالسيرة. هون طبيعة العلاقة بتسمح بهذا الشيء. في علاقات لما تكون علاقات رسمية فلا، أكيد بدنا نشوف كمان شو هي رسمية هاي العلاقة. علاقة مهنية فأنا بدي تتطلب مني إنه يكون الحديث مهني. يعني في بعض المصطلحات ما لازم استعملها حتى لو كانت انه هي بالحياة العامة مصطلحات عادية.
0: أي.
1: يعني مثلا احنا حتى بالمحادثات المهنية مو بالضروري إلا كيفك
0: تماما،
1: لانه بالمحادثة المهنية هي مهنية.
0: تمام.
1: في مهام بيناتنا، في متابعة مثلا لأمور معينة بالشغل، فحتى كلمة الكيفك ما في داعي ببعض الأحيان. في تفاصيل مثلا ما منفوت فيها، في طريقة حتى بما انه عم نحكي كأونلاين يعني مسج، ففي طريقة حتى لكتابة المسج تختلف لما يكون شخص بعرفه وشخص في علاقة صداقة مثلا أو غير رسمية بيني وبينه، ولا الشخص اللي بيني وبينه علاقة رسمية.
0: تمام. طب ليش برأيك بعض الأشخاص بياخدوا جرأة زيادة كوننا نحن خلف الشاشة؟ يعني بيتجرأوا أنه يكتبوا أشياء هن ما لازم أنه يحكوها بالواقع، بس بتجرأوا عليها خلف الشاشة. ليش؟
1: هلا هو هذا عامل نفسي، لأنه ما له شايفني، يعني ما لنا فيس تو فيس، ما شايفه، فممكن تزود شوي من الثقة، تخفف شوي من الخجل. مثلا لما يكون واحد قدامنا منضلنا خجلانين منه. ممكن أنا عم حاكي شخص قدامي مثلا معصب أنا وضايج وكذا، لأنه هو مبتسم خفف لي شوي من الضوجة اللي عندي، فبتصير باللا شعور الواحد عم ياخذ من هاي الفيدباك اللي عم ياخذها من الطرف الثاني، باللا شعور عم يقدر يغير من حاله. يعني أو من طريقته. فأكيد لما نكون خلف الشاشة بكون عندنا جرأة أكبر، حتى لما نكون عم نحكي كمكالمة يعني
0: مزبوط.
1: ككول بنكون أقوى شوي من لما نكون فيس تو فيس.
0: 100%.
1: فلهيك كمان هي كتير بتأثر وبتلعب دور، إنه ممكن نحن عم نحكي مثلا على الواتساب مثلا أو تليفون أو هي، حتى لو بالشغل ضايجين ومعصبين وعم نعيط ونخانق، تاني يوم بيجي على الدوام ما أحلى. هو أول شيء لأنه فرغ شوية غضب، تاني شيء لأنه صرنا فيس تو فيس، إنه
0: بارح
1: كنتك تعمل وتساوي وكذا. لا خلاص مش عادي.
0: تماماً. طيب هلأ أنا بدي نحكي بموضوع للأمانة صار منتشر كتير بآخر فترة، وعم نشوفه بتلاقي في رسالة بصندوق المراسلات والمسجات إن كان على الفيسبوك ولا إنستغرام من امرأة بعتها لبنت، والله أنا شفت صورتك وعجبتيني كتير وأنا عم دور على عروس لأبني. فإذا البنت ردت عليها فبتصير بتسألها أسئلة شخصية.
1: تمام.
0: مثل وين ساكنة، مثلا شو بتدرسي، شو وضعك الاجتماعي، شو وضعك المادي.
1: تمام.
0: وين ساكنين. فهل هذا الشيء مقبول؟
1: لا أكيد مو مقبول لنواحي تانية اجتماعية أخرى، مو بس موضوع أنه هو خصوصية وما خصوصية. هو أساساً نحن مثل ما قلنا عم نحكي من خلف الشاشة، فأنا شو بيضمن لي أنه اللي خلف الشاشة هو فعلاً خالي جاي تخطب لأبنها؟
0: تماماً.
1: يعني شو بيضمن لي هذا الشيء؟ فلا، هون أكيد كل شيء له علاقة هون صرنا عم نحكي سايبر سكيورتي أو موضوع البيرسونال انفورميشن أو الداتا، أنه معلومات أو بيانات شخصية ما لازم تطلع. فلهيك لا أكيد هي قد تكون طرق من الاحتيال، وقد تكون نظامية، قد تكون فعلا هي يعني خالي حقيقية جاي تحكي بشكل جدي. بالحالتين يفضل لا، هذا الأسباب عم نحكي يعني أسباب الكترونية. الشيء الثاني اللي هو الأصول أو الإتيكيت، لا أكيد بهي الأحاديث كلها ما بتنحكى يعني لا واتساب ولا مسج ولا كذا. سقفة مثلا أنه أوكي عجبتها البنت أو هي تطلب الرقم، يعني بالمسج تطلب الرقم،
0: تطلب رقم والدتها مثلا،
1: رقم البيت. يعني وتحكي بقى على التليفون تسأل كل هالأسئلة. هون رجعنا للأصول القديمة
0: تماما، تبع الطلبة.
1: تبع الطلبة
0: 100%. طيب فراس، طب كمان هذا الشيء بيصير او هي المواقف بتصير بين بنت وشاب على الانترنت، بس كثير كمان شباب يعني بحجه انه مثلا ثلاث ارباع الشباب صارت بالغربه او عم تدرس برا او عم تشتغل برا، صار اكثر هدول الاحاديث على الانترنت بتصير. فكيف اي شاب محترم هو حابب او عجبته بنت فحابب انه يفتح حديث معه، فشو الطريقه اللبقه لحتى هو ما ينفهم غلط ويحكي معه؟
1: مثل ما دائما بنقول الصراحه، يعني بده يكون في صراحه بالبدايه، وانه انا عم بحكي كرمال الموضوع الفلاني.
0: تمام.
1: هلا بجوز من البدايه تقول له لا انا ما مثلا مو فاتح هذا الباب بسيره كلها ولا فاتح هذا الباب ولا هي، خلص انتهى الموضوع هون. يعني حتى كشاب ما بصير يرجع يحاول مره ثانيه،
0: ما بصير يرجع
1: كرامه له على الاقل.
0: تمام.
1: لازم يرجع يحاول. فهون انتهت القصه. اما في حال اوكي كان في قبول، فكمان بدنا نضلنا كل هاي الفتره عم نراعي موضوع الاحترام اللي بده يكون موجود بيناتهم. يعني اوكي انت انفتح لك المجال، حقك تسأل شوية أسئلة مثلا لحتى تتعرف على الشخص اللي قدامك، وحقها هي تسأل شوية أسئلة، بس ده يضل ضمن حدود الأصول اللي نحن متعودين عليها. ما يصير فينا مثل ما كنا عم نقول قبل شوي لأنه نحن من خلف الشاشة
0: فنتجرأ
1: مثلا، أو أنه كلها كتابة مثلا، نحن لا شايفين شيء ولا نعمل شيء، بس لا مع ذلك الأصول أصول يعني تضل موجودة هون.
0: طيب نحكي بقى عن الإيموجيات. الإيموجيات دائما بالمحادثات كثيرة بتلعب دور، فنحن امتى بحق لنا انه نحن نستخدم الايموجيات؟ هل نحن مثلا نحن عم نتعرف على شخص جديد على الانترنت او عم نحكي محادثه رسميه، ممكن انه نحن نحس حالنا انه لا نحن بنكون عفويين اكثر ونستخدم ايموجيات؟
1: هلا حسب العلاقه، اذا عم نحكي باصدقاء بين بعض، رفقات، عائله، كذا، ما في مشكله. بالمهنيا ممنوع لا ايموجي لا ستيكر ولا اي شيء، وهي ملاحظة كتير مهمة ومننبه عليها دائما بالبزنس اتيكيت ترينينج، انه نحن ممنوع نستعمل ايموجيات او استيكرات باي جروب للشغل او محادثة بحد بشكل مهني. بتلاقي كتير تبع انه ما في، خلصت المحادثة ما في جواب مثلا، ما بدي جاوبه على شيء وكذا، بحط له قلب على المسج تبعه. غلط هذا الشيء.
0: طب اكيد تعقيبا على هذا الكلام، اذا كان هو بعت لنا شيء يعني ما بيستاهل انه نحن نرد عليه، انه خلص خلص الحديث،
1: ما تخلص الحديث، ما
0: يعني ما في داعي ما بفهم انه مثلا قلت احترام
1: لا ابدا. هلا ممكن اخر شيء له شكرا وخلص، طالما هو تواصل مهني بقول له شكرا وخلص.
0: واذا تواصل مو مهني؟
1: هلا مو مهني ساعتها ما عاد رسمي، يعني ما عاد رسمي، ففيني انا استعمل اي شيء. الا مثل الحالات كنا عم نحكي فيها أصدقاء جداد عم يتعرفوا على بعض كذا، فأكيد مو دغري بدنا نبلش بالاستيكرات والإيموجيات وكذا، بده يكون بالتدريج يعني. لحتى كل ما لتخف الرسمية بالعلاقة بصير فيني استعملها. هلا نحن اللي عم يصير فينا سهولة استعمالها، زائد مثل ما قلنا خلف الشاشة، يعني هو بجوز بوشي ما ضحك لي بس كإيموجي استسهل يبعث لي ضحكة مثلا. كتير كمان عم يصير في أخطاء من موظف لمديره، تلاقي الموظف عم يبعث لمديره إيموجيات أو يبعث له استيكرات،
0: إنه
1: هذا بيضل مديرك.
0: صح.
1: قد يكون مديرك بعث لك مسج فيها مزح مثلا أو عم يحاكيك بطريقة ودية مثلا، مع ذلك لما المدير يحكي بودية مو معناتها الموظف يرد بودية، يضل الموظف محافظ على الحدود الرسمية
0: 100%. طيب هلأ فراس بدنا نلعب معك لعبة بسيطة، رح أعطيك مواقف وتقلنا شو التصرف الصحيح. بنت نشرت صورة لمنتجها وشخص دخل على الخاص وقال بعتي لي السعر بدون سلام أو مقدمة، مقبول هذا الشيء؟
1: هو مو مقبول كأصول، بس هذا تعودنا عليه. تعودنا بفوت بحط نقطة
0: تماما،
1: يكتب كلمة سعر، بس هذا تعودنا عليه
0: مثلا.
1: تماما
0: صحيح. طيب شاب تعرف على بنت من أسبوع وطلب منها يحكوا مكالمة فيديو،
1: أكيد لا. موضوع مكالمة الفيديو مثل كأنه زيارة على البيت، يعني بيروح من حاله بيدق الباب وجاي يزوركم يشوف البنت، أكيد لا.
0: شاب طلب كلمة سر حساب مرته بحجة انه ما في شيء مخبى بحياتنا.
1: هاي الشغلات يتم الاتفاق عليها بين مسبقاً. الزوجين مسبقا، هن كل اثنين كيف بيرتاحوا. في اشخاص تلاقي اساسا موبايله لا مقفول ولا شيء او موبايله، وفي اشخاص ثاني من البدايه بيتفقوا انه نحن حساب مشترك او هي، وفي منهم بيتفقوا انه في خصوصيه.
0: تمام.
1: فهي من الاساس يعني هي اتفاق بين الزوجين وبيضلوا مستمرين فيه. اما موضوع انه يصير خلاف عليه او النوع الثاني اللي هو تجسس على يعني احد الزوجين مجسس على الثاني، هذا شيء اكيد غلط. اكيد.
0: طيب شخص بعث لي تسجيل صوتي مدته 7 دقائق، هل انا لازم يعني رد عليه ولا لا؟ اذا انا كنت حدا شخص جدا عملي واصلا ما عندي وقت، فشو
1: هلا حسب الحاله، احيانا بيجيني اكثر من 7 دقائق بكون مبسوط لانه هدول مثلا بيجيني كثير ريكوردات 10 و12 دقيقه مثلا وكذا بكون مبسوط فيها لانه هي كانت بدل الاجتماع.
0: تمام.
1: اذا بدل الاجتماع فانت وفرت علي نزله واجتماع وقعده وكذا فما عندي اي مشكله مثلا. أي. بس بكون انا طالبه منه.
0: أي.
1: يعني بكون قايل له ابعث لي ريكورد لو طويل خذ راحتك اشرح لي
0: تلخيص مثلا
1: كلها. أي. أي. اشرح لي الحاله كلها لاقدر جاوبك يعني. تمام. كاستشاري او شيء. لهيك اذا متفقين عليها اكيد ما في مشكله. اجمالا اي شيء متفقين عليه ما عندنا مشكله.
0: أي.
1: طالما الطرفين موافقين ما في مشكله. بس هيك من حاله قاعد عم يحكي لي القصه وبعث لي يعني هذا مشكلة ما في غير ضرب اثنين عرفت لو في اكثر
0: كنا سرعنا اكثر صح
1: حتى هي ما يمشي حالها
0: صح. طيب هلا اخر وحده هي كثير عم نشوفها شخص عمل لي بلوك على الواقع عفوا عمل لي بلوك على مواقع التواصل الاجتماعي وشفته ثاني يوم بالشغل وتصرف معي طبيعي انا شو لازم اتصرف معه
1: طبيعي
0: طبيعي
1: طبيعي
0: ولا كانه صاير
1: ولا كانه صاير شيء نحن هذا هي مشكلة عم تصير عنا انه عم نخلط الحياه الفيرتشوال الافتراضيه مع الحياه الحقيقيه يعني اليوم انا كثير بتعرض لموقف تبع انه عم نبعث لك على الفيسبوك عم نشارك لك على الفيسبوك ما عم ترد انه انا ما عندي فيسبوك
0: طب
1: لا موجود ليك اي حسابك اي حسابي موجود انا ما سكرته بس ما لي مفعله يعني ما يعني ما بفتحه ما بستعمله
0: تماما
1: فمو معناته انه انا زعلان منك او ما بدي اياك او كذا فنفصل الحياه الافتراضيه عن الحياه
0: بس هو
1: الواقعية.
0: عمل لك بلوك لانه مستقصد يعمل لك بلوك
1: هلا بجوز هي عنده اسبابه بقى بس ليش عمل لي بلوك فيرتشوال ما عمل لي بجوز مثلا مزعوج من منشوراتي مزعوج من كومنتاتي مثلا فهذا لهيك هو فصلني افتراضيا بس خلاني واقعيا هي كتير منشوفها كتير كنا نشوفها من رفقاتنا ايام الجامعة الصبايا
0: صح
1: خطبت صارت عملت بلوك لكل الشباب خلاص نفهم لحالنا انه
0: انه خلاص
1: هيك بده خلاص يصطفلوا لهيك بنفصل الحياة الافتراضية عن الاجتماعية اكيد
0: 100% فراس رمو شكرا كتير على هالمعلومات القيمة وعلى هالقعدة الجميلة
1: اهلا وسهلا
0: هلا مشاهدينا وضمن تخطيطنا المستمرة لفعاليات مهرجان دمشق الدولي المقام بدار الأوبرا بدمشق أجرت الزميلة روز إسماعيل لقاء على الساند الثانية مع الكاتب والشاعر حسان محمد بعيتي وهو أحد المشاركين ضمن مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي خلونا نشوفه ونرجع لكم يسعد صباحكم مشاهدينا من دار الأوبرا في دمشق من ضمن فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي مستمرين أكيد بتغطيتنا مستمرين ونحن عم نحضر هاي الأجواء الثقافية والشعرية المميزة اليوم ضيفي الأستاذ والشعر

0: شاعر حسن بعيتي، بدنا نشوف كيف كانت تجربته، كيف كانت مشاركته بهذا المهرجان. بدي رحب فيك، اهلا وسهلا فيك استاذ.
1: اهلا وسهلا، يا اهلا،
0: استاذ صباحك،
1: تحياتي. الله يسلمك.
0: بالبداية استاذ، حكينا عن مشاركتك بالمهرجان، كيف كانت، شو الامور المميزة اللي لقيتها خلال مشاركتك بالمهرجان؟
1: هو بصراحة المهرجان بحد ذاته يعني حدث مميز بدون شك في تاريخ سوريا، لانه يعني أنا حضرت عدد كبير من المهرجانات في عواصم عربية، لكن المرة الأولى اللي أرى هذا يعني هذا العدد الكبير من الشعراء المميزين من دول عربية وأقطار عربية، حتى يعني بعضها بعيد جغرافيا، وهذه طبعا يعني سابقة في سوريا، لذلك هو بدون شك حدث مميز منذ البداية. لكن يعني كان المميز برأيي بعض التفاصيل اللي شفتها بحفل الافتتاح، وخاصة يعني تقديم فقرة الأطفال وبعض التفاصيل يعني اللي كانت حقيقة مميزة، وأعطت المهرجان يعني نوع من يعني القيمة المميزة اللي ممكن أقول إن هي قيمة شامية أو قيمة دمشقية، بمعنى أنه كان سوريا إلها لمستها الخاصة اللي شفتها أنا حقيقة مختلفة عن مهرجانات أخرى شفتها بدول أخرى.
0: صحيح، يعني مثل ما شفنا حتى من مدخل دار الأوبرا، فعلا في أمور كتير مميزة، في أمور بتعبر عن الشام، بتعبر عن أهل الشام
1: طبعاً
0: بشكل عام. طيب أستاذ حسن، رحلتك مع الشعر قد عمره؟
1: عمره حوالي 30 عام، لكن يعني بدأت تدخل إلى مساحة الضوء من حوالي يعني 20 عام تقريبا، لما أخذت لأول مرة جائزة الشارقة بالإمارات بال2007، وبعدين يعني انطلقت بجوائز أخرى، يعني أشهر كان أمير الشعراء بال2009
0: أمير الشعراء
1: بأبو ظبي
0: بالموسم الثالث من
1: الموسم الثالث من المسابقة. نعم، الحقيقة أنا لا أذكر الآن هذه الجائزة أو هذه المسابقة على أنها الإنجاز الذي يعني أقف عنده، ولكن هي كانت محطة أعطتني يعني نوع من الدعم لكي أنطلق بحثا عن تجربة شعرية مميزة أزعم أنني أشتغل عليها. يعني أنا أخذتها كمحطة أشتغل من خلالها على تقديم صوت شعري مميز، وكنت مصر على أني أكون مخلص للشعر بالدرجة الأولى، يعني أن لا أركن إلى الراحة كما يحدث عند بعض المبدعين لما بيحققوا نجاح ما. وهذا موضوع خطير، يعني ممكن يكون نصيحة مهمة للشباب بكل مجالات الإبداع، هو أنه لا يركن الإنسان إلى نجاح حققه في لحظة ما، لأنه الحياة دائما أو الحلم دائما يجب أن يكون بعيدا. هذا ما حاولت أن أفعله، لكن أيضا لا أزعم كثيرا أنني نجحت كما أرغب، ولكن حاولت بكل ما أستطيع أن أكون مخلص للشعر وللتجربة الشعرية.
0: طيب، لقب أمير الشعراء بالموسم الثالث أستاذ حسن بالشارقة، أكيد بتتذكر القصيدة اللي ألقيتها بهداك الوقت؟
1: بدون شك.
0: فينا نسمعها؟
1: يعني الكلام اللي كنت عم أحكيه أنا بينطبق تقريبا على فكرة قصيدة أنا قدمتها، لأني أنا قدمت نفسي كشاعر تفعيلي وما زلت أكتب التفعيلي، لكن كنت مصر دائما أن لا أتخلى على النص العمودي. فمن القصائد التفعيلي اللي قرأتها بأمير الشعراء بتقول: الآن منتصف الطريق، أكاد ألمح في البعيد بريق مملكتي، فأنهض كل من حفظوا نشيدي، سابقوا أحلامهم، وأنا المعذب بالفراشة، ربما بالغت في عدد الحقائب، سوف أختار الأغاني ثم أرمي ما تبقى من متاعي كي يخف الدرب أكثر. يعني القصيدة بتدور حول فكرة البحث عن الغاية أو عن الهدف المجهول في الحياة، أو عن الحلم الكبير الذي لا نصل إليه ربما، ولكن نكتفي بالسير نحوه.
0: فعلا يعني قصيدة جميلة جدا، قصيدة بتحاكي كل الأزمان، بتحاكي الشباب، بتحاكي حتى الأشخاص اللي حققوا أحلامهم ووصلوا لها، بتذكرهم بالأيام اللي كانوا ماشيين فيها للطريق. طيب بالختام أستاذ حسن، بدي قصيدة تهديها لدمشق.
1: لأني أحبك لم أقترف بعد أغنيتي، وأخاف عليك من الأغنيات، أخاف على عطر خديك من شاعر يخطئ الوردة من لغة

0: لا تصيب قلوب المعاني. أخاف على ليل عينيك من عاشق لا يجيد اصطياد النجوم، ومن صوت شبابة لا تجيد الحنين، لأني أحبك يا شام، يا طفلة الدهر، يا لغة الضوء، يا قبلة العاشقين. أخاف عليك من الأغنيات التي تخطئ الياسمين.
1: الله، ما أجمل هالقصيدة، فعلاً قصيدة بتلامسنا كلياتنا، جميع الأشخاص يلي ربيوا بالشام إن كانوا من الشام أو لا. يعني بالنهاية دمشق هي أم للجميع، لجميع السوريين. شكراً كتير لك أستاذ حسن، شكراً على كلماتك وعلى حضورك معنا، فعلاً نورت صباح سوريا.
0: شكر لكم، وأنا اللي بتشكركم على كل هذا الاهتمام، شكراً جزيلاً،
1: نورتنا. هلا مشاهدينا راجعين على استوديو صباح سوريا، بس بعد الفاصل، لا تروحوا لبعيد.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال، لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: جاناكم مشاهدينا، منسامح ناس أذونا ومنتجاوز مواقف كانت صعبة علينا، لكن لما نحن منغلط بصير الغفران أصعب بكثير، ومنضل نحمل حالنا مسؤولية كل يلي صار، ومنرجع لنفس الذكريات ومنعيش نفس الأخطاء، وكأنه ما في حل غير أنه نلوم حالنا ونجلد حالنا على اللي صار.
1: صحيح.

0: يا منى، مع انه كل انسان بيغلط وكل تجربه ممكن تكون درس، الا انه مسامحه النفس مو سهله. في ناس بيشوفوها ضعف او تبرير، بينما غيرهم بيعتبروها بدايه حقيقيه للتغيير.
1: والغفران ما بيعني نتهرب من مسؤولياتنا عن الاخطاء، بالعكس تماما، ممكن انه يكون الخطوه الاولى يلي بتخلينا نتعلم من الماضي بدل ما نبقى اسرى ليله. بهذا السياق مشاهدينا رح يكون حديثنا مع الاختصاصية النفسية نور سليمة. يسعد صباحك يا
0: يسعد صباحك، نورتينا. أهلا
1: وسهلا، نورتينا كالعادة.
2: ميرسي.
1: بالبداية، شو المقصود بمسامحة النفس؟
2: المسامحة بالنفس يعني إني أنا أعترف بالغلط دون ما أنكره، يعني في غلط صار موجود بس ما بعاقب حالي عليه كل العمر. الهدف منه إني أنا أفهم شو هو هذا الغلط اللي أنا عملته، صلحه وأتعلم منه حتى ما ارجع عيد هي التجربه من اول وجديد.
1: شو يعني نعاقب حالنا؟
2: هلا مثلا انت فيك تعاقبي حالك انك انت مثلا ضلك عايشه حبيسه هذا القرار، خلينا نقول اللي اخذتي حبيسه هذا الموقف، حبيسه هي الكلمه اللي انت مثلا اعطيتيها لحدا بوقت غلط، بشغله معينه غلطتي فيها بشغلك، تمام، بتضلي بترجعي على البيت وبتفكري فيها وبتحكي فيها لرفقاتك وبترجعي قبل ما تنامي بتفكري فيها، وبالنهايه انت ما اخذتي ولا اي اكشن، لا صلحتي ولا عملت شيء، فقط فكرتي. تمام، فتخيلي قد ايه هذا ممكن يكون مستنزف للطاقه.
1: صحيح،
2: كل الوقت. وان احنا دائما عن جد في حاله من جلد الذات بتكون موجوده ومخيمه على الوضع كلياته.
0: طب ذكرنا تحت الهواء انه مسامحه الاخرين كثير سهله مقارنه بمسامحه نفسنا. ليش هذا الشيء؟
2: هلا احنا دائما بنحط حالنا محل للتانيين، يعني عرفتي شلون، بنقول ابصر شو صاير معهم، يلا التمس لاخيك 70 عذرا والى اخره. بس نحن لقلنا الفكرة أنه نحن القاضي والجلاد والحكم على حالنا،
0: صح؟
2: يعني أنا ما بصير أعمل هيك، ممكن تبرري للتاني تقولي يلا الله يعين الناس ما بتعرف شو صاير معه، بس أنا بعرف ليش هيك عملت، وأنا بعرف شو حاجاتي، وأنا بعرف ليش هيك غلطت. فبالتالي ممكن تعذري حالك لأوقات معينة، بس لأوقات تاني الضمير هو يلي بيضلوا عم
0: مسيطر
2: انك انت غلطتي بوقت من الاوقات.
1: طب ليه هذا الشيء بيصير يعني فعليا؟ يعني ليه نحن منضل عالقين عن شغله نحن عاملينها وما عم نطلع منها؟
2: تخيل ممكن تكون القصه راجعه لطفولتنا، انه نحن من لما كنا صغار اذا كنا ربيعانين ببيئه بتحاسب، ببيئه مفرطه المثاليه، ببيئه انه الولد لا ما بيصير يغلط، ببيئه انه لازم انت دائما تكون عم تعتذر من التانيين وامورك سالكه معاهم وكذا، ممكن لبعدين بس نكبر انه لا، انا ممنوع اني انا اغلط، علما انه الغلط هو جزء من التجربه الانسانيه. يعني الناس كلها اذا ما غلطنا كيف
0: بنتعلم؟
2: لما كنا صغار يعني هذا الولد الصغير اذا ما مشي وتلخبط ووقع على الاراضي ما بيرجع بيتعلم المشي من اول وجديد.
1: صح،
2: هذا الشيء يسي على جانب على جوانب كثيره من الناحيه النفسيه صراحه.
0: طيب نور، على فرض مشي الحال وسامحنا حالنا،
2: اوكي.
0: طيب هل هذا الشيء يعتبر تبرير لخطأنا ولا لا، انه نحن لازم ناخده بحيز انه عم نتعلم من هذا الشيء؟
2: المسامحه هي ما بيعني انه انا نسيت الموقف،
0: تمام،
2: ولا بيعني اني انا بررته.
0: حلو.
2: المسامحه اني انا اعترفت فيه، لان انا بحاجه اني انا صلحه وبحاجه اني انا اتعلم منه ويصير واحد جزء من خبرتي السابقه اللي ممكن تفيدني لبعدين بمواقفي الثانيه. تمام، اما انه انا اعمل حالي انه دائما تبريراتي واضبه وجاهزه، لا، في موقف حصل وفي خطا صار انا ما
0: لازم اوقف عنده،
2: اي بس انا لازم اني انا صلحه واتعلم منه.
0: حلو كثير.
1: طب تعقيبا على كلامك، اذا نحن يعني بطبيعه الحال ما فينا نغير الماضي وما فينا نغير اللي صار، نحن كيف فينا نغير طريقه تفكيرنا عن اللي صار؟
2: لهيك نحن بنقول بالعلاج النفسي انه خلص مبدا هنا والان، نحن هلا اولاد اليوم مثل ما بيقولوا.
1: اوكي،
2: الفكره اللي انا بدي اقولها انه الماضي مثل ما قلتي راح، بس ولكن انا مهمتي كمعالجه نفسيه اني انا ما اخلي اثره كثير كبير علي لحد الان. يعني انا الماضي مات مثل ما بيقولوا، بس ما راح اخليه يشل لي الحاضر تبعي او المستقبل اللي جاي. مجرد ما انا حطيت ببالي هي الفكره، الامور كلياتها بتصير اوضح واسلس عندي، بحيث انه انا كيف بدي اتعامل معها لبعدين.
1: فبصير عقلك الباطن اصلا بيمتص هي الفكره، صح، بتعامل على اساسها.
2: يعني في فرق ما بين انه انا اقول انه الموقف اللي انا عملته سيء بينما اقول اني انا شخص سيء.
1: تمام،
2: الموقف خلص الموقف بيتعدل وبيتصلح، تمام، اما اذا كنت انا سيء فانا عم بضرب بشخصيتي لإلي، انا عم بضرب بذاتي لإلي. وفي فرق ما بين اني انا حس بالذنب وحس بالخزي والعار. تمام، وهذا الفرق بين انك انت تحسي بالذنب لدرجه انه هو عم يعمل لك دائما بلوك على انك انت تكملي لقدام، اما انك انت تحسي بالخزي والعار فانه انا ما عدت قادره اني انا اعمل شيء.

0: خلص انا وقفت حياتي عند هذا الغلط. انا ماني قدراني سامح حالي حتى عليه.
1: وما فينا نتخطاها لهي المرحله؟
0: لا اكيد بالعلاج فينا نتخطاها طبعا، بس طيب. بالنهايه نحن بدنا نوقف هذا الحد من القلق، من التفكير، من العزله، من الاكتئاب، من هذا الشيء اللي ممكن يؤدي له ان انا ما سامحت حالي. انا ممكن ينخفض تقديري لذاتي،
1: صح.
0: انا ممكن ثقتي بنفسي تقل، انا ممكن اني تصير قراراتي دائما هيك مرتبكه، عرفتي كيف انا خلص ما عاد عندي قدره، اخذت قرار بحياتي وفشلت فيه، فما عاد عندي قدره اني انا اخذ قرارات ثانيه.
1: تمام.
0: فهاي كمان تخيلي على كم ناحيه عم بتاثر شخصيتنا.
1: طيب نور، ممكن شخص يوصل لمرحله انه ما يعالج حاله لحتى تصير تاثر بجسده، خلينا نقول
0: صح.
1: انه يصير عنده امراض معينه، امراض نفسيه ممكن. طب هاي المرحله نحن ما لازم نوصل لها، اكيد لازم نعالج قبل،
0: صح؟
1: فكيف لازم نتعامل مع هذا الشخص؟
0: هلا نحن لما بنقول انه نحن اشخاص صار في عندنا الوعي الكافي لحتى انا اقدر اتجرأ، ها بس اني
1: احكي.
0: ايوه
1: تمام.
0: ايوه نحن هون بنكون اول شيء معرين بمرحله صدمه وانكار للشيء اللي انا عملته، انه انا يطلع مني هيك، انا بحكي عن الناس اللي هي بتعمل هيك وانا يطلع مني هذا الشيء، تمام؟ هون بيكون هو بمرحلة اختبار شيء كتير جديد عليه ومشاعر كتير جديدة ما له عم يعرف يتعامل معها، بمر فترة من الوقت لحتى يصير في مسافة بينه وبينها،
1: تمام،
0: لحتى هو يقدر يواجهها وهو يقدر انه هو يعبر عنها ويحكي فيها. لانه لبعدين مجرد مثل ما قلت لك ما تشكل الوعي بطريقة ما، يمكن حدا ينبهك عليه، يمكن حدا يقول لك براءة انت
1: لاحظت
0: انا لاحظت انك انت غلطتي معي هون، او يمكن قصرتي بهذا الشيء.
1: يا ريت الواحد هيك فورا بيجي لعند شخص الا لاحظ
0: احسن انك انت تدري من التاني فلان حكى عليكي
1: انه ليش ما اجى قال لي.
2: تماما
0: تمام. فتخيلي قديش هون الوعي بيلعب دور كتير كبير ما بين التواصل بينك وبين التانيين،
1: صح؟
0: فقديش بيكون اريح انه اذا شخص عن جد من اول موقف ما غبل لك يا وما صمد لك يا وما حط لك يا تحت الدرج وبلش يفرد لك يا بقى بكل شيء، عرفتي كيف؟ لانه هون انت عم تتركي مساحه للثانيين انه هن ايضا يتعدوا على هي المساحه الشخصيه اللي انت عندك يا، عرفتي؟
2: طيب نور، يعني بغض النظر عن الاخطاء الكبيره اللي ممكن اي شخص يعملها ويضل عم يلوم حاله عليها، في شغلات يوميه بتصير معنا، ممكن النقاش ما له ظابط، ممكن كلمه، ممكن خطا بسيط بالعمل، او ممكن انا مثلا تنتورت بشي حدا، بيضل الواحد بهدول الشغلات اليوميه عم بيلوم حاله، انا ليش عملت هيك، ليش سويت هيك، ليش حكيت هيك، ليش نمت هيك، ليش قعدت هيك، ليش اتصلت بهذا المتصل، يعني على ابسط التفاصيل اليوميه اللي بتصير معنا نحن بنلوم حالنا او بنجلد ذاتنا ايضا. فهل هذا الشيء برايك نمط حياه او نمط تفكير؟
0: هلا بالنهايه اللي هي العادات كيف بتتشكل؟ بتتشكل عن طريق الممارسات اليوميه، يعني انا من لما الله خلقني معوده اني انا احط المق بهي الطريقه،
2: تماما.
0: طب يمكن انت حاططيه على طرف انه مين ما هلا مشي زحل المق بايده وخلص، يعني وقع المق على الارض. هون التعديل بقى بيصير، تمام؟ اني انا لا، معناته انا في شيء انا مو كل مره بدي اوقع بنفس المشكله، فانا في عادات بدي اشتغل عليها وبدي انا اغيرها لحتى انا بالنهايه السلوك النهائي بالمحصله يتغير عندي، تمام؟ وانا اكون مرتاحه والاشخاص الثانيين هن مرتاحين، مثل ما قلت هي على سلوكيات يوميه، يمكن الناس تبلش انه تراكم تاريخ من الأقصى، انا من لما تجوزتك مالي شايفه ما عرفت
1: ولا يوم

0: هذا الشيء
1: تماما
0: تمام. لا هي قدرت تسامحه وبنفس الوقت هو حس بمشاعر انه شو هالذنب اللي انا عملته.
1: طب شو الحل بهي الحاله؟
0: هي انه من احنا من الاول نبلش نعبر عن هذا الشيء.
1: طب واذا من الاول ما حسنا وهلا نحن ادركنا انه نحن خلص صرنا بحاله نحن مو قادرين حتى نستحمل حالنا، شو بنساوي؟
0: ها ها، نحن المسؤولين ساعتها عن مشاعرنا هون، عرفتي؟ يعني انا مسؤوله على اني مشاعر الحزن انا كيف بدي داريها. طب انا بدي داري مشاعر الحزن طول ما انا مرتاحه معك بعلاقتي، فانا من واجبي عليكي اني انا خبرك شو الاشياء اللي انا بحبها والاشياء اللي انا ما بحبها، كرمال تعرفي انه انت كيف بدك تتعاملي معي. تمام. فهذا الشيء اللي انا بدي انصح فيه، خلينا نقول انه تكون كل الاشياء مرتبه من الاول. انا هيك طبعي وانا هيك بحب وانا هيك ما بحب، ولما بدي اشوف شيء راح احكي، لانه انا كثير حريصه على هي العلاقه انه هي تضل مكفي.
1: تمام.
0: فكرمال ما نصير احنا عندنا مشاعر الذنب والعتب وجلد الذات، انه بعدين بدها تصير قصه انه انا اللي ما حكيت.
1: تمام.
0: انا الحق علي، انا اللي كان لازم احكي من الاول. تمام. فالفكره انه خلص طالما بتحكي الوقت بحكي من هلا. فلا تخلي هي المشاكل كلها اصلا تتراكم لبعدين.
2: تمام. طيب نور، بالاضافه للشيء اللي حكيتيه عن الحاله اللي ذكرتها منى، هيك تعطينا شويه نصائح للاشخاص اللي حابين يتصالحوا مع حالهم بعد اي قرار غلط هن عملوه، شو لازم يبلشوا؟
0: تمام. هو مثل ما حكينا بالقبل، انا لازم اول شيء حدد المشكله اللي انا، لانه احنا في عندنا السيدات احنا بننكر كل المشاكل وفجاه بيطلعوا دفعه واحده، اعطيني مشكله واحده انا لازم اعالجها. القصه الثانيه اني لازم اعترف فيها وما انكرها.
2: حلو.
0: الشغله الثالثه هو انه انا بدي بلش صلح. انا لا لي عم بقول لك انه انا بدي برر لك ولا عم بقول لك اني انا نسيانه، لا، انا بتحمل مسؤوليه هذا الغلط.
2: حلو.
0: بكل بساطه انا بدي اتحمل مسؤوليته، لانه انا لاني حدا محب لك انا ما بدي سبب لك هذا الاذى. هي الفكره بالذات بتعطي امان كافي انه الشخص هو يحكي. الشخص يسامحه وهو يسامح حاله بوقت من الاوقات. انت لما بتشوفي شخص زعلك وطنش، مو مثل لما بتشوفي شخص زعلك وعم بيحاول يرجع يرازيكي ويعمل مجهود ومره وتنتين وثلاثه. فهذا الشخص هو على توازن نفسي معين، قادر انه هو ياخذ اكشن، قادر ياخذ فعل.
2: تمام.
0: فما بتطلعي عليه بنفس النظره اللي نفس الشخص اهملك.
2: أيه.
0: بموقف ثاني.
2: طبعا.
0: تمام. هذا الشيء بيساعده لإله على فكره. قبل ما يساعد لك هو بصير بيغفر لحاله انه انا طب عم حاول اني اصلح، عم حاول اني انا اضبط الامور لحتى انت تكوني كمان يساعد، فبتسامحي هو بيسامح حاله.
1: صح. 100% الاخصائيه النفسيه نور سليمه، بدنا نتشكرك على كل هالمعلومات القيمه ومنوره صباح
2: اليوم. شكرا كثير يا نور، نورتينا.
0: تسلمي.
2: وهلا مشاهدينا منروح لفاصل وبعده نرجع سوا لنتابع لقاء خاص اجرته زميلتنا روز اسماعيل على ستاند الثانيه مع المنشد والمغني مالك نور، وهو واحد من المشاركين بالفعاليات الغنائيه ضمن مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. لهيك خليكم معنا.
3: في كل زاويه من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
6: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
5: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت لك علاقة بالسياسة وبتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
6: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
5: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: صباحكم مشاهدينا، مكملين معكم تغطيتنا بمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. فعلا الأجواء جميلة، نحن اليوم باليوم الثالث ومعي الأستاذ والفنان مالك نور والمغني. سعد صباحك، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: كيف لقيت لنا مشاركتك أستاذ مالك؟
2: والله أنا المشاركة اللي شاركنا فيها بهذا طبعا مهرجان الشعر العربي الدورة الأولى، ونحن سعداء جدا أن نكون ضمن هاي الفعاليات بأيام العديدة وبمشاركات عديدة أيضا. يعني الأغنية اللي أنتجناها لصالح المهرجان كانت من كلمات الأستاذ خالد محميد والأستاذ إبراهيم جعفر والأستاذ موسى سويدان. ثلاث شعراء اجتمعوا على كتابة أغنية.
1: ثلاث شعراء؟
2: أغنية، نعم. الأغنية تجمع كل المحافظات السورية، يعني بكل بيت من الأغنية بيتناولوا اسم محافظة و يعني يقدموا بطريقه شعريه جميله.
1: قمت انا بفضول نسمعها للاغنيه.
2: قمت انا بتلحينها وانتجناها ايضا لصالح المهرجان. يعني
1: طيب فيك تسمعنا هيك مقطع منها للأغنية؟
2: اكيد على عيني.
3: غنى دمشق لياسمين فاطربا، يا مرحبا بغنائه

ويمر من حمص العادية ماؤها حتى يصير الماء فيها أعذبا.

0: جديدة لسه، فبننسى الكريمة.
1: لا جميلة
0: الصراحة.
1: جدا الأغنية الله فعلا يسلمك يا رب. يعني يسلم إيديك على هالألحان.
0: الله يسلمك. يسلم
1: إيدي الشعراء على هالكلمات.
0: أي والله مشكورين.
1: كلنا شوي أستاذ مالك عن رحلتك بالغناء، رحلتك بسوريا، مشاريعك اللي
0: رحلتي بسوريا. نحن طبعا عدنا إلى سوريا بعد التحرير، كنا سابقا في اسطنبول في تركيا. الله يسلمك يا رب. ويعني هو مجال عملنا في الإنتاج الفني، وأنا أيضا مغني يعني، أحيي مهرجانات هنا وهناك في تركيا. ثم عدنا يعني مرة أخرى إلى سوريا، والحمد لله اشتغلنا، أنتجنا كتير أعمال، أنتجنا أغنية للنصر، وأنتجنا أغاني أيضا للحملات الوطنية، الحملات اللي حصلت في عدة مدن سورية من أجل يعني التكاتف المجتمعي لبناء سوريا وإعمار البلد.

0: وإعادة الإعمار. فيعني الحمد لله كانت هو من الشيء اللي كتير كتير كتير حلو وملفت، إنه اليوم الإنسان يعني بيستطيع إنه يأخذ المكانة الأنسب لإله، لأنه نحن اليوم الحمد لله رب العالمين بعد التحرير أصبح الإنسان يعني هناك يعني مثل ما بيقولوا تقارب يعني بين الحكومة وبين الدولة والمواطن، فيقدم الإنسان مقترحات بيقول والله في الشق الفلاني ممكن نخدم بالموضوع الفلاني ممكن نقدم، يعني دائما في انفتاح وشيء جميل يعني. فالحمد لله يعني العديد من الأعمال قدمناها خلال هاي الفترة وما زلنا على وهبة الاستعداد.
1: أكيد غنيت لسوريا بتركيا خلال
0: الغربة. نعم غنيت لا تضعف يا سوريا.
1: حلو.
0: ايه يعني هذيك الاغاني بين قوسين ممزوجه بقالب الحزن قليلا. هي قد لا تكون يعني مناسبه للواقع الذي نعيشه، بتقول

0: فعلا كثير بتاثر الاغنيه
1: بتاثر فعلاً. نعم يعني هي مثل
0: صعبة كانت انك تغنيها بالغربة، صعب عليك.
1: اي نعم اي نعم
0: فعلا من صعوبات يعني
1: الاغاني سبحان الله. كل مكان وكل حقبة وكل مرحلة لها اغاني خاصة فيها ولها كلمات خاصة فيها والحان خاصة فيها ايضا
0: فعلا. طيب بالختام استاذ مالك، احكي لنا عن مشاريعك القادمة اللي عم تشتغلوا لحتى تقدموها بسوريا.
1: هلا مشاريعنا القادمة، نحن حاليا ننتج عمل مشترك من كلمات الدكتور أنس الدغيم ولحني، وأيضا مشاركة الفنان مصطفى حمدو والفنان هيثم الحلبي، وحنأدي إن شاء الله هذا العمل بأسلوب التريو، وحنقدمه على المسرح هنا في اليوم الأخير.
0: ما فيك تسرب لنا، صعب تسرب
1: والله، صعب شوي.
0: ما في مشكلة، خلاص معناتها نحن بانتظار إنه نسمع الأغنية.
1: هي دعوة إنه كل حدا يجي يحضر، لأنه كتير شيء حلو حيكون
0: إن شاء الله. وأكيد بدنا نتمنى لك كل التوفيق، نورت صباح سوريا.
1: الله يخليك يا رب، ولكم إن شاء الله. شكرا كتير.
0: شكرا لك. هلا مشاهدينا بنرجع لاستوديو صباح سوريا، بس بعد الفاصل لا تروحوا لبعيد.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
7: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
6: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
7: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
6: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام

0: ميديا. خبرنا الأول اليوم من سوريا، بعد ما نتائج شهادة التعليم الثانوي شغلت الطلاب والأهالي، ومع استمرار النقاش حول أوضاع البكالوريا هالسنة، عبرت الممثلة السورية وعضو مجلس الشعب روزينا لدقاني عن دعمها للطلاب برسالة إنسانية نشرتها عبر خاصية الستوري.
1: روزينا طالبت بمنح الطلاب دورة تكميلية مساندة، معتبرة أن الظروف الصعبة والضغوط الكبيرة يلي رافقت فترة الامتحانات بتستحق وقفة داعمة للطلاب، وكتبت عبر صفحتها: في أكثر أعوامهم مصيرية عاشوا على إيقاع الوقت والقلق، نتمنى منح الطلاب فرصة إضافية في دورة تكميلية، ليس امتيازاً بل إنصافاً. يعني ملاحظة مهمة أكيد من الفنانة روزينا، وبحس الكل عن جد كل الطلاب كانوا بحاجة لهي الدورة التكميلية، فإن شاء الله يا رب يعني يستجاب هذا الطلب.
0: إيه للأمانة براءة، يعني أول شيء منبارك لكل الطلاب يلي نجحوا هاي السنة، وبارك لابن خالتي عدنان إنه نجح، وبقول لك إنك أنت رفعت لنا راسنا،
1: إن شاء الله ألف
0: مبروك. يعني بس كتير من الطلاب كمان للأسف يعني انظلموا بكم مادة، وللأمانة يعني الظروف الحالية والضغوط اللي هنن عايشين فيها بدها شوية مراعاة، إن كان من الأسئلة ولا إن كان من تصحيح العلامات. فيعني مشكورين على جهودكم، وأنتوا شو ما جبتوا أنتوا أبطال للأمانة، لأنه هي مرحلة أبداً ما لها صعبة.
1: طبعاً طبعاً
0: ما لها سهلة
1: أكيد. فأكيد بنتمنى لكل الطلاب التوفيق والنجاح، وهيك إن شاء الله على أمل إنه يستجاب هذا المطلب، لأنه عن جد كل الطلاب مثل ما ذكرنا منى بحاجة لهي الدورة التكميلية.
0: أكيد براءة. أما بخبرنا الثاني، خبر بيفرح للأمانة وبيعطي أمل بعد الإعلان عن خبرنا الثاني مو هاد، أما بخبرنا الثاني مشاهدين أنا حالكم من دير الزور الغالي على قلوبنا، خبر بيفرح وبيعطي أمل بعد الإعلان عن إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي واستئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية عقب استكمال أعمال الصيانة والتأهيل، وبعد توقف استمر لنحو 14 سنة.
1: يعني هيك أخبار أكيد بتفرح القلب يا منى، وخاصة لأهل دير الزور يلي عانوا لفترة طويلة أكيد من صعوبة بالتنقل والسفر، وكمان بنعرف أنه الطريق البري بين دير الزور ودمشق شهد بالفترة الأخيرة العديد للأسف من التحديات وحوادث السير المؤلمة، لهيك عودة المطار للعمل أكيد بتشكل خطوة مهمة لتأمين وسيلة سفر أكثر راحة وسرعة، وبتخفف أكيد جزء كبير من معاناة الأهالي والمسافرين. فخلونا نتابع سوا فيديو الافتتاح ونرجع لكم.

0: يعني إن شاء الله تكون هالخطوة هيك بداية لعودة أقوى لكل المرافق الخدمية، وعبال ما نشوف كل مطاراتنا بقى وطرقنا البرية بأفضل حال
1: إن شاء الله. أكيد يا منى، لتبقى أكيد حركة والتنقل أسهل وأكثر أمانا للجميع. وهلا بنروح لخبرنا الثالث لتركيا بمشاهد وصفتها الجماهير بالخرافية. عم تنتشر فيديوهات بشكل واسع لاستقبال النجم المصري محمد صلاح بعد إعلان التعاقد معه من قبل نادي ترابزون سبور التركي، وسط أجواء حماسية واستثنائية خطفت أنظار عشاق كرة القدم.
0: يعني الحدث ما مر مرور الكرام للأمانة، فعدد كبير من المواقع والصحف الرياضية اعتبروا أنه هالصفقة هي صفقة القرن بالنسبة للنادي، خاصة أنه محمد صلاح واحد من أبرز نجوم الكرة العالمية وقائد منتخب مصر، وانضمامه بيعتبر من أهم الأحداث الرياضية يلي شهدها الدوري التركي بآخر السنوات.
1: والموضوع أكيد ما بيتعلق بس بالمستطيل الأخضر، لأنه وجود اسم بحجم محمد صلاح رح يعطي النادي دفعة إعلامية وتسويقية ضخمة، ويخلي الأنظار تتجه نحو ترابزون وتركيا من مختلف أنحاء العالم.
0: فهل رح تكون هالخطوة بداية فصل جديد ومميز بمسيرة صلاح؟ خلونا نشوف الفيديو ونرجع لكم. الصراحة
1: نياله
0: نياله عن جد نياله، يعني مبارح بكلام ميديا

0: يا مع هدي البراءة حكينا انه يعني هيك في شوية تلميحات انه محمد
1: كانت
0: صلاح
1: اشاعات
0: كانت
1: يعني.
0: مو اشاعات تلميحات خلينا نقول انه محمد صلاح رح يفوت على النادي ترابزونسبور، بس للأمانة انا هلا كثير تحمست وهيك يعني اجاني هيك ما بعرف شعور بالحماس
1: يعني.
0: وقت شفت المشجعين.
1: ايه وصراحة يعني محمد صلاح نجم كثير كبير بكرة القدم فبيستاهل هيك ترحيب، واكيد بدنا نتمنى له كل التوفيق والنجاح.
0: اكيد.
1: ومكملين معكم بأخبارنا الرياضية، والخبر هالمرة صدم عشاق ريال مدريد وخاصة محبي فينيسيوس جونيور. صانع المحتوى بلال حداد نشر فيديو بيورجي انه حساب فينيسيوس على انستغرام صار فاضي بالكامل بعد ما حذف كل منشوراته وحتى شال اسم ريال مدريد من البايو، رغم انه صفحته كانت مليانة صور ولحظات بتجمعه مع النادي الملكي.
0: يعني الخطوة الغامضة جت بوقت عم تنحكى في أخبار عن مفاوضات لتجديد عقده مع الريال، وهالشي فتح باب التكهنات بين الجماهير، في ناس شافت أنه ممكن يكون مؤشر لرحيل قريب،
1: خاصة أكيد مع ربط اسمه بأندية كبيرة مثل ما نادي أرسنال، بينما غيره اعتبره مجرد حملة إعلامية أو تجهيز لإعلان قريب ومهم أيضا. ولحد اللحظة لا اللاعب ولا النادي طلعوا بأي توضيح رسمي، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة بانتظار كلمة الحسم من فينيسيوس نفسه. فخلونا نتابع هالفيديو ونرجع لكم.
2: شو عم بصير يا جماعة مع فينيسيوس؟ شو عم بصير مع فينيسيوس؟ حذف كل منشوراته مع ريال مدريد، شال صورته، حسابه موجود بس صوره كلها شالها هيك فجأة. وبعد هلا في أخبار من أرسنال، في أمل وفي صحف إنجليزية بتقلك فينيسيوس حيجي على أرسنال بعد هلا. فابريزو قال لك قريب يجدد، صحف إسبانية قريب جدد، مارك قريب جدد، هلا شال كل صوره بلندن ويلعب الدنيا. هيدا اللاعب
0: للأمانة كريالية أنا أبداً ما بدي أخسر فينيسيوس، بس صراحة أنا
1: سمعت
0: براءة رجعت لتشوت فيني مرة تانية. للأمانة سمعت أنه هو ما بعرف إذا هالحكي صحيح أو لا، هو طلب رقم من ريال مدريد وهن رفضوه، فما بعرف يعني شو كمالة هاي السيرة، هل هو بالفعل رح يكمل مع ريال مدريد ولا لا، وبتمنى أنه
1: يلا ان شاء الله منى.
0: ان شاء الله. بخبرنا الاخير مشاهدينا، شكل الحوادث مو حكر على الطرقات وبس، حتى البحر دخل على المنافسه.
1: داور رواد السوشيال ميديا فيديو طريف شوي ومفاجئ بنفس الوقت، بيوثق لحظه اصطدام مجموعه اشخاص ببعضهم اثناء قيادتهم للجيت سكي بنص البحر على سواحل انطاليا التركيه.
0: ويبدو انه الحماس كان زايد عن اللزوم، فتحولت الجوله البحريه من رحله استجمام لموقف ما بين الضحك والصدمه بلحظات.
1: والحمد لله ما تم تداول اي معلومات عن اصابات خطيره، واكيد نتمنى لهم السلامه جميعا، وخلوا القياده الحذره مطلوبه حتى بالبحر مو بس على البر. فخلونا نتابع هالفيديو مع بعض.

0: دي حتى بالبحر الواحد ما بيسلم
1: ما بيسلم ابدا. انا ما بعرف وانا عم شوف الفيديو قلت لها براءة انا هدول الحركات عم تغني زوجي فلو
0: سمحت عم تعيشيها شكلك.
1: هو عم يجهزني نفسيا حتى اعيش. انا عرفتي يعني مو بس السياره لا كمان الجيت سكي بس. أوه. انت لك هيك حركات براءة؟
0: انا ايه؟ لا والله.
1: ما بتحبي السرعه يعني؟
0: هلا بحبها ايه؟ بس اني انا اعمل هذا الشيء لا اكيد بحبها بلحظات وقت بيكون الطريق فاضي ما في حدا لا نأذي ولا يأذينا اوكي بحبها.
1: فاكيد بدنا ننوه على كل مشاهدينا يلي هلا بالصيفيه مقررين انه يطلعوا يصيفوا بالبحر انه ديروا بالكم على حالكم. يعني احيانا عن جد هيك مواقف ممكن تحسوها انه هي محمسه وحلوه وبتعطي شعور حلو انما هي بلحظه صغيره ممكن انه تقلب لحادث.
0: اكيد
1: انتبهوا مشاهدينا وهي كانت اخبارنا لليوم بفقره كلام ميديا.
0: وهلا رح نروح لفاصل ونرجع سوا نتعرف على النباتات المكتبيه بفقره زاويه خضراء مع آلاء نصري. لا تروحوا بعيد.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات و

0: نطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال، لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: رجعناكم مشاهدينا. مين منا ما بيحب يشوف لون اخضر حواليه وهو عم يشتغل او عم يدرس؟ النباتات الخضراء يلي بتعطي المكان روح، بتخليه فريش، اضافه لتشكيله الالوان يلي بتتجدد بالمكان. بس المعضله يلي بتواجه الكل هي توفير الجو المناسب لهي النباتات والالتزام برعايه هي النباتات.
1: صحيح يا منى، وضمن هذا السياق بنلاقي شيء بعالم النباتات اسمه النباتات المكتبيه، بتتاقلم مع ظروف المكاتب مع اضاءه خافته وتكييف وغيره من الظروف. عن هي النباتات كيف بنزرعها وكيف بنهتم فيها رح يكون حديثنا اليوم بفقره زاويه خضراء مع المهندسه الزراعيه آلاء نصري. سعد صباحك يا آلاء.
0: صباح الخيرات.
2: اهلا صباحكم يا رب.
3: اليوم نباتات كثير اليوم.
0: اي جدا جميله صراحه،
3: لانه دائما بيقولوا لك انا جو الضغط اللي بالشغل وكيف بدي اتحمل رئيسي، هي نباتات بتخفف
0: يعني بتسحب من الطاقه السلبيه
3: وبتتحمل وبتكبر. اي طبعا، انت تركيزك دائما بيتشتت اذا كان عندك حواليك كتب لابتوب الكذا كذا، فانت حواليك لازم يكون في نباتات لحتى خضار. ترتاحي لحتى دماغك يخفف الكورتيزول وافرازه. عن جد النباتات هي كثير حلوه، وكثير حلو تكون موجوده عندنا بمكتبنا سواء للدراسه سواء عملنا بصالوناتنا. كثير اشخاص بتواجه مشكله انه الضوء العادي تبع البيت ما بتتحمل الزريعه، زريعتنا بدها جو خارجي، بدها شمس،
0: حتى التكييف كمان ايضا.
3: اي طبعا، وهي من النباتات اللي بتتحمل التكييف وبتاخذ اذا كان في عندنا غازات سامه سواء من العطورات او المعطرات او حتى التكييف
0: بتسحبها،
3: فهي النباتات بتسحبها.
1: حلو،
3: بتتحمل الجو شو ما كان، اللدات اللي نحن عندنا اياها او الاضاءه او الاناره تبع البيت هي بتتكيف عليها، ما بتحتاج ضوء الشمس. ما بدي لك انا بدي اقعد على واجهه مثلا اضاءتها عاليه، بدي اكون برا خارجيا، بدي اكون جوا داخليا، لا هي بس بتتكيف حسب جو نحن جونا الداخلي، جو الغرفه اللي بتقعد فيه. اضافه لكمان شغله كثير حلوه انه هي النباتات ما بتوسخ الاوراق، ما بتكبر بطريقه انها توسخ تعمل لك شويه هيك فوضى قدامك تنزع لك الاوراق،
1: بتضل محيز الحاطينه فيه،
3: بتضل محفوظه بطريقه منظمه وحلوه، بتعطي جو منظم وحلو ومريح، وبنفس الوقت هي يعني مرتبه
0: وحلوه. طبعا عارفين عليهم هدول النباتات.
3: هلا نحن عندنا هون تشكيله واسعه، هي النباتات اللي محطوطه عندنا هي فقط النباتات اللي بتتحمل
1: جو المكاتب.
3: جو المكاتب حلو. بتتحمل الاهمال، فهي النباتات فقط يلي بتتحمل، غير هيك نحن بقى بدنا اضاءه.
1: حلو.
3: هلا خلينا نبلش اول شيء من اللي عندك.
1: هي
3: لسان العجل او الجيستيريا،
0: حتى شكلها ايه مشان هيك اسمها شكلها مثل اللسان تقريبا.
1: عجد حتى من مسح
3: كثير لذيذه. هلا هي من النباتات الحافظه. هلا ليكي في اشخاص بتقلي هي الوفيرا، بتخاطر وبتحط
1: تشبهها شوي
3: تمام، وبتخاطر وبتستخدم الماده الهلاميه اللي جواتها لوشها وبتسبب التهابات احيانا او كذا. هي جيستيريا ما لها الوفيرا. لا تخربطوا،
1: الوفيرا خضراء خضار هيك فاتح.
3: هلا هي الاوراق صفه الاوراق بتكون هيك فوق بعضها فوق بعضها، الوفيرا من هون قدام ورا والجوانب. هذا النبات كثير لطيف وكثير سريع، اذا بتنتبهوا في حواليه افراغ
1: هون تحت. ليكن
3: تمام. جربي براءة او جربي منى شيلوا من هي الافراخ، هي طريقة تكاثرها.
1: عن جد
3: شيل كيف انه فيك تشيلي؟ تعي ورجيكي، لحاول ورجيكي تمام.
0: هعملها هيك كنا.
3: هو هيك
1: بنقصها يعني حتى لو بنقصها مو ضروري من الجزر.
3: تمام
1: حلو،
3: هي لحالها فيك تشديها
1: ثبت لك اياها.
3: رح يكون في عندي هون قاعدة وحيكون في نتوء صغير هو اللي عاطيني.
1: حلو.
3: تمام، هذا النتوء هو اللي حيعمل لي التجذير.
1: اوكي.
3: هيك نحن بنكاثر هذا النبات.
1: هيك بنزرعها.
3: شايفين هلا هي النباتات غالبيتها تمام الزيبرا او الجيستيريا او هون، هي الافراخ الصغيره اللي بتطلع حواليها بسرعه كثير كبيره طالما هي متعوده، هي طريقه اكثارها. بالاضافه طبعا لطريقه الورقه للاشخاص الهواة، يعني من الورقه الواحده فينا نعمل نبات بس للهواة والمشاتل.
0: ما اجملها.
3: اما نحن ضمن المكتب عندك سهلة. صديقه طبعا عندك رفيقتك بالمكتب حبت يكون عندها نبات من النبات تبعك، فيك تشيلي لها فسخه صغيره وتقول لك اهتمي فيها.
0: هو براء انا يعني مكتبي مكتب براء بعد
1: فنزرع هلا
3: المكتب الثاني تمام. فهي من طرق اكثارها الكثير لطيفه عن جد وبسرعه كثير كبيره ممكن تجذر. رح نحكي هلا طبعا وكيف بنزرع وكيف هلا ان شاء الله بالتفاصيل. اول نبات عندنا هي الجيستيريا. هلا عندنا هون نحن تشكيله غالبيه هي النباتات بناخذها بشكل هيك تجمع صغير. أوكي. نبات تنسيقه صغيره بيكون اكثر من نبات سوا، بتقولي لي ممكن حط اكثر من نوعين سوا. ما عندك اي مشكله يعني عندك هون هورتيا عندك هون جلد النمر او السنسفيره، انا ما عندي اي مشكله اجمع النباتين سوا طالما شروطهم طالما هي شروطهم نفسها. فانا طالما انه انا فيني هذا النبات بيحتاج إضاءة الغرفة مو إضاءة الشمسية وهذا النبات بيحتاج إضاءة الغرفة فينا نحطهم سوا. بتروح بتجيب لي مثلا نبات السجادة وبتحط لي إياها مع السنسفيرة، هي مشكلة. ما فيني أجمع نباتين إذا ما كانت ظروفهم متشابهة
1: نفس بعض.
3: فدائما انتبهوا على هي الفكرة، بنروح على مشتل أو بنروح على أي مكان لحتى ننسق نباتين تكون الظروف متشابهة. فعندنا هون جلد النمر وعندنا هون الهورثيا الخضراء.
1: حلو.
3: عندنا هون كمان الهورثيا او الزيبرا او الحمار الوحشي.
0: طبعا
3: تعددت الاسماء والنبات واحد كثير لذيذه كيف مخططه
1: حلوه
3: تخطيطها حلو كمان نفس الفكره
0: ورائقه يعني مالها كبيره اللي بيحبوا هيك النباتات تكون ناعمه كمان بتناسبها
3: النباتات الناعومه وكثير بتلاقيها باحجام صغيره ممكن تنزرع بقزاز ممكن كذا فهذا من النباتات الكثير مشهور وكثير لطيف الزيبرا انا عند ستي تقريبا كانت حاطتهم بحوض جوات الصالون وصدقا هذا النبات كبير عمره كبير بتترك الافراخ على الام تبعها وبتتركها تكبر
1: وبيضل هيك الحجم تبعه ولا لا
3: قلت لك انت كل فتره فيك تكبريها بس في شغله حلوه هلا ليكي طالما انا حاططها بهذا الحوض وانا ما عندي ما يعني مو جعبالي غيره في ضلت بالحجم تبعه
0: طالما
3: بلشت تكبر مقاس بمقاس فانا كبرت معي
1: بقى مجال
0: طب هلا اليوم نحن حنزرع شيء
3: هلا تقريبا ليكي اليوم ما رح نزرع بحكم مثل ما حكينا بالصيفيه نحن ما بنزرع بس نحن حنورجيكم كيف فينا نزرع مثل ما خبرتك الافراخ الصغيره اللي عندك او الافراخ الصغيره اللي عندي طبعا لكل شخص هلا بده يزرع ضمن هذا الوقت من السنه بدكم تتاخروا شويه شهر اذا ما صرنا بايلول وشويه الرطوبه صارت اخف لا تخاطروا وتاخذوا عقل لا تخاطروا تاخذوا افراخ مثل
1: يعني هي ما فيني ازرع اليوم انا
3: اليوم فيكي طالما في جو المكتب وفي مكيف وكمان شغله انه هي بتتحمل المكيفات فانا انتبهي منى او براء
0: طب نحن هي قد ايه لازم نحن نزرعها
3: هيك
0: فسخات
3: نحن نسميهم فسخات هي الفسخه بتكبر وتصير قد هي خلال تقريبا 30 يوم
0: سالتيني انت
3: قلتي لي شو سالتيني هلا
0: انه نحن قد ايه لازم نسقيها
3: تمام هلا هدول النباتات هي من النباتات اللي بتتحمل الاهمال يعني انا اجتني سفره اجتني نقله على محافظه ثانيه غير مكان سكن المكتب شويه رح يتحملوا ممكن شهر ممكن شهرين ما رح تفقديه للنبات بس رح يحتاج منك عنايه بعد ما انت ترجعي طبعا نحن بشكل منظم دائما بنسقي كل اسبوع او اسبوعين وطبعا يا براء نحن بندوس التراب
1: دائما كالعاده
3: بندوس التراب اذا اول 10 سنتي او تقريبا اول جزء من اصبعتي هو ناشف فانا بدي اسقي اذا لا فانا لازم انطر شوي في حال كانت مبلول وسقيته مره ورا مره فانا سبب تعفنه هذا النبات ممكن يتعفن خاصه السنسفيره وخاصه في عندنا تحت نبات حساس جدا اسمه الزامي
0: هلا الزامي هذا حاكين عنه قبل
3: هو ضمن كولكشن النباتات المكتبيه هذا من اكثر النباتات اللي بتحمل الستريس بتحمل الاختناق ضمن المكتب
0: عندنا من
1: المكتب فوق مو نفس
3: المنصه بالدرج
1: بالدرج
3: فهذا من النباتات اللي بتتحمل الضغط بشكل كثير كبير وبتنبسط يعني طالما في خناقات اكثر ما بتنبسط
0: طيب
3: فهي النباتات نحن في حال سقيناها مثلا وكررنا السقي عليها ممكن تتاثر بس النبات تحت حيموت هي تتاثر بس بتضل عايشه بس هذا اللي تحت
0: هو النبات
3: تستري نهائيا فهي النباتات ممكن تتحمل اي اجهاض ممكن تتحمل اي اهمال اي عدم درايه بالسقايه بس النبات اللي تحت رح تخسري فورا
0: طب بالنسبه للتراب اللي نحن بنزرع فيه النبته هل لازم يكون فيه هيك شروط اساسيه
3: عليها طبعا طالما نحن عم نحكي عن نباتات مكتبيه وعن هي النباتات بالاخص طالما هي ما لها وطنيه فنحن بدنا ناخذ دائما بيتموس او ترب ودائما لازم يكون في كميه رمل لحتى يكون في عندي تصريف سريع هي نباتات ما بتحب الرطوبه
0: اوكي
3: هي نباتات ما بتحب التراب يضل مبلول فنحن بدنا اي شيء خليها تصرف فدائما قاعده عامه اي نباتات داخليه لانه هذا السؤال كثير مكرر ومهم جدا انه انا شو التراب اللي احطه بيطلعوا لك على الحديقه تبعهم بيكون التراب عادي يلا اي شيء
0: بحطوه ابدا
3: ايوه ابدا هذا السؤال كثير مهم شو التراب حصرا ترب بيتموس بدنا نحط معه برلايت بدنا نحط معه رمل كثير مهم فهو مكيال بمكيال بمكيال ان شاء الله اي تراب خفيف ممنوع من عم باطل التراب الطيني ابدا اقول لك انا بدي سمد اخذت سماد بلدي حطيت عليهم ابدا سببتوا انتم جوات مكتبكم
0: ما بيتسمد هذا النبات
3: لا بيتسمد طبعا بس مركبات معدنيه
1: معينة. اوكي
3: معدنيه حصرا يعني لا تروحي تجيبي انت ضمن المكتب مثلا سماد بلدي وتحطيه وتقولي لي ليش صار عندي دبان ليش صار عندي نمل ليش صار عندي حشرات كمان هي شغله ثانيه لا تجيبوا اي شيء وتحطوا على هذا النبات كمان شغله كثير بتواجهنا انه بيجيبوا لك من البيت مخلفات المنزل من خيار وبندورة وبيحطوا لك اياهم على النبات انه انا هيك عم
1: شور البيت
3: طبعا انا عم عيد تدوين لا نهائيا وكثير عم تتكرر كثير اشخاص عم تفقد نباتاتها بهيك وبتبلش القصه فورا بتلاقي نمل فورا بتلاقي شويه برغش شويه دبان ما انتم هي المشكله اذا بدكم انتم تعملوا سماد لكم طبيعي على جنب قلب حوض برا اما هون ممنوع من عم باطن نحط هي المخلفات طبعا فهو تراب خفيف السقي المنتظم جدا ونمسح النبات دائما نمسح النبات لحتى
0: هو بدي اقول لك نحن فينا نمسح النبات ولا ممكن انه ايه بس مجرد انه بخيناه هذا الشيء
3: بخو بشو بالمي
0: بالمي
3: هلا لك وهي نباتات ما بتحب تكون في بخ مسح مسح خفيف. النالكون هي حساسه جدا من الرطوبه ما بتحب الرطوبه. اذا انتبهتي يا براءة او يا منى انتبهوا هذا النبات في عنده مكان صغير بجمع فيه المي. فانت تخيلي هلا جبتي عليه المي وصارت الدنيا شوي شوب رح تسببي انه النبات عسل. فكمان هي مشكله بتواجهنا كثير. في اشخاص ما بفش لها قلبها الا تمسك البربيل.
1: عن جد بتحسي انه لازم يشرب
3: في القصه نباتات ونباتات.
1: انا بعطش والنبات بيعطش فلازم بشربه.
3: لا ابدا نهائيا. هذا النبات بحب انه يمسح مسحه خفيفه.
1: حلو.
3: الرش لا. كمان شغله ثانيه في عنا بخاخات بتعطي لمعه للنبات. هذا النبات في هذا النبات واي نبات ثاني لا تتعاملوا معه بهذا البخاخ. هذا السبراي لا تحطوه نهائيا لسبب انه بيسبب سد المسامات. فانت ما فيك تحطي شرتك شيء يسبب لك مساماتها يسبب لك بقع سوداء بعدين ببطل هي المسامات. هي المسامات النبات فيه مسامات بتتنفس بتاخذ اكسجين. فانت شلون بدك تديها وتطلبي منه انه يكون كثير رواق؟ ما بيصير حالي نهائيا.
0: لا هيك يعني بالختام بدي تعطينا هيك نصائح لأي حدا مثلا حاطت هاي النبتة جنبه بالمكتب وحابب انه هو كل يوم صبح بياخذ التفاؤل منه والطاقة الحلوة فهو بده يعطيها مثل ما هي بتعطي. فشو النصائح اللي بتعطيها حتى يضل هذا النبات مزدهر قدامه وجميل؟
3: هلا في فكرة كتير حلوة وهلا انت ذكرتيني فيها انه انا قاعدة جنبه. انا دائما وقت بكون قاعدة بالمكتب حتكون الإضاءة من جهة واحدة صح ولا لا؟ يعني ممكن انا الإضاءة تكون من فوقي هذا الشيء الطبيعي كرمال عيوني. دائما امسكي هذا النبات ودوري حتى ياخذ الاضاءه متوازيه من كل الاماكن ما تلاقي سحب على مكان. فهي شغله كثير حلوه. انتبهوا على الصقيع اكيد. ونسمد معدنيا تقريبا كل 30 يوم بالصيفيه فقط. هي الاساسيات
0: واكيد تقريباً. يعني نحاكيها للنبتة
3: ما
0: بلش انا اليوم معصبه استحميني.
1: هي بتصمت المعلتينا ضغط خلص امورها رواق
3: عن جد. اي بيتحملوا كل ما حكيتي مع النبات كل ما كبر اكثر. روحتي ضغطك وروحتي ضغطه هو.
0: 100% بدنا نشكرك آلاء نصري على كل هالمعلومات القيمه وهالنباتات الجميله ونورت صباحك.
1: شكرا كثير آلاء نورتينا.
3: لا
0: مشاهدينا هيك بنودعكم بنرجع لكم بكره مع حكايات ومواضيع جديده وان شاء الله هيك يكون يومكم الخميس الونيس كله مشاوير حلوه.
1: ان شاء الله انطرونا بكره بنفس الموعد. باي باي
0: الى اللقاء.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
5: نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيده إله، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية.

أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها الرئيس الشرعي يكشف عن مشاريع تنموية شاملة للمحافظات الشرقية ويؤكد العمل على تطوير قطاعات الصناعة والصحة والطرق في دير الزور. الشيباني يزور أنقرة اليوم للقاء نظيره التركي ومباحثات مشتركة مرتقبة بشأن مكافحة الإرهاب ودعم استقرار سوريا. المؤسسة السورية للحبوب تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات، وتقول إن كميات الموسم الحالي تتجاوز احتياجات البلاد السنوية. مكب النفايات العشوائي يفاقم أزمة التلوث في الأتارب بريف حلب، والأهالي يطالبون بنقله بعيدا عن المناطق السكنية.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قال الرئيس أحمد الشرع في اتصال مرئي خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي إن العمل جار على خطط تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، من بينها إنشاء مشفى لأمراض السرطان في دير الزور وتنفيذ مشروع الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق.
1: في خطط تنموية نشتغل عليها ونعمل عليها للمنطقة الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة ولكل سوريا.

0: كوريا، لكن هناك لخصوصية المنطقة الشرقية ولكثرة عطائها، فعملنا على التدرج في الخطط التنموية فيها، منها إعادة إصلاح البنى التحتية، ومنها أيضا إعادة إصلاح قطاع الصحة فيها. فهناك أيضا مشفى لأمراض الأورام السرطانية أيضا سيعمل عليه، تقريبا بتكلفة تقدر ب 21 مليون دولار. وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور، أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا من السنة الماضية على دراسة هذا الطريق، وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه، تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار. سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب.
1: وأضاف الرئيس الشارع أن ثمة مشروعا لإنشاء مدينة صناعية كبيرة تضم صناعات غذائية وصناعات للبتروكيماويات، وذلك بهدف تصدير المنتجات من دير الزور إلى الخارج بشكل مباشر.
0: وأيضا هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية، وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور؟ راح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله قريبا. فإن شاء الله كل هذه المشاريع إحنا نعمل عليها إن شاء الله على قدم وساق، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم هذه المشاريع، وهذا نحن لا نستكثر شيء على أهلنا في دير الزور وأهلنا في الشرقية أيضا، وما هي إلا البدايات إن شاء الله. وأول ما نبدأ به هو وصل الطرق حتى يتسنى للناس الذهاب والعودة إلى دير الزور بشكل آمن ومريح.
1: من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الهيئة ستنشئ مركزا متطورا للشحن الجوي في مطار دير الزور الدولي لدعم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة.
2: ما نفتتحه اليوم هو المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير مطار دير الزور، فالمرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله إنشاء صالة ركاب حديثة تستجيب للنمو المتوقع في حركة المسافرين، وإنشاء مركز شحن جوي متطور يخدم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة، وإنشاء هنجار متكامل لصيانة الطائرات يدعم العمليات الجوية ويعزز القدرات الفنية، إضافة إلى فندق ومناطق استثمارية ومرافق خدمية ولوجستية متكاملة، بما يحول مطار دير الزور إلى مركز اقتصادي وتنموي يخدم المحافظة وشرق سوريا ويعزز مكانته ضمن منظومة النقل الجوي في الجمهورية العربية السورية.
1: وللتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من دير الزور عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، مشاريع عدة تحدث بها الرئيس أحمد الشرع خلال افتتاح مطار دير الزور، ضعنا في تفاصيلها.
3: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني هذه المشاريع هي ليست بالجديدة، لكن تم الإفصاح عنها ليلة أمس في حفل افتتاح مطار دير الزور الدولي عبر الاتصال الهاتفي مع اتصال الفيديو مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع. مشاريع في دير الزور استراتيجية بحسب ما وعدت بها محافظة دير الزور منذ عدة أشهر هي كثيرة، ولعل أبرزها نتحدث قبل عام تقريبا كان هناك توقيع العقد مع مجموعة UCC للطاقة، وهي إنشاء محطة حرارية جنوبي دير الزور بالقرب من حقل التيم النفطي، ومحطة التيم لنقل وتوليد الكهرباء جنوبي دير الزور كذلك الأمر، محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة بمعدل 1300 ميجا واط تخدم هذه المنطقة والمناطق أو المنطقة الشرقية عموماً، وحتى قيل بأنهم يستطيعون آنذاك بأن يخدموا أو يصدروا هذه الكهرباء إلى العراق إذا كانوا يعني ينهون على ذلك. فاليوم دير الزور هي تحتاج ربما إلى 300 ميجا واط فقط في هذه الأثناء، ربما فيما بعد إلى 500 ميجا واط يعني حتى تخدم هذه المنطقة من ناحية الكهرباء. الآن 60 ميجا واط يعني تشغيل تقريبا ساعة مقابل قطع 4 ساعات أو 5 ساعات. فإذا هذه بما يخص محطة توليد الطاقة الكهربائية. كذلك الأمر يوم الاثنين سيوضع حجر الأساس لافتتاح لوضع حجر اساس لمشفى الاورام السرطانيه، والذي قيل بانه سيكون اكبر مستشفى في سوريا هنا في مدينه دير الزور. كذلك الامر هناك يعني تم يعني لنقل الموافقه على البدء بالتخطيط لمدينه دير الزور الجديده التي تقع على بعد 3 كيلومتر جنوبا من مركز مدينه دير الزور بالقرب من المدينه الرياضيه وجامعه الفرات. في هذه المنطقه بنحو 90,000 يعني شقة سكنية أو وحدة سكنية وفق معايير عالية الجودة بحسب ما قالت محافظة دير الزور قبل عدة أشهر، لكنها قبل أيام تم الاعتماد بأنهم يبدأوا بالتخطيط. كذلك الأمر المدينة الصناعية التي هي مشروع قديم منذ ربما نحو 20 عاما أو أقل من ذلك بقليل في المدينة الصناعية على الضفة الأخرى من نهر الفرات، والآن يبدو أنه أصبح أمر واقع. لكن كل هذه المشاريع كاترين ربما يسمع سامع بأن هذه المشاريع بدأت في دير الزور وافتتاح المطار وتعبيد الطرقات، 7 طرقات ضمن مدينة دير الزور سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة. هذه المشاريع تحتاج إلى يعني مدة زمنية ليست بالقليلة، ربما إلى سنوات. إذا تحدثنا عن محطة توليد الطاقة الكهربائية جنوب دير الزور، قالت يو سي سي أثناء زيارتي إلى دير الزور في المرة الأولى بأنها تحتاج من 3 إلى 5 سنوات. كذلك الأمر يعني مشفى الأورام السرطانية والتي كما قال السيد الرئيس بتكلفة 22 مليون دولار تحتاج أيضا إلى فترة زمنية ليست بالقليلة، ربما تزيد عن سنة. الجسر السياسية والذي بدأت أو يعني تسارعت أعمال إعادة تأهيله ربما يحتاج إلى سنة. كذلك الأمر المدينة الجديدة ربما تحتاج إلى 10 سنوات أو أكثر من ذلك بقليل وفق رؤية 2040 التي وضعتها محافظة دير الزور قبل مدة. إذا مشاريع استراتيجية لكنها بعيدة المدى. إذا تحدثنا أيضا عن جامع الكبير وهو يعد أكبر مسجد في سوريا داخل الحديقة المركزية، كذلك الأمر يحتاج إلى ربما سنوات حتى تنتهي، وهو مشروع خيري طبعا من متبرع ليس من محافظة دير الزور، لكن بالتشارك والموافقة من قبل محافظة دير الزور والأوقاف. هذه المشاريع تحتاج إلى مدة زمنية طويلة. هناك ربما يعني معاناة ومأساة يعاني منها أهالي دير الزور بما تتعلق بالحلول الإسعافية بالمشكلات التي يعانون منها بشكل يومي،
1: وهذا ما أردت الحديث يعني عنه. عهد، إذا ما تحدثنا المرحلة عن واقع دير الزور خلال هذه الفترة كيف يبدو من الناحية الخدمية؟
3: يعني بكل واقعية الواقع ليس بالجيد، إذا ما قلنا أنه سيء للغاية في كثير من يعني القطاعات. إذا تحدثنا عن الصحة يعني في يعني المداخلات السابقة في التقارير الماضية، المستشفى الوحيد في دير الزور المستشفى الوطني، يوجد أيضا المستشفى العسكري سابقا الذي أصبح مختص فقط في حالات التوليد. أيضا يعني هذه المستشفيات تعاني بشكل كبير يعني من نقص في كل الجوانب، في الكوادر، في الأدوية، في الأجهزة، في كل يعني الجوانب، علما أنه كان هناك تحسينات كثيرة. 14 غرفة عمليات أنشئت داخل هذا المستشفى بعد أنه إن كان لا يحوي أي مستشفى. جهاز الرنين المغناطيسي الذي جمعت أمواله عبر حملة دير العز في 11 سبتمبر يعني الماضي، أيضا يعني ما تزال عملية يعني شراؤه وربما تركيبه تحتاج إلى مدة زمنية أخرى. إذا تحدثنا عن واقع التعليمي، 54% من مدارس دير الزور مدمرة، 80% من يعني منازل وأحياء دير الزور مدمرة. هذه كلها تنسحب يعني على حياة المواطن بشكل مباشر. الكهرباء المتردية، المياه التي تنقطع بين الحين والآخر، علما أن هذه المدينة أو هذه المحافظة تقع على ضفتي نهر الفرات ويعني تعتبر يعني غنية بهذه الثروة وهذه يعني هذا النهر نهر الفرات. كذلك الأمر يعني واقع الاتصالات المتردي في كثير من الأحياء، ربما تنعدم الاتصالات، وأيضا على طريق دير الزور دمشق مقطوعة بشكل شبه تام. هذه كل المشاكل تحتاج إلى حلول سريعة. يعني كنا قد طرحناها سابقا في بعض اللقاءات سواء مع رئيس الجمهورية في زيارته إلى دير الزور، كذلك الأمر مع بعض الوزراء الذين يزورون دير الزور. حقيقة هناك يبدو أن هناك مشكلة في الحلول السريعة والاعتماد بشكل كلي على الحلول الاستراتيجية والتي تحتاج لسنوات. وواقعيا عندما يعني نلتقي مع الناس هنا في الشوارع يعني تكون يعني مطالبهم هي سريعة، يكون هناك إلحاح. إذا تحدثنا أيضا عن المشكلة الأساسية والتي يعني يحتاجها كل مواطن في دير الزور بشكل يومي وهي يعني لقمة الخبز، الخبز في المحافظة يعتبر يعني متردي بكثير من الأحيان، الرقابة ربما أحيانا تكون مشددة بعض

0: أحيان تكون يعني معدومة في كثير من الأفران. في هذه المشكلات موجودة حتى اللحظة في محافظة دير الزور. الوعود من قبل محافظة دير الزور والمحافظة بأنهم سيعالجون في كل هذه المشكلات خلال الفترة المقبلة، لكن حتى اللحظة لم يكن هناك يعني حلول إسعافية سريعة لهذه المشكلات التي يعاني منها أهالي محافظة دير الزور بشكل يومي.
1: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. عقد محافظ الحسكة اجتماعا مع لجنة مهجري مدينة الحسكة، بحث خلاله أوضاع المهجرين وملف عودتهم إلى منازلهم. وناقش الاجتماع بحسب ما نقلته مديرية إعلام الحسكة أبرز التحديات التي تواجه المهجرين، واستعرض المقترحات الكفيلة بتسهيل عودتهم إلى جانب بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في أحيائهم، وذلك بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إليها. هذا وأجرى وفد من مهجري مدينة الحسكة برفقة قائد الأمن الداخلي زيارة إلى حي جويران تمهيدا لبدء عودتهم إلى مناطقهم. أفادت وكالة الأناضول بأن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيجري زيارة إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أنه من المنتظر أن يجري الوزيران تقييما شاملا للجهود المتعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والأمن في سوريا. وأفادت المصادر بأن فيدان سيؤكد على التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الشأن، كما سيشدد الجانب التركي خلال اللقاء على رفض بلاده لسياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا. وللتفاصيل ينضم إلينا من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، حدثنا عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى تركيا والبرنامج المتوقع لهذه الزيارة.
2: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. اجتماع هام هنا يعقد في العاصمة أنقرة بين وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في زيارة وصفت على وسائل الإعلام التركية بأنها زيارة عمل رسمية يتناول فيها بحسب الخبراء الأتراك كلا الطرفين تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا وتركيا. من المنتظر أن تركز المحادثات على دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا. أيضا يرى المراقبون للملف السوري والتركي في تركيا بأن تطوير كلا الطرفين يرغب في تطوير تنسيق ملف مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في مجالات مثل الاقتصاد وإعادة الإعمار، إلى جانب متابعة مآلات إلى أين وصل التعاون في مجالات الاقتصاد وأيضا بناء مؤسسات الدولة وتوسيع العلاقات الثنائية بين سوريا وتركيا على المستوى الحكومي وعلى المستوى البرلماني مع افتتاح البرلمان أبوابه وعقد جلساته في سوريا. أيضا المراقبون الأتراك يرون أن كلا الجانبين تأتي هذه الزيارة في ظل تطورات جديدة في شمال شرق سوريا، خصوصا مع لقاء تتزامن هذه الزيارة مع لقاء الرئيس السوري ووزير الخارجية لوفد من قسد في دمشق قبل أيام قليلة، وأيضا تطورات ملف تركيا خالية من الإرهاب والذي يعني تطور فيه العديد من اللقاءات في البرلمان التركي. هذه الأمور كلها ستبحث ضمن ملف دمج شمال شرقي سوريا وقسد داخل الحكومه السوريه ودمجهم مع المنطقه مع الحكومه المركزيه، اضافه للعدد من القضايا الاقليميه على راسها كاترين الاوضاع في غزه ولبنان، وايضا التطورات المتعلقه بالحرب الايرانيه الامريكيه والجهود الدبلوماسيه الراميه الى تثبيت التهدئه واعاده فتح مضيق هرمز.
1: نعم.
2: تعزيز الاستقرار الإقليمي، أيضا يتوقع أن يتم النقاش أيضا في يعني ملف قسد، وإلى أين وصلت عملية الدمج، وهل هناك تأخير في عملية الدمج؟ وعرقلات تركيا تركز على هذا الأمر كثيرا لأنها تملك أطول حدود مع الجارة سوريا. هناك العديد من الملفات سنعرفها في الساعات القادمة.
1: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. أعربت نائبة المنسق السياسي لفرنسا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السلم والأمن الدوليين، أعربت عن دعم بلادها لجهود سوريا في مكافحة داعش، مؤكدة أهمية دور التحالف الدولي في هزيمة التنظيم.
3: السلطات السورية الجديدة في الجهود التي تبذلها لمحاربة الإرهاب، ونؤكد كذلك على أهمية التحالف الدولي لهزيمة داعش. رئيس الجمهورية الفرنسية يوم 7 من يوليو زار سوريا وأكد على التزامه في إطار شراكة عالمية إن إعادة إدماج المجموعات التي حاربت داعش ولا سيما قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تستمر في ظل احترام الالتزامات التي قطعت إزاءها.
1: أشادت نائبة المنسق السياسي للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بجهود سوريا في مكافحة تنظيم داعش.
4: نشيد بسوريا والعراق على الجهود المتواصلة لمكافحة داعش في سوريا. هنالك فصل سياسي جديد يوفر فرصة لأمن واستقرار، ونرحب بقرار الحكومة السورية للانضمام إلى التحالف العالمي ضد داعش كعضو 19.
1: حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 24 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم بحق المفتي السابق أحمد حصون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. وعقدت المحكمة خامسة جلسات محاكمة أحمد حصون بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، في حين ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان. وتأتي المحاكمة ضمن سلسلة محاكمة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الممتدة بين عامي 2011 و2024.

توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد وصولا إلى سرية جملة غربي درعا بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح المراسل أن القوة الإسرائيلية أقامت حاجزا مؤقتا في المنطقة حيث أجرت عمليات استجواب لعدد من المزارعين ورعاة المواشي قبل انسحابها من المنطقة. ويأتي ذلك على وقع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا. توفي رجلان وأصيب اثنان آخران إثر حادث سير ناجم عن تصادم سيارة مع دراجة نارية على مدخل مدينة أريحة بريف إدلب. واستجابت فرق الدفاع المدني للحادث فور تلقي البلاغ وعملت على فتح الطريق وتأمينه، كما قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وأعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل27 حادث سير في عموم سوريا.

0: يوم أمس الأربعاء أسفرت عن سقوط قتيلين و27 مصابا. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، في حين تولت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 133 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الأربعاء، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم عنصران من فرق الإطفاء. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 7 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية و 126 حريقا متفرقا طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات، بعد تجاوز الكميات المستلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. ونقلت سانا عن معاون المدير العام للمؤسسة أحمد قاضون قوله إن إجمالي كميات القمح المستلمة في مختلف المحافظات بلغ 2,700,000 طن. وأضاف قاضون أن الكميات المستلمة تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة 2,550,000 طن، ما يعكس تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من المحصول. وحول الموضوع تنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. أهلا بك معنا ديالة. ديالة، حدثينا عن إعلان مؤسسة سورية للحبوب من الاكتفاء الذاتي لسوريا من القمح.
1: نعم، مرحبا كاترين. بالفعل المؤسسة السورية للحبوب تتحدث عن استلامها ل2,700,000 طن من القمح منذ بداية الموسم وحتى 5 من آب الجاري. وفقا لتصريحات المؤسسة، مؤسسة الحبوب، فإن ذلك يتجاوز حاجة البلاد السنوية التي تم تقديرها، وبالتالي هذا يعني أن سوريا هذا الموسم تمكنت من تغطية احتياجاتها من القمح في هذا الموسم. طبعا الموسم الماضي كاترين كان حقيقة قد شهد تراجعا حادا في إنتاج القمح، وصل إلى قرابة 900,000 طن فقط من الكميات التي تم استلامها نتيجة يعني موجة الجفاف التي شهدتها البلاد الموسم الفائت. وهذا ما يعني دعا إلى الحاجة إلى استيراد القمح وتأمينه من الخارج. هذا الموسم وصفه المعنيون بأنه موسم وفير نتيجة الهطولات المطرية التي شهدتها البلاد، والأهم عودة عدد من المحافظات الرئيسية بإنتاج القمح، المحافظات في الشمال والشمال الشرقي عودتها إلى حسابات إنتاج القمح، وهو ما رفع التوقعات سابقا. يعني وزارة الزراعة كانت سابقا قد توقعت بأن يعني يتضاعف إنتاج القمح هذا الموسم، وكانت قد يعني قدرت الأمر ب أو كميات الإنتاج ما بين 2,300,000 طن وبين 2,500,000 طن من إنتاج القمح، إلى أن المؤسسة السورية للحبوب تتحدث عن استلام 2,700,000 طن من القمح، وهو ما فاق حتى التقديرات التي كان يتم الحديث عنها. طبعا هذا لا يقتصر أهميته على تأمين الخبز للسوريين، إنما أيضا كذلك الأمر هذا مرتبط بشكل أساسي بأهم مقومات الأمن الغذائي للبلاد وهو القمح، وكذلك الأمر يعني تحقيق البلاد لاكتفائها الذاتي من القمح. هذا يعني تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج لتأمين القمح، وبالتالي تخفيف الضغوط التي تترتب على تأمين البلاد للقمح واستيراده من الخارج. فيما يتعلق بالحفاظ على الكميات التي تم استلامها من القمح والاحتياط منها وكذلك يعني كل هذه الكميات، فإن المؤسسة العامة للحبوب قامت وبدأت بتوزيع هذه الكميات على الصوامع والصويمعات والمراكز المجهزة

حفظ وتخزين القمح بالتزامن مع توسعة وتأهيل لمنشآت ومراكز أيضا في مختلف المحافظات ليتم استيعاب هذه الكميات الواردة وكذلك الكميات التي ستدرد من الفلاح.

0: أشجار من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في وقت ارتفعت فيه الأسعار داخل الأسواق.
1: 5 أعوام لم تكن كافية لتقطع الصلة بين أبي خالد وأشجار الفستق الحلبي، فعاد إليها حاملاً أمل موسم يعيد للبستان شيئاً من عافيته. سنوات الغياب تركت أثرها على أشجار أنهكها الإهمال وهددتها الآفات، في حين غابت أشجار أخرى عن المكان.
2: كون شجرة الفستق الحلبي شجرة حساسة وبحاجة إلى عناية كبيرة، بعد الهجرة 5 سنوات تعبت شجرة الفستق والآفات كسرت، صارت بشكل كبير فيها الآفات، رجعنا لقيناها متضررة بشكل كبير.
1: في سوق التمانعة تتحول ثمار الموسم إلى حركة بيع وشراء، ويصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 4 دولارات. ورغم تحسن جودة الفستق الحلبي مقارنة بالموسم الماضي، أدى انخفاض الكميات المعروضة إلى ارتفاع أسعاره، ويتوقع التجار تحسناً أكبر في الموسم المقبل مع عودة المزارعين إلى خدمة بساتينهم بعد سنوات من الغياب. ومع عودة البساتين إلى الخدمة تتجدد فرص الإنتاج وتتحرك عجلة التسويق تدريجياً نحو الأسواق الخارجية.
3: رح يضل سنة وسنتين لحتى يعود النقص اللي كان موجود، طبعا النقص اللي كان موجود كادو جفاف، اهمال، تقليم، بخ، كذا، كل هذا صار تراكمات وبالتالي صار له تاثير. هذا التاثير بده فتره.
1: ولا تقتصر قيمه شجره الفستق الحلبي على ثمارها، اذ يستفاد من قشورها في التدفئه ما يمنحها اهميه اقتصاديه اضافيه. وبفوائدها المتعدده تحافظ هذه الشجره على مكانتها بوصفها الذهب الأخضر في ريف إدلب الجنوبي. بين إصرار القطع والتحطيب المباشر وآفات الزراعة وغلاء التكاليف، يستمر مزارعو التمانعة في جمع ما تبقى من حصادهم، متشبثين بشجرة شكلت عماد اقتصادهم لسنوات. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق تعديل برنامج التزويد بالمياه لبعض المناطق بسبب انخفاض غزارة المصادر المائية الرئيسية. وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن البرنامج المعدل سيطبق اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك في ظل ما تشهده دمشق وريفها من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في الاستهلاك خلال فصل الصيف. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن توقيع الوزير محمد عنجراني قرارات تتضمن إعادة العاملين المفصولين إلى عملهم خلال سنوات الثورة. وبحسب الوزارة فقد بلغ العدد الإجمالي للمفصولين أكثر من 8000 عامل، أعيد منهم 81% إلى وظائفهم، في حين بلغ عدد من تخلفوا عن الحضور أو لم يحققوا الشروط 1494 عاملا. وأوضحت الوزارة أن العاملين المعادين توزعوا على الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية، إضافة إلى الإدارة المركزية للوزارة. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إعادة 572 عاملا من المفصولين خلال فترة الثورة إلى العمل في محافظة الرقة. وأوضحت الوزارة في بيان أن القرار جاء استنادا إلى توصيات اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين على أن يتم تشغيلهم بموجب عقود عمل مؤقتة إلى حين صدور المرسوم التشريعي الخاص بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، في حين كلفت الوزارة الأمانة العامة للمحافظة باستكمال إجراءات المباشرة وإبرام العقود. يشكو أهالي مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي من تفاقم التلوث البيئي الناجم عن مكب النفايات العشوائي في منطقة التلال، والذي بات مصدرا للروائح الكريهة والدخان المتصاعد بسبب عمليات الحرق المستمرة، وسط مطالبات برفع المكب ونقله بعيدا عن المناطق السكنية.
4: على أطراف مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تحولت منطقة

0: منطقة التلال إلى بؤرة تلوث تهدد حياة السكان، بعدما بات مكب النفايات العشوائي مصدر قلق يومي للأهالي بسبب الروائح الكريهة والدخان المتصاعد نتيجة لعمليات الحرق المستمرة.
1: بيأثر علينا مكب الوسخ كثير والله. بالنسبة للدخنة لكبرية العمر عم بسوي معهم ضيق تنفس، وبالنسبة للأولاد والله عم بسوي معهم أمراض لاشمانيا وحب السنة، ما عم لحق بالنسبة لنخل الأولاد على المشافي. وبالنسبة للطريق بالشتاء والله عم بسكر طاولة تقريبا، عم بضل إنه سيارة واحدة بس تعدي. من طالب جاهز معنية إنه تحل المشكلة هاي.
0: هذا الواقع البيئي انعكس بشكل مباشر على حياة السكان مع انتشار كثيف للذباب والحشرات التي غزت المنازل حتى بات فتح النوافذ أمرا شبه مستحيل.
2: نحن في صاير جنبنا مكب وسخ، عم نعاني منه بمشكلة الأمراض اللي عم يسويها، اللي هي أمراض اللاشمانية وحبة السنة والأمور هاي. ونحن ضرروا فيه حتى كمان مركين برية، بس ما بنحسن نفتح البيوت بشبابيك بسبب الدخان المتواجد في قلبه. عطول دخان دخان. وفي عنا كمان الأراضي هي اللي شرقيته صايرة مع أضرارها كبيرة، كياس النايل عطول في قلبها مليان.
0: ولا يقتصر الخطر على التلوث البيئي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الصحي، إذ يحذر الأهالي من انتشار مرض اللاشمانيا نتيجة لتكاثر الحشرات في محيط المكب، ما يزيد المخاوف على سلامة السكان ولا سيما الأطفال.
3: ومن حلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا عن هذا المكب وعن قربه من منازل المدنيين.
4: مساء الخير كاترين. حقا هذا المكب هو قديم، نتحدث عن المكب القريب من مدينة الأتارب والذي يقع عند مدخل مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي. هذا المكب هو قديم يعود لحوالي 30 عام. مع التوسع حقا العمراني بدأت المنازل بشكل أساسي تقترب منه، وبدأ يتوسع حقيقة يعني هو نفسه بشكل أكبر ويصل ربما حتى الشارع الرئيسي في المدينة، وهو مكب ضخم جدا لا يقتصر حقا عملية الوصول للقمامة إلى يعني تارب، بل هناك أيضا مجموعة من القرى المحيطة فعلا تتوجه إليها البلديات الموجودة فيها وتقوم أيضا بوضع القمامة ضمن هذه المنطقة، ويجري حقا عملية التخلص من النفايات الموجودة في هذا المكب عبر وسائل بدائية تقليدية، إما الحرق وإما عملية الردم ويعني الحفر والتوسعة بشكل أساسي. هذه هي الوسائل المتاحة للتخلص من القمامة في هذه المنطقة. في الآونة الأخيرة فعلا بعد وصول يعني التوسع العمراني إلى مناطق قريبة وأيضا ازدياد الحركة السكانية في محيط المكان وأيضا توسع حقا هذا المكب ليصل فعليا إلى مساحة ضخمة جدا، نحن نتحدث عن 30 عام تقريبا، نتحدث عن قرى وبلدات ومدينة الأتارب بشكل أساسي التي تتخذ من هذا المكان فعليا فرصة أخيرة لوصول النفايات الموجودة في المنطقة إليه. بدأت عمليات الحرق وبدأت عمليات حتى الروائح تثير حقيقة استياء الأهالي الموجودين في المنطقة، مطالبين بإيجاد حلول عملية يتعلق بعضها بنقل هذا المكب إلى منطقة أخرى، وأيضا بوجود وسائل حديثة على غرار يعني ما يجري حاليا في كثير من الدول هي التخلص من النفايات، ليس فقط عبر الحرق وعبر عمليات الدفن وعبر عمليات النقل يعني التوسعة التي تتم كل فترة والتخلص من النفايات عبر نقلها من مكان إلى آخر، وإنما فعليا عبر الاستفادة من هذه النفايات بطريقة معينة تخلص الأهالي الموجودين فيها من المخاطر التي لا تقتصر على الروائح فقط ولا على عمليات الدخان التي تتصاعد كل فترة من المكان عبر عمليات الحرق العشوائية أو حتى التي تتم في المكب بشكل أساسي، بل حتى أيضا هناك مشكلة تتعلق بانتشار الأمراض وأيضا مخاطر على السكان الموجودين في المكان بشكل مباشر، مخاطر اللاشمانيا والأمراض والتلوث التي فعليا يسبب هذا المكب الضخم جدا الموجود في قلبه.
3: إبراهيم، وإذا ألقينا نظرة على حلب عموما، كيف يبدو مشهد النفايات في محافظة حلب؟
4: حتى الوضع في مدينة حلب تحسن نوعا ما فيما يتعلق بمكبات النفايات. كان هناك مشهد يعني نلاحظه وسط مدينة حلب، تخيلوا أن عندما نتجول في الأحياء الغربية للمدينة التي توصف بأن الأحياء الراقية والأحياء الحديثة في المدينة والمنظمة، كنا نلحظ في منطقة الحمدانية بشكل أساسي على الأوتوستراد المؤدي باتجاه منطقة الرموسة أن هناك مكب ضخم جدا في المدينة. مع بدء الحملة التي يعني فعليا أطلقها مجموعة من الأهالي هنا والأهالي في مدينة حلب والذين طالبوا فيها يعني تحسين واقع النظافة، بدأ مجلس المدينة بخطة طوارئ. هذه الخطة كانت تستهدف بشكل أساسي إزالة مجموعة من المكبات الموجودة في المدينة، وتم نقل هذا المكب في الحمدانية باتجاه مناطق بعيدة جدا. هناك لا زالت حقيقة على مستوى الراموسة، على مستوى طريق المطار بشكل أساسي، على مستوى بعض المناطق الواقعة في حلب الشرقية، على مستوى الميسر، مستوى السكري، الكثير حقيقة من المناطق الشرقية هناك حتى الآن مكبات عشوائية ما زالت موجودة، ويجري فعليا وفق ما يقول مجلس مدينة حلب يعني التفكير بخطط عملية لنقل كل المكبات الموجودة في المدينة وتنظيمها إلى خارجها بشكل أساسي. هذا الأمر يتعلق اليوم بخطة الطوارئ، تستهدف في الدرجة الأولى تحسين واقع النظافة. لو تحدثنا عن واقع النظافة قبل 3 أشهر في مدينة حلب كان واقعا مأساويا يتعلق بشكل أساسي بوجود يعني القمامة والنفايات في كل الشوارع. بعد تفعيل خطة الطوارئ كان هناك تحسن ملموس على مستوى الشوارع والأزقة ومنازل المدنيين والمحال التجارية والمناطق حقا السكانية بشكل أساسي، عبر تفعيل ساعات دوام إضافية للعمال، عبر تفعيل عمال إضافيين، عبر التعاقد مع مجموعة من يعني السيارات الخاصة التي ساعدت مجلس مدينة خلال الفترة الماضية بنقل هذه النفايات الموجودة في المدينة إلى خارجها، وأيضا عبر خطة تم فيها نقل 3 أو 4 مكبات نفايات ضخمة جدا كانت تتواجد داخل مدينة حلب إلى خارجها. لكن هناك أيضا الكثير من مكبات النفايات ما زالت موجودة ضمن المدينة أو حتى على المحلق بشكل أساسي يلاحظها من يتجولون في المنطقة. كنا نتحدث اليوم عن الشيخ سعيد وعن الراموسة وعن بعض المناطق التي يشبه وضعها وضع مدينة الأثارب، عندما كنا نتجول في المحلق تشاهد حقا عمليات الحرق العشوائية وعبيدة الدخان التي كانت تصل إلى وسط مدينة حلب وتدفع فعليا من يدخل إلى المدينة أن يتساءل عن هذه الرواح الكريهة ومن أين تأتي، وإن كانت حقيقة يعني النفايات تحرق وسط المدينة. هذا المشهد كله ناتج عن عمليات الحرق التي كانت تجري في حي الشيخ سعيد والراموسة وهذا المحلق بشكل أساسي. لكن هذه العمليات بعد يعني فعليا متابعة محافظة حلب توقفت ويجري العمل ببطء، وإن كان ببطء نوعا ما، على نقل هذه المكبات إلى مناطق بعيدة في ريف حلب الجنوبي بشكل أساسي وإيجاد يعني طرق للتعامل معها. حتى الآن المشكلة الأساسية تتعلق بطريقة التعامل مع النفايات، أنه لا يوجد طريقة للاستفادة منها بشكل أساسي، وكل ما يجري هو عملية تخلص منها. لو وجد حقا معامل للاستفادة من هذه النفايات وفق ما يعني يطالب الأهالي هنا، وفق ما تحدث أيضا مجلس مدينة حلب عن خطط مستقبلية، يعني فعليا يكون هناك استفادة بشكل أساسي من هذه النفايات ومن المعادن ومن الأكياس النيل وغيرها التي تنتج عنها، وأيضا يجب التخلص من النفايات ومن المكبات بطريقة يعني تجعل هذه العمليات من التخلص غير مضرة بالسكان.
3: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. تواجه صناعة البسط والسجاد اليدوي في محافظة درعا خطر الاندثار بعدما كانت من أبرز الحرف التراثية التي اشتهرت بها منطقة حوران، في ظل تراجع أعداد العاملين فيها وارتفاع تكاليف الإنتاج وسط محاولات من الحرفيين للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال الجديدة.
5: تعد حياكة البسط والسجاد اليدوي من أعرق الحرف التي اشتهرت بها محافظة درعا، إذ كانت تضم في الماضي 14 مركزاً ومعملاً للنسيج، لكن هذه المهنة تراجعت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة المنتجات الصناعية، إلى جانب عزوف الأجيال الشابة عن تعلمها.
6: تعلمت المخد أول شيء، بعدين البسط يعني مع الوالد يعني ظلينا معاه، وطبعاً انقطعنا فترة بسبب السفر يعني. بعدين الحياشة كانت هون مطلوبة، كان في عيلتين 3 4 كانوا حيشوا معانا، بس ماتوا الله يرحمهم وانقرضت يعني المواد الأولية كمان، معاد في صوف وغزل، النسوان معاد غزلت يعني، والبدأ كان يعني يغزلوا بس هسه معاد في غزل.
5: ورغم هذا الواقع ما تزال محاولات الحفاظ على هذه الحرفة مستمرة، في حين يعمل جيل جديد على إعادة تقديم البسط والمنسوجات اليدوية بما يواكب الأذواق الحديثة من دون التفريط بأصالتها.
7: مرينا بكثير تحديات سواء كان مالية أو إدارية أو على صعيد القبول من المجتمع، ولكن اليوم الحمد لله نحن سعيدين بوجود بساط الجنوب على منصات السوشيال ميديا وموجود هو على أرض الواقع. عم نحاول نطور بهاي المنتجات لحتى نكون عم نعمل منتجات يتبنوها اليافعين والشباب، بهدف أنه تنتقل هاي الهوية من جيل لجيل وتم الحفاظ عليها.
5: ويرى العاملون في هذه المهنة أن إحياء صناعة البسط والسجاد اليدوي لا يقتصر على الحفاظ على موروث تراثي، بل يحتاج إلى دعم وتسويق يضمن استمرارها ويشجع مزيدا من الشباب على تعلمها حتى تستعيد مكانتها التي عرفت بها حوران لعقود طويلة.
3: أعلنت

0: الهيئة العامة للمنافذ استقبال مرفأ اللاذقية 394 باخرة ومناولة أكثر من 2 مليون طن من البضائع منذ بداية العام الحالي. وأوضحت الهيئة أن السفن توزعت بين بواخر محملة بالبضائع العامة وأخرى للحاويات إلى جانب سفن صيانة وركاب، في حين بلغ إجمالي الحاويات المناولة نحو 171,000 حاوية. وأضافت الهيئة أن الأداء الحالي يعود إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. وللتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من اللاذقية منير الحاجي. أهلا بك معنا منير. منير، حدثنا أكثر عن أنواع البضائع التي تأتي عبر هذا المرفأ.
1: أهلا بك كاترين. يعني معظم البضائع التي تأتي عبر مرفأ اللاذقية هي بضائع تجارية وبأحجام كبيرة جدا. يعني هذا المرفأ الذي يبدو في الصورة خلفي طبعا يشهد حركة نمو كبيرة جدا يعني خلال هذا العام، منذ بداية العام وحتى الآن بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ للمنافذ والجمارك، طبعا أن الحركة نشطة جدا، نحو 394 باخرة رست في هذا يعني الميناء، وأيضا أفرغت حمولتها التي تصل يعني معظمها محملة بالبضائع والتي تصل إلى نحو 2,860,000 طن، وهذا رقم كبير جدا إذا ما قورنا بالسنوات الماضية، بالإضافة إلى تفريغ نحو 175,000 حاوية عبر عملية المناولة. وهذا مرده ومرجوعه طبعا يعني كاترين للتسهيلات التي تقوم بها إدارة المرفأ هنا. هذه التسهيلات تتضمن التسهيلات الجمركية على وجه التحديد، وأيضا التسهيلات الأخرى بنقل البضائع والترانزيت، وأيضا استخدام آليات جديدة وحديثة من شأنها الإسراع في عمليات النقل والتفريغ. وبالتالي هذا الميناء شهد يعني شهد تطور ملحوظ من ناحية النقل والتصدير واستيراد البضائع، ووصل في عدة يعني أوقات خلال هذا العام إلى مرحلة الإشغال الكاملة. لو نستدير بالكاميرا لنرصد عدد أو حجم الحاويات، حجم الحاويات كبير جدا في هذا يعني المرفأ، وأيضا الآليات التي تستطيع من شأنها الإسراع في عمليات نقل الحاويات وهي عمليات المناولة. طبعا الهيئة العامة يعني تحدثت عبر منصتها الرسمية عن هذه الأرقام، وقالت بأن عدد السفن التي استقبلها المرفأ منذ بداية العام 394 يعني باخرة، توزعت ما بين 180 باخرة محملة بالبضائع العامة و 186 باخرة أو حاوية يعني، وأيضا 23 باخرة مخصصة لأعمال الصيانة، بالإضافة إلى 3 بواخر لنقل الركاب، من بينها يعني إحدى البواخر الحديثة والضخمة التي رست لعدة أيام قبالة هذا الساحل. في ذات السياق وقبل يوم واحد تقريبا يعني كاترين، أيضا الهيئة العامة نشرت في بيانها أيضا الحركة النشطة التي يعني يشهدها ميناء أيضا طرطوس، والذي أيضا يعني شهد إقبال كبير جدا من ناحية يعني نقل وتصدير البضائع، والذي تحدثت في بيانها عن استقبال يعني 551 باخرة، من بينها 472 باخرة محملة بالبضائع، أن معظم البواخر التي رصد أيضا في ميناء طرطوس محملة بالبضائع، وهنالك 33 باخرة للحاويات وأيضا 46 باخرة للصيانة. وهذا التطور الملحوظ شهدته طبعا الموانئ السورية بما فيها ميناء اللاذقية هنا وأيضا ميناء طرطوس، والذي يعود إلى التسهيلات بالدرجة الأولى الجمركية والتخليص الجمركي، وأيضا تسهيلات تتعلق في عمليات النقل والتصدير الترانزيت داخل الموانئ السورية.
0: شكرا جزيلا لك منير الحاجي، كنت معنا من اللاذقية. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من شرقي القطاع وجنوبيه. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس. هذا وأطلقت آلياته النار تجاه خيام النازحين جنوب

0: الجنوبية المواصي ومواصي رفح وشمالي مخيم البريج. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج سلطات الاحتلال عنهم، في حين روى عدد منهم تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.
1: يلا ما يرضى عليك.
2: خلصنا
0: أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوة الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واحتجاز واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة طالت أكثر من 60 فلسطينيا. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى أنقرة مع هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير الخارجية السوري ونظيره التركي.
3: عناصر المسلحة يجب عليها أن تترك السلاح، وهذا أمر ضروري لاستقرار سوريا والمنطقة. إن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا يجب نحن نعمل على تطويرها. إن حجم التجارة بين البلدين نعمل على زيادته، وأيضا نعمل على تسهيل الحدود والجمارك، وأيضا زيادة عدد المعابر، وأيضا نعمل على إطلاق العمل البنكي، وأيضا دعم البنية التحتية للمواصلات. هذه الأمور هي أولوية بالنسبة إلينا. أيضا فيما يتعلق بالعمل الخاص وأيضا المؤسسات الحكومية نعمل على إعادة إعمارها، نحن مستعدون ونعمل لدعمها. أيضا في المشاريع المحلية والإقليمية نحن نعمل معا. أريد أن أعطي مثال على ذلك، تركيا وسوريا والأردن والسعودية بدأنا بين هذه البلدان مواصلات طريق، وهذا أمر مواصلات وطريق ربط، وهذا أمر مهم جدا، ونحن بدأنا فعلا بهذه المشاريع. إن العلاقات بين البلدين نراها من خلال كثير من المشاريع الملموسة. هناك مشروع بناء أو فتح مدرسة تركية في سوريا، وهذا أمر يسعدنا. إن أيضا نعمل لإنشاء جامعة مشتركة بين تركيا وسوريا، وأيضا في مجال العمل الصحي نحن من أكثر هذه الجهود التي نبذلها في العمل الصحي. هناك الكثير من المشافي، وأيضا نعمل على دعم البنية التحتية الصحية في سوريا. لذلك لذلك نحن في هذا المجال. في شهر حزيران زار وزير الصحة التركي سوريا وقام بتوقيع اتفاقية للعمل الصحي. أيضا فيما يتعلق بعملية دمج سوريا بالنظام المالي الدولي نعمل على دعم ذلك، المركز المركزي في سوريا وأيضا البنك المركزي التركي هناك اتفاق.

0: العراقية أيضا. في المستقبل العلاقة بين تركيا وسوريا نعمل على رفعها إلى مستويات عالية عن طريق مشاريع جديدة. اليوم في اجتماع أيضا تحدثنا عن المواضيع الإقليمية طبعا. موضوع المفاوضات بين أمريكا وإيران، نحن سعيدون بالعودة إلى المفاوضات. يجب مباشرة وقف إطلاق النار وأيضا فتح مضيق هرمز للمواصلات. سنستمر نحن في دعم هذه المرحلة. نحن ندعم المفاوضات، لذلك أريد أن أؤكد على أمر مهم هنا، إن سوريا على مدى الحرب هي دولة تساهم في السلام في المنطقة. أريد أن أؤكد على هذه النقطة. لذلك فإن أمن سوريا ورفاهها هو يؤثر على المنطقة وهي مسؤولية علينا جميعا. من طرف آخر فإن سوريا تعمل على تهديد وحدة الأراضي السورية عن طريق هجماتها المستمرة وتؤدي إلى تهديد أمن المنطقة، هو من أكثر عوامل التهديد. إن المجتمع الدولي فيما يتعلق بذهنية إسرائيل المحتلة، يجب على المجتمع الدولي أن يقف تجاه هذه الذهنية. إن يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار والفصل، وأيضا حماية وحدة الأراضي السورية. يجب أن يتم الضغط على إسرائيل في هذا المجال. فيما يتعلق بالوضع في فلسطين ولبنان، وأيضا تابعنا الموضوع بشكل كامل بيننا، إن لبنان هي جارة لسوريا، لذلك الوضع هناك مهم أيضا بالنسبة إلينا. موضوع تم الاتفاق على الخطوة الثانية بخطة السلام، أعلن ذلك السيدة ترامب، ولكن إسرائيل تستمر في التهديد، وهذا يدل على أن نتنياهو لا يريد السلام. إن حكومة إسرائيل تعمل على تخريب وضرب عمليات السلام، وتعمل على ضم غزة، وهذا أمر واضح. إن حكومة إسرائيل تريد لغزة أن تكون بلا فلسطينيين. إذن لن ينجح نتنياهو وحكومته بهذه الخطة. الغزة ستبقى للفلسطينيين، وأيضا سننشئ غزة من جديد. الفلسطينيين الشجعان الذين يقفون بوجه إسرائيل يجب أن يحظوا بدعم الدولي لأجل دعم وقف إطلاق النار والانطلاق إلى المرحلة الثانية في خطة السلام وبدء إعادة السلام مرة أخرى. لا يوجد خيار آخر سوى هذه النقاط. من جهة أخرى، في الضفة الغربية والقدس تستمر حكومة نتنياهو بأعمالها الإرهابية. كما تعلمون كان هناك اجتماع مهم في عمان، وتقريبا 20 دولة من العالم الإسلامي شاركوا بهذا الاجتماع، وكان هذا يمثل جهد جمعي لهذه الدول تجاه إسرائيل. أيضا الأماكن المقدسة في القدس هناك محاولات إسرائيلية للإخلال بقدسيتها، لذلك نحن ندعم الأردن بوضعها في فلسطين. أيضا موضوع لبنان مهم في المنطقة. إن أيضا سياسات إسرائيل التوسعية في لبنان أدت إلى مقتل العديد من المواطنين، وأيضا الآلاف من المواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم. إن تأمين الاستقرار والأمن في لبنان هو أمر مهم جدا. في هذا الإطار فإن العلاقة بين لبنان وسوريا وعودتها إلى طبيعتها وزيادة التعاون بينهما هو أمر سعيدون به، ونحن تحدثنا مع نظيري عن هذا الموضوع. في المرحلة الجديدة سوريا هي دولة تساهم في إيجاد الحلول وليست خلق المشاكل، والحمد لله. إن سوريا يجب أن تكون موجودة في كل طاولات إيجاد الحلول، وهو أمر نفخر به. في المرحلة المقبلة العلاقات بين البلدين وأيضا الأمن في المنطقة والعالم سنعمل بشكل دائم لتحقيق كل هذه الأهداف. بهذا مرة أخرى أتقدم بالشكر والترحيب مرة أخرى نظيري العزيز، وأترك الكلام له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الله نديله. معالي الوزير. كارديشيم هاكان فيدان.
0: صديقي هاكان فيدان.
1: الله الرحمة السلام بركة تزورنا زوسو. باشتان قشتان.

0: kardeşim Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Sıcak karşıladığı için, konukseverliği için ve gerçekten derinlemesine bir çalışma yürüttük. Türkiye'deki kardeşlerimizle tabii ki
1: لقد حققنا مع الأشقاء في تركيا إنجازات استثنائية خلال فترة قصيرة ولاستدامة هذا المسار السريع ناقشنا اليوم الانتقال بالشراكة نحو بنية مؤسسية صلبة عبر تأسيس آلية تنسيق استراتيجي عليا مما سيحول توافقاتنا السياسية إلى جداول عمل واضحة ومشاريع فعلية على الأرض وتضمن حفظ مكتسباتنا بعيدا عن تقلبات المنطقة لتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين فيتناول كافة القضايا المشتركة وفي مختلف المجالات وانطلاقا من هذه الإرادة السياسية وضعنا ملفاتنا التجارية والاقتصادية المشتركة في مقدمة أولوياتنا فناقشنا إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بجانب الخطوة الأخيرة والمهمة بين المصرفين المركزيين في البلدين والتي أسست قاعدة متينة للحركة الاقتصادية والمالية بين البلدين إن كلا من دمشق وأنقرة يدركان أن الاستقرار الميداني والنجاح المستمر بمكافحة الإرهاب هما حجر الأساسي لهذه الشراكة وهما ما يتجسد بقرار دمشق ببسط سلطة الدولة واقعا ملموسا بالإنهاء الفعلي لأي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني وهما تم بالحوار والاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر في أمن الجوار فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذجا واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي فالمنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024 وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوى في خرائط التجارة العالمية نحن ندفع بثقة نحو إنجاز مشروع الربط السككي الاستراتيجي بالشراكة بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن ودور سوريا في هذا المسار يمثل جسرا جغرافيا واقتصاديا فعليا يترجم ويعزز دورها كجسر دبلوماسي فاعل في المنطقة وسنبني على هذا النموذج الإيجابي لتفعيل اللجان الفنية المشتركة وإدارة مواردنا المائية بما يخدم مصلحة الشعبين وفي خضم مساعينا التنموية المشتركة تفرض التطورات الإقليمية الدقيقة نفسها وتحديدا تداعيات الحرب والمواجهات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران موقف سوريا ينطلق من الدبلوماسية الفاعلة بحماية مصالحنا الوطنية وتجنيب المنطقة وإيلات الانزلاق نحو صراع مفتوح ومن هذا المنطلق المبدئي نعبر عن استنكارنا الشديد لأي ضربات أو اعتداءات تطال دول الخليج العربي

0: الشقيقة. تحييد أمن الخليج عن هذه المواجهة ضرورة قصوى، واستقرار هذه الدول الشقيقة ركن أساسي لا يتجزأ من منظومة الأمن الإقليمي. كما ندعو دول المنطقة إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري والسياسي لحماية مصالح الجميع وضبط الحدود، حيث تعاني سوريا من زعزعة وتهديد لحدودها من قبل ميليشيات مسلحة تستخدم حدود الجوار وتحمل السلاح خارج إطار الدولة. تعمل الجمهورية العربية السورية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية على مواجهة هذه التهديدات بكل حزم، بما يحفظ مصالح أمننا القومي ويحافظ على سلامة شعبنا. لذا سنعمل على تكثيف القدرات البشرية والتقنية على كامل حدودنا وبالتنسيق مع جوارنا لمواجهة هذه التهديدات. لقد تطرقت نقاشاتنا لعودة السوريين إلى وطنهم بوصفها أولوية وطنية عليا لدمشق. نحن نعتبر العائدين طاقة البناء الأساسية لسوريا المتجددة، وندرك أن استدامة هذه العودة تتطلب تهيئة الأرضية التنموية والبنى التحتية الضرورية من خدمات وكهرباء ومدارس وصحة وغيرها. ولذلك نؤسس لمسار عملي مع الجانب التركي لربط مشاريع العودة ببرامج التعافي المبكر بشكل مباشر وفعال. أود التأكيد في النهاية على أن حدودنا المشتركة وهي الأطول بيننا ستبقى مسارا للتجارة والازدهار والأمن المتبادل، كما كانت وستبقى جسرا بين الشعبين والبلدين. وشكرا لكم معالي الوزير.
1: TRT Haber Cansu Doğan. İki sorum olacak. Öncelikle Suriye Dışişleri Bakanı Şeybaniye yöneltti.
2: Ticariye beyna Türkiye ve Suriye.
1: فهناك
2: ارتفاع في حجم التبادل التجاري في هذا المنطلق. ما هو هدف التبادل التجاري بين البلدين وما هي الخطوات التي يتم اتخاذها؟ السؤال الثاني للسيد فيدان، ما هي كيف تقيمون الوضع حاليا الإقليمي؟ كان لديكم اجتماع مهم البارحة في عمان، وأيضا تعمل إسرائيل على تهديد المناطق المقدسة في القدس.
0: نعم، شكرا لكم. بالتأكيد تنظر سوريا إلى العلاقة مع تركيا كأولوية إقليمية واستراتيجية. لقد وقفت تركيا إلى جانب الشعب السوري في سنوات الحرب، وبالتأكيد بعد تحرير سوريا وانتصار الثورة السورية بدأنا بالعمل على تهيئة البيئة الاقتصادية لتطويرها وللوصول إلى التكامل مع الجار التركي، وأيضا الاستفادة من الخبرات التركية المتقدمة في هذا المجال. نعمل حاليا على تكثيف التبادل التجاري من خلال تهيئة المعابر الحدودية، وأيضا بدأنا اليوم في نقاشاتنا للحديث حول اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الجمارك. بالتأكيد يعني ننظر إلى أن تكون العلاقة السورية التركية هو خاصة في المجال الاقتصادي علاقة متميزة، وأيضا ربما هي أيضا علاقة لا تخص البلدين فحسب، بل أيضا تخص الشرق والغرب. وشكرا لكم.
2: نعمل بشكل كثيف عن طريق دائرة الاستخبارات وأيضا مؤسسة الاستخبارات ووزارة الخارجية التركية. نعمل على اللقاء مع كل الأطراف، ونحن أيضا فيما يتعلق بالاستراتيجيات التي يجب تنفيذها نحن نبذل جهود كبيرة. الحمد لله حتى اليوم نحن بصفتنا عضو أو طرف يسهل المفاوضات، نحن فعلا نبذل جهود كبيرة في هذا المجال، وهذا طبعا يعود ونؤكد مرة أخرى على دور الرئيس التركي القيادي في هذا المجال. ولكن نحن نعم نلعب هذا الدور، ولكن بعض المواضيع حتى لو كانت صعبة جدا خصوصا في موضوع فلسطين، نحن عندما نتطور أو نحرص تطور في هذه الأمور فإن إسرائيل لم تغير هدفها الأساسي وهو تخريب أي محاولة إحلال السلام. يجب على المجتمع الدولي أن يكون حساس في هذا الموضوع. لذلك نحن نؤكد على هذه النقطة. الوضع حاليا خصوصا مرحلة انتقال المرحلة الثانية، نحن نعمل نرى بأن إسرائيل تعرقل هذا الأمر.
3: İsrail'in ayak sürediğini görüyoruz. Çünkü hiçbir şekilde kendisini
2: İsrail
3: belli bir sürecin neticesinde
2: يجب عليها أن تخرج من غزة ويجب أن تعود غزة إلى الفلسطيني، لكن إسرائيل لا تريد أن ترى ذلك، مع أن خطة السلام عندما يتم تنفيذها فهي تؤدي إلى هذه النتيجة، هي خطة تؤدي إلى هذه النتيجة. إن تطبيق هذا الأمر هناك تحديات كبيرة في تطبيقها. وفيما يتعلق بكل التدبيرات، كان لدينا اجتماع في عمان البارحة بمشاركة كبيرة، وأيضا نتيجة العمل مع والاجتماع مع مصر وباكستان ومصر وتركيا والسعودية، كان لدينا اجتماع شامل وما هي الخطوات الدبلوماسية التي يمكن أن نتخذها. اتخذنا بعض القرارات، وفي أيلول مرة أخرى ربما نعود ونجتمع، على يكون هناك اجتماع على مستوى القيادات. في العام الماضي كان هناك خطوات لاتخاذ خطوات لتحقيق السلام، وكان هناك أيضا تحديات كبيرة ومحاولة اختراق هذه الخطوات. لذلك يجب أن نتابع العمل فيما يتعلق الوضع في غزة. طبعا هناك أمر سيء، وهو استمرار الحرب في منطقة الخليج وإغلاق معبر أو مضيق هرمز، وهذا يؤدي تداعيات كبيرة. وأيضا مرحلة المفاوضات بين أمريكا وتركيا وإيران لم تصل إلى نهاية، وهذا يؤدي مرة أخرى إلى تشتيت الانتباه عن غزة. ولكن نحن كما قلنا بأن تركيا في كل المنصات نعمل على لفت الانتباه لموضوع غزة، وذلك على أعلى المستويات.
4: إذن نكتفي بهذا القدر من المؤتمر.

0: من أنقرة، في المؤتمر الذي جمع وزيري الخارجية التركي والسوري، وتحدث وزير الخارجية التركي أو أكد على التعاون في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب مع سوريا، وأن سوريا أصبحت أكثر استقرارا ويتم العمل على تطوير العلاقات معها على مختلف المستويات، وأنه يجب الضغط على إسرائيل لاحترام وحدة الأراضي السورية. كما أشار الوزير أنه يتم العمل مع السعودية والأردن وسوريا على تطوير المواصلات وطرق الرابط بين بلداننا. من جانبه تحدث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أنه يتم العمل على إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة ومكافحة الإرهاب في سوريا وسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب، وهي الجدار الأمثل للحدود المشتركة، مشيرا إلى أنه يتم العمل لترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. حول هذا المؤتمر ينضم إلينا مراسلنا من أنقرة يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، لو تضعنا في أبرز النقاط التي جمعت اليوم بين لقائي وزير الخارجية التركي ونظيره السوري.
1: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. قبل دقائق قليلة انتهى المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية السوري ونظيره التركي هنا في العاصمة أنقرة، حيث أكد وزير الخارجية السوري أن دمشق وأنقرة تضعان الملفات الاقتصادية والتجارية في صدارة أولوياتهما. خلال المؤتمر الصحفي وزير الخارجية السوري أكد أن هناك عمل دؤوب على إعادة تفعيل الاتفاقية المشتركة بين كلا البلدين وتعزيز التعاون المالي بين البنكين المركزيين بين سوريا وتركيا، وشدد أيضا على حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء أي وجود تشكيلات وتنظيمات مسلحة خارج الإطار القانوني للدولة، وأن هذا الأمر يشكل أساسا لاستقرار سوريا وأمن المنطقة مع استمرار التنسيق مع تركيا في هذا الملف. كاترين، أعلن أيضا على أن العمل جاري على مشاريع الربط الإقليمي والسككي خصوصا مع تركيا، مرورا بسوريا ثم الأردن والسعودية، وتطوير إدارة الموارد المالية، وأيضا ربط عودة السوريين بشكل طوعي. وقال هذا من بين الملفات المهمة التي ناقشتها مع نظيري التركي اليوم في أنقرة، برنامج العودة الطوعية. وللعودة لنجاح هذا الأمر سوريا بحاجة إلى هذه الخبرات وهذه أبنائها المغتربين، ولكن لتشجيع العودة يجب إطلاق برامج التعافي المبكر وتأسيس الخدمات الأساسية وتوفيرها للراغبين بالعودة. وأدان أيضا الاعتداءات الإسرائيلية خلال تصريحاته قبل قليل، داعيا إلى احترام سيادة سوريا والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك للعام 1974. بالعودة أيضا إلى تصريحات وزير الخارجية التركي الذي قال خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السوري أن سوريا وتركيا يجمعهما تاريخ واحد ومصالح مشتركة، وأن استقرار سوريا سينعكس مباشرة على أمن تركيا. وزير الخارجية التركي أشار أيضا كاترين إلى أن استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وتطوير العلاقات الاقتصادية عبر زيادة التبادل التجاري وتسهيل المعابر والجمارك وإطلاق التعاون المصرفي ودعم مشاريع النقل وإعادة الإعمار هي من أهم الملفات التي تعمل عليها تركيا في سوريا. أيضا كاترين، أعلن العمل على إنشاء مدرسة تركية في سوريا، وقال أيضا نسعى لإطلاق جامعة مشتركة، الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا، ونسعى أيضا لتعزيز التعاون الصحي. ذكر أيضا بأن وزير الصحة زار منذ فترة سوريا ووقع العديد من الاتفاقيات الصحية، إضافة إلى تشغيل العديد من المشافي من قبل تركيا. تحدث أيضا كاترين عن دعم جهود دمج سوريا في النظام المالي الدولي، إلى جانب تأييد الحلول الدبلوماسية للقضايا الإقليمية والمطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأن تعافي سوريا سينعكس على كل دول المنطقة. وقال على مر الزمان كانت سوريا دولة داعمة للسلام ولم تكن أبدا دولة مزعزعة للسلام، وهذا ما ننتظره من أجار سوريا. كلا الوزيرين خلال المؤتمر الصحفي أكدا على أن الحرب الأمريكية الإيرانية يجب أن تنتهي بالدبلوماسية، وأن هذا الأمر سيعود بالنفع على كل دول المنطقة لحل المشكلات الاقتصادية التي والسياسية وغيرها من المشكلات التي أثرت فيها هذه الحرب على دول المنطقة وزعزعت استقرار دول المنطقة وتأثيرها العالمي أيضا. كلا الوزيرين أدانا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا خصوصا وعلى دول المنطقة عموما، ونزعت إسرائيل في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. وأيضا حول الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عمر كوش من اسطنبول. أهلا بك معنا أستاذ عمر. بالبداية أستاذ عمر، كيف تنظر إلى هذه الزيارة؟
2: بداية تحية لك والمشاهدين جميعا. يعني هذه الزيارة الحقيقة يعني تأتي في إطار التنسيق المتواصل والحوار ما بين طبعا الحكومتين السورية والتركية، وخاصة يعني في ظل المستجدات التي تنشأ في الوضع الداخلي في سوريا وأيضا في الوضع الإقليمي وأيضا في ملف العلاقات المشتركة بين البلدين. يعني هذه الزيارة الحقيقة أعتقد أن أهميتها تأتي بعد الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان جريفان بارزاني إلى دمشق، ولقائه مع الرئيس طبعا أحمد الشرع، وأيضا اللقاء الذي طبعا جرى بعد ذلك ما بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لأن الحديث كان طبعا يعني الحقيقة بعد أن أشار الرئيس أحمد الشرع أن هناك بطء في تنفيذ اتفاق 29 يناير الماضي ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، لكن أعرب أيضا عن تمسكه بهذا الاتفاق وبضرورة تنفيذ كافة بنوده. ومعروف أن أقليم كردستان إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لعب دورا يعني الحقيقة في الوساطة وفي التوصل إلى اتفاق 29 يناير، الذي طبعا قضى باندماج قسد بكل مستوياتها طبعا الإدارية والعسكرية والأمنية مع مؤسسات الدولة. لكن إلى الآن الحقيقة كانت هناك فعلا عمليات وخطوات للاندماج، لكن أيضا هذا الموضوع بالتأكيد

0: تركيا طبعا أيضا تركيا معنية، معروف يعني أن تركيا يعني لا تريد أن يكون هناك أي جيب في جنوبها يهدد أمنها، خاصة في ظل يعني تواجد عناصر من حزب العمال الكردستاني. وأيضا الحقيقة في اعتقادي أن هذه الزيارة ليس لا تقتصر على الجانب الأمني، إنما أيضا على الجانب الآخر هو أيضا الجانب الاقتصادي، خاصة في
1: أستاذ عمر، قبل الانتقال للجانب الاقتصادي، ولكن كيف من الممكن أن تؤثر هذه الزيارة على الملفات الداخلية السورية، مثل ملف الاندماج مع قسد، ملف السويداء ربما، وأيضا ملف التوغلات الإسرائيلية؟
0: يعني بالضبط هنا الحقيقة يعني الحوار والتنسيق ما بين سوريا وطبعا تركيا يمتد إلى كافة الملفات، وخاصة معروف أن تركيا يعني تقف إلى جانب سوريا في موضوع وحدة الأراضي السورية ووحدة السيادة السورية، وهذا ينطبق على الشمال وأيضا على الجنوب في ظل الدعوات الانفصالية في الجنوب لبعض طبعا الشخصيات والقوى. وأيضا الموضوع الإسرائيلي، يعني منذ البداية أعلنت يعني تركيا رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات، وأيضا لمحاولاتها طبعا يعني دعم القوى الانفصالية في السويداء، ولم الحقيقة ينقطع هذا الدعم التركي، نظرا إلى أن تركيا معنية باستقرار سوريا الداخلي. ولاحظنا أن التعاون الحقيقة على كافة المستويات السياسية وأيضا العسكرية عبر تأهيل وتدريب كوادر الجيش السوري الجديد، و كل هذه الملفات الحقيقة في اعتقادي يعني تجعل أن هذه الزيارة يعني لها خصوصية في هذه الملفات.
1: أستاذ عمر، بالعودة للحديث عن التعاون الاقتصادي بين البلدين، أهمية هذا التعاون؟
0: يعني هذا الحقيقة يعني جانب هام جدا لاعتبارات عديدة. أولا يعني سوريا يعني في مرحلة التعافي وتبحث عن فرص استثمارية لإعادة الأعمار والتعاون مع جميع الدول وخاصة طبعا دول الجوار. تركيا الحقيقة بلد معروف اقتصاديا من يعني الدول العشرين القوية اقتصاديا في العالم، من مجموعة العشرين، ولها اقتصاد قوي فضلا عن الحقيقة الحدود المشتركة الواسعة ما بين سوريا وتركيا. وبالتالي هناك اتفاقات وقعت ما بين الطرفين فيما يخص التعاون بين البنك المركزي السوري والبنك المركزي التركي، وأيضا اتفاقات اقتصادية أخرى يعني وفي إطار الحديث الحقيقة عن أن سوريا يمكن أن تكون عقدة مواصلات دولية وفي طريق مشاريع طريق التنمية الذي طبعا اقترحتها مجموعة من الدول الإقليمية. وبالتالي لاحظنا أن فعلا تركيا بادرت إلى أن يعني أحيت العديد من المشاريع، وخاصة مشروع ربط السكة الحديدية ما بين طبعا إسطنبول وصولا إلى مكة المكرمة، وهذا مشروع إحياء يعني خط الحجاز القديم مهم جدا، لأنه لا يقتصر فقط على يعني مسألة البضائع، إنما أيضا ربما هناك مشاريع لأن تتحول سوريا في ظل الحرب الدائرة ومسألة أزمة مضيق هرمز إلى عقدة مواصلات لنقل الطاقة ومد الأنابيب. وبالفعل يعني هذا بدأ مع الجانب العراقي لكن عبر الصهاريج، وبالتالي كل هذه المشاريع الحقيقة يعني تركيا لها دور كبير جدا باعتبارها القوة الاقتصادية الأبرز في منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا جزيلا لك عمر كوش، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. وفي بقية أخبار هذه الجولة، حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 24 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم بحق المفتي السابق أحمد حصون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. وعقدت المحكمة خامس جلسات محاكمة أحمد حصون بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، في حين ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وتأتي المحاكمة ضمن سلسلة محاكمة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الممتدة بين عامي 2011 و2024.

0: ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري. أهلا بك معنا ديالا. ديالا حدثينا عن المعلومات التي لديك حول الجلسة الرابعة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون.
1: نعم، مرحبا كاترين. في الحقيقة هي وفقا للمعلومات هي جلسة الخامسة انتهت اليوم في محكمة الجنايات الرابعة هنا في العاصمة دمشق. هذه الجلسة كانت مخصصة للاستماع لمرافعة النيابة العامة وكذلك أيضا مرافعة محامي المتهم. طبعا يعني خلال هذه الجلسة تكون يعني المحكمة قد قطعت يعني مرحلة الاستماع لأقوال الشهود ومناقشة الأدلة والاتهامات التي كانت موجهة للمتهم أحمد بدر الدين حسون خلال سلسلة الجلسات السابقة. واليوم يعني كان الانتقال إلى مرحلة جديدة وهي الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع. طبعا تم تحديد الجلسة المقبلة في 24 من آب الجاري النطق بالحكم، وهي الجلسة الأبرز حقيقة التي ينتظرها السوريون لمعرفة الحكم الذي سيناله المتهم أحمد بدر الدين حسون. طبعا مجموعة من التهم حقيقة التي وجهت لأحمد حسون وهو مفتي الجمهورية العربية السورية في عهد النظام المخلوع، كان قد تم توجيه مجموعة من التهم أبرزها التحريض على العنف والقتل والدعوة إلى قصف الأحياء التي كانت خارجة عن سيطرة النظام المخلوع خلال سنوات الثورة السورية، وكذلك إطلاق تصريحات اعتبرتها النيابة العامة بأنها تدعو إلى القتل والتهجير، إضافة إلى هذه الاتهامات أيضا اتهامات متعلقة بتمجيد شخصيات عسكرية وأمنية كانت قد ارتبطت انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية بحق المدنيين السوريين، وكذلك تمجيد قاسم سليماني ودعم التدخل الروسي والإيراني في سوريا، ومجموعة حقيقة من التهم التي تم توجيهها لأحمد بدر الدين حسون. إذن الأنظار تتجه إلى 24 من آب حيث النطق، الجلسة التي ستكون مخصصة للنطق بالحكم. طبعا هذه المحاكمات تأتي في إطار محاكمة رموز النظام المخلوع ضمن محكمة الجنايات الرابعة التي تم تخصيصها لمحاكمة رموز النظام المخلوع والمرتبطين بانتهاكات متعلقة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. طبعا خلال اليومين الماضيين تم أيضا يعني استكمال جلسات عاطف نجيب وكذلك وسيم الأسد، واليوم تستكمل أيضا الجلسة الخامسة لمحاكمة أحمد بدر الدين حسون بانتظار الجلسة المقبلة التي ستكون مخصصة لنطق بالحكم. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك ديالا البحري، كنت معنا من دمشق. قال الرئيس أحمد الشرع في اتصال مرئي خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي إن العمل جار على خطط تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، من بينها إنشاء مشفى لأمراض السرطان في دير الزور وتنفيذ مشروع الطريق الدولي.

0: يقدر ب 21 مليون دولار. وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور، أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا من السنة الماضية على دراسة هذا الطريق، وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه، تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار. سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب.
1: وأضاف الرئيس الشارع أن ثمة مشروعا لإنشاء مدينة صناعية كبيرة تضم صناعات غذائية وصناعات للبتروكيماويات، وذلك بهدف تصدير المنتجات من دير الزور إلى الخارج بشكل مباشر.
0: وأيضا هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور راح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله قريبا. فإن شاء الله كل هذه المشاريع إحنا نعمل عليها إن شاء الله على قدم وساق، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم هذه المشاريع، وهذا نحن لا نستكثر شيء على أهلنا في دير الزور وأهلنا في الشرقية أيضا، وما هي إلا البدايات إن شاء الله. وأول ما نبدأ به هو وصل الطرق حتى يتسنى للناس الذهاب والعودة إلى دير الزور بشكل آمن ومريح.
1: من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الهيئة ستنشئ مركزا متطورا للشحن الجوي في مطار دير الزور الدولي لدعم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة.
2: ما نفتتحه اليوم هو المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير مطار دير الزور، فالمرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله إنشاء صالة ركاب حديثة تستجيب للنمو المتوقع في حركة المسافرين، وإنشاء مركز شحن جوي متطور يخدم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة، وإنشاء هنجار متكامل لصيانة الطائرات يدعم العمليات الجوية ويعزز القدرات الفنية، إضافة إلى فندق ومناطق استثمارية ومرافق خدمية ولوجستية متكاملة، بما يحول مطار دير الزور إلى مركز اقتصادي وتنموي يخدم المحافظة وشرق سوريا ويعزز مكانته ضمن منظومة النقل الجوي في الجمهورية العربية السورية.
1: عقد محافظ الحسكة اجتماعا مع لجنة مهجري مدينة الحسكة، بحث خلاله أوضاع المهجرين وملف عودتهم إلى منازلهم، وناقش الاجتماع بحسب ما نقلته مديرية إعلام الحسكة أبرز التحديات التي تواجه المهجرين، واستعرض المقترحات الكفيلة بتسهيل عودتهم إلى جانب بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في أحيائهم، وذلك بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم وعودة الحياة الطبيعية إليها. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات، بعد تجاوز الكميات المتسلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. ونقلت سانا عن معاون المدير العام للمؤسسة أحمد قاضون قوله إن إجمالي كميات القمح المستلمة في مختلف المحافظات بلغ 2,700,000 طن، وأضاف قاضون أن الكميات المستلمة تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة 2,550,000 طن، ما يعكس تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من المحصول. يستعيد موسم الفستق الحلبي حضوره في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي مع عودة المزارعين إلى بساتينهم بعد سنوات من النزوح. ورغم تحسن جودة المحصول هذا العام، ما تزال قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف العناية بالأشجار من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في وقت ارتفعت فيه الأسعار داخل الأسواق.
3: 5 أعوام لم تكن كافية لتقطع الصلة بين أبي خالد وأشجار الفستق الحلبي، فعاد إليها حاملا أمل موسم يعيد للبستان شيئا من عافيته. سنوات الغياب تركت أثرها على أشجار أنهكها الإهمال وهددتها الآفات، في حين غابت أشجار أخرى عن المكان.
4: كون شجرة الفستق الحلبي شجرة حساسة وبحاجة إلى عناية كبيرة،

0: بعد الهجرة 5 سنوات تعبت تجارة الفستق والآفات كسرت صارت بشكل كبير فيها الآفات، رجعنا لقيناها متضررة بشكل كبير.
1: في سوق التمانعة تتحول ثمار الموسم إلى حركة بيع وشراء، ويصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 4 دولارات. ورغم تحسن جودة الفستق الحلبي مقارنة بالموسم الماضي، أدى انخفاض الكميات المعروضة إلى ارتفاع أسعاره، ويتوقع التجار تحسناً أكبر في الموسم المقبل مع عودة المزارعين إلى خدمة بساتينهم بعد سنوات من الغياب. ومع عودة البساتين إلى الخدمة تتجدد فرص الإنتاج وتتحرك عجلة التسويق تدريجياً نحو الأسواق الخارجية.
2: رح يضل سنة وسنتين لحتى يعود النقص اللي كان موجود. طبعاً النقص اللي كان موجود انكادوا جفاف، إهمال، تقليم، بخ، كذا، كل هذا صار تراكمات وبالتالي صار له تأثير. هذا التأثير بده فترة.
1: ولا تقتصر قيمة شجرة الفستق الحلبي على ثمارها، إذ يستفاد من قشورها في التدفئة ما يمنحها أهمية اقتصادية إضافية. وبفوائدها المتعددة تحافظ هذه الشجرة على مكانتها بوصفها الذهب الأخضر في ريف إدلب الجنوبي. بين إصرار القطع والتحطيب المباشر وآفات الزراعة وغلاء التكاليف، يستمر مزارعو التمانعة في جمع ما تبقى من حصادهم، متشبثين بشجرة شكلت عماد اقتصادهم لسنوات. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واحتجاز واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة طالت أكثر من 60 فلسطينياً.

0: قالت محافظة القدس إن الحملة العسكرية الواسعة بمخيم قلنديا جزء من سياسة ممنهجة تستهدف المخيمات الفلسطينية. وأضافت المحافظة أن ما يجري في قلنديا يأتي في سياق تصعيد خطير يترافق مع نشاط استيطاني لفرض وقائع جديدة بهدف تمرير مشاريع استيطانية كبرى لفصل القدس عن امتدادها الفلسطيني شمالا. ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ اقتحامات لليوم الثاني في قلنديا تترافق مع عمليات دهم وتنكيل بالمواطنين واقتحام للمنازل وتكسير محتوياتها وسرقة أموال ومصاغ ذهبية من عدد منها، وفق رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 نساء من جراء اعتداء نفذه مستوطنون على خربة الطوبة في منطقة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بردود بينهم 3 نساء إثر اعتداء مستوطنين على عائلات في مسافر يطا، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت خربة الطوبة واعتدت على السكان وأضرمت النيران في عدد من مساكن المواطنين. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، قلينا إلى صورة ما يحدث في الضفة الغربية.
1: بالفعل كتير.

0: لليوم الثاني على التوالي يتواصل العدوان العسكري الإسرائيلي على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. هذا العدوان الذي بدأ بالأمس واقتحم من خلاله الاحتلال بعدة آليات عسكرية المخيم، داهم المنازل، فتش محتوياتها، قام بتخريب ممتلكات المواطنين أيضا بحسب شهود العيان، وهناك عدد من الاعتقالات بالإضافة إلى الإصابات. الوضع الحالي هو حصار للمخيم. الاحتلال أغلق مداخله بالسواتر الترابية، يمنع على المواطنين الدخول أو الخروج إلى من وإلى المخيم، حتى مركبات الإسعاف بصعوبة تستطيع الوصول إلى المصابين، بالإضافة إلى التعرض للطواقم الصحفية. وبحسب رئيس اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا كاترين، فهناك 3 إصابات بجروح خطيرة نتيجة هذا العدوان تم نقلها إلى المستشفيات، بالإضافة إلى 60 إصابة بالاختناق نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع الذي أطلقها الاحتلال على العائلات والمواطنين في المخيم، بالإضافة إلى 8 عائلات أجبرت على ترك منازلها وإخلاء هذه المنازل التي قام الاحتلال بالاستيلاء عليها وأخذها كثكنات عسكرية. إذن نتحدث هنا عن عدوان متواصل يأتي بحسب ما قالت محافظة القدس في إطار سياسة استهداف المخيمات الفلسطينية وتقليص وجود هذه المخيمات. هذه المرة مخيم قلنديا، هذا المخيم الذي يقع في مكان استراتيجي وبين محافظة القدس، يقع إلى الشمال من القدس وبين رام الله، وبالتالي هو يعني يقع في الطريق الواصلة بين القدس ورام الله، بالإضافة إلى قربه من مركز قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين والمستهدف من قبل الاحتلال أيضا، حيث تستهدف سلطات الاحتلال جميع مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. نتحدث إذن عن عدد من الإصابات والاعتقالات حتى هذه اللحظة. الأنباء تتحدث أن الاحتلال سيبقى حتى خلال الساعات القادمة وربما خلال الأيام القادمة أيضا، كما قام أيضا بهدم بعض المنازل المحيطة مخيم قلنديا في بعض الأحياء مثل حي المطار الذي يقع عليه مطار قلنديا العسكري، وأيضا قام بهدم بعض المنشآت التجارية للمواطنين في هذه المنطقة. إذن نتحدث عن هدم، عن حصار، عن اعتقالات، عن أيضا اعتداء على المواطنين، وعن تخريب محتويات المنازل ومداهمتها، وأيضا طرد العائلات منها لاستخدامها كثكنات عسكرية. هذا الأمر بحسب أيضا محافظة القدس كاترين يأتي في إطار سياسة العمليات العسكرية الواسعة التي قامت بها سلطات الاحتلال على مخيمات شمال الضفة مثل مخيم نور شمس ومخيم طول كرم وأيضا مخيم جنين العام الماضي، وقامت بتجريف هذه المخيمات بشكل كامل، إنهاء وجودها الجغرافي والقضاء على بنيتها التحتية، وصدر أمر عسكري بتمديد عدم دخول المواطنين إلى هذه المناطق حتى نهاية أيلول المقبل، بمعنى أنه فقط الجيش الإسرائيلي الذي يتواجد في هذه المخيمات في شمال الضفة الغربية. إذن هي سياسة استهداف للمخيمات الفلسطينية، وهذه المرة مخيمات القدس وهو من أهم المخيمات. نتحدث عن 19,000 نسمة يقطنون داخل مخيم قلنديا الذي مساحته تقريبا نصف كيلومتر مربع. هذه المساحة الصغيرة التي يقطنها أهالي المخيم ويقع في موقع استراتيجي يستهدفه الاحتلال. هذا الأمر بطبيعة الحال اليوم أدى إلى إغلاق الطرق أيضا ومنع الذهاب إلى الأعمال والمواطنين الخروج أيضا من المنازل، رغم أنه يقع على شارع حيوي ورئيسي يربط بين جنوب الضفة وشمال الضفة الغربية. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك. ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. تختتم اليوم في العاصمة الإيطالية روما المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، حيث تشهد جلسات اليوم الأخير تعمقا في الملفات الأمنية والعسكرية والحدودية، إضافة إلى دخول ملف الأسرى على طاولة البحث. وبحسب مصادر رسمية لبنانية، فقد شهدت مفاوضات روما 3 اجتماعات توزعت بين المسارات السياسية والعسكرية والحدودية، حيث قدم الوفد اللبناني في الملف الحدودي عرضا وصفه

0: جانبه الأمريكي بالمقنع والمحكم. وعلى المسار العسكري، تناول البحث آلية توسيع المناطق التجريبية، حيث ركز النقاش على المنطقتين القائمتين وإمكانية توسيعهما لتشمل قرى محاذية لفرون وزوطر، في حين لم يعلن الجانب الإسرائيلي عن أي موقف من مطلب الانسحاب من بلدتي الخيام وبنت جبيل. كما تطرقت النقاشات إلى هوية الطرف الثالث الذي سيتولى مهمة التحقق في ظل إبداء عدة دول استعدادها لتولي هذه المهمة. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، البداية من الشق السياسي، حدثينا أكثر عن هذه الجولات بين إسرائيل ولبنان.
1: نعم كاترين، هي الجولة السابعة التي تنعقد الجلسة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، ولليوم الثالث على التوالي هذه المفاوضات.
0: مايا، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. في خبر آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية تابعة له في جنوب لبنان. ونقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال قوله إن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة تنتشر فيها قواته داخل جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين. يأتي الحادث بعد يوم من شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، زعم أنها جاءت ردا على ما وصفه بانتهاكات ارتكبها حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر بين الجانبين. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس 5 أن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بات وشيكا، مشيرا إلى أنه لا يسعى إلى قتل الناس وأن إيران طلبت التفاوض، مؤكدا أن المباحثات تمضي في مسار إيجابي وفق تعبيره. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس استخدام واشنطن جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مع إيران. وشدد فانس على وحدة الإدارة الأمريكية في تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب، نافيا وجود أي خلافات داخلية. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن النظام الإيراني يعاني من تصدعات داخلية، مشيرا إلى وجود أطراف داخل طهران تسعى لإنهاء الحرب، بينما يدفع متطرفون آخرون نحو استمرارها. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية مواصلة انخراطها الدبلوماسي المكثف مع مختلف الدول لبحث الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط وتطورات الأوضاع في مضيق هرمز. وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية استمرار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلاماباد للتوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن أزمة مضيق هرمز والتصعيد الجاري في المنطقة. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الإعلان المشترك بين الجانبين بات في مراحله النهائية، لكنه يبقى مرهونا بعدم تدخل أي طرف ثالث، مشيرة إلى أن الاتفاق مع مسقط لا يعني بالضرورة أن مضيق هرمز أصبح آمنا. كما أوضحت أن المباحثات الفنية بين البلدين بشأن تحديد مسار آمن لعبور السفن مستمرة منذ شهرين. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قواته استهدفت مصفاتين للنفط في روسيا، في حين أعلنت موسكو إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي أن هجومه استهدف المصفاتين في منطقتي غربي روسيا، في حين أشار أو حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بقصف روسي استهدف خاركيف. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاطها أكثر من 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن الهجمات طالت منطقة تقع شمال غربي موسكو، حيث تعرض مركز لوجستي لأضرار طفيفة. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: بيانات التضخم الرسمية تكشف واقع المعيشة في سوريا خلال 15 عاماً، ومع استمرار عملية تبديل العملة تظهر فجوة في الفئات النقدية الصغيرة، ما يربك المعاملات اليومية للمواطنين. وبين هذين الملفين نناقش الأسباب والحلول والإنعكاسات الاقتصادية. هذه الملفات نضعها اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حساب هاي بدون يشربوها للساعة 20 واحد بعده. كياس الخبز صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعه. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: كانت تلاحق الطائرات
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.

خالد العظم. خالد العظم المليونير الأحمر ورجل النهضة الاقتصادية الذي مات فقيراً. ولد خالد بيك العظم عام 1903 في دمشق. ينتمي العظم لعائلة دمشقية عريقة وشهيرة. تولى خمسة من أفرادها ولاية دمشق في عهد العثمانيين. يعد أسعد باشا العظم من أشهرهم، فهو والي دمشق الذي بنى قصر العظم وخان أسعد باشا الشهيرين. درس خالد العظم الحقوق في دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن والده العمل السياسي كما الأملاك الكثيرة، وشغل مناصب وزارية عديدة منذ الانتداب الفرنسي في الحكومة الفيدرالية السورية زمن الاتحاد السوري، ومنذ ذلك الوقت إلى آخر عهده بدمشق حقق العظم الكثير من الإنجازات الاقتصادية، فهو من أسس أول شركة مساهمة في سوريا هي شركة الإسمنت أو الشمينتو كما كانت تسمى، وفيها طبق للمرة الأولى نظام العمل ل8 ساعات، ومنح الموظفين تأميناً اجتماعياً وصحياً، ثم أسس غرفة الصناعة في دمشق وشركة مساهمة أخرى هي شركة المغازل والمناسج. في الثلاثينيات من القرن الماضي وبعد الاستقلال وخلال عمله كوزير للعدل، ألغى جميع الامتيازات الأجنبية في سوريا، وفي الخمسينيات أسس مرفأ اللاذقية لينافس مرفأ بيروت. رغم انتمائه الطبقي لم يكن العظم رأسمالياً تقليدياً ولا شيوعياً متحمساً، فمن جهة عمل على عقد صفقات مع الولايات المتحدة والغرب، ومن جهة أخرى كانت علاقاته قوية مع السوفييت، ولعل برغماتيته هذه كانت وراء لقبه المليونير الأحمر. أسس العظم 6 وزارات في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا، واستلم الرئاسة بشكل مؤقت عام 1941. سياسياً لم يكن العظم قومياً عربياً، بل كان وطنياً سورياً، وكان يعتقد أن أي مشروع وحدوي سيعود بالضرر على الحياة السياسية السورية وعلى الاقتصاد السوري، ولذلك عارض الوحدة مع مصر، وحين تمت غادر سوريا ولم يعد حتى تحقيق الانفصال. ورغم ذلك وعبر الفترات المختلفة التي مرت على سوريا، حافظ العظم

على علاقة قوية ومتوازنة مع الكتل السياسية المتناقضة، إذ إن تركيزه الأساسي كان على تحقيق مصلحة سوريا، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية التي آمن أنها وحدها الكفيلة بتطوير هذا البلد الناشئ. بعد انقلاب البعث عام 1963، صادرت السلطة جميع أملاك عائلته، متهمة إياه بالعمالة للاستعمار. غادر العظم على إثرها دمشق إلى بيروت، وعاش هناك فقيراً، وبدأ ينشر مذكراته في جريدة النهار، حتى توفي عام 1965، حيث دفن في بيروت. حاول العظم قيادة البلاد في أحلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، غير أن الظروف السياسية كانت أكبر منه، ولذلك انتهى به الأمر فقيراً منفياً في لبنان.

تستطيع.

0: تحتفظ البحار في أعماقها بأسرار كثيرة، ولا تبوح إلا عما فسد وضاقت أعماقها به وعجزت عن كتمانه. وفي المرفأ خفايا كثيرة يخفيها طمع الإنسان وجشعه وحبه للمال والسلطة، لا يكشف عنها، فحبه هذا أكبر من البحار. قصة نترات الأمونيوم التي شوهت وجه بيروت وقتلت أهلها ودخلت تاريخها تبدأ من شواطئ البحر الأسود. ميناء باتومي، أحد أكبر مرافئ البحر الأسود. هنا رست سفينة روسوس التي حملت نترات الأمونيوم إلى بيروت. ومن الميناء نتجه إلى مصنع روستافي أزوت حيث جهزت الشحنة. ينتج نحو 500 ألف طن من نترات الأمونيوم، أي 1% من استهلاكها العالمي، ويصدر 85% من إنتاجه. هنا صنعت نترات الأمونيوم التي وصلت إلى بيروت حسب بوليصة الشحن. البوليصة حقيقية بحسب تأكيد وزيرة الاقتصاد.
1: بعد مرور 7 سنوات، من اشترى نترات الأمونيوم؟ وأين كانت؟ وفي أي ظروف؟ وهل كانت هناك مخالفات؟ لا يمكن للدولة المصدرة أن تتحمل المسؤولية.
0: تظهر هذه الوثيقة أنه في 4 أيلول/سبتمبر من عام 2013 تم دفع ثمن نترات الأمونيوم وتم تحميلها على متن سفينة روسوس.
2: السفينة كانت متهالكة، لم تكن تحت رقابة أحد، حتى ذلك الطاقم الذي كان على متنها لم يعتني بها، لم تكن مدهونة وكانت صدئة. السفينة كانت مهترئة تماماً.
0: سفينة روسوس صنعت سنة 1986 من القرن الماضي. الشركة المالكة براير وود كوربوريشن المسجلة في بنما في فبراير 2012 سجلت في ميناء مالدافيا.
1: هناك قائمة سوداء للمواد.

0: أناء تدخل فيها موانئ الكونغو وتنزانيا ومولدافيا. إن اشتريت سفينة ولا تريد الاعتناء بها، فابحث عن تسجيل رخيص، أي عن رسوم منخفضة للتسجيل، ولا تقلق على حال السفينة. وعادة تسجل في موانئ القائمة السوداء سفن قديمة في حال تقنية سيئة للغاية.
1: تيتو شيبينغ كومباني ومديرها إيغار غريتشوشكين هي الشركة المسيرة لسفينة روسوس في تلك الرحلة.
0: كل سفينة لها شركة تسيرها، وحتى لو كان في أسطول الشركة مئات السفن، فلكل سفينة مالك مسجلة باسمه، والمالك السجلي هو ليس إلا بريد إلكتروني، لا مكتب ولا موظفين ولا إدارة، هو ليس إلا صندوق بريد.
1: في 23 من أيلول سبتمبر، أي بعد نحو أسبوعين على تجهيز الشحنة على متن السفينة، صدرت بوليصة الشحن من ميناء باتومي يظهر فيها توقيع القبطان فيتشيسلاف أباكوموف. قاد القبطان أباكوموف السفينة المحملة ب2072 طن متري من نترات الأمونيوم إلى موزمبيق. المشتري مصنع المتفجرات، والدفع عند التسليم في موزمبيق. المحطة الأولى كانت في تركيا، حيث بدأت تحبك خيوط لغز السفينة. بحثنا عن القبطان بوريس بروكاشف الذي سيبحر بالسفينة روسوس إلى ميناء بيروت لاحقاً.
2: تم استدعائي إلى السفينة لأن وثائق القبطان أباكوموف انتهت صلاحيتها حسب الرواية الرسمية، ولكن هذا أمر غير ممكن لأن رحلته كانت لتستغرق 6 أشهر، فلماذا تم توظيفه بوثائق كهذه؟ وكان على متن السفينة شخص آخر بوثائق صالحة، وكان يسجل اسمه في الوثائق، وكان على أباكوموف قيادة السفينة فعلياً فقط.
1: وقع بوريس بروكاشف عقد عمل مع شركة تيتو شيبينغ كومباني، ووضع إيغور غريتشوشكين توقيعه على العقد مقابل توقيع القبطان. وانطلقت سفينة روسوس بقيادة القبطان بوريس بروكاشف وطاقمه إلى ميناء بيري في أثينا. في 15 من نوفمبر رست السفينة في ميناء أثينا.
2: حصلنا في بيري على الوقود، وحجزنا المؤونة والغذاء واللوازم التقنية، واقتربت منا بارجة، وكان غريتشوشكين مالك روسوس على متن تلك البارجة، وبدأ يعيد جزءاً من المؤونة. هذه لا داعي لها وهذه لا داعي لها، ولم يترك لنا إلا ربع ما حجزناه.
1: هل كان يدري أنكم لن تتوجهوا إلى موزمبيق؟
2: اسأل ثم يجيب، لم يقل أي شيء، ثم يقول: وبعد أيام من الوقوف في اليونان سألته إلى متى سنبقى هنا وأي طريق مسار سنسلك، عبر السويس أم حول إفريقيا؟ فقال غريتشوشكين المالك: لا يوجد لدينا ما يكفي من المال لتسديد نفقات عبور قناة السويس. وكان هذا مثيرا للشك، رحلة كهذه دون نقود؟ كان يبحث عن حمولة إضافية في مرافئ مختلفة، ثم قال: هناك شحنة في بيروت وزنها 250 طنا، ولم يخبرني بوزن كل قطعة.
1: في 2 من كانون الأول ديسمبر من العام نفسه، بعد أكثر من أسبوعين، انطلقت السفينة إلى بيروت بدل أن تتوجه إلى موزمبيق.
2: عندما وضعت الرافعة الجرارة على سطح السفينة، التوى سطحها بهذا الشكل، فأوقفت الشحن واتصلت بغريتشوشكين المالك، واستمر خلافنا أسبوعا. حينها قلت له: حسنا، لا أمانع، ولكن عليك أن تأتي وتشحن بنفسك وتتحمل المسؤولية. وحينها انتهى الجزء

0: بدل ولم يأتي، وفي نفس الوقت أضرب الطاقم ورفض التوجه إلى موزمبيق قائلا لن يدفع المالك الأجر. فطلب غريتشوشكين العودة إلى قبرص، ولكن لم نتمكن من ذلك حيث تم احتجاز السفينة حتى سداد أجورها.
1: قائمة طاقم السفينة في بيروت، القبطان وأربعة بحارة.
2: احتجزنا في بيروت لسبب بسيط، هو أن أحداً كان لابد له أن يعتني بالسفينة، ومن سيفعل ذلك؟ السلطات في بيروت لن تفعل، ولذلك تركوا 4 أشخاص. بعد شهر أطلقوا سراح 6 أشخاص وتركونا نحن الأربعة.
3: لا يريد أي مرفأ في العالم أن يكون فيه سفينة مهجورة تشغل حيزاً من الرصيف البحري وتشكل خطراً على الملاحة في المرفأ.
1: بين مرفأ لا يريد سفينة مهجورة ومالك لا يدفع أجر طاقمها، وجد القبطان بروكاشف ورفاقه أنفسهم رهائن الموقف على سفينة محملة بمواد قابلة للانفجار.
0: لو كنت مكانهم وأنا على علم بخطورة المادة لاتصلت بغريتشوشكين المالك وقلت له خذ 100,000 دولار وأبعد هذه السفينة عنا، ولكنهم في بيروت احتجزوها، فقلت لهم أفرغوا الحمولة، فأجابوني ممنوع ذلك.
1: خلال أشهر من العمل دون أجر على سفينة مهجورة كانت هناك محاولات للخروج من الموقف.
0: جاءني رجل لبناني ودار حديث بيننا، فرويت له حكايتنا وعرض علي التالي: أن يسدد الديون المترتبة على السفينة للمرفأ ويقوم بإعداد أوراق نظامية للخروج من مرفأ بيروت إلى مرفأ آخر، ثم أقوم أنا بإغلاق إشارة السفينة للرادارات وتعتبر السفينة غارقة، وفي الواقع أتوجه إلى مرفأ فاماغوستا في الشق التركي من قبرص، وهو مرفأ مليء بالعصابات والتهريب. أدخل إلى هناك ويقوم بتجهيز أوراق جديدة للسفينة، وفيما بعد تتلف نظاميا. بذلك أحصل على أجوري وأجور الطاقم، والرجل اللبناني يحصل على ربحه، وكل ما كان مطلوبا هو أن لا يطالب غريتشوشكين بتأمين السفينة، ولكن غريتشوشكين رفض بشكل قاطع.
1: هل رفض عدم المطالبة بالتأمين؟
0: لا، رفض أن يكتب تعهدا بعدم مطالبته بالتأمين، ولكنني علمت فيما بعد أن التأمين كان مزورا، ولم يكن علي حينها أن أطلب منه شيئا. السفينة لم تكن مؤمنة.
4: بيانات التضخم الرسمية تكشف واقع المعيشة في سوريا خلال 15 عاماً، ومع استمرار عملية تبديل العملة تظهر فجوة في الفئات النقدية الصغيرة، ما يربك المعاملات اليومية للمواطنين. وبين هذين الملفين نناقش الأسباب والحلول والإنعكاسات الاقتصادية. هذه الملفات نضعها اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ومن البحار رواية أخرى.
1: كنا نقف بالتوازي مع سفينة أخرى، وكانت سفينة ثلاجة يعاد ترميمها لتصبح سفينة ناقلة للماشية، وملاك تلك السفينة كانوا لبنانيين، قدموا يوما برفقة محاميهم الذي كان قادرا على حل مسائل المرفأ بدفع أجور رسو السفينة في المرفأ ودفع أجورنا وإخراج السفينة. عرضنا على غريتشوشكن المالك 350,000 دولار، وقلنا له بأننا سنجد الطاقم وندفع أجور الجميع ونخرج السفينة إلى المياه الإقليمية ومنها إلى اليونان، وهناك نفرغ الحمولة. أما السفينة فسنذهب بها إلى البحر الأسود، إلى رومانيا، لنتلفها هناك. ولو وافق غريتشوشكن حينها لكان بإمكاننا العودة إلى بلادنا من اليونان، ولكنه للأسف لم يوافق.
0: لم يكف الفريق عن البحث عن مخرج من المرفأ والسفينة المحملة بالمتفجرات. في 11 من أيلول/سبتمبر وكل البحارة الأربعة شركة بارودي للمحاماة بتحصيل أجورهم من مالك السفينة والشركة المديرة لها مقابل 25% من أي مبلغ تتمكن الشركة من تحصيله حسب هذه الوثيقة.
1: خمسون في المئة يأخذ نصف مستحقات أربعة بحارة، وفي المقابل يطلق سراحنا. أطلقوا سراحنا في النتيجة، ولكن لم نحصل على أجورنا.
2: Нас выпустили, но зарплаты никто нигде. Мне кажется, он как бы не согласился на такую такие суммы.
0: غادر الطاقم وتم إفراغ حمولة السفينة.
2: В 15 году
1: سنة 2015
2: في один пароход называется.
1: دخلت مرفأ بيروت على متن سفينة صوفيا واحد. وكان بإمكاننا نحن البحارة التجول في المدينة.

0: وعندما حصلت على وثيقة الشور باس لدخول المدينة، سألت عامل الهجرة أين شحنة تلك السفينة؟ روسوس. وكان الجواب لا أفهم عما تتحدث. وهذه كانت رحلتي الأخيرة إلى بيروت، ولم أعلم أي شيء عن الشحنة. أما السفينة فكانت على الرصيف، رأيتها فارغة بأم عيني.
1: بقيت روسوس راسية في ميناء بيروت، وقد ظهرت على خلفية صورة تبين سفينة عسكرية تبحر في مياه ميناء بيروت، التقطت في مارس آذار 2017 ثم غرقت. سفينة بطول 86 مترا وعرض 12 مترا غرقت عند مكسر الموج في مرفأ بيروت، وكأن شيئا لم يكن.
2: كادت الحقيقة أن تلامس قاع البحر مع السفينة الغارقة لولا الانفجار الذي أعادها إلى السطح.
1: توجهت أنظارنا أولا إلى قبرص، ولجأنا إلى صحفية محلية وأكدت لنا أن مالك السفينة المزعوم موجود في قبرص فعلا.
3: يعيش غريتشوشكن في ليماسول ولا يختبئ، يعيش هنا بشكل شرعي منذ سنوات طويلة، وتم استجوابه من قبل الشرطة القبرصية، وجاء ذلك بناء على طلب الانتربول من الجهة اللبنانية. وقد أفادت الشرطة أنه متعاون وأجاب على جميع الأسئلة الموجهة له وأعطى كل المعلومات المطلوبة، ولم تكشف عن إفادته للصحافة.
1: حاولنا الاتصال به مراراً، وأثناء محاولتنا التواصل معه عبر شخص مقرب منه فضل عدم الكشف عن اسمه للإعلام، حصلنا على المعلومات التالية. وأرسل لنا اسم شركة سافارو ومديرتها غريتا بيليني، واعتذر عن الحديث. بعد البحث عن شركة سافارو وجدنا مادة لوكالة رويترز تقول فيها إن شركة المتفجرات في موزمبيق حجزت نقل الشحنة من شركة النقل سافارو ليميتد. موقع الشركة خارج الخدمة، مديرة الشركة ليثوانية الأصل ومقيمة في قبرص، ولم نتمكن من التواصل معها.
4: لا شأن لمالك السفينة بهذه الكارثة، ولكنني لن أستغرب إن حاولت السلطات توريطه بالجريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب القانون السائد في كل العالم دون استثناء. لن يكون الأمر غريباً، وأنا واثق أنهم سيحاولون توريط المالك بالتهمة جزئياً على الأقل، لكني لا أعرف كيف.
1: ويحمل فايتينكو المسؤولية للسلطات اللبنانية.

0: إن حجزتم السفينة والشحنة بيعوها في المزاد العلني، ادفعوا أجور الطاقم وتخلصوا من هذه السفينة مع هذه الشحنة الخطرة. ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا شيئاً. 6 سنوات لم يفعلوا شيئاً. فما شأن مالك السفينة بعد مضي 6 سنوات؟ لا علاقة له أبداً، لا قانوناً ولا فعلياً، لا للسفينة ولا للشحنة. والآن يريدون المالك، ما ذنبه؟ اشرحوا لي.
1: ومن المذنب إذن؟
0: المسؤول عن ما حصل وعن وجود المتفجرات في مستودعات المرفأ 6 سنوات دون صاحب لها ودون توفير الظروف اللازمة لحفظها وأمنها، المسؤولية كاملة تقع على سلطات مرفأ بيروت وربما سلطات مدينة بيروت.
1: وأخيراً، وبعد النظر في الأوراق والمراسلات الصادرة عن إيغور غريتشوشكين، لفتت انتباهنا هذه الرسالة. أرسلها في شهر آذار مارس سنة 2014 إلى مرفأ بيروت، يعلن فيها عن إفلاس مالك السفينة ويطلب إطلاق سراح الطاقم. ولكن ما أثار اهتمامنا هو الجهة التي أرسلت لها نسخة من هذه الرسالة، إلى الشاحن شركة أجروبلند، وعنوانها الإلكتروني ينتهي بco.uk، يظهر أنها في بريطانيا أو أن موقعها الإلكتروني مسجل هناك على الأقل. لا وجود لهذا الموقع اليوم، وهناك شركة تحمل نفس الاسم مختصة بصناعة وبيع الأسمدة ومقرها في ألبانيا. حاولنا الاتصال بها ولكن الرقم دائما مشغول.
2: كم من قطبة مخفية في نول الحائك يبرزها تهتك ما نسج، وبين الظاهر الخفي والظاهر الجلي تكابد الحقيقة لتسطع. أجروبلند لتجارة الأسمدة التي تظهر في المراسلات على أنها شاحن نترات الأمونيوم من جورجيا، أين اختفت؟ غريتشوشكين في قبرص، مالك السفينة أو مديرها، أفرغ 3/4 الوقود في أثينا، هل كان يعلم أن الوجهة الأخيرة بيروت؟ وأخيراً وليس آخراً، تخلي كائن من كان عن الحمولة يطرح السؤال الأبرز، هل تخلى عنها فعلاً؟ أم أنه حصل على ثمنها؟ ومن دفع ثمنها لتصل إلى بيروت؟

0: تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: انا بتمنى من المسؤولين حجي يشوفوا حل هذا الموضوع. قيمه عقارك انت اليوم 30,000 دولار، الك تاخذ منه نسبه معينه، ما تذبح الزلمه من اول النهار لاخره قاعد عم يشتغل.
1: كم الاجار والمعيشه والغلا، الغلا ذبح العالم.
2: يعني ما في بيوتنا مهدمه، يعني وين بدنا نسكن؟ بالشارع يعني؟
3: بيت انهد وانحبسنا وراح رزقنا الحمد لله.
4: بتلاقي مستاجر عم يدعي لك، يا مستاجر عم يدعي عليك.
5: الحل ما بدك تأمن بيوت، بدك تأمن مناطق تانية.
6: الله هيك يبعدنا أولادين حلال، يرخصوا هالأجارات بيوت والمحلات.
7: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
4: الأجارات هلكتنا، هاي العبارة بتسمعوها وين ما مشيتوا بسوريا، بحمص، بالمكان اللي احنا موجودين فيه، بحلب، بدمشق، بكل المحافظات السورية، الكل عم يشكي من ارتفاع أسعار وأجارات العقارات، البيوت والمحلات وغيرهم. نحن صورنا قبل فترة مادة على موضوع ارتفاع أجارات البيوت والمحلات، مع الأسف ما انوجدت حلول لهذا الموضوع اللي هو هم عند كل الناس، اللي بيقول لك أنا تركت خيمتي أو أنا كنت مهجر برا سوريا ورجعت على سوريا لقيت بيتي مهدم، حاولت أستأجر الأجارات بالنار. ارتفاع الأسعار والأجارات بالنار وبشكل مبالغ فيه، ومع الأسف ما حدا عم يتدخل، ما حدا عم بيحط قوانين رادعة لضبط أجارات البيوت والمحلات التجارية. جينا اليوم لنوصل صوت الناس، لنحكي على هذا الموضوع، على موضوع ارتفاع أجارات البيوت والمحلات التجارية.
0: اليوم إذا ما نحط حدود من الدولة لسيطرة وشجاع التجار وأصحاب العقارات على الأملاك، فأنت اليوم أمام مشكلة قد تتفاقم. اليوم نحن أكثر من مرة شفنا عيال نايمة بالشارع، عيال مستوتة بالشارع. أنا اليوم واحد من الناس لأن استقبلت ضيوف ببيتي، إجا صاحب البيت لعندي.
4: أنت مستأجر بالأصل؟ أنت مستأجر بالأصل؟
0: أنا مستأجر نعم، هون بالخالدية عند حدية العلو. إجا المستأجر لعندي هددني بالطرد بسبب إني استقبلت ضيوف ببيتي، يرممون منزلهم.
4: يرمموا
0: منزلهم إلين بس ما يرمموا المنزل، جايين من برا الجماعة وقرايبين الجماعة، وهددني بالطرد مو مرة مرتين. أنا اليوم ابن هذا الوطن.
4: شد الأجارات شد عم تكون
0: بنتمي لهذا الوطن.
4: الأجارات عالية واطي شد.
0: أجارات عالية وعالية جدا. أنا عم بشتغل شغلتين، شغلي بالدولة وشغلي خلال إجازة لحتى سد من راتب سد أجار البيت ومن راتب عيش منه، مع إني عم أسس حالي. لا
4: يا دوب يكفي.
0: عم بدي أسس حالي بدي أتجوز. أنا براسي ماني متجوز. أنا براسي أخي ماني متجوز. أنا هذا الكلام يا ريت يوصل لمحافظ حمص الله يعطيه العافية، وللي أكبر من محافظ حمص الله يعطيهم العافية، المسؤولين اللي عم يسمعوا هذا الكلام ويشوفون نحن اليوم عبر منصة تلفزيون سوريا وعبر الإعلام الله يعطيه العافية أستاذ هادي. أنا بتمنى هذا الصوت يوصل، لأن عم بحكي اليوم أنا بحرقة. أنا هاي الحرقة ما أنا طالع من فراغ. أنا اليوم ما بدي أشيل من راتبي اللي هو لا يتجاوز 250 دولار، حط 200 دولار أجار بيت.
4: كيف 50 دولار كيف بدي أعيش فيها؟
0: عم بشتغل شغلة تاني. أنا عم بشتغل مع الدولة دوامي وخلص بيجي بشتغل هون شغلي تاني بالبلد. خلال فترة إجازتي ما متعودين نحن على البطالة، وهاي رجع كله شوفت عينك عم يشتغل شغلي وشغلتين وثلاثة، لحتى كمان عندك كهرباء، كمان عندك قول المي هلأ صيف الله يعطيه العافية ما قصروا، الكهرباء عم تجي. بس يا أخي غلا أجار الكهرباء موازي لأجار البيت. أنا بتمنى من المسؤولين حجي يشوفوا حل هذا الموضوع. قيمة عقارك أنت اليوم 30,000 دولار، إلك تأخذ منه نسبة معينة، ما تذبح الزلمة من أول النهار لآخره.

0: واحد عم يشتغل.
1: كم الاجار والمعيشه والغلا، الغلا ذبح العالم. انا بحكيك بصراحه، انا اخواتي اجوا من الغربه من برا، ما حد طلع هون وضل ويعني واستقر الا كله.
2: كانوا ناويين يجوا يستقروا، رواد شافوا
1: والله العظيم كانوا ناويين يستقروا، ما حد اشترى ولا حد استقر، رجعوا. ما هو غلا ومعيشه تعبانه، يعني شو بده يحكي الواحد، ما بيقدر غير يقول الحمد لله على كل حال.
2: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يتحسن. الله يعطيك العافية.
3: أنا بحبك كثير كثير.
2: وأنا بحبك.
3: أنا والله يعني بعرفك من قبل شيء 14 سنة ومتابعك
1: ومتواصل. أنا من أول الثورة من
2: الله يجبر بخاطركم يا رب.
3: الله يحفظك، الله يبارك فيك، والحمد لله الله يسلمك من الموت، والله يحفظك لنا.
2: الله يسلمك،
3: الله يطول عمرك على الطاعة.
2: الله يجبر بخاطرك يا رب.
3: الله يسلمك، بحبك يعني.
2: أحبك الله. الله يبارك فيك.
1: نعم بحبك العظيم. من أول الثورة، من وقت اللي طلعت أنت وكنت أحكي مع الشيخ عدنان العرور لحد هالساعة، تمنيت إنه شو
2: الله يجبر بخاطرك. الله يسلمكم يا رب. الله يجبر بخاطرك. الله يعزك يا رب، الله يبارك فيك، الله يعطيك العافيه. شو رايك باجارات البيوت والمحلات؟
3: والله الاجارات عاليه كثير، لكن الحمد لله يعني نعمه التحرير، الحمد لله نعمه كبيره، لكن الاجارات الصراحه الناس ما عم ترحم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله في الحديث القدسي: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني الرحمه مطلوبه، الرحمه مطلوبه، مشان انه انت عم ترحم اخوك المسلم، واخوك المسلم جاي يعني بعد حرب طويله مدمره، يعني تحتاج الامور الى رحمه، رحمه كبيره.
2: ان شاء الله يا رب. يعطيك العافيه عمي، كيف حالك؟
4: يا عبد الله علي،
2: لك الله يجبر خاطرك يا رب. الله يسلمك، الله يعطيك العافيه. كيفك؟
1: نورت خالتي والله يا استاذ.
2: بالسلامه، الله يبارك فيكم، منوره باهلها والله. الله يسلمك يا رب. عمي شو رايك باجارات البيوت والمحلات بحمص؟
4: والله يا عمي انا مالي، يعني انا عندي عربيه فول.
2: ايه ليش ما بستاجر محل؟
4: ما بحسين.
2: ليه؟
4: يعني بيتي انهد وانحبسنا وراح رزقنا الحمد لله.
2: الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
2: وين ساكن هلا؟
4: هلا ساكنون بالحارة.
1: كان بوصيفة، كان بوصيفة، وصيفة الدولة. عملوه من شق، قال ليش طلع من الوصيفة؟ حبسوه 6 شهور بأمن العسكري. هذا زلمة كبير أكل قتل بأمن العسكري لحتى آل حوج.
2: الحمد لله على سلامتك يا عمي. الله يسلمك يا رب. الله يجزيك خير. عمي بدي أسألك.
5: تفضل.
2: شو رايك باجارات البيوت والمحلات بحمص؟
5: والله الناس كلها عم تستغل استغلال بالنسبه للاجار. اي والله
6: نار جهنمي، نار نار،
5: ما حدا عم يرحم
6: هذا. الله هيك يبعدنا اولادين حلال، يرخصوا هالاجارات البيوت والمحلات وتنزل هالدولار، وصير في كهرباء مضبوط ومازوت وبنزين للعباد. اخي نار جهنمي، اجار البيت، اجار البيت 300 دولار يا ابي، مين عم يشتغل 300 دولار؟ مشان الله ننظروا على عامل وسط وأقل، ما تنظروا على المهندسين والدكاترة. نحن شعب فقير، وأنا مسؤول عن كلامي عمي، أنا ابن خالدي وأنا مسؤول عن كلامي.
2: والنعم منك عمي،
6: حياك الله.
2: الله يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ هادي. كنت عم تقول لي لنا حل، نحن جايين مشان موضوع الارتفاع الأجارات.
7: والله العظيم بده حل جذري، يعني لازم الحكومة تتدخل بالموضوع، يعني ولا بد، يستحيل. يعني أنت 300 دولار معقولة 300 دولار أجارة؟
2: احنا بمنطقه ما فيها خدمات،
7: ما فيها خدمات، يعني لا تاخذني ابسط الامور، زبال ما فيها. ما بدي اقول لك غير هيك استاذ هادي، لو قللنا شوي بالكلام، عامل نظافي ما في، ما هو موجود. يعني والله العظيم صاحبين محلات كل يوم بنقش وبننظف صاحبين المحلات، بس ما حد عم يفوت لعنا نهائيا، وكله مجهود فردي. يشهد الله انك الحاويات كلياتها مجهود فردي، اقسم بالله كلها مجهود، هاي جنينه كلها مجهود فردي. نحن هون ما حد عم يفوت لعنا نهائيا.
2: طيب شو سبب ارتفاع، يعني هو مو بس بحمص على فكره، بالشام، بحلب، بكل محافظات في ارتفاع جنوني. شو برايك الحل؟
7: الحل ما بدك تامن بيوت، بدك تامن مناطق ثانيه. عندك هلا بالنسبه من هون لحما عندك فاضي الدنيا تتعمم هالمناطق، عندك من هون لطريق الشام فاضي، لحسه فاضي تتعمم هالمناطق وتنباع للعالم ببيوت. يعني هلا انا اليوم اذا بقول ادفع مثلا مبلغ وكمل هنيك بسكن هنيك، شو المشكله عندي؟ صح ولا انا غلطان؟ مثل ما تايل انا يعني اذا عمرت، يعني نضل هلا نحن تحت رحمه هالناس قاعدين، يا بتدفع يا بتقعد هون انت هون بالمنطقه ب 300 250 300، ما بتعرف جوز سنه الاخر بتصير 350 دولار 400، صح ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ طب وسعوا لنا شوي هالتوسعه، حمص كثير ضيقه على بعضها،
2: او ينحط قانون انه في حد اعلى للاجار حسب
7: المنطقه. ما بيلتزم استاذ هادي، هذا القانون صعب ينحط باي مدينه وباي دنيا. بدك توسع، انت توسع شوي حمص، غير هيك ما بتزبط.
8: انا مستاجر.
2: انت مستاجر؟ شد عم تستاجر
8: 600,000 مع المي والكهرباء وبنايه كامله كلها مستاجرين، بنايه احمد مشريف، ما نعم اكذب، بنايه احمد مشريف فيها 8 شقق، بياخذ من المستاجر 600,000. زلمه بخاف الله يا اخي، ادعوا لي والله يوفقه ويطول عمره.
2: إذا في عنا مستأجرين لكن نسبتهم قليلة اللي بيخافوا الله.
8: عم أقول لك أنا ماني عم أكذب.

0: البناية كل الحارة بتعرفها بدفع 600,000. وقال له يا جماعة بس ادعوا لي حاجي، أنا بزمان ومثل حكايتكم هيك كنت بخاف الله.
1: ترى يا شباب هاي رسالة للمستأجرين، يا بتلاقي للمأجرين، يا بتلاقي مستأجر عم يدعي لك يا مستأجر عم يدعي عليك.
0: أبدا، الله وكيلك يا أخي. أنا عمال لك وين البناية تبع أحمد مجري؟
2: هذا استسهل 300 دولار اليوم بالوضع الراهن.
3: طبعا ما في
2: يعني مين اللي عم يدعي أنت اليوم؟ إذا 250 دولار اليوم لنحكي، 250 دولار بيدفع رب الأسرة، شد بده قد ليعيش؟ بده أدن أو أكثر بشوي، شلون بده يعيش هذا رب الأسرة؟ على معاشات، شايف معاشات قديش بالبلد كلها؟ صعب الوضع، كثير كارثي صدقا، كارثي.
1: إن شاء الله صوتي وصل.
4: يعني ما في، بيوتنا مهدمة، يعني وين بدنا نسكن بالشارع؟ يعني هنيك كنا ساكنين بخيام ماشي الحال، بس هون يعني جانا على بلدنا ما في شيء.
1: بيتنا مهدم وبتستأجر أسعار غالية.
4: وأسعار غالية.
1: شو الحل برأيك؟
4: الحل برأيي إنه مثلا يعني يعني المحافظة اسمه هالأجرات يرخصوها شوي، يعني مثلا يا أخي بدل 150 دولار ما 500,000 مقبولة، يعني 500,000 مقبولة بالشهر. أما اللي بتروح عن العكرمة على المزهة على الشماس على الادخار 400 و500 دولار و600 دولار،
1: والله في حارة توصل للألف يعني.
4: وللألف كمان المفروش للألف. هلأ أنا مستأجر 150 دولار، هات لي شوف، وأنا راتبي 250 دولار، شو بدي أعمل؟
1: لك 100 كهرباء ومي وإنترنت وأكل وشرب
4: معلش يعني انت افرض اي انسان، احنا جينا من الشمال تعرف صرنا مهجرين 14 سنه، الا عندي 2 شهداء الله يتقبل،
1: الله يتقبل
4: يعني شلون. الحمد لله رب العالمين، بس رجعنا على بلدنا بدنا نستقر بمحل، يعني محل انه مثلا يا اخي نتقاول فيه.
1: شو برايك الحل؟
4: الحل هلا يطلع المحافظ، هو مسؤول عن كل شيء، طالع قرار انه يا اخي الاجارات اقل من 500,000 حرام، يعني اقل من 500,000، يعني
1: اكثر من 500,000 ببعض المناطق. هي تقييم للمناطق انه هاي المنطقه يعني الحد الاقصى فيها.
4: يا استاذ عبد الله يعني 500,000 مقبوله، يعني بيت لا راح يتاكل منه شيء فيه ولا راح يش اسمه، هو عباره عن يسكن الجماعه فيه يتقوى فيه.
1: ان شاء الله صوتك يوصل. خلاص يا عمي، الله يرحم شهدائك يا رب، الله يرحم شهدائك، الله يعطيك العافيه.

0: بيانات التضخم الرسمية تكشف واقع المعيشة في سوريا خلال 15 عاماً، ومع استمرار عملية تبديل العملة تظهر فجوة في الفئات النقدية الصغيرة، ما يربك المعاملات اليومية للمواطنين. وبين هذين الملفين نناقش الأسباب والحلول والإنعكاسات الاقتصادية. هذه الملفات نضعها اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ

0: 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
7: بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حساب هاي بدون يشربوها للساعة 20 واحد بعده. قياس قبل صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع نظام وخسرتها.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في.

بي للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد، وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

0: ساعة لأهم الأخبار مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. الشيبان وفيدان يستعرضان سبل تعزيز العلاقات السورية التركية أمنيا واقتصاديا، ويشددان على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية. محكمة الجنايات بدمشق تعقد خامس جلسات محاكمة أحمد حسون، وتحدد 24 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم. المؤسسة السورية للحبوب تعلن تحقيق سوريا للاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات، وتشير إلى أن الكميات المستلمة من المحصول هذا الموسم بلغت 2,700,000 طن. جيش الاحتلال يواصل اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس لليوم الثاني على التوالي، وبيان لثمان دول عربية وإسلامية يدين الانتهاكات في غزة. في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأها بتطورات الملف السياسي والدبلوماسي كذلك، حيث أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أعلن عن تأسيس آلية تنسيق استراتيجية عليا بين سوريا وتركيا، وذلك من خلال تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين، والمعني كذلك بجميع القضايا المشتركة بالمجالات كافة.
1: لقد حققنا مع الأشقاء في تركيا إنجازات استثنائية خلال فترة قصيرة، ولاستدامة هذا المسار السريع ناقشنا اليوم الانتقال بالشراكة نحو بنية مؤسسية صلبة عبر تأسيس آلية تنسيق استراتيجي عليا، مما سيحول توافقاتنا السياسية إلى جداول عمل واضحة ومشاريع فعلية على الأرض، وتضمن حفظ مكتسباتنا بعيدا عن تقلبات المنطقة، لتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين فيتناول كافة القضايا المشتركة وفي مختلف المجالات.
0: وأضاف الشيباني في ذات المؤتمر أن المنطقة تتجه بوضوح إلى إرساء الاستقرار عبر إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على دعم مساعي حكومات دول الجوار في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح ضمن مؤسساتهم الوطنية.
1: المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية، بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار.
0: وحول مسار المفاوضات مع إسرائيل، حيث جدد الشيباني دعوته للعودة إلى اتفاقية عام 1974 مع إسرائيل وانسحابها إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول 2024، معربا عن استنكار دمشق للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، كما دعا المجتمع الدولي كذلك لتحمل مسؤولياته.

0: وامتثال القانون الدولي والحفاظ على استقرار المنطقة.
1: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا. عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع، ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
0: وعلى الصعيد الإقليمي والاقتصادي كذلك، قال الشيباني أن فرض الاستقرار الأمني سيمهد لملف المرور والربط بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن في سياق مشروع البحار الأربعة والربط السككي الاستراتيجي كذلك، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على تسريع عمل لجنة البحار الأربعة.
1: هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوا في خرائط التجارة العالمية. نحن ندفع بثقة نحو إنجاز مشروع الربط السككي الاستراتيجي بالشراكة بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن، ودور سوريا في هذا المسار يمثل جسرا جغرافيا واقتصاديا فعليا، يترجم ويعزز دورها كجسر دبلوماسي فاعل في المنطقة. وسنبني على هذا النموذج الإيجابي لتفعيل اللجان الفنية المشتركة وإدارة مواردنا المائية بما يخدم مصلحة الشعبين.
0: من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة ووحدة أراضي سوريا تشكل أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد.
2: تشكل الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد. يجب على المجتمع الدولي أن يبدي رد فعل أقوى ضد عقلية الاحتلال الإسرائيلي، وأن يمارس الضغط اللازم لضمان الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 واحترام سيادة سوريا.
0: هذا وأضاف فيدان أن بلاده تعمل على تطوير العلاقة الاقتصادية، موضحا أن الأولويات تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية، وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي.
3: İkili ticaret hacmimizi artırmak gayesiyle
2: نعمل أيضا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد، وتشمل أولوياتنا الحالية تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية وإطلاق قنوات مصرفية وتنسيق البنية التحتية للنقل، وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي. وتعمل فرقنا حاليا على تحقيق هذه الأهداف، كما تعمل مؤسساتنا العامة والقطاع الخاص على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتطوير البنية التحتية للطاقة وإعادة تأهيل نظام النقل فيها. ونعتقد أن المشاريع الإقليمية ستلعب دورا مهما في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال تعد مبادرة الربط البري والسككي التي أطلقناها بين سوريا والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية بالغة الأهمية في هذا السياق.
0: هذا وقد ذكر أيضا وزير الخارجية التركي أن القطاع الصحي يعد أحد المجالات التي تعمل فيها تركيا بشكل مكثف مع سوريا، مشيرا إلى العمل على العديد من مشاريع المستشفيات إلى جانب تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في الداخل السوري.
2: يعد القطاع الصحي أحد المجالات التي نعمل فيها بشكل مكثف مع سوريا، فإلى جانب العديد من مشاريع المستشفيات نعمل على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا. وكما تعلمون فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن خلال زيارة وزير الصحة إلى سوريا في حزيران الماضي. وفي الوقت نفسه نسعى للمساهمة في اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، ويعد السماح للبنك المركزي السوري بفتح حساب بالليرة التركية لدى بنك المركزي خطوة بالغة الأهمية في هذا الصدد، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مشاريع تتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز العلاقات التركية السورية.
3: سوريا ilişkilerini daha ileri taşıma hedefi doğrultusunda yeni projeleri hayata geçireceğiz.
0: وللوقوف على تفاصيل هذا الملف معنا مباشرة من

0: عاصمة تركيا أنقرة، مراسلنا يوسف ملا. يوسف بداية أهلا بك. إذا نرصد معك يوسف أبرز ما جاء من ملفات تم مناقشتها ما بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان.
1: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. اليوم كان هناك الأنظار في تركيا، وسائل الإعلام توجهت إلى اجتماع وزيري الخارجية السوري ونظيره التركي هنا في العاصمة أنقرة. وعند ظهر اليوم خرج كلا الوزيرين أمام الصحفيين ويعني تحدثا عن فحوى هذا الاجتماع وأهم الملفات التي ناقشاها. وبالنظر إلى تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي أكد بأن دمشق وأنقرة تعملان وتحملان العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية وتناقشان هذه الملفات في صدارة أولوياتهما مع العمل على إعادة تفعيل اتفاقيات مشتركة وتعزيز التعاون المالي بين البنكين المركزيين لكلا البلدين. أيضا وزير الخارجية السوري شدد على أن حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء أي وجود وتشكيلات مسلحة خارج الإطار القانوني للدولة يشكلان أساسا لاستقرار سوريا الجديدة وأمن المنطقة، مع استمرار التنسيق الأمني مع الجارة تركيا في هذا الملف. كما أعلن أيضا أمينة على أن العمل جاري على مشاريع للربط الإقليمي والسككي خصوصا بين تركيا مرورا بسوريا ثم الأردن والسعودية، وتطوير إدارة الموارد المائية وغيرها من الموارد أيضا المالية أيضا، والربط عودة يعني الوزير أيضا بالحديث عن عودة السوريين بشكل طوعي إلى بلادهم، ربط هذا الأمر بارتباطه المباشر ببرامج التعافي والخدمات الأساسية مثل المدارس والماء والكهرباء، وأنه يحتاج إلى برامج تعافي مبكر. وأيضا تطرق إلى مسألة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري داعيا إلى احترام سيادة سوريا، ووجه رسالة إلى دول المنطقة ودول الجوار والدول العالمية الفاعلة في هذا الملف إلى الضغط وأخذ مسؤولياتها على عاتقها والضغط على الجانب الإسرائيلي لاحترام سيادة سوريا والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك للعام 1974. من جانبه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد أن سوريا وتركيا يجمعهما تاريخ واحد وحدود طويلة، وهي تمتلك أطول حدود مع الجارة سوريا ومصالح مشتركة، وأن استقرار سوريا ينعكس مباشرة على أمن تركيا. أمينة، أيضا تطرق إلى استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، تطوير العلاقات الاقتصادية عبر زيارات متبادلة بين كلا الطرفين وزيادة حجم التبادل التجاري، تسهيل ملف المعابر وفتح المعابر، التوجه هناك صياغة لفتح كل المعابر في الأيام القادمة والجمارك، وإطلاق التعاون المصرفي، إضافة أمينة إلى دعم مشاريع النقل وإعادة الإعمار. أعلن عن إنشاء أيضا مدرسة تركية قريبا ستتم افتتاحها في دمشق، وايضا اشار ايضا الى انهم يعتزمون افتتاح جامعه معماريه تركيه في سوريا، تعزيز التعاون الصحي، دمج سوريا في النظام المالي الدولي، الى جانب تأييد الحلول الدبلوماسيه للقضايا الاقليميه والمطالبه بوقف الاعتداءات الاسرائيليه والحفاظ على وحده الاراضي السوريه. امينه،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة التي يجريها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أنقرة، ولقائه كذلك نظيره التركي وزير الخارجية هاكان فيدان. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من أنقرة، مراسلنا يوسف ملا. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 24 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم كذلك بحق المفتي السابق أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. هذا وعقدت المحكمة خامس جلسات محاكمة أحمد حسون بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ووطنية ودولية كذلك، في حين ترأس

أسأل جلسة القاضي فخر الدين العرجان، وتأتي المحكمة ضمن سلسلة محاكمات المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الممتدة بين عامي 2011 و2024.

0: إذن للوقوف على تفاصيل هذه القضية مشاهدينا وهذا الملف معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا بداية أهلا بك. إذن تحديد 24 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية أحمد حسون، تفاصيل هذه المستجدات معك ديالا.
1: نعم مرحبا أمينة، بالفعل هذا اليوم انتهت الجلسة الخامسة للجلسات المخصصة لمحاكمة أحمد حسون وهو المفتي السابق للجمهورية العربية السورية في عهد النظام المخلوع. هذه المحاكمة التي تجري في قاعة محكمة الجنايات الرابعة في دمشق. جلسة اليوم كانت مخصصة للاستماع لمرافعة أو مخصصة لمرافعة النيابة العامة وكذلك مرافعة محاكمة المتهم. طبعا هذه الجلسة اليوم تأتي بعد سلسلة من الجلسات التي تم تخصيصها للاستماع للشهود ومناقشة الأدلة والتهم الموجهة لأحمد حسون، لتنتقل المحكمة إلى مرحلة جديدة في هذه الجلسة وهي الاستماع لمرافعة النيابة والدفاع. طبعا تم تحديد 24 من آب الجاري كجلسة مخصصة للنطق بالحكم. هذه الجلسة يعني التي تعتبر يعني جلسة مفصلية وهامة بالنسبة للسوريين الذين ينتظرون معرفة الحكم الذي سيكون بحق أحمد حسون. طبعا سلسلة من التهم كان قد تم توجيهها لأحمد حسون، من بين هذه التهم التحريض على العنف والقتل وإطلاق تصريحات اعتبرت النيابة العامة بأنها تدعو إلى القتل، بالإضافة إلى يعني أيضا الدعوة إلى قصف الأحياء التي كانت خارجة عن سيطرة النظام المخلوع خلال سنوات الثورة السورية، وبالإضافة إلى ذلك استغلال منصبه كمفتي للجمهورية العربية السورية لمصالحه الشخصية. تهم أخرى أيضا تم توجيهها له، من بينها تمجيد قاسم سليماني ودعم التدخل الروسي والإيراني في سوريا، وكذلك تأييد شخصيات عسكرية وأمنية كانت قد قامت بانتهاكات بحق السوريين خلال سنوات الثورة السورية. هذه المحاكمات بمجملها تأتي في إطار محاكمة رموز النظام المخلوع في محكمة الجنايات الرابعة التي تم تخصيصها لهذا الغرض قبل يومين. يعني كانت قد تم استكمال أو المتابعة بجلسات كل من عاطف نجيب ووسيم الأسد، واليوم انتهت الجلسة الخامسة لأحمد حسون بانتظار 24 من آب حيث ستكون الجلسة مخصصة للنطق بالحكم. أمينة
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف وهذه القضايا، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحرية. توفي رجلان وأصيب اثنان آخران وذلك إثر حادث سير ناجم عن تصادم سيارة مع دراجة نارية على مدخل مدينة أريحة بريف إدلب. هذا واستجابت فرق الدفاع المدني للحادث فور تلقي البلاغ وعملت على فتح الطريق وتأمينه كذلك، كما قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي اللازم.

0: كما وأعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 27 حادثة سير في عموم البلاد أسفرت عن سقوط قتيلين و 27 مصابا. هذا وأوضح الدفاع المدني في بيان له، أوضح أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، في حين تولت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها كذلك. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 133 حريقا في عموم البلاد أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم عنصران من فرق الإطفاء. هذا وأوضح الدفاع المدني في بيان له، أوضح أن الحرائق شملت 7 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية و 126 حريقا متفرقا طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية. قال الرئيس أحمد الشرع في اتصال مرئي خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي، قال إن العمل جار على خطة تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، من بينها إنشاء مشفى للأمراض أمراض السرطان في دير الزور وتنفيذ مشروع الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق.
1: في خطط تنموية نشتغل عليها ونعمل عليها للمنطقة الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة ولكل سوريا، لكن هناك لخصوصية في المنطقة الشرقية ولكثرة عطائها، فعملنا على التدرج في الخطط التنموية فيها، منها إعادة إصلاح البنى التحتية، ومنها أيضا إعادة إصلاح قطاع الصحة فيها، فهناك أيضا مشفى لأمراض الأورام السرطانية أيضا سيعمل عليه تقريبا بتكلفة تقدر ب 21 مليون دولار، وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا من السنة الماضية على دراسة هذا الطريق، وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب.
0: وأضاف الرئيس الشرع في ذات السياق أن ثمة مشروعا لإنشاء مدينة صناعية كبيرة تضم صناعات غذائية وصناعات للبتروكيماويات، وذلك بهدف تصدير المنتجات من دير الزور إلى الخارج بشكل مباشر.
1: وأيضا هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور راح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله قريبا. فإن شاء الله كل هذه المشاريع إحنا نعمل عليها إن شاء الله على قدم وساق، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم هذه المشاريع، وهذا نحن لا نستكثر شيء على أهلنا في دير الزور وأهلنا في الشرقية أيضا، وما هي إلا البدايات إن شاء الله، وأول ما نبدأ به هو وصل الطرق حتى يتسنى للناس الذهاب والعودة إلى دير الزور بشكل آمن ومريح.
0: من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الهيئة ستنشئ مركزا متطورا للشحن الجوي في مطار دير الزور الدولي، وذلك لدعم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة.
2: ما نفتتحه اليوم هو المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير مطار دير الزور، فالمرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله إنشاء صالة ركاب حديثة تستجيب للنمو المتوقع في حركة المسافرين، وإنشاء مركز شحن جوي متطور يخدم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة، وإنشاء هنجار متكامل لصيانة الطائرات يدعم العمليات الجوية ويعزز القدرات الفنية، إضافة إلى فندق ومناطق استثمارية ومرافق خدمية ولوجستية متكاملة، بما يحول مطار دير الزور إلى مركز اقتصادي وتنموي يخدم المحافظة وشرق سوريا ويعزز مكانته ضمن منظومة النقل الجوي في الجمهورية العربية السورية.
0: أعلن وزير المالية محمد يسير برنية كف يد 34 من العاملين في المؤسسات والهيئات المالية وإحالتهم إلى التحقيق، وذلك في إطار مكافحة الفساد في البلاد. هذا وأوضح برنية في منشور له عبر فيسبوك، أوضح أن القرار طال 24 عاملا في مديريات المالية بدمشق وحما وحلب، إضافة إلى 10 عاملين في المصرف العقاري، وذلك في إطار تعزيز النزاهة في الوزارة والمؤسسات والهيئات والمديريات حتى التابعة لها أو المرتبطة بها وفق البيان. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول سوريا إلى الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح لتبلغ الكميات المستلمة العام الحالي 2,700,000 طن من احتياجات البلاد السنوية.
3: سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ سنوات الحرب وموجات الجفاف، بعدما بلغت الكميات المستلمة نحو 2,700,000 طن، متجاوزة الاحتياج السنوي للبلاد البالغ أكثر من 2,250,000 طن وفق المؤسسة السورية للحبوب. وصول سوريا للاكتفاء الذاتي يعد إنجازاً بعد مرحلة من التعافي النسبي للقطاع الزراعي أعقبت سنوات من تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من القمح، في خطوة من شأنها دعم استقرار إمدادات الدقيق والخبز. المؤسسة السورية للحبوب أكدت أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لإغلاق مراكز الاستلام في ظل استمرار ورود الكميات من المزارعين، مشيرة إلى أن معظم المراكز توقفت فعلياً عن العمل بعد استلام الكميات القابلة للتسويق ضمن نطاقها الجغرافي. محافظة الحسكة تصدرت الإنتاج بنحو 1,200,000 طن، تلتها الرقة ثم حلب، في حين توزعت بقية الكميات على محافظات حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومحافظات الساحل. وكان إنتاج القمح في سوريا خلال موسم 2025 قد تراجع إلى ما بين 900,000 و1,100,000 طن وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، نتيجة موجة جفاف حادة، ما رفع حاجة البلاد إلى الاستيراد، إلى أن تحسن الهطولات المطرية واتساع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي أسهم في زيادة الإنتاج. وقبل عام 2011 كانت سوريا تنتج في المواسم الجيدة ما بين 3,500,000 و4,000,000 طن من القمح سنوياً، محققة الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض في بعض السنوات، إلى أن الحرب إلى جانب موجات الجفاف التي شهدتها البلاد ولا سيما خلال عامي 2021 و2022 أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وضمان توافر المادة الأساسية لإنتاج الخبز، في ظل مساعي الحكومة لإعادة تنشيط القطاع الزراعي واستعادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية.
0: أقامت وزارة الدفاع في مدينة إدلب ملتقا تعريفيا بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وذلك بحضور طلاب من الصف الثالث الثانوي الراغبين كذلك في الالتحاق بها. هذا وقدم القائمون على الملتقى شرحا توضيحيا حول شروط القبول وآلية المفاضلة كذلك، إلى جانب التعريف بأقسام الجامعة وتخصصاتها، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على اختيار مسارهم الجامعي.
4: الحمد لله، اليوم تشرفنا بلقاء حشد من طلاب جامعات من طلاب الثالث الثانوي الناجحين في مرحله الثالث الثانوي، باركنا لهم في هذه المرحله نجاحهم وعرفناهم بالجامعه الوطنيه للعلوم الدفاعيه، واكدنا عليهم مكونات كيفيه الدخول الى هذه الجامعه من بدايه المفاضله حتى بدء التسجيل في الجامعه حسب رغبات الطالب، وعرفنا لهم الجامعه الوطنيه للعلوم الدفاعيه ومكوناتها التي تتكون بشكل عام من الكليه البريه والكليه البحريه والكليه الجويه والمعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا. بدء الدوام سيكون حسب وزاره التعليم العالي باطلاق المفاضله. عندما تطلق المفاضلة سيتم التسجيل وسيتم فورا بعد انتهاء المفاضلة امتحان القبول للطلاب. وفورا مباشرة رح يكون بإذن الله حد أعظم ب11 سيتم بدء الطلاب في الدوام بشكل رسمي.
0: يستعيد موسم الفستق الحلبي حضوره في بلدة التماعنة بريف إدلب الجنوبي مع عودة المزارعين إلى بساتينهم مجددا، وذلك بعد سنوات من النزوح الذي شهدتها البلدة ورغم تحسن جودة المحصول هذا العام، ما تزال قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف العناية بالأشجار

0: يعيد للبستان شيئا من عافيته. سنوات الغياب تركت أثرها على أشجار أنهكها الإهمال وهددتها الآفات، في حين غابت أشجار أخرى عن المكان.
1: كون شجرة الفستق الحلبي شجرة حساسة وبحاجة إلى عناية كبيرة، بعد الهجرة 5 سنوات تعبت شجرة الفستق والآفات كسرت، صارت بشكل كبير فيها الآفات، رجعنا لقيناها متضررة بشكل كبير.
0: في سوق التمانعة تتحول ثمار الموسم إلى حركة بيع وشراء، ويصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 4 دولارات. ورغم تحسن جودة الفستق الحلبي مقارنة بالموسم الماضي، أدى انخفاض الكميات المعروضة إلى ارتفاع أسعاره، ويتوقع التجار تحسناً أكبر في الموسم المقبل مع عودة المزارعين إلى خدمة بساتينهم بعد سنوات من الغياب. ومع عودة البساتين إلى الخدمة تتجدد فرص الإنتاج وتتحرك عجلة التسويق تدريجياً نحو الأسواق الخارجية.
2: راح يظل سنة وسنتين حتى يعود النقص اللي كان موجود. طبعا النقص اللي كان موجود انكادوا جفاف، اهمال، تقليم، بخ، كذا، كل هذا صار تراكمات، وبالتالي صار له تأثير. هذا التأثير بده فترة.
0: ولا تقتصر قيمة شجرة الفستق الحلبي على ثمارها، إذ يستفاد من قشورها في التدفئة، ما يمنحها أهمية اقتصادية إضافية. وبفوائدها المتعددة تحافظ هذه الشجرة على مكانتها بوصفها الذهب الأخضر في ريف إدلب الجنوبي. بين إصرار القطع والتحطيب المباشر وآفات الزراعة وغلاء التكاليف، يستمر مزارعو التمانعة في جمع ما تبقى من حصادهم، متشبثين بشجرة شكلت عماد اقتصادهم لسنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق أعلنت تعديل برنامج التزويد بالمياه لبعض المناطق، وذلك بسبب انخفاض غزارة المصادر المائية الرئيسية. هذا وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك، أوضحت أن البرنامج المعدل سيطبق اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك في ظل ما تشهده دمشق وريفها كذلك من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في الاستهلاك خلال فصل الصيف. يشكو أهالي مدينة العتارب في ريف حلب الغربي من تفاقم التلوث البيئي الناجم عن مكب النفايات العشوائي في منطقة التلال، والذي بات مصدرا للروائح الكريهة والدخان المتصاعد بسبب عمليات الحرق المستمرة فيه، وذلك وسط مطالبات برفع المكب ونقله حتى بعيدا عن المناطق السكنية.
4: على أطراف مدينة العتارب في ريف حلب الغربي تحولت منطقة التلال إلى بؤرة تلوث تهدد حياة السكان، بعدما بات مكب النفايات العشوائي مصدر قلق يومي للأهالي بسبب الروائح الكريهة والدخان المتصاعد نتيجة لعمليات الحرق المستمرة.
5: بيأثر علينا مكب اللوثة كثير والله. بالنسبة للدخنة لكبرية العمر بسبب معنا ضيق تنفس، وبالنسبة للأولاد والله بسبب معنا أمراض الأشمانية وحب السنة، ما عم لحق بالنسبة ناخذ الأولاد على المشافي. وبالنسبة للطريق بشدة والله بسكر طاولة تقريبا، عم بضل انه سيارة واحدة بس تعديه. منطالب جهات معنية انه تحل المشكلة هاي.
4: هذا الواقع البيئي انعكس بشكل مباشر على حياة السكان، مع انتشار كثيف للذباب والحشرات التي غزت المنازل حتى بات فتح النوافذ امرا شبه مستحيل.
6: نحن في صاير جنبنا مكب وسخ، عم نعاني منه بمشكلة الأمراض اللي عم بسويها، اللي أمراض اللاشمانية وحبة السنة والأمور هاي، ونحن ضرروا فيه حتى كمان بركين برية، بس ما بنحسن نفتح البيئة بشبابيك بسبب الدخان المتواجد في قلبه، عطول دخان دخان. وفي عنا كمان الأراضي هي اللي شرقت وصايرة مع أضرار كبيرة، كياس النايل عطول في قلبه مليان.
4: ولا يقتصر الخطر على التلوث البيئي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الصحي، إذ يحذر الأهالي من انتشار مرض اللاشمانيا نتيجة لتكاثر الحشرات في محيط المكب، ما يزيد المخاوف على سلامة السكان ولا سيما الأطفال.
3: تواجه صناعة البسط والسجاد اليدوي في محافظة درعا خطر الاندثار، وذلك بعدما كانت من أبرز الحرف التراثية التي اشتهرت بها منطقة حوران، في ظل تراجع أعداد العاملين فيها وارتفاع تكاليف الانتاج.

0: حتى، وذلك وسط محاولات من الحرفيين هناك للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال الجديدة.
1: تعد حياكة البسط والسجاد اليدوي من أعرق الحرف التي اشتهرت بها محافظة درعا، إذ كانت تضم في الماضي 14 مركزاً ومعملاً للنسيج، لكن هذه المهنة تراجعت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة المنتجات الصناعية، إلى جانب عزوف الأجيال الشابة عن تعلمها.
2: تعلمت المخد اول شيء، بعدين البسط يعني مع الوالد يعني ظلينا معاه، وطبعا انقطعنا فتره بسبب السفر يعني. بعدين الحياشه كانت هون مطلوبه، كان في عيلتين ثلاثه اربعه كانوا حيشوا معانا، بس ماتوا الله يرحمهم وانقرضت يعني المواد الاوليه كمان، ما عاد في صوف وغزل، النسوان ما عاد غزلت يعني، كان يعني يغزلوا بس هسه ما عاد في غزل.
1: ورغم هذا الواقع ما تزال محاولات الحفاظ على هذه الحرفة مستمرة، في حين يعمل جيل جديد على إعادة تقديم البسط والمنسوجات اليدوية بما يواكب الأذواق الحديثة من دون التفريط بأصالتها.
3: مرينا بكثير تحديات سواء كان مالية أو إدارية أو على صعيد القبول من المجتمع، ولكن اليوم الحمد لله نحن سعيدين بوجود بساط الجنوب على منصات السوشيال ميديا وموجود هو على أرض الواقع. عم نحاول نطور بهاي المنتجات لحتى نكون عم نعمل منتجات يتبنوها اليافعين والشباب، بهدف أنه تنتقل هاي الهوية من جيل لجيل وتم الحفاظ عليها.
1: ويرى العاملون في هذه المهنة أن إحياء صناعة البسط والسجاد اليدوي لا يقتصر على الحفاظ على موروث تراثي، بل يحتاج إلى دعم وتسويق يضمن استمرارها ويشجع مزيدا من الشباب على تعلمها حتى تستعيد مكانتها التي عرفت بها حوران لعقود طويلة.
0: وفي أخبارنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر التطورات الأمنية والأوضاع في الضفة الغربية لفلسطين المحتلة، حيث أفاد نادي الأسير الفلسطيني أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واحتجاز واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة طالت أكثر من 60 فلسطينيا. ونبقى مشاهدين في أخبار الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 نساء من جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على خربة الطوبة في منطقة مسافر ياطا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية. هذا وقال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، قالت إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بردود بينهم 3 نساء إثر اعتداء مستوطنين على عائلات في مسافر ياطا، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت إن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت خربة الطوبة واعتدت كذلك على السكان وأضرمت النيران في عدد من مساكن المواطنين هناك. إذن مشاهدينا، من تطورات الأوضاع في الضفة الغربية ننتقل إلى ملف قطاع غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عبر القصف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من شرقي القطاع وجنوبه كذلك. هذا وأفادت مصادر محلية فلسطينية أفادت بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس، هذا وأطلقت آلياته النار باتجاه خيام النازحين جنوبي المواصي ومواصي رفح وشمالي مخيم البريش. هذا وقد حذرت 8 دول عربية وإسلامية

0: في بيان مشترك من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تقوض اتفاق غزة وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين. هذا وأكدت الدول الموقعة على البيان وهي قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر، أكدت رفضها التام لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وطالبت الدول مجلس الأمن الدولي طالبته بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالتزاماتها القانونية الدولية ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج سلطات الاحتلال عنهم، في حين روى عدد منهم تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم لدى سلطات الاحتلال. وللوقوف على أخبار القطاع، قطاع غزة مشاهدين وآخر المستجدات هناك، معنا مباشرة في هذه النافذة الإخبارية من غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، بداية أهلا بك. إذن تزامنا مع كل هذه التطورات التي تشهدها قرى وبلدات كذلك القطاع من انتهاكات إسرائيلية متواصلة حتى هذه اللحظة، نرصد معك تفاصيل هذه الانتهاكات وأين تركزت كذلك؟
1: نعم أمينة، يعني يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ خروقات في عدة مناطق في قطاع غزة. صباح هذا اليوم رصدنا عدة خروقات تمثلت بعمليات إطلاق نار، تركزت هذه العملية على منطقة المواصي في غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونقل من هنا أو من هذه المنطقة عدد من الإصابات. أيضا قصف مدفعي استهدف قبل قليل منطقة السودانية الواقعة شمال قطاع غزة.
0: شروق المعذرة عن المقاطعة، مع كل التطورات التي يشهدها قطاع غزة وكذلك استمرار الحصار على المعابر يعني في غزة والتشنيد الإسرائيلي المكثف على دخول المساعدات وانتقائية الجانب الإسرائيلي كذلك على المساعدات التي يسمح بها الدخول إلى قطاع غزة، هنالك العديد من الحالات الصحية التي تستوجب تدخل طبي عاجل، لربما البنية التحتية الصحية في القطاع هي غير قادرة على الاستجابة لهذه الحالات. نرصد معك كذلك تزامنا مع استمرار هذه الخروقات الوضع الصحي في القطاع.
2: نعم، الوضع الصحي أمينة بكل تأكيد يعاني من جراء إغلاق المعابر وفرض الحصار المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هناك الآلاف من الجرحى والمرضى كان يفترض أن يسافروا خلال الفترة الماضية تحديدا منذ اتفاق فتح معبر رفح البري بداية هذا العام، ولكن الاحتلال الإسرائيلي سمح فقط لعشرة آلاف فلسطيني من السفر عبر هذا المعبر من وإلى قطاع غزة، من أصل 27 ألف فلسطيني، أي أنه التزم فقط ب37% من ما تم الاتفاق عليه، وما تبقى من الجرحى والمرضى يعانون من ويلات إغلاق المعابر سواء بما يتعلق بسفرهم أو حتى بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الأدوية الضرورية والأساسية للجرحى والمرضى، وخاصة أن منذ اتفاق وقت إطلاق النار مضى 300 يوم على هذا الاتفاق، وحتى الآن نرصد

0: تسجيل أعداد من الإصابات خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة على اتفاق وقت إطلاق النار. تم تسجيل أكثر من 4000 مصاب ومنهم نساء وأطفال وكبار سن وأيضا ذوي احتياجات خاصة، منهم إصابتهم وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، وهم بحاجة إلى السفر وبحاجة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، أيضا إلى جانب الجرحى والمرضى. أيضا هناك أعداد كبيرة من مرضى السكري، مرضى الضغط، مرضى الأمراض المزمنة بحاجة إلى أدوية أساسية يحرمهم منها الاحتلال الإسرائيلي. مرضى السرطان أيضا العلاج الكيماوي زاد مفقود في قطاع غزة، والكوادر الطبية لم تعد بمقدورها توفير الأدوية الضرورية لمرضى السرطان داخل المشافي والمراكز الطبية التي تعمل بإمكانات محدودة جدا بسبب إغلاق المعابر، وبالتالي إغلاق المعابر يكون له تداعيات خطيرة على حياة الجرحى والمرضى في قطاع غزة. أمينة، إلى جانب كل ذلك إغلاق المعابر يؤثر على حركة المساعدات الغذائية والإنسانية. الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم أيضا بتخفيف الوضع الإنساني في قطاع غزة، على سكان القطاع أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون داخل قطاع غزة ويعانون من الأزمات الإنسانية التي يفرضها الحصار الإسرائيلي وفرضتها حرب الإبادة على قطاع غزة. كان من المفترض أن يدخل الآلاف أو 180 ألف شاحنة من المساعدات طيلة فترة وقف إطلاق النار، ولكن الاحتلال لم يلتزم بهذا البند وسمح فقط ل 63% أو عفوا 63 ألف شاحنة ويزيد عن ذلك بقليل لسكان قطاع غزة. والاحتلال يمنع إدخال الغذاء اللازم ومصادر الغذاء الضرورية اللازمة كالخضار بشكل كافي، اللحوم أيضا بشكل كافي، وما يتوفر أو ما يدخل للتجار المحليين في القطاع أسعارها مرتفعة، ولا يستطيع الأهالي على شراء هذه المصادر والمكونات الغذائية، خصوصا مع فقدان مصدر رزقهم الوحيد بسبب الحرب الإسرائيلية التي ما تزال مستمرة على قطاع غزة. أمينة،
1: طيب شروق، يعني نبقى في ذات المسار هنا، كيف يتعامل، كيف يتأقلم اليوم أهالي القطاع تزامنا مع كل هذه المآسي، كل هذه الملفات العارقة حتى على مستوى التفاهمات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؟ وهل هنالك فعليا مطالبات من الداخل الفلسطيني من أجل تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار؟
0: نعم، بالفعل سكان قطاع غزة يعانون من ويلات الحرب. أمينة، وبكل تأكيد هناك الآلاف من السكان القطاع مجبرون على تحمل كل عواقب الحرب والأزمات على قطاع غزة، على الحرب التي فرضتها الحرب الإسرائيلية على السكان. الإجبار هو سيد الموقف على سكان القطاع، ولا يمكننا أن نتحدث عن تأقلم، لأن لا يوجد أحد يتأقلم مع القتل المتعمد، مع الاستهدافات المستمرة والمتواصلة. لا يوجد أحد يتأقلم على الخوف والرعب الموجود في القطاع في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، ولا أحد يتأقلم مع الجوع والمرض ونقص كل المستلزمات الحياتية ومقومات الحياتية الضرورية. وبالتالي هؤلاء السكان يعيشون في ظروف مأساوية وفي غاية المأساوية، وينتظرون بالفعل وقف إطلاق النار بشكل جاد والدخول في المرحلة الثانية. وقبل في المرحلة الثانية يعني تنفيذ كل استحقاقات المرحلة الأولى. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من غزة مراسلتنا شروق شاهين. هذا وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة

0: والناسفة استهدفت قوة عسكرية تابعة له في جنوب لبنان. هذا ونقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال قوله إن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة تنتشر فيها قواته داخل جنوب لبنان، ما أسفر ذلك عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين. يأتي الحدث بعد يوم من شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، زعم أنها جاءت ردا على ما وصفه بانتهاكات ارتكبها حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وإلى تطورات ملف الصراع العسكري ما بين موسكو وكييف، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن قواته استهدفت مصفتين للنفط في روسيا، في حين أعلنت موسكو إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. هذا وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بقصف روسي استهدف خاركيف. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاطها أكثر من 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن الهجمات طالت منطقة تقع شمال غربي موسكو، حيث تعرض مركز لوجستي لأضرار طفيفة. وللوقوف على تطورات هذا الملف معنا مباشرة من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. ليلى، بداية أهلا بك. إذا نقف معك على هذه الاستهدافات العسكرية الأوكرانية التي استهدفت العمق الروسي، هنا نتحدث عن استهداف منشأة حيوية في موسكو.
1: مرحبا أمينة. السلطات المحلية في عدة محافظات روسية أكدت استهداف مواقع متعلقة بإنتاج وتكرير النفط وبنية تحتية مدنية، بما في ذلك أكدت السلطات في محافظة نيجني نوفغورود على خبر استهداف محطة تكرير النفط هناك، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين. أيضا في محافظة ياروسلافل أكدت السلطات استهداف محطة ياروسلافل لتكرير النفط بالمسيرات الأوكرانية، بالإضافة إلى سقوط المسيرة على الحي إحدى الأحياء السكنية أحد الأحياء السكنية في محافظة كورسك، ما أدى أيضا إلى إصابة واحدة. إلى ذلك فإن محافظة تفير أكدت السلطات فيها أكدت محاولة استهداف مستودع شركة وايلدبريز هناك، وأشارت إلى أن الأضرار المادية التي تم الإلحاق بها من قبل المسيرة الأوكرانية طفيفة. في نفس الوقت فإن القنوات الفيدرالية ووسائل الإعلام الفيدرالية تقوم ب يعني هناك تعتيم كامل من قبل تلك وسائل الإعلام الفيدرالية على التطورات الميدانية التي تشهدها المناطق الروسية جراء الهجمات الأوكرانية المكثفة على الأحياء والمناطق الروسية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيانها الرسمي على أنه تم إسقاط أكثر من 600 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في مناطق متفرقة في روسيا. في نفس الوقت أفادت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات الروسية قد قامت بتوجيه ضربات مكثفة جدا ضد أهداف عسكرية ومواقع متعلقة بالصناعة العسكرية والبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك في عدة محافظات منها محافظات سومسكايا وتشيرنيغوفسكا ودنيبروبيتروفسكا. وأيضا قد أكدت السلطات الروسية استهداف محطات سكك الحديد في محافظة خاركف. نعم،
0: نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو الزميلة ليلى كف الغزال. إذن وإلى تطورات الأوضاع وملف المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، معربا كذلك عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات بين الجانبين. هذا وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس 5، أضاف أن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بات وشيكا حسب قوله. مشيرا

إلى أنه لا يسعى إلى قتل الناس وأن إيران طلبت التفاوض، مؤكدا كذلك في ذات التصريحات أن المباحثات تمضي في مسار إيجابي وفق تعبيره. ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب،
2: كانت تلاحق الطائرات،
1: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
2: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
1: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
2: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
1: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال: هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: بشار الأسد من دمشق.
7: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا.
7: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
10: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية وتتابعون في العناوين. الشيباني وفيدان يستعرضان سبل تعزيز العلاقات السورية التركية أمنيا واقتصاديا، ويشددان على تعزيز التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد. الرئيس الشرعي يعلن خططا تنموية شاملة للمنطقة الشرقية، ويقول إنها تشمل مشفى للسرطان وطريقا دوليا بين دير الزور ودمشق. وزارة المالية تكف يد 34 من العاملين وتحيلهم إلى التحقيق، وتؤكد أن القرار يأتي في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. إسرائيل تواصل غاراتها على بلدات جنوبي لبنان اليوم الثاني، ولبنان يعلن سقوط قتيل و12 مصاب.

0: حياكم الله مشاهدينا وإلى تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية سعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أعلن عن تأسيس آلية تنسيق استراتيجية عليا بين سوريا وتركيا من خلال تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين والمعني بجميع القضايا المشتركة في كافة المجالات.
1: اتفقنا مع الأشقاء في تركيا إنجازات استثنائية خلال فترة قصيرة، ولاستدامة هذا المسار السريع ناقشنا اليوم الانتقال بالشراكة نحو بنية مؤسسية صلبة عبر تأسيس آلية تنسيق استراتيجي عليا، مما سيحول توافقاتنا السياسية إلى جداول عمل واضحة ومشاريع فعلية على الأرض، وتضمن حفظ مكتسباتنا بعيدا عن تقلبات المنطقة، لتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين فيتناول كافة القضايا المشتركة وفي مختلف المجالات.
0: وأضاف الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح إلى إرساء الاستقرار عبر إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على دعم مساعي حكومات دول الجوار في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح ضمن المؤسسات الوطنية.
1: المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار.
0: وجدد الشيباني دعوته إلى العودة لاتفاقية عام 1974 مع إسرائيل وانسحابها إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول 2024، معربا عن استنكار دمشق للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على استقرار المنطقة.
1: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا في عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل الثامن من ديسمبر لعام 2004.

0: 20 وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
1: على صعيد الاقتصاد الإقليمي، قال الشيباني أن فرص الاستقرار الأمني أو فرض الاستقرار الأمني سيمهد لملف المرور والربط بين سوريا وتركيا والمملكة العربية والسعودية والأردن في سياق مشروع البحار الأربعة والربط السككي الاستراتيجي، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على تسريع عمل لجنة البحار الأربعة.
0: هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوا في خرائط التجارة العالمية. نحن ندفع بثقة نحو إنجاز مشروع الربط السككي الاستراتيجي بالشراكة بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن، ودور سوريا في هذا المسار يمثل جسرا جغرافيا واقتصاديا فعليا، يترجم ويعزز دورها كجسر دبلوماسي فاعل في المنطقة. وسنبني على هذا النموذج الإيجابي لتفعيل اللجان الفنية المشتركة وإدارة مواردنا المائية بما يخدم مصلحة الشعبين.
1: من جانبه، قال وزير الخارجية التركي حكم فيدان أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة ووحدة أراضي سوريا تشكل أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد.
2: تشكل الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد. يجب على المجتمع الدولي أن يبدي رد فعل أقوى ضد عقلية الاحتلال الإسرائيلي، وأن يمارس الضغط اللازم لضمان الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 واحترام سيادة سوريا.
1: هذا وأضاف فيدان أن بلاده تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية، موضحا أن الأولويات تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي.
2: نعمل أيضا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد، وتشمل أولوياتنا الحالية تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية وإطلاق قنوات مصرفية وتنسيق البنية التحتية للنقل، وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي. وتعمل فرقنا حاليا على تحقيق هذه الأهداف، كما تعمل مؤسساتنا العامة والقطاع الخاص على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتطوير البنية التحتية للطاقة وإعادة تأهيل نظام النقل فيها. ونعتقد أن المشاريع الإقليمية ستلعب دورا مهما في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال تعد مبادرة الربط البري والسككي التي أطلقناها بين سوريا والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية بالغة الأهمية في هذا السياق.
1: كما ذكر وزير الخارجية التركي أن القطاع الصحي يعد أحد المجالات التي تعمل فيها تركيا بشكل مكثف مع سوريا، مشيرا إلى العمل على العديد من مشاريع المستشفيات إلى جانب تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا.
2: يعد القطاع الصحي أحد المجالات التي نعمل فيها بشكل مكثف مع سوريا، فإلى جانب العديد من مشاريع المستشفيات نعمل على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا. وكما تعلمون فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن خلال زيارة وزير الصحة إلى سوريا في حزيران الماضي. وفي الوقت نفسه نسعى للمساهمة في اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، ويعد السماح للبنك المركزي السوري بفتح حساب بالليرة التركية لدى بنك المركزي خطوة بالغة الأهمية في هذا الصدد، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مشاريع تتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز العلاقات التركية السورية.
3: سوريا ilişkilerini daha ileri taşıma hedefi doğrultusunda yeni projeleri hayata geçireceğiz.
1: هذا والتقى وزير الخارجية سعد الشيباني برئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن، وبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أن اللقاء ركز على سير عملية دمج قسد في سوريا إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وبحسب المصادر فقد أكد الجانبان على أن الحكومة السورية تواصل بفاعلية عملياتها لمكافحة تنظيم داعش، كما تناول اللقاء العلاقات التركية السورية إضافة إلى التطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية.

0: ينضم إلي من أنقرة يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا. يوسف أهلا بك. إذن هذا اللقاء يعني ذكر العديد من الملفات التي ستعمل عليها تركيا وسوريا في قادم الأيام، ولكن موضوع تشكيل آلية استراتيجية للتعاون المشترك بين تركيا وسوريا هذا أبرز لربما ما تم الحديث عنه في هذا اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسوري. ما التفاصيل الإضافية لديك وكيف تعاملت وسائل الإعلام التركية مع هذا اللقاء يوسف؟
1: فرات، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. الأنظار اليوم اتجهت إلى العاصمة أنقرة، هنا تم اللقاء ظهرا. كان هناك مؤتمر ثنائي بين كلا الوزيرين مع الصحفيين. كلا الوزيرين بحسب وسائل الإعلام التركية أكدا على ضرورة إنهاء مسألة الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل على الجنوب السوري وإنهاء سياستها الاعتدائية على دول المنطقة. أيضا كلا الوزيرين أيضا في النقاط المشتركة أكدا على ضرورة التوجه إلى الدبلوماسية في حل أزمة الحرب الإيرانية الأمريكية. وزير الخارجية السوري أعاد تأكيد على أن أنقرة ودمشق تسعيان العمل على ملفات أهمها الملفات الاقتصادية والتجارية في صدارة أولوياتهم، مع العمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون المالي بين البنكين المركزي التركي والسوري. وزير الخارجية السوري شدد على حصر أيضا مسألة السلاح بيد الدولة وإنهاء أي وجود تشكيلات مسلحة خارج الجيش السوري، وأيضا ضرورة أيضا العمل على استقرار سوريا وأمن المنطقة، وأن هذا الأمر سينعكس على دول الجوار. أيضا الوزير السوري أيضا أعاد التأكيد على أنهم يعملون الآن في النقاش مع الأتراك على مشاريع الربط الإقليمي والسككي، خصوصا المشاريع التي تبدأ من تركيا مرورا بسوريا ثم الأردن والسعودية، وتطوير أيضا إدارة الموارد المائية أيضا، وأيضا ربط عودة السوريين بعودة الخدمات الأساسية. وقال أن العودة الطوعية تحتاج إلى خدمات أساسية، تحتاج إلى برامج تعافي، إعادة إصلاح للبنية التحتية. أيضا طالب من دول الجوار على رأسها تركيا والعديد من الدول في المنطقة والدول الفاعلة أيضا في الملف السوري بالتدخل وتحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على العودة واحترام سيادة سوريا والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك للعام 1974. من جانبه وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي أكد أن سوريا وتركيا يجمعهما تاريخ واحد، مصالح مشتركة، وأن استقرار سوريا سينعكس بشكل مباشر على أمن تركيا. وأشار فرات أيضا إلى استمرار التعاون في ملفات عديدة على رأسها مكافحة الإرهاب، تطوير العلاقات الاقتصادية عبر زيادة التبادل التجاري وتسهيل مسألة المعابر والجمارك. تطرق أيضا إلى المشاريع التي يتم ربطها حاليا بين كل من تركيا وسوريا والأردن والسعودية على سبيل التجارة والشحن البري، وأيضا الربط السككي وإعادة تفعيل القطار أو ما يعرف بخط الحجاز، وأطلاق أيضا التعاون المصرفي بين سوريا وتركيا ودعم مشاريع النقل وإعادة الإعمار في سوريا. فرات،
0: نعم، شكرا جزيلا لك من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. الآن ينضم إلينا الدكتور فراس شعب الأكاديمي والباحث الاقتصادي معنا من اسطنبول. أهلا ومرحبا بك دكتور فراس. لنركز قليلا على ما جاء في هذا اللقاء أيضا المشترك بين وزيري الخارجية السوري والتركي، خصوصا في مجال الاقتصاد الإقليمي الذي تم الحديث عن يعني فرض الاستقرار الأمني. كما قال الشيباني سيمهد لملف المرور والربط بين سوريا وتركيا والسعودية وأيضا الأردن في سياق ما يسمى مشروع البحار الأربع وربط السكك الاستراتيجي. هل الحديث عن هذا الموضوع يعني يعتبر لربما منطقيا في ظل ما تشهده سوريا اليوم من يعني تراجع لربما في البنية التحتية السورية، خصوصا أنه يعني هناك مشاريع استراتيجية يجب العمل عليها لفترة طويلة حتى يتم تحقيق هذه الشروط للذهاب في هكذا مشروع؟
2: تحية طيبة. يعني أنا أعتقد اليوم موضوع الزيارة يتجاوز موضوع زيادة التجارة بين البلدين، يعني نحن فعليا أمام محاولة لبناء نظام اقتصادي

0: متكامل إقليمي. تكون في سوريا دولة لها دور عبور ومركز لوجستي بشكل أساسي، سواء كان بالطاقة أو بالتجارة أو حتى في الممرات الدولية. وبالتالي اليوم يعني عم تسعى كلتا الدولتين لتحسين هذا الوضع. طبعا اليوم سوريا مقبلة على انفتاحات اقتصادية، انفتاحات عالمية كبيرة، حتى على الصعيد القوانين الاقتصادية الداخلية عم تحاول تتوائم وتكون متوافقة مع التحولات الدولية اللي عم بتصير. لذلك كان في تكامل اقتصادي نوعا ما مع تركيا شفناه في السابق، ولكن هذا الأمر يعني سلاح ذو حدين. يعني بصراحة اليوم تقريبا حجم التبادل ما بين البلدين يعني تقريبا 4 مليار دولار في عام 2025، وممكن حسب يعني حسب التصريحات ممكن يصل ل 10 مليار دولار. هذا الأمر جيد جدا، ولكن بدنا نشوف مين المستفيد من هذه التبادلات التجارية. يعني فإذا كانت تركيا راح تصدر لنا 8 مليار 9 مليار ونحن راح نصدر مليار لتركيا، فهي المشكلة راح يكون الأثر يعني لصالح الأتراك أكثر من الصالح السوري. نحن بدنا صادرات سورية تدخل إلى تركيا، بدنا مصانع سورية تركية مشتركة، بدنا سلاسل
1: ولكن هل
0: توريد
1: تركيا
0: مشتركة.
1: بحاجة؟ هذا هو السؤال دكتور.
0: تركيا بحاجة لموقع سوريا، تركيا بحاجة لتنشيط سوريا حتى تكون فعلا البضائع التركية تمر من سوريا إلى دول الخليج. وبالتالي اليوم خاصة بعد ما يجري في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، فبالتالي أصبح البحث عن ممرات دولية أمر مهم جدا. فبالتالي كانت تركيا وسوريا هي أحدى البدائل التي تسعى لأن تكون أو تستفيد من هذه الفرصة التي موجودة اليوم. وما الحديث عن مشروع البحار الأربعة والتمهيد لهذه المشروع. يعني نحن عندما نتحدث عن هذا المشروع لا يعني أنه سوف يتم الآن، هنالك توصيات، هنالك شروط، هنالك متطلبات، تسعى كل دولة لتأمين هذه المتطلبات حتى يتم العمل والبدء بهذا المشروع بشكل أساسي. اليوم نحن فعليا أمام انفتاح كبير على الأسواق التركية، الأسواق البضائع التركية تغرس سوريا بشكل كبير جدا. هذا الأمر بحاجة إلى ضبط حتى يكون نوعا ما المنفعة متبادلة. حتى أيضا موضوع الربط الجمركي وموضوع الاستفادة من الجمارك، هذا أمر مهم جدا ليسرع ويخفض التكاليف ويساهم في تخفيض تكاليف التخزين، ولكن أيضا يجب أن يكون على كلا المعاملة بالمثل، يعني حتى يكون فعليا هنالك استفادة
1: يعني افهم من
0: للدولة
1: كلامك
0: الصينية
1: دكتور
0: بالأمر.
1: بانه يعني تركيا هي الطرف المستفيد الى حد الان من موضوع يعني سقوط النظام في سوريا، واليوم نظام جديد يحاول اعاده تشكيل شكل الدوله السوريه الجديده، خصوصا اذا ما نتحدث ليس في المجال السياسي والعسكري بل بالمجال الاقتصادي. يعني اليوم
0: طبيعي يعني اليوم بسبب
1: تركيا بحسب قولك انه هي المستفيد الاكبر من كل ما يحصل الان في
0: مو
1: سوريا.
0: بحسب قولي، بحسب الارقام. يعني الارقام تتحدث انه حجم الصادرات خلال الفترات الماضيه تجاوز ال4 مليار دولار، وبالتالي كان اغلبه هو واردات تركيه وليست هي صادرات. يعني نحن عم نحكي عن التبادل التجاري، هو اخذ يعني في الطرفين، ولكن 90% من هذا الرقم هو لصالح تركيا. وبالتالي نحن بحاجة فعليا لتنمية المصانع، تنشيط. فقط نحن صادراتنا هي عبارة عن صادرات مواد أولية، مواد غذائية بشكل أساسي. لذلك نحن نريد أن لهذه العلاقة أن تكون علاقة فعلا استراتيجية ندية قائمة على التبادل التجاري الحقيقي، فيها مصلحة لسوريا أكيد، هذه المعابر فيها مصلحة لسوريا، التنشيط التجاري. يعني ممكن من خلال تركيا نحن نستفيد أن تصل بضائعنا إلى أوروبا، خاصة مع إعادة تفعيل الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن
1: طيب
0: للبضائع السورية الدخول إلى أوروبا. وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى توافق ما بين الدولتين من حيث النقل، من حيث الجمارك، من حيث الترانزيت. فهذا الأمر بحاجة إلى توحيد التعريفين حتى يكون الاستفادة لكلا
1: دعم
0: البلدين. وبالتالي
1: الاقتصاد
0: وهنا أمر يعني يجب أن أركز، أن يجب على الحكومة السورية أن تبدأ بإنعاش الوضع الداخلي على الصعيد الزراعة، الصناعة، التجارة،
1: طيب
0: حتى تكون فعلا هنالك يعني قيمة مضافة من هكذا اتفاقات.
1: يعني إلى حد الآن دكتور تأكيدا لكلامك، يعني قوانين الاستثمار لم يعني توضع بشكل جيد وليست واضحة إلى حد هذه اللحظة للاستثمار في سوريا. على سبيل المثال يمكن الاستفادة كما يقول البعض من اليد العاملة السورية أو حتى رؤوس الأموال السورية الموجودة في تركيا أو حتى في دول أخرى أن تعود وتستثمر في سوريا حتى يحدث توازن كما تحدثت بالواردات والصادرات بين البلدين، ليس فقط تركيا، نحن نتحدث أيضا عن بلدان أخرى قد تستفيد من المنتجات السورية. برأيك هل هو المشكلة هي في موضوع سن القوانين بالنسبة للاستثمار في داخل سوريا أم ضعف البنية التحتية أم هي مجتمعة العوامل مع بعضها البعض؟
0: يعني هي عوامل يعني مترابطة يعني بصراحة.

0: لا يوجد. عندك موضوع المصرفي، عندك موضوع الأمان، عندك موضوع القوانين، عندك موضوع التكاليف. يعني اليوم في سوريا التكاليف مرتفعة نوعا ما بشكل كبير جدا، وهذا الأمر ينعكس طبعا تكاليف الإنتاج وليس تكاليف العمالة، ينعكس على قدرة السلع السورية على المنافسة. على النقيض، هنالك الكثير من التجار وأصحاب المعامل التركية بدأت بإنشاء معامل لها خطوط أمامية في سوريا للاستفادة من الميزات الضريبية، الاستفادة من الميزات المصرفية. يعني هنا في سوريا لا يوجد قيود كثيرة، إن شاء الله عندما تفتح التحويلات لا يوجد كما في الدول المتقدمة. يعني احنا ما زلنا يعني في متأخرين في موضوع عملية تحويل الأموال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي هذا قد تكون سوريا ملاذ لبعض الشركات في هذا الأمر، بالإضافة للاستفادة من عدم وجود ضرائب مرتفعة. يعني اليوم في تركيا الضرائب، هنالك ضريب قيمة مضافة، هنالك ضريبة على الأرباح تتجاوز 25%. في سوريا لا يوجد هذه الضرائب، بالإضافة إلى التأمينات للعاملين والرواتب العاملين. الحد الأدنى للأجور في تركيا يعني 700 أو 800 دولار. هذا الأمر يعني لا ليس موجود في سوريا، وبالتالي تحاول الشركات التركية والمعامل التركية الاستفادة من الميزات الموجودة في البيئة السورية من حيث الاقتصاد والتجارة، ولكن ما زال الأمر يحتاج إلى بنية تحتية، يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى صرف صحي، يحتاج إلى طرق فعليا. لذلك هنالك هذه المشاورات تأتي لتذليل العقبات، لتأمين بعض الشروط لتحسين المدن الصناعية، تحسين الطرق، تحسين
1: شكرا.
0: التجارة، المعابر، النقل الدولي. هذا الأمر بحاجة يعني منفعة لكل الطرفين، سوريا وتركيا. تركيا تريد من سوريا طرق بنية تحتية حتى تعبر بضائعها إلى الجنوب، إلى الأردن والخليج العربي. سوريا سوف تستفيد من هذا الأمر حتى تكون بضائعها، قد تكون دولة ترانزيت، دولة عبور، بالإضافة إلى أنه يعني بضائع سورية قد تذهب شمالا إلى تركيا وأوروبا، أو جنوبا إلى دول الخليج بشكل أساسي، وهي
1: شكرا.
0: قد تكون بديل عن السلاسل التوريد العالمية التي نوعا ما تسوبها المشاكل بشكل أساسي. اليوم أستاذي الفكرة ليست في تكلفة سلاسل التوريد، اليوم العالم يبحث عن استقرار سلاسل التوريد، وبالتالي قد يكون إنشاء شبكة عبور ومراكز للطاقة ومراكز للنقل الاستراتيجية ومراكز لوجستية في سوريا وتركيا قد يكون بديل أساسي لاستقرار سلاسل التوريد العالمية بسبب ما يجري في المضيقين
1: نعم دكتور،
0: اللذين
1: شكرا
0: موجودان في المنطقة.
1: شكرا جزيلا. دكتور فراس شعبو، أكاديمي وباحث اقتصادي، كنت معي من اسطنبول. حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 24 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم بحق المفتي السابق أحمد حسون والمتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. وعقدت المحكمة 5 جلسات محاكمة أحمد حسون بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، في حين ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان. وتأتي المحاكمة ضمن سلسلة محاكمة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الممتدة بين عامي 2011 و2024.

توفي رجلان وأصيب اثنان آخران إثر حادث سير ناجم عن تصادم سيارة مع دراجة نارية على مدخل مدينة أريحة بريف إدلب. واستجابت فرق الدفاع المدني للحادث فور تلقي البلاغ وعملت على فتح الطريق وتأمينه، كما قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

هذا وأعلن دفاع المدني استجابة فرقه ل 27 حادث سير في عموم سوريا أسفرت عن سقوط قتيلين و 27 مصابا. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تنقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، في حين تولت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 133 حريقا في عموم سوريا أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم عنصران من فرق الإطفاء. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 7 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية و 126 حريقا متفرقا طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية.

0: قال رئيس الشرع في اتصال مرئي خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي إن العمل جارٍ على خطط تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، من بينها إنشاء مشفى لأمراض السرطان في دير الزور وتنفيذ مشروع الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق.
1: في خطط تنموية نشتغل عليها ونعمل عليها للمنطقة الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة ولكل سوريا، لكن هناك لخصوصية المنطقة الشرقية ولكثرة عطائها. فعملنا على التدرج في الخطط التنموية، فيها منها إعادة إصلاح البنى التحتية، ومنها أيضا إعادة إصلاح قطاع الصحة فيها. فهناك أيضا مشفى لأمراض الأورام السرطانية أيضا سيعمل عليه، تقريبا بتكلفة تقدر ب 21 مليون دولار. وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور، أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا من السنة الماضية على دراسة هذا الطريق، وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه، تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار. سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب.
0: وأضاف رئيس الشرع أن ثمة مشروعا لإنشاء مدينة صناعية كبيرة تضم صناعات غذائية وصناعات للبتروكيماويات، وذلك بهدف تصدير المنتجات من دير الزور إلى الخارج بشكل مباشر.
1: هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور راح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله قريبا. فإن شاء الله كل هذه المشاريع احنا نعمل عليها إن شاء الله على قدم وساق، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم هذه المشاريع، وهذا نحن لا نستكثر شيء على أهلنا في دير الزور وأهلنا في الشرقية أيضا، وما هي إلا البدايات إن شاء الله. وأول ما نبدأ به هو وصل الطرق حتى يتسنى للناس الذهاب والعودة إلى دير الزور بشكل آمن ومريح.
0: من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الهيئة ستنشئ مركزا متطورا للشحن الجوي في مطار دير الزور الدولي لدعم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة.
2: نفتتحه اليوم هو المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير مطار دير الزور، فالمرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله إنشاء صالة ركاب حديثة تستجيب للنمو المتوقع في حركة المسافرين، وإنشاء مركز شحن جوي متطور يخدم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة، وإنشاء هنجار متكامل لصيانة الطائرات يدعم العمليات الجوية ويعزز القدرات الفنية، إضافة إلى فندق ومناطق استثمارية ومرافق خدمية ولوجستية متكاملة، بما يحول مطار دير الزور إلى مركز اقتصادي وتنموي يخدم المحافظة وشرق سوريا ويعزز مكانته ضمن منظومة النقل الجوي في الجمهورية العربية السورية.
0: أعلن وزير المالية محمد السربرنية كف يدي 34 من العاملين في المؤسسات والهيئات المالية وإحالتهم إلى التحقيق في إطار مكافحة الفساد. وأوضح برنية في منشور له عبر الفيسبوك أن القرار طال 24 عاملا في مديريات المالية بدمشق وحماة وحلب، إضافة إلى 10 عاملين

0: معلومات إضافية بخصوص هذه التهم المتعلقة بهؤلاء المفصولين ديالا.
1: نعم، مرحبا فرات. بداية، يعني ما أعلن عنه وزير المالية عبر المنشور عبر صفحته يأتي ضمن ما تقوم به وزارة المالية حقيقة، والحملة التي تقوم بها الوزارة منذ أشهر، والتي تتضمن يعني الرقابة على المؤسسات والمديريات المالية والإدارية، يعني المؤسسات والمديريات التابعة لوزارة المالية، يعني ضبط الفساد وضبط المخالفات في هذه المؤسسات. طبعا ما أعلن عنه وزير المالية هذا اليوم هو كف يد 34 عاملا ضمن عدة مؤسسات مالية تابعة لوزارة المالية. من بين هذه المؤسسات هناك يعني 24 عاملا في مديريات المالية في محافظة دمشق وحما وحلب، وعشر آخرين في المصرف العقاري، وتم إحالتهم يعني للتحقيق أصولا. طبعا يعني كف اليد لا تعني إثبات التهم على هؤلاء العاملين بالفساد، إنما هو إجراء إداري يتم اتخاذه ريثما أو خلال فترة إجراء التحقيقات، ريثما يتم تحديد المسؤوليات. طبعا كما قلنا أن هذه تأتي ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة المالية منذ أشهر، ومن خلال يعني إجراءات الرقابة عبر على المؤسسات التابعة لوزارة المالية، وكذلك أيضا يعني التحقيق في ملفات يشتبه بوجود مخالفات فيها، وعلى أساس ذلك على ما يبدو تم إحالة هؤلاء العاملين فرات. طبعا يعني سابقا أيضا في شهر أيار كان هناك أيضا كف يد لمجموعة من العاملين في مالية دمشق وريف دمشق، وكذلك أيضا في شهر حزيران أيضا كان هناك كف يد لعدد من العاملين في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية، من بينها المصرف العقاري ومديرية المالية. طبعا هذه الإجراءات كما قلنا تأتي في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة المالية، والتي يعني لا تعد الأولى. كذلك من خلال يعني ما أعلن عنه وزير المالية أيضا هناك إجراءات أو قرارات ستصدر تباعا، وهذا يعني أن العملية أو الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية في الرقابة على هذه المؤسسات هي مستمرة، وكذلك التحقيق في أي ملف يشتبه بوجود أي فساد به أيضا ما زال مستمر. ولكن أيضا فيما يتعلق بالتصريح وما أشار إليه أيضا وزير المالية، فإن يعني مكافحة الفساد لا تقتصر على ضبط المخالفات وإنزال العقوبات، إنما أيضا يعني تبرئة أو رفع الظلم كما يعني وصفت عن من تم اتهامه بحال ثبوت براءته والسماح بعودته إلى عمله أو التقدم إلى الفرص الوظيفية بشكل عام. وبالتالي يعني نحن أمام حملة تتضمن عدة مسارات، مسار يتحدث عن مكافحة الفساد وضبط المخالفات، والآخر هو لتعزيز العمل المؤسساتي ورفع كفاءة العمل المؤسساتي في وزارة المالية والمؤسسات التابعة لوزارة المالية.
0: نعم، شكرا لك ديالا البحري، مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول سوريا إلى الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح، لتبلغ الكميات المستلمة العام الحالي 2,700,000 طن من احتياجات البلاد السنوية.
2: سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ سنوات الحرب وموجات الجفاف، بعدما بلغت الكميات المستلمة نحو 2,700,000 طن، متجاوزة الاحتياج السنوي للبلاد البالغ أكثر من 2,500,000 طن وفق المؤسسة السورية للحبوب. وصول سوريا للاكتفاء الذاتي يعد إنجازاً بعد مرحلة من التعافي النسبي للقطاع الزراعي أعقبت سنوات من تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من القمح، في خطوة

0: من شأنها دعم استقرار إمدادات الدقيق والخبز. المؤسسة السورية للحبوب أكدت أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لإغلاق مراكز الاستلام في ظل استمرار ورود الكميات من المزارعين، مشيرة إلى أن معظم المراكز توقفت فعلياً عن العمل بعد استلام الكميات القابلة للتسويق ضمن نطاقها الجغرافي. محافظة الحسكة تصدرت الإنتاج بنحو 1,200,000 طن، تلتها الرقة ثم حلب، في حين توزعت بقية الكميات على محافظات حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومحافظات الساحل. وكان إنتاج القمح في سوريا خلال موسم 2025 قد تراجع إلى ما بين 900,000 و1,100,000 طن وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، نتيجة موجة جفاف حادة، ما رفع حاجة البلاد إلى الاستيراد، إلى أن تحسن الهطولات المطرية واتساع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي أسهم في زيادة الإنتاج. وقبل عام 2011 كانت سوريا تنتج في المواسم الجيدة ما بين 3,500,000 و4,000,000 طن من القمح سنوياً، محققة الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض في بعض السنوات، إلى أن الحرب إلى جانب موجات الجفاف التي شهدتها البلاد ولا سيما خلال عامي 2021 و2022 أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وضمان توافر المادة الأساسية لإنتاج الخبز في ظل مساعي الحكومة لإعادة تنشيط القطاع الزراعي واستعادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية.
1: أقامت وزارة الدفاع في مدينة إدلب ملتقى تعريفيا بالجامعات الوطنية للعلوم الدفاعية بحضور طلاب من الصف الثالث الثانوي الراغبين في الالتحاق بها، وقدم القائمون على الملتقى شرحا بشأن شروط القبول وآلية المفاضلة إلى جانب التعريف بأقسام الجامعة وتخصصاتها لمساعدة الطلاب على اختيار مسارهم الجامعي.
2: الحمد لله، اليوم تشرفنا بلقاء حشد من طلاب جامعات من طلاب الثالث الثانوي الناجحين في مرحلة الثالث الثانوي، باركنا لهم في هذه المرحلة نجاحهم وعرفناهم بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وأكدنا عليهم مكونات كيفية الدخول إلى هذه الجامعة من بداية المفاضلة حتى بدء التسجيل في الجامعة حسب رغبات الطالب، وعرفنا لهم الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومكوناتها التي تتكون بشكل عام من الكلية البرية والكلية البحرية والكلية الجوية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. بدء الدوام سيكون حسب وزارة التعليم العالي بإطلاق المفاضلة. عندما تطلق المفاضلة سيتم التسجيل وسيتم فورا بعد انتهاء المفاضلة امتحان القبول للطلاب، وفورا مباشرة راح يكون بإذن الله حد أعظم ب11 سيتم بدء الطلاب في الدوام بشكل رسمي.
1: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق تعديل برنامج التزويد بالمياه لبعض المناطق بسبب انخفاض غزارة المصادر المائية الرئيسة. أوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن البرنامج المعدل سيطبق اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك في ظل ما تشهده دمشق وريفها من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في الاستهلاك خلال فترة الصيف.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واحتجاز واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة طالت أكثر من 60 فلسطينيا.

قالت محافظة القدس إن الحملة العسكرية الواسعة بمخيم قلنديا جزء من سياسة ممنهجة تستهدف المخيمات الفلسطينية. وأضافت المحافظة أن ما يجري في قلنديا يأتي في سياق تصعيد خطير يترافق مع نشاط استيطاني لفرض وقائع جديدة بهدف تمرير مشاريع استيطانية كبرى لفصل القدس عن امتدادها الفلسطيني شمالا. ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ اقتحامات لليوم الثاني في قلنديا تترافق مع عمليات دهم وتنكيل بالمواطنين واقتحام للمنازل وتكسير للمحتويات وسرقة أموال ومصاغ ذهبية من عدد منها وفق رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا.

0: تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم، إذن ما الحالة التي يشهدها مخيم قلنديا؟ لماذا يعني هناك تصعيد للعمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الداخل ومداهمة لبيوت المدنيين وسرقة مساغ ذهبي أيضا؟ في إطار ماذا تأتي هذه الحملة وهذا التصعيد هناك؟
1: نعم فرات، لغاية هذه اللحظة تحاصر قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، تغلق المداخل والمخارج جميعها للمخيم بالسواتر الترابية وأيضا بالآليات العسكرية الإسرائيلية، توقف المرضى، تقوم بتفتيشهم. هناك اعتداءات أيضا على المواطنين ومداهمات للمنازل، تفتيش محتوياتها، تخريب الممتلكات، بالإضافة إلى عدد من الإصابات بحسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. نتحدث عن 16 إصابة نتيجة الاعتداء بالضرب على المواطنين، بالإضافة إلى 3 إصابات خطرة تم نقلها إلى المستشفيات. نادي الأسير أفاد بأن هناك 60 حالة اعتقال بينهم أطفال ونساء من المخيم. الاحتلال حول بعض هذه المنازل إلى أماكن ومراكز تحقيق ميداني وسكنات عسكرية، قام بطرد 8 عائلات من منازلها وحولها إلى مراكز تحقيق ميداني. هذا كله يأتي في إطار سياسة استهداف المخيمات الفلسطينية فرات، والتي بدأت بها سلطات الاحتلال العام الماضي عندما استهدفت مخيمات شمال الضفة الغربية، قامت بتجريفها بالكامل والقضاء على بنيتها التحتية وطرد 40,000 مواطن من مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين. هذه المرة تستهدف مخيمات القدس، ومخيم قلنديا للاجئين هو يقع في موقع متميز، هو بين القدس ورام الله، بالضبط على الطريق الواصلة بين محافظة القدس وبين رام الله، قريب من مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وهذه المؤسسات جميعها مستهدفة من قبل سلطات الاحتلال التي تريد إنهاء وجود الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى أنه أيضا هو يقع شمال القدس المحتلة وفي قريب أيضا من مطار قلنديا العسكري، وهناك مخططات استيطانية يقوم بها وينفذها الاحتلال في هذه المنطقة. إذن لليوم الثاني على التوالي بالفعل تستمر هذه العملية العسكرية التي أعلن عنها منسق أو ما يسمى بمنسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقال أنها تستهدف ما وصفه ببؤر الإرهاب في مخيم قلنديا. شهود عيان قالوا أن الاحتلال يقوم بمداهمة المنازل، سرقة مساغ ذهبي، أيضا يقوم بتخريب المحتويات، سرقة أموال المواطنين من المنازل كما أفاد أهالي المخيم، الاعتداء عليهم بالضرب، أيضا إغلاق المحال التجارية. ليس هذا فقط، بل أيضا قام بهدم أجزاء من منازل ومحال تجارية بمحيط مخيم قلنديا وفي أحياء أخرى مثل حي المطار وحي الكسارات. إذن نتحدث عن حصار كامل، عن الحركة داخل المخيم شبه مشلولة، لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج. قبل قليل قاموا بإيقاف أحد المواطنين الذي حاول إدخال كميات من الخبز إلى المخيم كونه محاصر منذ الأمس. إذن حتى مركبات الإسعاف يعني فرات بصعوبة تستطيع الوصول إلى مخيم قلنديا. هذا المشهد رأيناه في الشمال لاستهداف المخيمات، وهذا المشهد كان قد هدد به أيضا.

0: وزير الجيش الإسرائيلي ياسر كاتس الذي قال أنه سوف يكون هناك مخيم جديد ستقوم سلطات الاحتلال والجيش الإسرائيلي باقتحامه والقضاء على الإرهاب فيه، كما وصفه على غرار ما فعله الجيش في الشمال في مخيمات الشمال. كذلك هذه العملية تتم تحت إشراف وزير الأمن القومي بن غفير الذي هدد أيضاً بالقضاء على الإرهاب في المخيمات الفلسطينية كما وصفها. حتى اللحظة هذه هي الحالة في مخيم قلنديا فرات.
1: نعم، شكراً ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتل. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوته هاجمت خلال الساعات 24 الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوب لبنان. يأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل في العاصمة الإيطالية روما فيه المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الضربات جاءت ردا على انفجار وقع في منطقة مجدل زون وأسفر عن مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. وأضاف أن الغاراتي استهدفت مستودعات أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية أخرى، مؤكدا استمرار انتشار القوات الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوبية لبنان. لمتابعة التطورات على الجبهة اللبنانية أيضا معنا مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا مباشرة من بيروت. إذا مايا، ما التفاصيل لديك بشأن ما يحدث أيضا من هجمات لقوات الاحتلال في طبعا لبنان لبنى تحتية لحزب الله؟
2: نعم فرات، فعلا ان التصعيد في الجنوب اللبناني يقابله جمود على طاوله المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه. اعلن جيش الاحتلال منذ يوم امس بانه بدا بمهاجمات بنى تحتيه ومراكز تابعه لحزب الله في الجنوب. كذلك تواصلت الغارات والقصف المدفعي. منذ قليل قام جيش الاحتلال باستهداف اكثر من بلده في الجنوب اللبناني بقصف مدفعي، ابرز هذه البلدات مركبه وفيلا، كذلك مجدل فون. وبعد منتصف الليل أمس وحتى ساعات الفجر استهدف جيش الاحتلال بلدة برج الشمالي بأكثر من غارة، وكانت هذه البلدة قد توقف جيش الاحتلال منذ الحملة الأولى عن استهدافها حتى في يومنا هذا. كذلك إدارات بالإخلاء أطلقها جيش الاحتلال يوم أمس ببلدة المنصوري ورصد حركة نزوح من البلدة من السكان وأهالي البلدة الذين كانوا لا يزالون يتواجدون في البلدة. كذلك قصفت يوم أمس بلدة تأمين. إذن التصعيد سيد الموقف في الجنوب اللبناني، ويبرر جيش الاحتلال لنفسه بأنه مصعد جراء وردا على مقتل جنديين اثنين إسرائيليين في الجنوب. يقابل كل ذلك مفاوضات لبنانية إسرائيلية انطلقت منذ 3 أيام في روما، وهي تعد الجلسة 7 حتى يومنا هذا، ولكن هناك جمود في الموقف السياسي والمواقف الدبلوماسية أيضا. واختتمت الجلسة 7 دون تحقيق أي تقدم ملموس بما يتعلق بمسار المفاوضات، إذ أن هناك تعنت إسرائيلي يقابل الدبلوماسية اللبنانية التي كانت تطالب بتوسيع عمل نطاق المناطق التجريبية لتشمل بنت جبيل ولتشمل أيضا بلدات في الجنوب اللبناني، أبرز هذه البلدات مدينة الخيام، ولكن هناك تعنت إسرائيلي. كذلك أيضا طالب الوفد اللبناني المفاوض بأن يتوقف.
1: نعم. ما بخصوص جولة المفاوضات في روما، هل اختتمت هذه الجولة؟
2: نعم فرات، كنت أتحدث عنها. نعم اختتمت، ولكن دون أي تقدم ملموس ودون يعني دون أي تقدم فيما يتعلق بتذليل العقبات التي لا تزال مستمرة وقائمة وموجودة حتى يومنا هذا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وصفت هذه الجلسة في الداخل اللبناني بأنها أشبه بجلسة راوح مكانك، أي لا تقدم ملموس. هناك تعنت إسرائيلي في المقابل الوفد اللبناني يطالب بتوسيع عمل المناطق التجريبية ليشمل مناطق أخرى إضافية يستلمها الجيش اللبناني بعد أن تخرج القوات الإسرائيلية منها، ولكن إسرائيل لم تستجب حتى الساعة.
1: شكرا مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق

ينهي التوتر بين الجانبين. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس 5 أن التوصل لاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بات وشيكا، وأشار إلى أنه لا يسعى إلى قتل الناس وأن إيران طلبت التفاوض، مؤكدا أن المباحثات تمضي في مسار إيجابي وفقا لتعبيره. وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام هذه النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: بيانات التضخم الرسمية تكشف واقع المعيشة في سوريا خلال 15 عاماً، ومع استمرار عملية تبديل العملة تظهر فجوة في الفئات النقدية الصغيرة، ما يربك المعاملات اليومية للمواطنين. وبين هذين الملفين نناقش الأسباب والحلول والإنعكاسات الاقتصادية. هذه الملفات نضعها اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
3: كانت تلحق الطائرات،
2: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
3: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
2: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
3: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
2: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال: هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
4: بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حسابها يبدون يشربوها للساعة 20 واحد بعده. قياس قبل صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعه. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صرنا زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع النظام وخسرتها.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلد فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات دقيقة.

من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: النازحين، كانت طائرات
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والمعيشية والخدمية، والبداية بأبرز العناوين.

0: شركة مياه دمشق تعدل برنامج التزويد بسبب انخفاض غزارة المصادر وشكاوى من شح مياه الشرب في عدة محافظات. إعادة افتتاح دائرة الأحوال المدنية في الطبقة بريف الرقة بعد توقف 14 عاما والهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين. سكان أحياء من مدينة حلب يشتكون من انتشار الركام على أطراف الطرقات ويطالبون بإزالة مكبات النفايات وتحسين الخدمات. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق أعلنت تعديل برنامج التزويد بالمياه لبعض المناطق، وذلك بسبب انخفاض غزارة المصادر المائية الرئيسية. أوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن البرنامج المعدل سيطبق اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك في ظل ما تشهده دمشق وريفها من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الاستهلاك خلال فصل الصيف. في سياق يشكو أهالي بلدة الحريجي في ريف دير الزور الشمالي من استمرار أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع المتكرر للمياه وارتفاع كلفة شراء الصهاريج، إلى جانب شكاوى من ضعف الضخ وسوء جودة المياه وسط مطالبات بإيجاد حلول تنهي معاناته.
1: يتفقد عبد خزان المياه في منزله بشكل شبه يومي خشية نفاده في أي لحظة، ليضطر عندها إلى طلب صهريج مياه يؤمن احتياجات أسرته، فالمياه لا تصل إلى منزله إلا بشكل متقطع. حاله حال معظم الأهالي في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي.
2: الصهاريج ما هو واقف يم بيتك، على فكرة بدك أقل شيء نهارين ثلاث لما يصير ضغط على المياه، والصهريج يستغل الوضع هذا من 50 إلى 75 إلى 100 ألف، فهمت علي شلون؟ توصل لك المي وتظل مقطوع أحيانا نهارين ثلاث.
3: وهاي احنا حارة هذه كلها بعيد ما يصلها مي. الحارة هذه صار لنا من 2000 تقريبا و12 13 ما تجينا مي، انقطعت عندنا مي.
1: لا تتوقف شكاوى الأهالي عند انقطاع المياه، بل تمتد إلى نوعيتها أيضا، إذ يؤكد كثيرون أن المياه التي تصل إلى منازلهم تفتقر إلى النظافة.
2: ساعي المحطة هاي مكشوفة، تجي بيها وسخ، تجي بيها شوائب، تجي بيها الشواك، حتى ما هذه شمر الحيوانات اللي قوم بيها فاصة أو وسخ وكذا. احنا نريد يعني جيبونا خط خاص بس المية الشرب للناس.
1: للوقوف على أسباب ضعف وصول المياه إلى البلدة ومعرفة أسباب هذه المشكلة، توجهنا إلى محطة الجعار حيث التقينا القائمين عليها للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
2: عندنا جعد عطل بل هين بتن في ساعتين نروح نشوفه هذا، بل جعار الشمالي نفس الشيء، كل يوم نشغل 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات حسب ما عندنا كهرباء. الكهرباء أسعى أكثر شيء عندنا عطل بالكهرباء، الكهرباء بنوب يعني عدم، تجينا 180 170 190 ما تقلع على المحركات. الحل بدها خزان، والله بدها خزان إجباري، بدها تصفية، بدها غرابيل، والمأخذ الري من فوق بده مصافي، بده شبك.
1: ورغم الوعود بتحسين واقع المياه، لا يزال أهالي بلدة الحريجية ينتظرون حلا ينهي معاناتهم مع الانقطاع المتكرر وسوء جودة المياه. شكاوى متكررة من ضعف المياه وانقطاعها في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي، ما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج وسط مطالبات بحلول تضمن وصولها إلى الأهالي بشكل منتظم. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: طبعا لا تقتصر أزمة المياه على دير الزور ودمشق، إذ تمتد إلى محافظات أخرى، في حين يعتمد كثير من النازحين على الصهاريج لتأمين احتياجاتهم اليومية. نستعرض هذه التفاصيل مع مراسلينا من دمشق العاصمة مريت عبيد. أهلا ومرحبا بك، وأرحب أيضا بإبراهيم الخطيب من حلب وأيضا إبراهيم سويد من إدلب، إضافة إلى عهد صليبي من دير الزور. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سأبدأ مع مريت عبيد من العاصمة دمشق. مريت، ما هي أبرز المناطق المناطق التي تأثرت بتعديل برنامج الضخ الذي أعلن عنه؟
4: نعم وسيم، حقيقة أكثر المناطق تأثرا بهذا البرنامج الجديد الذي حددته الشركة العامة للمياه هي مناطق ريف دمشق، وأغلبها يعني من مناطق القلمون. حقيقة هذه المناطق ومع بداية حرات أو موجات الحر وأيضا يعني جفاف الأبار والمياه الجوفية وانخفاض مناسيب مياه الأنهار، كانت هذه المناطق تعاني من أزمة في مياه الشرب ويعني جميع أنواع المياه، حيث أنه برنامج التقنين كان حقيقة يقتصر على يوم وصل واحد مقابل 4 أيام قطع، وحتى في يوم الوصل يعني لا يكون هناك ساعات كافية يكتفي بها المواطن أو أهالي منطقة القلمون بتعبئة يعني ما يلزمهم من المياه. أيضا هناك معاناة من ضعف قوة هذه المياه أو ضعف ضخ المياه، يعني هذه المشكلة يعني تلزم الكثير إلى شراء المياه من يعني بائعي المياه، علما أن سعر 5 البراميل يقدر ب70 ألف ليرة سورية قديمة. أيضا يعني هناك مشكلات في حتى أنه في تراجع أعداد بائعين المياه في منطقة القلمون. أيضا يعني هذه المشكلة لا تقتصر فقط على أرياف دمشق، أيضا في العاصمة دمشق. ربما يعني البرنامج الجديد الذي وضعته الشركة السورية للمياه يعني هو أيضا لتوزيع المياه على مناطق القلمون والتي كانت تعاني في الفترة الماضية من نقص في هذه المياه. ربما اليوم تم تنظيم ساعات وصل المياه لدمشق، والذي كما حددتها الشركة السورية للمياه بيومين قطع ويوم وصل بقوة ضخ جيدة، يعني أيضا ليتم توزيع المياه وفقا للبرنامج ذاته على مناطق ريف دمشق.
0: نعم، معهد صليبي في دير الزور، يعني ما هو واقع توفر مياه الشرب خاصة في المناطق والبلدات والأحياء الواقعة على امتداد نهر الفرات؟
5: تحية لك والسادة المشاهدين. يعني دير الزور هي بطبيعة الحال تقع على ضفتي نهر الفرات، يعني في منطقة الشامية ومنطقة الجزيرة. هذه المنطقة على الرغم من وجودها على ضفاف نهر الفرات وربما أبعد المنازل لا يبعد 3 كيلومتر يعني أصعب الأحوال، باستثناء بعض القرى كقباجب تشولا وهريبشة تعتبر بعيدة عن نهر الفرات. يعني الخدمة، خدمة المياه إيصالها للمنازل تعتبر أمر ليس بالصعب للغاية، لكن المنطقة بواقع الحال هي تضررت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إذ يعني تعطلت كثير من شبكات يعني نقل المياه في الأحياء في القرى. كذلك الأمر كان هناك في الأرياف تحديدا، يعني التوسع العمراني هو بشكل أفقي وليس عمودي، فإذا كانت شبكة المياه تصل إلى نقطة محددة، ثم بعد ذلك بسبب يعني تمدد البناء في القرى والبلدات ربما أصبحت المنازل على مسافة ربما ضعف ما كانت عليه في وقت سابق. فإذا هذه المنازل التي بنيت ما بعد عام 2011 لم تكن يعني أو لم تصلها المياه باستثناء بعض القرى. نتحدث عن مناطق ريف البوكمال تحديدا كمنطقة السوسة الإشعافة، هذه المناطق والباغوس كذلك الأمر، هذه المناطق ربما لا تخدمها المياه بطبيعة الحال إلا ربما 30 أو 40% من سكان المنطقة، وبمعدل ساعتين تقريبا أسبوعيا تشغيل ل يعني المنازل. ويعني حقيقة هذه المناطق تعاني بشكل كبير من نقص المياه، وهناك أيضا مناطق أخرى يعني منطقة في الطيبة بريف الميادين وكذلك الأمر داخل مدينة الميادين في حي الرحبة، منازل عدة لم تصلها المياه.

0: على الإطلاق منذ العام 2011. اتجهنا قبل أسبوع أو أكثر من ذلك بقليل إلى مديرية المياه والصرف الصحي، قالوا بأنهم يعملون على يعني إصلاح المشكلات الموجودة في هذه الخطوط تحديدا داخل مدينة الميادين، لكن تحتاج إلى فترة زمنية ربما إلى شهر تقريبا منذ ذلك الحين كان هذا هو الحديث. حتى الآن لم تتبين إذا ما كانت خلال الفترة المقبلة هناك عمليات تشغيل للمياه وإيصالها إلى هذه المنازل أو غير ذلك داخل مدينة دير الزور.
1: نعم، سأعود إليك عاد صليبي لنتحدث أكثر عن الأحياء داخل مدينة دير الزور، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى إبراهيم الخطيب في حلب. إبراهيم، إلى أي مدى هناك تراجع في ساعات التزويد بالنسبة للمياه في حلب؟
2: مساء الخير وسيم. حقا بما أننا في فصل الصيف فمن الطبيعي أن تتأثر فعليا عملية التغذية للمياه بشكل أساسي. نتحدث اليوم عن مدينة حلب ونتحدث عن الريف. بمدينة حلب الواقع يعني تبدأ حقا رحلة المياه باتجاه المدينة من محطة الحفص الخفصة التي تبعد 80 كيلومتر عن مركز مدينة حلب، وعبر هذه المحطة بشكل أساسي تضخ المياه بعد معالجتها ثم تصل إلى خزانات رئيسية ضمن مدينة حلب، يصار بعد ذلك إلى تغذية المدينة فيها عبر يعني نظام محدد قامت الشركة العامة لمؤسسة أو الشركة العامة للمياه في المدينة بتحديده وبساعات منتظمة. لكن فعليا خلال فصل الصيف تتأثر عملية التغذية للأحياء بشكل أساسي بسبب يعني مجموعة من العوامل، بعضه يتعلق بالبنية التحتية، بعضه يتعلق أيضا بالأعطال أعطال الشركة الأعطال الشبكات، وأيضا هناك مشاكل تتعلق بالتيار الكهربائي أثرت خلال الفترة الماضية وفق يعني تصريحات للشركة العامة للمياه. نتحدث عن يعني تشكيل محافظ حلب للجنة الطوارئ قبل شهرين تقريبا للوقوف أو قبل شهر تقريبا للوقوف على مشكلة المياه في المدينة بشكل أساسي. تم خلال هذه اللجنة الوقوف على واقع المياه وأن يتواجد ضمن لجنة الطوارئ المؤسسة العامة للمياه وأيضا شركة الكهرباء بشكل أساسي للبدء فعليا بتوحيد النظام وتغذية المحطات محطات تغذية المياه بشكل أساسي دون انقطاع. هذا المشهد بالنسبة للمدينة يعني فعليا أيام وصول المياه إلى الأحياء أحياء المدينة تتراوح بين يومين أسبوعيا وثلاث أيام أسبوعيا وفق نظام محدد تقوم الشركة العامة لمياه الشرب بتحديده كل فترة وتنظيمها. نتحدث عن حقيقة إصلاحات حصلت خلال الفترة الماضية، بعضها في حي سيف الدولة تم فعليا يعني اقتلاع الشبكة القديمة وتجديد هذه الشبكة بعد مشاكل عانت منها هذه المنطقة. أيضا هناك مناطق في مدينة حلب يعني سنوات وهي تعاني من عدم وصول المياه إليها بسبب الارتفاع بشكل أساسي حي الإذاعة وبعض المناطق الواقعة في شرق حلب، وكل هذه العوامل فعليا أثرت على وصول المياه. في حين المشهد بالريف يتعلق أيضا بشكل أساسي بمحطات بعضها متعطل حتى الآن، الأهالي هناك يعتمدون على صهاريج المياه كما هو الحال في مدينة حلب عندما تنقطع المياه، لكن في الأرياف بشكل أساسي الاعتماد بشكل أكبر على صهاريج المياه الغالية بالنسبة لداخل المواطن هناك. وضخ الشبكة العامة للمياه لمنازل المدنية بالنسبة للريف حتى الآن هو يعني في مناطق محددة وقليلة جدا، وهذا الأمر يعود إلى عدم إصلاح الآبار حتى الآن. نتحدث عن المناطق التي هجر منها السكان خلال الفترة الماضية وعاد إليها الأهالي حديثا، وأيضا بسبب عدم وجود التيار الكهربائي الذي
1: يعني اسمح لي أن أنتقل إلى إدلب مع إبراهيم السويد. مرحبا بك مجددا إبراهيم، صف لنا واقع المياه التي تصل إلى المنازل، مياه الشرب والمياه التي تستخدم في الأعمال الأخرى، خاصة في مناطق التجمعات السكانية الأكثر يعني ازدحاما.
3: نعم وسيم، حقيقة لابد عندما نتحدث عن يعني واقع المياه في محافظة إدلب بشكل عام أن نفرق بين منطقتين أساسيتين. المنطقة الأولى وهي يعني مدينة إدلب والقرى والبلدات الواقعة حتى يعني الحدود السورية التركية، وبين المناطق المدمرة وفي مناطق سواء كان ريف إدلب الجنوبي أو مناطق ريف إدلب الشرقي أو الغربي. المنطقة الأولى طبعا مدينة إدلب بالتأكيد يعني المياه تأتي بشكل منتظم إلى تلك المنطقة. بعض يعني كانت الشكاوى في الفترة الأخيرة بأن المياه تأتي فقط يعني مرة واحدة في الأسبوع طبعا لكل حي، نتحدث أن المياه تأتي بشكل يومي لمدينة إدلب، لكن يعني الأحياء تصلها تقريبا مقسمة لسبعة أحياء تقريبا بشكل أساسي تصلها المياه بشكل منتظم في محافظة إدلب. بعض القرى والبلدات تأتي تقريبا المياه بشكل يعني مرتين في الأسبوع، بعض المناطق أيضا يعني تكون أعلى من ذلك، وهذا بحسب التجمعات السكنية. لكن المناطق التي هي تعد الأكثر ضعفا وسيم هي في مناطق ريف إدلب الجنوبي، المناطق أيضا مدمرة، وريف إدلب الغربي والشرقي. هنا نتحدث عن محطات مياه هي مدمرة بنسبة تتجاوز 90%. هناك جهود حكومية في الفترة الأخيرة لإعادة هذه المحطات، لكن اعتماد الأهالي بشكل أساسي على صهاريج المياه التي تبلغ قيمتها ما بين يعني 8 دولار إلى 9 دولار إلى 10 دولارات بشكل يعني متفاوت بين منطقة لأخرى، وهي حقيقة مرهقة للأهالي بسبب أن أغلب شبكات المياه هي مدمرة في المنطقة. لكن هناك وعودات في الفترة الأخيرة بأن يتم إعادة يعني شبكات المياه إلى ما كانت عليه سابقا، خاصة في منطقة معرة النعمان تم يعني وضع حجر الأساس لمحطة المياه في أبسيدة التي بدأت بضخ المياه إلى مدينة معرة النعمان، على أمل أن يكون هناك أيضا عملية ضخ مشابهة إلى مناطق أخرى في ريف إدلب. أيضا هناك أيضا كان مشروع لتشغيل الآبار المتواجدة في منطقة يعني جبل الزاوية ومنطقة حتى كفرنبل بشكل أساسي من قبل اليونيسف، لكن هذا المشروع يعني حتى الآن تم التوقيع عليه، لكن منذ أشهر لم يتم البدء عليه. وهناك يعني حقيقة مطالبات من قبل الأهالي بأن يكون هناك الإسراء بعملية يعني إعادة المياه إلى هذه المناطق بشكل عام. يعني هناك صعوبات وتحديات في مناطق، بينما تأتي المياه في مناطق أخرى، لكن حتى في المناطق التي تأتي منها هناك بعض التحديات الأساسية.
1: وسيلة. نعم، سأعود إلى دمشق مع ماريت عبيد. ماريت، ما حجم شكاوى الأهالي بعد هذا الإعلان، ويعني نسبة وصول المياه في الفترات الماضية، وهل وضعت المؤسسة العامة والشركة العامة للمياه والصرف الصحي أي خطط إسعافية لتفادي مشكلات إضافية خلال الفترة المقبلة ونحن مستمرون في أجواء حارة جدا؟
4: نعم وسيم، حقيقة يعني المؤسسة العامة للمياه تؤكد أنه لا داعي للقلق وللخوف في هذه الفترة، وأن يعني الأمور تحت السيطرة. لكن حقيقة يعني بالرغم من هذا إلا أن هناك شكاوي عديدة من المواطنين، خاصة أن ساعات وصل المياه كانت متباينة كما تحدثت بين الأرياف وحتى بين منطقة وأخرى. هناك بعض المناطق يعني كانت تصلها المياه أكثر من البرنامج الذي حددته المؤسسة العامة للمياه، بينما مناطق أخرى كانت يعني تصلها يوم واحد مقابل 4 أيام قطع. وربما هذا البرنامج كان لتوزيع المياه بشكل عادل، وهذا هو الحل الأفضل يعني كما يبدو أنها رأته المؤسسة العامة للمياه. لكن كان هناك أيضا اعتراضات من قبل أهالي المناطق التي كانت تأتيها ساعات وصل المياه بشكل أكبر، خاصة أيضا أن المشكلة لا تقتصر وسيم على نقص المياه أو على تحديد ساعات وصل المياه، بل أيضا على ضعف وصولها. يعني خاصة هنا نتحدث عن بعض المناطق في المدينة، يعني الأبنية عالية تتألف من 10 طوابق 11 طابق، يعني حقيقة ضعف ضخ المياه قد يعني لا يستطيع أن يصل إلى المنازل العالية. يعني هذا الأمر ربما يكون أقل في الأرياف كون أيضا يعني الأبنية يعني لا تتكون من عدد كبير من الشقق والطوابق، لكنها كما تحدثت الأرياف تعاني أصلا بنقص كبير في ساعات وأيام ضخ المياه إليها.
1: نعم، عهد صليبي، أعود إليك. كنت قد تحدثت في البداية ولم نستكمل الفكرة عن واقع المياه في أحياء مدينة دير الزور.
0: نعم، كنت قد بدأت حديثي بأن مدينة دير الزور على أطرافها من الجهة الغربية يوجد ثاني أكبر محطة في الشرق الأوسط لنقل المياه، هي محطة الفرات العملاقة. هذه المحطة تخدم مدينة دير الزور وبعض القرى أو المناطق القريبة من المدينة، لكن مع الأسف يعني المياه تنقطع عن أحياء المدينة لأسباب عديدة، واحدة منها التضرر في الشبكة الداخلية للمياه في عدد من الأحياء. إذا ما تحدثنا عن حي العرض الذي لم تصله مياه الشرب على الإطلاق منذ العام 2012، منذ ذلك الحين لم تصل المياه إلى منازل المدنيين. السبب الآخر هو عندما يعني تنقطع أو ينقطع التيار الكهربائي عن محافظة دير الزور تتأثر محطات المياه بشكل كبير، وهي 210 محطات جميعها تتوقف عن العمل بسبب عدم توفر الكهرباء المشغلة للآلات أو المعدات التي تنقل مياه نهر الفرات من النهر إلى المحطة الخامية ثم الصافية ثم إلى منازل المدنيين. فإذا هذه المشكلة ما تزال قائمة، علما أن وزير الطاقة السيد محمد البشير في زياراته إلى دير الزور كان هناك هذا الموضوع قد طرح مرات عديدة بما يتعلق الترابط ما بين المياه والكهرباء، وأنها عندما تنقطع الكهرباء أن المياه تتضرر بشكل كبير في محافظة دير الزور. يعني هذه المشكلة قائمة منذ زمن بعيد تحتاج إلى حل، والوعود ما تزال يعني موجودة، لكن لا نعلم متى ستنتهي عملية تطبيق هذه الوعود في محافظة دير الزور بشكل عام، سواء في المدينة أو في ريفها، الذي أيضا كما ذكرنا بأن عملية التوسع أيضا

0: أثرت بشكل كبير على كثير من المنازل، مما يدفع كثير من الناس لشراء المياه من عبر الصهاريج، تصل ببعض الأحيان الصهريج الواحد إلى 170 ألف ليرة سورية في بعض مناطق ريف دير زور الشرقي.
1: نعم، أعود إلى إدلب مع إبراهيم السويد. إبراهيم، حدثنا عن واقع مخيمات النازحين الذين لم يتمكنوا إلى العودة إلى مناطقهم الأصلية، أهالين هناك في تلك المناطق.
2: نعم، حقيقة يعني قبل أيام كانت هناك يعني الكثير من المناشدات من قبل يعني قاطني المخيمات، خاصة نتحدث اليوم وسيم عن أكثر من حوالي 630 مخيم. أغلب مشاريع يعني التي كانت تخدم تلك المخيمات هي توقفت. أتحدث عن مشاريع الووش والتي تتضمن ترحيل النظافة بالإضافة إلى تزويد هذه المخيمات بمياه الشرب. هذه المشاريع منذ أكثر من عام توقفت بشكل كامل، وبالتالي اعتماد الأهالي على الصهاريج، وهنا نتحدث عن مسافات بعيدة، نتحدث عن يعني عمليات مرهقة حقيقة للأهالي في تأمين مياه الشرب. في الفترة الأخيرة كانت هناك يعني نتيجة لهذه المناشدات، كانت قد استجابت يعني إدارة الشؤون الاجتماعية أو مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب بالتعاون أيضا مع منظمات محلية، أطلقوا يعني مثل مبادرة يعني بتوزيع مياه الشرب أو ضمن الصهاريج طبعا في المخيمات. تقريبا حوالي 1000 صهريج كانت هذه الحملة، استمرت تقريبا هذه الحملة قرابة يعني 20 يوم، انتهت منذ أيام. هذه الحملة كانت تستهدف هذه التجمعات والمخيمات المتواجدة، لكننا نتحدث بالأساس يعني وسيم عن حلول إسعافية. أما منطقة المخيمات فبالتأكيد هي تعاني بشكل كبير، سواء كان من المياه أو النظافة أو غيرها، وبالتالي أغلب المنظمات بدأت يعني توجه مشاريعها باتجاه القرى والبلدات التي يعني أو تمهيد العودة هذه المخيمات باتجاه يعني تلك المناطق المدمرة. وبالتالي هذا الأمر كان أحد أهم الأسباب التي أدى إلى إيقاف عمليات الدعم في تلك المناطق، والتي هي مناطق المخيمات التي تمتد من ريف إدلب الغربي وصولا إلى يعني الحدود السورية التركية بالقرب من سرمدة وأطمة وقاح، وصولا حتى مناطق ريف حلب الغربي ومناطق حتى في شمال حلب أيضا يتواجد بها مخيمات. وبالتالي يعني وسيم حقيقة هناك مشكلات متعلقة بمشكلات الغذاء وحتى مشكلات المياه في منطقة المخيمات، وهي يعني مشكلات كبيرة جدا حتى هذه اللحظة.
1: نعم، إبراهيم الخطيب، في حلب تحدثت قبل قليل عن وجود بعض الإصلاحات في مناطق متفرقة، إلى أي مدى هذه الإصلاحات أو التصليحات بخصوص شبكات المياه تفي بالمطلوب بالنسبة لواقع شبكة المياه المتضرر منذ السنوات الماضية بسبب القصف وغيره من عوامل؟
3: وسيم، يعني الإصلاحات الحالية إصلاحات يعني فقط ربما تستهدف بعض المناطق المتضررة، لكن لو طلعنا على واقع شبكة المياه بشكل عام واقعها يعني متردي. الشبكة العامة التي تصل بين محطة الخفسة باتجاه مدينة حلب وهي الأنابيب الكبيرة تحتاج إلى إصلاحات، وهي دائمة التعطل، وحتى ضمن المدينة تحتاج حقيقة البنية التحتية وشبكات المياه إلى إصلاحات كبيرة، وما يجري حقيقة من إصلاحات يستهدف فقط معالجة الحالات الطارئة التي تنشأ عن يعني تعطل وتؤدي إلى توقف المياه بشكل مباشر عن بعض الأحيان. تحدث عن إصلاحات حصلت في حي سيف الدولة، وإصلاحات أيضا حصلت في حي الإذاعة، إضافة إلى حي السكري، وهناك بعض يعني بعض الاحتجاجات التي خرجت من قبل الأهالي على أثر أزمة المياه التي شهدتها المدينة الشهر الماضي، والتي دفعت يعني محافظ حلب لي كما ذكرت لتشكيل لجنة الطوارئ لوقوف على واقع المياه بشكل أساسي والبدء بإيجاد حلول لواقع المياه، والتي أدسمت خلال الشهر الماضي بتوقف ضخ المياه عن عدد من أحياء المدينة بشكل أساسي. نتحدث أيضا عن إصلاحات تستلزمها حقيقة شبكات المياه وأيضا المحطات ضمن الريف في المناطق التي يعود إليها السكان. حتى الآن فعليا القسم الأكبر من المحطات مدمرة، وبالتالي أهل يعتمدون على صهاريج المياه بشكل مباشر. نتحدث عن الريف هنا وأيضا عن المدينة، وبالتالي يعني شبكة مترهلة حوالي 20 أو 30 عام دون أي إصلاحات طرأت على واقع البنية التحتية لشبكة المياه، أثرت بشكل مباشر على وصول المياه إلى الأهالي في مدينة حلب، والذين يعانون فعليا ليس فقط خلال فصل الصيف بل حتى خلال فصل الشتاء.
1: شكرا لكم شبكة مراسلي تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب، ومن دمشق مارية عبيد، إضافة إلى إبراهيم سويد من إدلب وعهد صليبي من دير الزور. شكرا لكم جميعا على كل هذه الإيضاحات والوقوف تحت أشعة الشمس الحارة. شكرا جزيلا لكم. بعد 14 عاما من التوقف، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتخفيف أعباء التنقل والوقت على الأهالي بعد اضطرارهم سابقا لمراجعة دوائر في مدن أخرى.
4: بعد سنوات من الانقطاع، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على الأهالي.
5: يتم الافتتاح اليوم مركز الأحوال بعد انقطاع دام 14 عام عن كافة الخدمات نتيجة الأوضاع السابقة. حاليا يتم استخراج اخراجات القيد وبيانات العائله وتسيير امور المواطنين بحيث يتم تخفيف الضغط عليهم بالنواحي الماديه والمعنويه.
4: افتتاح دائره الاحوال المدنيه يخفف من معاناه السكان الذين اضطروا لسنوات الى مراجعه مراكز في محافظات اخرى للحصول على الوثائق الرسميه، ما كان يفرض عليهم اعباء ماليه ولوجستيه اضافيه.
6: خفف علينا معاناه، احنا مدينه الطبقه دبسي عفنان المنصوره عشان نعاني نروح للرقه مشان اخراج قيد او مشان بيان او كذا، حاليا صار بالطبقه يعني خفف علينا معاناه وعلى المواطنين تكلفه واختصار وقت وتعب.
7: كنا نتعذب نروح على الرقة ومسافة بخمسين كيلومتر، أطفال، ولادات، زواج. لحسيت إن إحنا أنا والدي متوفي من 3 سنوات، اليوم أنا ارتحت بدي أوفيه أنا بل واني خلاص صارت جنب بيتي بعيدة 5 دقائق عن بيتي، أمور صارت سلسة وإن شاء الله خيو تكون مريحة لكل المجتمع. نحن اليوم عدد المدينة تقريبا 300 ألف 400 ألف، كلها عشان تضطر تروح للرقة مشان معامل مشان إخراج قيد.
4: عودة خدمات الأحوال المدنية إلى الطبقة يعد جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في المدينة، وسط آمال بأن تتوسع الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
1: انضم إلي من الرقة رئيس مركز الأحوال المدنية في مدينة الثورة خليل الحمادة. أهلا ومرحبا بك سيد خليل. كم تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المركز يوميا من المراجعين بداية؟
8: السلام عليكم. يعطيك العافية أستاذ. تقريبا نسبة المعاملات تقريبا نسبة المعاملات التي تم إنجازها تقريبا بين 300 إلى 400 معاملة، وفي القريب القادم إن شاء الله يتم رفع الجاهزية أكثر من حيث تثبيت الزواجات وتنزيل الولادات الداخلية. إلى الآن لا يتم تنزيلها، فقط الخارجية.
1: إذن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز حاليا، وأريد أن أسأل عن شموليتها لجميع معاملات الأحوال المدنية. تحدثت عن نقص في بعض المعاملات.
8: صحيح أستاذي، حاليا لا يتم تنزيل الولادات الحديثة أو وقعات الزواج نظرا لعدم اتصال وجود المديرية مديرية الصحة والمحكمة في مدينة الطبقة، لكن بقادم الأيام إن شاء الله سيتم التواصل وإنشاء طرق تواصل بيننا وبينهم.
1: هل تم ربط المركز إلكترونيا بالسجل المركزي لضمان سرعة إنجاز المعاملات؟
8: أكيد تم توصيله مع السجل المركزي بدمشق و مع كامل المحافظات السورية، حيث يتم أيضا في الفترة القادمة إن شاء الله تكون أمانة واحدة لكل سوريا من تنزيل بيانات لغير محافظات، وهذه كانت غير موجودة، واستخراج البيانات العقارية والبيانات الحصرة للأرض أيضا هذه كانت مشكلة كبيرة تواجه الأخوة المواطنين يحتاجون الذهاب إلى المحافظات الأخرى لاستخراجها.
1: إذن كم سيخفف هذا المركز على الأهالي من وقت وجهد، إضافة إلى هذه التفاصيل المعقدة سابقا في استخراج بعض

0: الوثائق التي من البديهي أن يستخرجها أي مواطن بعد افتتاح هذا المركز؟
1: أستاذي، المدة الزمنية كانت تتطلب من أي مواطن للذهاب إلى أي محافظة قريبة.

0: أجل إنشاء وتأسيس هذا المركز الجديد؟
1: الحمد لله لم تواجهنا أي مشاكل، جميع البنية التحتية كانت موجودة ولله الحمد.
0: هل يملك هذا المركز الكوادر والتجهيزات الكافية لتلبية جميع الاحتياجات سيد خليل؟
1: نعم أستاذي، حاليا يوجد لدينا طاقم من الشباب ذو خبرة كبيرة وأجهزة متطورة، والحمد لله فيما بعد أيضا يوجد إدخال أجهزة أحدث.
0: ما هي الإجراءات المتبعة لضمان دقة البيانات والحفاظ على السجلات المدنية بعد سنوات من التوقف في هذه المرحلة التي تعتبر بمثابة مرحلة جديدة من أجل مساعدة المواطنين في إنجاز وثائقهم؟
1: سابقا كان هناك أرشفة السجلات المدنية عن طريق الورقيات أو الأرشفة الورقية، أما حاليا يتم أرشفتها إلكترونيا وربطها لدى المركز الرئيسي في الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق، وحفظ البيانات داخل سيرفرات آمنة ويتم الحفاظ عليها.
0: ما هي الرسالة التي توجهونها للأهالي بشأن الوثائق المطلوبة وآليات مراجعة المركز الجديد؟
1: لا يوجد لدينا إلا أن نتمنى زيارتكم لنا في أقرب وقت واستخراجها وإعطاء آرائكم في خدمتنا.
0: هل من خطط لتوسيع الخدمات أو افتتاح مراكز إضافية في مناطق مجاورة؟
1: حاليا يتم العمل على أكثر من أمانة، منها المنصورة ومنها الجرنية وفي عين عيسى وتل أبيض.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس مركز الأحوال المدنية في مدينة الثورة السيد خليل الحمادة، كنت معنا من الرقة، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله.
0: يشكو سكان الأحياء المحيطة بالطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في مدينة حلب، يشكون من استمرار انتشار الركام ومكبات النفايات على جانبي الطريق وسط مطالبات بإزالتها لما تسببه من أضرار بيئية وصحية ولما تشكله من عائق أمام حركة الأهالي وتعافي المنطقة.
2: على امتداد الطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في حلب تتراكم أكوام النفايات والركام في مشهد يراه السكان انعكاسا لتحديات خدمية ما تزال تواجه المنطقة. رغم عودة عدد كبير من الأهالي إلى الأحياء المجاورة وعودة الحياة والكثافة السكانية إليها،
3: أول شيء يعني هون من الغبار وضيقة السيارات بروحهم بيجوا، يعني عم بأسب وأزمة إني أوقات بصير حوادث وفي مطب يعني مثل الجوار وهذول، وهذول يعني اللي عم كبوا تراب كله، هذا اسبابه اني المدمر اللي عندنا هون الدمار عم بشيلوا السيارات او تراكتورات كبوا وين على الطريق،
4: يعني هالركام اللي عم بنكبوا الطرق هذا بقطعوا الطريق، يعني يا الله سياره تعدي، احيانا في اسعاف في شغله ما في مجال تعدي سيارتين او سياره اسعاف تعدي، وبعدين دائما يعني ما في مراقبه للطريق، نظفوه اول مره ومرتين البلديه، انا شفتهم نظفوه مره مرتين من شيء 5-6 شهور بس، لكن التراكم كثير وما في مراقبه، ما في كاميرات تصور هالسيارات او هاللي عم كب الوسخ او كب الشيء هذا.
2: ولا يقتصر الامر على تشويه المظهر العام، بل يقول السكان ان انتشار النفايات والركام خاصه خلال فصل الصيف يؤدي الى انبعاث الروائح الكريهه ويزيد من انتشار الحشرات والقوارض، ما يثير مخاوف من اثار صحيه وبيئيه تطال القاطنين والماره.
5: من على المجينة لهون، من على المجينة من أول التحرير بدل ما ينظفوا الشوارع صار زبالة أكتر، يعني الزبالة صار تأخذ الشوارع كلها كان بالنص ولا كان بالطول، والتأثيرات ما في بنت إلا ما حبة سنة ومثل ما بقولوا مرض وعدوى من الزبالة اللي عم بتصير.
2: ويأمل سكان المنطقة أن تسهم إزالة مكبات النفايات وترحيل الركام في تحسين الواقع الخدمي واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة بما يشجع مزيدا من العائلات على العودة إليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ينضم إلي من حلب عمر.

0: جلبي منسق الخدمات في مجلس مدينة حلب، أهلا ومرحبا بك. بداية أريد أن أسأل عن أسباب استمرار وجود الركام ومكبات النفايات في تلك المنطقة.
1: بداية حياكم الله جميعا. استمرار المفايات بنقوم مجلس مدينة حلب بتقحيم المفايات بشكل مستمر، لكن الضغط الهائل الحمد لله رب العالمين بعودة أهالينا من المقترب من مناطق النزوح بسبب الضغط علينا بكوادرنا التهالكي وأريادنا المتهالكة.
0: نعم سيد عمر، يبدو أن هناك مشكلة بالصوت، صوتك لا يصل كما يجب. سنحاول الاتصال معك مجددا للحديث عن هذه المشكلة التي يشكو منها السكان الأحياء المحيطة بالطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في مدينة حلب من استمرار انتشار الركام ومكبات النفايات على جانبي هذا الطريق، وسط مطالبات بإزالتها لما تسببه من أضرار بيئية وصحية ولما تشكله من عائق أمام حركة الأهالي وتعافي تلك المنطقة. أعود إليك بالسؤال، لماذا ما تزال يعني أحجار الركام ومكبات النفايات منتشرة على هذا الطريق الحيوي إلى حد الآن؟ يبدو أننا ما زلنا نواجه هذه المشكلة في الاتصال مع عمر جلبي منسق الخدمات في مجلس مدينة حلب. سنحاول الاتصال بك مجددا خلال الدقائق القادمة مشاهدينا، ونتابع في سياق هذه الحلقة. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، وتتابعون فيه بعد الفاصل. بعد 13 عاما من اللجوء، معمر سوري يقيم خيمة فوق أنقاض منزله المدمر في ريف حمص.

بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حسابها يبدو يشربوها للساعة 20 واحد بعده. قياس القبض صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صرنا زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع النظام وخسرتها.

0: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: هروب بشار الأسد من دمشق
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم من جديد. إذن أعود لملف انتشار الركام ومكبات النفايات في حلب مع منسق الخدمات في مجلس مدينة حلب عمر جلبي، سينضم إلينا الآن. أهلا ومرحبا بك سيد عمر، إن كنت تسمعني وأتمنى أن يصل الصوت بشكل جيد هذه المرة.
1: هيك تمام؟
0: تمام، يصل الصوت بشكل جيد. أهلا ومرحبا بك وشكرا لك سيد عمر. أريد أن أسأل عن أسباب استمرار وجود يعني الركام ومكبات النفايات على هذا الطريق الحيوي.
1: حياكم الله جميعا. الحقيقة استمرار النفايات هي بنعود لنفس النتيجة أو نفس الموضوع، نقص الآليات ونقص الكوادر مجلس مدينة حلب. لكن بالفترة الأخيرة نحن الحمد لله رب العالمين حاولنا يعني بشتى الوسائل وبتعاقدنا مع متعهدين خاصين لتجاوز هذه المشكلة، وشفنا فرق واضح الحمد لله رب العالمين. ففي علينا لسه ضغط، بس بحول الله وقوته مع وجود الآليات الجديدة الموعودين فيها إن شاء الله تعالى راح يكون في بشكل ملحوظ تحسين في واقع النظافة في مدينة حلب وإن شاء الله.
0: نعم، طب ما هي أبرز التحديات التي تعيق إنجاز هذه الأعمال إلى حد الآن؟
1: والله في الحقيقة هي نفس المعيقات، الآليات المتهالكة زائد نقص عدد الكوادر. فنحن الحمد لله رب العالمين موعودين حاليا يوصلنا على حلب 45 ضغطة قمامة، لحد الآن ما وصلنا شيء. بالأيام القليلة إن شاء الله راح نستلمهم بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، راح يحلونا مشكلة كبيرة. عم نسعى كمان بشتى الوسائل انه نستقطب عدد من الكوادر البشريه، لكن للاسف ضعف الرواتب في سلم الرواتب بالنسبه لعمال النظافه بشكل عائق باستقطاب اليد العامله.
0: الى اي مدى ينعكس هذا الواقع على حركه مرور الاهالي خاصه على هذا الطريق الحيوي؟
1: والله في الحقيقه في اعاقه، اكيد في اعاقه، لكن مثل ما ذكرت لك نحن عم نحاول بشتى الوسائل وبشكل يومي تصفير هذه المناطق، لكن للاسف في بعض يعني ضعفاء النفوس اللي هن المفروض ما يكبوا الانقاض بهذه الاماكن، ولكن مشان يوفر شوي من مصروف المنظوط او ترحيله للموضع المخصص له عم يكبوه على الطرقات وعم يشكل عبء على المجلس المدينه وعلى الكوادر وعلى المواطنين بشكل عام كمان.
0: طب ما حجم الأعمال المنجزة في هذا السياق وفي هذا الموضوع إلى حد الآن؟
1: بالنسبة للأنقاض ولا بالنسبة للنفايات؟
0: للاثنين.
1: بالنسبة للأنقاض تم ترحيل مئات الآلاف من الأطنان في الفترة الأخيرة، تم ترحيل في منطقة الأشرفية بالحي الشبابي بالسكن الشبابي ما يقارب 250 ألف طن من الأنقاض، وفتح معابر وفتح إزالة سواتر وفتح طرقات بشكل كثير كبير وملحوظ في هاي الأماكن، وفي أماكن الشقيف وحي الجلاء، وفي أماكن كثيرة كمان تم إزالة الأنقاض وعودة الأهالي، والمناطق والأماكن الصناعية أيضا كمان تم إزالة جميع يعني بشكل كبير من الأنقاض، لكن حجم الدمار هائل نسأل الله العون. فالموضوع لن ينتهي في يوم وليلة، نعمل جاهدا على الاستمرار في رفع الأنقاض، وعجلة الإزالة لم تتوقف، يعني ما زلنا مستمرين في هذه النتيجة.
0: نعم، طب هل من إجراءات معينة اتخذت أو ستتخذ في الفترة المقبلة من أجل منع رمي النفايات وأيضا الأنقاض بشكل عشوائي؟
1: بالنسبة للنفايات أو الأنقاض يتم حاليا الجهات المختصة شرطة مجلس المدينة بتكثيف الدوريات على الأماكن اللي عم يقوم فيها ترحيل الأنقاض ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وبالنسبة للمخالفات النظافة كمان نفس الشيء، عم بنكثف الدوريات. للأسف في يعني ضعفين نفوس كما ذكرت لك للربح الخفيف أو الربح السريع، فعم يكبوا الانقاض في اماكن غير مخصصه. وبالنسبه للقمامه في كمان يعني بعض الاناس في يعني بدها شويه يعني بعض من الوعي.

0: إجرام القمامة في الأماكن المخصصة. لذلك محافظة حلب أطلقت مسار اسمه مسار التوعية، يتضمن جميع التوعية بشتى أنواعها، ومن ضمن النظافة كمان، للحد من للاعتبار أن هذا البلد بلدنا. وأخيرا
1: نعم، ما الرسالة التي توجهونها للأهالي في هذا السياق وأنت تتحدث في إطار مشابه، يعني بشأن دورهم في الحفاظ على نظافة وسلامة هذه المواقع؟
0: حلب حلوة وحلب تستاهل، ولازم كلياتنا نكون يد وحدة بنهضة حلب، سواء من الحكومة أو من الشعب. ولن تبنى دولة بالدولة فقط، دولة بحاجة إلى أبناء الدولة لبناء الدولة. إن شاء الله الأيام القريبة رح تكون في فرق واضح في موضوع القمامة وموضوع إزالة الأنقاض بإذن الله تعالى.
1: نعم، نتمنى لكم التوفيق، منسق الخدمات في مجلس مدينة حلب عمر جلبي، شكرا جزيلا لك. عاد المعمر السوري جاسم البروك إلى قريته النهرية في ريف مدينة القصير بمحافظة حمص بعد 13 عاما من اللجوء في بلدة عرسال اللبنانية، وذلك إثر سيطرة قوات النظام المخلوع وحزب الله على المنطقة عام 2013.
2: هي الغربة صعبة، أحلى من بيتك ما عاد يصير، الجنة والنار ببيتك. اسمي جاسم محمد البروك، من عشيرة طويلة بالنهرية، بالأول خلقنا بالوعر بوعر حمص عند المصفاية. وين المصفاية؟ اللي خواله هناك. كانت الحالة على زمان فرنسا.
3: شد عمرك انت؟
2: والله احنا بال 114. الصدق اي والله. عندي من هالاوليه توفت 12 وهذه 8. اربع ولاد واربع بنات. الاربع ولاد ماتوا راحوا، عاشن البنات. وهذيك راح لنا اربع عيال منيهم واربع اسعتهم. تطلبها جيب لك اياها.
3: ايه.
2: 1922.
3: ما شاء الله.
2: هذا يقول واد العجم، هو يقولوا له واد العجم عند الكسوة، هذاك يقولوا له واد الأعوج.
3: وقت ما لقيت بيتك عملت شو عملت هون؟
2: والله عملنا هالخيمة، كتر خيرك وخيرهم الأجانب. أعطونا هالخيمة وجينا نصبناها هنا. والله يغير هالحال بأحسن حال ويأمننا بوطاننا ويديم الصحة والعافية علينا ويديم حكمنا علينا ونرحم بعضنا ونهدي بعضنا للخير. إذا ما خدمنا بعضنا وحبينا بعضنا
3: الله يديمك.
1: عقد محافظ الحسكة اجتماعا مع لجنة مهجري مدينة الحسكة، بحث خلاله أوضاع المهجرين وملف عودتهم إلى منازلهم. ناقش الاجتماع بحسب ما نقلته مديرية إعلام الحسكة، ناقش أبرز التحديات التي تواجه المهجرين واستعرض المقترحات الكفيلة بتسهيل عودتهم، إلى جانب بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في أحيائهم، وذلك بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم وعودة الحياة الطبيعية إليها. هذا وأجرى وفد من مهجري مدينة الحسكة برفقة قائد الأمن الداخلي زيارة إلى حي غويران تمهيدا لبدء عودتهم إلى مناطقهم. ختام هذه الحلقة من عين سوريا، دمتم بألف خير.

0: بيانات التضخم الرسمية تكشف واقع المعيشة في سوريا خلال 15 عاماً، ومع استمرار عملية تبديل العملة تظهر فجوة في الفئات النقدية الصغيرة، ما يربك المعاملات اليومية للمواطنين. وبين هذين الملفين نناقش الأسباب والحلول والانعكاسات الاقتصادية. هذه الملفات نضعها اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
7: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
8: كانت الطائرات
7: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
8: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
7: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت لك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
8: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
7: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
9: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار
10: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
11: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
12: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
13: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
14: البيانات الدقيقة.
15: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية، وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

0: تخيل أن تشارك في برنامج مصور يناقش الصالح العام وتبدي رأيك ثم تجد نفسك قيد التوقيف. هذا بالضبط ما حصل مع الناشط السوري توني دانيال خلال مشاركته مع الإعلامي أحمد فخوري في برنامج صالون الجمهورية. دانيال كتب على صفحته في فيسبوك عقب انتهاء الحلقة أنه ناقش خلالها موضوع المخطط التنظيمي في اللاذقية، وأنه وجه اتهامات لأحد المشاركين في الحلقة بالمسؤولية عن المخطط، وقال ادعى أحد الحاضرين عدم صلته بالمخطط التنظيمي في اللاذقية وأنه لم يوافق عليه رغم عمله لسنوات ومناقشته وتقديم استشاراته باعتباره شغل منصب مستشار المحافظة والبلدية لعدة سنوات. تقول صديقة توني إنه وجه خلال الحلقة اتهامات لنقابة المهندسين بالفساد، إلا أن الحلقة لم تعرض حتى الآن، ما يتعذر معه التحقق من مضمونها. الروايات المتداولة والتي تحققنا منها تقول إن دانيال استدعي إلى مبنى نقابة المهندسين في اللاذقية ثم أوقف عقب خروجه منه، ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي بشأن التوقيف.
1: فيديو سريع بدي أحكي إنه قبل حوالي 3 ساعات طلبوا من مهندس صديق اسمه توني دانيال بلاسقي مقيم إنه يروح على نقابة مهندسين لمراجعة. بيروح على النقابة ولما بيطلع من النقابة بتم اعتقاله من قبل الأرجح الجهة أو الأمن الجنائي. كان في سيارة فان ناطة على باب النقابة واعتقلوا. هلا توني دانيال سوري وطني، صوته عالي، بيحكي بصدق، بيحكي بحرص. اعتقاله اليوم يعني هو بتمنى ما يطول ما عليه، يعني هذا زمن يعني ما في أي شيء يتهم فيه إلا جرأته يعني، ودائما بيحكي بشفافية وبصوت عالي زلمة، هذا حق برأي أي مواطن سوري، إن شاء الله ما يطول.
0: وعقب تداول خبر توقيف توني دانيال تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية. الناشط الحقوقي محمد العبدالله كتب تم اعتقال الناشط السياسي توني دانيال بطريقة الخطف من أمام مبنى نقابة المهندسين عبر سيارة فان أبيض دون أمر قضائي أو تبليغ مسبق. المحامي ميشيل شماس كتب رجعنا لقصة الشكاوى كأسلوب لإسكات المنتقدين، وماذا بشأن تعميم وزير العدل الذي يمنع إحالة الشكاوى لقسم الجرائم الإلكترونية، وأن التوقيف الاحتياطي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى. ماريا أيضا كتبت في فيسبوك أليس من المفترض أن يكون برنامج صالون الجمهورية للإعلامي أحمد فخوري مساحة آمنة لحرية التعبير وطرح قضايا العدالة الانتقالية وكشف الفساد؟ إذا لم تكن كذلك فنحن أمام مؤشرات مقلقة على أزمة في حرية التعبير. خالد كمال كتب طبعا الصديق المهندس توني دانيال في السجن بسبب دعوة من نقابة المهندسين، أتمنى أن تحل خلافات بين المحسوبين على الثورة من غير اللجوء إلى المحاكم. مثل هذه الخلافات ينبغي حلها عن طريق كبارية البلد ووجهائها. تواصل فريق ريبوست مع أحد أصدقاء الناشط توني دانيال والمتابع لتفاصيل ما يجري حاليا بشأن قضيته، وأكد لنا أنه من المقرر أن يتنازل المدعون من نقابة المهندسين عن الدعوة ضد توني دانيال أمام القاضي بمقابل تعهده بعدم التشهير ضدهم، وأن توني سيخرج اليوم. حالة توقيف مشابهة تحدثت عنها مصادر محلية، وهو توقيف الدكتور حسين علي الحميد عند الحدود اللبنانية السورية بتهمة النيل من هيبة الدولة، وتحدثت المصادر عن تحويله إلى فرع الجرائم الإلكترونية في دمشق على خلفية انتقاده للأوضاع داخل سوريا. وسبقها بأيام توقيف الصحفي حمزة عباس الذي أوقف للتحقيق معه في شكوى مقدمة بحقه على خلفية ما كتبه على إحدى مجموعات الواتساب، حيث دافع فيها عن إذاعة محلية وتحدث عن ضغوط لإخلاء مقرها الكائني في حي مز فيلات غربية بدمشق قبل أن يطلق سراحه.

0: محنة
1: سوريا كفيك محنة
0: سوريا كفيك محنة
1: والثورة طلعت من عنا
0: والثورة طلعت من عنا
1: والثورة طلعت من عنا

0: محنا والسوري دفاق محنا.
1: هذه التوقيفات تأتي رغم إصدار وزارة العدل تعميما في حزيران الماضي إلى جميع النيابات العامة والمحاكم ينص بألا تحال الشكاوى إلى الضابطة العدلية المختصة إلا في الجرائم التي يقتضي كشفها وإثباتها إجراء تحقيقات أولية كجرائم الاحتيال أو الدخول غير المشروع. أما بقية الجرائم فيتعين الادعاء المباشر بشأنها أمام المحكمة المختصة تجنبا لإطالة أمد الإجراءات دون مبرر، لا سيما جرائم القدح والذم الإلكتروني المرتكبة من قبل شخص معلوم الهوية، وذلك بحسب نص التعميم. أنتقل الآن إلى ضيفي عبد الرحمن العبدالله، محامي ومستشار قانوني معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك أستاذ، معنا في هذه الحلقة أستاذ عبد الرحمن. بداية أسألك يعني رأيك عن أسباب عدم تطبيق التعميم الصادر عن وزارة العدل والذي يتمحور بشأن عدم التوقيف في جرائم القدح والذم وحصرها بالادعاء أمام محكمة مختصة.
2: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا للأسف هذا ما حدث مع الأخ حمزة عباس، الحمد لله على سلامته. موضوع يعني مخالفة صارخة لتعميم السيد وزير العدل لترشيد الإجراءات في جرائم القدح والذم الإلكتروني. طبعا نحن لا نعرف الأسباب الحقيقية، لكن نتوقع أن يعني لأن هناك جهة معينة، جهة يعني لها حيثية كيعني جهة مختصة معينة في مجال معين، تقدمت بهذه الشكوى فتم إحالتها إلى فرع أو فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، وكان يجب على الضابطة العدلية على النيابة العامة إحالتها بشكل مباشر إلى محكمة بداية الجزاء المعلوماتية بدلا من إحالتها، وخاصة أن الذي مشكو منه هو صحفي وإعلامي وله يعني ماضي ثوري، يعني الإعلام الثوري لا يجب أن يعامل بهذه المعاملة، والموضوع كان عبارة عن خبر بسيط على مجموعة واتس فيها مجموعة من الثوار والإعلاميين، كان نوع من الشكوى الأخوية حول ما جرى مع الأخ حمزة عباس وإذاعة صوت الشام. نعم.
1: طيب اليوم الفكرة بشكل عام بعيدا عن عباس هي قضية يعني استمرار حالات التوقيف بناء على يعني قانون الجرائم الإلكترونية. أستاذ عبد الرحمن، هذا الأمر كيف يعني يكون له حل في المستقبل؟ يعني اليوم أي شخص يواجه تهمة لأي إنسان كان، سواء كان صحفي أو كان أيا كانت تسميته، مثلا مثل حالة توني دانيال مثلا الذي لربما تحدث في برنامج صالون الجمهورية ثم تم توجيه تهمة له بالتشهير ضد أحد معين في نقابة مانسين ثم تم اعتقاله وفقا لهذا القانون. ما الحل اليوم أمام أي تهمة توجه لشخص يعني بقانون الجرائم الإلكترونية؟
2: نعم، طبعا للأسف قانون الجرائم الإلكترونية، قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي أصدره الهارب المخلوع بشار الأسد يتضمن مواد يعني تستهدف حرية الرأي وتستهدف الصحافة الحرة وتستهدف الإعلام الحر، لذلك كان فيها يعني مواد مشددة بحق الذم والقدح والتشهير الإلكتروني، ويسمح للضابط العدلية بالتوقيف المباشر ويسمح للنيابة العامة بإحالة كافة هذه الشكاوى إلى الضابط العدلية، لكن تعميم السيد

0: الوزير العدل كان واضح وصريح ان ان كان الذي قام ب او يشتبه بانه قام بذم او قدح الكتروني هو معلوم الحال، فيجب عدم احاله هذه القضيه الى المباحث الجنائيه واحالتها بشكل مباشر الى المحكمه المختصه. نحن لا شك اليوم نحتاج بدايه الى تطبيق يعني دقيق لهذا التعميم والتزام به من قبل النيابه العامه، والامر الثاني نحتاج الى تعديل تشريعي. نأمل من مجلس الشعب العتيد الذي بدأ الانعقاد وسينطلق دورته قريبا أن يقوم بتعديل هذا القانون وحصره بالمسائل الخطيرة، مسائل اختراق الشبكة والهكرز وغيرها من المسائل. أما ما يتعلق بالذم والقدح هذه أمور تبقى وفق قانون العقوبات العام ولا داعي لهذا، إلا إذا كان المرتكب مجهول الهوية وهنا يحتاج إلى تحقيق خاص.
1: نعم. أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن العبدالله المحامي والمستشار القانوني، كنت معي من دمشق، شكرا لك. في سياق حملة المساءلة التي شهدتها سوريا الجديدة، برزت قضية رجل الأعمال محمد حمشو باعتبارها من أبرز الملفات التي استقطبت اهتماماً واسعاً محلياً ودولياً. فحمشو المدرج على لوائح العقوبات الأمريكية والأوروبية نتيجة ارتباطاته بنظام الأسد المخلوع، ما يزال يحتفظ بنفوذ اقتصادي في سوريا. وفي هذا الإطار قاد الناشط والمخرج السوري حسان عقاد قبل أشهر حملة مكثفة استهدفت الكشف عن تعاملات مرتبطة بحمشو، كان من أبرزها توجيهه رسالة مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طلبه فيها بوقف التعامل مع جهات مرتبطة برجال أعمال دعموا النظام المخلوع. طبعا لمن لا يعرف هذا هو حسان عقاد. وأرفق فريقه ملفا وثائقيا مفصلا أرسله إلى مكتب التدقيق والتحقيقات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تضمن وثائق بشأن ملكية منتجع يعفور والشركات المرتبطة به، إلى جانب سجلات العقوبات المفروضة على حمشو وشركاته وتقرير يوثق تعاقدات أممية بنحو 570 ألف دولار مع جهة مرتبطة بالمنتجع. وفي تطور لافت أكدت الأمم المتحدة لمنصة تأكد توقف جهتها عن استخدام فندق ومنتجع يعفور المرتبط بمحمد حمشو وإلغاء آخر الترتيبات التعاقدية المرتبطة به في تموز الماضي، من دون أن توضح ما إذا كان القرار استجابة مباشرة لحملة عقاد أم لا، كما لم تعلن حتى الآن فتح تحقيق رسمي أو الكشف عن الجهات الأممية التي كانت تستخدم المنتجع. وطالب فريق عقاد بتوسيع المراجعة لتشمل الحجوزات والمدفوعات المنفذة عبر وكالات السفر والوسطاء وتحديد المستفيد الحقيقي من الشركة المشغلة للمنتجع. في مقطع مصور توجه الناشط حسان عقاد برسالة مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كاشفا فيها عن معلومات تتعلق بتعاملات منظمات أممية في سوريا مع فندق ومنتجع يعفور المرتبط برجل الأعمال الذي نتحدث عنه طبعا محمد حمشو. نتابع مع هذا الفيديو.
2: Dear Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, welcome to Damascus. We need to have a chat, sir. An independent investigation into UN contracts in Syria found that the UN paid around $70 million to companies owned by individuals sanctioned for supporting Bashar al-Assad's regime. This is Fadi Saqr. He was the leader of the National Defense Force in Damascus, the same militia that committed one of the worst massacres in Syria's modern history. Despite US sanctions, UNICEF and UNRWA give his company Desert Falcon a $1 million contract. This is Samir Hassan, and a saddest oligarch sanctioned by the EU and UK was awarded an $8.5 million contract by WFP. Samir Foz, another Assad-supporting oligarch who's sanctioned by the US, UK and EU, was awarded just over $18 million worth of contracts by various UN organizations. And the list goes on, sir. The UN hired Assad's friends and relatives for their relief operations in Syria. UNICEF spent $500,000 at Yafur Hotel, which is owned by Mohammed Hamsho, a notorious war profiteer whom everyone hates in Syria. Indof and Ocha are still using Hamsho's Yafur Hotel to this day, sir. In an Instagram post, you said that Syria has an extraordinary opportunity to build a future where every person can live in dignity, equality, security, and peace. There's no peace without justice, sir. The UN technically financed our murderers. So that's why, on behalf of the Syrian people, I'm asking you to apologize. The UN's legacy

0: and Syria is punctuated with scandals. We would like an apology and a promise that the UN will immediately stop working with war profiteers. Welcome to Damascus, and we hope to see you again.
1: طبعا نشر حسان عقاد مقطعا مصورا أعلن فيه أن الأمم المتحدة أنهت عقودها مع فندق يعفور المرتبط بمحمد حمشو ووجه شكره لكل من شارك في هذه الحملة وأسهم في إيصال صوته.
2: بيان صحفي: بعد أن أطلقت حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو عملية نوعية على أوتيل يعفور لصاحبه محمد حمشو المعروف بالمصدي، شاركت بها كتائب الإجرابات السود والخضر والزهر وبمساعدة الإجرابات المجهولة، وبعد نشرنا أكثر من تحقيق يثبت استعمال الأمم المتحدة إلى أوتيل يعفور حتى الآن، وبعد أن أرسل السوريون وأعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو وجميع الإجرابات أكثر من 5000 إيميل إلى موظفين الأمم المتحدة للضغط عليهم، صرحت الأمم المتحدة إلى منصة التأكد منذ قليل أنهم أنهوا جميع عقودهم مع أوتيل يعفور المصدي. نريد هنا أن نتوجه بالشكر إلى جميع الإجرابات وإلى جميع أعضاء الحملة. الله يعطيكم ألف عافية، كلوا منيح وناموا منيح ولعبوا رياضة، لسه في عنا شغلة كتير.
1: طبعا بهذه الطريقة يخرج علينا حسان عقاد في كل مرة في فيديوهات تكون صورته موضوعة داخل صورة أو إطار أو صورة شخص آخر لربما، ويتكلم بهذه الطريقة سواء باللغة الإنجليزية كون هو يعني كان في بريطانيا ويعمل في بريطانيا ودرس فيها، أو حتى يعني باللغة العربية. بكل الأحوال النتيجة استقطبت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن دعمهم لحسان عقاد ولهذا النوع من المساءلة الشعبية التي أثبتت قدرتها على إحداث أثر حقيقي. قتيبة: كمان بدنا الأمم المتحدة تراجع التوظيف، الموظفين عندها كلهم توظفوا عن طريق أسماء الأسد. من محمود: عقود الأمم المتحدة مع حمشو بتدل أنه العقوبات ما تنفعوا قدام الكاميرات، بس اتخيل عليهم عقوبات وبيعملوا عقود بالملايين، اي سي دي حط بالخرش. معروف: وليذهب محمد حمشو المعروف بالمصدي إلى الجحيم. أبو شاهين: الله يكتر من أمثال حسان عقاد ولا ينقصوا من حديد ولا فيتامين. هلا بدنا تعويض ديات تدفع لأهل الشهداء وتدفع لأهل الشهداء ومحاسبة، ولازم نفضحهم مثل ما عمل حسان. مع غياب فئة الخمس ليرات وقلة توافر فئتي العشر ليرات والخمسة وعشرين ليرة سورية جديدة، طبعا بات بعض الباعة يعيدون للزبائن السلع بدلا من النقود، لكن ماذا لو أعيد استخدام تلك السلع كوسيلة دفع؟ لنتابع.
3: مجازة طني يسلموا أدي حقها
4: 250.
3: تفضل. تمام هيك معلم ولا ما تمام؟ شو ما عجبك؟ كأنه هذا الموجود ما في بدك عملي، هدول أخذهم من عندك من هداك الأسبوع، ما راحوا معي ما تصرف.
1: يعني طريقة عادلة لأن تعيد النقود بهذه الطريقة، يعني حينما تذهب ولا يقول لك البائع ليس لدي فئة خمس ليرات أو حتى ليرة أو ليرتين، تعيد له أيضا أنت بدورك السلع التي تشتريها من غيرك. على فكرة هذه الطريقة كانت موجودة سابقا، يعني حينما لم يكن هناك صقل العملة كان من يحتاج قمحا يذهب ويعطي مثلا سلعة أخرى ويأخذ القمح، وبشكل راح تعود أي القصة بسوريا. بعد الحادث الأليم على طريق دير الزور دمشق وما خلفه من ضحايا، ما يزال بعض السائقين غير ملتزمين بمعايير القيادة الأمنية على الطريق ذات شاحنات نقل مسرعة، يقرر السائق فيها تجاوز شاحنة أخرى أمامه على طريق باتجاهين، وكاد أن يتسبب بكارثة هذا السائق. نتابع. دائما يعني موضوع التحذير في

قيادة أن لا يكون هناك استعجال. طبعا هو ليس لسبب فقط لأننا نريد أن نحذر، لا، لأنه هو فعلا سبب يمنع حدوث حوادث أليمة كما حصل في الحادثة المعروفة طبعا بالتصادم، وراح ضحيتها كثير من السوريين للأسف، كما شاهدنا في هذا الفيديو استهتار من قبل سائق الشاحنة. بكل الأحوال، مشاهد احتفالية بهيجة في العاصمة دمشق، إذ استقبل الجماهير نادي الوحدة بعثة الفريق فور وصولها إلى مقر النادي احتفاء بإحراز اللقب بطلا لدوري كرة السلة على حساب نادي أهلي حلب. نتابع.

وثق أحد المواطنين ما قيل إنه تفجر نبع مياه داخل أحد المقالع في جبل عبد العزيز بريف الحسكة، في مشهد ربما يشير إلى ثروة مائية طبيعية في منطقة أصلا هي تعاني من شح المياه. نتابع.

أعلنت محافظة ريف دمشق عن افتتاح مشفى دوما الوطني بريف دمشق بعد أن أعادت منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني في خطوة تسهم في تعزيز الخدمات الصحية في تلك المنطقة. نتابع مشاهدينا معنا هذا الفيديو.

0: واليوم بافتتاحنا لهذا الصرح الطبي احنا نفتخر كحكومة انه نرجع نقدم لهم جزء من الخدمات الأساسية اللي كانوا ولا زالوا يستحقونها وسيحصلون على خدماتهم بكل عزة وكرامة بعد ما من الله علينا بالنصر والتحرير.
1: في محافظة ريف دمشق نؤمن بهذه الثلاثية لابد أن تكون في عملية بناء الشراكة مع المجتمع المحلي مع المنظمات الإنسانية والتي
2: هذا كان كل ما في جعبتنا لليوم في ريبوست. مشاهدينا نلقاكم يوم غد في حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: النازحين، كانت طائرات
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

دخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حسابها يبدو يشربوها للساعة 20 واحد بعده. أكياس القبض صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة يعني، بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد يعني، ما صرنا زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع النظام وخسرتها.

بين تحديات تضخم وتقلبات الأسواق تبرز ملفات اقتصادية تلامس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. نسلط الضوء على العوامل التي دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة خلال

السنوات الماضية، ونناقش دور سعر الصرف والمحروقات واختناقات التوريد في تعميق الضغوط المعيشية. أما في محورنا الثاني نرصد أزمة شح الفئات النقدية الصغيرة بعد سحب الأوراق النقدية القديمة من التداول.

0: وقعت شركة صرح القابضة التابعة للصندوق السيادي السوري عقداً مع شركة إنتر هيلث الكندية لتأهيل وتطوير 14 مشفىً وطنياً في مختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضح وزير الصحة مصعب العلي أن المشروع الممتد على مدى 24 شهراً يهدف إلى تحديث البنية التحتية والإجهزة الطبية وفق أحدث المعايير. من جهتها أكدت الجهات المنفذة أن المشروع يشمل مراحل التخطيط والتنفيذ والتشغيل ونقل الخبرات إلى الكوادر السورية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم فرص التطوير تطوير السياحة العلاجية في سوريا. أصدر وزير المالية محمد يسر برنية تعميماً يلزم جميع المديرين في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة أو المرتبطة بها الإفصاح عن أي صلة قرابة تجمعهم بالموظفين حتى الدرجة الرابعة. ويأتي التعميم استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنظيم إشغال الوظيفة العامة بين الأقارب، والذي يحظر بعض حالات التوظيف ضمن الجهة أو الوحدة التنظيمية ذاتها. كما أكد التعميم ضرورة معالجة الحالات الوظيفية القائمة وفق الأطر القانونية وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في القطاع العام. في خطوة من شأنها دعم التحول الرقمي وتطوير قطاع الخدمات المالية، كشف وزير المالية في تصريحه لتلفزيون سوريا عن قرب صدور المنظومة التشريعية الناظمة لكافة أنواع الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، والتي يعمل مصرف سوريا المركزي على إعدادها تمهيداً لإقرارها من مجلس الشعب.
1: طبعاً المصرف سوريا المركزي يعمل على وضع المنظومة التشريعية التي تساعد على الترخيص لكافة أنواع الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، وإن شاء الله هذه المنظومة سترى النور قريباً. أنا على إحاطة، هناك تقدم في إعدادها، وسيتم إقرار مجلس الشعب. عندما يتم إقرارها سيتم الترخيص لكل أنواع الشركات المالية والمصرفية الإلكترونية، بما فيها البنوك الرقمية، بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني بأشكال مختلفة، الوليت وغيرها. فإن شاء الله هذا أمر يتم العمل عليه خلال مصرف سوريا المركزي، ونحن أيضا نواكب هذا المسار من خلال الفوترة الإلكترونية، التأكيد على الفوترة الإلكترونية، التأكيد على الربط الإلكتروني، والتأكيد على ربط الدفع الإلكتروني بالفوترة، بالتسجيل، بالضرائب مع بعض البعض. خدمات الضريبية إن شاء الله تتجه أن تكون خدمات رقمية، وهذا سيساعد كل هذه المنظومة أن تعمل معا.
2: نجاح الدفع الإلكتروني لا يعتمد على جهة واحدة فقط.
0: كشف تقرير لهيئة التخطيط والإحصاء أن سوريا شهدت بين عام 2010 و 2025 موجة تضخمية غير مسبوقة، انتقلت خلالها الأسعار من مستويات مستقرة نسبياً إلى معدلات غلاء تعد من بين الأعلى في المنطقة. لكن كيف وصلت الأسعار إلى هذه المستويات المرتفعة؟ وما العامل الأكثر تأثيراً في موجة التضخم؟ نتابع في هذا العرض الدراسة، حيث كان انخفاض سعر صرف الليرة العامل الأكثر تأثيراً في ارتفاع الأسعار، إذ انعكس ارتفاع الدولار مباشرة على كلفة السلع والإنتاج، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 58.39 ليرة إلى 139.32 ليرة بنهاية عام 2013، إلا أن سعر الصرف لم يكن هو العامل الوحيد، فهناك تحديات أخرى زادت الضغوط على الأسواق ورفعت كلفة المعيشة، حيث أسهمت اختناقات سلاسل التوريد وخروج مناطق إنتاجية عن الخدمة في تقليص المعروض ورفع كلفة النقل، في حين امتدت آثار ارتفاع أسعار المحروقات إلى الغذاء والسكن والنقل والخدمات وفقاً للدراسة. ومع هذه التحديات الداخلية أيضاً جاءت متغيرات خارجية لتضيف أعباء جديدة على الاقتصاد والأسعار، حيث تزامنت الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا مع تصاعد المضاربة والتسعير وفق التوقعات المستقبلية، زاد من وتيرة ارتفاع الأسعار وعمق الضغوط المعيشية. وأمام هذه المتغيرات المتراكمة تبرز تساؤلات حول مدى قدرة المؤشرات الحالية على عكس الواقع المعيشي للأسر السورية. وخلصت الدراسة إلى أن سلة المستهلك المعتمدة منذ عام 2009 لم تعد تعكس أنماط الإنفاق الحالية للأسر السورية، داعية

0: إلى تحديثها ومراجعة السياسات النقدية وآليات الدعم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ بشار قاسم، مدير إدارة الحسابات القومية في هيئة التخطيط والإحصاء. أهلا بكم أستاذ بشار. يعني لنقول نحن هاي الأرقام اللي صدرت مؤخرا من قبلكم هي حصيلة لخمسة عشر عاما من ارتفاع في أسعار المستهلكين في سوريا، لكن كما ذكرنا يعني سابقا كنا نتناقش أنا وياك أنه لم تكن هذه الأرقام واضحة بالنسبة للمواطن السوري، كيف تم العمل عليها من قبلكم وتقديمها خلال هذه الدراسة؟
1: بالأول سعدني رحب فيك وبالمشاهدين، وشكرا لكم على استضافتنا لنوضح بعض الأمور التي كانت غائبة عن المشاهدين أو الجمهور. بالنسبة للأرقام اللي إحنا هلأ تم نشرها في ضمن الدراسة هي عبارة عن مؤشرات، مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI، والذي يتم جمعه سابقا بالمكتب المركزي للإحصاء وحاليا ضمن هيئة التخطيط والإحصاء بعد دمجهما معا. بالنسبة للأرقام القياسية والتضخم يتم جمعه ونشره على المواقع الإلكترونية ضمن موقع المكتب المركزي للإحصاء سابقا، ولكن عدم الاهتمام بالرقم وعدم توجه الحكومة باتجاه أهمية هذا الرقم كان غائب عن الأذهان أو غائب الصدى أمام الجمهور.
0: نعم. طب بالنسبة للمؤشر أو مدى كيف يؤثر نقص البيانات كان على يعني دقة المؤشرات الاقتصادية؟ خلينا نوضح شوي للجمهور أو المتابعين اللي ما عندهم خلفية أو فكرة عن أهمية وجود هذا النوع من الأرقام بشكل دوري، كيف ممكن تأثر على القرارات الاقتصادية بالدولة؟
1: هلا اي مؤشر يتم جمعه او اي بيان يتم جمعه من قبل هيئه التخطيط والاحصاء يؤثر بالقرارات الحكوميه. مثلا احنا لنكون واضحين كالرقم القياسي للاسعار هو يعتمد على سله المستهلك، سله المستهلك التي يتم هي عباره عن سله مجموعه المواد والسلع والخدمات التي يتم الانفاق عليها من قبل الاسره. اما وتم العمل عليها ضمن مسوح وصدرت عبر نتيجة مسوح دورية يتم العمل عليها ضمن المكتب مركز الإحصاء وهي التخطيط والإحصاء حاليا. بالنسبة لسلة المستهلك هي عبارة مثل ما شرحنا سابقا مجموعة السلع والخدمات التي يتم الإنفاق عليها من قبل الأسرة بشكل سنوي. تأخذ هذه السلة مجموعة من الأوزان التي يتم تثقيلها وأعطاء أهمية نسبية لكل مادة ضمن هذه السلة، وعليه يتم جمع الأسعار واحتساب الرقم القياسي للأسعار. بعد احتساب الرقم القياسي للأسعار يتم احتساب مجموعة التضخم اللي هو التغير بالرقم القياسي للأسعار بين شهر وشهر أو بين سنة والسنة التي تسبقها.
0: تمام. طب بالنسبة إذا حكينا عن المؤشرات اللي موجودة داخل المقياس، يعني ما هي أبرز المؤشرات وكيف لقيتوا التغيرات؟ وين أبرز التغيرات كانت؟
1: بالنسبة للرقم القياسي للأسعار بيجمع مجموعة من المجموعات الرئيسية، حوالي 14 مجموعة رئيسية ضمن الرقم. أهم مجموعة كانت هي مجموعة الأغذية والمشروبات التي بتشكل حوالي 40% من السلة، ولكن في بعض المواد والسلع التي تؤثر بكامل السلة، كمثلا المواد المحروقات فهي تؤثر في كامل سلع السلة وليس فقط في مجموعة الإنفاق التي هي الإنفاق المنزلي. أما باقي القطاعات تأتي حسب الإنفاق الحكومي، يعني احنا فرضا في سنوات التي كان فيها أزمة الكورونا أو الكوفيد فكان في إنفاق عالي على الصحة، لكن كان في ارتفاع عالي ببعض المواد التي تخص هذا الموضوع أثرت بس فقط في قطاع الصحي. أما في باقي القطاعات لم يكن عليها أي تأثير ضمن هذه السلة.
0: طب إذا بدنا نستقرئ الأرقام المستقبلية والتوقعات بالنسبة لأسعار المستهلكين، يعني نحن عندنا تقريبا ثبات في سعر الصرف مؤخرا في الأشهر الأخيرة، برأيكم كيف سينعكس هذا على أسعار المستهلكين في الأشهر القادمة ومتى ستصدر الأرقام الرسمية الشهرية؟
1: بالنسبة للأرقام الرسمية الشهرية بالنسبة للأعوام من عام 2010-2011 للعام 2025 منشورة على الموقع الرسمي لهيئة التخطيط والإحصاء. بالنسبة للأرقام الرسمية للعام 2026 سيتم نشرها خلال الأسبوع القادم، وهي تعكس كرقم قياسي تعكس مستوى

0: انفاق هذه الاسر على حسب انفاقهم بعام 2010. يوم احنا ننوه انه 2010 هي سنه الاساس الخاصه لهذه السله.
1: نعم.
0: ويتم العمل حاليا على انتاج ارقام قياسيه بسنه اساس تواكب الانفاق الحالي للاسر حديثه وقريبه من الواقع. اما بالنسبه للاسباب الرئيسيه وحاليا ما الذي يؤثر على التضخم والرقم القياسي، عندنا اسباب محوريه. مع ثبات اسعار الصرف تبقى عندنا موسميه السلع والخدمات بالنسبه لموسميه المواد الغذائيه، موسميه الانتاج، عندنا موضوع خدمات الطاقه او المواد الداعمه للطاقه كالمحروقات والفيول الذي يخدم المصانع من اجل المواد مثلا الصناعات التحويليه اللي تدخل ضمن سله المستهلك.
1: ماذا عن الكهرباء؟
0: بالنسبه للكهرباء هي عباره عن قطاع لم يكن عليه اي اضاءه ضمن الفترات القادمه، تكون السله كانت بال 2010، لكن حاليا بعد اضافه السله وتحديثها بالنسبه للقطاع الكهرباء المعامل والمصانع ان كانت وحتى الانفاق الاسري ينعكس فقط ليس في قطاع فاتوره الكهرباء التي يتم دفعها، لكن هناك مجموعه الطاقة البديلة التي تم العمل عليها، مجموعة المولدات التي تم الاعتماد عليها في فترة من الفترات، فعدة محاور هي كانت مولدة للكهرباء للأسرة يتم رصدها حاليا ضمن السلة الحديثة وليس ضمن فاتورة الكهرباء التي يتم دفعها مباشرة، لأنه كان الوزن النسبي أو الأهمية النسبية لها في السلة خلال الفترات القادمة بنيت على انفاقها بال 2010. اما حاليا يتم بعد ارتفاع اسعار الكهرباء اثرت في الفاتورة، اثرت في النمط الاستهلاكي للأسرة على من الكهرباء، كما لعبت عامل موضوع فترات التقنين كمان لعبت عامل على ارتفاع الاسعار.
1: طب لماذا تم اتخاذ سنة 2010 هي سنة قياس بالنسبة لكم؟
0: تم أخذ سنة 2010 سنة قياس لأنه يتم الاعتماد باعتماد سنة أساس بمسح دخل ونفقات الأسرة الذي يتم العمل عليه ضمن هيئة التخطيط والإحصاء. مسح دخل ونفقات الأسرة يوفر المؤشرات الأساسية للأوزان واختيار سلة المستهلك التي يتم الإنفاق عليها من قبل الأسرة السورية. لماذا؟ لأنه يتم هذا المسح رصد جميع أنفاقات الأسرة السورية على مدار العام، ومن ثم يتم أخذ هذه النسبة على مستوى المحافظات إن كانت حضر ولا ريف، ويتم جمع هذه السلة بشكل متكامل وفق تصنيفات دولية متوافقة مع التصنيفات الدولية مثل الكويكوب للعمل على السلة وأخذ الأوزان ومن ثم إنتاج الأرقام لحتى رصد الإنفاق النمط الاستهلاكي للأسر خلال هذه الفترة. ولم يتم العمل أو إنجاز هذا المسح إلا في عام 2009 وإنجاز إطلاق النتائج بال 2010 هي التي كانت هي سنة أساس تقريبا لإنتاج الرقم القياسي CBI.
1: نعم جميل جدا، شكرا لك أستاذ بشار قاسم، وأنت مدير إدارة الحسابات القومية في هيئة التخطيط والإحصاء، شكرا لك على هذه الإضاءة.
0: شكرا لك.
1: بعد أن تجاوزت نسبة استبدال الأوراق النقدية السورية القديمة 95%، أعلن مصرف سوريا المركزي عن فرصة أخيرة لمدة أسبوع واحد فقط وتمديد سحب العملة القديمة في محافظات الرقة ودير الزور حتى تاريخ 20 الشهر الجاري. لكن بعيداً عن أرقام الاستبدال، هناك مشكلة يواجهها السوريون وهي من نوع آخر، أزمة الفراطة. فالحلويات تحولت إلى بديل عن الفكة المفقودة، في حين يجد البائعون وسائقو التكاسي والسرافيس صعوبة يومية في تأمين الباقي للركاب، مع النقص الحاد في الفئات النقدية الصغيرة من فئتي 10 ليرات و 25 ليرة وغياب فئة 5 ليرات كلياً. تقريرنا يكشف كيف أعاد المواطنون اختراع معادلة تجارية لتجاوز هذه المعضلة.
2: لا اكثر فئه يعني ما عم نلاقيها هي ال 500.
3: هو عم يقبلوا القديمه؟
2: القديمه والله في ناس ما عم يقبلوها، يعني
4: يروحوا علينا يا بيروحوا على الزبون. اما هي اكثر شيء مثل ما قلت لك ال 1000 وال 500 بتحسيهم قليل كثير قلال.
5: هلا اذا كان بالصيدليه بيعطونا يا للزيقة الطبيه يا شيء، والمحلات ما عم نقدر يعني ناخذ لا الباقي لا هن عم يستفيدوا ولا نحن.
6: 500 اكثر فئه، يعني انه ما في حدا عم يرجع 500، احيانا بيعطوك بسكوت احيانا علكه، يعني كثير الوضع مأساوي وعذبونا فيها القصة للأسف يعني.
7: بس ما بتقبلها يعني بتحاول تطرف فيها شوي.
8: فئة ال 25 وال 10 بحيل وميل قليلة عندنا، وقام نحاول بحيل ندبرها من المصارف من الكذا من أهل التجار، قام نحاول إنه ناخذ منهم فئة الألف مشان الرجوع.
9: أنا هون قام نعاني من عملة العشر ليرات، لما فأجاني زبون بده يشتري ب 14,000 ما عندي أرجع له يعطيني 15,000، نعطيه مثلا عليك نعطيه زرف قهوة صغير مثلا. احنا بدنا حل هذا الموضوع من المعنيين بدير الزور، مصرف بدير الزور انه يلاقوا لنا حل لهالموضوع هذا.
1: وللحديث اكثر حول هذه القضيه يسعدنا ان نستضيف في الاستوديو الدكتور سامر قصار، استاذ المصارف والتمويل في كليه الاقتصاد بجامعه دمشق. اهلا وسهلا بك دكتور. يعني مثل ما حضرتك شاهدت هناك ازمه فعليه وحقيقيه بموضوع الفكه او الفراطه.
10: تماما.
1: لماذا لم يتم طباعة يعني عملة نقدية أو فئات نقدية صغيرة بديلة عن 500 ليرة؟
10: تمام. بداية شكر كثير على الفرصة وجودني معكم بهالمنصة الطيبة. ما في تجربة ما فيها نقاط ضعف، ما فينا نقول أنه تجربة استبدال العملة بسوريا الآن هي بيرفكت وكاملة وما عليها أي إشكالات. ظهرت إشكالات صغيرة على بمستوى التطبيقي، وبالأخص مثل ما تفضلوا الأخوة المواطنين هني فقدان الخمس ليرات، فئة الخمس ليرات. بس طبعا للأمانة يعني شعبنا السوري شعب مبدع، يعني ما بوقف بوشه شيء. يعني أوكي ما في خمس ليرات ممكن يعطي سلعة إضافية، ممكن كذا، ممكن نطلع على هذا الموضوع أنه ها يعني بيزيد شوي بالتداول. لكن حل، في حل منطقي بسيط. يعني هلأ في فئة 25 موجودة وفي عشرتين، فاللي بده خمسة بيعطي 25 بيسترد 10 أو 10، يعني ماشي الحال. يعني لكن المشكلة وين؟ أنه توفر هالفئات النقدية اللي هي 25 ليرة و10 ليرة جديدة. يعني هي يعني طبعا نحن من حث يعني ومن بنكر من هالمنبر الكريم انه المركز يركز اكثر على الفئات هي، لانه التداول خلينا نقول بالقيم الصغيره يعني اللي لها علاقه بالنقل ومشتريات اليوميه للمواطنين تحتاج هذه الفئات. فبتمنى يصير في تركيز اكثر. من ناحيه طباعه العمله يعني معلوماتنا بتشير انه الكميات كافيه، لكن يمكن يكون في مشكله لوجستيه بموضوع التوزيع او موضوع الكميات، توفير كميات أكبر من الفئات الصغيرة اللي هي الـ 25 والـ 10. الخلاصة اللي بدي أقولها يعني فينا ننظر الموضوع هيك إذا بنظرة كبيرة شوي، ما أنا هالمشكلة الكبيرة اللي عم تعوق تبديل عملة دولة طالعة من حرب وطالعة من ثورة ومن 60 سنة استبداد واستعباد. يعني أنا يعني إذا هيك المشكلة ماشي الحال مقبولة كتير الحمد لله. يعني وفي تعاون كتير من الإخوة المواطنين والنشاطات الاقتصادية يعني فعلا الميل نحو العملة الجديدة ونبذ العملة القديمة البائدة اللي عليها أشكال وصور مقززة. يعني ففي إشكالات لوجستية، لا بتمنى يعني المركزي، لكن المركزي عم يسمع بصراحة. هلا خلينا نطلع، يعني كان نهاية الاستبدال الأول كان 31 الشهر 1/8. كان صار في حاجة، صار في مواطنين وطلعت أصواتهم هيك على الفيسبوك وكذا والمنصات. الدولة عم تسمع. يعني تغري تاني يوم الأستاذ يعني صفوت قال خلاص معنا للخميس الجاي،
1: وحتى المحافظات تمام. اللي فيها كان ما فيها مراكز
10: 100%.
1: وكان فيها يعني تقريبا مشاكل بموضوع
10: التبديل المنطقة الشرقية كلها طبعا. نعم. يعني لأنه ما فيها مصارف المنطقة الشرقية مثل المناطق الأخرى، العاصمة وحلب وإلى آخره. يعني مشكورا المركزي كيف الموضوع على هالأساس. أوكي عندك مراكز بريد وعندك مصرف مركزي بفروعه كلها بالمنطقة مناطق الشرقية، أوكي أعطانا ل 20/8 بشكل مخصص يعني. نعم. هلأ كل شيء دمشق ومحافظات أخرى فقط تبديل أو تعايش، مرحلة التعايش هي فقط مركزي دمشق.
1: نعم.
10: فالفكرة اللي بدي أقولها أنه تجربة ما أنا بيرفكت، ما أنا كاملة، بس في تجاوب. يعني المسؤول عم يسمع وعم يتجاوب، عم يعطي قرار على الأرض على الأرض وعم يحل الموضوع. فنشكر الله. يعني بدنا نتعاون نحن كمواطنين وكمسؤولين، يعني هي بالنهاية بلدنا يعني.
1: نعم. طب بالنهاية يعني بحديثنا اقتصاديا نحن إذا بدنا نحكي، لماذا برأيك تم التركيز على الفئات الكبيرة كضخ بالبداية؟ يعني كلنا عم نشوف بالبداية 500 ليرة بشكل كتير كبير، بعدين 200.
10: صحيح.
1: ما هو السبب اقتصاديا؟
10: السبب الاقتصادي هو انه استلمنا بلد مدمرة فيها نسب تضخم 100% وبلس. فانت لما يكون عندك نسب تضخم عالية واسعار، يعني كان كيس ال 100 مليون يعني عبارة عن بده اثنين يحملوه، يعني ما بالك اذا عطوك اياهم 500. فلا المركزي اخذ قرار انه خليني بلش بالفئات الكبيرة حتى استوعب هالكميات الهائلة. يعني شوي تاني حيحمل الواحد بده ميزان لحتى يطلع حق سيارة يعني. وهذا الشيء كنا نشوفه، كانوا يحملوا حق السيارة بالهونداي يعني. فبلش بشيء

0: يعني المشكلة إنه هي متجذرة، فبلش المركزي بالأولويات. الأولوية هي يعني خلينا نقول استيعاب الكتلة الكبيرة نتيجة التضخم الموجود وإزالة صفرين، ومن ثم معالجة المشاكل الأخرى. وصلنا نحن لمرحلة هلأ الفئات الصغيرة ما عم تتوفر كتير للتداولات اليومية الصغيرة والعلاقة بالمشتريات اليومية. ماشي الحال، إذا المشكلة هون نحن قبلانين يعني بتنحل إن شاء الله شوي شوي، وفي ابتكارات كتير يعني.
1: لكن برأيك ألا يؤثر هذا الأمر على الأسعار والتسعير من ناحية التقريب؟ يعني ممكن الناس تقرب للسعر بشكل أعلى تصير مشان تتفادى موضوع الفلاقة.
0: هلأ للأمانة بده يصير أحيانا بصير غبن على أحد الأطراف يعني هذا، بس يعني رحم الله امرأ باع سمحا واشترى سمحا يعني. طبعا هي ما أنا دعوة لأنه حدا ينظلم حساب حدا، بس صحيح. في ابتكارات يعني. هلأ لما بيزيد لك مثلا مصاري ممكن صاحب المحل يعطيك سلعة تحتاجها، لما بيزيد مثل ما حكينا قصة 25 والعشرتين، لكن لما ما بتتوفر كل الفئات النقدية طبعا بده يصير في عوائق لسلاسة التداول بشكل عام. أستاذ لين لقلك شغلين، نحن بالنهاية هي مرحلة انتقالية. نحن لازم نروح، وهذا شيء يعني واضح وموجود بذهن الحكومة، إلى رقمنة التداول النقدي، يعني الإيماني والقصص هي، وخلص يصير كله تداول رقمي. يعني نخلص من هالقصص. بتعرفي بالنهاية العملة قد ما كان جودتها عالية قابلة للتلف وللاهتراء، يعني لهلا بلشنا نشوف العشر ليرات مشقوقة أو ملزقة أو ما بعرف، هذا الشيء الطبيعي يعني، مو لأنه عملتنا بس هذا الشيء الطبيعي. لذلك كل الدول تلجأ بالنهاية لرقمنة الكتلة النقدية الموجودة والتداولة، وهذا اللي عم يمشي فيه المركزي. لكن الموضوع بده شوية وقت يعني. نحن وصلنا سنة وثمانية أشهر سنة وسبعة أشهر طالعين من هالأزمة يعني، الحمد لله ويعني والفضل الله الأزمة الاقتصادية، لكن النتائج على الأرض مبهرة يعني بفضل الله والحمد لله. يعني في قبول للعملة الجديدة وتداولة، في عوائق صغيرة عم تتعالج يعني.
1: طب حنرجع لموضوع استبدال العملة، بما أنه المركزي عطى مهلة 5 سنوات للاستبدال عن طريقه حصرا،
0: تماماً.
1: هل برأيك نحن ممكن نستغرق الموضوع 5 سنوات أو ممكن ننجز بأسرع؟
0: أنا برأيي حننجز بسرعة كبيرة. هلأ مثل ما تفضلت حضرتك بالتقرير، يعني 90-95% من الكتلة النقدية الموجودة تم استبدالها، صفيان هال5% 10% خلينا نقول مع خطأ خلينا نقول إحصائي. طيب ال10% ما راح أنا تقديري ولا يمكن تأخذ أكثر من سنة ونص سنتين يعني، ما عاد حدا يتداول فيها العملة بالأصل. لكن المركزي بده يشتغل بطريقة منهجية عادلة للجميع. إذا معك 500 ليرة قديمة بدك تبدلها، طبعا ضمن ضوابط حطها 100 ورقة وإلى آخره. طبعا الهدف النهائي من الموضوع أنه يصير في انكشاف وشفافية كاملة لمصادر الأموال، من أين أتت هذه الأموال وإلى طبعًا. أين هي ذاهبة؟ نحن رايحين مع صندوق الدولي، صندوق النقد الدولي، مع الIMF، عندنا تعاملات مع المركزي التركي، الألماني، الكندي، الفدرالي الأمريكي. هدول ما بيدروا يتعاملوا مع مؤسسات مالية ما عندها شفافية أو والله مثلا، فالمعايير عالية جدا ومعايير عالمية. فإجابة لسؤالك الكريم، لا أنا برأيي ما راح نستهلك 5 سنوات، يعني يمكن سنة أو أكثر والأمور خلص يعني بإذن الله. انتقال كامل للعملة الجديدة الجميلة يعني، اللي تعبر عن ثقافتنا وتعبر عن عن مكوناتنا الاجتماعية يعني.
1: شكرا لك دكتور سامر قصار، وأنت أستاذ في المصارف والتمويل في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.
0: ممنونك،
1: شكرا لك على هذه اللقاءات. رغم التحديات التي تواجهها، تواصل التجارة الإلكترونية في سوريا ترسيخ حضورها كقطاع واعد مدفوعاً بنمو الطلب وتزايد المبادرات الرامية إلى بناء بيئة رقمية أكثر تطوراً وتمكيناً لرواد الأعمال. نتابع في هذا التقرير.
2: التجارة الإلكترونية سوق واعد في سوريا، هكذا أظهرت الأرقام التي تم استعراضها خلال ملتقى التجارة الإلكترونية، إذ تشير التوقعات إلى وصول حجم السوق إلى نحو 151 مليون دولار بحلول عام 2030، كما يسجل القطاع اليوم أكثر من 5 ملايين طلب سنوياً بقيمة إجمالية تتجاوز 52 مليون دولار، في مؤشر يؤكد وجود طلب حقيقي على خدمات التجارة الإلكترونية رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية ووسائل الدفع.
3: عندك التجار لازم يشتغلوا أكثر، يعني إحنا عم نطلع على شيء قريب 12% من مجمل الشركات يلي عملنا الاستبانة معهم ما عندهم ويب سايت، عم تحكي على تقريبا فقط 22% عم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشغلهم، فأنت تقريبا عم تحكي على 80% من الشركات ما عم تشتغل حتى على

0: وسائل التواصل مشان تروج لأعمالها.
1: وفي موازاة هذا النمو تتواصل المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع وتوسيع قاعدة العاملين فيه عبر مخيمات تدريبية وبرامج متخصصة تمنح الشباب والشابات المهارات اللازمة لدخول عالم التجارة الإلكترونية وإطلاق مشاريعهم الرقمية.
2: في مجال التجارة الإلكترونية يعني تحديداً الآن نقوم بتنفيذ مشروع بدعم من وزارة الخارجية الألمانية GIZ. طبعاً هذا المشروع ينفذ في المناطق المتأثرة من الزلزال اللاذقية وحلب وعفرين وعزاز. نقوم بتدريب الشباب على المهارات الرقمية التي تتيح لهم الحصول على فرص عمل عن بعد. واحدة من هذه المهارات هي التجارة الإلكترونية. طبعاً في التجارة الإلكترونية هي تمر بنفس المعادلة اللي سبق وأنه تحدثت لك عنها. لغاية اليوم نحن خرجنا 50 شاب. بعد التخرج نحتضن هذول الشباب ضمن ليوان دلني.
1: ويشكل الملتقى منصة تجمع رواد الأعمال والخبراء مع صناع القرار بهدف توحيد الرؤى ومناقشة التحديات وصولا إلى وضع تصور متكامل يسهم في تطوير بيئة التجارة الإلكترونية وتعزيز نموها في سوريا.
3: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي. شكرا لمتابعتكم ونلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

هذه نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، حياكم الله مشاهدينا، معكم أنا ربا حبوش، ونبدأ بالعناوين. الشيباني يبحث في أنقرة مع فيدان التعاون الأمني والاقتصاد، ويبحث ملف دمج قسد مع رئيس الاستخبارات التركي. وزير المالية يعلن كف يد 34 عاملا في مؤسسات الوزارة، وجهاز الرقابة المالية يكشف عن قضية فساد بالمصرف العقاري تتخطى 8 ملايين دولار. وزير الطاقة يعلن بدء تأهيل كهرباء سراقب بعد انقطاع 14 عاما، ومحافظ إدلب يؤكد العمل مع الوزارة لاستكمال التأهيل. انتهاء الجولة السابعة من محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، وتحديد الأول من أيلول موعداً أولياً لجولة جديدة.

0: في التفاصيل، بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان عددا من الملفات. وأعلن الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة تأسيس آلية تنسيق استراتيجية عليا بين سوريا وتركيا.
1: تركيا إنجازات استثنائية خلال فترة قصيرة، ولاستدامة هذا المسار السريع ناقشنا اليوم الانتقال بالشراكة نحو بنية مؤسسية صلبة عبر تأسيس آلية تنسيق استراتيجي عليا، مما سيحول توافقاتنا السياسية إلى جداول عمل واضحة ومشاريع فعلية على الأرض، وتضمن حفظ مكتسباتنا بعيدا عن تقلبات المنطقة، لتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين فيتناول كافة القضايا المشتركة وفي مختلف المجالات.
0: وأضاف الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح إلى إرساء الاستقرار عبر إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على دعم مساعي حكومات دول الجوار في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح ضمن مؤسساتهم الوطنية.
1: تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار.
0: وجدد الشيباني دعوته للعودة إلى اتفاقية عام 1974 مع إسرائيل وانسحابها إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول 2024، معربا عن استنكار دمشق للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا. كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على استقرار المنطقة.
1: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل الثامن من ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
0: على صعيد الاقتصاد الإقليمي، قال الشيباني إن فرض الاستقرار الأمني سيمهد لملف المرور والربط بين سوريا وتركيا والسعودية والأردن في سياق مشروع البحار الأربعة والربط السككي الاستراتيجية، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على تسريع عمل لجنة البحار الأربعة.
1: هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوا في خرائط التجارة العالمية. نحن ندفع بثقة نحو إنجاز مشروع الربط السككي الاستراتيجي بالشراكة بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن، ودور سوريا في هذا المسار يمثل جسرا جغرافيا واقتصاديا فعليا يترجم ويعزز دورها كجسر دبلوماسي فاعل في المنطقة، وسنبني على هذا النموذج الإيجابي لتفعيل اللجان الفنية المشتركة وإدارة مواردنا المائية بما يخدم مصلحة الشعبين.
0: من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة ووحدة أراضي سوريا تشكل أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد.
2: تشكل الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد. يجب على المجتمع الدولي أن يبدي رد فعل أقوى ضد عقلية الاحتلال الإسرائيلي، وأن يمارس الضغط اللازم لضمان الالتزام باتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974 واحترام سيادة سوريا.
3: سوريا
0: هذا وأضاف فيدان أن بلاده تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية، موضحا أن الأولويات تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي.
2: نعمل أيضا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد، وتشمل أولوياتنا الحالية تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية وإطلاق قنوات مصرفية وتنسيق البنية التحتية للنقل، وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي. وتعمل فرقنا حاليا على تحقيق هذه الأهداف، كما تعمل مؤسساتنا العامة والقطاع الخاص على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتطوير البنية التحتية للطاقة وإعادة تأهيل نظام النقل فيها. ونعتقد أن المشاريع الإقليمية ستلعب دورا مهما في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال تعد مبادرة الربط البري والسككي التي أطلقناها بين سوريا والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية بالغة الأهمية في هذا السياق.
0: كما ذكر وزير الخارجية التركي أن القطاع الصحي يعد أحد المجالات التي تعمل فيها تركيا بشكل مكثف مع سوريا، مشيرا إلى العمل على العديد من مشاريع المستشفيات إلى جانب تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا.
2: يعد القطاع الصحي أحد المجالات التي نعمل فيها بشكل مكثف مع سوريا، فإلى جانب العديد من مشاريع المستشفيات نعمل على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا. وكما تعلمون فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن خلال زيارة وزير الصحة إلى سوريا في حزيران الماضي. وفي الوقت نفسه نسعى للمساهمة في اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، ويعد السماح للبنك المركزي السوري بفتح حساب بالليرة التركية لدى بنك المركزي خطوة بالغة الأهمية في هذا الصدد، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مشاريع تتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز العلاقات التركية السورية.
0: هذا والتقى وزير الخارجية سعد الشيباني رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالان وبحثا سبل التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أن اللقاء ركز على سير عملية دمج قسد في سوريا إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وحسب المصادر فقد أكد الجانبان على أن الحكومة السورية تواصل بفعالية عملياتها لمكافحة تنظيم داعش، كما تناول اللقاء العلاقات التركية السورية إضافة إلى التطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. ونناقش هذا اللقاء مع الباحث في العلاقات الدولية السيد محمود علوش الذي ينضم إلينا من إسطنبول. مرحبا بك سيد محمود. إذن موضوع يعني اللقاء مع السيد كالان والعلاقات بين البلدين وخاصة الاندماج مع قسد، هل تستشعر تركيا أن الاندماج لا يسير بالشكل المطلوب، أم ما هي النقاط التي من الممكن أن يتم النقاش بها حول هذا الأمر؟
3: مساء الخير. طبعا هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة، خصوصا أن الوزير أسعد الشيباني أطلع رئيس الجهاز الاستخبارات التركي على التطورات الحديثة في ملف دمج قسد، لا سيما بعد اللقاء الأخير بين الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي في دمشق، وأيضا زيارة نجفان برزاني رئيس أقليم كردستان العراق إلى دمشق. أولوية تركيا ودمشق في هذه المرحلة هي إنجاز الخطوة الأهم في ملف قسد، وهي إعلان حل قسد وحل إدارتها الذاتية. الأمر بالنسبة لتركيا لا يتعلق فقط بإتمام اتفاقية الاندماج بين الدول السورية وقسد، بل أيضا يرتبط بشكل وثيق بعملية السلام الجديدة مع حزب العمال الكردستاني. ونرى بأن هناك تطورات في المسارين، يعني في الوقت الذي تعمل فيه دمشق على إتمام اتفاقية الدمج مع قسد، أيضا تتحرك تركيا من أجل القيام
0: يعني هل تركيا تستشعر من جديد خطر حزب العمال الكردستاني في سوريا أكثر مما هو الموضوع له علاقة بحزب العمال الكردستاني في سوريا في تركيا عفوا، الذي تحاول أن تحلحله عبر عدة خطوات قامت بها؟
3: لا أعتقد بأنه لدى تركيا قلق من أي تطورات سلبية يمكن أن تؤثر على مسار عملية الاندماج بين الدولة السورية وقسد، لكن بالتأكيد الأتراك يولون أهمية لإنجاز هذه الخطوة بشكل أسرع، لأنه كلما بقيت قضية قسد معلقة لفترة طويلة كلما ارتفعت مخاطر أن تفشل هذه العملية في نهاية المطاف، وكلما ارتفعت أيضا المخاطر على عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، لأن هذه العملية مرتبطة بشكل كبير باتفاق قسد. لذلك الخطوات التي تمضي بين تركيا وسوريا فيما يتعلق بالملف الكردي هي خطوات تسير بشكل منسق. بالتأكيد يعني هناك يبقى أن هناك قلق ليس فقط لدى تركيا بل أيضا لدى سوريا، لكن أعتقد بأن الأتراك يشعرون بنوع من الراحة حول النتائج التي وصلت إليها.
0: طب هل من الممكن سيد
3: بين
0: محمود
3: قسد والدولة
0: أن الخطوات التي تقوم بها تركيا مع حزب العمال الكردستاني في تركيا يعني لا تستطيع الحكومة السورية أو حزب العمال الكردستاني في سوريا لا يستجيب لهذه الخطوات ويحاول أن يفصل نفسه عن المسار التركي؟
3: يعني بالتأكيد هناك حالة من الامتعاض بتقديري داخل حزب العمال الكردستاني حول مسألة الاندماج قسد في الدولة السورية. يعني هذا الامتعاض ظهر بشكل مبكر، لكن لا نرى بأن هذا الامتعاض ترجم إلى سلوك أثر في مسار أو في اتجاهات قسد. حتى الآن المؤشرات التي تعطيها قسد من خلال التزاماتها باتفاقية الدمج مع الدولة السورية أن هناك اتجاه واضح لدى قسد بتنفيذ هذا الاتفاق. لكن أعتقد أنه أيضا يعني ما يمكن أن يرضي قيادات حزب العمال الكردستاني المتواجدين في سوريا هو عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وهذه العملية دخلت يوم أمس مرحلة متقدمة للغاية من خلال طرح مشروع قانون على أمام البرلمان التركي. هذا المشروع القانون في إطار البنية الهيكلية والقانونية لعملية الحل الجديد، وبالتالي إذا ما مضت عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في طريقها الصحيح، أعتقد بأنه لن نجد معارضة أو حالة داخل قسد يمكن أن تؤدي إلى تقويض عمليات الدمج بين قسد والدولة السورية. لكن ما طرحتيه حضرتك مهم جدا، لأنه هنا يرتكز منطق تركيا وسوريا في إدارة الملف الكردي، وهو الإسراع في إنجاز هذه العملية، ليس فقط لقطع الطريق على أي تيارات داخل حزب العمال الكردستاني من أجل التنصل من اتفاق قسد أو حتى من عمليات السلام الجديدة مع حزب العمال الكردستاني، بل أيضا من أجل منع أي دول من الاستثمار في الحالة الكردية حاليا وإفساد هذه المسارات التسوية بين تركيا والأكراد وبين سوريا والأكراد. أيضا الحرب على إيران كما تعلمين زادت من المخاطر على الحالة الكردية الإقليمية، وبالتالي تركيا وسوريا الآن في عجلة من أمرهما لحسم الملف الكردي أيضا من أجل التعامل مع أي تهديدات محتملة يمكن أن تنجم عن هذه التطورات في المنطقة على مسار التسويات في الملف الكردي.
0: طب وفق أيضا التحليلات ووفق ما يحدث على أرض الواقع في مسار الاندماج، ما هو المطلوب الآن من قسد بأن تقوم به بمسار حل نفسها في مسار الاندماج، علما أنه إلى الآن يعني لا يوجد وقت محدد للإعلان عن حل نفسها، وكيف يؤثر ذلك على تركيا؟
3: يعني من الواضح أن قسد تربط هذه الخطوة بالحصول على امتيازات إضافية من الدولة السورية، ونرى بأن الرئيس أحمد الشرع منح قسد الكثير من الامتيازات من أجل إقناعها بجدوى عملية السلام أو عملية الحل مع الدولة السورية. لكن لا ينبغي على قسد أن تقرأ بتقديري هذا الاهتمام السوري بإتمام اتفاقية الاندماج على أنه فرصة من أجل رفع سقف الشروط وطرح مطالب جديدة يمكن أن تؤدي إلى إفساد هذه العملية. حتى الآن لا نعرف اللقاء الأخير بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي وما إذا كان أدى بالفعل إلى نتائج، لكن أتصور بأن هناك بعض المؤشرات التي تدفع إلى الإيجابية في هذه العملية. بالنسبة لتداعيات اتفاقية دمج قسد على عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، بالطبع هذا المسار مرتبط بشكل وثيق بمسار اتفاقية دمج قسد، وأي تقدم إيجابي في أحد المسارين ينعكس إيجابا على الآخر والعكس. لذلك من الواضح أن تركيا تمضي أهمية الآن في إتمام المسارين بشكل متوازي من أجل إنجاح هذه العملية.
0: طيب أيضا في إطار اللقاء مع السيد كالان كان هناك حديث عن موضوع محاربة الإرهاب والاستمرار في هذا المسار المتعلق بمحاربة تنظيم داعش، إلى أي مدى هناك تنسيق على الأرض بين الجانب التركي والسوري، وإلى أي مدى أيضا دخول سوريا إلى التحالف الدولي يعطي تطمينات لتركيا بأن سوريا أصبحت فاعلة في هذا الملف؟
3: التنسيق بين تركيا وسوريا في ملف مكافحة الإرهاب كان له دور كبير في دعم جهود الدولة السورية في التعامل مع ملف الأمن عموماً، مكافحة الإرهاب على وجه التحديد منذ التحول السوري وحتى اليوم. وهذا التنسيق لا يزال حاجة بالنسبة لكل من تركيا وسوريا من أجل التعامل مع أي تهديدات محتملة، خصوصا أنه اليوم تنظيم داعش صحيح أنه لم يعد بمقدوره أن يمارس النشاط الذي كان عليه في الفترة الماضية، لكن بالتأكيد سيحاول استغلال أي فراغات أمنية وسياسية من أجل إعادة إحياء نشاطه. وبالتالي هذا التنسيق من الجيد ومهم لأنه يقطع الطريق على أي فراغات يمكن أن يستغلها تنظيم داعش. لكن على المستوى الأمني أعتقد بأنه قلق تركيا وسوريا اليوم فيما يتعلق بالأمن غير مرتبط على وجه الخصوص بتنظيم داعش بقدر ما هو مرتبط بالتهديدات الإقليمية اليوم التي تجلب مخاطر على سوريا. وهناك بعض المؤشرات خلال الفترة الأخيرة بأن بعض الأطراف تسعى إلى نشر هذه الحرب الدائرة في المنطقة إلى سوريا أيضا. لذلك كان واضح وكان لافت أيضا حديث وزير الخارجية التركي عندما وصف بأن أمن سوريا من أمن تركيا وبأن أي تهديد لأمن سوريا هو تهديد لأمن تركيا. هذا الوصف فيه رسالة واضحة للأطراف التي تسعى إلى نشر هذه الحرب في سوريا بأن تركيا ستتعامل مع أي تهديد لأمن سوريا على أنه تهديد لها. لكن في العموم أعتقد بأن التنسيق بين تركيا وسوريا كان له فوائد كبيرة على سوريا، وأيضا ساعد إلى حد كبير من انخراط سوريا بشكل سريع في العمليات أو في جهود التحالف الدولي في التعامل مع ملف الإرهاب.
0: أيضا ضمن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري الشيباني إلى أنقرة، كان هناك لقاء ومؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي السيد فيدان. إذا سألنا هنا أيضا عن تصريح جاء على لسان وزير الخارجية التركي يتعلق بإلقاء كل الفصائل لسلاحها، هل هذا الأمر متعلق بقسد تحديدا أم أنها رسالة موجهة لكل الفصائل السورية خاصة تلك التي كانت ضمن الرعاية التركية قبل التحرير؟
3: أعتقد بأنه سؤال مهم للغاية. أعتقد بأنه هذه الرسالة موجهة لجميع الأطراف التي يمكن أن تشكل تهديد لجهود توحيد الدولة السورية وتوحيد المؤسسة العسكرية السورية. تركيا تدعم كل الجهود التي تدفع باتجاه بناء جيش واحد في سوريا والتعامل مع أي حالات مسلحة خارجة عن شرعية وعن سلطة الدولة. وهذا الأمر يكتسب أهمية كبيرة في استراتيجية تركيا وفي نظرة تركيا إلى استقرار سوريا. لذلك أرى بأن الرسائل التي أرسلها وزير الخارجية التركي اليوم رسائل قوية للغاية، واضحة في أن تركيا تدعم جهود الدولة السورية. وكما نعلم خلال السنوات الماضية كان لتركيا علاقات مع بعض الفصائل في سوريا، لذلك نستطيع أن ننظر إلى تصريح وزير الخارجية التركي على أنه
0: هل ما زالت تركيا لديها يعني هذا الوصول أو هذه القدرة على إقناع تلك الفصائل التي كانت تحت رعايتها لسنوات لإلقاء سلاحها، وهي اندمجت لكن لإتمام الأمر على أفضل وجه ضمن المؤسسة العسكرية السورية؟ هل ما زال لديها هذه الخطوة؟
3: نعم بالتأكيد. بالتأكيد لديها قدرة لأنه كان هناك علاقات وثيقة بين تركيا وهذه الفصائل. هذه الفصائل لم تكن مجرد علاقة تحالف، يعني كانت تركيا تمول وتنظم هذه الفصائل بشكل واضح، لذلك لديها قدرة في التأثير على هذه الفصائل. لكن أولويات تركيا اليوم في مرحلة ما بعد التحول في سوريا ليس دعم فصائل مسلحة، بل دعم الدولة السورية ودعم جهود الرئيس أحمد الشرع في بناء جيش سوري واحد والتعامل مع أي حالات مسلحة خارج عن شرعية الدولة. هذا هو الاتجاه الاستراتيجي التركي في هذه المرحلة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول. في ملف آخر، قال عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن جلسة محاكمة المتهم أحمد حسون اليوم شكلت إحدى المراحل الختامية في مسار هذه الدعوة، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحقه وهي الإعدام. كما أشار إلى أن محاكمة حسون وعدد من المحاكمات الأخرى أصبحت في مراحلها النهائية وباتت مهيئة للنطق بالحكم بعد استكمال الإجراءات القانونية، على أن يشكل صدور هذه الأحكام محطة مفصلية في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب حسب قولها. هذا وكانت قد حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 24 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم بحق المفتي السابق أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع.

0: أعلنت عدلية دمشق تخصيص غرف قضائية في القصر العدلي بدمشق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب. وأوضحت أن هذه الغرف تتولى استقبال الشكاوى ومتابعة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، وذلك تنفيذا للقرار وزارة العدل بإنشاء غرف متخصصة في جميع العدليات بالمحافظات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باندلاع حريق داخل قسم شرطة المدينة الغربي بمدينة دير الزور نتيجة ماس كهربائي. وأضاف مراسلنا أنه تم نقل السجناء الموجودين بالقسم إلى السجن المركزي بالمنطقة دون ورود أي تفاصيل إضافية حتى هذه اللحظة. وتفاصيل أكثر عن هذا الحريق ينقلها لنا مراسلنا من دير الزور عهد صليبي. مرحبا بك عهد. إذن ما هي التفاصيل حول هذا الحريق الذي اندلع؟
1: مساء الخير لك يا ربا والسادة المشاهدين. الحريق اندلع عند الساعة 4:10 داخل مبنى القسم الغربي في مدينة دير الزور. هذا الحريق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ويعني حدوث ماس كهربائي في إحدى يعني وحدات التبريد والتكييف، واندلع الحريق داخل غرفة رئيس القسم، ويعني كانت الأضرار هي من المادية فقط. الدخان وصل إلى السجون الموجودة في القسم، لكن سرعان ما يعني هرع يعني عناصر الفرع وأخرجوا عناصر يعني أخرجوا السجناء من هذا المبنى إلى السجن المركزي داخل مدينة دير الزور في حي الجورة. لكن كان هناك 9 حالات تعتبر اختناق بسيطة، نقلت إلى المستشفى الوطني والمستشفى الزين في دير الزور. يبدو أن حالتهم مستقرة، لا يوجد أي مخاطر حول حياتهم. ويعني هذه هي الأسباب الأساسية لاندلاع أو السبب الرئيسي لاندلاع هذا الحريق في المبنى. تركنا قبل قليل عناصر المبنى يعني يحاولون أن يجمعوا ما حرق من أثاث. لم يكن هناك من ضمن الحرائق يعني أي ثبوتيات أو من الأوراق، وكذلك الأمر يعني لم يتبقى الآن أي من السجناء داخل هذا السجن.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي مراسلنا من دير الزور على هذه التفاصيل. توفي رجلان وأصيب 2 آخران إثر حادث سير ناجم عن تصادم سيارة مع دراجة نارية على مدخل مدينة أريحة بريف إدلب. واستجابت فرق الدفاع المدني للحادث فور تلقي البلاغ وعملت على فتح الطريق وتأمينه، كما قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. كما أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 27 حادث سير في عموم سوريا أسفرت عن سقوط قتيلين و 27 مصابة. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، في حين تولت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بأن القائد العام للقوات المسلحة وجه برفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية. وذكرت خلية الإعلام الأمني أن رفع حالة التأهب القصوى لاستمرار الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية وتعزيز قدراتها على أداء واجباتها، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة. أعلن وزير المالية محمد يسر برنية كف يد 34 من العاملين في المؤسسات والهيئات المالية وإحالتهم إلى التحقيق في إطار مكافحة الفساد. وأوضح برنية في منشور له عبر فيسبوك أن القرار طال 24 عاملا في مديريات المالية بدمشق وحماة وحلب، إضافة إلى 10 عاملين في المصارف أو في المصرف العقاري، وذلك في إطار تعزيز النزاهة في الوزارة والمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة لها أو المرتبطة بها وفق البيان. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد في عهد النظام المخلوع بلغت قيمتها 8,400,000 دولار، تتعلق بعقد لتطوير وتحديث النظام المصرفي في المصرف العقاري أبرم عام 2021. وذكرت سانا أن عمليات التدقيق والتحقيق أثبتت وجود مخالفات قانونية وتعاقدية ومالية رافقت إبرام وتنفيذ العقد، مشيرة إلى أن العقد لم يسلك الإجراءات القانونية المعتادة، بل خضع لاستثناءات من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك، وخلصت نتائج التحقيق إلى إحالة المتعهد والمدير العام للمصرف العقاري ومديري وأعضاء اللجان المشكلة إلى القضاء المختص بجرم مخالفة الشروط التعاقدية.

0: من دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ماريا تعبيد لتنقل لنا مزيد من التفاصيل حول يعني ما قام به وزير المالية من كف يد 34 عاملا ضمن يعني مؤسسات الهيئة التابعة للوزارة، إضافة إلى الفساد الذي تم الحديث عنه بأكثر من 8 مليون دولار لعقد واحد. ما هي التفاصيل الإضافية لديك ماريا؟
1: نعم، مرحبا ربا. يعني بداية تأتي هذه العمليات والحملات التي تقوم بها وزارة المالية ضمن توسيع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالإضافة إلى الجهاز الرقابي المالي في المؤسسات المالية الحكومية لمكافحة التلاعب والاختلاس المالي في المؤسسات المالية الحكومية. طبعا بدأت هذه العمليات منذ عدة أشهر، وتم الإعلان سابقا عن كف يد عدد كبير من العاملين ضمن المؤسسات المالية الحكومية. طبعا كف يد عاملين لا يعني بالضرورة إثبات التهمة عليهم، وإنما يتم توقيفهم لفترة من الزمن إلى أن يتم إجراء التحقيقات اللازمة معهم وللكشف عما إذا ثبت تورطهم بهذه العمليات أم لا. طبعا اليوم وبحسب ما أعلن عنه وزير المالية بكف يد 34 عاملا منهم 24 عاملا أو موظفا في محافظات مختلفة وهي دمشق وحماة وحلب، وعشرة منهم من المصرف العقاري. طبعا جاء هذا بالتزامن أو على خلفية كشف عملية فساد في المصرف العقاري تعود إلى عام 2021، حيث أنه يعني نجم عنها أضرار مالية تقدر بأكثر من 8 مليون دولار، بالإضافة أيضا إلى يعني مبلغ بالليرة السورية. وعلى خلفية في هذا الكشف تم كف يد 10 موظفين إلى أن يتم التحقيق معهم والكشف فيما بعد إذا كان هناك أو إذا ثبت تورطهم في هذه العمليات أم لا. طبعا يعني بحسب تصريحات وزارة المالية أنها أيضا تستمر في هذه الحملات، وأيضا أنه سوف يتم الكشف فيما بعد عن نتائج التحقيق، وأيضا يعني من المتوقع أن يكون خلال الأشهر القادمة أيضا عمليات مشابهة لهذا، إلى أن تصل بحسب ما تحدث وزير المالية سابقا مؤسسات الدولة

0: المالية يعني خالية من الفساد، وأيضاً متابعة وملاحقة الفساد السابق الذي جرى في مؤسسات الحكومة المالية.
1: نعم، شكراً جزيلاً لك ماريت عبيد مراسلتنا من دمشق على هذه التفاصيل. أعلنت المؤسسة

0: موجات الحرب وموجات الجفاف، بعدما بلغت الكميات المستلمة نحو 2,700,000 طن، متجاوزة الاحتياج السنوي للبلاد البالغ أكثر من 2,250,000 طن وفق المؤسسة السورية للحبوب. وصول سوريا للاكتفاء الذاتي يعد إنجازاً بعد مرحلة من التعافي النسبي للقطاع الزراعي أعقبت سنوات من تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من القمح، في خطوة من شأنها دعم استقرار إمدادات الدقيق والخبز. المؤسسة السورية للحبوب أكدت أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لإغلاق مراكز الاستلام في ظل استمرار ورود الكميات من المزارعين، مشيرة إلى أن معظم المراكز توقفت فعلياً عن العمل بعد استلام الكميات القابلة للتسويق ضمن نطاقها الجغرافي. محافظة الحسكة تصدرت الإنتاج بنحو 1,200,000 طن، تلتها الرقة ثم حلب، في حين توزعت بقية الكميات على محافظات حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومحافظات الساحل. وكان إنتاج القمح في سوريا خلال موسم 2025 قد تراجع إلى ما بين 900,000 و1,100,000 طن وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، نتيجة موجة جفاف حادة، ما رفع حاجة البلاد إلى الاستيراد، إلى أن تحسن الهطولات المطرية واتساع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي أسهم في زيادة الإنتاج. وقبل عام 2011 كانت سوريا تنتج في المواسم الجيدة ما بين 3,500,000 و4,000,000 طن من القمح سنوياً، محققة الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض في بعض السنوات، إلى أن الحرب إلى جانب موجات الجفاف التي شهدتها البلاد ولا سيما خلال عامي 2021 و2022 أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وضمان توافر المادة الأساسية لإنتاج الخبز، في ظل مساعي الحكومة لإعادة تنشيط القطاع الزراعي واستعادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية.
1: أقامت وزارة الدفاع في مدينة إدلب ملتقا تعريفيا بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بحضور طلاب من الصف الثالث الثانوي الراغبين في الالتحاق بها، وقدم القائمون على الملتقى شرحا حول شروط القبول وآلية المفاضلة، إلى جانب التعريف بأقسام الجامعة وتخصصاتها بهدف مساعدة الطلاب على اختيار مسارهم الجامعي.
2: الحمد لله، اليوم تشرفنا بلقاء حشد من طلاب جامعات من طلاب الثالث الثانوي الناجحين في مرحلة الثالث الثانوي، باركنا لهم في هذه المرحلة نجاحهم وعرفناهم بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وأكدنا عليهم مكونات كيفية الدخول إلى هذه الجامعة من بداية المفاضلة حتى بدء التسجيل في الجامعة حسب رغبات الطالب، وعرفنا لهم الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومكوناتها التي تتكون بشكل عام من الكلية البرية والكلية البحرية والكلية الجوية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. بدء الدوام سيكون حسب وزارة التعليم العالي بإطلاق المفاضلة. عندما تطلق المفاضلة سيتم التسجيل وسيتم فورا بعد انتهاء المفاضلة امتحان القبول للطلاب، وفورا مباشرة راح يكون بإذن الله حد أعظم ب11 سيتم بدء الطلاب في الدوام بشكل رسمي.
1: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق تعديل برنامج التزويد بالمياه لبعض المناطق بسبب انخفاض غزارة المصادر المائية الرئيسية. وأوضحت الشركة عبر صفحاتها على فيسبوك أن البرنامج المعدل سيطبق اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك في ظل ما تشهده دمشق وريفها من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في الاستهلاك خلال فصل الصيف. في السياق، يشكو أهالي بلدة الحريجي في ريف دير الزور الشمالية من استمرار أزمة مياه الشرب في ظل انقطاع متكرر للمياه وارتفاع كلفة شراء الصهاريج، إلى جانب شكاوى من ضعف الضخ وسوء جودة المياه وسط مطالبات بإيجاد حلول تنهي معاناة.

0: يتفقد عبد خزان المياه في منزله بشكل شبه يومي خشية نفاده في أي لحظة، ليضطر عندها إلى طلب صهريج مياه يؤمن احتياجات أسرته، فالمياه لا تصل إلى منزله إلا بشكل متقطع. حاله حال معظم الأهالي في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي.
1: الصهاريج ما هو واقف يم بيتك على فكرة، بدك أقل شيء نهارين ثلاث لما يصير ضغط على المياه، والصهريج يستغل الوضع هذا من 50 إلى 75 إلى 100 ألف، فهمت علي شلون؟ توصل لك المي وتظل مقطوع أحيانا نهارين ثلاث.
2: وهاي احنا حارة هذه كلها بعيد ما يصلها مي. الحارة هذه صار لنا من 2000 تقريبا و12 13 ما تجينا مي، انقطعت عندنا مي.
0: لا تتوقف شكاوى الأهالي عند انقطاع المياه، بل تمتد إلى نوعيتها أيضا، إذ يؤكد كثيرون أن المياه التي تصل إلى منازلهم تفتقر إلى النظافة.
3: هاي المحطة هاي مكشوفة، تجي بيها وسخ، تجي بيها شوائب، تجي بيها الشواك، حتى ما هذه الحيوانات اللي قام بيها فاسة أو وسخ وكذا. احنا نريد يعني جيبونا خط خاص بس المية الشرب للناس.
0: للوقوف على أسباب ضعف وصول المياه إلى البلدة ومعرفة أسباب هذه المشكلة، توجهنا إلى محطة الجعار حيث التقينا القائمين عليها للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
3: عندنا جعد عطل بل هين بالتنفيسة، ساعتين نروح نشوفه. هذا بل جعار الشمالي نفس الشيء، كل يوم نشغل 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات حسب ما عندنا كهرباء. الكهرباء أسا أكثر شيء عندنا عطل بالكهرباء، على الكهرباء بنوب يعني عدم. تجينا 180 170 190 ما تقلع على المحركات. الحل بدها خزان، والله بدها خزان اجباري، بدها تصفيه، بدها غرابيل، والمأخذ الري من فوق بده مصافي، بده شبك.
0: ورغم الوعود بتحسين واقع المياه، لا يزال أهالي بلدة الحريجية ينتظرون حلا ينهي معاناتهم مع الانقطاع المتكرر وسوء جودة المياه. شكاوى متكررة من ضعف المياه وانقطاعها في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي، ما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج وسط مطالبات بحلول تضمن وصولها إلى الأهالي بشكل منتظم. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
4: ناقش وزير النقل يعرب بدر مع المديرية الجديدة للبنك الدولي منطقة الشرق الأوسط داليا خليفة دعم مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية في سوريا. وتناول اللقاء مقترحا لإجراء دراسة لنقل الحاويات بالسكك الحديدية بين مرفأ اللاذقية والمرافق الجافة في حلب وحمص ودمشق، إضافة إلى مشاريع الطرق السريعة بنظام BOT. من جهتها أكدت خليفة استعداد البنك الدولي لدعم مشروع السكك الحديدية وتمويل الدراسات الفنية ودراسات الجدوى والتحضير للمشروع تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة البنك. قال وزير الطاقة محمد البشير إن وزارة الطاقة بدأت أعمال إعادة تأهيل شبكة كهرباء مدينة سراقب بريف إدلب بعد انقطاع عن الخدمة دام 14 عاما. وذكر الوزير أن تأهيل الشبكة سيسهم في إعادة التيار الكهربائي إلى أحياء المدينة، ما يوفر وصولها أيضا إلى بلدات وقرى سراقب ويمهد لعودة المهجرين إلى منازلهم. من جانبه ذكر محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة الطاقة على استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. تفاصيل عن هذا الموضوع يشرحها لنا مراسلنا من إدلب إبراهيم السويد. مرحبا بك إبراهيم. إذن إعادة تفعيل الشبكة الكهربائية لسراقب بعد هذا الانقطاع الطويل، ما هي التفاصيل الإضافية؟
5: نعم بالفعل، ربا كان قد بدأت يعني المؤسسة العمل للكهرباء قبل تقريبا حوالي يعني أكثر من 10 أشهر بعملية يعني صيانة المحطات الرئيسية في مناطق إدلب، وقبل تقريبا حوالي 10 أيام كنت في لقاء مع مدير الكهرباء في إدلب، تحدث بشكل أساسي ربا عن يعني عملية إصلاح المحطات الرئيسية كمحطة بسيدة ومحطة سراقب ومحطة سنجار، بالإضافة أيضا إلى المحطات الفرعية والتي التي تظهر خلفي هنا محطة البارة، وبالتالي تحدثوا بشكل أساسي على أن هذه المحطات ستكون يعني في الوقت القريب في العمل، ويبدو أنه بالفعل محطة سراقب قد كانت يعني أولى المحطات التي بدأت إليها إيصال الكهرباء من منطقة الزربة يعني في مناطق ريف حلب. الخط الذي وصل إلى هذه المحطات هو الخط 66، على أن يكون أيضا هناك الخط 230 أن يكون أيضا يعني متاح للعمل في الوقت القريب. هذا الأمر هو ما سبب يعني أن يكون هناك يعني توسيع لشبكة الكهرباء ودخولها إلى مدينة سراقب بشكل أساسي. يعني مدير الكهرباء تحدث أن عملية إعادة تأهيل المحطات الرئيسية سيؤدي يعني إلى الإسراء في عملية يعني تمديد الكهرباء داخل القرى والبلدات. تحدث عن 500 قرية ومدينة وبلدة في أرياف إدلب المدمرة هي لا تصلها الكهرباء، وبالتالي هناك يعني تجمعات رئيسية ومناطق رئيسية كسراقب ومحط ومدينة معرة النعمان، بالإضافة إلى أيضا ناحية كفرنبل وناحية خان شيخون. هذه المناطق هناك الكثير من القرى غير يعني مستفيدة من الكهرباء، وبالتالي يتم العمل على المحطات الرئيسية لدخول هذه الكهرباء. الآن سراقب بالفعل بدأت تدخل إليها يعني الكهرباء، والكهرباء ستكون يعني على بشكل تدريجي ستأتي إلى مدينة سراقب من ناحية إعادة تأهيل الشبكات الداخلية، لأننا نتحدث تقريبا ربع عن شبكات كهرباء متهالكة. بحسب يعني مدير الكهرباء في إدلب قال أن أكثر من 90% من شبكات الكهرباء هي مدمرة.
4: طب إلى أي مدى عودة يعني شبكة الكهرباء إلى سراقب تحديدا ستشجع أهالي مدينة سراقب إلى العودة، خاصة أنها كانت يعني معظم مهجرة، ليست مهجرة بشكل كامل قبل التحرير؟
5: نعم، ربا تحديدا يعني الكهرباء ستسهم بشكل كبير جدا، وهذا على لسان يعني الكثير خلال من الاستطلاعات التي أجريناها في المنطقة. الكهرباء ستجلب معها المياه يعني التي أيضا يعني تنتظر الكثير من محطات المياه الكهرباء وتعمل على الطاقة الشمسية أو على الديزل، وبالتالي عودة الكهرباء إلى هذه القرى والبلدات، حتى أن قبل تقريبا 10 أيام كنا نعد تقرير حول هذا الأمر، مناطق ريف إدلب الجنوبي، الشركات الصناعية، المحال التجارية، كلها تعتمد على الكهرباء الديزل أو حتى على الطاقة الشمسية، لكن هذه حلول إسعافية لأن في فصل الشتاء لن تعمل الطاقة الشمسية، وبالتالي حتى تكاليف الديزل هي كبيرة جدا، وبالتالي الكثير من الشركات والكثير من المحال التجارية وحتى الأهالي ينتظرون بشكل فعلي أن تكون هناك عودة حقيقية لهذه المحطات وعودة لشبكات الكهرباء حتى يعودون بشكل تدريجي إلى قراهم وبلداتهم.
4: نعم، شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد مراسلنا من إدلب على هذه المعلومات. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ كسب في كلا الاتجاهين منذ بداية العام بلغ نحو 121,000 مسافر. وذكرت الهيئة أن منفذ كسب الحدودي مع تركيا استقبل خلال الفترة ذاتها قرابة 5,000 مواطن سوري ضمن العودة الطوعية. وأكدت الهيئة أنها تعمل على إعداد مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمية في منفذ كسب خلال المرحلة المقبلة، تشمل تحديث المرافق الخدمية وتوسعة بعض المنشآت التشغيلية. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على جنوب لبنان مترافقة مع إنذارات بالإخلاء في وقت لم تفضي فيه الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عن أي تقدم.
6: تصعيد ميداني في جنوب لبنان يقابله جمود على طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما في وقت عمد فيه جيش الاحتلال إلى توسيع استهدافاته في الجنوب عبر شنه غارات على قرى وبلدات كانت قد توقفت عنها النيران الإسرائيلية منذ فترة، إضافة إلى إنذارات بالإخلاء طالت بلدة المنصور جنوب لبنان ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات من البلدة. مشهد أعاد إلى الجنوبيين ذاكرة الحرب التي بدأت ولم تنتهي بعد.
7: الرئيس جوزيف عون عاد من الولايات المتحدة بحلول لجنوب لبنان تقوم على مبدأ الانسحاب الإسرائيلي الكامل مقابل تفكيك بنية حزب الله العسكرية. طبعا حزب الله رفض ولا يزال يرفض، لهذا أخشى أننا نتوجه إلى جولة إبادية جديدة في جنوب لبنان وقد تمتد إلى الضاحية وإلى بيروت.
6: بين رهانات الحلول السياسية واحتمالية التصعيد العسكري يبقى لبنان مرتبطاً إلى حد كبير بمسار الأحداث في المنطقة وهذا ما يجعل الساحة اللبنانية في حالة ترقب وتخوف دائم. يقابل ذلك المفاوضات اللبنانية.

0: الفلسطينية مع إسرائيل التي لم تتقدم في دورتها السابعة، لكنها تعمل على إخماد نيران الحرب المتوقعة أن تشتعل بين حين وآخر.
1: لا، واضح أن الأمور تتجه يوما بعد يوم نحو مزيد من التأزيم ومزيد من التصعيد. هناك تهديدات أمريكية أعتقد أنها الأكثر جدية منذ وقف إطلاق النار ما بين الجانبين وتوقيع مذكرة التفاهم. أعتقد أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، والرئيس الأمريكي بات يدرك بأن الإيراني يلعب على عامل الوقت الذي يميل لصالح إيران وليس لصالح ترامب أو نتنياهو اللذين هما على موعد مع انتخابات. أعتقد أنه الرئيس الأمريكي هو مصر على إنهاء الملف النووي الإيراني.
0: على الصعيد الشعبي تتزايد المخاوف من نشوب حرب جديدة وما ينتج عنها من حركة نزوح وارتفاع في إيجارات المنازل والسلع والخدمات في ظل أزمة اقتصادية تضرب البلاد تزايدت بشكل لافت مع بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان في مارس الماضي.
2: لا يزال المشهد السياسي في لبنان يراوح مكانه في حين يبقى الجنوب تحت القصف الإسرائيلي المتقطع، وبين الجمود السياسي والخروقات الميدانية يعيش كثير من اللبنانيين هاجساً واحداً ألا تعود الحرب لتفرض نفسها من جديد، ومع كل تطور إقليمي تتجدد المخاوف في حين تبقى الأنظار معلقة على المساعي الدبلوماسية التي قد تمنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
3: قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال الساعات 24 الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوب لبنان، وأوضح أن الضربات جاءت ردا على انفجار وقع في منطقة مجدل زون وأسفر عن مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. وأضاف أن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية أخرى، مؤكدا استمرار انتشار القوات الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانعقاد الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في العاصمة الإيطالية روما، وسط استمرار المساعي للوصول إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة لا سيما الحدود والأسرى. من جانبها أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم تحديد الأول من أيلول موعدا أوليا لجلسة جديدة مع تعهد أمريكي بمتابعة ملفي الأسرى والحدود خلال الفترة الفاصلة، وأشارت إلى عدم التوصل إلى نتائج نهائية بشأن المناطق النموذجية في ظل تمسك لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة مقابل إصرار إسرائيل على استكمال التحقق في المنطقتين الأولى والثانية، كما جرى بحث اتفاق أمني جديد لتنظيم الوضع على الحدود بمرجعية قانونية دولية، إلى جانب تبادل لوائح أولية للأسرى مع مطالبة لبنان بالإفراج السريع عن دفعة أولى. نهاية هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب،
2: كانت تلاحق الطائرات،
1: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
2: أستاذ راسم، أنت

0: ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
1: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت لك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
0: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
1: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني، يعني أتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
8: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
9: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
10: لهذا التقرير كانوا في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
11: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
12: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
13: البيانات الدقيقة.
14: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
15: بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حساب هاي بده يشربوها للساعة 20 واحد بعده. قياس القبض صرنا نفتحه نحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعه.
16: نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صرنا زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون.
15: ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع نظام وخسرتها.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: كانت الطائرات
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى. يعني

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيه أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني لأنقرة ولقائه مع نظيره التركي ومع رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، ونبحث في المباحثات بينهم على مسار دمج قسد بالدولة. أما في محورنا الثاني من الساعة الأولى نبحث في الرسائل التي أراد مشايخ وأهالي جرمان إيصالها من خلال البيان الذي أصدروه، وتأكيدهم على أن وجهتهم هي دمشق. في الساعة الثانية مشاهدينا وفي المحور الأول نبحث دلالات إعلان مؤسسة الحبوب عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة. أما في موضوعنا الأخير فنناقش انعكاس السعي الحكومي لخصخصة الأندية الرياضية وتداعيات ذلك على الأندية وعلى الرياضة في سوريا بشكل عام.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أعلن عن تأسيس آلية تنسيق استراتيجية عليا بين سوريا وتركيا من خلال تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين والمعني بجميع القضايا المشتركة في المجالات كافة.
1: حققنا مع الأشقاء في تركيا إنجازات استثنائية خلال فترة قصيرة، ولاستدامة هذا المسار السريع ناقشنا اليوم الانتقال بالشراكة نحو بنية مؤسسية صلبة عبر تأسيس آلية تنسيق استراتيجي عليا، مما سيحول توافقاتنا السياسية إلى جداول عمل واضحة ومشاريع فعلية على الأرض، وتضمن حفظ مكتسباتنا بعيدا عن تقلبات المنطقة، لتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين فيتناول كافة القضايا المشتركة وفي مختلف المجالات.
0: وشدد الشيباني على أن الاستقرار والنجاح المستمر في مكافحة الإرهاب يشكلان حجر الأساس للشراكة السورية التركية، مؤكدا أن قرار الدولة السورية بسط سلطتها على كامل أراضيها يعزز أمن الحدود المشتركة، كما شدد على أن الدولة تعمل على حصر السلاح بيدها.
1: فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذجا واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي، فالمنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي. وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة.
0: بدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بما يخص قسد إن استكمال عملية الاندماج الجارية في سوريا دون انقطاع يحافظ على أهميته وأولويته بالنسبة للبلاد.
2: نؤكد عليه أكثر إن مرحلة الاندماج في سوريا يجب أن تنتهي بشكل عاجل دون أن تتعرض لأي عرقلة. كل العناصر المسلحة يجب عليها أن تترك السلاح، وهذا أمر ضروري لاستقرار سوريا والمنطقة.
0: هذا والتقى وزير الخارجية أسعد الشيباني برئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن، حيث بحث عدة موضوعات أبرزها كان سير عملية دمج قسد في سوريا إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أن اللقاء تطرق أيضا إلى الخطوات المتخذة لاستكمال دمج قسد. وفي السياق الأمني أكد الجانبان على أن الحكومة السورية تواصل عملياتها لمكافحة داعش في إطار الجهود الرامية لإرساء الاستقرار في البلاد. وتناول اللقاء أيضا العلاقات التركية السورية ومجالات التعاون المشترك والعلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى التطورات في لبنان والعلاقات السورية لبنانية. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور ياسين أقطاي الأكاديمي والسياسي التركي ضيفي من أنقرة، ومعنا أيضا الأستاذ محمد زكوان كوكي الباحث في الشأن السياسي ضيفي من دمشق. أرحب بكما. أستاذ محمد زكوان، دعني أبدأ معك. من سبب الزيارة مبدئيا، يعني إذا أردنا أن ندخل من مدخل عام قليلا، وهل تعتقد أن هناك أي علاقة في تزامنها بعد يعني يومين من اللقاء الذي جمع الرئيس الشرعبي مظلوم عبدي، وقبل ذلك زيارة برزاني؟ ونعلم أيضا أنه هذا الموضوع له تفاعلاته أيضا في الداخل التركي خلال هذه الفترة.
3: مساء الخير لك أستاذة نور وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم أيضا من أنقرة. حقيقة اليوم يعني السياق واضح لهذه الزيارة التي يعني قام بها اليوم

0: السيد الوزير أسعد الشيباني إلى تركيا والتقى فيها كلا من وزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي. العلاقات بين سوريا وتركيا هي علاقات ممتدة إلى ما قبل سقوط نظام بشار الأسد، وهي متشابكة في العديد من الملفات، وما زالت تركيا تنظر إلى سوريا على أنها مسألة أمن قومي، خصوصا على الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية لتركيا، وهي ترى نفسها أنها معنية بالعديد من الملفات، ومن ضمنها ملف دمج يعني قوات سوريا الديمقراطية قسد والإدارة الذاتية بمؤسسات الدولة السورية. ولكن الفارق أنه تركيا كانت قبل سقوط نظام بشار الأسد وقبل تشكيل الحكومة السورية بعد انتصار الثورة والوصول إلى الشكل الحالي من الحوكمة والمؤسسات، كانت تتعامل مع هذا التهديد بشكل مباشر ومن خلال أجهزتها الأمنية والعسكرية بشكل مباشر. اليوم هنالك شريك مؤسسي واضح متمثل بوزارة الدفاع السورية، متمثل بوزارة الداخلية والقوى الأمنية وجهاز الاستخبارات السوري، وأيضا متمثل بشكل عام بأجهزة الدولة السورية، والعلاقة مبنية على التعاون وعلى احترام سيادة كلا الطرفين. وأيضا سوريا تقدر أنه هنالك مصالح كبيرة مشتركة مع تركيا، وهنالك تقاطع في العديد من الملفات، ومن ضمنها
1: يعني هو أستاذ محمد زكوان بالتأكيد
0: يعني
1: أنه هناك تعامل
0: بين سوريا وتركيا، هي
1: تتجاوز
0: التعاون وهي تصل إلى
1: سنذهب إلى ذلك تفصيلا عن أشكال
0: التعاون. الصوت ضعيف قليلا،
1: يعني معك حق، وربما سنحاول إصلاحه، وأيضا هناك سوء في تزامن الصوت، فأيضا عذرني على ذلك لأنه قد يكون مربكا. يعني كما تفضلت أنه علاقة تركيا الآن مع سوريا هي علاقة مؤسسات، يعني دولة لدولة وعلاقة ندية بشكل أو بآخر، لكن فيما يتعلق بقسد بالذات وفي الاتفاق الذي جرى بناؤه، فلم تكن سوريا هي الطرف الوحيد في ذلك، كان هناك طرف أساسي آخر وهو الولايات المتحدة الأمريكية، التي أحيانا لا تتطابق مع الجانب التركي في مقاربته لهذا الملف.
0: الحقيقة أنه يعني ليس شرطا لتقدم الملف أن يحصل تطابق تام بين مواقف جميع الأطراف في أي ملف من الملفات، ولكن لابد من توافق مبدئي إذا صح التعبير، وهنالك توافق بين الأطراف جميعا على عملية الدمج. ربما يحصل اختلاف وجهات نظر بين الجانب الأمريكي الذي كان يدعم قسد والإدارة الذاتية بشكل واضح ومباشر، وبين الجانب التركي الذي يرى فيها تهديدا لأمنه القومي. وهنا يأتي دور الحكومة السورية حقيقة، وكان دور واضح وبارز في حلحلة هذه العقد وفكفكتها والوصول إلى آليات دمج تعلي حقيقة المصلحة الوطنية للطرفين الموجودين على الأرض بشكل عام، وهم الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد. بالنهاية مهما كانت يعني مصلحة الأطراف الدوليين والإقليميين، لكن الموجود على الأرض والذين سيعيشون على هذه الأرض السورية لقرون قادمة أو عقود قادمة من الزمن هم السوريون في منطقة الجزيرة السورية.
1: صحيح.
0: وبالتالي تضع الحكومة السورية في سلم أولوياتها هذا الأمر، وتحاول موازنة علاقات الأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين، وتسير على هذا النهج.
1: حقيقة
0: يعني إذا دخلنا في عمق هذا الملف، نرى أنه هو أعقد من عملية دمج بسيطة وانضمام أفراد.
1: صحيح.
0: نحن نتحدث
1: صحيح
0: عن معالجة موضوع،
1: ونرى أنه المسار شاق،
0: عقيدة العقيدة للعناصر وهكذا.
1: يعني أثبتت الشهور الستة الأخيرة أنه هو مسار شاق ومعقد، وفيه أيضا جانب اجتماعي كبير يتفاعل اليوم في الحسكة، وهذه الأمور كلها يعني يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. شكرا لك على هذا الشرح أستاذ محمد، وسأعود إليك أكيد. دكتور ياسين، مرحبا بك، ويعني شكرا لك على وجودك معنا هذه الأمسية. إذا أردنا أن نرسم خريطة الأولويات التركية اليوم في سوريا، كيف يمكن أن نفهم كيف ترتب تركيا اليوم أولوياتها في هذا البلد بقيادته الجديدة؟
2: يعني في هذه البلدة الجديدة، أول شيء طبعا بعد ما مر من 14 سنوات من النزوح من سوريا، وسوريا كانت يعني استضافت تركيا تقريبا يعني نسبة كبيرة من الشعب السوري، والآن كثير منهم يرجعوا إلى بلادهم. وبالنسبة طبعا الأولويات التي لا شك يعني تركيا سوريا ليست دولة فقط، يعني العلاقة سوريا تركيا ليست دولة مع دولة، ولكن

0: شعب مع شعب. والآن بدأ الإنشاء وبناء سوريا الجديدة هي من أهميات تركيا. أول شيء تكون سوريا في استقرار، وأراضيها في وحدة الأراضي ووحدة الوطن في سوريا، أن لا يكون أي جهة تحت خارج سيطرة النظام، سيطرة أي نظام مسلحة لا سيما، لأن هذه تشكل تهديد لسوريا، وتشكل ليس لتركيا فقط، يعني تشكيل أي جهة مسلحة بدون الحكومة هي تشكل خطر لوحدة بلدة سوريا، الدولة السورية، وهذه تشكل تهديدا على تركيا. ويبدو أن العلاقات الآن في هذه التطورات الجدد الذي حصل في أواخر الأيام وفي أواخر الأشهر، يعني بعدما صارت العملية في دير ما بعد الشرق الفرات، وسحب القاصة انسحبوا إلى مكان صغير وضيق، هذه واندمجوا مع النظام السوري، هذا وكان التطور الذي كانت تدعمه تركيا وكانت تؤيده، وما زالت تؤيده. وليس من أهمية تركيا أن تكون سوريا في هذه الحرج الكبير أو في توتر بين عناصر السوريين، الإخوة السوريين.
1: دكتور ياسين، كيف تنظر تركيا إلى هذا الاتفاق من منظور أمنها القومي بما ينطوي عليه من جانب عسكري، يعني عملية الإدماج العسكرية لقصد دخل الجيش السوري التي هي يعني ليست واضحة بما يكفي حتى الآن، وأيضا من الجانب الإداري والذي يبدو أنه قصد أيضا أخذت فيه مميزات كبيرة؟
0: طبعا الامتيازات طبعا هذه من ناحية ما إلى حد ما هي موضوع داخل سوريا، يعني سوريا هي دولة الآن مستقلة ودولة صاحب السيادة، وهي ستقرر ماذا، ولكن يعني أكيد تركيا ستكون هي في الصورة بأنها هي جارة واثقة، والعلاقات بين نريد أن تكون العلاقات بين تركيا وسوريا مع كل عناصرها. الأكراد ليسوا أعداء لتركيا، يعني هذا لابد أن نحط هذا في الصورة، أبدا الأكراد ليسوا أعداء وليسوا خصوم لتركيا، بل هم جزء من تركيا أيضا، يعني جزء من تركيا. ولكن وفي تركيا الآن الحمد لله، يعني أكدنا بأن تركيا هي الآن هي دولة واحدة ومستقرة، وتعطي كل الحقوق وكل الميزات لكل عناصرها مع الأكراد والأتراك والعرب في تركيا، في جزء كبير أيضا من العرب يعني كما تعلمون، ويعني كلهم مساويين مع بعضهم بعض. يعني فكرة المواطنة لابد أن تكون أكثر مدروسة وأكثر يعني يحصل لها جذور في المجتمع، الفكر المواطن، هذا بترتيب النظام طبعا. ونحن نعتقد إن شاء الله يعني دولة سوريا تعطي أمل كبير بأنها هي في بداية الإنشاء الوطن وإنشاء الدولة، وأن تكون سوريا كلها وطن واحد، وتعطي كل المميزات لكل مواطنيها بدون
1: صحيح.
0: امتياز وبدون
1: على
0: تمكين.
1: مبدأ المواطنة. طيب دكتور ياسين، هناك يعني حتى تعليق الرئيس أحمد الشرع في المقابلة الأخيرة بأن هناك بطء في عملية الدمج، وربما أيضا الجانب التركي يلاحظ هذا بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه قد تكون قصد بشكل أو بآخر تتعمد أن تسير بطيئة في هذا المجال لترى نتيجة ما قد يؤول إليه الموضوع في تركيا، يعني المشروع المطروح الآن في البرلمان فيما يخص نزع سلاح البيكيكي؟
0: نعم، الآن طبعا في مسيرة في تركيا والتي تمشي، والتي بدأت قبل تحرير سوريا، يعني هذه المسيرة بدأت تقريبا سنة قبل تحرير سوريا، وبعد عندما جاء تحرير سوريا يعني هذه سهلت كل المسيرة. ونحن نشكر للشعب السوري بأنهم حلوا مشاكلهم في داخلهم التي تساعد حل المشكلة في تركيا أيضا، يعني هذه المسيرتين في سوريا وتركيا يساعدان بعضهما بعض. والبطوء التي تحدث عنها السيد أحمد الشارع، يعني هذا شيء يبدو أنها يعني تستند على بعض الملاحظات وبعض المشاهدات، وتركيا أيضا لها تقريبا نفس الملاحظات. وهذه أنا أعتقد من ناحية علوم اجتماعية وسياسية هذا من طبيعة الحال. يعني أنا أقدر كلما تراجعت القسط من الأراضي، ومن حتى ليس من الأراضي فقط، ومن السلطة التي أعطيت لها أهديت لها من قبل الأمريكا، ولكن كان ضحايا من الشعب السوري. يعني ما كان هذا الحق لهذه التضحية، تضحية من أراضي كبير كانت تدور دير الزور وشرق الفرات كلها، بدون مثلا لا يوجد هناك في هذه الأراضي أكراد والأكراد أقلية، حتى لا شيء في هذه المنطقة إلا في حسكة وفي بعض المناطق. يعني علينا أن نقدر. والنظام السوري أنا أعتقد يعني فلسفة النظام السوري الآن هو جدا موافق يعطي الحقوق للكل، وللأكراد وللعرب وللكل، أن يطمئنهم بأن هذه الدولة لن تكون مثل ما كانت سابقا في أيام نظام
1: هل
0: بشار الأسد
1: تعتقد أنه شكل
0: والأسد.
1: الاتفاق يعني يمكن أن يقال عنه أنه شكل من أشكال الشراكة السياسية؟
0: أشكال شراكة لا بأس من الشراكة السياسية، ولا بأس من مساهمة الأكراد في النظام. يعني وأيضا كما نرى النظام السوري أيضا هو مفتوح لهذا. يعني سيد أحمد الشارع يعني هو يعني أنا أعتمد
1: يعني
0: وأثق
1: أنا لا
0: فيه.
1: أتحدث هنا عن الكرد بشكل عام دكتور ياسين، أتحدث عن قسد.
0: القسط طبعا القسط لا بد أن يعرفوا أن القسط ليس لهم ذاتية، لا يدعوا الذاتية. الذاتية هي شيء خطيرة يعني، ويطالبوا ببعض الامتيازات لأنفسهم. يعني الامتيازات الحد الأعلى الذي من الاحتمال ومن الإمكان أن يعطى لهم أعطى يعني، وهذا لابد أن يكفيهم. يعني يكتفوا بهذا، لو لا يكتفوا بهذا ستكون مشكلة بالنسبة لتواجدهم
1: لا هن يعني بكل
0: في نظام
1: الأحوال ارتضوا
0: سوريا
1: الاتفاق.
0: أيضا خطير، خطر على تركيا يعني،
1: يعني هم
0: وتركيا لن ترضى بهذه
1: لن ترضى، عفوا دكتور ياسين، يعني فقط
0: تركيا.
1: لو توضح هذه النقطة، لن ترضى بماذا؟
0: لو يكونوا يعني يعلنوا الشيء كأنهم يعني كيان له إدارة ذاتية أو إدارة
1: يعني ما كان
0: حتى
1: متوقعا
0: مستقلة
1: قبل
0: عمليا،
1: الاتفاق، ما كان يناقش
0: يعني
1: متوقعا قبل الاتفاق.
0: يقسم أراضي، يقسم دولة سوريا. هذه لا تركيا لا يعني لن تكون راضية على تقسيم سوريا أبدا. يعني
1: طيب أستاذ محمد زكوان، أود أن أذهب معك قليلا إلى ما أعلن من آلية للتنسيق الاستراتيجي العليا، هكذا أسماها وزير الخارجية أسعد الشيباني. ما الذي ستشمل؟ نتحدث هنا عن تنسيق سياسي أم عن تنسيق اقتصادي، أم أنه يعني سيشمل كل ذلك حتى ربما ما فيه اللوجستي والعسكري؟
2: طبعا يعني عندما نتحدث عن آلية تحت مسمى مجلس تنسيق أعلى، فهنا نتحدث عن يعني مجلس تساهم فيه العديد من المؤسسات من كلا الدولتين، سواء على المستوى السياسي وتنسيق المواقف السياسية، سواء على المستوى الاقتصادي، وحتى على المستوى الأمني والخدمي واللوجستي. كما تحدثنا المشتركات بين السوريين والأتراك هي مشتركات كبيرة وفي عدة قطاعات ومجالات وملفات مختلفة، واليوم لا يمكن فصل السياسي عن الاقتصادي عن الأمني، كل هذه الملفات متشابكة. كنا نتحدث منذ قليل عن ملف الدمج، ورأينا أنه الملف سيأخذنا أكثر ربما حتى علاقة سوريا بمحيطها الإقليمي، وكيف يمكن الحفاظ على حالة التوازن الحالية، وهي حالة نادرة في تاريخ المنطقة بين مختلف الفواعل، وعقدة هذا التوازن موجودة في سوريا اليوم، وما يمكن أن يحققه من فائدة متعلقة ب يعني ممرات عبور الطاقة وخطوط نقل النفط، التي ولو أنها ما زالت في خانة الرؤى المستقبلية، ولكن بات الحديث عنها جديا إلى حد كبير جدا. فلذلك كل هذه الملفات هي ملفات باتت ملف استراتيجية معنية بها دول المنطقة بشكل كبير، وخصوصية العلاقة التركية السورية يعني توصلنا إلى ضرورة أن يكون هنالك تنسيق بهذا المستوى. يوجد على طاولة التنسيق هذه من مسؤولين من كلا الطرفين يمثلون مختلف مؤسسات الدولتين، ووجود هذا النوع من التنسيق

0: المؤسسي أيضا هو يعزز استدامة المشاريع المقترحة، يعزز استدامة المسارات، ويضمن بناءها على أساس صحيح، بحيث يحقق مصلحة الطرفين ومصلحة الشعبين على حد سواء.
1: طيب أختم معك دكتور ياسين في نقطة مختلفة تتعلق بالدور الأمريكي في سوريا. يعني ربما هذه يعني فترة يعني يمتاز فيها الدور الأمريكي بأنه لم يكن أوسع في سوريا، يعني أو هو الآن أوسع في سوريا من أي وقت مضى، سواء فيما يتعلق بقسد والآن الاتفاق قد أنجز، ولكن أيضا فيما يتعلق في رؤية الدور السوري ضمن الشرق الأوسط ومع الجيران، وأخص بالذكر هنا لبنان، خاصة أنه هذا الموضوع طرح اليوم مع الجانب التركي. كيف ترى تركيا الدور السوري اليوم في المنطقة؟ أين يمكن أن يذهب؟ وهل هي منفتحة إلى ما يشاع حول أن يكون هناك دور لسوريا في لبنان سواء سياسيا أو عسكريا؟
2: نعم، كما أشرنا، يعني هذا دور سوريا في لبنان هذا كان من المتمنى من قبل ترامب، أن سوريا تتدخل وتعمل دور نيابة عن إسرائيل ونيابة عن الكيان الصهيوني، ولكن هذا الشيء كان كلام فاضي كما علمنا، وكان ما كان له أي محتويات حقيقية ومعطيات أو كما كان يستند على أي واقعة وحقيقة. وأجاب عليه، رد عليه أحمد الشارع، يعني نحن ليس لنا أي طموحات للتدخل في لبنان، وهذا يعني توافق إلى الواقع. الواقع إلى أن سوريا أهميتها وأولويتها هي أن تركز على إنشاء السوريا من جديد، لأن سوريا مشاكلها يكفيها، وليس ما عليها أن تتدخل في شؤون لبنان، إلا أن يكون لها تهديدا منها من لبنان طبعا، والآن ليس وارد هذا. ومن رؤيتنا يعني كتركيا وسوريا، حتى أنا أعتقد سوريا أيضا تساهم هذه الرؤية في شرق الأوسط وفي المنطقة كلها، أهم شيء وأحسن شيء أفضل شيء كل الجوار يكونون في سلام مع بعضهم بعض، وحتى كما كانت واردة الرؤية في تركيا تصفير المشاكل مع بعضنا بعض، أن تكون الاستقرار في المنطقة. ولكن مع ذلك يعني هذا هي رؤيتنا وأملنا في هذه، ليس للتدخل لشؤون بعضنا بعض، وليس لنشكل تهديد لبعضنا بعض، ولكن للمساعدة وللمساندة لتحقيق السلام وتحقيق الاستقرار في مناطقنا. وهذه أنا أعتقد سوريا دورها سيكون جدا دور راشد، ودور كما الكل يأتي لنا كل المعطيات وكل الإشارات بأن السيد أحمد الشارة هو جدا لهذه السياسة، له أهمية وقابلية وكوادر. شكرا، بارك الله.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ياسين أقطاي الأكاديمي والسياسي التركي، ضيفي من أنقرة. شكرا أيضا موصول لضيفي من دمشق الأستاذ محمد زكوان كوكي، الباحث في الشأن السياسي. مشاهدينا، فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة الحلقة.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط قتلى وجرحى نتيجة انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب سيرفيس في مدينة جرمانة بريف دمشق. وأوضح مراسلنا أن الانفجار حدث بالقرب من مفرق الروضة، مشيرا إلى أن الأمن العام قطع الطريق وأن الجهات المعنية تعمل على تأمين المكان بالتزامن مع نقل سيارات الإسعاف للمصابين.

0: إذن مشاهدينا للحديث أكثر حول هذا الحادث المؤسف ينضم إلينا الأستاذ عباس شريفة الباحث في الشأن السياسي ضيفي من حلب، ومعنا أيضا الدكتور أدهم مسعود القاق الأكاديمي والناشط المدني ضيفي من دمشق. أيضا أرحب بكما دكتور أدهم، أبدأ معك. يعني كنا قد رتبنا للمحور على أساس أن نتحدث عن البيان الذي صدر في جرمانا اليوم، لكن يبدو أنه يعني تبعه هذا الانفجار. هل لديك معلومات حول الملابسات؟ كيف مر هذا اليوم في جرمانا وما هي ملابسات الانفجار؟ ويعني أنا أعرف أنك أيضا من أهل المنطقة دكتور أدهم.
1: مساء الخير، يا ريت بس يكون الصوت أقوى شوي عنكم. لا أنا فهمت يعني الموضوع هو موضوع جرمانا والتفجير اللي حدث، بس عدوا لي هالصوت عنكم شوي مشان اسمع.
0: يعني سنحاول مباشرة تعديل المشكلة.
1: لو سمحتوا. هلا في جرمانا طبعا مثل ما كتب بكل وكالات الانباء حاليا انه صار في تفجير ميكرو سيرفيس يعني صغير على خط جرمانا، وطبعا على الشارع العام امام شارع الروضه، وهي منطقه حيويه وفيها كثافه. الى الان في اسعافات للمشافي صارت، وما في الى الان ما في قتلى اللي فهمته انا، في جرحى يعني. والانفجار كبير كان، وهو عباره طبعا اغلب الظن انه عبوه ناسفه انفجرت يعني. في احيانا يعني في احتمالات مثلا يقولوا انه يعني انكشفت قبل انفجارها بلحظات او شيء، الى الان ما تاكدت هي المساله، وانما يعني لابد من انه نعرف يعني حاليا حقائق. المشكله طبعا يعني ما فينا نخمن نحن، وانما مين اللي سواها، وانما فعلا في ناس اعداء لوحده سوريا، اعداء وحده سوريا واعداء لا يعني السلم الاهلي وللتعايش المشترك الذي يسعى اليه الجميع، لا سيما ان جرمانا بهيئتها الدينيه وبفعالياتها المدنيه ومثقفيها وكل اطياف اطياف المجتمع بجرمانا من كل الطوائف يعني موجود بتنوع هائل. نلاحظ طبعا انه في نوع من التعاضد والتكاتف باتجاه بناء جرمانا تحت رايه الدوله السوريه.
0: دكتور أدهم، لا أدري إن كنت تسمعني الآن، وأتمنى فعلا أنه نستطيع يعني حل هذه المشكلة. أيضا أطلب من الزملاء مراجعتها يعني، لأنه ضيفين من دمشق اليوم لم يستطيعوا سماعنا بشكل جيد. دكتور أدهم، تحدث البيان اليوم عن موضوع تواجد مؤسسات الدولة داخل جرمانا، كيف هو الوضع الأمني في المنطقة؟ يعني حتى يحدث خرق أمني ويحدث هذه المشاهد التي نراها الآن على الشاشة، نسأل إنه إلى أي مدى هناك انضباط أمني في المنطقة وهناك اهتمام أيضا من السلطة ومن القوى الأمنية فيها؟
1: أنا بتقديري يعني نسبة الأمان في جرمانا كبيرة جدا. هناك بعض التجاوزات، هناك بعض التجاوزات يعني موجودة يعني مثلا بمسألة الناشط رائد يلي طبعا اعتدي عليه بالضرب يعني. أنا شفته لرائد يعني، وهو طبعا نتيجة أنا بتقديري كان في سوء فهم بشكل أو بآخر لقصده من يعني التسجيل اللي قدمه، وهو طبعا يمكن يكون مثلا اخطا اكيد يعني ما بصير الواحد يكون بجرمانا ويقول انا والله هنا وما بعرف

ايش اللي مثل ما شفنا الشريط. هلا هي حادثه كانت هي بعتقد فرديه، وفي بعض الحوادث انا مثلا صار معي حادثه وهي بتاكد يعني انه يعني احيانا في ناس بتفهم المساله يعني ضمن اطار دوله امنيه. يعني انا مثلا زارني

0: وراح باتجاه وانا رحت باتجاه، بعدين دخلوا جماعه يعني قالوا نحن من الامن مثل نفس الاساليب السابقه، نحن كنا دائما ملاحقين يعني ما راح فصل المساله، وانما يعني من كل فكره كانوا بدهم ياخذونا مثلا على الفرع لو ما حكينا مع حدا وكذا وشغلات من نوع. قال ليش؟ قال لانه هن سمعوا او في واحد كتب تقرير بانه نحن عم نحكي بالسياسه، وانه وكانه في مثلا احيانا يعني حتى مثلا بمحافظه ريف دمشق احيانا ما بدي اذكر اسماء انا، وانما في عقليه امنيه عند بعض الناس ما عم بحكي أنا على الحكومة كلها يعني بتضغط باتجاه تتعامل مع المسألة وكأنهم هن عم يعيدوا إنتاج الدولة الأمنية السابقة بشكل أو بآخر. هذا الكلام موجود
1: يعني يتبعون لجهة رسمية،
0: ويفترض أن نكون حذرين. نعم
1: يعني يتبعون هي العناصر اللي عم تتحدث ألو؟ عنهم ايه دكتور، العناصر اللي تتحدث عنهم يتبعون لجهة رسمية ولا يعني يتبرعون بهذه المواقف؟
0: اي انا ارجو انه يتصلح الصوت عنكم.
1: طيب يعني معناتها يعني ساعود اليك لان هناك كثير من الاسئله المرتبطه بالموضوع، يعني الى ان نستطيع انضمت الينا المراسله لانه ايضا نحتاج بعض التفاصيل عن الحادث، ويعني نتمنى أن يكون هناك لدى ماريت عبيد مراسلتنا من دمشق المزيد من التفاصيل. مرحبا بك ماريت. هل نملك حتى الآن أي تصريح رسمي حول ما حدث، أي إحصائية حول الضحايا أو حول ما حدث في جرمانة؟
2: نعم نور، حقيقة إلى حد هذه اللحظة ما تزال معظم الطرقات المؤدية إلى مكان التفجير مغلقة بتواجد أمني في المنطقة. طبعا التفجير كما تحدثنا وقع في مفرق الروضة، وهو يعني وهي منطقة نشطة حيوية بين مناطق سكنية بين طريق عبور المواصلات، فيها العديد من المحال التجارية طبعا، وبحسب يعني من تواصل مع أهالي المنطقة يوجد عشرات الإصابات، لكن يعني لا يوجد معلومات تشير بوقوع قتلى بوقوع ضحايا أيضا جراء هذا الانفجار، لكن تم نقل المصابين مباشرة إلى المشافي إلى أن يتم صدور تصريحات ربما صادرة عن وزارة الصحة عن حالتهم الصحية وعن إحصائية بأعداد المصابين. طبعا كما تحدثت وأن المنطقة ما تزال مغلقة ويوجد فيها تواجد أمني كبير، طبعا المعلومات الأولية تشير والمعطيات تشير إلى ربما أن التفجير يكون بسبب عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل إحدى السرافيس لخطوط النقل التابعة لجرمانة، لكن إلى حد هذه اللحظة لا يوجد تأكيد ولا يوجد مع يعني تصريحات رسمية سوى يعني جراء هذا التفجير أو للكشف تكشف عن ملابسات هذا التفجير. وأيضا يعني ربما نور وردنا الآن يعني معلومات ربما تشير إلى من مصادر ميدانية تشير إلى وقوع قتلى من هذا التفجير، لكن لا يوجد أي إحصائية بعدد القتلى أو بعدد المصابين إلى حد هذه اللحظة.
1: متى حدث التفجير بالضبط ماريت؟ يعني الصور تظهر أنه يعني كان قبل المغرب.
2: نعم حقيقة بالفعل نور، كان التفجير قبل المغرب، ويعني تم إغلاق الطرقات لفترة من الزمن، أيضا يعني تم منع التصوير خلال هذه الفترة إلى أن يتم جمع الدلائل أو يعني خوف من ضياع أي من الدلائل، لكن يعني كما تحدثت يوجد جرحى، والآن هناك معلومات تشير إلى وقوع قتلى أيضا داخل المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها، وإلى حد هذه اللحظة يعني ما تزال التحقيقات الأمنية مستمرة للكشف عن ملابسات هذا التفجير.
1: سنبقى معك ماريت في ساعتنا الإخبارية كلها، ومتى تستنى لك أيضا المزيد من المعلومات، ويعني الحمد لله على سلامة الناجين والرحمة للضحايا والشفاء للجرحى. أستاذ عباس شريفة أرحب بك من جديد. يعني لا نستطيع الجزم قبل أن يكون هناك تصريح رسمي بمن يمكن أن يكون وراء هذا الانفجار، لكن هل تعتقد أن هناك جهات لها مصلحة بإحداث فوضى في جرمانة، خاصة أنه ونحن يعني هذا كان موضوعنا في الأساس، أنه هناك كان بيان واضح من وجهاء جرمانة اليوم يأخذ خطوة باتجاه السلطة في دمشق ويأخذ خطوة إيجابية تجاهها.

0: مساء الخير نور لك ولضيفك
1: أهلا بك.
0: وللسادة المشاهدين. الرحمة للشهداء إن كان ثمة شهداء، والشفاء للجرحى، والأمن والأمان لكل سوريا بكل محافظاتها. واضح، يعني يبدو من القراءة الأولية كأنه هذا التفجير هو رد على البيان، يعني يبدو أنه هناك من يريد ويسعى لتفجير الوضع أو ضرب النموذج. أنا أعتقد أن جرمانة طوال السنة الماضية قدمت نموذج في التعايش. تعرفي جرمانة بالأصل كان عددها سكانها لا يتجاوز 300 ألف نسمة، لكن أثناء الثورة السورية الآن نحن أمام كتلة سكانية تتجاوز المليون ومليون ونصف نسمة بسبب لجوء عدد كبير من السوريين، خصوصا من الغوطة الشرقية ومن يعني مناطق دمشق وريف دمشق إلى جرمانة، بسبب أنها تمتعت بحالة يعني أمنية مستقرة خلال الثورة السورية. وبالتالي أنت أمام نسيج اجتماعي متعدد من أهلنا الفلسطينيين، من أهل السويداء أو الطائفة الدرزية، من المسلمين، من المسيحيين، من كل هذه الأطياف. وبقيت أيضا جرمانة بعيدة عن التوترات، حاول البعض يعني أن يسحب ما حصل في السويداء إلى جرمانة، لكن فشل في أكثر من مرة. وأنا هنا يعني لا أريد أن أتهم، كما ذكرت يعني لا تزال الأدلة أو التحقيقات أو التصريحات الرسمية لم تشر إلى جهة، لكن عمليا هناك جهات كثيرة تريد ضرب الاستقرار في سوريا، تريد أن تعبث بالأمن في سوريا، تريد أن تساعد في الطائفية. ونحن عندما نتكلم عن جرمانة يعني هناك لون طائفي، لون سوري أو مكون سوري هو المستهدف، يراد تذعيره، يراد أن أخذه إلى إلى موقف عدائي أو موقف متوتر مع الدولة السورية، خصوصا أنه نحن رأينا طوال الفترة الماضية أو الشهر يعني الشهور الماضية
1: من يريد
0: حالة من نعم الآن. يعني أنا لا أستبعد يعني تنظيم داعش احتمال وهو متهم وحاول أكثر من مرة اللعب والضرب على الوتر الطائفي. فالولاء النظام أيضا متهمة، وأكثر من مرة أيضا حاولت أن تعبث بالأمن والاستقرار في سوريا الميليشيات الإيرانية وحزب الله، الذي أيضا الآن هو في حال حصار سياسي وعسكري واقتصادي، ويريد أن يعبث بالأمن والاستقرار في سوريا من أجل إعادة تنشيط طرق التهريب، تهريب السلاح والمخدرات، وهو أيضا يعني متهم محتمل. أيضا القوى أمر الواقع، يعني أنا أتهم أيضا قوى أمر الواقع في السويداء التي هددت أكثر من مرة أنها ستستهدف الدولة السورية، ودعت أكثر من مرة إلى التظاهر في جرمانة. ونحن شفنا في مناسبة أحداث تموز كان في تسييس للموضوع وأخذ اتجاه الصدام مع الدولة من خلال رفع بعض الشعارات الطائفية أو الرايات الطائفية. وهناك اليوم حالة احتقان، قرأنا اليوم مشهد عم نشوف أنه في خطاب مختلف عند مزيد خداج، عند رجال الكرامة، مختلف عن الخطاب اللي عم نسمعه عن الحرس الوطني والشيخ الهجري. مزيد خداج اليوم عم يتكلم بالعروبة، عم يتكلم بالإسلام، عم يتكلم بسوريا، بينما هذا الكلام كان مجرم. وأنا بشوف اليوم عشرات الفيديوهات الناشطين في السويداء، الموضوع الوحيد اللي اليوم عم بيتعالج أنه عملية فرز من هو جواد أهله وربعه، ومين هو مش جواد أهله، يعني عملية مسطرة تقيس من هو الوطن، من هو الشريف والنزيه وال يعني الصادق في ولائه للسويداء، ومن هو المعادي للسويداء.
1: يعني ساعود اليك لنقاش هذه الفكره،
0: هناك حالة
1: لكن يعني
0: حاله من الانسداد. نعم
1: يعني اعذرني على المقاطعه استاذ عباس، لانه يعني ما تفضلت به يحتاج ربما الى نقاش اطول، ويعني ان شاء الله يتسنى لنا خلال هذه الساعه في نقاشه. لكن دكتور ادهم يبدو انه مضطر للذهاب، لذلك نحاول ان نكسبه في الدقائق الاخيره. دكتور ادهم، هل هناك استقطاب اليوم داخل جرمانة، استقطاب داخل المكون الدرزي، يمكن أنه هو يتسبب أيضا بدوره في مشاكل أمنية ضمن مدينة جرمانة؟
2: يعني أنا بدي أكون صريح، هو طلع بيان على فكرة قرأناه كلنا، ويمكن بعت لكم إياه. يعني أنا بيان من الهيئة الروحية، هي طبعا الهيئة الروحية تتعلق يعني ترتبط بمجموعة من المثقفين، وهم أصدروا بيانا يعني متقدما جدا على كل الحالة التي يعني بجرمانة أو بغيرها. يعني هناك كلام واضح وصريح على أن

0: جرمانة هي جزء من الدولة السورية، وهي لا يمكن لا يكون عمقها الغوطة ووجهتها دمشق كلام واضح وصريح، وهي تؤكد على وحدة سوريا وعلى الأمان.
1: طيب.
0: وعلى الأمن
1: دكتور إدهم
0: في جرمانة
1: يعني وعلى المشكلات في التواصل معك في التواصل مع دمشق، عذرنا على هذه المشاكل التقنية، وأشكرك شكرا جزيلا دكتور أدهم مسعود القاق الأكاديمي والناشط المدني من دمشق، والحمد لله على السلامة، ونتمنى يعني السلامة للجميع أيضا في جرمانة. أستاذ عباس أعود إليك في نفس النقطة، يعني ذكر دكتور أدهم وقلت أنا أنه هذا كان أصلا يعني موضوعنا الأساسي أو الرئيسي وهو موضوع إصدار هذا البيان. هل تعتقد أنه بهذا البيان بهذه الخطوة التي تقدمت بها جرمانة يظهر أن هناك بالفعل اليوم تيارات مختلفة ضمن المكون الدرزي؟
2: سيد نور، البيان بكل مفرداته إذا يعني عرض على جماعة الهجري وجماعة الحرس الوطني هو كله خيانة، يعني يعتبر خيانة و ردة عن مشروع الباشان. ولو كان هذا البيان صادر في السويداء أنا أعتقد أنه سيعتقل كل من وقع أو وافق أو أيد هذا البيان، لأنه يعتبر جريمة سياسية. لذلك فعلا هناك استقطاب، وواضح أنه اليوم لما بتسمع يوميا عشرات الفيديوهات وعشرات الناشطين من السويداء اللي عم بتكلموا بطريقة أنه مين هو المخلص لمشروع باشان ومين هو الخائن لمشروع باشان، لدرجة أنه اليوم مزيد خداج لمجرد أنه تكلم أنه نحن ننتمي يا أخي للعروبة، يعني العروبة بمعنى الثقافي بمعنى اللغوي، يعني هناك تخوين على هذه الكلمة، يعني هو لم يتوصل لم يقل أنه نحن جزء من سوريا، هو سكت عن مشروع الباشان لأنه لم يؤيد مشروع الباشان ولم يؤيد المشروع الانفصالي في كلمته. بدأ هناك عملية التخوين، يعني الشيخ بدرية اللي هو كان ناطق إعلامي لمجرد أنه سعى بإعادة بيت مغصوب لعائلة سنية من قبل الحرس الوطني كان يغتصب هذا البيت، اليوم يعتبر خائن رغم كل المواقف اللي وقفها بتأييد مشروع الشيخ الهجري، لكن لمجرد الاختلاف بجزئية بسيطة يعني حكم عليه بأنه هو إنسان غير سوي وربما يكون متعامل مع
1: يعني دمشق. لكنك بهذا التحليل أستاذ عباس يعني تتجاوز عن المقدمة التي أوصلت السويداء إلى هذه النتيجة، ألا تعتقد ذلك؟ لأنه اليوم حتى في البيان الذي نتحدث عنه يعني كان هناك أيضا يعني تحميل مسؤولية للسلطة في دمشق، ووضع السلطة أيضا أمام يعني لنقل مسؤولياتها سواء الأمنية وسواء ما يتعلق بأن تأخذ هي أيضا موقفا أو خطوة إيجابية باتجاه الدروز.
2: يا سيدتي الكريمة، يعني نحن بالرجوع إلى الماضي، إذا كان الرجوع إلى الماضي والاعتراف بالجراح والجرائم ومحاسبة المجرمين بالنهاية تصب في وحدة سوريا وإعادة التحام الوحدة الوطنية وعودة السويداء إلى سوريا ووقت الفتنة الطائفية، فكلنا مع هذا الأمر، يعني ما أحد ضد أنه تهدر حق من حقوق إنسان سوري من أي مكون كان، حق مالي أو حق في دماء أو في أعراض أو في أي ظلم تعرض له، وبالتالي هذه قضية مجمع عليها، ما في أحد
1: بس يعني ما الذي قامت به السلطات يعني ما الذي قامت به السلطات من تموز 2025 وحتى الآن؟
2: لأن هذه جردة حساب، يعني ممكن يعني هي تحتاج لحلقة طويلة، لكن بالمختصر المفيد اليوم هذه المشكلة لم تحل بالإطار المحلي.
1: بس يعني نحن فاتحين تغطية، إذا كان هناك نقاط يعني تحب فعلا تبيانها فتفضل لأنه معنا وقت.
2: نعم اليوم نحن هاي المشكلة لم تحل بالإطار الوطني وبالتالي انتقلت إلى الإطار الإقليمي والدولي، وصار في اجتماع ثلاثي في عمان، وتم توقيع اتفاق الثلاثي الذي ينص على خريطة الطريق من أجل حل مشكلة السويداء. يا أخي هذه خريطة الطريق نصت على قضية كشف الحقائق، التحقيق، المحاسبة، تعويض الضرر، إعادة الإعمار، دمج السويداء عسكريا وأمنيا، كل الفصائل السويداء تدمج في الجيش وفي الأمن السوري، تحدثت بالتفاصيل عن الحل، لكن الطرف الآخر يرفض، يعتبر أن مجرد الحوار اليوم أنت عم تتكلم من قبل أحداث تموز بشهور، الخطاب كان واضح من الشيخ الهجري أنها سلطة إرهابية.

0: لا اتفاق ولا توافق، لم يقدم. يعني نحن طيب عم نقول انه الدوله السوريه ما عملت شيء، طب جماعه الامر الواقع اليوم الحاكمين السوداء كم مبادره قدموا لوحده سوريا؟ كم مبادره قدموا للحوار قبل ان تحصل مشكله السويداء في تموز؟ انا اذا بتكلميني عن الدوله السوريه، الدوله السوريه قدمت اكثر من 20 مبادره، من الحوار الوطني الى دمج فصائل السويداء في الجيش، الى جعل قوى الامن التي تدير امن السويداء كلها من ابناء السويداء من اجل خصوصيتها، كلها وافق عليها الرئيس الشرع، لكن كان في مطالب شخصيه، كان في مطالب وكان في اجندات خارجيه. الشيخ الهجري اعترف بخطاب واضح يوم عيد الاضحى المبارك لما القى كلمته ان التواصل مع اسرائيل كان سابق حتى لسقوط النظام، كان في تواصل مع اسرائيل واتفاق على هذا المشروع. يعني لما بنحكي اليوم بمشروع باشان ونتكلم بمشروع انفصالي، ما عاد في الان معنى لانه الدوله تقدم خطوات.
1: طيب طيب استاذ استاذ عباس، يعني سنعود اليك خلال هذه التغطيه، نحصل على صور الآن مباشرة أعتقد، لا عدنا إلى الصور الأقدم. طيب كان لدينا صور مباشرة تأتينا من جرمانة للانفجار الذي حدث في هذه المنطقة، ننقل هذا الخبر عن وزارة الصحة التي تتحدث عن تسجيل 7 إصابات نتيجة انفجار جرمانة في ريف دمشق، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي وفق الأصول المعتمدة. إذن وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات نتيجة انفجار جرمانة بريف دمشق، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي وفق الأصول المعتمدة. إذن مشاهدينا، تعود إلينا من دمشق مراسلة التلفزيون سوريا مريت عبيد. مريت، هل لديك من تفاصيل جديدة؟
2: نعم، مرحبا نور. يعني بالفعل كما ذكرتي أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 7 إصابات تم نقلها، وبحسب مصادر ميدانية أنه تم نقل هذه الإصابات إلى مشفى المجتهد، لكن ومع الأسف وأيضا كما يعني توضح من تصريحات وزارة الصحة أنه أيضا يعني تبين وجود أشلاء بشرية. إلى حد هذه اللحظة تجري وزارة الصحة يعني التحري والكشف عن هذه الأشلاء البشرية، والتي تشير ربما إلى وقوع قتلى أيضا بحسب مصادر ميدانية من المنطقة، أنه تم الإعلان عن 4 أسماء فقط من المصابين، لكنهم يعني كما تحدثت المصادر أنهم بحالة صحية جيدة، وهم يعني اسم لرجل وثلاثة نساء يعني من كانوا متواجدين بالقرب من مكان التفجير. يعني هذا الحديث عن فقط 4 أسماء من المصابين، ووزارة الصحة طبعا أعلنت عن 7 أسماء بالإضافة إلى وجود أشلاء بشرية. حقيقة نور، إلى حد هذه اللحظة يوجد تضارب في الأنباء، فبحسب بعض المصادر الميدانية تشير إلى أنه يعني توفي من كانوا داخل هذه الحافلة. إلى حد هذه اللحظة لا يوجد أي تصريحات مؤكدة أو أي معلومات مؤكدة، ما تزال الجهات المعنية تتابع الموضوع. طبعا كما تحدثت سابقا الطوق الأمني ما يزال مفروض في منطقة التفجير، وبدأ أيضا البحث عن ملابسات هذا التفجير. طبعا خاصة أن التفجير أو انفجار العبوة الناسفة كما تشير المعلومات الأولية يعني وقع في ذروة النشاط التي تشهده المنطقة، يعني في وقت يعني المحلات التجارية هي يعني تعود لتفتح من جديد، في وقت أيضا يعني تشهد حركة المواصلات أيضا نشاط.
1: مريت، كم كانت الساعة بالضبط وقت حدث التفجير إن كان لديك معلومة دقيقة؟ لأنه سمع يعني قيل أنه سمع التفجير في كثير من أنحاء دمشق.
2: نعم نور، حقيقة يعني في حوالي الساعة 4 بدأت أو يعني تتداول أو بحسب ما حصلنا من المصادر الميدانية أنه في تمام الساعة 4 تم فرض الطوق الأمني، ويعني حقيقة في هذا الوقت أو قبل هذا الوقت بقليل سمع أصوات من
1: نعم. يعني اعذريني مضطرة لمقاطعتك لأنه سينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معنا الآن من جرمانة من موقع الحادث على ما يبدو. مرحبا بك حازم، أنت أقرب إلى الحدث من ماريت، لعل لديك تفاصيل أكثر دقة، تفضل.
3: نعم نور، حاليا يتم العمل من قبل فرق الدفاع المدني على تنظيف المكان بعد نقل جميع المصابين الى المشافي. هناك حديث بحسب يعني الدفاع المدني عن وجود قتلى 2 على الاقل، اضافه الى 5 جرحى، وهذه احصائيه اوليه. الحديث حاليا عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في احد السرافيس العامة. سينضم الينا ربما بعد قليل احد عناصر الدفاع المدني ليشرح لنا يعني تفاصيل الحادثة، لكن هنا يتواجد عناصر الدفاع المدني من رجال اطفاء، اضافة الى عناصر من المحافظة وعناصر الامن والشرطة متواجدين في المكان. عمليات يعني التمشيط والبحث عن اي ربما مخلفات كانت موجودة. معنا السيد وليد من الدفاع المدني في جرمانة حاليا. لو تحدثنا عن ملابسات هذا الانفجار، كيف حدث ويعني ما هي الحصيلة النهائية اليوم؟
4: يعطيك العافية. وليد كبيش، مدير مركز الدفاع المدني في جرمانة. أول ما وردنا البلاغ توجهت فرقنا للموقع، بلاغ إجان عن انفجار سيرفيس نقل ركاب في منطقة جرمانة في حي الروضة. كحصيلة أولية عدد القتلى 2 والمصابين عدد 5. الآن فرقنا تعمل على تأمين الموقع وفتح الطرقات وغسيل الشوارع ونقل السيارة المفجورة إلى أماكن آمنة.
3: خط السيرفيس كان يعني السيرفيس كان موجود فيه ركاب ولا المصابين هن من حوالين؟
4: لا شهود العيام الأهالي السيرفيس كان فيه موجود ركاب. هو خط نقل ركاب.
3: شو خط النقل؟
4: نقل ركاب في منطقة جرمانة.
3: جرمانات ويل عجل.
4: ما عندي تفاصيل.
3: حاليا المشافي اللي تم نقل عليها المصابين، هل هي في جرمانة أم في دمشق؟
4: بالوقت الحالي تم النقل على مشافي بجرمانة اللي هي أول مشفى الراضي، وبعدها تم تحويل المصابين من مشفى الراضي على مشفى المجتهد والمواساة في قلب الشام.
3: نلاحظ أعمال حاليا يعني على الشجر أو يعني على شطر الطرقات.
4: فرق الدفاع المدني بتعمل على إزالة الأشلاء من الأشجار، أشلاء المصابين، ونقل الأشلاء من الأرصفة ومن الطرقات، فتح الطرقات وتأمين المكان.
3: شكرا سيد وليد، الله يعطيكم الف عافيه. نعم نور، يعني الحديث عن ازاله اشلاء عن الشجر، ربما يمكن يعني للكاميرا ان تضعنا. يعني حاليا هناك محاولات ل يعني جمع اشلاء المصابين والقتلى يعني على الشجر بحسب الحديث، نتيجه شده التفجير. حتى هذه اللحظه يعني الحصيله النهائيه ليست نهائيه، اوليه، هي قتيلان و 5 جرحى كانوا في السرفيس ومحيط يعني السرفيس بحسب جهود عيان. حاليا عمليات التنظيف قائمة، عمليات البحث قائمة. يعني هذه الأضرار ربما يمكن مشاهدتها في محيط هذا التفجير على الطريق العام.
1: الآن يعني مداخل جرمانة، إذا أردنا فقط أن نعود إلى تسلسل الأحداث، إنه كم كانت الساعة عندما حدث الانفجار وكيف هو وصف المنطقة؟ هل كان هناك حاجز أمني على سبيل المثال؟ هل هي منطقة سوق؟ كيف حدث الأمر؟ لو تستطيع أن تعطينا القصة كما حدثت زمنيا.
3: يعني تقريبا ما بين الساعة 7 والثامنة، ما بين الساعة 6 و7 والنصف تقريبا، سمع يعني السكان هنا صوت انفجار. هذا الانفجار كان في منطقة الشارع العام عند مفرق الروضة. هذه المنطقة مزدحمة تماما في الأيام العادية، هي سوق تجاري يشهد إقبالا كبيرا، محلات تجارية كثيفة، سيارات كثيفة. وبالتالي هنا لما عندما سمع صوت الانفجار التقطت صور عبر يعني السكان هنا لسيرفيس. لم يعرف في البداية سبب هذا التفجير، إن كان بالفعل ماس كهربائي لداخل السيرفيس أم عبوة ناسفة. بعض الروايات تتحدث عن كيس أسود كان موضوعا داخل السيرفيس، انفجر هنا في جرمانة. ثم وصلت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وفرق الأمن الداخلي الآن لا تزال موجودة، ويعني المباحث الجنائية. هناك أيضا عمليات رفع للأدلة والبحث في المكان كانت هناك أي مخلفات أخرى أو ربما أي خطر في المكان. حتى هذه اللحظة هذا ما استطعنا جمعه.
1: معروف كم كان عدد الراكبين داخل السيرفيس والضحايا الذين نتحدث عنهم الآن؟ هم من الركاب فقط ولا أيضا كان هناك من المارة؟
3: بحسب الدفاع المدني الذي تحدث لنا قبل قليل، يعني جميعهم أو أغلبهم كانوا من الركاب، لكن هناك إصابات وردتنا ربما هي إصابات أيضا ليست يعني طفيفة لبعض الركاب في سرافيس أخرى كانت بالقرب من هذا السرفيس. كما قلنا هناك يعني ازدحام كبير في هذا الشارع، هو الشارع العام عند مفرق الروضة. هذا الشارع يشهد اكتظاظا للمارة المدنيين بشكل كثيف، إضافة إلى حركة تجارية كبيرة. الآن محلات جميعها مغلقة هنا في هذا الشارع. إذن نتحدث عن قتيلان حتى هذه اللحظة وخمسة جرحى نقلوا ما بين مشفى الراضي ومعنا أحد شهود العيان. هل شاهدت الحادثة؟ كيف جرت الحادثة؟
5: أنا ما بعرف، بس وصلت أول الواصلين كنت على سربيس، شفت العالم بالأراضي ورا سربيس وتحت سربيس في عالم كانت. شلت 4-5 أشخاص حطيتهم بالسرافيس اللي كانت موجودة حوالي أسحبون على المشافي، في عالم رايحة نهائيا شقة.
3: كان في عالم توفى لما وصلت،
5: يعني آخر أنفاسه كانت فيه. شوفي السرفيس كان خالص منتهي، يعني شلناه وشلنا أشلاء ومعه حطيناهم بالسرفيس وبعتناهم على المشافي، ثلاث مشافي هم جرمانا.
3: في ناس تم نقلهم لخارج جرمانا المشفى المجتهد،
5: يعني ما بعرف، انا كنت عم شيل العالم بس ما عرفت وين راحت.
3: طب فينا العالم اللي ساهمت انت بانتشالهم؟ نساء اطفال رجال؟
5: في نساء وفي بنات صغار بالعمر، وفي سائق سيرفيس شباب كمان عمره 30-35 سنه، وفي كم شاب، وفي زلمه كان كبير بالعمر، وفي حتى كان في برا في اصابتين ثلاثه شظايا.
3: طب انت شفت المشهد، مشهد السرفيس كان منتهي تماما من التفجير؟ كان في ركاب؟ حدا خبرك انه كله ركاب؟
5: ما في، الركاب كانوا منتهيين، يعني ما في، عم ياخذوا انفاس بصعوبه، يعني العالم كانت ايدين وشرايين رايحه، يعني
3: اصابات خطيره بحسب
5: ما خطيره جدا كانت. انا شلت العالم ما في منتفه، كلها من العالم منتفه. اسعفت 4-5 ما في وضعهم، يعني حتى المره اللي اسعفتها لك حتى غراضة معي قلت لي أنا عم موت وما بعرف، سكرنا السرفيس وأخذوه على الإسعاف.
3: الله يجزيك الخير. طبعا يعني نور، ربما سمعتم اليوم من شاهد، يعني قبل قليل من شاهد العيان، يعني تحدث عن إصابات حرجة جدا بحسب حديثه، حتى يعني إحدى السيدات التي كانت تفارق الحياة كما قال وضعت أغراضها الشخصية معه وقالت له بأنها يعني ستفارق الحياة بحسب حديثه. هناك أيضا يعني تقريبا ما بين يعني على الأقل سبعة، تحدث عن يعني سائق السرفيس قال بأنه كان قد قتل نتيجة الانفجار. الإصابات حرجة، هناك أطفال بحسب حديثه، هناك يعني رجال، يعني هم ركاب بالنهاية، ركاب سرافيس تم وضعهم في السرافيس الموجودة، إضافة إلى يعني قيام الدفاع المدني بمهمة نقل المصابين أيضا إلى المشافي القريبة أو شافي العاصمة.
1: يعني الشهادة كانت مؤلمة جدا. الله يحمي الجميع، وأيضا يعني نتمنى الشفاء للجرحى والرحمة للقتلى في هذا الحادث. يعني أود أن أذهب معك قليلا، إن كنت ما زلت تسمعني حازم، إلى الانتشار الأمني. ما هي أجهزة الدولة الموجودة الآن في المنطقة؟ نتحدث عن الداخلية، قلنا عن الدفاع المدني موجود، حدثنا أيضا عن عن سيارات الإسعاف، المشافي المفترضة، وأيضا الأجهزة الأخرى سواء كان داخلية أو أمن.
3: نعم، يعني ربما في الكاميرا تستطيعون مشاهدة الدفاع المدني، الأطفاء، أيضا قيادة الأمن الداخلي، سيارات الإسعاف. هناك انتشار للأمن مكثف في المكان، طبعا هناك تطويق للمكان من قبل الأمن. جميع الأجهزة تعمل كل في يعني تخصصها. كما قلت لك كان هناك بحث يعني ضمن المكان، كان هناك أي عبوات ربما مزروعة أو أي شيء يسبب خطر. الأمن الداخلي موجود، الإسعاف موجود إن كان هناك ربما شيء يحتاج للإسعاف بعد نقل جميع المصابين والقتلى. كان هناك بحث عن أشلاء على الشجر، يعني ربما صورناه قبل قليل بالكاميرا. كان الدفاع المدني قد يعني قام بالبحث عن الأشلاء حتى على الشجر، يعني نتيجة شدة التفجير. صراحة هناك أضرار يعني في المكان من يعني السيارات المتوقفة هنا. هناك بعض الأمور ربما كانت لو كان الوضع أخطر لانفجرت إحدى المولدات مثلا هنا، يعني فيها محروقات وهي مركونة على جانب الطريق. السيارات متضررة بشكل كبير. الان عمليات البحث التنظيف ربما يعني الدفاع المدني يقوم في البحث، يعني هم هنا بالكاميرا يمكن رصد الدفاع المدني وهو يقوم يعني حتى كلاب ربما هذه لا ادري ان كانت وحده الكيناين ايضا هناك كلاب تقوم ب يعني ايضا مهام البحث ربما عن اي مخاطر ربما تكون موجوده. اذا نتحدث عن شرطه امن داخلي اضافه الى دفاع مدني وسيارات الاسعاف كلها موجوده في المكان.
1: حازم هنا في مكان التفجير. نعم نور. المنطقه مغلقه فقط في حدود التفجير ام انه اوسع من ذلك؟ هناك بعض المصادر تحدث عن انه مداخل جرمانة يعني ربما ستغلق الان او حتى يعني خلال الليل.
3: مداخل جرمانة مفتوحة بشكل طبيعي باستثناء يعني المنطقة الواصلة ما بين ساحة الكرامة وساحة السيوف، هذه المنطقة ربما هي المنطقة الوحيدة المغلقة حاليا أمام حركة السير. أرى مدنيين هنا في المكان، يعني ربما بعد إجراءات معينة يستطيع بعض المدنيين الدخول إلى هنا، لكن الحركة يعني قليلة. لكن مداخل جرمانة الأخرى لا تزال موجودة، هذه وحدات ربما وحدات الكي9 موجودة تبحث ربما عن يعني إن كان هناك أي أخطار محدقة في هذا المكان، هناك بحث يعني عن أي أمور ربما قد تشكل خطرا على المدنيين. بالتالي نعود على مداخل المدينة، مداخل المدينة مفتوحة. نحن دخلنا يعني من جسر عقربة، شارع النسيم كان مفتوح، مفرق يعني أيضا أحد المفارق على طريق المطار، هناك مفرقين إضافيين أيضا كانا مفتوحين أمام المرة. نتحدث عن يعني فقط الطريق الواصل من ساحة الكرامة إلى ساحة السيوف، هي منطقة حاليا مغلقة مقطوعة من قبل الأمن الداخلي. عمليات البحث لا تزال تجري هنا.
1: طيب يبدو أننا فقدنا صوت حازم. على كل يعني حازم ستبقى معنا من أجل استطلاع المزيد من التفاصيل. إذا يعني المعلومات المبدئية تتحدث عن ويعني يطابق أيضا ذلك التصريح الصادر عن وزارة الصحة بأنه حتى الآن المعلومات تتحدث عن 7 ضحايا، قتيلين و5 جرحى. شهود العيان الذين تحدث معهم مراسلنا قالوا أنه الانفجار حدث داخل السيرفيس، ليس من المعلوم الآن وليس هناك أيضا تصريحات رسمية حول ما الذي أدى إلى هذا الانفجار. كان هناك ركاب ويبدو أنه الإصابات تتنوع بين الركاب بشكل أساسي وبين بعض المارة أيضا، وهناك أيضا بحسب شهود العيان ربما نساء وأطفال بين الضحايا. إذن يعني لمحاولة تحليل هذه الحادثة أيضا من الناحية الأمنية ينضم إلينا من دمشق الأستاذ رشيد حوراني الباحث الأمني والعسكري. مرحبا بك أستاذ رشيد. من المؤكد أنك قد تابعت الصور التي تأتي من جرمانة والنتيجة التي أحدثتها سواء في الشارع أو حتى في الوصف الذي قدم من شهود العيان حول يعني الجثث أو الأشلاء الموجودة في المكان، وأن هناك شظايا من شكل تضرر السيرفيس والمنطقة المحيطة والضرر الذي لحق بالضحية. ما الذي ترجحه؟ هل هذه عبوة ناسفة؟ هل هذا انفجار بسبب خلل ما داخل السيرفيس؟ ما الذي ترجحه من الناحية التقنية؟
0: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم على الاستضافة، والشفاء العاجل للجرحى والرحمة للضحايا ولمن قضى. حقيقة يعني المعلومات الأولية والصور التي نشرت عن التفجير نرجح ان يعني من ناحيه امنيه ان وبناء على العمليات السابقه التي نفذها تنظيم داعش في دمشق ممكن ان يكون تنظيم داعش وراء هذا التفجير. وتنظيم داعش من خلال هذا التفجير يعتمد على الحاق الاذى بالحكومه السوريه والاداره السوريه والاجهزه الامنيه المختصه، ويريد ارسال رساله يعني وحيده هي للمجتمع السوري ان يعني مفادها عدم الثقه بهذه الحكومه واجهزتها المختصه.
1: إيه يعني لكن الضحايا نتحدث الان انه من المدنيين لم يكن هناك حاجز امني في المنطقه، اكدنا على هذه المعلومات. ولذلك استاذ رشيد يعني سالتك انه ما هو المرجح، يعني السيرفيس مدني لا يبدو أن هناك حاجز أمني أو قوة أمن مستهدفة بهذا الموضوع؟
6: نعم، لذلك قلت أن تنظيم داعش يعني حاول أن يلحق الأذى الأكبر بالسكان المدنيين، ووجه رسالة مفادها أن الأجهزة السورية الحالية القائمة اليوم غير قادرة على حماية المدنيين من أي تفجيرات أو أي يعني أعمال أمنية قد تصيبهم خلال حياتهم اليومية. ومن السهولة برأيي بمكان يعني تلغيم السيارات حالياً في ظل يعني عدم تنظيم اللوحات المرورية وعدم تنظيم السيارات الوافدة التي دخلت إلى القطر بشكل كبير بعد سقوط النظام. حتى الآن يعني هناك فوضى في حركة السيارات وحركة وآلية تنظيمها.
1: أعذرني أستاذ رشيد، أعذرني على المقاطعة، يعني لعلنا نحصل من ضيفنا التالي على مجموعة من المعلومات ونعود إلى تحليلها معك. ينضم إلينا الأستاذ شادي الحسن، مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق، ضيفي من ريف دمشق، أهلا بك. يعني دعني أبدأ معك من الضحايا، هل لدينا معلومات مؤكدة حول الأعداد أستاذ شادي؟
7: السلام عليكم، يسعد مساكم جميعا. يعني بالفعل اليوم في تمام الساعة 7:31 دقيقة وصلنا بلاغ على غرفة العمليات في ريف دمشق بوجود انفجار داخل سربيس داخل جرمانة. المعلومات الأولية، يوجد لدينا قتيلين وأكثر من 7 إصابات إلى حد اللحظة.
1: طيب ما هي المعلومات أيضا متوفرة لديكم عن الظروف التي أحاطت بالانفجار؟
7: المعلومات الأولية، الانفجار هو عبارة عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سربيس لنقل الركاب. الانفجار أدى إلى تحطم السربيس بشكل كامل، إصابات داخل السربيس والمارة، الناس المدنيين المتواجدين في الشارع تعرضوا لإصابات بشكل مباشر. مجرد وصول البلاغ إلى غرفة العمليات توجهت مباشرة فرق الدفاع المدني المتواجدة في جرمانة إلى الموقع. ومثل ما ذكرت، المعلومات الأولية لدينا هي وجود شاهدين ووجود 7 إصابات أو أكثر من 7 إصابات.
1: هل لديك معلومات حول طبيعة الإصابات التي تتعامل معها الفرق الميدانية الآن؟ لأنه يعني وصف شهود العيان كان قاسياً بشكل كبير، يعني الآن لدينا حصيلة أولية، لكن الإصابات ما هي؟ وأيضاً إلى أين نقل المصابون؟
7: حياة الإصابات هي متفاوتة، يوجد إصابات خطيرة ومتوسطة وخفيفة، ولكن هي معظم الإصابات كانت إلى حد المتوسطة والشديدة. يوجد أيضا أشلاء في الموقع، عملت فرقنا لحد اللحظة تعمل على يعني جمع هذه الأشلاء المتواجدة في الموقع، فكانت الإصابات متفاوتة حياة.
1: طيب هل نستطيع القول الآن أنه انتهت عمليات الـ يعني المسح والتأكد أنه ليس هناك أخطار إضافية أيضا في الموقع؟
7: حياة فرق الأمن الداخلي متواجدة في الموقع وأيضا فرق الدفاع المدني، فرقنا عملت ومتواجدة إلى حد اللحظة تعمل على إزالة آثار هذا التفجير ومسح للمنطقة بشكل كامل لجمع الرفات وجمع الأشلاء، بالإضافة لتأمين الشارع بشكل كامل وإزالة هذه الآثار الذي خلفها هذا الانفجار الذي حدث.
1: هل تستطيع أن تعطيني أستاذ شادي يعني توقعات عن حصيلة ممكنة للضحايا؟ يعني لأنه يعني كما قال مراسلنا أنه هذه المنطقة مكتظة، السيرفيس كان فيه ناس وأيضا هناك ناس من المارة. نحن الآن نعرف أنه هناك 7 حتى الآن، 5 منهم من الجرحى، لا سمح الله. هل هناك احتمال أنه تزيد هذه الأعداد خلال الساعات القادمة؟
7: بالطبع، الإصابات متفاوتة، حيث أيضا هناك إصابات كانت تم معالجتها في الموقع ضمن الموقع، إصابات بسيطة ولكن لم يتم نقلها إلى المشافي. أغلب الإصابات تم نقلها إلى المشافي الموجودة في دمشق، وبعضها تم إحالتها إلى مشافي. حاليا الإحصائية هي شهيدين أكثر من 7 إصابات، يرجح أن تصل الإصابات إلى 10 أشخاص، وأيضا الإصابات الأخرى التي تم معالجتها ضمن الموقع.
1: هل هناك توجيهات معينة للسكان في هذه المنطقة الآن؟ نحن نتحدث يعني عن منطقة الكثافة السكانية فيها عالية.
7: يعني نحن نوصي جميع المدنيين بالتزام المنازل والابتعاد عن مكان الذي حدث به الانفجار. تقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بتأمين المكان وإزالة المخلفات التي خلفها

0: هذا الانفجار الذي حدث اليوم.
1: يعني فقط أعود معك إلى نقطة، واعذرني إن كانت قد فاتتني إجابتك، ما هي المشافي التي يتم الإسعاف إليها حاليا؟ يبدو أنه فقدنا السيد شادي الحسن. طيب شادي الحسن، مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. إذن معنا كان منذ قليل وقد بدأ في تحليل الوضع الأمني الأستاذ رشيد حوراني. أعود إليك أستاذ رشيد، يعني في ضوء ما تفضل به ضيفي من الدفاع المدني، هو يقول يعني يبدو أنه استطاعوا عبر الفحص أن يعرفوا أنه هي العبوة ناسفة، وعبوة ناسفة مزروعة داخل سيرفيس مدني. أستاذ رشيد، كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني في حوادث سابقة حدثت في دمشق كانت توضع في مكان ما العبوة الناسفة، أو تكون على موتور على سبيل المثال، أو في سيارة تتوقف على جانب الطريق، لكن في سيرفيس مدني يعني يبدو هذا الموضوع أكثر خطورة.
2: نعم، حقيقة ما زودنا به الزميل الشادي يعني جدا مهم، ونعود من خلال ما زودنا به بالذاكرة إلى العبوة الناسفة التي فككتها الفرق المختصة في وزارة الدفاع في الشهر الماضي في حي الورود، وكشفت أو صرحت وأعلنت حينها وزارة الداخلية بعد عدة أيام من تفكيك العبوة الناسفة في حافلة نقل في حي الورود أن مجموعة من الفلول هي من قامت بزرع هذه العبوة الناسفة، واليوم يعني من يقف وراء هذه العملية نستطيع أن نقول أيضا يعني الفريق الثاني من بعد داعش، نستطيع أن نقول أنه ينتمي إلى الفلول. لماذا؟ لأن جرمانا يعني شهدت خلال الشهر الحالي والماضي يعني أحداث ومظاهرات اللي أحيت بموجبها ذكرى ما مرت به مدينة السويداء في العام الماضي من أحداث أليمة على السوريين بشكل عام، وبالتالي يريد يعني نحن فندنا ما يريده تنظيم داعش من خلال عملياته أو إن كان هو من يقف وراء هذه العملية. والآن نستطيع أن نقول أن الفلول إن كان هم من يقف وراء هذه العملية يريدون يعني تفتيت المجتمع السوري وزيادة الاستقطاب الطائفي والمجتمعي فيه بشكل أكبر. وهنا أيضا يعني لابد أن نقف على نقطة جدا مهمة، أن من يقوم بزراعة العبوات الناسفة في الحافلات يكون لديه شيء من الخبرة العسكرية والأمنية بتركيب وتفكيك العبوات الناسفة، لأن هذه العبوات عند تركيبها في السيارات والحافلات يعني تعتمد أحد الطريقتين في التفجير، أما ربطها عن طريق مؤقت وعند حصول يعني وصول المؤقت المفجر إلى الوقت المربوطة به يتم العبوة بالتفجير من تلقاء نفسها، أو يقوم زارع هذه العبوة بتعقب الحافلة ومن ثم تفجيرها في المكان الذي يراه مناسبا. وأنا أرجح الطريقة الثانية، أن من قام بتفخيخ هذه العبوة قام أيضا بتعقب هذه الحافلة وتفجيرها عندما وصلت في منتصف
1: يعني ربما لا تكون مزروعة تكون مزروعة في الموقع يعني ليس
2: عندما وصلت في موقع فيه تجمع للسيارات والحافلات قام بتفجيرها ليستفيد أيضا من نقطة أخرى وهي وجود خزانات الوقود في السيارات الأخرى وزيادة حجم التفجير وزيادة أيضا عدد القتلى والجرحى والأضرار المادية والبشرية من جراء عبوته الناسفة التي زرعها في الحافلة.
1: يعني شكرا لك على هذا التفسير التقني أستاذ رشيد، ويعني تبقى معي إلى أن نحصل على المزيد من المعلومات، لأن كل معلومة إضافية أكيد يعني تفسر لنا جزءا من الموقف أو تعطينا قطعة مما حدث في هذه المنطقة. ويعني فقط أنا أؤكد بأنه نحن نحاول تفسير الموقف وتحليله وليس إلقاء الاتهامات بشكل أساسي، حتى تصدر بعض التصريحات الرسمية عن السلطة بالفاعل ربما أو احتماليات الفاعل. حازم عوض من جرمانة يعود إلينا من جديد، مرحبا بك حازم. دعنا نبدأ بما حدث بالضبط في جرمانة، متى بدأ التوقيت الدقيق الذي أعطي إلينا من الدفاع المدني؟ كان الساعة 7:30 دقيقة، ما الذي حدث في الساعة 7:30 على في تقاطع الروضة في جرمانة. لا أدري إن كنت تسمعني حازم، لكن على كل لدينا عاجل من وزارة الصحة. وزارة الصحة إن كنت تسمعني أيضا حازم، حتى نضيف إلى معلوماتنا نقطة أخرى، وهي تصريح وزارة الصحة بمقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بانفجار جرمانة بريف دمشق. إذن ارتفع عدد الضحايا المسجل من قبل وزارة الصحة من 7 في تصريح سابق إلى 15، 13 إصابة ومقتل شخصين. تفضل حازم. حازم لا أدري إن كنت تسمعني. طيب سنحاول العودة إذن مع حازم مرة أخرى. أستاذ رشيد أعود إليك، إذا نتحدث عن ارتفاع لعدد الضحايا، نتحدث عن 15 ضحية، 13 إصابة ومقتل شخصين، المكان كان مزدحما، السيرفيس المدني كان فيه ركاب، وأيضا كان هناك مارة في الطريق، وكما تفضلت أنه العبوة الناسفة حسب الوصف وحسب ما تحدث به أيضا الدفاع المدني كانت مزروعة بشكل أو بآخر داخل السيرفيس المدني. هل نتوقع أنه قد يزداد عدد الضحايا خلال الساعات القادمة؟
2: من الممكن يعني في ضوء ما تفضل به الزميل في الدفاع المدني او الطوارئ ان يزداد يعني، وللاسف يزداد عدد الضحايا، لانه هذا الامر يعني هو متعمد، وهو يعني من ضمن من خطط لتنفيذ هذه العمليه هو كان يستهدف الحاضنه المدنيه ولم يستهدف مقر من مقرات وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو المقرات الأمنية في العاصمة دمشق أو الحواجز، إنما يريد ضرب الحاضنة المدنية وزعزعة الثقة. وأعود وأكرر، الهدف منها زعزعة الثقة في الحكومة الجديدة والأجهزة الأمنية المختصة التابعة لها، لأنها غير قادرة على الرغم من مضي عام ونصف على سقوط النظام وتحرير البلاد من حماية المدنيين ومنع مثل هذه التفجيرات.
1: بس الحوادث أستاذ رشيد، يعني الحوادث متشابهة التي جرت في دمشق، يعني لا ندري إن كان هناك ارتباط بينها، هذا يحتاج أيضا إلى تصريح رسمي، لكن شكل الحوادث موضوع العبوة الناسفة بات متكررا. هل تعتقد أنه الجهات التي تقوم على هذه الأفعال تستغل ثغرات معينة موجودة اليوم لدى القوى الأمنية ويجب الانتباه إليها؟ يعني
2: تستغل الفراغات، بعض الفراغات الأمنية والتسلل إلى حيث وجود المدنيين بشكل أكبر. أيضا تحاول يعني كما جرى عند زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا، حاولت التفجير في مكان قريب من مكان إقامة الرئيس الفرنسي، أيضا لإيصال رسالة أنها قادرة على تهديد أمن العاصمة بشكل عام. أضف إلى ذلك أن من يقوم بهذه العبوات كما ذكرت يعني يمتلك شيء من الخبرة التقنية والمهارة في إعداد وتركيب وتفجير هذه العبوات وتفجيرها في الوقت المناسب، ولكن بتقديري اليوم هذه العبوة هي الأخطر والأكثر خطورة والأشد بين كافة العبوات التي استهدفت مدينة دمشق بعد تفجير الكنيسة في مدينة دمشق في العام الماضي، لأن هذه العبوة اليوم يعني مزروعة بشكل مثبت في حافلة النقل أو في السرفيس، وأيضا من قام بزرعها وتركيبها وتثبيتها قام بتعقبها، وعند وصولها إلى المكان الذي رآه مناسبا قام بتفجيرها غير آبه بوجود المدنيين، لأن هدفه إصابة المدنيين وإيقاع أكبر قدر من الضحايا المدنيين أو أكبر قدر من الضحايا من المدنيين وليس من
1: يعني بتقديرك أنه اختار نقطة مكتظة وقرر عندها أن تكون هي نقطة التفجير بشكل أو بآخر. أستاذ رشيد يعني أعذرني، يجب أن نذهب إلى المراسل لعله يكون قد استطاع التواصل معنا بشكل أفضل الآن. حازم مرحبا بك من جديد.
3: نعم نور.
1: تفضل حازم.
3: نعم نور. نعم نور، حاليا يتم التحضير لفتح الطرقات من جديد بعد ان يعني انتهت عمليات يعني الدفاع المدني لا يزال يعمل على اطراف الطريق، لكن بدأ فتح الطرقات يعني او التحضير لفتح الطرقات. هذا المكان مكتظ بالمره كما قلنا، وكان يستهدف يعني بحسب احد الامنيين هنا المستهدف الاول هنا هو الحركه المره داخل المدينه، يعني لا يوجد حاجز امني كما قيل سابقا. يعني هنا هذا شارع يعني حيوي، سوق تجاري. الان يعني حتى يعني الدفاع المدني يتحدث عن بدء عمليات فتح الطرقات لأنه الشارع الرئيسي في المكان. حتى هذه اللحظة لا يوجد تحديثات عن الإحصائيات الأولية، وهي يعني قتيلان وخمسة جرحى. هناك يعني إصابات بالغة بحسب شهود العيان. شهود العيان تحدثت عن أكثر من هذه الإحصائية حقيقة، يعني تحدثنا مع أكثر من شخص هنا قالوا بأن عدد الجرحى ربما يتجاوز 13 جريحا، لكن لا يمكن اعتماد هذه الإحصائية حتى يتم يعني إصدارها بشكل رسمي من وزارة الصحة. الأمنيين هنا يعني أكدوا لنا بأنه حتى هذه اللحظة المرجح هو عبوة ناسفة مزروعة داخل السرفيس. حتى هذه اللحظة لا يمكن أيضا، هذه معلومات أولية، حتى يعني قضية العبوة الناسفة هي معلومات أولية، لكنها هي بنسبة كبيرة هي المرجحة حتى هذه اللحظة، لأن السرفيس الذي كان مستهدف يعني كل معلمه تقريبا احترقت. تم نقل جميع الجرحى. حاليا ربما تشاهدون انسحاب الدفاع المدني من المكان وبدء فتح الطرقات. حركة المارة بدأت تعود تدريجيا إلى المكان بعد قيام يعني بأعمال البحث وأعمال تأمين المكان من قبل الكيناين ومن قبل الدفاع المدني. نعم نور،
1: خلال مسح المكان حازم، هل تم التأكيد أنه ليس هناك أخطار أخرى في المنطقة؟
3: نعم، يعني لم يفتح الطريق او لم يتم يعني الاذن بفتح الطرقات الا بعد تامينها بشكل كامل. يعني كان هناك بحث في اطراف الطريق، حتى في الاحياء المجاوره كان هناك بحث على الاشجار، يعني حتى كان على الشرفات بعض عناصر الدفاع المدني يعني بحثوا هنا بالقرب من المكان. كان هناك كما قلنا يعني كناين ايضا صورناه قبل قليل، كان هناك بحث في السيارات المركونه على جانب الطريق لتامينها بانها يعني لا توجد أي مخاطر. حتى هذه اللحظة بدأت ربما يعني بدأت الطرقات يعني بدأ الحديث عن تأمين فتح الطريق الرئيسي. السيارات تنتظر لبدء الدخول. الشارع يعني الشارع المقابل لهذا الشارع، يعني نحن نشهد حاليا فتح الطريق الرئيسي، فتح الطريق الرئيسي الذي كان مغلقا. بدأت السيارات بالدخول إلى جرمانة بعد تأمين الطريق من قبل عناصر الدفاع المدني وقيادة الأمن الداخلي ووحدات الكيناين والشرطة. لا تزال يعني سيارات الشرطة كما تشاهدون والأمن الداخلي يعني تتجول في المكان لضمان سلامة الطرقات. هذه سيارة شرطة، الآن سيارات مدنية بدأت تدخل. بالتالي نتحدث عن يعني انهاء الحالة الأمنية التي كانت مفروضة هنا تقريبا، لكن يعني على العناصر يعني المختصرة لا تزال موجودة على أطراف.
1: هناك تأكيد أمني أن الخطر زال، يعني حتى السيارات يعني بدأت تسير ربما في الطريق كما نشاهد خلفك حازم. يعني وشكرا لك على التنقل وإفساح المجال أيضا للصورة. طيب حازم، آخر إحصائية وصلتنا من وزارة الصحة تتحدث عن 15 ضحية قتيلين و13 مصابا، هل بدأ التعرف على هوية هؤلاء؟
3: حقيقة نحن يعني عملية التحقق من هوية هؤلاء بدأت بالفعل. هذه الضحايا أولا يعني علموا بوجود أقاربهم في السرفيس، وكان هناك نشر لبعض أسماء يعني الجرحى الذين نقلوا إلى المشافي. تحدثنا عن 3 مشافي في جرمان على الأقل استقبلت الإصابات. كما قلنا ربما تتقاطع يعني هذه الإحصائية من وزارة الصحة مع إحصائيات شهود العيان الذين تحدثوا عن أكثر من 13 إصابة، وبالتالي يعني حجم التفجير كان كبيرا. حتى هذه اللحظة نتحدث عن قتيلان فقط، لكن هناك إصابات حرجة وفقا لشهود العيان. ربما هذه الإحصائية تتطور خلال يعني الساعات القادمة. لكن بخصوص تأمين المكان كما قلنا يعني لم يتم فتح المكان إلا بعد تأمينه بشكل كامل. حتى هذه اللحظة لا تزال ربما تسمعون أصوات يعني الشرطة تنده بالميكروفونات ومكبرات الصوت لتأمين المكان وإفساح المجال للسيارات بالمرور. سيارات الأسعاف لا تزال موجودة على مداخل بعض الأحياء هنا في جرمانة. لم نقل بأن الأعمال انتهت 100%. لا تزال عناصر الدفاع المدني موجودة على أطراف الطرقات وعناصر الأمن موجودة هنا في المكان على أطراف الطرقات.
1: حزم حزم هل استطعت معرفة ما هي أمام المرء؟ هل استطعت معرفة ما هي المشافي التي تم نقل الضحايا إليها؟
3: شباب يعني احد المشافي هنا في رمضان في جرمانة هو مشفى الراضي، هو احد المشافي يعني في المنطقه ربما لاكثر استقبالا للحالات التي يعني الاصابات بحسب الدفاع المدني، اضافه الى مشفى ربما المشاهد لم يؤكد لنا صراحه يعني الدفاع المدني، لكنه قال ربما هناك اصابات نقلت الى مشفى المشاهد، لان هناك ليس فقط الدفاع المدني من قام بنقل الجرحى، حقيقه هناك مدنيون قاموا باسعاف الجرحى الى اقرب المشافي وما تيسر منها يعني بحسب وسائل النقل المتاحه. وبالتالي احصائيه يعني العدد كعدد نتحدث عن 4 مشافي على الاقل استقبلت جرحى هذا التفجير.
1: طيب نعم. حازم، هل عرف ما هو خط السيرفيس الذي زرعت فيه العبوة الناسفة؟ يعني ما هي كانت نقطة انطلاقه او ما هي كانت وجهته حتى بعد ذلك؟
3: والله حقيقة يعني استفسرنا عن هذه النقطة من الدفاع المدني، لكن ربما معالم السيرفيس اختفت تماما. حتى هذه اللحظة لا نعلم يعني ما هي يعني نقطة انطلاق هذا السيرفيس، لكن هي نقطتان ربما هي إما من باب توما وإما من الكراجات، هما نقطتان. وحتى في يعني كراج السيدة، في كراج السيدة هناك نقطة انطلاق، هناك 3 نقط لانطلاق سيرفيس جرمانة. إحدى هذه النقاط هي يعني واحدة منها هي نقطة انطلاق هذا السيرفيس، لكن المستهدف ليس نقطة الانطلاق، المستهدف هو نقطة الوصول ومنطقة مكتظة جدا. نحن نتحدث يعني عن اختيار منطقة بطريقة يعني ربما نقول مدروسة، لأنه اختار مفرق يعني مفرق الحمصي هنا، هي منطقة مكتظة جدا بالمرة، سوق تجاري، مفرق لسوق تجاري آخر، منطقة مكتظة بالسكان بالمرة، بالسيارات، بالسرافيس. تالي نتحدث عن منطقة مدنية يعني 100%.
1: طيب ابقى معنا حازم، سنعود إليك بالتأكيد خلال الدقائق المقبلة للمزيد من التفاصيل. نلخص فقط بعض المعلومات الأساسية. إذن في الساعة 7:30 على مفرق الروضة داخل مدينة جرمانة انفجرت عبوة ناسفة على ما يبدو مزروعة داخل سيرفيس يقل المدنيين، وأيضا في منطقة مدنية مكتظة في السكان. توافد الدفاع المدني وقوى الأمن إلى المنطقة، مشطوا المنطقة، يبدو ليس هناك أخطار أخرى، وفتح الطريق من جديد الآن بعد حوالي 2 ساعة من إغلاقه أو أكثر، يعني 2.5 ساعة تقريبا من إغلاقه. إذن وزارة الصحة تتحدث عن 15 ضحية، قتيلان و13 مصابا، وقد نقلوا إلى مجموعة من المشافي داخل جرمانة وخارجها، الرحمة للقتلى وأيضا الشفاء للجرحى. ويعني نتمنى الأمن والأمان لأهلنا جميعا في عموم سوريا. أستاذ أيمن الشوفي ينضم إلينا، الكاتب في الشأن السياسي، ضيفي من جرمانة في دمشق. أستاذ أيمن الحمد لله على السلامة. مبدئيا ويعني ساعات عصيبة تمر بها مدينة جرمانة، كيف يمكن وصفها؟ كيف تلقى أهالي جرمانة هذا الحادث وأنباؤه؟
4: مساء الخير حضرتك متابعي تلفزيون سوريا. والله يعني ما حدث مساء اليوم كان صادما أو غير متوقع أو غير منتظر. كان في لحظة من لحظات الذروة يعني المسائية. طبعا جرمانة مدينة يعني مسائية، عمليا الأسواق التجارية تنشط بها في فترة بعد الظهر، يعني ساعات المساء والليل. في ساعات الصباح جرمانة تبدو مدينة هادئة يعني، وساعات الظهيرة أيضا الأسواق التجارية عادية جداً. تنشط الحركة التجارية في جرمان والخروج إلى الأسواق يعني اعتبارا من السادسة مساء. التفجير حدث في تقريبا كما تفضلتم في التقرير في حوالي الساعة 7:30، ويعني في منطقة مكتظة، هي تقاطع شارع الروضة مع شارع البلدية، منطقة أيضا سكنية أكثر من كونها تجارية. مكان التفجير أعتقد بأنه يعني ليس مصادفة. هناك يعني أكثر من سيناريو لما حدث، عبوة ناسفة تفجر عن بعد، أو ربما انتحاري قام بتفجير نفسه داخل الحافلة. الحافلة للأسف يعني لا يوجد ما يشير إلى الجهة التي تعمل عليها، سواء كانت سيربيس ينقل الركاب أو فان عادي، يعني لأنه السقف، سقف الحافلة غير موجود يعني
1: متضررة
4: من قوة الانفجار. طبعا سقف الحافلة غير موجود، وبالتالي يعني هذا الأمر فتح باب التكهنات. هناك من يقول بأنه سيربيس يعمل على خط جرمان باب توما، وهو

0: شخص آخر قام بالتفجير يعني، أو ربما انتحار فجر نفسه في هذا المكان يعني.
1: هي معلومات الدفاع المدني أستاذ أيمن قالوا أنه عبوة ناسفة، يعني على الأقل حتى الآن قالوا أنه عبوة ناسفة مزروعة داخل السيرفيس. وكما تفضلت يعني حتى معلومات مراسلنا تتقاطع مع ما تتفضل به بأنه بالفعل يعني معالم المركبة غير واضحة، لكن رجح أنه قد تكون يعني مركبة سيرفيس بسبب وجود يعني ركاب بداخلها مدنيون جميعهم على ما يبدو.
0: نعم يعني هو الاعتماد الأساسي في هذه العملية كان على شهود العيان أو الأشخاص الذين كانوا إلى جوار أو على مقربة من الحادث لحظة وقوعه. يعني هناك إجماع بأنه الانفجار يعني كان شديد، وهناك من يتحدث عن أشلاء جمعت من الشارع. هناك أعتقد أنه ذكرتم رقم ضحيتين، أعتقد أنه العدد أكثر من ضحيتين يعني.
1: يعني قتيلين، وزارة الصحة تتحدث عن قتيلين و13 إصابة حتى الآن، هذا هو الرقم المؤكد.
0: يعني ما يرجحه شهود العيان أنه عدد الضحايا يعني ليس أقل من 5 أو 6 يعني، بينما الإصابات عديدة يعني. هناك طبعا أشخاص مارة من المارة كانوا ضحية هذا التفجير، ويعني أبناء جرمانة. يعني طبعا جرمانة هي مدينة مختلطة يعني، ليست من مكون واحد. يعني المارة هم ضحايا هذا التفجير، والأشخاص يعني يقال أن هناك 4 أشخاص تم إخراجهم من الحافلة، حتى لا نزم بأن هذه الحافلة تعمل على خط معين أو هي فان عادي يعني. هناك من يقول أن هناك 4 أشخاص أو 3 أشخاص تم إخراجهم يعني طبعا بحالة وقد فارقوا الحياة من داخل الحافلة يعني. يعني أعتقد بأنه منفذ العملية الإرهابية يوجه رسالة إلى جرمانة. نحن نعلم أنه جرمانة ومنذ مدة يعني هناك تيارات عديدة، وخاصة التيارات التكفيرية والسلفية والجهادية، يعني لا تحب كثيرا يعني مسألة التعايش السلمي في جرمانة. جرمانة هي نموذج يعني أعتقد أنه نموذج فريد يعني لتعايش كل مكونات الشعب السوري هناك من كل المحافظات
1: يعني السورية. هذا التوصيف الذي تفضل به لجرمانة، لكن يعني أيضا يعني يجب التنويه لأنه لا يمكن الجزم أيضا بالفعل حتى الآن إلى أن يصبح لدينا بعض التقارير الرسمية أو التصريحات يعني من الجهات المختصة. سأعود إليك أستاذ أيمن لي يعني التوسع أيضا فيما يجري في جرمان الآن، ويعني لتوقعاتك والأوضاع الأمنية بشكل عام. لكن إلى أن أعود إليك نستضيف الأستاذ أسامة الحسين، رئيس منظومة الإحالة والإسعاف في مديرية الصحة. إذن معنا أسامة الحسين غالبا من دمشق أو من ريف دمشق. مرحبا بك أستاذ أسامة. يعني دعنا نبدأ من الحصيلة الأخيرة لإضحايا في هذه الحادثة المؤسفة.
2: أول شيء السلام عليكم والرحمة على شهدائنا والشفاء العاجل لجميع الجرحى. حاليا الإحصائية الشبه النهائية والعدد هو قابل للزيادة للأسف بسبب توزع عدد الإصابات على أكثر من محور وأكثر من مكان الاستجابة. حاليا عدد الإصابات الكلي 14 إصابة ما عدا الوفيات، وفي بعض الوفيات أو الشهداء وبعض أكياس الأشلاء غير معروفة حتى الآن. الطبيب الشرعي حتى الآن يعمل على تحديد هوية الأشلاء. هذه الإحصائية هي توزعت على عدة محاور ما بين ريف دمشق و دمشق. استجابت لها 4 سيارات إسعاف من منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ في ريف دمشق بالتنسيق مع غرفة عمليات دمشق. فعنا خطة طوارئ، تم توزيع عدد الإصابات على عدة مشافي خاصة، وبالمرحلة الثانية حاليا يتم نقلها لمشافي المركزية في مدينة دمشق.
1: من معلومات ضيوفنا أستاذ أسامة أن هناك أيضا مجموعة من الضحايا تم نقلهم عن طريق مدنيين، هل يدخل هؤلاء أيضا ضمن معلوماتك وضمن الإحصائية التي تحدثت عنها؟
2: تماما، هن دخلوا ضمن الإحصائية بسبب تفعيل غرفة العمليات. تم التواصل مع جميع مشافي المستقبلة وتم تفعيل غرفة عمليات لحتى كل المعلومات هي تنصب ضمن مكان واحد. تنسيق هذا تم على

0: الهلال الأحمر السوري والدفاع المدني بمحافظة ريف دمشق وغرفة عمليات المركزية بوزارة الصحة على رأسها مديرية الإسعاف والإحالة بوزارة الصحة.
1: أستاذ أسامة، يعني تفضلت بالحديث عن حصيلة أعلى من التي كنا نملكها قبل أن نهاتفك، وهي 14 إصابة. هل تعلم أيضا عددا دقيقا حتى الآن للقتلى نتيجة الحادث؟
0: عدد القتلى لحد الآن 4 وفيات.
1: 4 وفيات و14 إصابة.
0: و14 إصابة واثنين أكياس جثث غير معروفة للهوية لحد الآن.
1: رحمهم الله جميعا.
0: رحمهم الله
1: جميعا. يعني هل لدينا معلومات أولية حول الضحايا؟ هل هناك نساء؟ هل هناك أطفال؟ شاهد العيان قال إنه شاهد بالفعل امرأة واحدة على الأقل ضمن الضحايا وتوفيت أمامه، وأنه كان هناك أطفال أيضا.
0: يوجد أطفال ويوجد نساء ويوجد رجال للأسف.
1: طيب، هل نتحدث الآن عن خطة طوارئ أو استنفار معين أستاذ أسامة، يعني بالعودة أيضا إلى عملكم في منظومة الإسعاف في مديرية الصحة؟
0: منظومة الإسعاف في مديرية صحة ريف دمشق كسائر منظومات الإسعاف في سوريا هي حاليا تعمل بنظام طوارئ. مجرد بل وصلنا بإبلاغ أي حدث أمني أو كارثة ما، تمام، يتم تفعيل غرفة عمليات سوريا ككل. ممكن نحتاج مؤازرة من عدة محافظات فيتم تفعيلها ويكون كله على أهبة الاستعداد. حاليا دمشق هي كانت السند الرئيسي بالنسبة لمحافظة ريف دمشق. كون الحدث قادرين نتعامل معه بأقل الإمكانيات.
1: في رسائل معينة موجهة للمجتمع، تحتاجون مساعدة، تحتاجون متطوعين، أكياس دم إلى هنالك؟
0: لا، الحمد لله تم السيطرة على الحدث بشكل كامل. نحتاج بس تعاون في أوقات الكوارث وخاصة بالحدث الأمني. صحيح. إنه يفتحوا المجال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والهلال الأحمر حتى يقوم بعمله بأكمل الوجه، ويتم إبلاغنا مباشرة لمنظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ بالرقم المعمم على الجميع اللي هو 110 بأي مكان في سوريا، فممكن يستجيب بالمحافظة اللي بتكون هي تم الاتصال منها.
1: تعتقد أنه وصولكم لمكان الحادث كان يعني في الوقت المطلوب، أم كان هناك تأخير مثلا، تأخير في الإبلاغ، تأخير في وصولكم، سبب آخر مروري، ازدحام؟
0: الحقيقة جرمانا مثل بلدات كثيرة في ريف دمشق تشهد ازدحام بشكل مرعب جدا. سيارات الإسعاف وصلت خلال 8 دقائق على مكان الحدث. وخلال 8 دقائق هدون هو تعتبر هي استجابة بالمدن، هي استجابة جدا جيدة. للأسف تم نقل جزء كبير منه من المارة، فممكن يكون تم النقل أحيانا. يعني شكرا للجميع اللي بيساعد مثل هيك موضوع، ولكن أحيانا ممكن يتم النقل بطريقة عشوائية تماما وممكن يسبب مضاعفات. فاتصال بالرقم 110 هو ساعدنا وساعد المريض بأسرع ما يمكن. حتى نحسن نقدم له
1: خدمة. يعني حقيقة إنه نتمنى مبدئيا إنه لا يعني لا تتكرر هذه الحوادث، وحالة الهلع التي يتسبب بها التفجير أيضا تؤدي إلى اختلاطات التي تحدثت عنها. أستاذ أسامة، فقط حتى نؤكد معك الحصيلة، تحدثنا عن 4 وفيات و14 إصابة وكيسين من الأشلاء لا نعرف ما فيهما.
0: تماما.
1: يعني أؤكد معك الحصيلة بهذه الصورة. أشكرك شكرا جزيلا.
0: طيب، الحصيلة النهائية حتى الآن.
1: طيب،
0: الحصيلة النهائية حتى الآن.
1: طيب، تمام. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسامة الحسين، رئيس منظومة الإحالة والإسعاف في مديرية الصحة في ريف دمشق. يعني يعطيكم العافية على الاستجابة، يعني ونتمنى ألا تكرر حوادث كهذه أيضا. أستاذ أيمن، يعني دعني أعود إليك، أريد منك، يعني لا أعلم إن كان لديك أي إضافات أو تعليقات على ما تفضل به الأستاذ أسامة، فهذا مرحب به. وأريد أيضا أن أذهب معك قليلا إلى الوضع الأمني داخل جرمانة، إلى الانتشار الأمني الاعتيادي. هل تعتقد أنه كان هناك ثغرات قد تسهل حوادث كهذه في المدينة، ولأنه لا هي مثل كل الأحياء في دمشق وريفها؟ أستاذ أيمن،

0: يبدو أنه نواجه بعض المشاكل في التواصل مع الأستاذ أيمن. طيب، إلى أن يعود التواصل مع الأستاذ أيمن حاضرا، نعود للتذكير بملابسات الانفجار الذي حدث في جرمانة، ونضعه ضمن خطه الزماني والمكاني، حيث سمع صوت التفجير في حوالي الساعة 7:30، كما قال الدفاع المدني هي 7:31 بالضبط عندما أتاهم البلاغ. حدث إذن الانفجار في جرمانة على مفرق الروضة في منطقة سكنية تقع بين الروضة وشارع البلدية كما وصفها ضيفنا والذي هو من سكان هذه المنطقة. يبدو مبدئيا أنه هو عبارة عن سيرفيس أو فان، وزرع بداخلها عبوة ناسفة حسب ما وصلنا من معلومات من مراسلنا وأيضا من الجهات المختصة وشهود العيان. تتحدث وزارة الصحة عن حصيلة حتى الآن تشمل 16 ضحية، 14 إصابة و4 وفيات، إذن 18 ضحية حتى الآن، 14 إصابة و4 وفيات. وتحدثت وزارة الصحة أيضا عن يعني وصف مؤلم جدا، وأنه كان هناك أكياس من الأشلاء غير معروف حتى الآن، تحتاج إلى فحص من الطب الشرعي حتى يعني يتبين ربما عددها أو يعني لأي الأجسام أو الضحايا هي تتبع. يتوزع الضحايا في مشافي بين دمشق وريف دمشق. يعني لمحاولة فهم ما حدث أكثر من الناحية الأمنية، ينضم إلينا من حلب الأستاذ عمار فرهود الباحث في الشؤون الأمنية. مرحبا بك أستاذ عمار، يعني ظرف صعب نستضيفك ضمنا. أعتقد أنك قد عينت الفيديوهات والصور التي خرجت من الحادث وسمعت التحليلات الأولية وما وصفه شهود العيان، ما الذي ترجحه؟ كيف حدث هذا الانفجار؟
1: بداية تحياتي نور، أود أن أترحم على أبناء وطننا الذين سقطوا في هذه العملية الإرهابية، وأيضا أتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى والصبر والسكينة لأهاليهم. المصاب عظيم والضربة ليست قليلة، مع أنها تكررت سابقا في المقهى قرب القصر العدلي قبل فترة في أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أنا أنطلق من هذه السردية لأقول أنه من وجهة نظري الشخصية ومن خلال مطالعتي للصور الأولية لشكل الحافلة، أنا أرجح أن يكون تنظيم الدولة أو ما يسمى بداعش يقف خلف هذه العملية بشكل مباشر، لأنها تخدم عدد كبير من السرديات في عدد من السياقات التي يعمل عليها التنظيم منذ نشأته منذ أكثر من عقد إلى اليوم. أنا أعتقد أنه اختياره لهذه الجغرافية التي هي جغرافية مختلطة يتواجد فيها أبناء الطائفة الدرزية ويتواجد فيها أيضا من أبناء الطوائف الأخرى، وهي منطقة تمثل نموذج للتعايش السوري داخل سوريا، ضرب الاستقرار فيها أو استهداف أحد المكونات فيها له دلالة سياسية كبيرة جدا. الأمر الآخر هو طبيعة هذه العملية من الناحية الأمنية، العبوة الناسفة تخدم سردية التنظيم وتؤكد على أنه ما يقوله بالإعلام من تكفير لهذه الطوائف ومن تكفير لعدد كبير من الشرائح السورية، يتم ترجمة هذا التكفير الشرعي إلى عمل أمني يستهدفهم دون أي اعتبار لانتماءاتهم الوظيفية أو مسمياتهم الوظيفية إذا كانوا موظفين في وزارة الداخلية أو دفاع أو غير ذلك. يكفي أن يكونوا من أبناء طائفة معينة ليتم تكفيرهم، وليس فقط الطائفة الدرزية، هو يكفر أيضا جزء كبير كما سمعنا جميعا قبل عدة أشهر في صوتية المتحدث باسم التنظيم أبو حذيفة عندما قال بأنه جزء كبير من المجتمع السوري تورط بحالة الردة كما سماها مع النظام الجديد أو مع الحكومة الجديدة. بالتالي هذا التكفير على المستوى السياسي والإعلامي تم ترجمته من خلال هذه العمليات. لا أرجح أن يكون للانفصاليين في السويدة بقيادة حكمة الهجري دور في هذه العملية، لأنه لو كشف الأمر أنهم يقفون خلفها فأنا أعتقد أنه ستضرب سرديتهم بشكل كبير جدا، ولا يمكن أن يقدموا على هذه العملية، يمكن أن يقدموا على عمليات تشبه العملية التي قاموا بها قبل أيام ضد أحد الناشطين من أبناء الطائفة الدرزية في جرمانة أيضا.
0: هو الأستاذ عمار يعني هو من الصعب ربما، يعني نحن نستبق كثيرا أيضا التحقيقات، يعني ويعني نحاول التحليل كما تفضلت، يعني نحن فقط نحاول القراءة والتحليل ولا نستطيع أن يعني نشير باتهام معين لأي جهة. أستاذ عمار، أريد منك يعني شرحا لما رأيته، ما الذي تتوقعه؟ يعني هناك أحد

0: توقعات قالت أنه قد يكون هناك انتحاري داخل السيرفيس. ما الذي تتوقع أنت من رؤيتك للصور والفيديوهات ومعاينتها؟ أنه كيف حدث
1: هلأ
0: الأمر؟
1: بداية طالما أن الصور التي نشاهدها الآن على شاشة تلفزيون سوريا تظهر، وخاصة القسم الأيمن من الشاشة يظهر شكل الحافلة يشير إلى أن الانفجار تم داخل الحافلة وليس من أسفلها، ولذلك أنا أرجح أن تكون الانفجار أولا داخل الحافلة، ثانيا إذا كان بعبوة ناسفة، لأنه سقف الحافلة تم يعني تهشيمه بالكامل، لا يوجد سقف للحافلة، بينما أرضية الحافلة لا زالت متماسكة كما نشاهد على الشاشة، متماسكة مع بعضها البعض، ولم تقسم إلى قسمين أو لم تتلاشى وتتشظى كما هو الحال بالسقف. النقطة الأخرى، قد يكون هناك بالفعل انتحاري، لأن وجود أشلاء، ربما يكون يرتدي حزام ناسف، أو أن العبوة وضعت تحت أحد الركاب وبالتالي تلقى هو أكبر جزء من الصدمة، وبالتالي تلاشت أشلاؤه أو تشظت أشلاؤه بشكل كبير جدا. كما ذكر تقرير وزارة الصحة أنه تم جمع عدد من الأشلاء، وبالتالي نحن
0: صحيح.
1: نتحدث عن شخص أو شخصين تلاشت أجسامهم بشكل كبير جدا نتيجة قوة الانفجار. الانفجار لو كان تحت السيارة نور، كانت تلقت الكتلة الحديدية أسفل السيارة الصدمة الكبرى، ووصلت فقط الشظايا إلى الأعلى من خلال عدد كبير من العبوات التي نشاهدها، يؤدي إلى حالات بتر، إلى حالات إصابات، لكن لا يؤدي إلى حالة أشلاء وانفجار. يعني أقوى عبوة لا يمكن أن تذهب سقف السيارة، هي
0: يعني
1: تؤدي إلى انفجار تحتها،
0: هو كما
1: يؤدي إلى
0: تفضلت، يعني
1: أن
0: حتى شهود العيان.
1: تأكل الكتلة الحديدية السفلى، الجزء الأكبر من الصدمة، ثم يتلقى الشخص الذي يجلس فوق العبوة بشكل مباشر الجزء الأكبر من الشظايا، تؤدي إما إلى حالات البتر إذا لم يقتل، أو إلى القتل نتيجة النزف الكبير جدا نتيجة الجروح. ونلاحظ في غالب العبوات التي كنا نشاهدها أيام تنظيم الدولة داعش أو لاحقا، كنا نلاحظ أنه لا يتضرر سقف الآلية بشكل كبير جدا، يتلقى بعض الشظايا ويكون هناك بعض الثقوب الصغيرة في السقف. ما نشاهده الآن على الشاشة هو انصهار كامل للسقف، لا يوجد سقف، بينما أرضية السيارة لا زالت متماسكة، وحتى الدراجات لا زالت تقف، كما يسمى الدواليب لا زالت على الأرض، يعني لم تذهب باتجاه، لم تنفصل عن جسم، عن هيكل السيارة. بالتالي أنا من وجهة نظري أن العبوة كانت داخل السيارة وموجهة باتجاه الأعلى، يعني إما إذا كانت عبوة هي عبوة وموجهة باتجاه الأعلى لتتشظى بشكل قمعي، بشكل مخروطي باتجاه الأعلى، لتحقق أكبر قدر ممكن من الإصابات. نحن نتحدث قبل قليل الضيف عن حوالي 14 جريح واثنان أو عفوا أو ثلاثة من القتلى،
0: أربعة
1: بالتالي
0: أربعة
1: نلاحظ أن
0: قالت
1: العبوة
0: وزارة الصحة.
1: أربعة من القتلى، وبالتالي نحن نتحدث عن حوالي 18 راكب، يعني فعليا السيارة كانت ممتلئة بالناس.
0: لا، هو
1: هذا الامتلاء
0: حقيقة
1: بالناس،
0: هو يعني ما تفضل به السيد أسامة منذ قليل، أنه هناك أيضا من المارة، يعني لم يكونوا كلهم من ركاب السيرفيس، هناك يبدو أيضا إصابات أو قتلى لا نعرف من المارة.
1: هذه الإصابات غالب الإصابات ليست من خارج السيارة، لأن نور السيارة كانت تسير، لم تكن واقفة. نحن نشاهد الآن السيارة كانت تسير وانفجرت، لا يمكن أن تكون واقفة في منتصف الطريق هكذا على الجانب الأيسر من الطريق وانفجرت، حتى إذا كانت تريد أن تأخذ أحد الركاب فهي ستقف على اليمين من وجهة نظري، لن تكون واقفة على الجهة اليسرى من الطريق، بالتالي هي كانت تسير هذه المنطقة. أنا قبل الأسابيع كنت في جرمانة، وهذا الشارع أعرفه دائما مزدحم، وبالتالي إمكانية إصابة عدد من المرة ممكن وواردة، لكن أعتقد أن الجزء الأكبر من الإصابات هم من ركاب الحافلة وليسوا من خارج الحافلة. على كل حال، أنا أعتقد أنه هي عبوة داخل السيارة وليست أسفلها، لأن انصهار السقف وتشظيه بشكل كبير جدا لدرجة أننا لم نعد نرى سقف، هذه نقطة تشير إلى أن العبوة في داخل السيارة، وأول سطح معدني اصطدمت به هو سقف السيارة وليس أسفل السيارة. الأمر الآخر، قد يكون انتحاري يلبس حزام ناسف، وهذا ضعيف جدا لسبب بسيط، الانفجار بالحزام الناسف لا يؤدي إلى تشظي باتجاه الأعلى، وإنما يتشظى باتجاه أفقي، وبالتالي يحقق أذى على المستوى الأفقي وليس على المستوى العمودي. ما نراه الآن هو أذى على المستوى العمودي بجزء كبير جدا، وأذى على المستوى الأفقي بشكل متوسط.
0: أشكرك
1: وبالتالي
0: حقيقة
1: أنا أرجح،
0: أستاذ عمار، أشكرك حقيقة على كل هذه الملاحظات وعلى الشرح الذي أعطيته لمسرح الحادث، ولا أدري إن كان سيتسنى

0: للعودة إليك خلال هذه الساعة. أعود إلى ضيفي الأستاذ أيمن الشوفي. مرحبا بك أستاذ أيمن. لا أدري إن كنت قد سمعت المداخلات السابقة، إن كان لديك أي تعليق فمرحبا بتعليقك، وإذا لم يكن لديك فدعنا نتحدث قليلا عن الوضع الأمني في جرمان. كنت قد طرحت هذا السؤال عندما لم تسمعني منذ قليل. كيف تصف بشكل عام الوضع الأمني في جرمان؟ هل تعتقد أنه كان فيه ثغرات معينة يمكن يعني استغلالها بهذه الطريقة التي شاهدناها؟
1: نعم، تحياتي مجددا. يعني أود أن أعقب قليلا على ما تفضل به ضيفك السيد عمار من حلب. أتفق معه في تحليل طبيعة الانفجار وآليته، لكن أختلف معه حول مسألة تتعلق بتوصيف الجهة. هو قال رجح أن يكون الانفجار أو العملية من تدبير داعش، وقلل من احتمال أن تكون هذه العملية من تدبير يعني سماهم الانفصاليين أو الهجرين. لا أعتقد يعني في جرمانة، يعني أعتقد أنا أن هناك مبالغة في توصيف النفوذ الذي قد يحظى به أو تحظى به الحالة الهجرية، سواء كان في جرمانة أو في غير جرمانة. يعني جرمانة، وأيضا أتفق معه بأن جرمانة نموذج للتعايش السلمي ونموذج لسوريا مصغرة نحلم بها كل المكونات السورية، ولا تقتصر فقط على الدروز. يعني جرمانة الآن وقبل سنوات يعني باتت تحوي كل مكونات الشعب السوري. هناك دروز، هناك مسيحيين أصلا موجودين بجرمانة كمالكين يعني لعقارات منذ القدم، يعني في أحياء واضحة مثل الروضة ومثل الحي البلدية، المكان الذي وقع به الانفجار. وأيضا الوجود الدرزي القديم جدا والذي يعود إلى مرحلة الزراعة في جرمانة، يعني عندما كانت جرمانة تنتمي بالمنطق الاقتصادي إلى الغوطة، يعني غوطة دمشق يعني، والعلاقات التي كانت تنسج مع باقي المناطق القريبة المليحة وغير المليحة. فلا أعتقد بأن هناك يعني شبهات حول يعني شيء له علاقة بالحالة الهجرية، يعني حول مسألة
0: التفجير. يعني عموما من الصعب الجزم يعني بكل الأحوال أستاذ أيمن.
1: لا يوجد مصلحة من جهة، ومن جهة أخرى
0: يعني صدر بيان قد يقول لك أحدهم خلط أوراق إحراج للدولة. هناك أصلا استقطاب في جرمانة، ويعني لهذا سألتك أصلا عن الوضع الأمني، مدى ضبط هذا الوضع الأمني أيضا من السلطات داخل المدينة.
1: جرمانة مختلفة كليا عن السويداء. جرمانة يوجد هناك تمثيل واضح لمؤسسات الدولة، هناك الأمن العام، هناك أمن الطرقات، هناك مفارس واضحة، وهناك تعاون أصلا يعني. وقد صدر بيان يعني أعتقد يوم أمس أو قبل أمس، بيان من مشايخ جرمانة يؤكد أن بوصلة جرمانة أو أن الحالة القائمة في جرمانة هي مع الدولة السورية. هذا البيان واضح جدا كان يعني، وهو أصلا يعني ينفي أي شبهات يعني وأي محاولة للتحريض بأن مكون درزي ما خلف هذا الموضوع يعني. أما مسألة التعرض كما قال ضيفك سيد عمار لناشط إعلامي، يعني هي مسألة شخصية، يعني هي مسألة شخصية وبعيدة عن التجاذب السياسي.
0: يعني قد تكون منفصلة عن حدث يعني بهذا الحجم.
1: لا أعتقد بأن هناك نفوذ للحالة الهجرية تستدعي مثل هذا الأمر يعني. وبالتالي مسألة التفجير، إما كما قال ضيفك من حلب، إما أن تكون متبنات من تنظيم داعش الدولة الإسلامية، أو وأنا أعتقد أيضا هناك تيارات عديدة، وقلت قبل قليل هناك تيارات عديدة جهادية وتكفيرية الآن في الساحة السورية. ترى أن جرمانة هي مدينة، يعني لا أدري كيف تنظر إلى جرمانة، وبالتالي فإن يعني مسألة بث الرعب، لأنه المحصلة النهائية لهذا العمل ماذا كانت؟ إرهاب الناس كانت في حالة فزع، في حالة خوف. جرمانا انطفأت وتحولت من مدينة تنبض بالحياة مساء إلى مدينة

0: هنا قافرة تماما، الشوارع مقفرة، تم قطع الطريق العام، لا وجود للسيارات والسرابيس. بعد طبعا نحن نتحدث بعد عملية التفجير، تحولت جرمان إلى مدينة أشباح، وهذا لا يليق بمدينة تختصر وتكثف العيش المشترك. فبالتالي أنا أستبعد أن يكون هناك مصلحة لأبناء الطائفة الدرزية في إنتاج مثل هذا السيناريو الركيك جدا، وأرجح أنها رسالة ما يعني ربما من حالة جهادية، من حالة تكفيرية، قد تكون من تنظيم داعش أو من غير تنظيم داعش، تستبيح هذه الحالة في جهة. لكن حول سؤال حضرتك أستاذ نور، حول
1: بس
0: سؤال
1: يعني
0: حضرتك
1: بعجالة لأنه انتهت، لأنه يعني يجب أن نختم هذه الساعة، تفضل بعجالة أستاذ أيمن.
0: أتوجه بنداء إلى أصحاب وسائل النقل يعني والأجهزة الأمنية الخاصة، كل شخص يعني يمتلك حقيبة يدخل إلى، يعني المسألة تحتاج إلى مزيد من التدقيق ومزيد من الإجراءات الأمنية في مناطق انطلاق السرافيس، وأيضا الحذر من
1: نتمنى أستاذ أيمن أنه تسمع هذه الرسالة. اعذرني لكن انتهى وقتي، ويعني أكيد سنبقى معك في ساعات أخرى. شكرا جزيلا أيمن الشوفي الكاتب في الشأن السياسي ضيفي من جرمانا، وشكر أيضا لضيفي في هذه الساعة رشيد حوراني الباحث الأمني والعسكري من دمشق، وكان معنا عمار فرهود أيضا من حلب الباحث في الشؤون الأمنية. مشاهدينا تكمل هذه التغطية معكم على رأس الساعة الزميلة ربها.

حياكم الله مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة معكم من تلفزيون سوريا لتفجير جرمانة في ريف دمشق، حيث قال مدير مديرية صحة ريف دمشق الدكتور أسامة الحسين لتلفزيون سوريا إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرين في آخر حصيلة لانفجار جرمانة. هذا وذكر مصدر أمني أن انفجار جرمانة وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب من نوع سيرفيس. وكان مراسل تلفزيون سوريا أوضح أن الانفجار حدث بالقرب من مفرق الروضة.

0: مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي قطعت الطريق للتعامل مع الحدث قبل أن تعاود فتحه قبل قليل. ونتابع هذه التغطية مع مراسلينا والآن مع ماريت عبيد من أمام مشفى دمشق. مرحبا بك ماريت. إذن ما هي التفاصيل الإضافية حول حصيلة الضحايا سواء القتلى أو المصابين؟
1: نعم ربا، حقيقة نحن الآن أمام مشفى المجتهد بدمشق، وفور وقوع هذا الانفجار بداية تم نقل المصابين مباشرة إلى 3 مستشفيات في مدينة جرمانة نظرا لقرب المسافة، ومن ثم بعد مستشفيات جرمانة تم نقلهم إلى مشفى المجتهد. طبعا كانت وقد أعلنت أيضا وزارة الصحة أنه تم رفع حالة الاستعداد وتجهيز الطوارئ والإسعاف في المشفى، تم نقلهم كما تحدثت من مستشفيات جرمانة من 3 مشافي في مدينة جرمانة.
0: ماريت، هل تم نقل المصابين من مشافي جرمانة إلى مشفى المجتهد لأن حالاتهم خطيرة؟
1: نعم حقيقة ربما يعني تم نقلهم، ربما كانت مشفى المجتهد يعني يوجد فيها تجهيزات طبية يعني كما ذكر أحدهم لنا أيضا يعني بعد يعني هو تم نقلهم بعد أيضا يعني استقرار وضعهم فيعني للتخفيف عن مستشفيات جرمانة أو لأن هنا المشفى يعني مجهزة كما وقد تم الإعلان. تم نقلهم، طبعا يقف ذوي المصابين، لا يوجد إلى حد هذه اللحظة أي تطور في عدد القتلى، الحصيلة النهائية هي 4 قتيل و14 مصاب يعني هم موجودين داخل هذه المشفى، ويوجد أيضا يعني ذوي المصابين، وأيضا تحدثوا إلينا أنه تم نقلهم من مستشفيات جرمانة إلى هذه المشفى. طبعا كما تحدثت لا يوجد أي معلومات تشير إلى أي تطور على
0: ماريت. هل ذوي المصابين هل المصابين جميعهم من سكان جرمانة؟ بما أنك تحدثتي مع ذويهم، هل جميعهم من سكان المنطقة؟
1: نعم ربا، حقيقة يعني ذوي المصابين الذين التقينا بهم هنا هم نعم من سكان جرمانة، لكن الحافلة التي تم حدوث التفجير فيها هي طبعا إلى حد هذه اللحظة لم يتم التعرف إلى يعني خط هذه الحافلة، نعم. لكن طالما أنها في مدينة جرمانة إما إلى باب توما أو إلى كراج السيدة، لكن نعم. يعني لكن طبعا بما أن اختفت معالم السيرفيس يعني لم يتم الكشف، يعني ربما إذا كان هناك إصابات أخرى ربما تكون أيضا يعني أهالي كانوا يقصدون المناطق التي ذكرتها مثل باب توما أو كراج السيدة، لكن يعني ذوي المصابين الذين التقينا بهم هم يعني من سكان جرمانة يعني إلى حد هذه اللحظة يعني من الذين التقينا بهم. وكما تحدثت لا يوجد أي تطور في أعداد القتلى أو لا يوجد أي تطور في الحالة الصحية، يعني البعض في حالة مستقرة والبعض بحسب يعني ذويهم بحالة حرجة.
0: هل سمح لذويهم بالدخول إليهم للمصابين إلى مشفى المجتهد أيضا حسب مشاهداتك ماريت؟
1: نعم ربا، حقيقة هم يقفون من أمام المشفى فقط يعني من خارج المشفى يعني نعم. حاليا يسمح للدخول فقط لسيارات الإسعاف، يعني لا أتحدث هنا عن سيارات الإسعاف يعني المتعلقة بالتفجير، وإنما جميع الحالات نعم. الصحية يعني إلى حد هذه اللحظة يعني دخلت سيارة تنقل يعني مصاب أو يعني حالة صحية حرجة لا علاقة لها بالتفجير، لكن مثل هذه الحالات يسمح لها بالدخول. وأما يعني ذوي المصابين كما تحدثت هم يقفون بالخارج من المشفى.
0: أيضا بالنسبة لانتشار القوات الأمنية في عموم العاصمة دمشق، نرى أنه هناك اكتظاظ خلفك، وهذه المنطقة معروفة قرب مشفى المجتهدية أصلا منطقة حيوية جدا، ماذا عن انتشار القوات الأمنية في عموم العاصمة؟
1: نعم حقيقة ربا يعني لاحظنا وفي أثناء وصولنا إلى هذه المشفى هناك تواجد أمني في جميع أو في مختلف الطرقات التي مررنا بها وخاصة أمام هذه المشفى. طبعا أمام يعني هذه المشفى دائما ما يكون هناك تواجد أمني، وخاصة أيضا يعني عند نقل المصابين ومع سيارات الإسعاف انتقلت معهم من مدينة جرمانة إلى هذه المشفى. طبعا كما أن الطوق الأمني في مدينة جرمانة في موقع حدوث التفجير ما يزال الاحتفال مفروض أيضا يعني باشرت الجهات الأمنية الكشف عن ملابسات هذا التفجير، أيضا جمع الأدلة ويعني المعطيات الموجودة في مكان التفجير، وكما تحدثت الانتشار الأمني هنا وفي مختلف مناطق أو شوارع دمشق.
0: نعم، شكرا لك ماريا عبيد مراسلتنا من دمشق، كنت معنا من أمام مشفى المجتهد حيث تم نقل المصابين نتيجة تفجير جرمانة. ونكمل معكم هذه التغطية مع ضيوفي السيد عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، والعميد محمد البقاعي الخبير الأمني والعسكري من ريف دمشق. أيضا أبدأ معك سيد محمد، من مشاهداتك لهذا التفجير لو نتحدث أمنيا، يعني كيف من الممكن أن يحدث هكذا خرق أمني في سيرفيس نقل عام، وخاصة أن خط جرمانة يعني أو الذي ينقل إلى جرمانة خط سيرفيس معروف، أما من السيد من السيدة كراج الست كما هو معروف أو من منطقة باب توما، برأيك كيف كان يعني هناك قدرة للتحرك بهذه الطريقة في سيرفيس نقل عام؟
2: مساء الخير سيدتي، مساء لك ولمشاهدي قناة تلفزيون سوريا. في البداية الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. الحقيقة سيدتي التفجير الذي حصل اليوم وحصد حوالي 4 شهداء و16 جريحا، نتمنى لهم الشفاء العاجل. أولا السيرفيس الذي حصل فيه التفجير هو تابع لجرمانة ويعمل على خط جرمانة كراج السيدة زينب باب توما، يعني الذي وضع هذه العبوة الناسفة. لا أعتقد أنه من الصعب وضع عبوة ناسفة صغيرة في سيرفيس يأمه المواطنون من الدرجة المتوسطة، يعني ممكن يطلع راكب يترك عبوة ناسفة في حقيبة وينزل، كونه هذا السيرفيس لا يوجد عليه مراقبة.
0: طيب هذه العبوة يعني الناسفة عندما توضع داخل السيرفيس حسب تحليلك، لأنه أيضا لا نعلم من شكل التفجير الذي حدث في هذه الحافلة. نعم. على ما يبدو أن العبوة داخل، يعني لا نعلم أين هي العبوة، في أسفل الحافلة أم في داخلها، كيف يستطيع أن يفجر إلا إذا كان هو داخل السيرفيس أو أداة تحكم عن بعد؟ يعني هذه التفاصيل الأمنية لو تشرح لنا بكل سيناريوهاتها.
2: نعم. سيدتي يمكن, يمكن, يمكن لمن وضع العبوة الناسفة أن يضعها مثلا على مفرق باب شرقي، والسيرفيس سيكمل طريقه بطبيعة الحال باتجاه الدويل على جرمانة.
0: نعم.
2: وهناك يمكن أن تكون سيارة أخرى مرافقة لهذا العنصر الإرهابي تمشي خلف السيرفيس على مسافة 100 أو 200 متر. عندما يصل السيرفيس إلى منطقة الهدف وإلى المنطقة المراد تفجيرها يقومون بتفجيره عن بعد.
0: نعم.
2: أو هناك حالة أخرى يقومون بوضع جهاز مؤقت بحيث أنه المسافة من باب شرقي إلى جرمانة لا تتعدى 12
0: طيب
2: دقيقة.
0: تقريبا كم حجم هذه العبوة الناسفة يجب أن يكون كي تسبب هذا الضرر الكبير بتفجير كامل هذه الحافلة؟
2: سيدتي هذه العبوة الناسفة يعني يمكن أن تكون حوالي نصف كيلوغرام أو كيلوغرام من المواد شديدة التفجير، ويوضع فيها كميات كبيرة من المسامير والبراغي والقطع الحديدية حتى تحدث أكبر ضرر في الأشخاص. يعني من أراد أن يفجره في منطقة مكتظة بالسكان.
0: نعم.
2: لإحداث أكبر ضرر بالأشخاص، هذا ما أراده المفجر. اليوم هناك منظمة تسمى منظمة أنصار الرسول، وهي منظمة داعشية بطبيعة الحال.
0: نعم.
2: اختفى اسمها من سنوات ثم عادت اليوم يبدو حتى تظهر على الوجود من جديد.
0: نعم.
2: لتعلن تبنيها هذا التفجير.
0: طيب السيد عبد الكريم العمر مرحبا بك مرة أخرى، إذا سألناك يعني إلى الآن لا يوجد شيء رسمي صدر عن وزارة الداخلية متعلق بمن قام بهذا العمل الإرهابي، لكن إذا سألنا من هو المستفيد الأول من هكذا تفجير، خاصة أن العاصمة دمشق خلال الشهر الماضي حدث فيها أكثر من عمل إرهابي وتفجيري، لكن هل يختلف ما حدث اليوم في جرمانة عن بقية التفجيرات؟ من المستفيد؟ سيد سيد عبد الكريم إن كنت تسمعني؟ سيد عبد الكريم على ما يبدو أنه لا يستطيع أن يسمعني. سأعود إليك سيد عبد الكريم، لكن أرحب أيضا بضيفي من دمشق السيد

0: ضياء قدور الخبير الأمني. مرحبا بك سيد ضياء. إذن نسأل عن المستفيد من هكذا عمل مع الخلل الأمني الذي يحدث في العاصمة دمشق منذ شهر أكثر من تفجير، لكن خصوصية جرمانة إلى أي مدى نستطيع من خلال خصوصيتها أن نحلل من هو المستفيد الأول من هذا العمل؟
1: تحياتي لك ست روبا ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني اولا نترحم على الضحايا وعلى الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. اليوم الهدف والاسلوب يشيران بنسبه اكثر من 90% الى ان التفجير الارهابي يقف خلفه متورط محتمل رئيسي وهو تنظيم داعش. الهدف هو إثارة النعرات الطائفية، استهداف أحياء ذات غالبية أو مكون طائفي معين مثل حي الورود، عش الورور، بعض المواقع الأخرى التي كشفت وزارة الداخلية بشكل استباقي العديد من العبوات الناسفة فيها. أيضا الأسلوب، العبوات الناسفة التي تزرع وضبطت وزارة الداخلية العديد منها، وربما الخبراء الأمنيين الذين سيدققون في طبيعة هذه العبوات سيعلمون أنه هي تتشابه مع عبوات أخرى ضبطت في مواقع أخرى متهم بها تنظيم داعش. هي عبوات تحتوي على الكثير من الشظايا، الصواميل، البراغي التي إن وقعت ستؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة جدا. الهدف والأسلوب يشيران بنسبة أكثر من 90% أنه تنظيم داعش الإرهابي هو من يقف خلف هذا التفجير. وأنت أشرت لموضوع أنه هذا التصاعد من شهر، هذا التصاعد بدأ منذ مايو تقريبا ست ربع.
0: نعم صحيح،
1: هو تصاعد طفرة غير طبيعية، غير
0: طيب أنت تحدثت سيد ضياء عن الأسلوب فعلا، ويعني نحن لا نعلم من قام بهذا التفجير، لكن أنت تقول من خلال أسلوب هذا التفجير يدل على أنه لتنظيم داعش، لكن داعش نشطت يعني بشكل كبير بعد تحرير سوريا وفي خاصة في العاصمة دمشق، يعني لذلك استندت بأنه من خلال أسلوبها ومن خلال تغيير طريقة أعمالها الإرهابية هي من قامت بهذا العمل. أما أنك استندت إلى تحليلات أخرى بهذا الأمر أيضا، يعني مثلا العبوة الناسفة أن توضع داخل حافلة للنقل العام بخط طويل، أنت تعلم المسافة بين طبعا إذا كان هذا هو الخط، لكن من خلال معرفتنا هذه السرافيت يعني تخرج من كراج الستر يعني باب توما باتجاه جرمانة من خلال هذا الخط منطقيا. يعني هل إلى هذه الدرجة داعش تستطيع أن تصل إلى كل هذه الأماكن؟
1: ست ربا، هناك حالات مماثلة في حي الورود.
0: نعم.
1: ضبطت قوات الأمن العديد من العبوات الناسفة التي هي موجودة تحت الحافلات. أحد العبوات انفجر في حافلة فارغة لم تؤدي. نعم. ولا أذكر التاريخ بالتحديد، لكن لم يؤدي إلى وقوع أي ضحايا. طبعا لأنه كانت الحافلة فارغة. العبوة التي وضعت في أمام إدارة التسليح في أيضا العاصمة دمشق. العبوات الأخرى التي من بأساليب مختلفة، صنعت بأساليب مختلفة مثلا في حاويات القمامة مثلا في العاصمة دمشق. الكثير من
0: طيب مراقبة النقل العام إلى أي مدى الوصول إليها بهذه السهولة ومسؤولية من فعلا؟ لأن هذا الأمر ليس متعلقا فقط بالقوات الأمنية ووزارة الداخلية، يعني النقل العام من الذي يتحمل المسؤولية بهكذا أمر من وجهة نظر أمنية طبعا سيد ضياء؟
1: ست روبا، الموضوع لا يتعلق فقط بالحافلات العمومية التي تنقل الركاب والمواطنين والمدنيين.
0: نعم صحيح، تحدث يعني لكن عن هكذا عملية، عن هذه العملية بالذات. طبعا الموضوع لا يقتصر على على حافلات، لكن هذه العملية
1: في
0: بالذات.
1: في أحد الحالات ست ربا، زرعت عبوة ناسفة في حلب في أحد سيارات دفن الموتى.
0: نعم.
1: التي كانت متجهة لأحد الكاتدرائيات في حلب.
0: نعم.
1: سقطت هذه العبوة وانتبه إليها أحد الموظفين وأبعدها، ثم جاءت القوات الأمنية. اليوم يقظت ذلك الموظف وانتباهه إلى هذا الجسم الغريب الذي وقع، وإبلاغ السلطات والحكومة والقوات الأمنية ساهم في تحييد هذا التهديد الإرهابي. وبالتالي نحن اليوم حقيقة دعينا نتحدث بشكل موضوعي، هذه تهديدات إرهابية من الصعب كشفها عندما نتحدث عن عبوة ناسفة مزروعة في سلة مهملات أو عبوة ناسفة مزروعة في أحد السيارات، هناك آلاف السيارات التي لا تستطيع.
0: طيب هل من السهولة أيضا تصنيع هكذا عبوات ناسفة بهذا الحجم الصغير لكن بفعلها الإجرامي الكبير؟ هل يعني هذه المواد المتفجرة

0: من السهولة الحصول عليها؟
1: بالطبع، لأنه نحن نتحدث عن بلد عندما سقط فيه النظام سقط بشكل حر كما يقال، والكثير من مستودعات النظام تم تفريغها، والبعض من هذه الأسلحة وصل إلى منظمات تنظيمات إرهابية عبر الحدود، منها تنظيم داعش. الكثير من الضبوطات التي تشير لها وزارة الداخلية هي أسلحة تعود للنظام ولترسانة النظام، لكن هذه العبوات، أنا أتحدث عن تنظيم إرهابي له تاريخ وباع طويل في صناعة وفي الإبداع في صناعة العبوات الناسفة، هو يضعها حتى في آخر حالة شهدت عبوة ناسفة موضوعة في أحد أواني الطهي. تصوري في أحد أواني الطهي، يعني لم يجدوا مكانا يضعوا فيه المتفجرات سوى هذا المكان الذي يستطيعون تمويهه.
0: طب إذا لماذا
1: الاستخبارات البشرية
0: لماذا أشرت بي يعني من خلال استنتاجك صيدلة إلى أن التفجير ربما يعني من قام به تنظيم داعش وليس الفلول مثلا، لأن المستفيدين من هكذا أعمال إجرامية في سوريا على ما يبدو أنهم ليسوا فقط جهة واحدة، هم جهات. وأنا أستند إلى ما
1: ربما
0: قلت به
1: يكون الفلول،
0: من خبرة النظام المخلوع ومن كان معه بالعبوات الناسفة.
1: نعم، أنا لا أنفي الاحتمال الآخر، أنا قلت بنسبة
0: ترجح
1: 90%.
0: نعم
1: لا
0: ترجح
1: يستطيع أي باحث أو محلل ست ربا أن ينفي أي احتمال هو موجود وقائم بطبيعة الحال،
0: نعم
1: لكن أنا أتحدث عن مؤشرات، أتحدث عن أسلوب.
0: نعم
1: يعني مثلا شهدت العاصمة دمشق مثلا خلال الأشهر الماضية إطلاق صواريخ نحو مثلا أحد الضواحي، أتبين في نهاية المطاف أن هذه الخلية تتبع لحزب الله مثلا.
0: نعم
1: أساليب حزب الله وميليشيات النظام وتهديداتهم الإرهابية في مناطق وفي
0: نعم واضح
1: أساليب
0: واضح
1: معينة، لكن الأسلوب عموما يشير إلى أنه تنظيم داعش.
0: نعم واضح، يعني أنت تستند إلى ترجيحك لطرف دون آخر على الأسلوب والاستراتيجية المتبعة والنهج الذي تقوم به كل جهة من الذين يقومون بهكذا أعمال إرهابية. أعود مرة أخرى للسيد عبد الكريم العمر، مرحبا بك إن كنت تسمعني الآن. إذا سألناك سيد عبد الكريم، ما هي الدلالات أو الرسائل السياسية التي تريد أن ترسلها الجهة التي قامت بهذا العمل الإجرامي الإرهابي في وسط العاصمة في هذه الفترة الحساسة بالذات وفي هذا المكان بالذات؟
2: مساء الخير ربا، تحياتي لك لضيوفك ولكل المشاهدين، والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للمصابين. طبعا من قام بهذه العملية الإرهابية لا شك أن كما تحدثت المستفيدين هم كثيرين بصراحة، من لا يريد لسوريا الاستقرار ولا الهدوء، ومن يعني يعجبه دائما استمرار مناظر الدماء في سوريا بعد الانتصار الذي حصل في 8 ديسمبر، أن لا تكون سوريا فيها أي نقطة دماء، أن يكون الحوار هو الحل، والاستحقاقات التي سارت فيها الحكومة السورية الانفتاح على المجتمع العربي والدولي على الدول الإقليم ودول المنطقة والمجتمع والدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كل ذلك يعني لا يريد أعداء سوريا لسوريا هذا الانفتاح. ما حدث في سوريا خلال فترة السنة ونيف وأشهر يعني لم يحدث في أي مكان آخر سقط فيه نظام، إن كان بفعل الثورة أو الانقلاب، انفتاح علاقات زيارات، هذا الشيء لم يحدث الحقيقة على مستوى دول المنطقة أتحدث. بالتالي لا شك أن من قام بهذه العملية، إن كان العامل الإسرائيلي موجود لا شك، إن كان داعش، إن كان فلول الأسد، أو حتى خلايا تتبع لحزب الله أو لإيران، لا يريد لسوريا الاستقرار، وبالتالي هي رسائل أن سوريا ليست مستقرة، سوريا ليست آمنة، هناك عمليات استهداف لمنطقة ذات طابع معين أو ذات توجه معين على سبيل المثال، وكما حدث سابقا في دمشق يعني مع زيارة الرئيس الفرنسي، أن حتى لا يكون يحصل أي انفتاح أوروبي على سوريا، أن هناك توجه إن كان أمريكي ولا أوروبي وحتى
0: يعني
2: عربي.
0: هل تقصد سيد عبد الكريم أنه من قام بهذا العمل بدأ العمل الإجرامي بدأ يستشعر بأنه ربما الأمور بدأت تتحلحل بما يتعلق بملف السويداء مثلا، أم أن يعني باعتبار أن جرمانة مختلف الوضع فيها عن السويداء لا علاقة لهذا الأمر؟ ولا بد أن نذكر هنا يعني البيان الذي صدر عن مشايخ الجرمانة وما تحدثوا به عن علاقتهم مع دمشق وعلاقتهم مع المكونات السورية.
2: يعني لا شك أنه بيان الذي صدر عن وجهاء جرمانة أو المشايخ في جرمانة

0: يأكدوا حقوقهم أنهم جزء من الدولة السورية ورفضهم لأي خطاب طائفي أو تحريضي. لا ننسى أيضا بالأمس عندما يعني قام أحد الشباب في جرمانة أو أحد فلول الأسد يعني وهو يقود سيارته ويستمع إلى أغاني تمجد
1: نعم
0: رئيس النظام المخلوق، وبالتالي يعني ما الذي يمنع بقايا هذا الفلول أن يكونوا هم من قاموا بهذا التفجير، لأنه تم اعتقال هذا الشاب على سبيل المثال. ربما أيضا هناك بوادر بالفعل لحلحلة الوضع أو أن يكون هناك حل ما في موضوع السويداء، البيان الذي تحدثت عن كل ذلك يعني تعطي دوافع لمن لا يريد لسوريا الاستقرار، لمن يريد لسوريا استمرار حمامات الدم، لمن يريد لا يريد هذا الانفتاح لا الأوروبي ولا العربي على سوريا، لأنه بالنهاية كل الدول يعني عندما تبدأ بأي انفتاح وبأي علاقات يجب أن تراعي العامل الأمني، وهو أساسا هاجس الدولة. يعني الوضع الأمني في سوريا هو على سلم أولويات الدولة السورية، لأنه أي استقرار أمني يعني استقرار سياسي يعني استقرار اقتصادي، وبالتالي دائما عندما يخدم هؤلاء الإرهابيين أو هؤلاء القتلة على استهداف أي مكان، إن كان مقهى أو شارع أو عبارة عن ميكروباص، الهدف هو إرسال رسائل للآخرين أن سوريا غير آمنة غير
1: نعم
0: مستقرة، هناك عمليات تفجيرات دائما فيها، حتى لا يعني ينكفئ البعض من الدول العربية أو الدول الأوروبية على هذا الانفتاح على دمشق. ورغم أن الحكومة السورية يعني تقوم بخطوات جادة ومتابعة حثيثة أجهزة الأمن والاستخبارات والداخلية من أجل يعني متابعة دورياتها منتشرة في أغلب المناطق حتى على الطرق
1: نعم
0: الرئيسية العامة بين المحافظات، ولكن مع ذلك عملية الاختراق سهلة وبسيطة. لا تملك سوريا أجهزة مراقبة وتسلط ومتابعة حديثة كما في الدول يعني دولة وخليج وليدة تخرج من الحرب، ومع ذلك إذا أردنا أن نقيس كما ذكرت منذ البداية ما يحدث في سوريا على ما حدث في بلدان أخرى كالعراق مثلا، يعني سوريا اليوم كوضع أمني كمستقر هي متقدمة على العديد من الدول التي حدثت فيها أن تغير فيها النظام بفعل انقلاب أو ثورة.
1: نعم طيب سيد محمد البقاع، إذا سألناك مرة أخرى من الجانب الأمني والعسكري، إلى أي مدى فعلا هذه الاختراقات الأمنية تشكل عبئا على وزارة الداخلية واستراتيجيتها بترسيخ الأمن في البلاد، وإلى أي مدى من الممكن أن يعني من خلال تطوير أدوات وزارة الداخلية في المرحلة القادمة أن تخفف من هكذا عمليات، خاصة أنها قامت بالكثير من الجهود بضربات استباقية منعت من تنفيذ هكذا عمليات إجرامية؟
2: سيدة ربا، أولا يعني لا يمكن ضبط هذه الحالات يعني أمنيا، وأنا يعني باحث في الشؤون الأمنية للجماعات المسلحة ما دون الدولة.
1: نعم
2: يعني هذه التفجيرات الصغيرة التي تحدث في وسائل النقل العامة لا يمكن سيدة ربا ضبطها بحالة من الأحوال. يعني لنفترض أن يعني الكراج كما يسميه في سوريا مضبوط ومفتش ومراقب بالأجهزة الأمنية، طيب هذا السيرفيس الذي خرج من كراج باب توما إلى جرمانة على الطريق في الدويلعة وعلى الطريق في منطقة الكباس، صعد راكب ونزل راكب منه وترك عقيبة تحت الكرسي، من يستطيع ضبط هذه الحالة
1: لذلك
2: سيد
1: سيد
2: ربا؟
1: محمد سألتك أنه إلى أي مدى تؤثر هكذا عمليات إجرامية وتشكل عبئا على قوى الأمن الداخلي وعلى وزارة الداخلية وتجعل من أنه ضبط هذه الأمور يصعب عليها المهمة، وأشرت إلى أنها الوزارة الداخلية سابقا قامت بعمليات استباقية منعت وقوع هكذا أحداث.
2: سيدتي لا شك أن هذه العمليات الإرهابية تشكل عبء على وزارة الداخلية كونها معنية بحماية المواطن، وعلى المواطن كونه المستهدف في هذا الموضوع. أنا سيدتي الكريمة أعول على وزارة الداخلية أن تقوم ببرامج لنشر الوعي بين المواطنين. يعني ماذا يمنع المواطن في سيارة عامة أن يراقب المواطن الذي يصعد وينزل، هل ترك شيئا في السيارة؟ هل أيضا السائق السيارة يجب أن يفتش سيارته؟ يعني من أسفل السيارة ربما تكون مزروعة العبوة في أسفل السيارة. لذلك نعول على وعي المواطن في الدرجة الأولى، وعلى يعني القوات الأمنية وعلى استيراد

0: مخدات مستقبلية لتوضع في الطرقات لكشف أي جسم متفجر يعني يمر من أمامها. هذه الأجهزة موجودة في كل الدول المتحضرة. وأيضا وزارة الداخلية تخرج دورات متخصصة في مراقبة المتفجرات في ملاحقتها. لا ننسى يا أخي تربة أن الدولة السورية دولة حديثة وأنه يحمل على كاهلها الكثير من من المشاكل والكثير. لذلك أيضا هناك أمر أهم، المستفيدون من هذا التفجير هم كثر، وأعداء الدولة الجديدة هم كثر أيضا.
1: نعم. طيب سيد ضياء، ما هي فعلا احتياجات قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية الآن إضافة لما ذكره السيد محمد من معدات من أجهزة لتخفيف العبء الكبير الذي يقع على عاتق وزارة الداخلية، وخاصة أن هكذا عمليات كما يعني هو معروف بالنسبة لكم وأنتم خبراء أمنيون صعب السيطرة عليها، لكن ربما هناك أجهزة، ربما هناك تدريبات معينة تجعل الأمر أسهل وأيسر في ضبطها.
2: نعم، يعني أنا أعتقد أنه أهم شيء في كشف هذه التهديدات هو العامل البشري. يعني ذكرتك فقط التفجير الذي كان سيقع في أحد مواقع في مدينة حلب، كشفه أحد العمال، وبالتالي هنا الوعي الاجتماعي ضروري جدا. أي عبوة غريبة مثلا في الصاخور البارح اليوم نفسه اليوم فككت قوات الأمن أحد الأحزمة المتفجرة التي أبلغ عنها المدنيين المواطنين، وبالتالي التواصل وإنشاء غرفة عمليات وإبلاغات فورية لقوى وزارة الداخلية وجهاز الأمن، أعتقد في هذه اللحظة كإجراء مباشر وفوري لمعالجة هذه التهديدات هو أهم النقاط. يعني أن يصل بلاغ المواطن والشخص الموجود في الشارع بشكل فوري ودقيق، وأن يتم متابعته من قبل الأجهزة الأمنية كما حدث مثلا في حالات كثيرة، مثلا في حي الورود أحبطت عدة عبوات ناسفة، وفي ضاحية قدسية أيضا كان مزروع في أحد الحافلات، أيضا هذا الأسلوب بات معتاد. وبالتالي التدقيق على الحافلات، التدقيق على أي سيارة غريبة، أن يكون المجتمع جزء من الأمن، هذا مهم جدا وهو في الركائز الأساسية، وأن يكون هناك جهة تواصل اتصال وقنوات تنسيق مباشرة ما بين الحكومة وما بين المجتمع بحيث تصل الشكوى بشكل مباشر، هذا أولا. ثانيا التجهيزات اللوجستية منها ما منعت منه وحرمت منه سوريا نتيجة العقوبات، الكاميرات المراقبة اليوم، كاميرات المراقبة باتت ضرورة حاسمة من أي شيء آخر، من أي موضوع خدمي آخر. وهنا أتحدث بشكل يعني عاجل وضروري أن يتم ملء العاصمة دمشق، خاصة الأحياء ذات الحساسية العالية جدا بكاميرات المراقبة وأجهزة الرصد. والموضوع الآخر أيضا طرق التعامل والتكتيكات، يجب أن تتبع نهج غير تقليدي. اليوم يبدو أن النهج القديم لم يعد ربما مجديا، وهذا بدأته وزارة الداخلية من خلال كما تعلمين التعيينات الأخيرة في وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات وتشكيل مكتب الأمن الوطني الذي سيشرف على كل ويرسم السياسات الاستخباراتية للدولة السورية. ربما لم تأخذ هذه التغييرات بعد منحاها أو نتائجها على أرض الواقع، لكن ربما سنشهد في قادم الأيام الكثير من النتائج الإيجابية في هذا الصدد. اليقظة الاستخباراتية، الاستنفار والوعي الدائم بالمخاطر. اليوم داعش انتقل من الصحاري ومن المناطق المفتوحة، بات مندمج داخل البيئة السكانية وبين المجتمعية. أي شخص غريب يأتي إلى المحل أو إلى الحارة أو إلى الحي يتم السؤال عنه، يتم الإبلاغ عنه إذا كان يعني وضعه مريب، تحركاته مريبة، حتى تأتي الأجهزة الأمنية، لا يجب إهمال أي شيء.
1: يعني أيضا هذا الموضوع، يعني اسمح لي سيد ضياء، اليقظة مهمة، الحذر مهم، لكن أن يعني يتم المراقبة بهذه الطريقة، يعني أحيانا يستخدم الأمر بشكل خاطئ ويكون أداة يعني رقابة على المواطنين، إلى أي مدى يعني من يضع الضوابط والمعايير لهذه الإجراءات؟
2: هذا ما صار يعني اليوم ست ربا، هناك ضوابط أمنية محكمة وحاسمة توضع في أكثر أرقى الديمقراطيات في العالم
1: تماما، دون أن يؤثر تماما ذلك تماما. ما هي هذه المعايير يعني حتى لا يستخدم الأمر بشكل خاطئ؟
2: المعايير هو الأهم من كل شيء، هو الوعي الفكري والثقافي لمن يطبق هذا القانون. يعني من هو يجلس في يعني محل منصب القرار وفي الأدوات التنفيذية ألا يتخذ من هذه الضوابط ومن هذه الـ يعني التضييقات أو المراقبة.

0: وكل شيء آخر.
1: طيب أنتقل إلى السيد عبد الكريم مرة أخرى. سيد عبد الكريم، تحدثت عن رسائل سياسية كثيرة ربما أراد من قام بهذا التفجير الإرهابي أن يرسلها. إلى أي مدى فعلا الدولة السورية في هذه المرحلة ومن خلال يعني سياستها الداخلية والخارجية قادرة على أن تستوعب هكذا صدمات وأزمات وأن تتعامل بها وأن فعلا تقدم صورة جيدة يعني كما حاولت خلال الفترة الماضية متعلقة بالحفاظ على أمن واستقرار سوريا؟
0: يعني سوريا الجديدة تعرضت لعدة هزات،
1: نعم.
0: يعني دعيني أقول ارتدادية، كان من أحداث الساحل في آذار العام الماضي، ثم السويداء، العامل الإسرائيلي الضاغط كثيرا على الدولة السورية، إن كانت تدخلاته في الشؤون الداخلية، محاولة دعم بعض الميليشيات أو احتلال بعض المواقع في الجنوب السوري. ومع ذلك سوريا الحقيقة أنها تواجه كل هذه الضغوط وكل هذه التحديات استطاعت. نعم، ربما أيضا ملف السويداء كان ملف شائك نوعا ما ربما لحد الآن، ولكن على سبيل المثال ملف المنطقة الشرقية بالحوار استطاعت الوصول إلى حل، وعبر مرسوم أصدره رئيس الجمهورية، ولا تزال يعني عملية الاندماج بشكل نهائي مستمرة. فأعتقد أن سوريا قادرة اليوم، ليس فقط لأنه الحكومة الدولة، أنا هنا لا أتحدث فقط عن الدولة كحكومة، يعني من خلال الأجهزة الأمنية والمتابعة والاستخبارات تستطيع أن تخرج من هذه الأزمات. بالنهاية أنا بقناعتي أن الشعب السوري وكل السوريين باتوا أمام لحظة، هي أنهم يدعمون المرحلة الجديدة في سوريا، يدعمون العهد الجديد في سوريا، ملوا مناظر الدماء، مناظر القتل، وهناك خاصة أنه الكل يتابع أن هناك انفتاح كبير على سوريا، توجه لم يحصل لسوريا منذ الاستقلال، دعم عربي ودولي لسوريا، لحضور الرئيس الشرع قمة الأمم المتحدة العام الماضي، زيارته إلى البيت الأبيض، لقاءاته مع رئيس ترامب للمرة الثالثة، بالعلاقات مع الجوار العربي، مع الإقليم، الرسائل الإيجابية التي دائما تعمل الدولة والرئيس الشرع على إرسالها، وهي بدأت بالفعل مع تحرير سوريا منذ عملية ردع الأدوار عندما أطلق أو عبر فيديو مصور رسائل إلى رئيس الوزراء العراقي آنذاك محمد شياع سبيط، كل ذلك. لذلك أنا بقناعة أن الشعب السوري بات على يعني
1: طب
0: لحظة
1: ماذا عن
0: تاريخية.
1: الرسائل إلى الداخل أيضا سيد عبد الكريم، وخاصة في منطقة مثل جرمانة وحساسية الأمر وما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي؟ إلى أي مدى فعلا أيضا الرسائل إلى الداخل مهمة الآن في هذه المرحلة؟
0: أنا أعتقد أنه حتى الحادثة التي حدثت العام الماضي في جرمانة، واستطاعت الدولة يعني
1: نعم.
0: عبر نقاش وحوار دار بين مسؤولي الدولة وبين وجهاء جرمان الوصول إلى تفاهمات وإلى حل. ويعني جرمان جزء من العاصمة دمشق، جزء من سوريا وليست مدينة أخرى، وبالتالي من يذهب إليها لا يشعر أنه يدخل منطقة غريبة عنه فكريا أو ثقافيا أو اجتماعيا. الشعب السوري شعب طيب وشعب متعايش، ويعني وخاصة بعد رحيل نظام الأسد وتحرير سوريا. ولذلك اليوم أنا باعتقادي أن الدولة، ما حدث قبل أيام من عملية قيام بعض يعني التابعين الهجري بالاعتداء على الناشط رائد صادق، أيضا هذه الحادثة منذ أيام، اعتقادي أن الدولة السورية لا شك أنها ستكون في تقوم بواجب العزاء، وستكون هناك وهناك يعني زيارات من قبل مسؤولي الدولة إلى يعني المدينة أو المنطقة، ليست مهملة على الإطلاق. ولكن
1: نعم.
0: اليوم أنا حتى أضبط الواقع بشكل نهائي، يجب ودائما نذكر بذلك أن تقوم الدولة، أن يكون هناك مرسوم رئاسي بتجريم وتحريم الخطاب الطائفي وخطاب الذي يحض على الكراهية، لانه بالنهايه هذا يشتت المجتمع السوري اكثر. يعني بعد هذا، بعد الذي حدث في جرمانة، سنجد مواقع التواصل تعج بمن يريد اشعال المزيد من الفتن، ويصب النار على الزيت على النار، وان هناك عمليه استهداف لطائفه معينه وفي منطقه، يعني هناك من يريد دائما، وهؤلاء من حيث يدرون او لا يدرون هم

0: يعني يعملون ضد الدولة وضد الشعب السوري. وبالتالي اليوم أنه كل السوريين في كل حادثة تمر، يعني بعد 14 سنة من الثورة والحرب والصراع والدماء، و50 سنة من الحكم
1: نعم
0: الاستبدادي، وبعد انقسام وتصدي المجتمع السوري بشكل كثيف، أنا أعتقد أننا أمام لحظة تاريخية. إما أن يتحد ويلتف السوريين حول بعضهم البعض على طاولات الحوار، في جلسات النقاش، في المقاهي، في كل مكان، أن تكون الدولة هي البوصلة، وأن تكون شعار سوريا أولا هو هدف الجميع، وأن نعمل جميعا بغض النظر من يختلف مع الحكومة في بعض الآراء، في بعض المواقف، من يختلف مع أداء الوزراء، ومع ذلك علينا أن نعمل جميعا من أجل أن ننتقل بسوريا من حالة الخروج من تحت الرماد ومن تحت الدمار، إلى أن نسير ضمن خطوات وإجراءات،
1: طيب
0: وخاصة بعد افتتاح مجلس الشعب أو انعقاد
1: نعم
0: دوراته، أن تكون هناك قرارات جديدة من القيادة السورية بما يعود الخير والنفع على كل سوريا.
1: طيب سيد محمد، إذا سألناك أيضا في الجانب الأمني والعسكري، إلى أي مدى فعلا ما يعني تقوم به هذه التنظيمات يعني خارج إطار الدولة التي تحاول أن تزعزع أمن استقرار البلاد؟ إلى أي مدى هي قادرة على أن تغير استراتيجيتها وتغير أساليبها الإجرامية بين فترة أخرى كي تستمر بالقيام بهكذا أعمال؟ يعني نحن لا نعلم إلى الآن من الجهة التي قامت، هناك تحليلات منك ومن ضيوف تتحدث ربما عن تنظيم داعش، ربما هم الفلول، ربما لا نعلم من، لكن إلى أي مدى هي قادرة بكل أشكالها هذه التنظيمات على أن تغير من طريقة عملها الإجرامية كي تستمر بهذه الأعمال؟
2: سيد ربع، أولا هناك الكثيرين من المستفيدين من هذه التفجيرات. هناك مثل روسي يقول: إذا أردت أن تجفف الينابيع الآسنة عليك بتجفيف النبع الأساسي، إذا أردت أن تجفف الأنهار الصغيرة الآسنة عليك أن تجفف النبع الأساسي الذي تنطلق منه هذه الينابيع الصغيرة. أنا أعتقد اليوم أن على الدولة السورية أن تكون حازمة في الكثير من الملفات التي تهدد الأمن السوري، يعني ملف قسد وملف القنديليين في شمال سوريا يجب أن يحسم وبشكل سريع، لأن هناك في الشمال السوري من لم يعجبه اندماج قسد وذوبانها في المجتمع السوري. أيضا هناك عند الهجري العميل هناك أيضا أشخاص لا يعجبهم استقرار سوريا، لذلك يقومون بهذه الأفعال. لماذا لا نفترض أن هناك شخصا قد أرسله الهجري لضرب هذا المكون الذي رفض أن يسير وراء الهجري وتطلعاته في استجلاب العدو الصهيوني إلى سوريا؟ لماذا لا نفترض أن هناك قسما أراد من عند الهجري استثارة هذا المكون العزيز على قلبنا وهو المكون الدرزي؟ أيضا هناك موضوع الفلول، هناك الكثير من الفلول لم تستقر حتى الآن، ومع الأسف لديها أمل بعودة وضع معين. أنا برأيي الدولة أعطت الكثير الكثير من الحرية ومن مساحات يعني التساهل مع أولئك. أنا برأيي يجب أن يضرب الأمر، يعني أن يكون الأمر حازما وسريعا. نحن لدينا أجهزة أمنية مدربة، ولدينا جيش مدرب، أيضا لدينا مخاطر على الحدود، لكن في الداخل يجب الضرب بيد من حديد على أولئك القتلة. حتى إذا جففت منابعهم لدى الهجري أو في مناطق
1: يعني
2: قسد
1: يا
2: أو
1: سيد
2: في
1: محمد،
2: مناطق الساحل
1: يعني
2: يمكن
1: كلمة
2: لنا أن
1: الضرب
2: نقضي
1: من
2: عليهم.
1: الحديد ربما يعني تفهم بشكل خاطئ، لكن أنت تعلم أن التعامل بعنف تحاول الدولة أن تتجنبه، خاصة في هذه المراحل الحساسة، ولأنه يعني نرى ربما يحدث انتهاكات، ربما يعود الأمر يعني بنتائج تضر الدولة السورية. هل من أساليب أخرى من الممكن أن يتم ضبط فيها من يقوم بهكذا أعمال إجرامية؟
2: سيدتي، الدولة السورية لم تترك أي باب أو أي مجال من الأبواب والمجالات التي تتعامل فيها مع المواطن.

0: ومع كل المكونات في سوريا إلا واتبعتها، يعني عاقبت عناصرها من الأمن العام.
1: نعم.
0: ومن الشرطة ومن الجيش، لم تتساءل مع أحد الدولة، ولكن يعني هؤلاء الذين يفتعلون هذه المشاكل الإرهابية يا سيدي ربا لا يمكن التعامل معهم بالرحمة وبالسهولة. أولئك مجرمون قاتلون يقتلون المواطنين السوريين، يعني هذه القنبلة لا تفرق بين بين أخ مسيحي أو مسلم أو كذا، لا تفرق القنبلة. أولئك يجب التعامل معهم بحزم، ويجب ملاحقتهم، ويجب. وأنا برأيي، وأطلقتها منذ فترة مع الأجهزة الأمنية، يجب التعامل بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وأن يكون هناك هواتف وأرقام منشورة في الشوارع عند الاشتباه بأي شخص، عند الاشتباه بأي عبوة، بأي سيارة. يعني حكيت الصراحة سيدي ربا، اليوم أنا إذا رأيت عبوة ناسفة في الطريق صراحة لا أعرف بمن أتصل، لا أعرف من هي الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع حتى أتصل بها.
1: ألا تخشى يجب أن يكون هناك شفافية أرقام ألا تخشى أن يتم استخدام هكذا أرقام مثلا فيما لو وجدت لبلاغات كاذبة، لإشغال الدولة بأمور غير صحيحة، لأمور كيدية مثلا؟ يعني منذ قليل كنا نتحدث مع سيد ضياء عن معايير وضوابط لهذا الأمر، ربما تفيد وزارة الداخلية، وبنفس الوقت لا تكون عبئا على الدولة والمواطن، لأنه تعلم ربما يستخدم هذا الأمر بطرق غير صحيحة.
0: سيدة ربا، عندما يتم الاتصال، طبعا أنا عم حكيكي أمنيا،
1: نعم،
0: في كل الدول المراقبة أمنيا، عندما يتم الاتصال من أي رقم يؤخذ اسم صاحب الرقم ويؤخذ يعني عنوانه، لذلك أي متصل على أي رقم سيؤخذ رقمه وسيعرف عن نفسه. لا يعني ربما يكون هناك بعض التجاوزات الكيدية، ولكن يمكن للدولة عند وجود أي بلاغ من أن تتأكد. يعني ليس بالضرورة أن تهاجم المنطقة وتطوقها فورا وتقوم بعمل اعتقالات، لا، هي يأتيها اتصال أن في المنطقة الفلانية مشبوه، تأتي دوريات سرية من الشرطة الجنائية السرية تراقب، ثم تأتي الدعم عندما يتأكدون من وجود عبوة أو مجرم أو مطلوب أو إلى آخره.
1: نعم، يعني تقوم بالتحقق بإجراءات أمنية محددة.
0: طبعاً
1: وهذا ما يسهل طبعاً عملها، وفعلا لا يشغلها بشيء كيدي أو بلاغات كاذبة. طيب أذهب إلى أذهب إلى السيد ضياء مرة أخرى. سيد ضياء، الآن مع هذا الحادث نسأل، يعني كما سألنا السيد محمد، ما هو الممكن القيام به لتجفيف منابع هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بغض النظر عن مصدرها؟ وإلى أين تستطيع هذه المجموعات وهذه التنظيمات أن تغير من آليات عملها حتى تقوم وتستمر بهكذا أعمال إجرامية تزعزع أمن سوريا واستقرارها؟
2: نعم ست ربا، يعني اليوم مواجهة التهديد الإرهابي يعني يتطلب استراتيجية طويلة الأمد، طويلة النفق، يعني هذا ربما شيء لا نحب أن نسمعه، يعني مع إعادة بناء الدولة، عودة الاستقرار، الرغبة في قدوم الاستثمارات، لكن التهديد الإرهابي سيظل يعني يهدد سوريا وسيضرب هنا وهناك. التهديد الإرهابي المستمر يتطلب ضغطا أمنيا مستمرا ويتطلب يقظة مستمرة. معالجته، تحدثنا ربما عن الأشياء أو القضايا الفورية مثل البلاغات، قنوات التنسيق، المعدات اللوجستية، الكاميرات المراقبة، أجهزة الكشف وما إلى ذلك،
1: لكن يجب أن يكون هناك استراتيجية كاملة لهذا الأمر.
2: نعم، على المدى الطويل يتطلب استراتيجية بعيدة الأمد، منها يعني تفكيك جذور التطرف. هذا التنظيم مبني على عقائد فكرية، اليوم يوجع عناصره من خلال قنوات على التليجرام، يقوم بنشر دعايته على صحيفة النبأ، يتهم الدولة السورية بالعمالة، يصف الرئيس الشرع أيضا بالعمالة، ويزعم بأنه الدولة السورية باتت عميلة، وحتى مجلس الشعب، أنت شاهدت الإجراءات الأمنية المشددة لحماية عناصر أو لأعضاء مجلس الشعب. وبالتالي نحن نتحدث عن مواجهة طويلة الأمد. وبالمناسبة العمليات في عام 2026، عدد عمليات تنظيم داعش مقارنة بعام 2025 هي أقل عدديا، ربما تراجع بنسبة 25%. وهذا يعود إلى الإجراءات التي اتبعتها الحكومة والأجهزة الأمنية. لكن هذا التراجع العددي

0: لا يعني انتهاء التهديد،
1: م.
0: ولا يعني ضعف التنظيم أنه هذا التنظيم لم يعد خطيرا. هو يبحث عن الأهداف السهلة والأهداف التي يستطيع من خلالها إيقاع أكبر عدد. هو يريد التخريب، يقود حرب استنزاف، ولم يعد تنظيما كما كان موجود. يعني سقطة التنظيم على داعش ليس قوي، يعني ليس شيئا صحيحا اليوم من وجهة نظر عسكرية وأمنية. هذا التنظيم بات بمثابة اليوم ربما يمكن تشبيهه غرفة عمليات أمنية تقاد بشكل لا مركزي، بشكل متشعب، عدة خلايا متفرقة لا تتواصل فيما بينها، أشخاص ربما غير منتمين يعني بالاسم للتنظيم، لكنه يوالونه فكريا،
1: نعم.
0: يقومون بأعمال يوجههم من خلال التنظيم، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي نحن نتحدث عن مواجهة طويلة أمد تتطلب أدوات فكرية،
1: نعم
0: تتطلب أدوات اقتصادية، تتطلب إزالة كل
1: نعم
0: يعني القضايا الأخرى، الخدمات وما إلى ذلك. كل هذه القضايا يجب
1: هي
0: معالجتها
1: منظومة
0: والحد نهاية
1: متكاملة
0: المطاف.
1: يجب العمل عليها. طيب
0: نعم، لأن الأمن منظومة متكاملة ست ربا.
1: نعم
0: الأمن ليس فقط التجديد الأمني والمراقبة والإجراءات الأمنية الصارمة وإن ذلك
1: هذه
0: الأمن
1: ربما
0: هو
1: هذه آخر شيء في الإجراءات الأمنية، التجديد الأمني، هناك إجراءات كثيرة يجب أن تسبق ذلك.
0: نعم
1: نعم
0: نعم ست ربا، صحيح،
1: نعم طيب
0: أتفق معك تماما بهذه النقطة.
1: طيب أذهب إلى السيد عبد الكريم مرة أخرى. إضافة لهذه المنظومة التي تحدث عنها ضمن استراتيجية أمنية تحدث عنها السيد ضياء، برأيك أيضا من وجهة نظرك من هي الجهات التي يجب أن تعمل على بناء هذه الاستراتيجية، ليس فقط مهمة وزارة الداخلية أو جهاز الأمن العام أو الاستخبارات، ماذا عن المؤسسات الحكومية الأخرى مثل وزارة الإعلام، مثل الوزارات الخدمية، هذه المسؤولية الجماعية الآن لتجفيف يعني أي مصدر من الممكن أن يعبث بأمن البلاد، من هي الجهات المسؤولة برأيك أيضا؟
2: او هي مسؤوليه يعني وزاره الاعلام او الشؤون الاجتماعيه، هي مسؤوليه المجتمع بشكل عام. يعني ايضا ان يكون المجتمع جزءا من حفظ الامن، ان
1: نعم
2: يكون
1: نعم
2: المجتمع
1: صحيح
2: جزءا.
1: صحيح، لكن لا نحمل المجتمع المسؤولية إن لم يكن هناك
2: لا شك
1: جهات
2: ذلك، لا شك
1: تقدم له
2: لانه
1: الأدوات،
2: اليوم الناس في وضع
1: تقدم له
2: الناس في
1: الأفكار.
2: وضع
1: نعم
2: معيشي صعب،
1: تماما.
2: وبالتالي منظمات المجتمع المدني تكون جزء من ذلك. يعني نتحدث عن المجتمع كافراد، انما عن مؤسسات المجتمع المدني، الجلسات التي تدار، جلسات الحوار والنقاش التي تدار اليوم تملأ سوريا. يعني هذه الجلسات التي تقوم بها جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، وأيضا وزارة الإعلام عليها دور كبير يناط بها، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كل مؤسسات الدولة ليست فقط مسؤولية حفظ الأمن، لا تكون فقط هي مسؤولية عنصر الأمن أو وزارة الداخلية أو الاستخبارات، مسؤولية حفظ الأمن وضبط الواقع الأمني في في في أي مكان في سوريا هي مسؤولية الجميع. الجميع يعني يجب أن يعلم الجميع أن حفظ الأرواح والممتلكات هو جزء من حياة الناس كلها. يعني كل الناس مهما كان عمله وطبيعة عمله أن يكون هدفه، عندما أي إنسان يطبق اليوم القانون لا شك أن الجميع سيكون وضع البلد بشكل جيد، وهذا سيعود بالنفع على كل السوريين. عندما يلتزم الناس بالدور في أي مؤسسة أو في أي مكان، في وضع الحافلة هنا أو وضع الحافلة هناك، هذا سيعود بالنفع على الجميع. وبالتالي هذا يحتاج بالفعل إلى جهد كل المجتمع السوري، كل مؤسساته، بالإضافة إلى وزارات الدولة، مع وضع خطة استراتيجية لمواجهة استمرار هكذا تفجيرات. لا أحد يريد أن يشاهد مناظر دماء في سوريا، ولا يجب على الدولة أن تقوم باستيراد أجهزة حديثة، مراقبة، تنصت، أي شيء حتى يتابع هذا الأمر ويضمن حياة الناس بشكل جيد.
1: طيب سيد محمد، إذا سألناك أيضا ضمن هذه الاستراتيجية الأمنية وضمن محاولة الدولة، إلى أي مدى أيضا نقيم الاستجابة السريعة لهكذا حوادث متعلقة ب يعني سواء الاستجابة الطبية، الاستجابة الأمنية، كيف تقيم سرعة الاستجابة ضمن المنظومة الأمنية والمنظومة الحكومية في سوريا؟
3: والله يا سيدي ربا، في هذا المجال هذه تحسب للأجهزة الأمنية والشرطية
1: نعم
3: وللأجهزة التابعة لوزارة الصحة. الحق

0: حقيقة أنا لا، ليس هذا الانفجار فقط أو هذا الحادث فقط، هناك عدة حوادث لا سيما الانفجار السابق عندما كان الرئيس ماكرون في سوريا. الحقيقة كانت سرعة الاستجابة قوية جدا وسريعة، إن كان من نواحي الكوادر الطبية وإن كان من نواحي كوادر الإطفاء والإغاثة وإن كان من نواحي الشرطة الذين يقومون بقطع الطرقات وتحييد منطقة الانفجار والتفتيش في الكاميرات إن وجدت في تلك المنطقة. الحقيقة ما أنجزه عناصر الأمن في التفجيرات السابقة وفي الحوادث السابقة.
1: فقط تعقيب صغير لو تسمح لي سيد محمد، أنه فرق الدفاع المدني تعلن الآن انتهاء أعمال الاستجابة لأحداث تفجير جرمانة. إذن فرق الدفاع المدني تعلن الآن انتهاء الاستجابة لحادثة التفجير في جرمانة. تفضل.
0: نعم نعم، فلذلك تحسب لها هذه الأجهزة سرعة الاستجابة. أيضا المواطنون كان لهم دور كبير، يعني منهم من قام بالإغاثة قبل وصول الطوارئ وقبل وصول الإسعاف، منهم من قام بإسعاف بعض الجرحى بسيارته الخاصة، وهذه أيضا يعني تعتبر وتحسب للمواطن الذي يتساعد مع الدولة. لكن سيدي ربع إذا بتسمحي لي، أنا لدي ملاحظة هامة جدا أود توجيهها عن طريق تلفزيون سوريا إلى الأجهزة الأمنية إذا بتسمحي لي بأقل تفضل. من دقيقة.
1: تفضل.
0: هناك طبعا عند سقوط النظام تم حل وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية. هناك عناصر يا سيدي ربا في الأجهزة الأمنية السابقة لم يتورطوا بالدم السوري، لم يقوموا بالقتل. هناك عناصر مدربين وخبرة كبيرة تم استبعادهم. أنا أتمنى على الدولة السورية أن تقوم باستدعاء أولئك وإجراء اختبارات لهم وإجراء كشف على أضابيرهم الأمنية. هناك أناس خبراء في مجال الأمن إن كانوا ضباط وإن كانوا.
1: طب كيف يثبت أنهم فعلا لم يتورطوا بالدم السوري؟ يعني هذا السؤال لابد أن نطرحه. أنت خبير أمني، كيف يمكن التحقق من ذلك؟
0: بكل سهولة يا سيدي ربا، أنا كضابط سابق وخبير أمني أستطيع التحقيق مع أي عنصر وأعلم هذا العنصر إن كان متورط أو غير متورط. الأمر ليس بهذه الصعوبة، من خلال زملائه، من خلال القطعة التي كان يخدم فيها، من خلال سجله العدلي. هذه أمور سهلة على الأمن، ليس صعبة يا سيدي ربا.
1: نعم. أيضا نعود مرة أخرى للسيد عبد الكريم. سيد عبد الكريم، إذن هناك سرعة في الاستجابة تحسب للأجهزة الحكومية، ماذا عن أيضا تفاعل المواطنين الآن برأيك مع ما حدث؟ إلى أي مدى يعني نستطيع أن نقول يعول على الوعي لدى المواطنين بأن لا نشهد هذه الليلة مرة أخرى تجيشا طائفيا؟ وكيف يجب ضبط هذا الأمر؟
2: يجب كل عاقل وكل من يؤمن بسوريا يجب أن يتجاوز هذه النقطة، أن نشهد عملية تجيش طائفي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما حدث في جرمانة، لأن ما حدث في جرمانة حدث قبل أيام أو قبل شهر في دمشق، وقد يحدث في مكان آخر
1: لا قدر الله.
2: لا أحد يريد استمرار هذه الحالة، ولكن نعم واتمنى وعلى الجميع ان يبتعد يعني الحديث دائما بشكل طائفي في كل حدث في سوريا. نجد ان البعض ينبري ربما من كل الاطراف، يعني ليس فقط يعني من طرف معين، من عمليه تجيش طائفي على مواقع التواصل وكلام هنا وهناك، هذا لا يخدم سوريا. من يريد بالفعل سوريا أن تكون هي آمنة ومستقرة وهادئة وأن ينعم شعبها بالأمان، أن يبتعد عن كل هذا الخطاب، عن كل الخطاب التحريضي، خطاب الكراهية، خطاب العنف، لأنه العنف لا يولد إلا عنف، وهذا لا يأتي إلا عبر يعني إذا بدأت أطراف معينة برمي التهم أو بالحديث بها. نعم. النوع من الخطابات عبر مواقع التواصل شكرا. في النهاية لا يخدم السوريين، لا يخدم الشعب السوري.
1: نعم.
2: لا أحد في سوريا، لا حكومة ولا شعبا يريد أن يشاهد مناظر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. شكرا للعميد محمد الوقاعي الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا من ريف دمشق. وشكرا للسيد ضياء قدور الخبير الأمني، كنت معنا من دمشق. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية على رأس الساعة، ونترككم الآن مع هذه اللقطات على شاشتنا من

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة معكم من تلفزيون سوريا لأحداث تفجير منطقة جرمانة في ريف العاصمة دمشق. واستكمالا لآخر التطورات حول هذا التفجير، تنضم إلينا مراسلتنا من دمشق من أمام مشفى المجتهد ماريتا عبيد، مرحبا بك، إضافة إلى مراسلنا من دمشق أيضا حازم عوض. أبدأ معك ماريت، ما هي آخر التطورات المتعلقة بالمصابين وذويهم؟ وحيث قلت منذ ساعة تقريبا أن ذوي المصابين موجودين أمام باب مشفى المجتهد في العاصمة دمشق.
1: نعم ربا، بالفعل يعني يوجد حتى هذه اللحظة بعض من ذوي المصابين، لكن يعني ليس كما كانت الأعداد قبل قليل. أيضا يعني كان هناك حالات من الانهيار لمحاولة يعني أيضا أو يعني كان هناك حالات بكاء للدخول إلى المشفى والاطمئنان عن المصابين، لكن حقيقة إلى حد هذه اللحظة يعني الدخول فقط للحالات الصحية فقط، لكن يعني بحسب المعطيات هنا يعني بحسب الوضع الآن لا يوجد أي تطور صحي أو لا يوجد أي يعني تطور صحي يشير إلى حالة وفاة أو أن هناك يعني حالات حرجة من الإصابات. أيضا ربما قبل قليل تم تخريج إصابة واحدة وهي سيدة، وكما يبدو أنها يعني بحالة صحية جيدة. أيضا
0: هل كانت هذه السيدة داخل السيرفيس أم يعني مصابة كانت داخل السيرفيس؟ هل لديك هذه المعلومة ماريت؟
1: نعم ربا، حقيقة لم تكن داخل السيرفيس، لكنها السيرفيس
0: كانت موجودة
1: يعني
0: في الطريق
1: قريبة من المنطقة. يعني نعم كانت يعني إحدى المارين من الموقع الذي حصل فيه انفجار هذا السيرفيس. أيضا يعني الحصيلة النهائية ما تزال كما هي، وكما يبدو من الوضع أمامنا أنه لا يوجد أي تطور صحي أو أي حالة وفاة جديدة يعني، وكما يبدو أن الوضع مستقر من قبل ذوي المصابين. يعني حقيقة لم يسمح لهم بالدخول، لكنهم
0: طب
1: يعني
0: هل تتحدث الجهات الأمنية لماذا لا يسمح لذوي المصابين بالدخول إلى المشفى؟
1: نعم ربا، حقيقة هذا يحدث في كل يعني مثل هذه الحوادث. عادة يعني لحفظ الأمن داخل المشفى، أيضا لتأمين الراحة والهدوء خاصة داخل المشفى، وأيضا يعني لاستيعاب أو قدرة استيعاب هذه المشفى. يعني كما نعلم مشفى المجتهد وغيرها من المشافي الحكومية هي عادة يعني ما تكون مزدحمة نوعا ما. وأيضا يعني لتأهيل ولتجهيز هذه المشفى تم نقلهم قبل نقلهم إلى هذه المشفى إلى مشافي جرمانة، ومن ثم نقلهم إلى هذه المشفى بعد استعدادها يعني لاستقبال الجرحى والمصابين من جراء هذا التفجير.
0: ماذا عن الضحايا؟ هل هناك أخبار إلى أين تم نقلهم؟ في يعني هل تم تسليمهم إلى ذويهم أم هم موجودين في برادات أحد المشافي؟ هل لديك أي معلومات عن هذا الأمر حول الضحايا؟
1: ربما حقيقة لدينا معلومة عن ضحية واحدة وعن حالة وفاة واحدة هي موجودة في إحدى مشافي جرمانة، المشافي الأربعة التي تم نقل المصابين إليها، منهم من تم نقلهم إلى مشفى المجتهد. ويعني كما نعلم المعلومات الموجودة فقط عن حالة ضحية واحدة أو يعني حالة قتيلة واحدة وهي موجودة في إحدى وفاة واحدة في موجودة في إحدى مستشفيات جرمانة. أما أيضا يعني ما تزال بعض المصابين يعني موجودون في او موجودين في مشافي جرمانة، بينما تم نقل الباقي والعدد الاكبر الى هنا.
0: نعم، انتقل الى مراسلنا ايضا حازم عوض. مرحبا بك حازم، يعني انت موجود في جرمانة، كيف تنقل من خلال مشاهداتك الان الاوضاع الأمنية من موقع الحادث، خاصة بعد ان اعلنت الدفاع او اعلن الدفاع المدني انتهاء حالة الاستجابة او انتهاء الاستجابة لحادثة التفجير؟
2: نعم ربما حقيقة نحن نقف يعني هنا في هذا الشارع الذي كان مغلقا على خلفية التفجير الأخير، فتحت الطرقات بالاتجاهين، هناك سيارة شرطة موجودة بالقرب من هذا المكان، إضافة لسيارات أخرى موجودة في بعض الأحياء في المدينة، لكن يعني الوضع الأمني الذي كان موجودا قبل قليل بعد التفجير قد انتهى، لكن ربما تلاحظون المحلات في هذه المنطقة مغلقة، علما بأن هذه المنطقة تشهد يعني حركة تجارية كثيفة وحركة مارة كثيفة. في العادة تبقى المحلات مفتوحة لساعات متأخرة من الليل، لكن في هذا المكان تم يعني أصحاب المحلات أغلقوا محلاتهم. ربما هناك بعض الأضرار المادية في محيط هذا المكان، بعض المحلات يعني تضررت واجهاتها. نحن نتحدث عن انتهاء الحالة الأمنية التي كانت موجودة في هذا المكان. طبعا يعني بحسب شهود العيان الذين تحدثوا، يعني كان هناك معلومات متضاربة عن سائق السرفيس وحالته الصحية، سائق الميكروباص وهو معروف لدى أهالي جرمانة، هو من جبل الشيخ، حتى صاحب يعني هذا الميكرو أيضا معروف بالنسبة للأهالي.
0: إذن تم التعرف على صاحب السرفيس، تم التعرف على صاحب سيرفيس وهو يعمل على هذا الخط الذي يصل إلى جرمانة، معروف هو بالنسبة لسكان المنطقة. لو تعطينا هذه المعلومات.
2: معروف بالنسبة لسكان المنطقة. هناك أنباء متضاربة عن حالته الصحية. هناك من يقول بأن يعني قطعت أطرافه السفلية، بينما يعني كانت هناك معلومات تتحدث عن وفاته نتيجة التفجير، لكن حتى هذه اللحظة ربما لا يمكننا التأكيد بأنه يعني فارق الحياة أم فقط هو مصاب. نحن نتحدث عن شخصين معروفين يعني في المكان، سواء صاحب السرفيس الذي ربما لم يكن موجودا، لكن هو يعني السائق تضمن السرفيس ويعمل عليه وهو معروف بهذا المكان. جميع الحالات نقلت في البداية عبر الموجودين في مكان الحادثة، ومن ثم تدخلت فرق الدفاع المدني وقامت بنقل أيضا المصابين. الآن يعني الحصيلة المعلن عنها رسميا هي 14 إصابة ووفيتان فقط حتى هذه اللحظة. الإصابات بحسب شهود العيان هي إصابات ربما من يعني شهد الحادثة فور وقوعها أكد بأن الإصابات كانت بليغة، هناك إصابات حادة، حتى أننا يعني شاهدنا فرق الدفاع المدني يعني تحاول إزالة أشلاء كانت موجودة على الأشجار نتيجة شدة هذا التفجير. إذن نحن نتحدث يعني حتى بعض يعني شهود العيان أكدوا بأن أغلب يعني المصابين لم يكونوا حتى يعني ربما من جرمانة، بعضهم ليسوا من جرمانة بالأساس، كانوا بعضهم في السرفيس وبعضهم من المرة. هذه المنطقة ربما يجب التنويه إليها كما قال يعني لنا أحد يعني شهود العيان بأنها منطقة هي تجارية معروفة كما قلنا، فهي تشهد يعني استقبالا ل يعني زوارا ومتسوقين من مختلف المناطق في ريف دمشق ودمشق، حتى هي منطقه معروفه. طيب يعني طيب متنوعه بسكانها ومتنوعه بزوارها، حتى كان المستهدف يعني هو السوق التجاري، مستهدف المدنيين بالدرجه الاولى،
0: منطقه حيويه وتعج بالمدنيين
2: والتي يعني
0: طيب قبل ان تذكر لنا الادله الجنائيه حازم، هل تم

0: نقل السيرفيس الذي تم تفخيخه، أم أنه ما زال موجودا
1: نعم.
0: في موقع الحادث أيضا؟ لو تشرح لنا أيضا هذا الأمر، يعني كيف هي الأوضاع في الموقع؟ وبعد
1: تم
0: ذلك اذكر لنا الأدلة الجنائية لو سمحت. نعم تفضل.
1: نعم يعني بداية نتحدث عن يعني إزالة جميع المخاطر التي كانت موجودة وأيضا الأضرار يعني التي وقعت، ومنها يعني السيرفيس الذي انفجر، يعني تم تنظيف المكان وإزالة يعني كل يعني ما يعيق الحركة هنا وكل الأضرار. بعدها يعني دخلت فرق الأدلة الجنائية وبدأت تبحث يعني في عن أدلة. كانوا هناك يعني سحب للأدلة حتى من السيرفيس نفسه، كان هناك يعني حتى حساب لإطار الانفجار ومحيطه لمعرفة ماهية هذه يعني هذا التفجير.
0: هل تم معرفة حجم العبوة الناسفة وأين كانت مزروعة، داخل السيرفيس في أسفله أم داخله أم في سقفه؟ يعني هل تم الحديث عن أي شيء ضمن الأدلة الجنائية حول هذا الأمر، حجم العبوة الناسفة وأين وضعت؟
1: يعني الأدلة الجنائية أكدوا لنا بأن يعني بعد التحليل ما تم سحبه من موقع التفجير ومحيطه، يتم تحديد نوعية هذه العبوة ووزن هذه العبوة بعد تحليل الأدلة الجنائية. لكن يعني أحد المصادر الذي كان يرفع الأدلة قال لنا بأنه من المرجح بأنها عبوة ناسفة مفجرة عن بعد عبر جهاز لاسلكي، وهو يتقاطع ربما مع أحد شهود العيان في المنطقة، الذي قال يعني لا يمكن أن نسلم بهذه الرواية لأننا سمعنا الكثير من الروايات صراحة، لكنه قال بأن يعني أحد الركاب ترجل من يعني السيرفيس ومن ثم انفجر السيرفيس عندما وصل إلى هذه النقطة. حتى هذه اللحظة كل ما نتحدث عنه هو معلومات أولية، هو روايات عن شهود عيان، وربما يعني نقف على المعلومات الأكثر من شهود العيان، لأن يعني تفاصيل الحادثة من شهدها في البداية هم شهود العيان. حتى الأدلة يعني السيرفيس نفسه الذي تعرض للتفجير يعني معالمه محيت، لم يتبقى منه ما يدل ربما حتى على شخصة السيرفيس. تعرفنا على الخط من يعرفون يعني السائق بأنه يعني بابتوما جرمانة، لكن كما قلت لك هي يعني معلومات من شهود عيان. حتى هذه اللحظة ننتظر يعني ما سيصدر رسميا عن الجهات الرسمية. وكان محافظ ريف دمشق أكد بأن هذه الجريمة لن تمر دون معاقبة، وأنه يتم العمل يعني على التعرف على هوية من يقف خلف هذا التفجير بعد أن قدم يعني العزاء لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. نعم ربما.
0: نعم ماريت عبيد وحازم عوض مورا سيلانا ابقوا معنا لو سمحتم، وانتقل في متابعة هذه التغطية إلى ضيوفنا الدكتور صبح البداح عضو مجلس الشعب، مرحبا بك، والسيد مصطفى النعيمي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور صبح، هكذا أعمال إجرامية إرهابية بهذا التوقيت وفي هكذا مكان له خصوصيته، إلى أي مدى من قام بهذا العمل يريد أن يرسل رسائل سلبية إلى الداخل السوري وإلى الخارج السوري، وإلى أي مدى هذا الأمر سيضر بالنسيج الاجتماعي السوري أيضا؟
2: بداية تعازينا لهذه الضحايا.
0: نعم.
2: ونسأل الله تعالى الشفاء للجرحى.
0: آمين.
2: وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ جميع هذه المناطق من هذه الأعمال الإرهابية ومن ينكر بها. من الطبيعي جدا في ظل التعافي الذي تعيشه الدولة السورية على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على جميع المستويات، هنالك من يغيظ هذا الأمر، من لا يريد سوريا الاستقرار، وبالتالي تسعى هذه المجموعات الإرهابية لمحاولة إثارة الفتن سواء كان على الإطار العام أو على مستوى المناطق التي قد يكون فيها شيء من التنوع الاجتماعي، بحيث يحاول أن يجعل هنالك صبغة طائفية لهذه الأعمال، وبالتالي يحاول أن يثير مثل هذه الأعمال. يريد أن يوصل رسالة أن الدولة السورية لا تستطيع أن تضبط الأمن، وأن هنالك نزاع أو خلاف اجتماعي وإلى غير ذلك، ولكن الواقع يقول أن الدولة السورية في كل يوم هي في تقدم، في تعافي حتى على المستوى الأمني. نحن لو نظرنا إلى الموضوع الأمني منذ عام أو من التحرير وحتى اليوم، نجد أن هنالك تغيير كبير جدا، هنالك تطور كبير جدا، هنالك ضبط للأمن وللجانب الأمني بشكل كبير جدا. مثل هذه الأعمال الإرهابية، الأعمال الدنيا.

0: التي يقوم بها بعض الأفراد أو بعض المجموعات التي تريد فعلاً أن يعني تقود مضاجع الشعب السوري. هذه سهلة ممكن يقوم بها الأفراد، وبالتالي ليس معنى ذلك أن هنالك ضعف أو هنالك تساهل أمني أو غير ذلك، بل على العكس هذا يثبت أن هذه المجموعات إنما هي يعني مزعوجة من التقدم أو من وضع التطور الذي يحدث في الداخل السوري على كافة الصعد. أتكلم الآن على الجانب الاجتماعي. اليوم مثلا على سبيل المثال ملف السويداء هو في تقدم لموضوع الحل، تدريجيا سيحل، وهذه بقعة من بقاع الدولة السورية. اليوم رأيناه من بيانات لشيوخ العقل في مدينة جرمانة، وتحديد بكل صراحة أن وجهتهم دمشق وأن قبلتهم دمشق، وأنهم جزء من هذه الدولة وجزء من المجتمع السوري والدولة السورية. من الطبيعي جدا أن هنالك أناس يريد أن يصطاد بها في الماء العكر، وبالتالي يريد أن يحرك أصابع الفتنة. لكن باعتقادي أننا تجاوزنا هذه المراحل، تجاوزناها بفترات طويلة، فلن يستطيع أحد أن يبني على الموضوع الطائفي أو الموضوع النسيج الاجتماعي أو غير ذلك، بل على العكس أنا باعتقادي أن هذا الأمر سيزيد ترابط السوريين.
1: طيب دكتور صبح، يعني إلى أي مدى فعلا الآن هي مسؤولية للدولة أن تبني على هذا الخطاب الوطني أو تعزز هذا الخطاب الوطني خاصة بهكذا حالات، وتوجه خطابا للداخل لمن يريدون أن يقوموا ليس فقط بهكذا أعمال، لمن يريدون كما أسميتهم يصطادون بالماء العكر؟ إلى أي مدى الآن هو دور الدولة بهذه الرسائل بكل مؤسساتها الأمنية وغير الأمنية؟
0: على المستوى الأمني أنا باعتقادي أن الدولة السورية في أي حدث ما سرعة الاستجابة والمتابعة وإلقاء القبض على هؤلاء الناس يتوصل رسالة لجميع مكونات المجتمع السوري أنه لا يوجد قضية ستسجل ضد مجهول، وهذا أعلنته الدولة وأعلنه وزير الداخلية وغيرهم من قيادات الدولة. هذا أمر إيجابي باعتقادي، يوصل رسالة إلى المجتمع السوري أن الدولة جادة في قضية تقوية النسيج الاجتماعي، تقوية الوضع الأمني، المحافظة على الدولة، بناء دولة قوية سواء كان على الجانب الأمني أو في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو غير ذلك، وهذا الذي نشهده منذ التحرير وحتى الآن. فهذه رسائل أنا باعتقادي هي رسائل واضحة للمجتمع السوري، لكن وجود مثل هذه الخلايا، وجود مثل هذه التنظيمات أو هذه المجموعات الخارجة عن القانون التي فعلا تريد للمجتمع السوري أن يتفكك، هي تسعى ماذا عندها من أوراق حتى تعمل عليها، غير قضية أن تضع بشكل سري وخفي متفجرة وتفجر عربة هي عربة آمنة، باص نقل ركاب يدخل في منطقة مزدحمة، في منطقة شعبية سكانية وغير ذلك. لا يستطيع أكثر من ذلك، لا يستطيع مواجهة الدولة وجه إلى وجه، لا يستطيع. ولذلك هم يعلموا أن أوراقهم ليس عندهم أوراق وأن قضيتهم منتهية، ولكن يحاولوا أن يثيروا الشغب، علهم أن يستطيعوا بذلك أن يحدثوا شيئا من الفتنة أو إيقاع الفتن. ولكن أرجع وأقول كإنسان من هذا المجتمع السوري ومن مجتمع أبناء السويداء ومن نظرتي لجميع المكونات، لن يستطيعوا أن ينجحوا بذلك. أنا أعتقد أن مثل هذه الأفعال ستزيد المجتمع السوري قوة وستزيد المجتمع السوري ترابطا أكثر فأكثر
1: بالتحريضي الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يحدث بكثرة في الفترة الماضية، وإلى الآن لم يتم التوصل إلى حل جذري لهذا الأمر. إلى أي مدى أنتم في مجلس الشعب في المرحلة القادمة جادون أو هو أولوية بالنسبة لكم؟ لأن هذا التحريض يتم استغلاله من جهات تريد أن تعبث بأمن البلاد وتحرض يعني على أمن البلاد وتثير النعرات الطائفية بين مكونات الشعب السوري.
0: بداية أنا أريد أن أوجه رسالة إلى المجتمع السوري بشكل خاص. نحن نعلم أن كثير من هذه الحسابات قد تكون حسابات وهمية، وأنها حسابات تشغل بأجندة تريد حقيقة إثارة الفتن، ولذلك نجد كثير من هذه الحسابات لو أردنا أن نتابعها إما أن تكون بأسماء وهمية أو أسماء غير صحيحة. ولكن لذلك أنا أعتقد أن المجتمع السوري لا يقف كثيرا عند مثل هذا، قد يتأثر، قد تتأثر شريحة بمثل هذا الخطاب،

0: قد يتأثر بعض الناس بمثل هذا الكلام، ولكن لا أعتقد أن الشعب السوري سيقف عندها وسيجعلها أساس ويبني عليها. أما على مستوى مجلس الشعب، اليوم مجلس الشعب بعد أن تم الحمد لله تشكيله الآن في طور إعداد اللجان، من ضمن اللجان عندنا لجنة خاصة للإعلام. هذه اللجنة أنا أجزم لك وأنا أسمع من خلال كثير من الأعضاء والأشخاص الذين عندهم يعني تخصص في المجال الإعلامي أو عندهم اهتمام عالي في المجال الإعلامي، أنهم من أولويات سواء كان على مستوى مجلس الشعب أو مثل هذه اللجنة التي ستشكل إقرار أو وضع مشاريع لقوانين تجرم مثل هذا الخطاب، تطلب المحاسبة، تطلب المتابعة. نحن لسنا ضد الحريات، ما في إنسان اليوم ضد أن يعبر الإنسان عن فكرة أو عن رأي حتى وإن كان يخالف سياسة الدولة أو أن نختلف مع بعضنا البعض. بالعكس نحن نعتقد أن اختلافنا هذا يثري وليس أمرا سلبيا، وهذا أمر إيجابي. لكن قضية يتحدث الإنسان بطائفية، أن يتحدث الإنسان بسخرية من مكون أو مجتمع، أو ينتقص من دين مكون معين أو من عادات أو من أفكار أو من صفة مجتمع، هذا لن يقبل أبدا على الإطلاق. أعتقد أن المجتمع السوري بكل أطيافه يتفق بهذه الفكرة، وسنجد إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله مشاريع لقوانين ستقر تجرم مثل هذه الأمور و تجعلهم في مصاف أو في واجهة المحاسبة بإذن الله.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور صبح البداح، عضو مجلس الشعب، كنت معنا من دمشق. ويعني أرحب مرة أخرى بالسيد مصطفى النعيمي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، وأيضا ضيوفي السيد أيمن الشوفي الكاتب في الشأن السياسي من جرمانة من دمشق، مرحبا بك. أيضا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. سأبدأ معك سيد مصطفى، تحدثنا منذ قليل ويعني خلال هذه التغطية عن الرسائل السياسية، لكن إلى أي مدى نستطيع أن نقول استغلال هذا الوقت بالذات من قبل هذه الجهات الإرهابية استطاعت هذه الجهات، بغض النظر نحن لا نعلم الآن من قام بهذا التفجير، لكن خلال الشهر الماضي، لأنه خلال الشهر الماضي وقع 3 تفجيرات، أن يرسلوا رسائل سلبية إلى المجتمع السوري، إلى الداخل السوري، وتحديدا اليوم في جرمانة ذات الخصوصية، وخاصة بعد البيان الذي أصدره المشايخ والوجهاء حول في جرمانة حول ارتباطهم وارتباط جرمانة والمكون الدرزي بدمشق والعمق مع المكونات السورية.
2: تحياتي لك سيدة ربا ولضيوفك ومشاهدي التلفزيون السوري الكرام. طبعا دون ان نشك ان المحاولات العباسيه التي يعني تقوم بها بعض المجاميع الخارجه عن القانون بشكل او باخر في تنفيذ عمليات ارهابيه مرفوضه سوريا اقليميا دوليا، ولكن اذا ما تحدثنا عن الربط السياسي ما بين هذه التصريحات او البيان الذي اصدره وجهاء ومشايخ العقل الدروز في مدينه جرمانه، يدلل على ان هنالك ارتباط وثيق بالرد، لا سيما وان الرد جاء بعد هذا البيان بشكل مباشر. طبعا نص البيان على انه عدم استخدام يعني مدينه جرمانه بريد صندوق بريد لتقاطف الرسائل ما بين الجهات الخارجه عن القانون، ان اهالي جرمانه هم مع الاستقرار السوري وانهم منفتحون على الدوله السوريه، وهذا ما الاحظه ايضا اثناء تجولي في مدينه جرمانه بشكل عام. ولكن اليوم عندما نتحدث عن طبيعة هذه العملية ومن الجهات التي تقف خلفها ومن الذي تسبب في ذلك وما هو هدفه وإلى متى يبقى الدم السوري بهذه الآلية يتم استنزافه بعيدا عن أدنى معايير الأخلاقية، أنا أعتقد بأنه ينبغي على المجتمع السوري بشكل عام وخاصة نتحدث عن المستوى الأمني بالتحديد، لا سيما وأن على الأمن يقع على عاتقهم أهمية ضبط مداخل ومخارج تلك المدن والبلدات، ولاحظ ذلك من خلال وجود الكاميرات والحواجز إلى غير ذلك، والعمليات الاستباقية والوقائية منها لإجهاض أي محاولات عباسية في مناطق مختلفة لتفجير عبوات ناسفة. نتحدث عن الشهر السابق قرابة 3 عمليات بدأت أمام يعني في المقر الأول الذي استهدفته كان أمام قصر العدل، كذلك أيضا محاولة يعني اغتيال او محاوله العبث بامن الدوله السوريه عبر محاوله اغتيال للسيد ماكرون، اضف الى ذلك المحاولات العبثيه التي تلتها في دلاله واضحه على ان هنالك جهات رافضه لهذا الاستقرار تحاول بشتى الوسائل الاستثمار عبر التشاركيه في

0: استخدام واستئجار او مستاجره كبندقيه ماجوره بشكل او باخر لزعزعه امن سوريا. موقع سوريا الجيوسياسي يفرض هذا الاستقرار يعني انطلاقا من المصلحه السوريه الوطنيه العليا، والوان الطيف السوري هي التي تشكل سوريا اليوم، واعتقد بان اي مشاريع دخيله هي مرفوضه، ولاحظنا ذلك من خلال البيانات الرسميه ومن خلال ايضا السلوكيات. ولكن يتطلب اليوم رفع الجاهزيه على مستوى الشعبي وعلى مستوى الحكومي للتعامل مع اي تهديدات ربما قد تكون مستقبليه. على مستوى الشعبي اعتقد بانه من الممكن جدا ان يكون هنالك اجراء يعني عمليات تقنيه لوضع معرفات رسميه للتعامل مع اي جسم مشتبه به في داخل المدن والبلدات ومخارجها، او المركبات التي تصل الى تلك المدن والبلدات للتعامل الاجهزه الامنيه معها، وبالتالي يحيد من خلالها الدم السوري. العمليه نفذت وبكل اسف يعني انه راح ضحاياها.
1: نعم.
0: حتى هذه اللحظه هنالك بعض الاحصائيات تدل على ان هنالك شخصين قد توفوا اضافه الى 13 مصابون، وبالتالي هذه بشكل او باخر هي محاولات لزعزعه امن الدوله السوريه.
1: نعم.
0: هنالك بيانات كانت شجب المملكه الاردنيه الهاشميه ابدت منذ اللحظه الاولى لسماع هذا الخبر ببيان رسمي بإدانتها الجهه الارهابيه، ووصفت بالإرهابية التي قامت بتنفيذ هذا العمل الجبان.
1: نعم، أنتقل للسيد أيمن الشوفي. مرحبا بك سيد أيمن. هذه الحادثة في جرمانة وأنت معنا من جرمانة، إلى أي مدى فعلا استطاع من قام بهذا العمل الإرهابي أن يفرض رسائل سلبية أو واقعا سلبيا في جرمانة التي تحاول أن تمتد أو تمد يدها إلى العاصمة دمشق من خلال مكوناتها ومن خلال المكون الدرزي الأبرز فيها؟
2: نعم، مساء الخير مجددا لحضرتك ولضيوفك ولمتابعي التلفزيون سوريا. طبعا يعني جرمانة ومنذ يعني سقوط النظام السابق نظام الأسد وهي منفتحة باتجاه العاصمة دمشق.
1: نعم.
2: ومنفتحة باتجاه نعم. سوريا، وهذا كان واضحا خلال مواقف الشيخ أبو عهد كاتبي شيخ الدروز في جرمانة. جرمانة حتى نتفق ونكون واضحين هي ليست كالسويداء يعني تحوي مكونا واحدا. السويداء يعني 95% من سكان السويداء هم من الدروز. جرمانة يعني سكانها تقريبا تراوحوا ما بين 2.5 و3.5 مليون. الدروز في جرمانة يعني لا يتعدون 300 ألف نسمة. باقي مكونات جرمانة من باقي الطوائف، وبالتالي لا يمكن النظر إلى جرمانة بنظرة مماثلة للنظرة السويداء.
1: نعم.
2: جرمانة مدينة جامعة، جرمانة مدينة حاضنة فيها كل المكونات. طبعا الوجود الدرزي وجود قديم ومرتبط بالحالة الزراعية والإقطاعيات الزراعية والعلاقة مع القطتين الغربية والشرقية، وهو وجود قديم يعني. لكن الآن جرمانة مدينة تمثل سوريا، سوريا التي نريدها جميعا، سوريا بكل المكونات يعني المسيحيين والمسلمين السنة والعلويين والكراد وإلى آخره. جرمانة مزيج من كل هؤلاء، وهناك حرص من قبل القيادات التقليدية في جرمانة على أن تكون جرمانة نموذج حاضن وجامع للجميع. وبالتالي فمسألة وجود عمل إرهابي يستهدف الحالة السلمية والحالة العامة من التعايش، يعني أعتقد أنه يذهب باتجاه التشكيك في إمكانية أن يعيش السوريون ضمن مساحة جغرافية واحدة بتأخي شديد. وبالتالي أعتقد أنه هناك مسؤولية تقع أولا على عاتق الأجهزة الأمنية، وثانيا على عاتق المواطنين. وإن سمحت لي سأتحدث فقط ضمن محور يعني أعتقد
1: تفضل.
2: أنه لم يأخذ حقه خلال كل هذه التغطية. المسألة الأمنية يعني أجهزة الإسكان أو المسح التي كانت موجودة في الكراجات خلال نظام بشار الأسد أين اختفت؟ أجهزة المسح والإسكان سواء كانت في كراج العباسيين أو في كراج

0: السيدة زينب تسهل كثيرا معرفة ماذا يعني يدخل المسافرين إلى داخل الجراج. هذه الأجهزة، وأنا طبعا يعني أتنقل بوسائل النقل العامة وأعرف تماما واقع الكراجات ونقاط
1: طيب،
0: الانطلاق
1: يعني
0: في
1: سيد
0: هذا
1: أيمن،
0: المكان.
1: نحن
0: هذه الأجهزة هذه
1: تحدثنا عن السياق الأمني، لكن يعني نسأل نحن عن الأمور الأمنية للمختصين، لكن اسمح لي أن أستوقفك هنا وسنعود للحديث معك. لكن انضم إلينا الدكتور توفيق حسابة، مدير صحة ريف دمشق. مرحبا بك دكتور توفيق، لو تعطينا التحديثات المتعلقة بالمصابين والضحايا تفجير جرمانا.
2: السلام عليكم ورحمة الله،
1: وعليكم
2: حياكم
1: السلام.
2: الله. حيث من بعد تلقي البلاغ حول وجود التفجير في مدينة جرمانة، كان هناك استجابة مشتركة من قبل منظومة الإسعاف والهلال الأحمر والدفاع المدني،
1: نعم،
2: وبدأ نقل الإصابات إلى المشافي الأقرب. من المعروف أن مدينة جرمانة فيها يوجد بها مشافي خاصة. فيما بعد هذا الإخلاء إلى المشافي، تم هنا يعني بعدما تبين أن هناك إصابات بالغة، تم نقلها إلى المشفى المركزي بدمشق.
1: نعم.
2: الإحصائية النهائية أن هناك 7 إصابات في مشفى دمشق، 3 منها بحالة حرجة، 2 بغرف العمليات لديهم بتور، والإصابة الثالثة لديه إصابة عظمية أيضا بالغة، قيد التحضير لإجراء عمل جراحي.
1: نعم.
2: الإصابات الأربعة الأخرى تم تدبيرها وقبلت في شعبة الجراحة بمشفى دمشق. أريد أن أوضح اللغط الذي حصل حول التصريح الذي صدر بخصوص الوفيات. من أرض الموقع تم نقل أشلاء هي عبارة عن أطراف وأشلاء نتيجة الإصابة الانفجارية الحادة، تم نقلها إلى مشفى الراضي
1: في جرمانة.
2: من إلى مشفى الراضي في جرمانة، حضرت
1: نعم.
2: سيارة للدفاع المدني، نقلت هذه الأشلاء إلى مشفى المواساة حيث الطبابة الشرعية لريف دمشق. وبدأ هنا التصريح أن هناك وفيات. عندما وصلنا إلى مشفى دمشق ورأينا الإصابات أن لديها البتور، وهي بتور عالية وإصابة بليغة، مباشرة تم التواصل مع الطب الشرعي في مشفى المواساة، وتم التوضيح أن هذه الأشلاء تعود لإصابات موجودة في مشفى دمشق وليس
1: إذن لا
2: لوفيات.
1: يوجد وفيات إلى الآن، هم
2: لا
1: فقط
2: يوجد
1: مصابين.
2: وفيات، هناك إصابات. من هذه الإصابات 14 إصابة تم توثيقها في المشافي، سواء كانت الخاصة أو المشافي العامة. وهنا أريد أن أوضح نقطة أخرى، يصل إلى مشفى الراضي 7 إصابات. من هذه 7 إصابات يتم نقل 3 إلى مشفى دمشق.
1: نعم.
2: يتم التواصل، نقول أن مشفى الراضي 6 إصابات ومشفى دمشق 3، هم في الحقيقة مجموع 6، لأنه 3 اللي وصلوا لدمشق.
1: كيف 7 إذن تقول؟
2: أيوة، هم إصابات قبلت في مشفى الراضي، وعندما تبين أن إصابات بليغة تم نقلها إلى مشفى دمشق. لا يمكن أن نعطي تصريحات إعلامية دقيقة في لحظة وقوع الحدث، لأن الإصابات متبدلة متغيرة.
1: إذن التصريحات الدقيقة الآن دكتور توفيق، ليكون واضحين أنه لا يوجد وفيات إلى الآن. 14
2: إصابة ولا يوجد وفيات.
1: 14 إصابة لا يوجد وفيات. تم نقل معظم المصابين إلى مشفى دمشق ومشفى المجتهد، ويوجد الآن فقط 3 إصابات في مشفى الراضي في جرمانة. هذه هي المعلومات.
2: هذه
1: الدقيقة.
2: الإصابات بمشفى الراضي فيما بعد نقل إحداها إلى مشفى الرعاية، وهناك إصابة نقلت إلى مشفى الفرنسي. نحن موجودون بمشفى المجتهد، تم إبلاغنا عن إصابة بمشفى الفرنسي. من يتلقى الإصابة يظن أنها إصابة جديدة. عندما تم التدقيق تبين أنها إصابة منقولة من مشفى الراضي إلى مشفى الفرنسي.
1: نعم، إذا المجموع 14 مصابة.
2: هلا الإحصائية
1: إلى الآن.
2: النهائية
1: هذه هي
2: 14 إصابة. تمام، 14 إصابة، 7 منها في مشفى دمشق، 3 من هذه 7 هي إصابات حرجة وبالغة وتتطلب عناية وتتطلب تداخلات جراحية متعددة، و4 وضعهم مستقر. بقية الإصابات في المشافي الخاصة، سواء كانت في الفرنسي أو في مشفى الراضي أو في مشفى الرعاية أو هناك مركز خاص في جرمانة أيضا استقبل إصابات، كلها إصابات طفيفة ومعظمها تم تخريجه إلى المنزل.

0: طيب إذا سألناك أيضا دكتور توفيق، تحدثت عن أنه هناك بتور ويعني فقدان للأطراف، هل لديك إحصائية كم عدد الذين فقدوا أطرافهم في هذا التفجير؟ وماذا عن
1: إصابتين
0: إصابتين فقدوا أطراف؟

0: في العين، إصابة طفيفة في الصدر، تم إجراء كافة الفحوصات الاستقصائية وهو قيد المراقبة في شعبة الجراحة بمشفى دمشق.
1: والمصابين هل بينهم أطفال أم يعني كلهم من البالغين؟
0: لا، كلهم من البالغين.
1: والمصابون جميعا كانوا داخل الحافلة أم أنه كان هناك مصابين موجودين في يعني في الشارع؟
0: هناك إصابات كانت من المارة في الشارع. أثناء وجودنا في مشفى دمشق كان هناك 6 إصابات، أثناء وجودنا وصلت إصابة. عندما تم سؤاله عن الوضع قال أنه كان يعبر الرصيف ثم أصيب ولديه إصابة طفيفة في الوجه والمرفق،
1: معظم ال
0: عبارة عن شظايا
1: نعم
0: نتيجة الانفجار.
1: معظم المصابين من الرجال أم يعني هل لديكم أرقام كم سيدة وكم رجل من المصابين باعتبارك ذكرت
0: لا،
1: أنها سيدة فقدت طرفها السفلي؟
0: وهناك سيدة أخرى ستخضع لعمل جراحي وهو دقيق جدا، لديها كسر مفتوح وملوث وعلى أكثر من مستوى، يعني بحاجة إلى مثبت خارجي ثم إجراءات، يعني أكثر من عمل جراحي سوف تخضع له، وهي أيضا سيدة.
1: طب إذا سألنا عن
0: وهناك
1: الاستجابة الطارئة لغرف العمليات والإسعاف، إلى أي مدى كان هذا الأمر تحدي بالنسبة لكم؟
0: حقيقة بالتضافر الجهود وتنسيقها لا كان هناك يعني تحدي، ولكن لم يكن هناك صعوبات أو يكون هناك تقصير. كانت الاستجابة من قبل الهلال الأحمر ومنظومة الإسعاف والدفاع المدني، استجابة مشتركة،
1: طب الحالات الـ14
0: واستجابة أيضا من
1: المصابين
0: كافة المشافي سواء بالمشافي الخاصة أو المشافي العامة.
1: الـ14 مصابا في هذا التفجير، كم عدد من حالتهم حرجة ويحتاجون إلى غرف الإنعاش وكم منهم حالتهم مستقرة؟ يعني لو تضعنا أيضا بتفاصيل هذا الأمر.
0: كما ذكرت 3 حالات حرجة، 2 منهم بغرف العمليات، وأظن الحالة الثالثة دخلت الآن أثناء وجودنا في مشفى دمشق، كان يتم تحضيرها، أجرى التصوير الطبق المحوري، أظهر الإصابة، أجرت الاستشارات، التحاليل، وكانت ستدخل إلى غرفة العمليات. يعني 3 هدول اللي حالتهم حرجة، وهدول 3 يتطلبوا عناية ما بعد العمل الجراحي.
1: أما البقية حالتهم متوسطة ومستقرة تقريبا؟
0: حالة متوسطة
1: نعم
0: تماما.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور توفيق حسابة مدير صحة ريف دمشق على هذه التفاصيل، خاصة أنك وضعتنا بتصور كامل وبأنه يوجد 14 إصابة ولا يوجد وفيات إلى الآن. شكرا جزيلا لهذه التصريحات، ونتابع معكم في هذه التغطية ونذهب مرة أخرى إلى ضيوفنا، ومعنا الآن السيد أيمن الشوفي مصطفى النعيمي. نعود إليك باعتبار أننا كنا مع السيد أيمن. سيد مصطفى، إذن هناك تصريحات رسمية جديدة كما سمعت معنا، لا يوجد إلى الآن وفيات، لكن مع ذلك هكذا أعمال إرهابية إلى أي مدى هي تحدي أمام الأجهزة الأمنية وأمام الدولة، وإلى أي مدى في هذه المرحلة بالذات من الممكن أن يتم السيطرة عليها من خلال استراتيجية أمنية جديدة للدولة السورية؟
2: أنا أعتقد بناء على متابعة بطبيعة أنشطة وزارة الداخلية بكافة صنوفها أو كافة من يعمل ضمن يعني الوزارة، سواء كان على مستوى الشرطة أو حتى على باقي المستويات، الشرطة السياحية، الشرطة العادية، إضافة إلى الأجهزة المختصة بالأمن بشكل عام وباقي المباحث الجنائية إلى غير ذلك، تؤكد تماما بأن هنالك نهوض شامل في مؤسسة وزارة الداخلية بشكل عام. فبالتالي ساهمت هذه الإنجازات التي حصلت على الساحة السورية في تخفيض مستوى أو محاولات العبثية التي تقوم بها الجهات التي تعبث بأمن سوريا،
1: نعم.
2: ولكن تحتاج إلى مزيد من الجهود لا سيما في مسألة ضبط الأمن بعمليات استباقية ووقائية. يعني في بعض الأحيان لاحظنا
1: نعم.
2: بأن هناك إجهاد لبعض عمليات تفجير أو تعطيل عبوات ناسفة أو عبوات لاصقة إلى غير ذلك، لاحظنا بعض الاستهدافات التي تجري من خلالها. فبالتالي هنالك التقدم، ولكن هذا التقدم يحتاج مزيد من الأدوات التقنية التي تساعد هذه الأجهزة الأمنية، إضافة إلى مشاركة المواطن كعين ساهرة على أمن المواطنين بشكل عام. كل من يلاحظ أي جسم مشبوه مشتبه به أو سيارة ركنت بشكل غير يعني غير منضبط أو ربما قد يكون مشتبه به أن يتم الإبلاغ عليها، وبالتالي يحد من

0: عملية أو محاولة معبث بأمن السوريين بشكل
1: طيب
0: عام.
1: ايضا نرحب مره اخرى بالعميد منير الحريري الخبير الامني والاستراتيجي. سيد منير، لابد ان اسالك عن الامور الامنيه. هذه الحافله يعني مشت مسافه ليست بالقليله، وكما تعلم هذا الخط هو خط حيوي جدا الذي يصل بين باب تومه او كراج السيده زينب، كراج ست كما يسمى، وجرمانه. الى اي مدى من الممكن ان تكون الاجراءات الامنيه في هكذا كراجات مكتظة ونشطة بحركة المواطنين؟ يكون هناك إجراءات أمنية، أما هذه الحالة مثل العبوة الناسفة توضع داخل حافلة النقل أو تحتها، يعني من الصعب السيطرة على هكذا أمور.
2: مساء الخير إليك
1: مساء النور.
2: للسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. أختي الكريمة، جرمانة يعني منطقة مكتظة بالسكان، وفيها من كل أطراف أصقاع سوريا، مو بس دروز وليس وفيها حوارنا، فيها من كل محافظات سوريا، وهذه تعتبر ريف ليست مدينة وإنما ريف، لكن هذا الريف ريف مكتظ. المحلات في جرمانة لا تغلق للصباح، وهذا يعني بادرة مش جيدة بالنسبة لها. محلات في دمشق تغلق الساعة 11 12 ربما، لكن في الأرياف تبقى للساعات الصباح. هذا نقطة أمنية هامة لازم النظر إليها. اثنين، مداخل ومدينة جرمانة، هناك في شفنا حادث صار من شي شهر بكشكول عند الحاجز، واليوم في هاي اليوم التفجير الذي وقع بحي أحد أحياء المكتظة بالسكان. يعني جرمانة يخترقها خط، هو ساحة السيوف وساحة الكرامة وساحة عدة ساحات إلى آخره. هذه المكتظة على الطرفين، بالإضافة إلى النسيج الاجتماعي الموجود فيها الرهيب، لابد أن تكون هناك عين رقابة شديدة عليها جدا، خاصة أن هناك غرباء يترددون إليها، فيها بؤر توتر. احنا في مجموعة من هناك طبعا فيها دروز ولهم مثلا تبعية، لكن بيان دروز اليوم يطلع بيان إيجابي جدا، وأنهم أوليتهم دمشق، وهناك الكثير من الشرفاء حتى في السويدة نفسها، من أهلنا بالسويدة، من الشرفاء الذين هم يريدون دولتهم، لا يريدون جماعات الهجري أو عصاباته أو ارتباطهم بالكيان الصهيوني. لكن هذا التفجير، أنا بتقديري كخبير أمني، أنه اليوم إذا وقع، إن كان التفجير اللي ضحايا اللي راحوا فيه هم من الباص الكثر، هذا يكون عادي يعني قريب برد على البيان. وإن كان التفجير الضحايا هم أكثر من المارة ومن الناس، فقط اثنين أو ثلاثة من داخل الباص، بيكون معدله سابقا، وهذه تفجيرات غالبا بتكون
1: يعني على ما يبدو
2: سابقاً.
1: حسب المعلومات التي وصلتنا وما تحدث به السيد مدير الصحة يعني منذ قليل، قال بأن معظم المصابين هم من داخل الحافلة، وإلى الآن ليس لدينا معلومات مؤكدة. نحن يعني نحاول أن نستنتج، إذا كان فعلا من معد له سابقا، إلى أي مدى فعلا هناك ضعف بالإجراءات الأمنية أو بالخبرات الأمنية، أو أن هكذا حوادث بعبوات لاصقة صعب كما ذكرنا منذ قليل أي السيطرة عليها، ويجب تحديث الأدوات والآليات التي يتم العمل بها من قبل وزارة الداخلية، وأن تقوم بعمليات يعني استباقية كما كانت يعني تفعل بالفترة الماضية، تقوم بعمليات استباقية تمنع وقوع هكذا أعمال إرهابية.
2: طبعا هذا هون الدولة واجبها عن طريق جهاز الاستخبارات والأمن العام ووزارة الداخلية أن تعرف الحدث قبل وقوعه، وهذا أمر طبيعي. لكن في كل بلد العالم وفي كل دول العالم تقع هذه الحوادث، لا شك أن هناك إجراءات أمنية ربما لسه رخوة شوي، لكن هناك إجراءات ونجاحات أمنية كبيرة صارت في سوريا، وكشفت الكثير من العبوات الناسفة المعدة للتفجير أو الصواريخ التي تطلق، والكثير من العمليات أختي الكريمة وزارة الداخلية والاستخبارات لا تعلن عنها، لأن الإعلان عنها سيكون تسبب فرار بعض الناس المتعاونين معها. نحن طبعا أثناء التحقيقات بوزارة الداخلية أو بالاستخبارات سيكون هناك مص كامل للمعلومات، وهذه المعلومات ترتبط بأشخاص على الأرض وخلايا موجودة، وربما خلايا تديرها دول من الخارج، وربما من الفلول من الداخل أو مناطق الانفصال في الجنوب. لكن هذه أحيانا الدولة لا تعلن عن كل عملياتها من أجل الحفاظ على المعلومة مبدئيا، الحفاظ على حياة الناس، الحفاظ على المعلومة كمعلومة من أجل سحب أكبر قدر ممكن من الاستفادة من معلومات لسحب خلايا نائمة، خلايا قاعدة تشتغل بالتفجير، أو خلايا قاعدة تشتغل بالإرهاب العابر للحدود. لذلك هناك كثير من العمليات لا يعلن عنها، لكن مثل هذه العملية اليوم تمت، لابد أن تكون الأجهزة الأمنية متيقظة راصدة، وهذا واجبها، بالإضافة إلى وعي المواطن. المواطن هو حجر راحة أختي الكريمة في كل موقع، كل مواطن هو خفير في وطنه في بلده.
1: نعم. سيد منير، لنبقى بالحادثة لو قليلا، يعني بتحليلك الأمني هذه الحادثة أو هذا التفجير العمل الإرهابي بهذا الشكل، برأيك من توجه له أو ترجح أنه قام بهذه العملية الإجرامية؟ إلى من توجه أصابع الاتهام؟ هل هو نهج تنظيم داعش مثلا أم الفلول؟ يعني وفق تحليلك الأمني لهذه العملية الإرهابية.
2: تمام أختي الكريمة، هذا العملية الآن قيد التحقيق، بعد ما ينمسح مسرح الجريمة بالكامل، بعد ما تنجمع كل شظايا التفجير، بعد ما تأخذ استجوابات من المارة، من الناس الموجودين، بالإضافة إلى المعلومات السابقة، إذن هناك بدي تدقيق كثير جدا تنوصل إحنا نتيجة مبدئيا. لكن أصابع الاتهام دائما تشير إلى إحنا عندنا ثلاث جهات داخلية، اللي هي جماعة الانفصاليين، جماعة الهجري الذي هم يرفعون العلم الأزرق في الجنوب ويريدون إسرائيل، وجماعة الفلول، وكثير من الفلول موجودين في مناطق الهجري. هناك الكثير من الضباط من الفرقة الخامسة والتاسعة، بالإضافة لضباط أمن مخابرات كثيرة، لجأوا إلى مناطق الهجري من أجل حمايتهم أثناء التحرير، بالإضافة إلى الخلايا النائمة الموجودة للدواعش. لكن هذه الأطراف الثلاثة لابد أن تكون هناك أيد كبيرة خارجية تحركهم، وخاصة أن المشروع الإيراني الذي سقط في سوريا بالتحرير ودولة سوريا الجديدة قضى على أحلام الإيرانيين بهلالهم الشيعي الذي كان مربوط بين إيران وبين البحر. ممكن يكون إصبع الاتهام كبير لإيران، خاصة تمر بأزمات كبيرة وحرب مع إسرائيل وأمريكا ومضيق هرمز، هناك أيضا أشياء كثيرة جدا تجعلها تقوم بتنفس الصعداء، وخاصة هناك ضغوط على الحشد الشعبي وضغوط على الحوثيين، وهناك أمور إقليمية كبيرة كلها تصب في مصلحة هذا العمل.
1: طيب سيد أيمن، كنت تتحدث منذ قليل عن إجراءات أمنية، برأيك إلى أي مدى فعلا يجب أن يكون هناك إجراءات أمنية مختلفة، أدوات أمنية مختلفة جديدة تتناسب مع هذه المرحلة الحساسة؟ يعني حيث أن ما حدث اليوم في جرمانة له أبعاد كثيرة، لكنه يعني الشهر الفائت هناك أكثر من تفجير حدث في العاصمة دمشق تحديدا. سيد أيمن هل تسمعني؟
3: نعم تفضل. نعم أسمعك، تحياتي مجددا.
1: أهلا بك.
3: يعني أعتقد أنه أنتم لا تتيحوا لي الفرصة الكافية للحديث، أود فقط أن
1: سيد أيمن نعطيك كل الوقت السلسية. لا أحد، بالعكس نحن نستضيفك لنسمع منك، تفضل لك كل الوقت.
3: أود أن أنوه لمسائل أمنية أساسية، أولا تفعيل أجهزة السكان المسح في الكراجات، سواء كان في كراج السيدة زينب أو كراج العباسيين، وهذا يضمن طبعا من يدخل إلى الكراج ومن يحمل متفجرات أو غير ذلك. هذه الأجهزة غير مفعلة الآن، وأتمنى، وهذا يعني أعتقد أنه مطلب شعبي، يعني بإعادة تفعيل هذه الأجهزة مجددا. هذا من جهة. من جهة أخرى، كراج يعني أو مركز انطلاق سرافيس باتوما جرمانا هي قريبة من نقطة أساسية لتمركز الأمن العام في ساحة باتوما وفي مقفر باتوما، وأعتقد بأن هناك تقصير أمني في هذه المسألة. لا ضير من يعني من وجود عناصر أمنية قريبة من مراكز الانطلاق تنظر إلى الأشخاص الذين يعني يستقلون وسائل النقل العامة، هل يعني هل بحوزتهم حقائب لا ضير من يعني وتحت قانون يعني فيه أمن وسلامة للمواطنين من تفتيش هذه الحقائب؟ يعني

0: أيضا هناك مسؤولية تقع على عاتق سائقي السرافيس، وهي مسؤولية أساسية. وسائقي السرافيس على كل الخطوط، وليس فقط خطوط جرمانة، يعني يجب أن يكون سائق كل سرفيس هو شرطي. يعني ما نلاحظه، وهذا للأسف، يعني بأن سائقي السرافيس فقط همهم أن يملأوا السرفيس بالركاب. لا يوجد منطق لدى سائقي السرافيس، على الأقل منطق أمني، يعني بتفقد وتفحص من يستقل السرفيس. قد
1: يعني سيد أيمن صحيح، لكن
0: يعني
1: أنت تعلم أنه السرفيس
0: ممكن
1: بالذات كيف تكون في حركة النزول والصعود، خاصة أنه على الطريق ليس فقط مقتصرا الأمر على يعني
0: صحيح
1: الكراجات.
0: صحيح صحيح صحيح لذلك هناك مسؤولية على سائقي السرافيس، حتى الركاب على الطريق، يعني راكب، يعني يجب على سائق السرافيس أن لا يقف له.
1: نعم، لا سيد
0: يعني
1: أيمن.
0: راكب معه حقيبة، يأخذ سيارة تاكسي. إذا هناك مسؤولية منعية تقع على عاتق سائقي السرافيس، الذين يعني يبدو أن همهم الأساسي هو فقط جني المال وجعل السرفيس مكتظ بالراكبين. وهذا ما أدى أو ما يؤدي إلى حوادث مماثلة للشيء الذي حدث اليوم في جرمان.
1: طيب،
0: يجب على كل سائق سرفيس أن يكون شرطي فعلا، وأن يدقق في هوية كل من يعني يركب في ليس المشكلة
1: يعني
0: وأنا يعني
1: هذا الامر يصعب الامر ايضا على المواطنين، والمواطن ليس بحاجه لعبء اضافي. التدقيق بالهويه تقصد ان يتحقق من هويته الشخصيه،
0: ليس في الهوية،
1: يعني
0: ليس في هوية الشخص،
1: نعم.
0: بل بمقتنياته. يعني الشخص الذي يحمل حقيبة مثلا،
1: حقيبه، نعم.
0: يعني سائق السرفيس إذا كان مثلا منطلق في خط ما، ولديه شاغر ما يعني في السرفيس، وهناك راكب معه حقيبة، يعني مثلا أشار له في الطريق، لماذا يقول من أجل 3000 ليرة أو 4000 ليرة؟ المشكلة أنه هناك اختراق في الجسد العام، يعني في الجسد العام يمكن لأشخاص معينين أن يقوموا باستغلال هذا المنطق. يعني هناك منطق كسب، هناك منطق كسب فقط عند السائقين، أنه أنا يعني أي راكب خلاص أنه بيطلع معي، أو أنا لازم أعبي السيرفيس بكامل المقاعد بصرف النظر من هم الذين موجودين معي في السيرفيس. وبالتالي هناك مسؤولية مشتركة، مسؤولية مجتمعية من قبل سائقي السيرفيس، مسؤولية
1: نعم،
0: أمنية من قبل أجهزة الأمن، من أجل التدقيق على الأقل في
1: نعم،
0: يعني أشخاص معينين، على الأقل في الأشخاص الذين يحملون حقائب
1: طيب، يعني هي
0: ويستخدمون
1: إجراءات
0: وسائل
1: ليست
0: النقل
1: فقط
0: الحديث.
1: أمنية. نعم، هي
0: هي
1: مسؤولية
0: مسؤولية
1: عامة،
0: عامة.
1: لكن الأمر ليس فقط إجراءات أمنية. سيد مصطفى، هل فعلا الإجراءات الأمنية تكفي لحماية سوريا من هكذا أعمال إرهابية إجرامية، أم أنه يجب تجفيف منابع الإرهاب، تجفيف الأسباب الرئيسية؟ إلى أي مدى فعلا هذه مسؤولية جماعية على الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والمدنية والحكومية والخدمية، وأيضا مسؤولية مجتمعية ومنظمات المجتمع المدني ل يعني تجفيف منابع الإرهاب بالدرجة الأولى، بغض النظر عن ما هو هذا المصدر للإرهاب، سواء كان تنظيم داعش أو كان التنظيمات التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد؟
2: السؤال في غاية الأهمية سيد ربا، نظرا لأن هنالك مسؤولية جماعية وتراتبية بدءا في المنظومة الدولية وليس انتهاء في المجتمع السوري، نظرا لأن هنالك عوامل لبقاء هذا الإرهاب. عوامل بقاء هذا الإرهاب هو التجاذب الإقليمي، ما تقوم به إيران كما أشار قبل قليل الضيف سيادة العميد منير الحريري، أو ما تقوم به أيضا إسرائيل. هنالك بعض الدول تضررت من الاستقرار السوري، وبالتالي تحاول بشتى الوسائل العودة عبر بنادق مأجورة إلى الساحة السورية، تستثمر في الدماء السورية، مع العلم أنها غير قادرة على البقاء أو محاولة العودة مجددا إلى الساحة السورية. فبالتالي انطلاقا من هذه المسؤولية، والمسؤولية كما تحدثت تبدأ بالمنظومة الدولية وانتقال وصولا إلى الشعب السوري، فينبغي على المواطن السوري أن يكون هو يعني أيضا عين ساهرة، إضافة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها يعني يتخذها المسؤولين على مستوى قوى الأمن الداخلي. وأنا أتجول داخل سوريا بالمواصلات الداخلية عبر الحافلات، يكون هناك تدقيق أمني على الهويات، وكذلك أيضا في بعض الأحيان حتى على الحاجيات المتواجدة

0: داخل تلك الحافلات، ولكن هي تجي يعني في حال وجود استمرارية باتخاذ ذات التدابير أعتقد سيكون هناك أزمة مواصلات كبيرة جدا. ولاحظ ذلك حتى في مداخل مدينة جرمان بالتحديد باتجاه ساحة السيوف وباتجاه ساحة الكرامة، في بعض الأحيان يأخذ الوقت من أجل المرور ما بين الساحتين قرابة الساعة، فبالتالي من الصعوبة بمكان أن يكون هناك إجراءات احترازية وأمنية وتفتيش وغير ذلك. فينبغي أن يكون هناك توزيع لتراتبية أهداف المشتركة وصولا إلى تقييد أي محاولة عبث بالدم السوري، وهذه مسؤولية كما تحدثت مسؤولية أممية. وينبغي على المجتمع السوري أيضا أن يكون هو أحد الأدوات التي من خلالها يتم الاستثمار من أجل منع وصول أي عملية إرهابية إلى الداخل السوري مجددا.
1: أذهب مرة أخرى للسيد منير الحريري. سيد منير، هذه المسؤولية الجماعية أيضا إلى أي مدى المواقف الدولية مفيدة بالوقوف إلى جانب وردود الفعل الدولية الإيجابية التي تساند الشعب السوري وتساند الدولة السورية، إلى أي مدى من الممكن أن نستفيد منها على كل الأصعدة أيضا في الجانب الأمني والاكتساب الخبرات من الدول الصديقة والشقيقة لسوريا؟
2: تماما. إذن سوريا عم تعيد تأهيل عناصرها وكوادرها بشكل جيد، عناصر الأمن العام، عناصر وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عناصر الاستخبارات، والإضافة إلى زرع. هلا إحنا بكل دول العالم في جواسيس في كل مناطق، دول بتزرع جواسيس عند بعضها. إحنا كل مواطن هو لازم يكون خبير في بلده. يا ما حبطت عمليات إرهابية عبر الحدود أو عمليات مكافحة أثناء عمليات مكافحة المخدرات.
1: نعم يعني اسمح لي أنا هذه النقطة تمر كثيرا معنا في هذه التغطية وفي غيرها، لكن يجب أن يكون هناك معايير كي لا يتحول مرة أخرى موضوع المخبر إلى أداة للرقابة، لأن يكون هناك ضوابط لهذا الأمر. يعني أرجو أن نكون دقيقين بهذه القصة.
2: تمام أختي الكريمة، إحنا ما إحناش قاعدين نقول عن نظام الباد ونرجع المخبرين ونزرع بهالطريقة، لا، لكن هو كل مواطن لازم يتعاون. الدول تعيش وترعى رعاياها وترعى جهودها كاملة وتحقق كل استقرارها عن طريق مش الإيد واحدة ما بصفق لحالها، الدولة مع المواطن. إذن هناك الكثير من العمليات أحبطت عن طريق المواطنين. اثنين، التعاون الإقليمي والدولي ضروري جدا يكون موجود، وإحنا شفنا أول إذانة جاءت من الأردن. السبب الأردن أول شيء جارة، لأن جارة لسويدا، السبب هي كانت
1: لأنها تستشعر الخطر.
2: الدولة السورية الدولة السورية وحصلت بين وقت الجماعة الهجري كانت راعية هي بالإضافة للأمريكان، وبالإضافة أنه هناك فيها مجموعة من الدروز موجودين في منطقة الزرقاء. إذن كل هذه العوامل أدت إلى أنه الأردن أول هي تطلع تصريح والدين عمل هذا التفجير الإرهابي البربري اللي أودى بعشرات الإصابات في جرمانة. بالإضافة إلى التعاون الدولي والإقليمي، هناك الكثير من عمليات أختي الكريمة، الاستخبارات وضع إيدها عليها أو الأمن العام وضع إيدها عليها، لكن لا يتم الإفصاح عنها من أجل هناك معلومات لابد أن تكون سرية، من أجل كشف خلايا جديدة، من كشف آخرين، من أجل عدم هروب الآخرين. إذن هناك القليل من العمليات التي يتم الإعلان عنها، لذلك هذا الأمر أمر أمني. إذن نحتاج إلى مراقبة دقيقة، قاعدة بيانات عند الحواجز الموجودة على مداخل المدن ومداخل البلدات، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة في الأسواق وفي المناطق الهامة وضرورية، ومراقبة الكراجات مثل ما حكى ضيفك الكريم. لابد أن تكون هناك رقابة وسجلات لكل المتنقلين، لكل الركاب، وهذا شيء معروف عند البولمانات والكرنك كله له سجلات مثل رحلات الطيران. إذن هناك تبادل معلومات كامل يتم بين كل الأجهزة، هذا بيؤدي إلى نجاح عمليات أمنية وعدم يعني أنه تقع عمليات جديدة أخرى إن شاء الله في المستقبل. بنكون إحنا عندنا قادرين نضبط الحالة الأمنية بشكل دقيق بتعاون الأجهزة الكاملة للاستخبارات مع الأمن العام ووزارة الداخلية.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي في هذه التغطية، السيد مصطفى النعيمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق، العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا من دمشق، السيد أيمن الشوفي الكاتب في الشأن السياسي كنت معنا من جرمانة من دمشق.

0: ونستمر معكم في هذه التغطية مشاهدينا، وننتقل الآن إلى الزميل جمال. شكرا لمتابعتكم، إليك جمال.
1: شكرا لك ربا. نعم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة بآخر التطورات الحاصلة في جرمانة بريف دمشق، لكن بعد الفاصل.
0: ونستمر معكم في هذه التغطية.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

أهلا بكم من جديد. قالت مديرية صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا أن الانفجار الذي حصل في حافلة لنقل الركاب في جرمانة بريف دمشق أوقع 14 إصابة في حصيلة غير نهائية. من جهتها قالت وزارة الصحة أنها رفعت الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وكان مراسل تلفزيون سوريا أوضحوا أن الانفجار حدث بالقرب من مفرق الروضة، مشيرين إلى أن قوى الأمن الداخلي قامت بقطع الطريق للتعامل مع الحدث قبل أن تعاود فتحه في وقت لاحق.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرقها مع الدفاع المدني أنهت أعمال الاستجابة لانفجار حافلة لنقل ركاب في مدينة جرمان بريف دمشق، وأضاف بأن فرقه أسعفت المصابين قبل إزالة أثار الانفجار وفتح الطريق أمام حركة السير عقب استكمال الأدلة الجنائية إجراءاتها في الموقع.

هذا ودانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير الذي وقع في حافلة الركاب بمدينة جرمان بريف دمشق، وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها وقوف المملكة الكامل مع حكومة سوريا وشعبها ورفضها كامل أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مع التجديد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. من جانبه دان سفير تركيا في دمشق نوحي الماز التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة جرمانة، مشددا على أن تركيا ستواصل التضامن مع الشعب السوري ودعم جهود الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا.

0: ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من جرمانة، معي عامر العاصي. أهلا ومرحبا بك عامر. ضعنا في صورة المشهد حتى الآن عامر، آخر حصيلة للإصابات المؤكدة لديك؟
1: نعم جمال، فإن هذا الانفجار أسفر عن قتيلين وأربعة عشر جريح. تم نقل الجرحى إلى المشافي إلى مشفى في منطقة جرمانة، ومن ثم إلى مشفى المجتهد والمشافي الأخرى في دمشق، لأن هناك نوعين من الحالات من الإصابات، هناك من هي خطيرة وهناك من إصابته خفيفة، لذلك سرعت فرق الإنقاذ لنقل الجرحى إلى المشافي القريبة والمشافي داخل دمشق. الآن عادت الحركة إلى هذا الشارع بعد ساعات من التوتر وبعد ساعات من إغلاق المحال التجارية في هذه المنطقة التي أتواجد بها، بعد أن كان هناك طوق أمن لهذه المنطقة من قبل قوى الأمن الداخلي. أتت أيضا فرق الدفاع المدني وفرق الهلال الأحمر، عملت على إزالة الأنقاض أو إزالة الحافلة التي وقع بها الانفجار، ومن ثم قامت أيضا غسل الطريق بشكل كامل وأنقاذ ونقل ما خلفه الانفجار من الشارع، ومن ثم فتح هذا الشارع بشكل وعادت الحركة إليه بشكل.
0: لا يوجد عامر أي تواجد للقوى الأمنية حاليا في مكان الانفجار في جرمانة؟
1: طبيعي هناك إدانة لهذه قوى الأمن الداخلي في الأطراف،
0: هل
1: لكن
0: تسمعني عامر؟
1: لم يبقى. نعم أسمعك بشكل
0: بالنسبة
1: جيد.
0: للقوى الأمنية اليوم الآن، هل هي متواجدة ما زالت في مكان التفجير أم أنه لا يوجد أي تواجد للقوى الأمنية حاليا؟
1: نعم جمال، حاليا يوجد حركة خفيفة جدا، لكن مقارنة بالساعات الأولى فإن قوى الأمن الداخلي تواجد بشكل خفيف، لكن في الساعات الأولى كان هذا المكان محاط بشكل كامل من قبل رجال وزارة الداخلية، حيث كان هناك أيضا لفريق يعني تحديد الأدلة ونقل هذه الأدلة، ومن ثم بعد تقريبا لحظات وبعد تقريبا قرب ساعة تقريبا تم فتح هذا الطريق بشكل كامل، بعد كما ذكرت أن تم انتشال السيارة التي وقع بها التفجير وإزالة المخلفات التي خلفها التفجير من الشارع. عادت الحركة الآن إلى هذا الشارع بشكل طبيعي، كان هناك وما زال قسم من المحال التجارية مغلق، لأن هذا الشارع يوجد به محال تجارية كثيرة وكبيرة، وكانت في عادة يكون تكون الحركة في هذه الساعات كبيرة جدا، لكن التفجير يعني جعل حالة من الخوف للأشخاص ولأصحاب المحال التجارية، لذلك حتى هذه اللحظة فإن قسم كبير من المحال مغلق نتيجة هذا التفجير، لكن عادت الحركة أو تعود الحركة تدريجيا إلى هذا الشارع وتعود الحياة إليه بعد أن تم انتشال الضحايا وانتشال المصابين وأيضا نقل السيارة التي تم التفجير فيها وقع التفجير فيها وإزالة المخلفات التي خلفها التفجير. أيضا فرق الدفاع المدني قامت بغسل هذا الطريق بشكل كامل من آثار التفجير الذي وقع في هذا الشارع. حتى هذه اللحظة فإن الحركة يعني تعود تدريجيا إلى هذه المنطقة وإلى هذا الشارع تحديدا، يعني وتيرة الانفجار أو صدى الانفجار قد خفت تدريجيا بعد ساعات من وقوع التفجير. إدانات كبيرة لهذا التفجير،
0: نعم،
1: إدانات داخلية وإدانات دولية، أدانت المملكة الأردنية هذا التفجير، وأيضا السفير التركي المتواجد في دمشق أيضا أدان هذا التفجير. هذا التفجير سبقه عدة تفجيرات، هذه التفجيرات يعني من شأنها أن تخل في أمن واستقرار سوريا، لذلك فإن مثل هذه التفجيرات تسعى وزارة الداخلية لكي لا تحدث، وهناك جهود مكثفة من قبل وزارة الداخلية، لكن بعد أن وقع هذا التفجير تبنته جماعات راديكالية إسلامية، لكن حتى هذه اللحظة التحقيقات مستمرة، وزارة الداخلية.
0: طيب هل هناك عامر أي معلومات عن طبيعة التفجير، طبيعة العبوة الناسفة التي انفجرت؟
1: حتى هذه اللحظة لم تصدر أي بيانات من قبل وزارة الداخلية توضح بشكل قاطع هذا التفجير، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه عبوة ناسفة قد وضعت في هذه المركبة التي هي مخصصة للنقل العام وكانت تقل أشخاص مدنيين. كما ذكرت أن جماعات شبابية تبنت الموضوع، لكن حتى هذه اللحظة يبقى مصير الجنات مجهول ولم يوضح أي من يقف وراء هذا التفجير حتى تصدر وزارة الداخلية ما إن كان من يقف وراء هذا التفجير، لأنه بالحقيقة هناك إدانات واسعة من قبل كافة الأطراف تدين هذا التفجير، وفرق يعني جمع الأدلة وفرق وزارة الداخلية تسعى بشكل كبير للتوصل للجنات لمعرفة من يقف وراء هذا التفجير لكي تقوم بالإجراءات اللازمة بحقهم. هذا التفجير من شأنه ضرب استقرار المنطقة وزعزعة الأمن فيها. أيضا هناك بيان لوزير إدارة الطوارئ والكوارث يعني قال مثل هذه التفجيرات يعني لا تؤثر في النسيج المجتمعي السوري، لأن من يقف خلف هذه الانفجارات هو مجهول ولا تتبع لأي جهات واضحة بعينها. حتى هذه اللحظة التحقيقات جارية وفرق وزارة الداخلية تسعى لمعرفة من يقف وراء هذا التفجير. هنا في هذا الشارع كما نشاهد أن الحركة عادت إليه بشكل طبيعي بعد وقوع هذا التفجير الذي خلف قتلى وجرحى وأيضا أضرار في الممتلكات. هناك أضرار في سيارة أو سيارتين وأيضا أضرار في المحال التجارية، لكن رغم ذلك الحياة عادت إليه بعد أن عملت فرق قوى الأمن الداخلي على يعني معرفة أو تابع التحقيقات لمعرفة من يقف وراء هذا التفجير، وأيضا كان هناك تواجد لفرق الدفاع المدني وفرق الهلال.
0: نعم عامر، لتأكيد قبل قليل مدير صحة ريف دمشق أكد بعدم وجود أي قتلى، أكد وجود مصابين فقط، لكن أريد أيضا التأكيد منك عامر بطبيعة الحال كما فهمت منك أن الفرق المختصة انتهت من أعمالها الميدانية من مكان التفجير، أليس كذلك عامر؟
1: نعم جمال، الفرق المختصة في وزارة الداخلية انتهت من التحقيقات ومن يعني سحب الدلائل من هذه المنطقة، والآن تجري التحقيقات بشكل مكثف لمعرفة من يقف وراء وخلف هذا التفجير.
0: نعم، طيب بما يتعلق بالحافلة على وجه الخصوص عامر، هل هناك معلومات إذا كانت هذه الحافلة كانت فقط مخصصة لنقل المدنيين أم أنها كانت مخصصة لجهة معينة؟ هل هناك أي معلومات بما يتعلق بهذه النقطة؟
1: المعلومات الأولية وبحسب المدنيين هنا فإن الحافلة التي كانت توجد في هذه المنطقة هي حافلة مدنية وتقل مدنيين، لكن إن كان هناك شيء مخفي وكان هناك شيء غير معلوم سيتوضح بالساعات القليلة القادمة نتيجة الإجراءات التي تتخذها قوى الأمن الداخلي والفرق المختصة.
0: طيب عامر، بالنسبة لي يعني الآن السكان كما رصدت وأنت متواجد في جرمانة، عادت الأجواء إلى طبيعتها، الأهالي يتجولون كما أشاهد خلفك الآن في مكان التفجير؟
1: نعم، الأهالي هنا في هذا الشارع عادت الحياة إليه ويتجولون بشكل طبيعي تقريبا بعد ساعات من التفجير، لكن هناك حالة من الاحتقان نتيجة هذه التفجيرات المستمرة ما بين الحين والآخر، وأيضا هناك حالة من الخوف من وجود تفجيرات بالمستقبل أو تفجيرات أخرى من شأنها أن تضر في أمن واستقرار المنطقة. لكن حاليا في هذا الشارع بين الحركة كما نشاهد عادت إليه، وإن آثار التفجير قد تم نقلها إلى من قبل فرق الدفاع المدني ومن قبل الهلال الأحمر، وتم غسل هذا الطريق بشكل تقريبا شبه كامل، ولا يوجد أيضا حتى إلا القليل من الآثار نتيجة هذا التفجير، آثار في ممتلكات المدنيين المتواجدة في هذا الشارع.
0: نعم عامر، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك، أنتقل إلى مراسلتنا مارجيت عبيد معي من أمام مشفى دمشق. أهلا ومرحبا بك مارجيت، اليوم بالنسبة للإصابات التي وصلت إلى المشفى، كيف هي حالة المصابين عموما، كيف رصدت المشهد من أمام المشفى؟
2: نعم جمال، طبعا نحن ما نزال نقف امام مشفى المجتهد بدمشق، وبحسب ما رصدنا وبحسب ما تحدث الينا الامن الداخلي الذي يقف امام المشفى انه تم تخريج معظم المصابين الذي تم نقلهم مباشره الى مشفى المجتهد، ومعظم الاصابات هنا طفيفه. وبالفعل حقيقه يعني منذ بدايه الوصول او لحظه الوصول الى هذه المشفى كان هناك يقف في خارج المشفى العديد من ذوي المصابين، لكن يعني الان لم يقف أي منهم، حيث أنه تم تخريج العديد من المصابين ولا يوجد أي معلومات تشير إلى إصابات حرجة. طبعا في بداية التفجير كان هناك معلومات تشير إلى حالات يعني وفاة، وكانت أربعة يعني في بداية هذه الشائعات. وأيضا يعني كان هناك أحاديث تقول أن الدفاع المدني نقل جثامين هذه الوفيات، لكن مدير صحة ريف دمشق تحدث وأكد أنه لا يوجد أي حالة وفاة، إنما يعني المصابين هم 14 إصابة بينهم إصابات حرجة وإصابات طفيفة. وأما بالنسبة إلى الحديث بداية الانفجار عن حدوث حالات وفاة، يعني هي كانت بسبب أو يعني بسبب نقل أشلاء المصابين إلى المشافي، حيث أنه أيضا تحدث أن هناك حالات بتر من بين الإصابات، وتوجد إصابات حرجة وإصابات طفيفة. معظم المصابين هنا في هذه المشفى كانت إصابتهم طفيفة، وتم تخريج عدد كبير منهم. طبعا بعد وقوع التفجير تم نقلهم مباشرة إلى مشفى الرعاية الخاصة في مدينة
0: بما يتعلق بهذه النقطة ماريت، كيف جرى توزيع المصابين؟
2: نعم،
0: كيف
2: جرى المجتهد
0: توزيع المصابين على مشافي دمشق وريفها؟
2: نعم جمال، طبعا في بداية وقوع الانفجار كان هناك نقل جميع الضحايا إلى مشفى أو المصابين إلى المشافي المتواجدة في جرمانة، ومنها مشفى الرعاية الخاصة، ومن ثم وخاصة المصابين التي تم نقلهم إلى مشفى المجتهد. يعني تبين أن يعني المشفى هنا يعني يوجد فيها قدرة استيعابية أكبر، وأيضا تم تجهيزها فور الإعلان عن وقوع هذا الانفجار في مدينة جرمانة.
0: طيب اليوم ماريت كيف يعني تابعتي بطبيعة الحال سرعة استجابة المنظومة الطبية لهذه الحادثة ولهذا التفجير؟
2: يعني طبعا جمال، ومنذ الإعلان عن وقوع انفجار في مدينة جرمانة وقبل وصول المصابين إلى هذه المشفى، وبحسب أيضا ما تحدث مدير الصحة أنه يعني تم الاستعداد وأيضا يعني تجهيز غرف الطوارئ والإسعاف لاستقبال يعني المصابين. طبعا بداية كان ممنوع الدخول لذوي المصابين، ويعني حتى ممنوع الدخول إلى داخل المشفى، يعني وهذا بداعي حفظ السلامة والهدوء بداخل المشفى، يعني وخاصة أنه تم نقل معظم المصابين إليها، ويعني هي في الداخل فقط يوجد فيها الطاقم الطبي الذي استنفر فور وصول المصابين إلى داخل المشفى. أيضا يعني في البداية كان يسمح فقط للدخول بالحالات الصحية سواء من جراءة الانفجار أو يعني حالات صحية بشكل عام، لكن كما تحدث إلينا أهالي المصابين قبل قليل أنه في النهاية يعني تم السماح للدخول بذوي المصابين إلى داخل المشفى للسؤال عنهم وللاطمئنان. وكما تحدثت أنه تم تخريج معظم المصابين هنا وهم بحالة صحية جيدة. طبعا جمال، وبحسب مصادر ميدانية من مدينة جرمانة، أنه إلى حد هذه اللحظة يوجد إصابات طفيفة لكنها تأخرت بالذهاب المشفى، وهي حاليا تتجه إلى المشفى يعني خوفا من أي تطور صحي، وربما أيضا يعني بعد قليل يكون هناك إعلان لحالات إصابة جديدة.

0: لكن يعني من بينها هذه الإصابات الطفيفة التي تحدث إلينا عنها مصادر ميدانية من مدينة جرمانة.
1: كل شكر لك ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معي من أمام مشفى دمشق. أعود إليك عامر عاصي وأختم معك للتأكيد اليوم، هل أعيد فتح الطريق يعني المؤدية إلى مكان التفجير في جرمانة؟
2: نعم جمال، فإن الصورة تؤكد أن هذا الطريق عاد إلى الحركة كما كان قبل التفجير. هناك حركة أيضا كبيرة في هذا الشارع، هو شارع رئيسي في وسط مدينة جرمانة. تم فتح هذا الطريق بعد أن عملت قوى الأمن الداخلية على يعني التحقق من هذا التفجير، وبعد أن وصلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، وتم نقل الجرحى، ومن ثم تم نقل الحافلة التي وقع بها التفجير والمخلفات التي خلفها هذا التفجير، ومن ثم عادت الحركة إليه بشكل طبيعي. أيضا هناك حركة مشاة في هذا الشارع جيدة لا بأس بها، وأيضا حركة سيارات لا بأس بها. عاد الطريق إلى ما كان عليه، لكن باستثناء المحال التجارية يوجد قسم آخر يعني لم يفتح وهو مغلق حتى هذه اللحظة، قد يكون لأن ساعات يعني الساعات تأخرت ليلا، لكن بالعموم عادت بعض المحال التجارية فتحت أبوابها وعاد الشارع إلى الحركة كما كان بعد أن فتحته القوات المختصة، أغلقته لمدة ساعتين، ومن ثم فتح هذا الطريق أمام من يريد العبور به.
1: كل شكر لك عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من جرمانة. نعم مشاهدينا، أرحب أيضا مباشرة بضيفي العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني معي من ريف حلب، أهلا ومرحبا بكم سيادة العقيد. بداية، كيف تقرأ هذا التفجير اليوم من حيث التوقيت وطريقة التنفيذ أيضا؟
3: السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير لك أستاذي الكريم ولكل المشاهدين قناة سوريا. بداية طبعا نترحب على أرواح الشهيدين الذين سقطوا والشفاء إن شاء الله العاجل للجرحى.
1: نعم للتأكيد، لكن سيادة العقيد أعتذر للمقاطعة، لكن قبل قليل يعني وزارة الصحة في ريف دمشق تم التأكيد على أنه لا يوجد أي ضحايا أو قتلى، فقط إصابات، تم التأكد من 14 إصابة.
3: تمام، المعلومات المتوفرة عنا والله أنه يوجد نعم. شهيدين، نتمنى إن شاء الله أنه ما يكون في شهداء بهذا الحدث الأليم، ولكن يعني نحن بموجب ما تم طرحه في البداية. أخي الكريم، نحن يعني بداية احنا يعني يمكن القول احنا امام حدث امني خطير، طبعا ليس فقط بسبب الضحايا او بسبب الجرحى، وانما بسبب طبيعة الهدف ومكانه. يعني نحن عم نتحدث عن عضو ناسفة وضعت داخل وسيلة نقل مدنية في منطقة شعبية، منطقة مكتظة بالسكان، منطقة جرمانة. يعني لذلك انا يعني نعتقد انه الهدف يتجاوز ايقاع خسائر بشرية، يعني الى محاولة نوعا ما من خلق حالة خوف وارباك داخل النسيج المجتمعي الموجود في هذه المنطقة، والجميع يعرف حساسية منطقة جرمانة مما تمثله من نسيج سوري يعني موجود في الداخل. لكن يعني من الناحية المهنية يعني يجب أن لا نستبق التحقيق، تحديد الجهة المنفذة ودوافعها يحتاج إلى نتائج التحقيق الإجمائي والأمني.
1: لكن اليوم سيادة العقيد، استخدام عبوة ناسفة داخل حافلة اليوم، ما الذي تكشفه عن الجهة المنفذة في حال كان هناك أي تحليل بما يتعلق بهذه النقطة؟
3: سيدي العزيز، دائما عندما يتم استهداف نسيج مجتمعي، يتم استهداف مدنيين، فتكون هي دائما هي يعني نوعا ما نحن نتحدث دائما بهذا الخصوص بأن تكون رسالة موجهة إلى المجتمع، هي خلق حالة خوف وأرباك وذعر. وسيلة التنفيذ يعني هي عبارة عن من قام بهذه العملية، هي عبارة عن عصابات إجرامية سوف تستخدم ما تملكه، ما تعرفه من وسائل التفجير، من وسائل ضرب هذا النسيج. هناك يعني نحن يعني لا نريد أن نوجه الآن يعني أصابع الالتهاب باتجاه أطراف معينة، ولكن نحن نعلم تماما أن هناك العديد من الأطراف سواء كان في الداخل أو في الخارج يسعوا دائما إلى خلق حالة الذعر والفتنة وضرب النسيج المجتمعي. ودائما عندما تسير سوريا في في في يعني في إطار النهضة، في الإطار دائما عندما تكون هناك إنجازات على الصعيد السياسي، على الأصعدة الأمنية، دائما نرى بين الحينة والأخرى قيام بعض المجموعات بـ بـ بـ يعني بضرب هذا النسيج السوري، بضرب هذا الإنجاز السوري، خلق حالة الذعر، إرسال رسائل إلى الداخل وإلى الخارج السوري. يعني بصراحة أنا نحن لا يعني لن نذهب بتقليل أنه لماذا عبوة ناسفة أو لماذا يجب أن ننتظر نتائج تحقيق لنرى ما هي هذه العبوة التي
1: بانتظار نتائج تحقيق بطبيعة الحال سيادة العقيد وما ستسفر عنه التحقيقات عموما. لكن اليوم برأيكم هل تبدو يعني هذه العملية ربما يعني يمكن القول على أنها عشوائية أم أنها تحمل مؤشرات على هدف محدد؟
3: أخي الكريم يعني لا يعني نحكي بصراحة مطلقة يعني أنه هناك احتمال طبعا أن يكون يعني في أمور تخص أنه استهداف هذه المنطقة بالذات منطقة جرمانة لما تحمله. يعني نحن كنا في جرمانة يعني منذ فترة قليلة جرت ضرب حاجز أمني في منطقة جرمانة، كان هناك بعض الحوادث الأمنية، ولكن أنا يعني أعود بك دائما أنا لا أريد أن يعني أستبق نتائج التحقيق حتى لا نذهب بسد يعني لا نختم من قام بهذه العملية، لأن من قام بهذه العملية يريد منا أن نذهب بتحليلاتنا لنشير بأصابع الاتهام باتجاه أطراف معينة لخلق حالة فتنة أو إرباك مجتمعي ضرب النسيج الموجودة في منطقة جرمانة. فأنا بصراحة يعني لا أريد الذهاب باتجاه قدمة من قام بتنفيذ هذه العملية وتوجيه أصابع الاتهام. لذلك أنا دائما يعني نعود وتناقشنا قبل قليل مع عدد من الأشخاص والوجهات لأنه لا نريد أن نوجه خدمة لمن قام بهذه العملية، لأن الهدف يعني معروف، استهداف منطقة جرمانة بالذات معروف لماذا، معروف من يعني الهدف من وراء هذه العملية. ولكن يعني أنا برأيي أن ننتظر نتائج التحقيق، ومن ثم يعني يستطيع الجهة أو تستطيع وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية بصراحة سواء كانت أو الأجهزة الأمنية هي أجهزة صريحة شفافة تزود بالمعلومات عن أي خرق حدث. نعم نحن خرق أمني، نعم هو خرق أمني، ولكن يجب أن لا نستبق توجيه أصابع الاتهام أو يعني تقديم خدمة مجانية لمن قام بهذه العملية.
1: طيب اليوم بالحديث أشرت إلى مدينة جرمانة لوجه التحديد، أيضا كما أشرت لا نريد أن نستبق الأمور ننتظر نتائج التحقيق عموما، لكن ما هي الأهمية الأمنية اليوم لمدينة جرمانة ضمن محيط العاصمة دمشق سيادة العقيد؟
3: سيدي العزيز، منطقة جرمانة في دمشق هي عبارة عن نسيج سوري متكامل. يعني هذا النسيج يحمل يعني انا يعني ابتعد دائما عن هذه المصطلحات سواء كانت الطائفيه او القوميه او الى اخره، يعني لا نريد الذهبيه، ولكن النسيج الموجود في جرمانه هو نسيج يعني ذو حساسيه جرت بعض ال خلينا نقول نحن التأييد سواء كانت لبعض الجهات الموجودة المتعاونة مع أعداء الوطن أو إلى آخره، يوجد بعض الأشخاص نعم نحن على علم، ولكن الدولة السورية يعني منفتحة على جميع، لا تريد يعني خلينا نحكي أنه يعني إثارة هذه النعرات الموجودة وما توجد فيه بعض الخلايا الموجودة في منطقة جرمانة والتي تأخذ تعليماتها من الخارج. ولكن نحن دائما يعني أعيد وأكرر لن نتوجه بأصابع الاتهام، لأن قد يكون هناك بعض الفئات التي تسعى إلى إثارة فتنة في منطقة جرمانة، وما ينعكس ذلك على الدولة فيما بعد، وما ينعكس يعني ما لا أريد أن أربطها، ولكن على أن لا نذهب إلى أحداث السويداء و إلى آخره.
1: لذلك لا يعني نريد يعني التوسع إلى هذا الحادثة العقيد، لكن نتحدث اليوم عن تفجير إرهابي وقع في يعني مدينة جرمان اليوم. يعني ما الذي تعكسه هذه العملية من حيث طبيعة التهديدات الأمنية التي تواجهها الدولة؟
3: تماما، هون هذه النقطة مهمة جدا بصراحة. الدولة دائما عندما تسير بأمور سياسية، عندما تحقق بعض النجاحات السياسية، بعض النجاحات على بالملف الاقتصادي، دائما ما نشاهد يأتي العبث من أعداء الوطن. طبعا أعداء الوطن نحن دائما نتحدث، هناك للأسف الشديد نحن دائما للأسف الشديد نعيدها دائما أن هناك بعض الفئات التي يعني يضرها ما وصلت إليه الدولة السورية، وإن كانوا هم يعني للأسف الشديد من السوريين، ولكن يضرهم إنجازات الدولة السورية، ارتباطاتهم الخارجية. ولكن يعني نحن من المبكر جدا يعني نحن الوصول إلى هذه النتيجة، حادث واحد بما جرى يعني لا يصنع نمطا خلينا نحكي نحن امنيا حتى نقول ان هناك موجه جديده او يجب ان نرى تكرار العمليات او ترابط بينها من حيث الجهه او الاسلوب او الاهداف. يعني الادق حاليا ان نقول ان التفجير جرس انذار امني يجب التعامل معه بجديه لمنع تحوله الى نمط متكرر. نعم يعني هناك بعض يعني حمايه المدنيين طبعا هي مسؤوليه الدوله المؤسسات الامنيه، يعني لا ينبغي الهروب من هذه المسؤوليه، لكن تقييم الاداء الامني لا يكون بمنطق ان وقوع اي تفجير يعني فشل منظومه بالكامل. يعني التعامل الاجهزه الامنيه بما سوف يجري، الأدلة التي سوف يتم جمعها، طبيعة هذه العبوة، كيف يعني كيف وضعت، أين كانت هذه السيارة، أين توقع، يعني هذه أمور عديدة يجب أن نذهب بها ومن ثم يعني نستطيع إعطاء الصورة الشاملة عما جرى.
1: طيب سنتوسع في هذه النقاط التي أشرت إليها، لكن اليوم هل يمكن ربط هذا الحادث سيادة العقيد بأي تطورات شهدتها الساحة السورية خلال الفترة الأخيرة، أم أن ذلك سابق لأوانه؟
3: طبعا هو سابق لأوانه، ولكن نحن إذا تحدثنا من سياق تحليلي، التوقيت والمكان سيدي العزيز يجعلان يعني هذا الاحتمال مطروحا دائما في التحليل، لكن لا يوجد حتى الآن ما يسمح يعني دائما لنا بتحويل أنه احتمال ما جرى إلى اتهام طرف أو اتهام أحد معين. نحن نتحدث دائما عن تحقيق أمني ليس عن استنتاج سياسي، نحن نتحدث دائما عن يعني الان حاليا نتحدث عن نتائج تحقيق امني او ما سوف تسفر عنه التحقيقات الامنيه، يعني لذلك يجب انتظار الادله لمعرفه ما اذا كان هناك فعلا ارتباط فعلي باحداث معينه بما حققته سوريا او بما يوجد من بعض المشاكل الداخليه الموجوده في بعض البقع الجغرافيه الموجوده في سوريا، وان كانت يعني لا دائما نقول لا نريد ان نذهب دائما باتجاهات السويداء، ولكن يعني هناك عده امور يعني ما اذا كان هناك ارتباط فعلي فعلا بهذه الاحداث ام ان الجهه ما تريد تحديدا ان تدفع الراي العام الى الاعتقاد بوجود هذا الارتباط، يعني لان المنفذ دائما عندما يكون خبيث يستخدم تلك المناطق او بعض المناطق ليشير بان هذا الحدث مرتبط بمنطقه اخرى، هناك شيء، هناك ثغره، هناك هناك هناك، لكن نحن بشكل عام يعني لا نريد الذهاب يعني. اما انا يعني نحكي بصراحه يعني انا برايي الشخصي يعني خطوه تفجير جرمان ليس فقط يعني بصراحه هي ان شاء الله ما يكون في ضحايا، يعني كما تحدثت انت يعني بناء على المعلومات انا على طريق يعني ما بين مدينتين في سوريا، وانا اخذ الاخبار تباعا من بعض الاجهزه ومن بعض الاطراف، يعني ان شاء الله ما يكون في عدد ضحايا، ولكن يعني انا برايي خطوره تفجير جرمانة هي ليست فقط سواء كان بعدد الجرحى او الضحايا، وانما في الرساله التي يحاول المنفذ ايصالها، يعني المطلوب الان عدم الانجرار وراء الاتهامات.
1: ما هي الرسائل الان الامنيه التي يمكن ان يحملها هذا التفجير؟
3: هذه الرسائل هي مرتبطة، إن كانت أنا دائما لماذا تكلمت معك من البداية قلت لك يعني الانجرار أو المحاولة يعني الذهاب بالاتهامات وترك أو ما تعني هذه الرسائل وترك التحقيق، أنا برأيي يعني ترك التحقيق يأخذ مساره الوصول إلى من وضع العبوة، إلى الجهة التي خططت ومولت وسهلت، يعني ثبت وجود أصلا شبكة خلف هذه العملية أو هي عملية استهدفت، يعني لا نريد ان نقول عمليه عابره، ولكن هل هي عمليه عابره ام هناك شبكه فعلا استهدفت هذه في تحقيق وتنفيذ هذه العمليه؟ دائما الاهم هو حاليا هو منع تحويل الجريمه الامنيه الى فتنه مجتمعيه، هذا الذي يعني يجب ان نركز عليه دائما.
1: اليوم الى اي مدى يمكن ان تشكل هذه التحديات، يعني بناء على ما أشرت إليه من كان كل المعطيات التي تحدثت بها اليوم، إلى أي مدى يمكن تشكل هذه العمليات تحدي أمام الأجهزة الأمنية، أيضا طريقة التعامل معها؟
3: تماما، دائما أخي العزيز دائما عند قيام أي خلل أو خلينا نقول أي ثغرة أمنية موجودة، طبعا يعني دائما ما تضع الأجهزة الأمنية تحت خلينا نقول تحت ضغط معين، تحت اختبار في عمل الأجهزة الأمنية. نحن نتكلم دائما، نحن نعيدها ونكررها، نحن في سوريا نحن دولة وليدة، نحن أمام أجهزة أمنية وليدة، نحن لا نمتلك تلك التقنيات التكنولوجيا العالية التي موجودة في الدول المعينة، وإن كانت أنت ترى وأنا أرى وكل المشاهدين دائما ما يروا أنها تقع بعض الحوادث الأمنية في دول متقدمة في دول متطورة، يعني تمتلك تقنيات مساحات عاليه، تمتلك اقمار اصطناعيه، تمتلك اجهزه تعقب، تمتلك الكثير، ولكن نحن امام اجهزه امنيه، اجهزه وليده، ولكن نمتلك بعض الخبرات، نمتلك همه.

الشباب دائما تبحث عن أدق التفاصيل وإن كانت بسيطة، ولكن دائما ما كانت يعني نستخدمها في الوصول. وهذا ما جرى في تفجيرات دمشق منذ يعني شهر أو شهرين، عندما جرت في أمام

0: القوات الداخلية بجهاز الأمن العام، بجهاز الأجهزة الأمنية المختصة. يعني دائما نحن لدينا ثقة بأنهم سوف يقومون بما يقومون به. نمتلك بعض الخبرات التي دائما ما تودي بنا إلى الوصول إلى خيوط، وهذه الخيوط توصل بنا إلى ما بعد ذلك، سواء من كانت هي مجموعة أو خلية أو عملية عابرة. هناك الآن تسريبات تخرج علينا،
1: نعم.
0: هناك مجموعة معينة تدعي أنها مجموعة كذا هي من تبنت هذا الاستهداف دائما للتشويش على الأجهزة الأمنية وإبعاد الأصابع الاتهام على أطراف معينة، ولكن دائما نتائج التحقيقات الأدلة التي سوف تجمع هي التي دائما تأخذنا وتودينا إلى بعض الخيوط التي توصلنا إن شاء الله إلى من فعل هذا الفعل الشنيع. وأنا على ثقة إن شاء الله بأننا لن نحتاج إلى وقت طويل، سوف نصل إلى من فعل بإذن الله.
1: ابقى معي لو سمحت سيادة العقيد، سأعود إليك. اسمح لي أن ينضم معنا أيضا سيد عبد الرحيم خليفة، الكاتب في الشأن السياسي، معي من بوخارست. أهلا ومرحبا بكم سيد عبد الرحيم. اليوم كيف تقرؤون دلالة هذا التفجير من حيث التوقيت ومكان الانفجار وطبيعة التنفيذ أيضا؟
2: أولا شكرا على الاستضافة أستاذ جمال، شكرا لجهودكم ولضيفك الكريم ولجمهوركم. يعني لا شك أن هذا الاستهداف اليوم في هذه المنطقة بالذات هو يريد إيصال رسائل عديدة لأطراف مختلفة، ويريد أن يقول بأن السلم الأهلي الحقيقة في الدولة السورية حتى الآن غير مستتب، وأن كل إجراءات التي تقوم بها الدولة السورية هي إجراءات قاصرة، بالتالي أن هذا البلد يعني حتى الآن هو يدخل ضمن البلدان التي يعني تشهد اضطرابات، وهذا ما يمنع دول العالم من إقامة الشراكات معه ومن إقامة يعني الدعم المالي، تقديم الدعم المالي والاقتصادي في إطار ما تسعى إليه الدولة السورية للتعافي وإعادة البناء. أنا أعتقد أن اليوم هناك لهذا المكان رمزية خاصة، لأن هذا المجتمع مجتمع جرمان الحقيقة بتنوعه السوري من مختلف الطوائف من مختلف المذاهب، ومن قام بهذا الفعل يريد أن يضرب هذه الصيغة من التعايش بين السوريين. وأنا أعتقد اليوم أن يعني هذا العمل الجبان الغادر الذي نتمنى فيه الشفاء للجرحى، والحمد لله أنه لم يكن هناك الحقيقة ضحايا، لم يكن هناك قتلى، فأنا أعتقد أن هذا ينبه الدولة السورية اليوم بضرورة المزيد من إجراءات الحرس وحماية المدنيين. لا شك أن هذا العمل هو عمل بدائي، لا يمكن القول بأن هذا العمل اليوم خلال هذه التفجيرات يعني هو عمل أمني ضخم، لأنه عمل بسيط في النتيجة. يعني كان هناك التفجير بقنبلة موضوعة على ما تقول التحقيقات الأولية، كان من خلال استهداف يعني بسيط وفي حافلة نقل. يعني هذا عمل جبان تماما، لم يكن يستهدف أي منشأة أمنية أو عسكرية أو ذات صلة بالدولة السورية، واستهدف مدنيين. من هنا أعتقد أن الأطراف التي أرادت هذا التفجير الحقيقة يعني واضح تماما أنها تريد يعني الإساءة والإيذاء في المجتمع.
1: قبل قليل سيادة العقيد نعم تحدث عن هذه النقطة، أشار إلى أيضا أن يعني اختيار حافلة مدنية ربما تتجاوز يعني مجرد إيقاع الخسائر عموما، أيضا أشار إلى أننا بانتظار نتائج التحقيقات عموما، لكن بما يتعلق باستخدام هذه العبوة الناسفة في يعني باص للركاب اليوم، كيف يمكن فهم طبيعة هذا التفجير بطبيعة الحال؟
2: يعني أنا أعتقد الجماعات هذه التي أقدمت على هذا التفجير هي جماعات واضح تماما إن أنها جماعات بدائية، أو أنه جماعات لم يعد لديها من القوة يمكنها الحقيقة من يعني زعزعة أمن واستقرار سوريا من خلال عمليات نوعية وكبيرة. أنا أعتقد أن هذا الهدف هدف جدا بسيط، وهذا ممكن بالمناسبة أن يحصل في عديد من دول العالم التي لديها أنظمة حماية كبيرة، لديها يعني نقص على مستوى أجهزة الأمن، لديها حتى وعي مجتمعي أكبر من الذي ربما في مجتمعنا السوري الآن في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها. أنا أعتقد أن هذه الجماعات هي جماعات واضح تماما أنها تريد أن تقول أنها موجودة، وليس إلا هي ليست جماعات واضح تماما أنها قوية ومحترفة أو لديها يعني ما يزال ما يمكن أن تأذي به سوريا أو أن تقوم بعمليات كما قلت نوعية. نحن في السابق عندما يعني حصلت نوعيات كبيرة من هذا النوع عمليات تفجير في زمن الثورة السورية، وقامت بها مثلا منظمات كانت ذات احترافية كبيرة وذات يعني تربية عقائدية مختلفة، وجدنا أن هناك يعني سيارات مفخخة اقتحمت مباني أمنية، وجدنا سيارات وجدنا يعني من قام بتفجير ذاته في أماكن سيادية للدولة السورية، سيادية أضعها هنا بين

0: إلى ليل. فبالتالي هذا العمل هو عمل غادر وجبان لجماعات إما لم يعد لديها ما يعني تقوم به، أو إنها جماعات بدائية تماما.
1: طيب اليوم ما الذي تعكسه هذه العملية بطبيعة الحال عن طبيعة التهديدات الأمريكية التي تواجه الدولة سيد عبد الرحيم؟
0: يعني لا شك أن هناك الكثير من المخاطر التي ما تزال حتى اليوم تهدد أمن واستقرار سوريا، ولا يزال هناك الكثير من الجماعات الخارجة على القانون، جماعات ميليشيات ما قبل الدولة، التي تحاول إلى اليوم أن تتربص بأمن واستقرار سوريا، ولا تريد لسوريا التعافي وإعادة النهوض مرة أخرى. هي لا تريد لسوريا مرة أخرى هذا الحضور الإقليمي والدولي، ولديها أجنداتها الخاصة، وهي غير راضية ربما حتى عن ما حصل منذ 8 ديسمبر كانون الأول 2024 يوم سقوط نظام الأسد البائد وحتى اليوم، وهي بالتالي تحاول في النتيجة يعني إيصال هذه الرسائل للإقليم والعالم. أنا أعتقد اليوم أن هذه الجماعات التي تقوم بهذه الأفعال هي تريد أن توصل رسائل حقيقة مختلفة على مختلف الاتجاهات. ربما التحقيقات فيما لو أظهرت بالضبط من هي هذه الجماعة وتم اعتقال البعض، أو يعني من الممكن أن يكون مشتبه بهم وثبتوا ذلك، وتبين أن لنا خيوط هذه الجماعات، وربما هي جماعات يعني نائمة، جماعات كامنة، أنا أعتقد ربما عندها يمكن الحكم بدرجة أكبر. لكن بشكل أولي دعني أقول أستاذ جمال أن أصابع الاتهام واضحة إلى أين تشير، يعني في هذه المنطقة بالذات ربما، وكما شهدنا في تفجيرات سابقة، ربما تكون أيادي داعش الحقيقة حاضرة في هذا التفجير إلى درجة كبيرة، لأن هذه المنطقة بخصوصيتها المذهبية لا علاقة بكيف تفكر داعش وكيف تقيم هذه الـ يعني الأقليات الدينية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هي كما نعلم يعني تلاحظ الدولة السورية العداء منذ اليوم الأول، وهي تحاول الحقيقة يعني ضرب أمن واستقرار سوريا، ولربما هي تلقت في الفترات الأخيرة في المدة الأخيرة تلقت الكثير من الضربات الأمنية التي أوجعتها، لهذا لربما لم يعد لديها الكثير مما يمكن أن تقوم به على مستوى يعني على مستوى استقرار سوريا وأمنها. أنا أعتقد اليوم هذه الجماعات هي جماعات في النتيجة في أيامها الأخيرة تحاول الحقيقة العبث بأمن واستقرار سوريا. على كل حال ما حصل لا شك أنه مؤلم، وهو ينبه اليوم الدولة السورية إلى أنها ما تزال الدولة السورية، ما يزال الشعب السوري، ما تزال سوريا الحقيقة مستهدفة بأمن واستقرارها، وهذا يفرض على الدولة السورية المزيد من إجراءات الحيطة والحذر والتعامل مع هذه الجماعات باجتثاثها تماما من جذورها. ولم يعد أنا أعتقد يعني نعم العمل كما قلت هو عمل غير احترافي وكبير، ولكن هذا يسلط الضوء على أن الدولة السورية ما زال أمامها الكثير لتفعله لاستقرار سوريا وأمنها وحماية المواطنين، وهذا مسؤولية الدولة السورية لا شك. اليوم هذا التفجير أعتقد أن كل السوريين يعني سواء ربما حتى الذين يختلفون مع الإدارة السورية الجديدة، ربما الذين ليس لديهم موقف إيجابي من سوريا، لكن أنا أعتقد أن يتم استهداف مدنيين هذا يوحد السوريين مرة أخرى ويضعهم جميعا أمام مسؤولياته. أنا أعتقد هناك أيضا إضافة لكل الإجراءات الأمنية هناك يعني واجبات مجتمعية يجب على الكل أن يقوم بها، لا يجوز فقط أن تترك مسائل الأمن على عاتق الدولة السورية، يجب أن يكون هناك مجتمعيا وعي كامل بهذه الجماعات وكيفية التعامل معها. وأنا أعتقد اليوم أن هذه المحاولة ربما لم تكون الأخيرة، ولكنها ربما تكون بداية لتعامل جديد مع هذه الجماعات الحقيقة، بحيث أن لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، ولا تكون حيوات الناس السوريين حقيقة بهذا الرخص وبهذه السهولة تستهدف من كل من يريد. التحدي كبير، وأنا أعتقد أنه يمكن في يعني في الأيام القادمة في المرحلة القادمة نشهد تعاملا مختلفا مع هذه الجماعات.
1: أعود إليك سيادة العقيد، سمعت ما تفضل به سيد عبد الرحيم خليفة، الكثير من النقاط التي أشار إليها أيضا خاصة بما قاله إلى أنه أيادي داعش ربما تكون حاضرة. طبعا نحن بانتظار التحقيقات النهائية، عموما أيضا أشار إلى أنها ربما لن تكون هذه العملية ربما تكون الأخيرة، لكن بطبيعة الحال أنها بداية لتعامل جديد عموما مع مثل هذه الحوادث اليوم. ما رأيكم بما تفضل به سيد عبد الرحيم سيادة العقيد؟
2: طبعا مشكور.

0: الاستاذ عبد الرحيم بما تقدم به وما طرحه. نعم، ولكن يعني انا دائما يعني بما احب الحديث به بهذه المراحل او بهذه اللحظات دائما، بان دائما انا لا احب ان اشير باصابع الاتهام، لان دائما ما كانت تثار بعض هذه النقاط بان فورا اي خلل ابني نشير باصابع الاتهام مثلا يعني باتجاه داعش او غيري او لا، نحن لا نريد الذهاب بهذا الخصوص، لان هناك اطراف عديده. يعني اليوم بصراحه سيدي العزيز اعداء سوريا كثر، يعني سوريا تتعامل مع عدد من الملفات الامنيه، سواء كانت داعش، سواء كانت خلايا النظام، سواء كانت خلايا اعداء الوطن الموجودين في الداخل والذين يتعاملون مع دول خارجيه. هناك ملفات عديده يحاولون اثارتها، يحاولون العبث بالنسيج السوري. لاحظ سيدي العزيز ان دائما انت على شاشتكم الكريمه وعلى كافه الشاشات الاخرى دائما ما يكون هناك دائما حدث في سوريا. دائما عندما يهدأ الوضع الداخلي في سوريا ونتجه دائما بالتفاؤل، دائما تخرج علينا دولة احتلال بتحركات في الجنوب السوري، تتوقف هذه التحركات، تخرج علينا مجموعات من الداخل بتصريحات ضد بناء الدولة السورية، يهدؤون قليلا تخرج علينا عملية أمنية. يعني هذه الأمور أنا دائما ما أتحدث بها. في سوريا نحن نتعامل مع العديد من الملفات خاصة بما يتعلق بالجانب الأمني، فلذلك يعني دائما الحديث والإشارة بأصبع الاتهام باتجاه طرف معين، يعني أنا أعتبره نوعا ما في بداية هذا يعني لا يخدم المصلحة العامة. يعني أنا تكلمت معك قبل قليل، يعني نحن عندما نتوجه بأصابع الاتهام باتجاه طرف معين نقدم خدمة للفاعل، وأنا دائما أبتعد دائما بتحليلاتنا بخروجنا على المحطات الإعلامية بتقديم هذه الخدمة المجانية. أنا دائما ما أنتظر يعني نتائج التحقيقات الأولية، ما يخرج عن الأجهزة الأمنية، ما يتم من جمع الأدلة، لأن الأجهزة الأمنية حتى إذا جمعت بعض الأدلة لن تصرح بها فورا، سوف تحاول أن تستخدمها أن تصل إلى خيوط، وهذه الخيوط قد تذهب بك إلى الفاعل أو إلى مقاربات مع الفاعل. يعني
1: نعم، وصلت الفكرة بما يتعلق بهذه النقطة. لكن اليوم سيادة العقيد، ما الفرق اليوم بين العمليات الفردية والعمليات التي تقف خلفها خلايا منظمة؟ دعنا نقول من حيث يعني المؤشرات الميدانية، وأنت خبير أمني.
0: تمام سيدي العزيز، نحن دائما بهذا الخصوص بالذات نحن نبتعد نوعا ما عن ما تم طرحه. كيف اليوم إذا أرادت جهة، وإن كانت نفترض جدلا يعني دولة تريد أن تعبث بملف الأمن السوري، دائما قد تستخدم بعض العبارات أو بعض العبوات أو البدائية التي تشوش على الأجهزة الأمنية ولا تودي بك إلى الفاعل. يعني دائما إضاعة وقت الأجهزة الأمنية، يعني على سبيل المثال أنا أريد أن أطرح ولكن وليس كاتهام، ولكن وإن كانت هناك دولة مارقة دولة احتلال تريد العبث بالملف السوري، قد تسخر مجموعة صغيرة أو أفراد بتنفيذ عملية بسيطة من حيث القدرات لكي تشوش على الأجهزة الأمنية بمن قام بهذا الفعل. فلذلك نحن لا نستطيع أن نقول هي عبارة عن أفراد أو عن مجموعات بدون الوصول الى الخيوط التي سوف تودي بنا، لان هذه الخلايا وهذه البعض الاجهزه المرتبطه بدول خارجيه التي تقوم بالعبث دائما ما تحاول دائما التشويش على الاجهزه الامنيه، لان التشويش على الاجهزه الامنيه هو مقياس نجاح بالنسبه لها. يعني لا تستطيع انت يعني ان تحكم على من فعل بهذا الفعل مثلا بنوع العبوه، يعني قد تكون دوله متقدمه ولديها تقنيات ولكن تجعل خلاياها تستخدم عبوه بتقليديه، عبوه بسيطه لكي تشوش على عمل الاجهزه الامنيه، والاجهزه الامنيه تحصر تفكيرها باتجاه معين ويكون الفاعل هو في اتجاه اخر. فلذلك دائما نحن نقول دائما بعمل الاجهزه الامنيه لا نتقيد بما قام يعني اي نعم قد تفيدك طبيعه العبوه، مكان وضع العبوه، هل هذه العبوه تم لفقها، هل هي العبوه عباره عن كانت موضوعه في في في حقيبه ووضعت في السياق، هذه كلها ادله قد توصل بالاجهزه الامنيه الى طبيعه الفاعل.

0: بعض الامور، مراقبه كاميرات في اماكن معينه. ان سيدي العزيز، لكي اختصر انا دائما، يعني الاولويه هي لمسرح الجريمه. بقايا العبوه قد تحدد نوعها، مكوناتها، طريقه التفجير كيف وقعت، يعني اعاده بناء، يعني ثم سوف تقوم الجزئيه قولا واحدا باعاده بناء، يعني نحن نسميها تطور لحركه الحافله، من اين انطلقت قبل الانفجار، اين كانت، من صعد اليها، اين توقفت، متى كان ممكنا زرع هذه العبوه فيها، يعني اضافه الى مراجعه كاميرات المراقبه، تحليل اتصالات، معلومات استخباراتيه محيطه بالحادث قد يدلي عليك بعض المدنيين بها من ما اثاروا شبهه، مثلا اشخاص بصعودهم الى الحافله، هل الحافله كانت واقفه في مكان معين مثير للانتباه. يعني الهدف ليس فقط يعني الوصول الى شخص وضع هذه العبوه، وانما يعني الوصول كاملا الى السلسله التي تقف خلفها هذه العمليه، لانها قد توصل بك طبعا الى شبكه او الى غيره.
1: بالعودة إليكم سيد عبد الرحيم خليفة، اليوم بطبيعة الحال يعني أشرت قبل قليل لأن هذا التفجير هو ربما بداية لتعامل جديد مع مثل هذه الحوادث، لكن برأيكم اليوم هل تدفع مثل هذه الحوادث إلى مراجعة الخطط الأمنية عموما حتى تطويرها بطبيعة الحال؟
2: بالتأكيد، وهذا يعني يجعل الدولة السورية، يجعل المؤسسات الأمنية اليوم يعني تراجع خططها، تراجع أين نجحت وأين أخفقت، وأيضا الاستعانة الحقيقة بجملة من المسائل اللي حتى الآن لم تساعدها في استخدامها، مثلا ضرورة وجود الكاميرات في كل الشوارع العامة، ضرورة وجود أجهزة الاستشعار حتى الحراري عن بعد، ربما وجود أيضا يعني زيادة في كثافة قوات الأمن، ربما ضرورة وجود نقاط مراقبة دائمة. كل ذلك الحقيقة أنا أعتقد أن الأجهزة الأمنية بعد هذه الحادثة ستأخذ بعين الاعتبار حتى لا تتكرر هذه الحادثة. ربما بعض المناطق التي يتم اليوم استهدافها لها حساسية من نوع معين، ربما هذا يعني يرتب على الدولة السورية، على المؤسسات الأمنية الحقيقة تعاملا مختلفا عما كان في السابق. لا شك يعني أي دولة في أي مؤسسة في النتيجة عندما يعني يحصل أمامها مشكلة من هذا النوع، بالتأكيد أن عليها أن تراجع كل ما أنجزته وما كان عليها ضرورة القيام به. أنا أعتقد هذا أمر طبيعي أستاذ جمال، اليوم أن الدولة السورية، وزارة الداخلية، أجهزة الاستخبارات السورية الحقيقة أن تزيد من تعاملها، فيما لو ثبت أن جهة معينة هي التي قامت بهذا الفعل، وهذا سيثبت بعد أيام، عليها أن يكون كل يعني قدراتها الأمنية، كل إمكاناتها مسخرة باتجاه محاولة يعني التضييق على هذه الجماعات والقضاء عليها ومحاسبتها على ما ارتكبته. أنا أعتقد على الدولة السورية الكثير مما يجب القيام به. إضافة إلى ذلك، أنا أعتقد أن الأمر أيضا مرتبط بضرورة يعني الوعي المجتمعي في هذا الشأن، وبضرورة مساعدة الدولة السورية حتى من دول الإقليم، لأنني من الذين يقتنعون بأن هذه الجماعات لديها في النتيجة داعم إقليمي أيا يكن تسميتها، سواء كانت داعش أو كما يريد سيادة العقيد الحقيقة عدم تحديد الجهة، لكن هذه الجماعات ليست فقط جماعات محلية، هذه الجماعات التي تعبث بأمن سوريا لها في النتيجة امتدادات إقليمية من نوع ما. فأنا أعتقد أن هذا يرتب أيضا مسؤوليات على الدولة السورية في كيف يمكن محاصرة هذه الجماعات، كيف يمكن القضاء عليها، كيف يمكن التعاون مع دول الإقليم والعالم في التخلص من كل هذه الميليشيات، من هذه الجماعات ما قبل الدولة. أنا أعتقد أن التحدي اليوم لا يمثل فقط للدولة السورية والمجتمع السوري، هو تحدي إقليمي. اليوم زعزعة الاستقرار مرة أخرى في سوريا سينعكس على الجميع، ونحن شهدنا في سنوات الثورة العظيمة كيف أن اضطراب الوضع في الداخلي في سوريا أثر على معظم دول الإقليم. أنا أعتقد اليوم عندما تمضي سوريا باتجاه شراكات واتفاقات على مستوى في المستويات، وخصوصا المستوى الأمني والدفاعي والاستخباراتي مع مثلا دولة جارة كتركيا، واليوم تأتي هذه العملية، هذا يتطلب الحقيقة مزيد من العلاقات والشراكات مع هذه الدول للقضاء على هذه الجماعات. هذه الجماعات تشكل تحدي كبير أمام الدولة السورية الجديدة، وتحدي كبير أمام إعادة بناء سوريا. اليوم الكثير من الدول، كثير من الشركات، كثير من المؤسسات الاقتصادية الدولية ستكون مترددة الحقيقة في وجود مثل هكذا أعمال، القيام بمثل هكذا أعمال. لذلك أنا أعتقد على الدولة السورية أن تزيد الحقيقة من حرصها الأمني، تزيد من وعيها الأمني، وتزيد من تفاعلها تجاه هذه الجماعات للقضاء عليها والتخلص منها. لا يمكن القبول في النتيجة بهذا الذي تفعله.

0: وهذه الجماعات بتهديد أمن واستقرار الدولة السورية.
1: بالعودة إليكم سيادة العقيد، وبالتركيز على المحور الأمني عموما يعني هذه الساعة من التغطية اليوم، هل تتوقعون إدخال إجراءات أمنية ربما جديدة تتعامل معها الأجهزة الأمنية ربما بعد هذه الحادثة؟
2: يعني تطور عمل الأجهزة الأمنية ليس مرتبط بهذه الحادثة بحد ذاته، لأن الأجهزة الأمنية تقوم بتطوير نفسها بشكل مستمر. نحن أمام بعثات أمنية بشكل دائم، نحن تم إصدار تعليمات مؤخرا وطلعتم عليها جميعا بما تقدمت به وزارة الداخلية والسيد الوزير أنس خطاب برفع الجاهزية إلى أعلى درجة بالنسبة للعمل الأمني. الأجهزة الأمنية مستمرة في عملها، مستمرة في تطورها. نحن دائما هناك بعثات للتدريب على أجهزة متقدمة بما يخص الاستشعار، بما يخص بمراقبة العربات إلى آخره. هناك كثير من الأمور لسنا بصدد الآن الحديث عنها، ولكن عمل الأجهزة الأمنية هو متطور يوما بعد يوم. يعني
1: لكن عموما بطبيعة الحال سيادة العقيد، البعض يقول أن يعني مثل هذه الحوادث رغم خطورتها ربما تساعد في رفع الكفاءة، كفاءة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية ربما بإدخال إجراءات أمنية جديدة، يعني تطوير المنظومة الأمنية بطبيعة الحال.
2: صحيح، ولكن أنا ما أردت الحديث به سيد العزيز أن الأجهزة الأمنية أو وزارة الداخلية هي لا تنتظر قيام التفجيرات لحتى تقوم بتطوير من ذاتها. هذا ما أردت الحديث عنه، أن الأجهزة الأمنية هي تقوم بتطوير ذاتها. أي نعم، وجود خرق أمني نعم يعني يرفع الجرس الإنذار يقرأ أكثر وأكثر، يتم المثابرة بشكل مستمر، ولكن هذه المثابرة موجودة والأجهزة الأمنية بشكل دائم ويومي. يعني ما جرى من تفجيرات في بالأشهر الماضية هي أيضا تفجيرات يعني كانت خبيثة، كانت أثرت بما أثرت به، كانت تحاول دائما العبث بالنسيج السوري. يعني أنا تحدثت في البداية وأريد أن أعيده أيضا، دائما العملية عندما تستهدف المجتمع المدني تكون هي رسالة، نحن نسميها بالمصطلح العام هي رسالة مجتمعية، يعني هي لخلق حالة ذعر وخوف لدى المواطن، فقد المواطن أن يفقد الثقة بدولته بأنها هي سوف تحميه وإلى آخره. فلذلك التعامل الأجهزة الأمنية متعاملة بهذا الموضوع، تقوم بإرسال وفود، تقوم بإرسال بعثات، تستخدم أجهزة حديثة، تستخدم كلاب بوليسية، تستخدم الآن بعض الأمور المتعلقة بالتكنولوجيا الأمنية بما يخص عمل هذه الخلايا الإرهابية. ولكن أنا يعني أريد أن أختم برسالة إلى المجتمع السوري، دائما يعني أن نبحث دائما عن مصادرنا من القنوات الموثوقة بالنسبة للشعب السوري، على أن لا ننجر إلى الشائعات وإلى التحليلات التي تودي ببعض المعلومات التي قد تخلق حالة فتنة أو ذعر أو خوف لدى المواطن، لأن دائما هذه الخلايا تكون للأمانة. يعني نحن نتكلم بها دائما أن ليست هي فقط تعبث بقيام بعملية تفجير، وإنما يوجد أيضا خلايا بالسوشيال ميديا تابعة لها تقوم بتضخيم الخبر، تقوم بنشر شائعات مجتمعية، إرباك المجتمع، خلق حالة ذعر، حالة فتنة، وخاصة الآن يعني بما جرى حاليا هو مستهدف لمنطقة تحمل نسيج من المجتمع السوري، نسيج متنوع، بعض يعني وجود مكونات سواء كانت يعني طائفية أو إلى آخره. هذا يحمل بعد أكبر، يحمل عبء أكثر على الأجهزة الأمنية في التعامل مع هذا الموضوع بسرعة، بالوصول إلى الأدلة، تقديم من ما جرى من تحقيقات. هذه الأمور كلها دائما يعني هي في عهدة المواطن السوري، من حيث الاستيعاب، من حيث كيفية تنقي الخبر، الابتعاد عن الشائعات وما تروج لها من خلل مجتمعي قد يودي إلى فتنة، وتخديم من قام بهذه العملية وإكمال ما قاموا به. لذلك دائما هو هذا يعني هو واجب مجتمعي منطلق من المواطن السوري بحد ذاته. وهناك العبء الأكبر بصراحة هو الملقى على الأجهزة الأمنية التي دائما توضع باختبارات متتالية في الوصول إلى الدلائل وتقديمها للمواطن، ليشعر المواطن بأن الدولة قادرة بحمايته، الدولة قادرة على الوصول إلى الفاعلين، لأن هذه العمليات بصراحة أنا تكلمت معك منذ قليل وأعيدها الآن، هي عمليات نحن يعني

0: من الجانب الأمني نتكلم عنها دائما، هذه العمليات هي عمليات معقدة، لأن لا تحمل البعد أن تذهب بك مثلا إلى، يعني لم يتم استخدام عبوة مثلا متقدمة أو مسيرة أو إلى آخره تودي بك إلى من هو الفاعل. دائما هذه العبوات قد يستخدمها خلايا يعني تابعة لمثال، يعني أنا لا أريد أن أذهب إلى صابع اتهام، ولكن خلايا نظام سابق، خلايا تابعة لبشانيين، لخلايا لداعش، كلها تستطيع استخدام. حتى دول متقدمة قد تكون يعني تكن العداء للشعب السوري وللاقتصاد السوري، تحاول العبث باستخدام أدوات بدائية. نعم. على أصابع الاتهام تبقى العمل بالنسبة للأجهزة الأمنية. نعم. مكركب ولا يستطيع الوصول إلى الفاعل أو يتأثر بالوصول إلى الفاعل.
1: كل شكر لك سيادة العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني، كنت معي من ريف حلب. كذلك الشكر موصول لكم عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي، كنت معي من بوخارست.

0: قالت مديرية صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا أن الانفجار الذي حصل في حافلة لنقل الركاب في جرمانة بريف دمشق أوقع 14 إصابة في حصيلة نهائية. من جهتها قالت وزارة الصحة إنها رفعت الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وكان مراسل تلفزيون سوريا أوضح أن الانفجار حدث بالقرب من مفرق الروضة، مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي قامت بقطع الطريق للتعامل مع الحدث قبل أن تعاود فتحه في وقت لاحق. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرقها مع فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الاستجابة لانفجار حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق، وأضاف بأن فرقه أسعفت المصابين قبل إزالة آثار الانفجار وفتح الطريق أمام حركة السير عقب استكمال الأدلة الجنائية إجراءاتها في الموقع. هذا ودانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير الذي وقع في حافلة الركاب بمدينة جرمانة بريف دمشق. وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها وقوف المملكة الكاملة مع حكومة سوريا وشعبها ورفضها كل أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مع التشديد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. من جانبه دانا سفير تركيا في دمشق نوحي الماز التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة جرمانة، مشددا على أن تركيا ستواصل التضامن مع الشعب السوري ودعم جهود الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من جرمانة عامر العاصي. أهلا ومرحبا بك عامر، لتضعنا في آخر التفاصيل والتطورات الجديدة لديك بما يتعلق بالمعلومات وحصيلة الإصابات عموما والمشهد لديك بشكل عام في جرمانة.
1: نعم جمال، ليس وكان قد تم فتح الطريق بعد ان تم اجلاسه وتم نقل المصابين حصيلة المصابين حتى هذه اللحظه 14 مصابا، تم نقل المصابين الى المشافي في دمشق، وايضا تم سحب السياره التي وقع بها التفجير من قبل الدفاع المدني ومن قبل اجلاء احياء الجهاز، وايضا تم نقل ايضا تم تخلفات التفجير او المكان الذي وقع فيه التفجير من قبل ايضا الدفاع المدني. عادت الحركه الى الشارع يعني الى حالتها الطبيعيه بعد ان عملت فرق قوى الداخليه على يعني وجمع الادله من مكان وقوع الحادث والتفجير، ومن ثم عادت الحركة إليه إلى الشارع ومكان التفجير إلى طبيعتها. لكن تريد أن هناك
0: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر من مراسلنا عامر العاصي، ريثما يتم إعادة الاتصال به مرة أخرى أشكره جزيل الشكر. أرحب بضيف العميد محمد البقائي الخبير الأمني والعسكري معي من ريف دمشق، أهلا ومرحبا بكم سيادة العميد. اليوم كيف تقرؤون هذا التفجير وما حصل عموما في جرمانة من حيث التوقيت من حيث طريقة التنفيذ؟
2: مساء الخير أستاذ جمال لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة أستاذ جمال الكثير من الأخبار والكثير من التحليلات التي وردت اليوم في هذا التفجير في جرمانة أقرأه، يعني هناك الكثير من المتضررين الحقيقة من الحالة السورية، من الانتصار السوري، من تحرير سوريا، من ضبط كل الخلايا والبؤر الإرهابية والإجرامية في سوريا. يعني أنا شخصيا أحلل بما أنه هذا التفجير صار في جرمانة، وفي جرمانة يعني لها وضعية خاصة وحساسية خاصة من إخواننا، كون جرمانة معظم سكانها من إخواننا في جبل العرب، وكون جرمانة هي قلعة عصية على الهجري وجماعة الهجري من الانصياع لهم والانجرار وراء مشاريعهم التقسيمية وتبعيتهم للكيان المحتل. لذلك أنا أقرأ وبصريح العبارة أقرأ أن الهجري بعد أن
0: يحن سيادة العميد حتى لا نتوسع بطبيعة الحال بما يتعلق بموضوع الهجري وغيره، أيضا نحن نركز على التفجير الذي وقع اليوم في جرمانة. نريد أن نعرف يعني اليوم كيف يمكن فهم طبيعة هذا التفجير بما يتعلق بالعبوة الناسفة التي تم زرعها في يعني باص الركاب عموما. اليوم يعني أصاب الاتهام إلى من تتوجه؟
2: يعني أستاذ جمال، من قام بهذا التفجير، وأنا أعتقد أنها عبارة عن عبوة بدائية، عبوة ناسفة بدائية مصنوعة يعني يدويا من مواد متفجرة من الفوسفات وبعض الصواعق. من قام بهذا التفجير قصد به إيقاع أكبر عدد من الخسائر، من الجرحى، من القتلى في صفوف المدنيين، كونه وضع في حافلة مدنية. يعني أصابع الاتهام، هناك العديد كما أسلفت من الجهات المتضررة من استقرار سوريا، لا سيما داعش الذي يسعى دائما بعد أن تم طرده من الصحراء، بعد أن تم ضرب كافة الخلايا النائمة والنشطة من داعش. هناك أيضا حزب الله الذي يرسل إشارات تقارب مع الحكومة السورية، وعبثا تقوم الحكومة السورية بالاستجابة له. لذلك كل هذه أيضا لا ننسى جماعة قنديل في شمال شرق سوريا الذين أيضا تم حلهم، وننتظر خلال أيام أن يعلنوا انتهاء هذه المنظومة الإرهابية. طيب. لذلك كل أولئك المتضررين، أنا أعتقد أن يعني حجم العبوة وطريقة العبوة بما أنها بدائية ربما تكون مصنوعة محليا من قبل مجموعة.
0: اليوم ما هي الأولويات التي تعمل عليها الجهات المختصة عموما في الساعات الأولى بعد التفجير سيادة العميد؟
2: أولا الجهات المختصة إن كانت طوارئ أو شرطة أو أمن عام كانت استجابتها الحقيقة سريعة إلى مكان الانفجار، والكوادر الصحية والأمنية قامت بواجبها. اليوم أنا برأيي أول عمل يجب أن تقوم به تلك الكوادر هي مراقبة الكاميرات في مكان وجود الباص الذي تفجر، أيضا مراقبة الكاميرات على طريق سير هذا الباص. فلربما يكون هناك راكب مثلا صعد من باب توما ونزل في جرمانة وترك العبوة داخل الباص بتوقيت مثلا ثواني أو دقائق. لربما تكون هناك سيارة تراقب الباص هي التي قامت بالتفجير عن بعد. لذلك الأولويات اليوم للأجهزة الأمنية أن تراقب هذا الطريق عبر الكاميرات الموجودة على على على المتوفرة طبعا على طريق جرمانة، وكون البلدة فيها محلات كثيرة لابد أن يكون هناك الكثير من الكاميرات الموجودة على مداخل المحلات في جرمانة.
0: اليوم ما أهمية أن يكون الرد سريعا وحاسما بعد مثل هذه العمليات سيادة العميد؟
2: طبعا لازم يجب أن يكون الرد حاسما وسريعا كي لا يقوم البعض يعني تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه العمليات التي يعني تثير الشارع وتبعث الرعب والفوضى في قلب المواطنين. يعني كون هذه العبوة استهدفت المواطنين المدنيين لم تستهدف قطعة عسكرية بعينها أو حاجزا عسكريا أو أمنيا، استهدف المواطنين العزل بهذه العبوة التي على أثرها استشهد حوالي 4 مواطنين وجرح 16 مواطنا.
0: اليوم كيف تقرؤون سرعة استجابة عموما الفرق الأمنية وحتى الطبية في الوصول إلى موقع الانفجار؟
2: يعني الحقيقة التعاون ما بين المواطنين وما بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الخدمية يبدو أنه يزداد يوما بعد يوم تسارعا. يعني طبعا سوريا تعرضت في الفترة الماضية إلى تفجيرات وإلى حالات يعني تستدعي الإسعاف والطوارئ والإطفاء. لذلك يبدو أن المواطنين مشكورين، قد بدأوا بعملية أقلم وتأقلموا مع الاتصال مع تلك الأجهزة. لكن أنا يعني أعول على أن الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية يجب أن تنشر العديد والأكثر من أرقام النجدة لها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الموبايلات والهواتف من واتساب واتصال عادي، حتى يتمكن المواطن في أي نقطة في أي مكان من دمشق أو في محافظات من الاتصال بتلك الأجهزة المعنية.
0: اليوم هل تدفع مثل هذه الحوادث إلى مراجعة الخطط الأمنية اليوم بطبيعة الحال بما يتعلق بما حصل من تفجير في جرمانة؟
2: طبعا أستاذ جمال، طبعا يعني أنا أرى أن يجب أن تكون دمشق عصية على أولئك الإرهابيين من خلال تفتيش والتدقيق في كافة الوافدين إلى مدينة دمشق في كافة محطات النقل، الكراجات يعني بين قوسين، يعني المغادرون والقادمون يجب أن يدقق في هوياتهم في وخلفياتهم، فلربما يكون شخص وفد من محافظة بعيدة لتنفيذ عمل إرهابي ومن ثم العودة. في تتبع أولئك المجرمين نصل إلى الخلايا المرتبطين بها وإلى الممولين بطبيعة الحال.
0: طيب اليوم عموما يعني كما فهمت منك، هل نتوقع إدخال إجراءات أمنية جديدة عموما بعد هذه الحادثة؟
2: أستاذ جمال، طبعا أعتقد أن الأجهزة الأمنية اليوم تعكف على دراسة مخطط، ألا وهو استيراد الأجهزة الحديثة التي تستطيع كشف المواد المتفجرة على الطريق. يعني أن يوجد على طريق جرمانة مثلا أو غير جرمانة سيارة تحوي هذا الجهاز، أي سيارة تمر من أمامها وفيها عبو ناسفة، يستطيع هذا الجهاز استشعار تلك المواد المتفجرة، وهذا ليس صعبا، هو موجود في كل دول العالم. لا سيما يا أستاذ جمال أن سوريا اليوم رفعت عنها العقوبات وتستطيع استيراد مثل هذه الأجهزة.
0: القمعي، لو سمحت سيادة العميد أنتقل إلى مراسلنا من جرمانة عامر العاصي، جدد الترحيب بك مرة أخرى. عامر، انقطع الاتصال بك قبل قليل، أكمل ما بدأت به.
1: جمال، لا جديد، حيث أننا غادرنا الموقع الذي وقع به الانفجار وكان قد عادت الحياة إليه بعد أن تم فتح الطريق من قبل الجهات المختصة التي كانت متواجدة في الساعات الأولى، عملت على سحب السيارة التي وقع بها التفجير ومخلفات التفجير. الدفاع المدني كان متواجد في اللحظات الأولى وعمل على سحب السيارة وعمل على سحب مخلفات التفجير وقام بتنظيف الشارع. كانت بعض المحلات قد أغلقت ومن ثم فتحت هذه المحلات وعادت الحركة إلى الشارع بشكله الطبيعي، ومن ثم كان هناك قد نقلوا الجرحى والمصابون إلى المشافي في دمشق، وأيضا كانت هناك فرق الأدلة التي تتبع لي وجمع الأدلة التي تتبع لوزارة الداخلية، قامت بجمع الأدلة في موقع

0: تدبير، ومن ثم فإن الحركة الآن في الشارع وفي المنطقة التي وقع بها التفجير عادت إلى الاستقرار نسبيا، لكن هناك حالة من الاحتقان من قبل المدنيين نتيجة التفجيرات المتكررة في الفترة الأخيرة. الجديد هو بيان وزارة الخارجية الذي أكد بأن هذه التفجيرات لا تثني من عزيمة الشعب السوري في بناء وإعادة الإعمار وفي التنمية المستدامة، لأن هدف هذه التفجيرات بات واضحاً بأنه يعني ليضرب استقرار المنطقة وليضرب أمان المنطقة. لذلك فإن الكثير من الجهات أيضاً الدولية أدانت هذا التفجير، الأردن وتركيا وأيضاً دول أخرى أدانت التفجير والتفجيرات التي سبقته. قوى الأمن الداخلي وقوى وزارة الداخلي تعمل بشكل مكثف على الحد من هذه التفجيرات، لكنها تحدث ما بين الحين والآخر، وأيضا التحقيقات جارية حاليا في هذا التفجير الذي وقع منذ ساعات بشكل كبير وبشكل مكثف. أعلنت قوى الأمن الداخلي بأنها توصلت إلى رأس خيط، ومن المحتمل أن يودي إلى هذا الخيط إلى أو رأس هذا الخيط إلى الجناة الذين يقفون خلف هذا التفجير. بعض التشكيلات الراديكالية الإسلامية أو تشكيل راديكالي إسلامي تبنى هذه العملية، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيد بمن يقف خلف هذا التفجير. من المحتمل ومن المؤكد في الأوقات القادمة سيكون هناك توضيح من قبل وزارة الداخلية تؤكد من يقف وراء هذا التفجير، لأنها تعمل بشكل كبير وبشكل موسع في تحقيقات موسعة لمعرفة من يقف خلف هذا التفجير والتفجيرات التي سبقته. هذا التفجير اليوم ضرب منطقة وسط جرمانة، يعني عاش الناس في حالة من الخوف وجعل الناس يعني خائفون، يعني لأن هذا التفجير وقع في منطقة حيوية داخل شارع رئيسي يحتوي الكثير من المحال التجارية، ويوجد به حركة دائمة ومستمرة لأنه شريان يربط الكثير من المناطق داخل مدينة جرمان.
1: نعم عامر، هل هناك معلومات عن حالة المصابين بعد هذا التفجير حتى المشافي التي تم توزيع المصابين عليها في دمشق وريفها؟
0: نعم، المعلومات تشير إلى أن هناك يوجد حالات حرجة بتر وإلى ما هنالك، ويوجد أيضا حالات طفيفة من المصابين، لكن بالتأكيد فإن المشافي التي تم توزيع المصابين عليها احتوت هؤلاء الأشخاص وتقدم لهم الإسعافات والإجراءات اللازمة لكي يكون يعني هؤلاء المصابين في حالة صحية جيدة. في الحقيقة شاهدنا بأن منظومات الإسعاف وبأن المنظومة الصحية المتواجدة داخل دمشق سرعة استجابتها، سرعة وصولها إلى المكان، نقل المصابين بشكل سريع من المكان الذي وقع به الحادث، وأيضا فرق وقوى الأمن الداخلي أيضا كانت هناك سرعة في الاستجابة لهذا التفجير الذي حصل، ومن ثم تم نقل هؤلاء الأشخاص إلى المشافي، ومنهم من تم تحويله إلى أماكن أيضا داخل إلى مشافي داخل دمشق بها عناية أكبر لأن حالته يعني خطيرة أو حالته أكبر، والمصابين يعني ذوي الحالة يعني الطفيفة، فإن تم تقديم الإجراءات والإسعافات الأولية في النقاط الطبية القريبة من جرمان.
1: هل كان هناك عامر، أختم معك الآن، هل هناك كان أي حاجة للتبرع بالدم أو أي دعم طبي للتعامل مع الحالات الحرجة؟
0: يعني من المفترض أن يكون في حال احتاجه إلى دم أن يطلبوا وأن ينشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم أشاهد بحسب ما رصدت حتى هذه اللحظة أي من طلبات تبرع دم أو إلى ما هنالك، لكن في حال كان هناك حاجة سيتم النشر والتعميم على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تكون الاستجابة لمن يحتاج الدم ولمن ينقصه دم تكون سريعة، ولكي يعني يتم احتواء هذا يتم احتواء حالة المصابين بشكل جيد، ولكي يتم تقديم الإجراءات المناسبة لهم بوقت سريع لكي لا تتفقد حالة أي من هؤلاء المصابين.
1: كل شكر لك عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من جرمانة، ستوفينا بآخر التفاصيل والمعلومات في حال ورودها. بالعودة إليكم سيادة العميد، اليوم ما الرسائل الأمريكية التي يمكن أن يحملها هذا التفجير؟

0: من هؤلاء المصابين.
1: كل شكر لك عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا.
2: تفجير من من من من الكثير من الجهات كما اسلفت التي لا ترضى عن الحاله السوريه الجديده في الاستقرار وفي الهدوء. يعني اولى تلك الرسائل انه لن نسمح لهذا البلد بالاستقرار يعني ما لم تلبى بعض طلباتنا او طلباتنا كلها، وهناك العديد صراحه من طلبات الفلول التي رفضتها الدولة، وبعض طلبات قسد وبعض طلبات الهجري. هذه الجهات كلها جميعا وعلى رأسها طبعا إسرائيل يا أستاذ جمال، التي كل يوم تتحفنا يعني بمشروع جديد، إما باجتياح بعض أماكن الجنوب السوري الغالي علينا، وإما يعني بتمويل بعض الجماعات الإرهابية التابعة لها. أيضا حزب الله أرسل رسالات عبر من أمينه العام نعيم قاسم للتقارب مع الدولة السورية، علما أن الدولة السورية رفضت أي تقارب مع هذه المنظمات الإرهابية إلا عن طريق الدولة اللبنانية التي يوجد فيها. هذه كلها انزعجت من الحالة السورية التي تسير نحو الاستقرار ونحو زيادة الاستثمارات، لا سيما أنه بعد عدة أيام أو 15 يوما يرفع اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ستفتح البنوك الدولية فروعا لها في سوريا، ستبدأ الاستثمارات، سوف يعمل قانون سويفت للتحويل من أجل استثمارات تلك الشركات. هذا الوضع يا أستاذ جمال لا يعجب الكثيرين من الانفصاليين والكثيرين من أعداء الدولة السورية.
1: نعم، ابقى معي لو سمحت سيادة العميد. هذه الأعواج التي وردت الآن من وزارة الداخلية تقول بأنها تواصل عبر قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة عقب التفجير الإجرامي الذي استهدف حافلة نقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. أيضا قالت إلى أنها باشرت الوحدات المختصة منذ اللحظات الأولى لوقوع التفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة. يأتي هذا الاعتداء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية مسؤولة عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد. الأمر الذي يستدعي من الجميع التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. هذا ما أفادت به إذن وزارة الداخلية. بالعودة إليكم سيادة العميد، كيف تقرؤون بيان وزارة الداخلية الذي صدر الآن؟
2: يعني طبعا وزارة الداخلية مشكورة تواكب كل هذه الأعمال وبشكل سريع، وهي يعني على مدار 24 ساعة توزع دورياتها، توزع عناصرها الأمنيين بشكل سري وبشكل علني، وتتابع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات علّه أن يكون هناك رأس خيط للدلالة على أي إرهابي، على أي عمل تخريبي قد تقوم به تلك الجماعات. أيضا وزارة الداخلية على اتصال مع الحاضنة الشعبية في جرمانة لطمأنة تلك الحاضنة من أجل يعني عدم الانجرار وراء بعض الإشاعات الطائفية التي أراد من قام بهذا التفجير أن يشعلها. لذلك وزارة الداخلية هذا واجب عليها، والمطلوب من الإخوة المواطنين في جرمانة عدم الانجرار لأي منشور أو لأي منصة أو لأي إشاعة تثير الفتنة والفوضى، لأن التفجير يا أستاذ جمال القنبلة لا تميز بين مواطن يعني من فئة معينة، من إثنية معينة، من ديانة معينة. القنبلة تقتل المسلم كما تقتل المسيحي كما تقتل غيره. لذلك وجب على كل المواطنين الوعي التام والصحوة التامة وعدم الانجرار وراء الإشاعات.
1: كل شكر لك سيادة العميد محمد البقائي الخبير الأمني والعسكري، كنت معي من ريف دمشق. أيضا أرحب بضيفي الدكتور حمزة المحميد المحلل السياسي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم دكتور حمزة. دعنا بداية نقرأ يعني هذا الحدث وهذا التفجير الإرهابي بعيدا عن تفاصيله الأمنية المباشرة، ما هي قراءتكم؟

0: حياك الله أستاذي، أنت وضيوف الأعزاء ومتابعيك. في البداية أتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين بلغ عددهم 14 مصاب. يوجد 3 حالات هي حالات حرجة، والحمد لله لم يرتقي أي شهيد في هذا التفجير. هذا التفجير في البداية نستطيع القول بأنه تفجير غادر من شخص معتوه، وليس مجرم، بل إنه مجرم ومعتوه، لأن من يستهدف أهله سوريين بهذه الأبواد ويؤدي إلى أضرار كبيرة فهو لا يمتلك أي هدف، ولا يمتلك أي إنسانية، ولا يمتلك أي قيم. حدث التفجير في منطقة، يعني في حافلة تقل يعني أشخاص مدنيين. تعرض رجل إلى بتر في قدميه وامرأة إلى بتر في قدمها. تم نقل المصابين إلى مشفى الراضي في جرمانة، ومن ثم تم نقل 7 مصابين إلى مشفى دمشق. هذا التفجير يعني حدث، وحدث قبله يعني بشهر تقريبا، تفجير في قهوة بالقرب من القصر العادلي. تلاها تفجير عند زيارة الرئيس ماكرون إلى سوريا. هذه الأعمال التخريبية هدفها هو هي زعزعة أمن الوطن وضرب وحدته وضرب لحمته الوطنية. هنا أستطيع القول على أن هذا التفجير يعني يستهدف الوحدة الوطنية بين أبناء ومكونات الشعب السوري، الذي تعب من يعني الفرقة التي سعى نظام الأسد البائد إلى زرعها بهم. اليوم يعني مدينة جرمانة تضم عدد كبير من الأخوة الدروز الكرام، وتضم عدد كبير من أبناء دير الزور الذين أنا أحدهم، وأيضا هناك أبناء من باقي المحافظات يعيشون في يعني سلام وفي وئام. ولكن هذه التفجيرات ربما تخلق نوع من الفوضى والبلبلة إذا ما يعني ركضنا وراء الصفحات المغرضة التي تحاول إثارة هذه الفتن. ولكن الحمد لله الشعب السوري أهلنا في جرمانة يتمتعون بوعي كبير، ويدركون بأن من يقوم بهذا التفجير هو هدفه ضرب الوحدة الوطنية. ولا نستطيع القول بأن هذا المكون يعني يحاول الاعتداء على هذا المكون، ولكن هو استهداف ضرب الجميع. اليوم هذه العبوة البدائية التي زرعت في الحافلة لا تميز، كما تفضل سيادة العميد قبل قليل، لا تميز بين مسيحي أو مسلم أو درزي، أو يعني هذا كلام يعني مقيت لا نود الخوض في أطرافه، ولكن هذه العبوة لا تميز بين أبناء الشعب السوري وإنما تستهدف الجميع.
1: اليوم هل
0: يعني
1: تبدو
0: ربما
1: برأيكم
0: يكون
1: هذه العملية عشوائية أم أنها تحمل مؤشرات ربما على هدف محدد؟ دكتور حمزة،
0: يعني هذه العملية أستاذ الكريم جاءت بعد البيان الذي صدر من وجهاء جرمانة في الصباح. كان هناك بيان وطني بامتياز أكد على وحدة الوطن وعلى سيادته، وأكد بأن أخوتنا من المكون الدرز الشرفاء هم مع هذا الوطن. لذلك جاء هذا التفجير ردا على هذا البيان الوطني. هو تفجير، أنا أستطيع القول بأنه تفجير عشوائي، لأن التفجيرات التي تستهدف يعني عندما يكون هناك تنظيم يمتلك القدرة والتقنيات والتكتيك، فإنه يقوم باستهداف وبعمليات نوعية يقوم بها تؤذي من يستهدفه. ولكن هذا التفجير كان عشوائي، وهو من شخص معتوه. الشخص الذي يضع عبوة في حافلة تقل نساء وأطفال ورجال مدنيين ليس لهم علاقة هو شخص مريض نفسي. عليه هو ومن يقف خلفه أن يراجع طبيب نفسي ويراجع نفسه قبل أن يقوم بهذه الأعمال. هو تفجير عشوائي. هنا لا نستطيع القول بأن هناك خطأ من الأستاذ الكريم. الخرق الأمني يكون عندما يكون هناك استهداف لشخصية قيادية بعينها، أو يكون هناك استهداف لمقر أمني أو مقر للدولة، استهداف كبير يؤدي إلى ضرر كبير. ولكن هذا النوع من التفجيرات يستطيع أي شخص معتوه مجرم أن يقوم به، حتى في الدول المتقدمة التي تمتلك أحدث التقنيات والأجهزة والإمكانيات، يستطيع الشخص المعتوه أن يقوم بهذا التفجير. زرع ووضع في حافلة أو وضعها في حديقة تؤذي أشخاص مدنيين ليس لهم علاقة. هنا نستطيع القول أستاذ الكريم، أنا تابعت يعني منذ بداية التفجير بأن هناك يعني الكثير من المحللين يحاولون الابتعاد عن توجيه أصابع الاتهام باتجاه جهة معينة. أنا أختلف معهم بهذا الرأي. أنا دائما أحب أن أوجه أصابع الاتهام إلى المتهم الحقيقي. يعني اليوم يمكن أن نقول بأن داعش يقف خلف هذا التفجير. داعش لديه إمكانيات قوية، وعندما يقوم ويستهدف فإنه يستهدف يعني جهات أمنية بعينها وبضربات نوعية محكمة. ايضا الفلول اليوم هم بعيدين، يعني هناك مجاميع كثيره هدفها الاساءه الى الدوله السوريه، هم جميعهم يعني يتسابقون الى ضرب الامن في الوطن. ولكن عندما نتكلم عن تفجير حدث في مدينه جرمانه، وتفجير حدث بعد ساعات من بيان لوجهاء جرمانه الشرفاء السوريين الشرفاء، نستطيع القول بان من يقف خلف هذا التفجير هم ميليشيا الهجري. هذا الشخص المعتوه،
1: لكن عموما
0: يعني
1: دكتور
0: جميعنا نعلم
1: حمزة، نعم يعني تبقى هذه الأمور تحليلات بانتظار نتائج التحقيق
0: تحليلات.
1: بشكل
0: أنا
1: عام،
0: أستاذ الكريم أنا
1: أيضا
0: قائد
1: بحسب
0: سياسي
1: ما
0: وأكون
1: أفادت به،
0: أمين.
1: نعم يعني وزارة الداخلية تحدثت قبل قليل في بيانها، تحدثت إلى أن يعني ما تزال تجمع الأدلة وتتابع تحقيقات لكشف ملابسات الجريمة تعقب المتورطين عموما. لكن أريد اليوم أن أسألك عن يعني الرسائل اليوم التي تحرص الدولة على إيصالها بعد وقوع مثل هذه الحوادث.
0: يعني الرسالة التي يريد من قام بهذا التفجير أن يوصلها إلى الدولة بأنه لا يوجد أمان في البلد، وأننا قادرين على ضرب أمن واستقرار هذا الوطن. بالمقابل على الدولة أن يكون هناك رسائل جدية منها، هي ليست مقصرة. نحن نتكلم عن جهاز أمني وليد يعني لا يتجاوز عمره عام ونصف، وهو جهاز يعني خاض معارك ومشكلة تلو الأخرى، ولم يهدأ ولم يتمكن عناصره من تلقي التدريبات المناسبة. ولكن كما تفضل سيادة العميد قبل قليل، يجب أن يكون هناك استخدام لأجهزة متطورة تستشعر القنابل أو تستشعر يعني المفخخات. أيضا يجب الاعتماد على الكلاب الوريثية التي تكشف أماكن المتفجرات. وهناك دورات، يعني هناك شبان من الأمن العام انطلقوا باتجاه عدة دول من أجل تلقي تدريبات قوية، من أجل يعني أن يكون لديهم القدرة على حفظ الأمن وسلامة المواطنين. وهذا حق يعني واجب على الدولة وحق للمواطن. اليوم عندما يبدأ المواطن يشعر أنه مستهدف يعني في كل مكان، فإنه يبدأ يعني يعني يفقد ثقته بالدولة التي يعيش فيها. لذلك هناك واجب كبير على الدولة. نحن لا يعني لا نكتفي بأن يتم الكشف عن المجرم بعد وقوع الحادث، ولكن نريد أن يتم إيقاف التفجير أو إيقاف الجريمة قبل أن تقع. وهذه مسؤولية الأمن العام، وأن نحن يعني كأبناء الشعب السوري نثق بجهازنا الأمني، وعلينا أن نكون يد بيد معه، وعلينا أيضا أن نساعد هذا الجهاز الأمني في إحباط هذه الكوارث أو هذه التفجيرات التي تحدث من خلال الإبلاغ عنها إذا ما شعرنا بخطر، أو إذا ما يعني راودنا بعض الشك تجاه بعض الأشخاص. على المواطن السوري أن يبلغ الأجهزة الأمنية، لأنه إذا ما أبلغ الأجهزة الأمنية فإنه يحمي حياة مواطنين أبرياء. لأنه كما أسلفت قبل قليل بأن هذه التفجيرات هي حقيقة تفجيرات تصدر من معتوهين يستهدفون مدنيين ليس لهم علاقة وليس لهم أي ذنب في أن بأنهم مواطنين يريدون العيش بسلام.
1: اليوم ما الذي يحدد نجاح إدارة الأزمات دكتور حمزة في مثل هذه الحوادث؟
0: قوة الجهاز الأمني هو الذي يحد من هذه الهجمات. تعاون المواطن السوري مع الجهاز الأمني، يجب أن يكون هناك أرقام هواتف كثيرة ومنتشرة وبشكل كبير يستطيع من خلالها المواطن إبلاغ الجهات الأمنية بأي خطر يشعر به. أيضا عليه يعني بالدرجة الأولى على الأخوة الأكارم من جميع المكونات أن ينفضوا عن الأشخاص المعتوهين الذين يلهثون وراء مكاسب سياسية تهدف إلى ضرب واستقرار الوطن. اليوم أنا سوري أعيش في وطن، في بلدي سوريا، لا أفكر بالطائفية، لا أفكر بالمناطقية، وإنما أفكر بأنه سوريا هي بلدي ويجب علي أن أقوم بحمايتها.
1: اليوم يعني برأيكم وبحسب ما تفضل به قبل قليل اليوم سيادة العميد، هل تدفع مثل هذه الحوادث إلى مراجعة الخطط الأمنية ربما من قبل الأجهزة الأمنية؟
0: نعم أستاذ الكريم، يجب على الجهاز الأمني يعني أن يقوم بمراجعة خططه. نحن نلاحظ بأنه يعني في الآونة الأخيرة يعني خلال شهر ونصف هناك 3 تفجيرات، وحقيقة هذا أمر يعني مريب ويشعر المواطن السوري بالقلق. لذلك على الأجهزة الأمنية أن تضع خطط بديلة أو تضع خطط متقدمة، أن تستعين بخبرات من دول أخرى. ويعني إذا ما عدنا للماضي القريب، فإن يعني نحن نتكلم اليوم عن جهاز أمني هو بالأصل كان يتمتع بقوة أمنية في المحرر السوري، قام بضبط المحرر السوري بشكل كبير جدا. ولكن اليوم اتسعت الرقعة الجغرافية وكثر المستثمرين في تخريب هذا الوطن. لدينا عدة جهات لا نود ذكرها تسعى إلى ضرب أمن واستقرار الوطن. لذلك على الجهاز الأمني أن يكون هناك لديه، يعني نستطيع القول بأن يكون هناك لديه من يستشعر الخطر، من يتوقع الخطر قبل وقوعه من خلال المتابعة، من خلال التحقيقات، من خلال رصد المجرمين. أيضا على الجهاز الأمني أن يقوم باعتقال الأشخاص المشتبه بهم الذين كانوا سواء مع النظام البائد أو يتبعون لميليشيا معينة، لأن هؤلاء الأشخاص إذا ما تركوا فإنهم يعني سوف يكونون عناصر مخربة في هذا الوطن، وسوف يكونون مرتزقة يسهل استثمارهم من خلال شرائهم ببعض الليرات السورية من أجل القيام بهذه الأعمال التخريبية.
1: نعم دكتور حمزة، اليوم ما الذي يعني يمكن فهمه بطبيعة الحال من هذه الاستهدافات؟ يعني بشكل عام طريقة تعامل الأجهزة الأمنية، أيضا بما يتعلق بالنقطة التي أشرت إليها بتعامل الشعب والشعب عموما في التبليغ عن أي ربما مشكلة أو أي نقطة تحدث في مثل هذه الأمور؟
0: أستاذ الكريم، الجهاز الأمني لدينا في سوريا

0: لا بوليسية، وهي يعني المنتشرة في جميع دول العالم، والتي حقيقة أثبتت جدارتها في كشف مثل هذه العبوات البدائية التي صنعناها. لأن العبوة البدائية أستاذ الكريم هي عبوة غير حافظة، يعني يمكن لتلك الكلاب أن يعني تكشفها بسهولة. لذلك عليه أن يرى ما هي الطرق الأنجع والأفضل في إحباط تلك الجرائم، أن يقوم باتباعها والتدريب عليها، ومن ثم نشر قواته يعني في أراضي الجمهورية السورية، وخصوصا يعني على الجهاز الأمني أن يكون هناك لديه دوريات منتشرة في الأسواق المكتظة بالمدنيين، أو في يعني الأيام التي يكون فيها احتفالات أو أعياد أو أيام العطل. لأن هؤلاء المجرمين هم اليوم يعني حقيقة اليوم الدولة السورية أو الجهاز الأمني يواجه يعني صعوبة كبيرة. هذه يعني محنة كبيرة لا توجد في أي دولة من دول العالم، بأن المجرمين اليوم يستهدفون المواطنين الأبرياء دون
1: نعم
0: التفريق، دون التمييز عن أي طائفة أو أي مكون. لذلك جهازنا الأمني اليوم يقع في مشكلة كبيرة، في أن هؤلاء المخربين يستهدفون مدنيين. لذلك اليوم المشكلة أصبحت كبيرة في بعض الدول التي يحدث فيها صراعات. يكون هناك من قبل القوى المعارضة استهداف للجهاز الأمني، استهداف لقوات الجيش، استهداف لمؤسسات الدولة. لذلك يمكن السيطرة على الوضع وحمايته. نحن اليوم نتكلم عن مستثمرين مجرمين كثير يحاولون يعني زعزعة أمن الوطن، يقومون بأعمالهم التخريبية في أي مكان، في مقهى، في ملهى، في حافلة. يعني هذا أمر مرعب جدا وخطير جدا، ولا يوجد في أي دولة من دول العالم سوى في سوريا، لأنه يوجد معتوهين كثير يحاولون الإساءة إلى الشعب السوري قبل أن يقوموا بالإساءة إلى معارضيهم أو إلى من يعتقدون بأنهم ليسوا على حق.
1: اسمح لي أن أذكر مرة أخرى بهذا البيان لوزارة الداخلية التي قالت بأن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمانة عقب التفجير الإجرامي الذي استهدف حافلة نقل الركاب أسفر عن إصابة 14 مدنيا. أيضا قالت وزارة الداخلية بأن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى لوقوع التفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة. أيضا قالت إن هذا الاعتداء يأتي في وقت صدرت فيه مواقف وطنية مسؤولة عن مشايخ وجهاء مدينة جرمانة أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، الأمر الذي يستدعي من الجميع التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. بالعودة إليكم دكتور حمزة، اليوم برأيكم ما أهمية أن يكون الرد من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، الرد سريع وحاسم بعد هذه العمليات؟
0: يجب أن يكون الرد سريع وحاسم، لأن الرد السريع يعيد ثقة المواطن بدولته وجهازه الأمني. أيضا الرد السريع يبعد التهمة عن الشرفاء والأبرياء من الذين ربما توجه لهم أصابع الاتهام. اليوم هذا التفجير لم يسئ إلى الشعب السوري فقط، أو أنه أساء إلى الشعب السوري بشكل عام، ولكنه حقيقة يعني أساء إلى المكون الدرزي الكريم الذي اليوم الجميع يعني يوجه له أصابع الاتهام. لا، أنا لا أقول المكون بشكل كامل، ولكن أقول ميليشيا الهجري. لذلك اليوم يعني أحوج من يكون إلى أن يكون هناك تحقيق سريع والكشف عن ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الفاعل هم المكون الدرزي الكريم. لذلك يجب أن يكون هناك سرعة في التعامل مع هذا الحدث، أن يكون هناك وعي بين أبناء الشعب السوري، بين المواطنين، أن لا نقع في هذه المصيدة الكبيرة التي تنصب للشعب السوري لكي يكون هناك اقتتال طائفي. لذلك يجب أن يكون هناك تعامل وسرعة في إلقاء القبض على الفاعل.
1: اليوم ما أهمية التنسيق أيضا بين الأجهزة الأمنية والإسعاف وحتى الدفاع المدني في إدارة مثل هذه الحوادث دكتور حمزة؟
0: يعني لاحظنا بعد التفجير بدقائق معدودة كان هناك استجابة كبيرة من فرق الدفاع المدني، من قبل الإسعاف، من قبل قوى الأمن الداخلي. كان هناك استجابة سريعة وفعالة، حيث تم نقل المصابين بشكل سريع إلى المشافي. أيضا تم تطويق المنطقة، لأنه ربما كان هناك الخشية من وجود عبوة أخرى يتم تفجيرها بعد أن يجتمع السكان. كان هناك تفاعل أو كان هناك وعي كبير لدى المواطنين الذين كانوا يؤتمرون بأوامر الأمن الداخلي الذي طوق المنطقة والذي قام بجمع الأدلة من أجل الكشف عن المجرمين. أيضا هنا يعني أود أن أوجه يعني كلامي إلى الشعب السوري، بأنه عندما يحدث مثل هذا التفجير على المدنيين أن يقوموا بمحاولة مساعدة يعني فرق الإسعاف، أن يقوموا بالابتعاد عن الذي لا يستطيع المساعدة، أن يبتعد عن مكان التفجير حتى إذا ما كان هناك عبوة ثانية لا يقع ضحايا كثر. أيضا على الشعب يعني عندما يجتمعون في مكان التفجير أن لا يقوموا بإزالة يعني بعض الشظايا أو بعض الأشياء التي يمكن أن من خلالها

0: الكشف عن ملابسات الجريمة.
1: اليوم كيف تقرأ تفاعل المجتمع دكتور حمزة مع هذه الحوادث؟ كيف تابعتم عموما يعني ردود الفعل والتعاطي مع مثل هذه الحوادث خاصة بعد التفجير الأخير؟
0: يعني بعد أن حدث التفجير استحضرني قول الشاعر عندما قال: لمت الآلام من شملنا ونمت ما بيننا من نسب. حقيقة هذا التفجير اليوم ربما يكون هو موحد للشعب السوري، موحد لمكوناته، لأن الجميع شعر بالألم. اليوم لم يكن هناك استهداف لطائفة معينة، وإنما كان هناك استهداف للشعب السوري. لذلك كان هناك ألفة، وكان هناك نوع من التقارب بين مكونات الشعب السوري. الجميع يشعر بأنه أصبح مستهدف من قبل المجرمين. أيضا كان هناك بيانات عربية أدانت هذا التفجير وأكدت على وقوفها إلى جانب الدولة السورية. لذلك نستطيع القول بأن من أراد من خلال هذا التفجير أن يضرب وحدة المجتمع السوري فإنه قد فشل، وأنا أقول له من خلال قناتكم الكريمة: أنت فشلت في هذا الأمر، أيضا فشلت في أن تجعل سوريا هي منطقة نزاع أو منطقة ساخنة غير آمنة للعيش، وذلك من خلال البيانات العربية والأجنبية التي صدرت أدانت هذا التفجير وأكدت على وحدة الأراضي السورية وأكدت على دعمها للحكومة السورية. لذلك هذا التفجير لم يحقق أي هدف سياسي، ولم يحقق أي هدف لإثارة النعرات الطائفية، وإنما أساء وأذى الذين أصيبوا. نتمنى لهم الشفاء، ونتمنى لذويهم الصبر، ونتحمد الله أنه لم يكن هناك أي شهداء.
1: اليوم ما الدور الذي يلعبه الخطاب الرسمي والإعلامي أيضا دكتور حمزة في احتواء تداعيات مثل هذه الحوادث؟
0: الخطاب الرسمي هو الأساس في احتواء هذه الحوادث، وهو الأساس في تهدئة الوضع. ولاحظنا بأن التصريحات الرسمية كانت إيجابية، لم توجه أصابع الاتهام إلى أي شخص، لم تكن هناك أي ردود أفعال من قبل بعض الجهات الرسمية تجاه أي مكون. لذلك الدولة اليوم هي الأم الحاضنة. عندما يصاب أي شخص في دير الزور فإن الدولة تتألم، عندما يصاب شخص في اللاذقية فالدولة تتألم، عندما يصاب شخص في السويداء الدولة تتألم. لذلك هي الأم الحاضنة، والخطاب الرسمي هو الأساس لجمع مكونات الشعب السوري. نحن نتكلم عن شعب سوري فسيفساء من نسيجه من عدة طوائف ومكونات. لاحظنا بأنه على مدى عقود في زمن النظام البائد كان هناك نعرات طائفية، حتى أنه كان هناك نعرات مناطقية بين أبناء المحافظات، حتى ضمن المحافظات هناك نعرات بين مكون ومكون، كان النظام يسعى إلى خلقها ويسعى إلى تشجيعها. ولكن لاحظنا خلال منذ انتصار الثورة وسقوط النظام البائد إلى الآن بأن الحكومة تسعى والدولة تسعى وقياداتها يسعون دائما إلى نبذ الخطاب الطائفي. هناك قوانين تجرم الحديث في الخطاب الطائفي. لاحظنا بأن الحكومة تسعى دائما إلى لم شمل المواطنين، هي تشارك جميع المكونات في أفراحهم، تشارك جميع المكونات في أحزانهم. لذلك هناك خطاب وطني جامع يصدر من قبل قيادات الدولة السورية ومن قبل حكومتها. وهذا الأمر هو، أنا أستطيع القول وأكد بأنه ليس أمرا موجها، ولكن هذه هي حقيقة في داخل الحكومة. حقيقة، لأن الحكومة اليوم عندما نتكلم عن الحكومة السورية أو قيادات الدولة فإننا نتكلم عن أبناء الشعب السوري الذين عانوا وذاقوا المر، الذين هم وقعت عليهم المظالم الكبيرة. لذلك هم يشعرون بها ويحاولون الابتعاد عنها، يحاولون إزالتها عن الشعب السوري. لذلك هناك خطاب وطني جامع من قبل الحكومة يجمع أبناء الشعب السوري ويمنع وينبذ الفرقة والطائفية والخلافات الشخصية.
1: ابقى معي لو سمحت دكتور حمزة، سأعود إليك. أرحب بضيفي محمد سليمان الباحث في الشأن السياسي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. كيف تابعتم هذا التفجير الإرهابي الأخير الذي وقع في جرمانة؟ ما دلالة التوقيت اليوم، مكان التنفيذ، حتى في طريقة التنفيذ أيضا؟
2: أستاذنا العزيز ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين، هذا التفجير الذي حصل اليوم هو جاء بعد أن علم أو بعد أن بدأت المحادثات ما بين الحكومة السورية وما بين أهلنا في السويداء. هناك خلال الفترة الحالية حلحلة لملف السويداء، وهناك توافق وتفاهم على إنهاء هذا الملف والمضي قدما بتطبيق الاتفاقيات التي اتفقت عليها أو الاتفاق الذي اتفقت عليه الحكومة السورية والمجتمع المحلي في السويداء. لذلك هذا التفجير جاء ليزعزع هذه المحادثات الحاصلة في الوقت الحالي. يعني هناك تقارب إيجابي ما بين الحكومة السورية وما بين أهلنا في السويداء، وتفاهموا على الكثير من الملفات، ولذلك هذا التفجير اليوم يسعى لخلق الفتنة، وخصوصا أن يعني الذين يقفون خلف التفجير في الغالب سيكون منتمين لفصائل عسكرية موجودة في السويداء، يعني في الغالب. يعني إلى الآن وزارة الداخلية لم تعلن أي شيء حتى اللحظة بخصوص منفذي التفجير، ولكن من المرجح أن يكون الشخصيات المتضررة من التقارب ما بين الحكومة السورية وما بين أهلنا في السويداء، وخصوصا بعد حالة الكثير من الملفات. ولهذا هذا التفجير المراد منه التفرقة ما بين الحكومة وما بين أهلنا في السويداء، أيضا إرسال رسالة للمجتمع المحلي وللمكونات السورية بأن التهديدات لا تزال موجودة، وأيضا إرسال وإعطاء صورة للمجتمع الدولي بأن هناك عدم استقرار في العاصمة دمشق، وبالتالي عدم استقرار في عموم سوريا، والبلاد قد تتعرض لهجمات أو مفخخات في أي وقت. يعني هؤلاء المنفذين فعلوا هذا التفجير في منطقة يسكن غالبيتها من أهلنا، من أهل السويداء. وأيضا مع الأسف السيطرة الحكومية ليست كافية في هذه المنطقة. يعني اليوم هناك تفاهم ما بين الحكومة السورية وما بين أهالي جرمان بأن يكون الضامن الأمني أو الحارس الأمني للمنطقة هم من أهل جرمان، وبالتالي ليس هناك سيطرة، لا يوجد هناك سيطرة حكومية كبيرة، لا يوجد هناك كنترول حكومي على المنطقة، وهذا أيضا ما تسبب في نقص من الـ يعني دعني أقول الاستقرار الأمني، ونقص من مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية بشكل مسبق. لهذا نتيجة هذا الضعف وهذا
1: بطبيعة الحال احنا يعني سيد محمد بانتظار نتائج التحقيقات حول هذا الانفجار. لكن اليوم بما أنك تحدثت عن يعني مدينة جرمانة على وجه الخصوص، اليوم ما الأهمية الأمنية لهذه المدينة ضمن محيط العاصمة دمشق؟
2: يعني الحكومة السورية أعطتها أهمية يعني كباقي المناطق. يعني حصل هناك مشكلة سابقة ما بين أهالي جرمان وما بين الوافدين للمنطقة، ومع ذلك استطاعت رغم أن المشكلة كبرت شيئا ما، وخصوصا بعد أحداث السويداء، مع ذلك استطاعت الحكومة تحييد هذه المنطقة عن مشكلة السويداء من خلال اللقاءات الحكومية مع المجتمع المحلي، مع المشايخ، مع القيادات الدينية، واستطاعوا إنهاء هذه المشكلة. لا بل قبلت الحكومة بأن يكون بإشراك أهالي المنطقة لحماية أنفسهم، لكن الذي حصل أن هذه الحماية عندما لا تكون حكومية بالكامل، وعندما لا تكون هناك يعني الحكومة السورية هي سمحت لهم بالمشاركة في حماية مناطقهم أهلنا في جرمانة، من أجل أن لا يكون هناك شرخ وأن لا يكون هناك أي ذريعة يستخدمها المجلس العسكري في السويداء تجاه الحكومة السورية، بأنها لا تقوم بإشراك المكونات، بأنها لا تقوم بإشراك السكان المحليين في إدارة وحماية مناطقهم. لكن مع ذلك حصل هذا الخرق. يعني سابقا نجحت الحكومة في التفاهم، نجحت في حل هذه المشاكل، في إعطاء الأولوية لرغبات أهل المنطقة قدر الإمكان. يعني تقريبا جميع مطالب أهالي المنطقة نفذت وفق تفاهمات سلمية. يعني حتى الذي أشرف على في ذلك الوقت على التفاهم ما بين الحكومة السورية وما بين أهلنا في جرمانة كانت إدارة الشؤون السياسية. يعني إدارة الشؤون السياسية في ذلك الوقت حققت نجاح كبير عندما ساهمت في حل مشكلة، هي كانت الطرف المدني في حل هذه المشكلة، ونجحت بالشراكة مع.
1: يعني اليوم سيد محمد يمكن ربط هذا الحادث اليوم بتطورات ربما شهدتها الساحة السورية خلال الفترة الأخيرة، أم أن هذا الأمر ربما يعني سابق لأوانه؟
2: لا لا لا أستاذي العزيز، نستطيع أن نربط ما يحصل في السويداء بما يجري في الإقليم، دعني أقول، وليس في الساحة الدولية وإنما ما يجري في الإقليم. يعني هناك مطلب دولي ومطلب إقليمي من دول الجوار بأن تنتهي مظاهر فواعل ما دون الدولة. وشاهدنا، يعني كان هناك لقاء ما بين الرئيس أحمد الشرع وما بين مظلوم عبدي وإلهام أحمد، وكان في اللقاء أيضا وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، وكان السيد زياد العايش محافظ دير الزور كونه المبعوث الرئاسي للمنطقة. يعني هذا اللقاء كان أهم بند فيه هو مسألة حل قسد، مسألة إنهاء فواعل ما دون الدولة. اليوم الهجري و أو دعني لا أقول، المجلس العسكري في السويداء هو يعلم تماما بأن إنهاء ملف قسد سيجبر هذا المجلس على حل نفسه. يعني رغم كل الدعم الذي يتلقاه الدعم الخارجي سيتم حلهم، يعني لا مفر. هناك اتفاق من دول الإقليم بالتفاهم مع المجتمع الدولي على بما فيها سوريا على إنهاء فواعل ما دون الدولة في المنطقة، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، في العراق، وبالتالي في على على على على الصعيد السوري وعلى المستوى السوري لم يتبقى هناك إلا المجلس العسكري. لذلك المجلس العسكري قام بضربة استباقية لكي يضع الحجج.
1: يعني اسمع رأي دكتور حمزة بما بما يتعلق بهذه النقطة. دكتور حمزة، سمعت ما تفضل به سيد محمد سليمان، ما رأيك بهذا الطرح؟
0: حياك الله أنت والصديق محمد سليمان. أنا أتفق مع ما تراه الأخ محمد سليمان بأن هناك قلق كبير من قبل المجلس العسكري في السويداء، وخصوصا أيضا بعد لقاء السيد مظلوم عبدي والهام الأحمد مع فخامة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والاتفاق على حل قوات قسد. هذا الأمر أقلق المجلس العسكري في السويداء وأقلق رأس الهرم لديهم حكمة الهجري بأن من سيأتي بعد هذا الحل هو المجلس العسكري. لذلك أيضا هناك يعني خوف من هذا الأمر ودفع تلك الميليشيا المقيتة إلى القيام بهذا التفجير، ولكن الهدف الرئيسي من هذا التفجير هو ضرب البيان الذي صدر من قبل مشايخ الدروز الموجودين في جرمانة. أيضا كما تفضل الضيف بأن هناك يعني اتفاق دولي على حل كل فواعل دون الدولة سواء كان في سوريا أو العراق أو في لبنان، وهذا أمر يقلق المجلس العسكري حقيقة. وهذه نقطة مهمة تفضل بها الأخ محمد سليمان وأشار إليها بأن هذا أيضا من الأمور التي دفعت تلك الميليشيات إلى القيام بهذا التفجير الغادر. ولكن لا نستطيع بأن نقول هو الهدف الرئيسي أو الهدف القريب من هذا التفجير هو الخوف من القرار الدولي بحل تلك الميليشيات، وإنما الهدف الرئيسي هو ضرب البيان الذي صدر من قبل وقلاء السويداء، ضرب وحدة واستقرار الشعب السوري. اليوم إذا ما حدثت فتنة في مدينة جرمانة فإنها سوف تكون فتنة عظيمة، لأن مدينة جرمانة مدينة كبيرة تضم عدد كبير من أبناء دير الزور، من أبناء السويداء، من أبناء باقي المحافظات. هناك وافدين لها كثر. إذا ما حدثت قتال فإنها سوف تكون مجازر دموية تعطل عملية فك تلك الميليشيات، تعطل عملية نزع السلاح من أيادي المواطنين. لذلك سوف يعني تسعى تلك الميليشيات إلى إثارة الفتنة والمشاكل، وعلى الجهاز الأمني اليوم في سوريا أن يكون حذر، لأنه ربما في الأيام القادمة سوف يكون هناك تصعيد. لأننا دائما نشهد عندما يكون أي حدث يعني يهدف إلى استقرار الدولة السورية فإن يتبعه أمور تثير المشاكل، يتبعه تفجيرات، يتبعه أحداث تثير الرعب لدى المواطن السوري. لذلك علينا أن نكون حذرين، وعلى الجهاز الأمني أن دائما يتخذ إجراءات وقائية بعد أي حدث فيه خير لسوريا، لأن دائما يتلوح حدث يعني نأسف له ونتألم من أجله. اليوم يعني حقيقة الشعب السوري فجع بهذا الحادث الإجرامي، حتى أن الدول العربية أيضا فجعت بهذا الحادث. اليوم يعني قبل البارحة كان أهالي دير الزور يفرحون بافتتاح مطار دير الزور، وكان هناك يعني بواشر خير ويعني تدفع الأمل في نفوس أبناء محافظة دير الزور، أيضا تدفع الأمل في نفوس أبناء سوريا بشكل عام بأنه يعني هناك مشاريع تنموية، مشاريع اقتصادية. كل هذه الأمور تثير غضب المخربين والذين يسعون إلى ضرب وحدة واستقرار وبناء الدولة السورية اقتصاديا. لذلك على الجهاز الأمني أن يكون يقظا على مدار 24 ساعة. اليوم لا نقول للجهاز الأمني أن يكون يقظ في أوقات معينة، ولكن عليه أن يكون يقظا على مدار 24 ساعة. أيضا عليه أن يكون حذر في التعامل عليه، أن يطلق
1: نعم
0: قبضته الأمنية على مدينة السويداء ولا

0: تبقى الامور فيها كما تفضل الضيف محمد، ان تكون الامور فيها مهلهله او متقاسمه بين ابناء المنطقه والامن العام.
1: كل الشكر لك دكتور حمزة المحميدة المحلل السياسي، كنت معي من دمشق. سيد محمد سليمان ستبقى معي على رأس الساعة. مشاهدينا نترككم مع هذه الصور من جرمانا مساء أمس، نكمل على رأس الساعة.

نعتذر مشاهدينا عن هذا الخطأ الفني في تغطيتنا. أيضا مشاهدينا، قالت مديرية صحة ريف دمشق للتلفزيون سوريا إن الانفجار الذي حصل في حافلة لنقل الركاب في جرمان بريف دمشق أوقع 14 إصابة في حصيلة نهائية. من جهتها قالت وزارة الصحة إنها رفعت الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة مع استنفار منظومات الإسعاف والفرق الطبية لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وكان مراسل تلفزيون سوريا أوضح أن الانفجار حدث بالقرب من مفرق الروضة، مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي قامت بقطع الطريق للتعامل مع الحدث قبل أن تعاود فتحه في وقت لاحق. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرقها مع فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الاستجابة لانفجار حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمان بريف دمشق، وأضاف بأن فرقه أسعفت المصابين قبل إزالة أثار الانفجار وفتح الطريق أمام حركة السير عقب استكمال الأدلة الجنائية إجراءاتها في الموقع. أعلنت وزارة الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي في مدينة جرمان عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب وأدى إلى إصابة 14 مدنيا. وقالت الوزارة إن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادث تطبيق موقع التفجير وجمع الأدلة ورفع الآثار إلى جانب متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى القضاء. أكدت الداخلية أن هذه الجهود تتزامن مع مواقف وصفتها بالوطنية والمسؤولة صدرت عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة، وشددت على التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي.

0: أرحب بضيفي شادي الحسن مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق. معي مريف دمشق أجدد الترحيب، أهلا ومرحبا بك سيد شادي. اليوم ما آخر التفاصيل أو التطورات أيضا لديكم؟ ما هي آخر حصيلة للضحايا؟ عفوا لا يوجد ضحايا حصيلة للمصابين، بحسب آخر الإحصائيات بلغت 14 مصابا. ضعنا في التفاصيل وآخر الإحصائيات لديك سيد شادي.
1: يعطيكم العافية جميعا. طبعا بداية الحمد لله على السلامة، أهلنا في جرمانا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى. مثل ما ذكرت، حسب إحصائية وزارة الصحة 14 إصابة ناتج عن التفجير الهائل اللي صار في جرمانا. الأشلاء اللي كانت موجودة في موقع الحادثة هي تعود لفتر بعض الأطراف للإصابات التي حدثت. بالفعل يعني فرع الدفاع المدني خلال وقت قصير كانت متواجدة في موقع الحادثة، وقمنا بتأمين المكان ووضع طوق أمني بشكل مباشر. عملت فرقنا على

0: إسعاف إصابتين وأيضا متابعة إجراءات التأمين. استفدنا كافة الكوادر المتواجدة في جرمانة والمراكز الأخرى القريبة من جرمانة.
1: اليوم هي أبرز الصعوبات التي واجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث عموما في التعامل مع هذا التفجير سيد شادي؟
0: يعني حقيقة التحديات كثير، خصوصا أن جرمانة هي مدينة مكتظة بالسكان، أكثر من 1.5 مليون إنسان يعيش في جرمانة، بالإضافة إلى حالة الطرق السيئة والاكتظاظ السكاني الكبير وضيق الطرق الموجودة في جرمانة. كان هذا الشيء شكل صعوبة وتحدي كبير، أخر وصول فرق الدفاع المدني بشكل سريع، مع العلم أن فرق الدفاع المدني خلال 6 دقائق كان متواجدة في الموقع، ولكن نحن نطمح لوقت أكثر من ذلك، خصوصا أن هناك مصابين، ولكن بسبب اكتظاظ السكان الموجود وانقطاع الطرقات اضطرت فرقنا إلى سلك طرقات خارجية للدخول من مداخل أخرى إلى موقع التفجير.
1: هل ما زال هناك انتشار لفرقكم في جرمانة من أمام موقع التفجير أم بدأت مرحلة الانسحاب عموما من هذا المكان؟
0: يعني حقيقة فرقنا أنهت العمل بشكل كامل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وقوى الأمن الداخلي، قمنا بتأمين المكان وإزالة آثار التفجير بشكل كامل وإزالة المخلفات من الموقع وتنظيف المكان بشكل نهائي. فرقنا الآن متواجدة في مراكز الطوارئ الموجودة في جرمانة والمناطق الأخرى المحيطة.
1: كيف جرى التنسيق بين الدفاع المدني والإسعاف والأجهزة الأمنية سيد شادي؟
0: يعني نحن صراحة في كل المجتمعات التي تعمل بها وزارة الطوارئ والكوارث لدينا تنسيق بشكل مباشر، غرفة عمليات بين هذه الجهات الحكومية تضم الصحة والداخلية ومنظومات الإسعاف الأخرى والجهات الحكومية الأخرى التي تعمل في مجال الطوارئ. هدف هذه المجموعات هي ضمان التنسيق والتكامل وسرعة الاستجابة والإبلاغ عن الحوادث التي ممكن أن تحدث في هذه المناطق.
1: كل الشكر لك شادي الحسن، مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق. نعم مشاهدينا، أرحب بضيفي دكتور أدهم القاق الأكاديمي والناشط المدني من جرمانة، كذلك أجدد الترحيب مرة أخرى بالسيد محمد سليمان الباحث السياسي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دكتور أدهم، بداية اليوم ما هي قراءتكم لما جرى من تفجير في جرمانة؟ كيف تقرؤون هذه الحادثة الإرهابية؟
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة وتحية إلى المشاهدين. بداية رحم الله شهداء الأربعة اللي استشهدوا طبعا، وفي عندنا 14.
1: للتأكيد دكتور أدهم، يعني وزارة الصحة أكدت أنه لا يوجد هناك أي شهداء أو أي قتلى نتيجة هذا الانفجار، إنما هم 14 مصابا، بعضهم في حالة حرجة والبعض الآخر يعني حالات بتر أيضا، لكن بالنسبة لي يعني ضحايا لا يوجد بحسب ما أفادت به وزارة الصحة.
2: مدير الصحة أنا سمعته يعني إنه سألنا، طبعا كان في يعني قتيلين، بعدين في حتى قطع يعني أرجل، لا في أكيد قتلى لأنه في أشلاء يعني.
1: هو بحسب يعني التصريحات الرسمية إلى حد اللحظة لا يوجد ضحايا، لكن بطبيعة الحال دكتور أدهم نسأل الله يعني الشفاء للمصابين بشكل عام. اليوم تفضل.
2: يعني أنا هي المسألة، أنا يعني اللي تأكدنا نحن منه يعني من خلال كل الأخبار بهذا الشكل، بس حاليا ليش هيك والله ما بعرف، يعني بيقولوا إنه ما في قتلى. على كافة الأحوال يعني هذا الهجوم الإرهابي البشع والجبان، شايف كيف؟ يعني على جرمانة بهي الطريقة، مين ما يكون عامله أكيد هو يعني جبان، وهو يستبد هذا الإجرام من ما بعرف وين، يعني بعتقد من يعني

0: من ابشع الاماكن. ما المهم انا استقراء الحالي حاليا مين وكذا. نحن اول شغله بدنا نشوف نحن خلال الاسابيع الاخيره شو صار في عندنا يعني بعض الشغلات. اولا لو فرضنا كان في هناك يعني في جرمانه يعني مثل صار في شبه مظاهره او يعني حكوا بمساله تأييد ل جماعه الحرس الوطني او الهجري. وصار في الى طبعا من قبل مشايخ جرمانه والاعيان في جرمانه سلم من قام بهذا العمل وتقدموا للمحاكمه وبعتقد انتهى الموضوع حتى يعني رموا الحرم وكذا وشغلات على اعداد كمان من اللي طلعوا. وبعدين اليوم طبعا صار في حوادث ثانيه لو فرضنا يلي هي حادث ناشط رائد فاضل يعني يبدو انه صار في سوء فهم حين ما عمل هو يعني شريط يعني مسجل وسجل له انه هو جرمانه وما حدا بيقدر يحكي معه الى اخر ما هنالك. هذا الكلام هو طبعا يبدو انه ما قدر يعبر عن الشيء اللي بده يقوله لانه كان هو عم يخاطب اخر فصار في اعتداء عليه اعتداء سافر كمان يعني قدروا الامن يتوصلوا للفاعلين بهذا الحادث اللي اثر يعني بشكل سلبي واخذوا على السجن. الان بدي اقول شغلات لو فرضنا في كثير مسائل لنفترض يعني ما في حوادث الا تعتبر هي فرديه لدرجه معينه يعني منا عامه وبالتالي هي شغله، الشغله الثانيه بيقولها انه ما بعرف لنفترض يعني قديش لها علاقه هي الحادثه لانه مشابهه تماما لما حدث ب 7 تموز في دمشق يعني بتفجير كمان عربتين يعني وقت ما اجى الرئيس الفرنسي. انا بتقديري وكانها متشابهه المساله بنفس الوقت وكانه اللي فجر هنيك فجر هون. هلا نحن بنعرف انه يعني متهم يعني اكدت السلطات في تلك الفترة أن داعش جماعة داعش أو من ينتمي إليهم أو من يدعمهم هم الذين فجروا. طيب. هلا هذا التفجير جرى أنا كمان فكره نحط في يبدو يعني عفوا نافذة غالبا.
1: عموما دكتور ادهم اليوم بالنسبه للمكان الذي تم فيه التفجير وحصل فيه التفجير ما اهميه هذا المكان في جرمانة وانت من اهالي المدينه؟
0: لا ما في يعني هو بالاصل في طبعا اكتظاظ سكاني بيكون بهي المنطقه بكل جرمانة كلها اكتظاظ سكاني يعني فيها يعني ازدحام كبير فيها مئات الالوف يعني 300 400 الف
1: حدث بالقرب يعني من مفرق الروضه بحسب المعلومات.
0: مفرق الروضه هي وسط البلد هون هو الشارع الرئيسي دوما في ازدحام اينما وجد وانما مفرق الروضه هون يعني بصير في طبعا مكان وسط البلد يعني وبصير في ازدحام يعني اكيد الكلام مقصوده المساله بشكل انه يؤذوا ويقتلوا اكبر قدر ممكن يعني وهذا الشيء اللي صار. طبعا يعني المساله ليست مساله مكان محدد قلت انا يعني بتقديري انه في شيء بدائي بالتعامل مع المساله وفي شيء يعني يعني شيء انتقامي او شيء لو فرضنا مو انتقامي يعني حتى في شيء من رساله معينه للحكومه ولجرمانة بانه هن موجودين. هلا نحن اذا بدنا نحكي لو فرضنا من جهه ثانيه او يعني بمسار اخر ان من المتضرر من موقف جرمانة المؤيد للحكومه الانتقاليه والذي اصدر طبعا اليوم الهيئه الدينيه بالتعاون لو فرضنا مع يعني شباب التوجه المدني وطنيين اصدروا بيانا. هذا البيان حددوا فيه ان دمشق هي وجهتهم وان الغوطه هي العمق لهم ولا يمكن انهم يتخلوا عن هذا الارتباط التاريخي الذي لن يحيدوا عنه ولن يسمحوا لاحد ان يعني يمنعهم عن هذا الارتباط. هلا هو مين المتضرر؟ اكيد يعني ممكن انا بس انقل لك اللي الحرس الوطني وجماعه الهجري في السويداء متضررين بهذا الموقف بيعتبروا انه هن المفروض يتبعوهم يعني بجرمانه وفق يعني الطائفيه ووفق يعني التنميط اللي هن حاطيننا فيه على اساس انه والله كل الناس المفروض تكون موقفها واحد اذا كانوا دروز او كانوا سنه كمان يكون موقف واحد. انا بتقديري يعني الأخطر الأخطر من هذا التفجير هو الفتنة الطائفية، التحريض الطائفي الذي موجود، الولاءات الأولية إن كانت عشائر ولا كانت قبائل ولا كانت طوائف ولا كانت، هذا الكلام يجب أن نتخلص منه، يجب
1: طيب سنتوسع
0: أن
1: في هذه
0: تفرض.
1: النقطة
0: يعني
1: دكتور أدهم. نعم سنتوسع في هذه
0: نعم
1: النقطة دكتور أدهم، لكن اسمح لي أن أجدد الترحيب مرة أخرى بضيفي محمد سليمان الباحث في الشأن السياسي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى سيد محمد. اليوم الكثير من النقاط التي أشار بها دكتور أدهم، لكن يعني أشار إلى أن هناك تشابه ربما في الحادثتين، حادث تفجير جرمانة وحادث التفجير الذي وقع في 7 تموز اليوم. هل هناك أي تشابه برأيكم في هذين الحادثين ويعني الجهة المنفذة أيضا؟
2: تحياتي لكم مجددا أستاذنا العزيز، وتحياتي للضيف الكريم والأستاذ المشاهدين. يعني الحادث الذي حصل في 7 تموز كان له رسائل وأهداف، يعني ليست جميعها متقاربة مع حادثة اليوم. يعني الحادثة التي حصلت في يوم زيارة ماكرون هي لإعطاء رسالة، وخصوصا أن ماكرون بلغته تحذيرات أمنية من مساعديه بأن الوضع في سوريا غير مستقر بشكل جيد، وعليه قام هناك بعض الفاعلين بافتعال هذا التفجير لكي يوصل الرسالة لماكرون والمجتمع الدولي بأنهم في خطر في حال قاموا بأي زيارة إلى سوريا، وأيضا من أجل ضرب الاستثمارات. يعني ماكرون لم يكن بمفرده، كان معه رجال أعمال ومستثمرين، وبالتالي هذه الرسالة التي أريد من التفجير أن يوصلها في ذلك الوقت. أما بالنسبة لتفجير اليوم، تفجير اليوم جاء بعد يعني تصريحات من أهلنا والمشايخ الموجودين في جرمانة، جاء أيضا بعد تصريحات وزير الخارجية التركية السيد حكان فيدان، يعني الذي أكد على ضرورة إلقاء السلاح، على ضرورة أن تلقي جميع الفصائل العسكرية الموجودة في سوريا سلاحها، وأن يلتزم الجميع بوحدة الأراضي السورية. وهذه رسالة لكافة فواعل ما دون الدولة الموجودين في الأراضي السورية. يعني أنا تحدثت قبل قليل أن هناك اتفاق سوري إقليمي على المضي قدما بإنهاء فواعل ما دون الدولة، بإنهاء جميع التنظيمات العسكرية ابتداء من قسد وصولا، يعني ابتداء من الشمال وصولا إلى الجنوب في سوريا. وهذا الأمر ليس منطبق فقط على سوريا، وإنما سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وكل دولة في المنطقة يوجد فيها فواعل ما دون الدولة، وخصوصا أن هذه الفواعل هي تساهم بزعزعة واستقرار النموذج الجديد من الحكومات. يعني اليوم مشروع الشرق الأوسط الجديد هو مبني على مجموعة من النقاط، أحد هذه النقاط وأهمها أن يكون هناك حكومات مركزية في المنطقة، حكومة مركزية في لبنان، حكومة مركزية في سوريا، وحكومة مركزية في العراق. أن تكون هذه الحكومات إما حليفة أو صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لن يسمح بأن يكون هناك دعم لأي فصيل لأي تنظيم ما دون الدولة ضمن هذه الحكومات، وأن تكون أيضا هذه الحكومات تجمع ما بين المركزية وما بين التشاركية مع جميع المكونات الموجودة في البلد.
1: نعم.
2: وبالتالي لن يسمح أن يستمر الدعم. يعني هناك أيضا تفاهم إقليمي دولي على أن الدعم المقدم لهذه المجموعات لن يسمح، وبالتالي هذه المجموعات ستموت إذا لم يبرر أو لم يكن هناك مبرر لوجودها. اليوم على مستوى الحرس الوطني الموجود في السويداء، يعني المجلس العسكري، هذا إذا لم يكن هناك، إذا ماتت وزالت مبررات الوجود، لماذا يتلقى الدعم؟ لماذا يحصل؟
1: وربما دكتور أدهم ربط الحادثتين سيد محمد
2: ولذلك من المرجح، نحن لا نستبق الأمور ولكننا نحلل أو نستشرف ما ممكن أن تكون فيه النتائج. يعني في النهاية نحن ننتظر النتائج التي ستعلن عنها وزارة الداخلية، لكن من المرجح أن يكون المجلس العسكري هو من تسبب، أو جزء من عناصر المجلس العسكري هم من تسببوا بهذا التفجير من أجل إبقاء أسباب وجودية لدعم هذا المجلس.
1: هو ربما دكتور أدهم ربط يعني التشابه بين التفجيرين بالجهة المنفذة وهي داعش، لا أعرف بالتفصيل يعني دقة هذه النقطة، بانتظار أيضا يعني بطبيعة الحال نتائج التحقيقات. دكتور أدهم، سمعت ما تفضل به سيد محمد سليمان، ما رأيكم بما تفضل به؟
0: طبعا تحياتي لضيفك الاستاذ محمد، وطبعا هذا الكلام اللي تفضل فيه يعني بالتخمينات، احنا بنحكي اول شيء تخمينات يعني انه الحادث. انا قلت التشابه حتى هذاك نحط كمان بآلية يعني ميكرو، وهون نفس الميكرو والعقوبة الناسفة اللي كانت موجودة كمان، انا بتقديري يعني بدائية بشكل او بآخر، يعني ما هي ضخمة بحيث انه تفجر كثير، نفس القدرة التفجيرية هنا تقريبا، يعني انا هيك قدرت البحث عليه، نفس القدرة التفجيرية هون، وكأنه انا قلت نواحي فنية طبعا بأنه في تشابه، هي نقطة. وإنما والأهداف طبعا هي رسائل بكل الأحوال، يعني التفجيرات هي الإرهابية هي رسائل للمعنيين بشكل أو بآخر، قد تكون أنا ذكرت أنه قد تكون لو فرضنا رسالة لجرمانة ومشيخ الجرمانة ومثقفي جرمانة، وليس جرمانة فقط، يعني الطائفة الدرزية موجودة بس بجبل الشيخ وموجودة بجرمانة وبالأشرفية وبهالمناطق، هي بجوز أكثر من نصف الدروز يعني موجودين بهالمناطق هي. فهن طبعا بتقديري يعني سابقا لم يمارسوا طبعا هذا الوضع يعني بالحرس العسكري او الوطني اللي موجود بالسويدة. ثاني شيء ما بعرف اذا كان في عندهم الامكانيات الفنيه اللي بوصلوا فيها لهون. هي النقطه الاساسيه، لكن النقطه اللي بدي اقولها انا مع الكلام الاستاذ بسام، عفوا بسام، انه هو انه المساله انه يعني في غايه لبناء دول مركزيه. هي الدول المركزيه ظهرت بمصر وبتونس مباشره، وبعتقد بالسعوديه رح تظهر، وهي دوله أنا بتقديري يعني شمولية وأمنية، وهذا الكلام قد يكون يمنع الفوضى فعلا، وإنما قد يؤدي إلى حالة فساد مثل ما كانت الأنظمة الشمولية السابقة، وينتشر الفساد بطريقة أو بأخرى، حتى يعني ينتشر فرض المخابرات والأمن والاعتقالات وإلى آخر ما هنالك. نحن نرجو بأن يعني أن تسعى هذه الشعوب إلى بناء دول مدنية تقوم على أسس ديمقراطية تحقق العدالة الانتقالية، وتحقق يعني تعمل دولة قانون وتحقق المواطنة للناس، ويعني وتقدم الحلول المناسبة بما يناسب الآخرين. طبعا أنا مع دولة مركزية، وإنما مع توسيع فعلا الإدارة المحلية أو الإدارة الذاتية، توسيعها بمعنى يعني توسيع أفقها ضمن إطار المحافظات كلها، يعني أن تكون محافظات هي لها شيء من الاستقلالية، إن كانت حلب ولا كانت شمال شرق ولا كانت لاذقية، بحيث أنه يعني مشروع يعني بيتماشى مع الوقت اللي نحن عايشين فيه، يعني بيتماشى مع يعني زمننا الحاضر.
1: لكن ربما هذا الطرح هذا يعني يعني ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك دكتور أدهم العودة إليكم سيد محمد، وأختم معكم اليوم. الدور الذي يمكن أن تلعبه أو يلعبه الخطاب الرسمي وحتى الإعلامي ربما في احتواء تداعيات مثل هذه الحوادث؟
2: طبعا الخطاب الرسمي هو مهم جدا، لهذا أنا تكلمت في نقطة أساسية، أن يكون هناك في هذه الدول في الدول الثلاث أو في دول المنطقة حكومات مركزية. أنا قصدت هنا بالمركزية السياسية وليست المركزية الإدارية. وأيضا أضفت جملة قد لا يكون الدكتور قد انتبه عليها، أضفت جملة أن يكون هناك أيضا تشاركية، يعني هذه الحكومات هي مركزية سياسيا ويوجد فيها تشاركية في إدارة المناطق، يعني ولذلك الخطاب الحكومي مهم جدا في هذه المرحلة وحساس. لذلك نحن لا نستطيع أن نجزم بمن وراء هذا التفجير إلا وفقا لما ستطرحه أو ما ستعلن عنه وزارة الداخلية. يعني اليوم الحكومة هي المصدر الأول والأخير للمعلومات، الحكومة هي المصدر الأول والأخير للنتائج النهائية، لأنها لا تعرض النتائج فقط على المجتمع المحلي، وإنما هذه النتائج تعرض على المجتمع الدولي. وإذا كان هناك أي

0: عدم وضوح، أي عدم شفافية في الطرح أو في ما تقدمه الحكومة، ستفقد الثقة وستفقد الشعبية والمصداقية أمام المجتمع المحلي وأمام المجتمع الدولي. لذلك اليوم الخطاب الحكومي مهم جدا، نحن ننتظر ما ستعلنه الحكومة عن منفذي هذا التفجير. وأريد أن أضيف نقطة أخرى تكلم عنها الدكتور، بالنسبة للتفجيرين المنفذين يستخدمون الميكرو أو السيرفيس لأنه وسيلة نقل عامة، وبالتالي هو يكون موضع الشك فيه ضعيف جدا كونه وسيلة نقل عامة ولا تفتش بشكل كثير كالعربات الخاصة. إضافة إلى ذلك التفجير السابق كان فيه عبوة بسيطة، يعني أشبه بعبوة صوتية. اليوم التفجير الذي نفذ بحق أهلنا في جرمانة هو تفجير قاتل، المراد منه القتل، وبالتالي هو ليس فقط ضرب خطاب الحكومة وإنما أيضا ضرب السلم الأهلي في المنطقة. يعني المنطقة كما تفضلت أهلنا الدروز ليسوا فقط في السويداء وإنما أيضا في بقية المناطق، وبالتالي هذا التفجير عندما كان بهذه الوحشية وبهذه الطريقة المرعبة من والطريقة المرهبة هو سيزرع الفتنة في المنطقة. لذلك باعتقادي المسألة يجب أن تكون يعني محط أنظار الجميع، يجب أن ينظر الجميع إلى أن هذه الاستهدافات هي استهدافات عبثية من شأنها أن تزعزع السلم الأهلي، ومن شأنها أيضا أن تضرب الجهود الحكومية التي بذلت من أجل حل الملف بعموم سوريا، حل الملف الأمني والعسكري والسياسي بعموم سوريا، ليس فقط مع أهلنا في السويداء ولا مع أهلنا في الجزيرة السورية.
1: كل شكر لك محمد سليمان الباحث في شأن السياسي، كنت معي من دمشق. بالعودة إليكم دكتور أدهم، اليوم كيف تقرأون تفاعل المجتمع عموما مع مثل هذه الحوادث، خاصة اليوم ما حدث في جرمانة؟
2: يعني أنا اللي شايفه بجرمانة يعني السلم الأهلي والتعايش المشترك ما بين كل الأطياف اللي موجودة في جرمانة موجودة، هذا الحق يقال. وأنا يعني هذا الكلام نحن بنفاخر فيه بجرمانة، إنه يعني قدرت هالأعداد الكبيرة وغرباء أصحاب يعني من يعني أصحاب البيوت هون، يعني أصحاب جرمانة كانوا جرمانة أهل جرمانة الأصليين يعني، وطبعا أضعافهم إجا من برا جرمانة، ومن كل أطياف المجتمع السوري موجود في جرمانة، وأعداد كبيرة. هناك الكنائس والجوامع والمدارس والمحلات، تروح على المحلات وفرض مثلا والله بتلاقي يعني كله غربيه، يعني ما بتلاقي حدا مثلا من جرمانة. او هذا الكلام طبعا انا ردات الفعل يعني هي اكيد في استياء هائل من هذا، من هذه الجريمه بشعه جدا. مين اللي قام فيها يعني يا استاذ محمد، يعني مين اللي قام فيها؟ نحن يعني يجب ان نسعى حكومة وشعبا وكل الإمكانيات من أجل يعني نعرف من الذي يقوم بهذا الإجرام. هلا أنا بدي أعرج لشغلة، معليش يعني هي المسألة ما بنعرف نحن، يعني صار في قبل يومين ثلاثة يعني أسألت الفصائل اللي ما كانت يعني مندرجة ضمن إطار الجيش، حلت بطريقة أو بأخرى، وهذا الكلام لمصلحة سوريا كلها طبعا بعد لقاء الأكراد يعني او القسد. هذا الكلام كويس جدا، وانما هل اثرت هذه المواقف على عمشة او غيره او كذا او شغلات، وبالتالي يعني في رساله ما بنعرف. انا اقول هذا الكلام من اجل يعني مثل ما بفكر بحكي حتى الواحد يكون عقله معلش يقوم على اساس الشك للوصول للحقيقه. هلا نحن ما بنعرف، بس على كافه الاحوال على أجهزة الأمن اللي موجودة إن كان في جرمانة ولا كان برا وكذا، أن تسعى باتجاه معرفة الجهة اللي طبعا فجرت. هناك على فكرة بيان طلع لأنصار رسول، بعتقد أنه وهمي يعني أكثر منه.
1: نعم.
2: حتى مثلا
1: طيب في هذه النقطة التي يعني أثرتها يعني الآن دكتور أدهم، عموما بما يتعلق بتعامل الأجهزة الأمنية اليوم، ما هي الأولويات التي يمكن أو التي يجب أن تركز عليها الدولة في المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن؟

0: لقائي.
1: يعني أول شيء بتقديري أنا، يعني أنا اللي بيحمي لي قبل الوقائي وقبل ما نعمل دورات وقبل ما نعمل جيش وقبل ما نعمل، أنا برأيي لابد من تفعيل المجتمع المدني، لابد من تشجيع، يعني تشجيع المجتمع المدني، وطبعا إحياء السياسة والدور السياسيين لو فرضنا، يعني الارتقاء فوق الولاءات الأولية اللي مرتبطة بالطائفة وبالقبيلة وبالعشيرة وبالفصيل وبهالكلام هذا كله. يعني لابد نحن من انه نبدا نكون مجتمع حديث، مجتمع يقوم على اساس حداثي، مجتمع يحترم الفرد، لا ان نكون يعني ان تحكمنا غريزه القطيع وطبعا النمطيه او التنميط اللي نحن بننمط انفسنا فيه. يعني دائما في نوع من التنميط انه مثلا انتم كذا، يعني دروس لكم صفات كذا كذا، سنة ما بعرف ايش، شو هالحكي؟ يعني كده يعني كلام في نوع من السخافة. انا بتقديري اللي بيحمينا هو مجتمع مدني يقوم على اسس ديمقراطية، يحقق العدالة ويحقق المساواة ويحقق الأخوة ويعتمد على العلم، ويعتمد على العلم يعني بحيث انه تعليم كثير مهم، تعليم المدارس. يعني انا مثلا بجيب يعني في امثله كثير بالعالم حاليا، مثلا يفترض يطلع مثلا قمر صناعي خاص بالتعليم، ينشروا النت القوي ويوزعوا اجهزه الكمبيوتر على المدارس. يعني هي مثلا تعليم الانتقال من حاله لحاله. هلا في الامن الوقائي مباشره، يعني هلا انا مثلا لاحظت جرمانه هون كثفوا يعني الحواجز والدوريات وعم يفتشوا بشكل دقيق، وانما هذا الكلام لا يكفي، لا يكفي نهائيا. المجتمع يحمي نفسه بنفسه،
0: طيب
1: يحمي نفسه بنفسه حين ينتقل من حالة الرعية ومن حالة يعني القطيع إلى حالة مجتمع متماسك يؤمن بأهداف محددة.
0: اسمح لي أن ينضم معنا أيضا في هذه التغطية إبراهيم الحلبي الصحفي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد إبراهيم. اليوم كيف يمكن قراءة هذا الحدث بعيدا عن تفاصيله الأمنية بشكل مباشر؟
2: نعم، تحياتي لك استاذ جمال، تحياتي لضيفك الكريم ولمتابعين تلفزيون سوريا. حاب انه بدايه من اترحم على الشهداء الذين ارتقوا اليوم نتيجه التفجير الارهابي، واتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. يعني كما
0: انا
2: تكلم
0: اعتذر،
2: ضيفك
0: لكن
2: الكريم،
0: يعني لابد من التنويه في كل مره بشكل عام، بحسب وزاره الصحه تقول انه لا يوجد حتى الان اي قتلى او ضحايا سقطوا من جراء هذا
2: نعم
0: التفجير، إنما
2: الأخبار الأولية
0: هناك
2: جاءت
0: 14 مصابا، لكن وجب
2: نعم
0: التنويه فقط سيد إبراهيم.
2: نعم أستاذ جمال، يعني تابعنا الأخبار، تابعنا البيانات الداخلية، كان هناك أيضا وردة بالبداية خبر عن وجود أشلاء، يعني وهناك شهيدين، نسأل الله عز وجل لا يكون هناك شهداء، يكون هناك جرحى ونتمنى لهم الشفاء العاجل. يعني كما تعلم هذا التفجير تفجير إرهابي، يعني وضعت عبوة ناسفة في حافلة تقر ركاب، يعني هؤلاء مدنيين خرجوا صباحا إلى عملهم، يعودون في بعض الظهيرة إلى بيوتهم، يحملون الأمل لأطفالهم، ولكن يعني الإرهاب الذي يضرب هذا البلد، الإرهاب الذي يضرب النسيج المجتمعي. صباحا كان هناك بيان لمشايخ الدروز، مشايخ العقل، يقولون أن نحن قبلتنا ووجهتنا دمشق وسوريا الواحدة، ونحن امتداد للغوطة. ثم في فترة العصر حدث تفجير إرهابي. هذا التفجير الإرهابي ماذا يراد به؟ يراد منه ضرب النسيج المجتمعي، ضرب السلم الأهلي، يريدون لا يريدون التعافي لا لدولة سوريا ولا للشعب السوري. يعني على مدار 14 سنة والشعب السوري قدم آلاف الضحايا وكذلك عشرات الملايين من المهجرين، وما زال الشعب السوري إلى اليوم يعني يناضل ويجاهد من أجل أن تقوم له دولة تصون كرامته وتحفظ كرامة الشعب السوري، ولكن ما زال للدولة السورية وللشعب السوري أعداء لا يريدون لهم الخير. يعني هذه التفجيرات بالطريقة البدائية التي تقوم بها، يعني عبوات بدائية الصنع يتم وضعها في أماكن مأهولة بالسكان تنفجر عن بعد، يعني حقيقة حالة خطيرة. لا نستطيع أن نقول هي ليست خطيرة، وتحتاج جهد كبير من وزارة الداخلية لضبط مثل هذه الحالات. يعني كما تعلم دخلت في التحرير، دخلنا إلى دمشق وحلب وحمص، ماذا رأينا؟ يعني بنية تحتية متهالكة جدا، وسائل نقل منتهية، كراجات تعبانة جدا، عشوائيات، أزمة سير، أزمات خانقة. يعني اليوم من أجل إعادة ضبط الأمن في دمشق جمال يحتاج جهد، وجهد كبير من وزارة الداخلية. يجب أن يكون هناك كاميرات.

0: العام لأجل ضبط الوضع الأمني في دمشق وكذلك المدن
1: بهذه
0: الأخرى.
1: النقطة سيد إبراهيم، نعم
0: نعم
1: يعني أشرت إلى عدة نقاط، لكن كيف يمكن تحويل التجربة الميدانية الناتجة عن هذا الحادث إلى إجراءات دائمة ربما تعزز الأمن والاستقرار بشكل عام؟
0: يعني أنا أريد أن أضرب مثالا حيا موجود على الأرض السورية، يعني في مناطق سيطرت الهيئة سابقا في إدلب وكذلك حتى في مناطق الجزيرة السورية وأماكن سيطرة أسد، يعني كانت هناك كاميرات منصوبة في كل المناطق، في الدوارات، في الشوارع الرئيسية، في الكراجات، يعني أي حدث أو خلل أمني يقع الكاميرات ترصد الجنات ويكون هناك إلقاء القبض على الجاني يعني في لحظات، والأمن مضبوط بشكل كبير جدا نتيجة وجود هذه الكاميرات المراقبة ووجود أيضا الدوريات ووجود أيضا الحواجز التي تقوم بالتفتيش بشكل دوري. ربما في دمشق في الأونة الأخيرة يعني جمال كان هناك أنا أرى استهتار أمني يعني على الحواجز، حواجز شكلية يعني السيارات تمر، السيارات الداخلة إلى دمشق والسيارات الخارجية إلى دمشق، والحواجز فقط تنظر إلى السيارة يعني نزل يعني يقف على الساق، نزلنا الشباك الخلفي، نزل الشباك الخلفي تفضل ايش هذه، يعني ما فهمت يعني ايش المقصد من انك توقف السياره وتنظر في المقاعد الخلفيه، على ماذا تبحث يعني؟ هل تبحث عن عضو الناس في الكرسي الخلفي؟ يعني هذه الاجراءات لا يمكن التعامل مع الوضع الامني في دمشق وريف دمشق والمدن الكبرى بهذه الطريقه، يجب ان يكون هناك طوق امني صارم، ويجب ان يكون هناك رقابه امنيه كبيره، نحن الان يعني داخلين في تحرير من سنة وسنة ونصف، ونعلم في فترة بداية التحرير يعني 3 شهور الأولى كان هناك انفلات أمني وهناك مصالح لأعداء الشعب السوري من كل الجهات التي تتربص بالشعب السوري، لها مصلحة في هذه التفجيرات، وهم كنت دخلوا إلى دمشق ويستغلون الوضع الأمني الراهن من أجل هذه التفجيرات، التفجيرات التي وقعت في أيام زيارة ماكرون، تفجير الكنيسة من قبل والتفجير الحالي، يعني وقعت أكثر من حدث أمني خلال فترة السنة وهي أحداث أمنية كبيرة جدا لا يمكن السكوت عنها، ويجب على وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات أن يتحمل المسؤولية الكاملة وأن يكون هناك طفرة وقفزة نوعية من أجل ضبط الأمن، ضبط الأمن لا يتم بالحواجز فقط وتفعيل الدوريات، يجب أن يكون هناك تقنية عالية لضبط الأمن وما تستخدمه الدول الحديثة وما كان يستخدم أيضا في إدلب وفي بعض المناطق الأخرى التي كانت خارج سيطرة نظام الأسد البائد يجب تطبيقها وتفعيلها في دمشق. تم تركيب كاميرات على بعض المداخل في دمشق، رأينا يعني هناك تركيب كاميرات عند ساحة النبويين، تركيب كاميرات أيضا في بعض الشوارع الرئيسية، ولكن هذا أيضا لا يكفي، يجب تركيب كاميرات مراقبة أيضا في الكراجات، وكذلك يجب ضبط عملية النقل الداخلي وهذه المكاري القديمة المنتهية الصلاحية، يجب أن يعني أن يكون هناك عمل أيضا لوزارة النقل وتعاون من أجل تنسيق هذه الآليات وتخفيف الازدحام وإدخال آليات حديثة تكون مزودة أيضا بأجهزة تتبع وأجهزة وكاميرات مراقبة، هذا ليس فقط لضبط الحالة الأمنية فقط، لضبط أيضا عمليات الخطف، لضبط أيضا التحرش يعني والسرقات والنشل الذي يتم إن كان في المكاري ويتم أيضا في الشوارع المزدحمة، وسوريا أيضا كما تعلم يعني سوريا ودمشق بالتحديد هي قبلة سياحية وتستقبل آلاف الوفود السياحية من كل دول المنطقة ودول العالم، ومثل هذه التفجيرات تضر أيضا في سمعة سوريا على المستوى الأمني وعلى المستوى السياحي، بغض النظر أيضا عن هذا الكلام على المستوى الأمني وعلى المستوى السياحي.
1: طيب سيد إبراهيم، اليوم إلى أي مدى يعني استكمالا للنقطة التي تتحدث بها، لكن إلى أي مدى تفرض هذه العمليات الانتقال اليوم من ردة الفعل إلى الأمن الوقائي وحتى الاستخباري بشكل كامل؟
0: نعم يجب أن يكون هناك ردة فعل جمال، يجب أن يكون هناك ردة فعل قوية جدا، يعني لا يمكن أن يتم زراعة عبوات بدائية هنا وهناك في الشوارع في الكراجات في المكاري، هذا يهدد سلامة وأمن المواطنين، من المستهدفين بالدرجة الأولى هو المواطن السوري، المواطن السوري البسيط، هم يريدون تقويض الأمن السوري، يريدون ضرب النسيج الوطني، يعني تفجير في منطقة جرمانة يريدون الاستهداف به بالتحديد الدروز، ربما يكون هناك استهداف أمني أيضا في بعض الأحياء التي يقطنها ربما من الطائفة العلوية، استهداف أيضا في مناطق يقتلونها مثلا من الطائفة السنية، يعني هم ماذا يريدون من ذلك؟ يريدون ضرب النسيج الوطني، يريدون افتعال فتنة، فبالتالي يجب على وزارة الداخلية أن تقوم أن يكون لديها ردة فعل وردة فعل ملموسة، وعلى الشارع السوري أن يلتمس ردة الفعل.

0: هذه، يجب أن يبدأ العمل منذ صباح الغد، يجب أن يكون هناك استنفار أمني، يجب أن يكون هناك تغيير في البنية الأمنية المعمول فيها في دمشق وكذلك المدن الكبرى. الذي أراه أن العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية مشكورة، يعني تلقي القبض على الجنات يعني برقم يعني بفترة زمنية قصيرة، ولكن هذا غير كافي، غير كافي. نحن نريد الحد من هذه العمليات الأمنية ومن هذا الاختراق الأمني، هذا اختراق أمني واضح ومحسوب، يعني وهو نقطة محسوبة على وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات. يعني أن توضع عبوة ناسفة بدائية تستهدف المدنيين، هذا لا يمكن السكوت عنه. وبالقارب يعني بالأمس يعني كنت نرى كيف كانت يعني كانوا يستهدفون بصواريخ أيضا بدائية الصنع، يستهدفون أحياء سكنية وكانت تسقط الصواريخ على بعض الأحياء. تم الحد من هذا الخرق الأمني، واليوم مطالبين هم أيضا بوقف هذه التهديدات الأمنية التي تمس المواطن السوري. المواطن السوري البسيط جمال بالتحديد يجب أن يكون هناك حزب المسؤولية على أعلى مستوى، وأن يكون هناك
1: تغييرات جذرية. الدكتور أدهم، نعم أعتذر تأخرت عليك دكتور أدهم، لكن اليوم يعني إلى أي مدى يشكل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذه التحديات؟
2: يعني أنا بقناعتي أنه الوعي المجتمعي يعني وخلق حالة وعي جديدة تختلف عن السابق، هي حجب الأساس على فكرة لوضع يعني البلد بحالة الأمان، الأمن والأمان. هي حالة أكيدة، يعني نحن يجب أن تنتقل هذه الولاءات وهذه الانتماءات الأولية التي تثير القتل وتثير حتى بأدبيات على فكرة الأدبيات يعني مكتوبة بالتاريخ، وفي كثير المسائل يجب أن نبدأ بثورة ثقافية وثورة قانونية وثورة اجتماعية حقيقية تخلق حالة وعي جديدة. هذا الكلام أنا برأيي هو يعني الأرضية المناسبة لبناء مجتمع متماسك وبناء مجتمع يقوم على أساس العدل وعلى أساس المساواة. هلأ مثل ما تفضل يعني الأخ الكريم الضيف الكريم، يعني صح كلامه، يعني هي المسألة مسألة أنه يجب أن يكون في أمن مستدام وكذا وشغلات، بس مهما سويت أمن لا يمكن أنك أنت تقدر يعني توقف هيك عملية. يعني تتكرر، لا بد من تغيير العقول باتجاه أن تكون يعني عقول ترتكز على المفهوم المدني للحياة وتقوم على أساس نظام ديمقراطي حديث، أن نعيد السياسة للمجتمع، السياسة المغتالة التي اغتالها حزب البعث الأسد، اغتالوها وتركوا المجتمع يعني ينضوي تحت ألوية الطائفة والعشيرة والقبيلة. وهذا الكلام، نحن أبناء يعني زمن جديد على المستوى الكوني كله، على المستوى العالمي كله. هناك اعتماد على الفردانية، هناك اعتماد على الذات الفاعلة أمام التطورات الموجودة، وهناك طاقات لدى الأطفال والشباب تفوق مئات المرات ما كنا نحن بجيلنا عايشينه. يجب تفعيل هذه الأدوات التي تجعل من هذا الجيل الجديد قائداً وقائداً للمرحلة المقبلة. أنا برأيي هذا الكلام الذي يجب أن نعمل عليه. يعني معلش أنا بدي أقول شغلة، يعني هي حالة كثير سيئة وكثير بتجرح يعني، وإنما بدي أقول لو فرضنا، هل يا ترى لو فرضنا الحكومة الانتقالية قدمت لنا خطة واضحة تقوم على أساس الاعتماد على الذات، يعني بالاقتصاد وبالخدمات وإلى آخر ما هنالك، يعني شو سووا بالناس اللي تهجرت بيوتها؟ جبنا يعني شركات استثمارية وعم نحاول نبني عقود ولحد هلا ما صار شيء. يعني في كثير من قضايا الجوانب الخدمية والاقتصادية وغيرها تشكر الحكومة إنه قدمت فعلا، رفعت الرواتب بجوز أكثر من 600%، ويعني وحتى الأسعار المواد بقيت مثل ما هي، يعني ما ارتفعت تشكر. وإنما هناك الكثير من المرحلة الانتقالية على عاتق هذه الحكومة. نعم. أولها إنك أنت تعيد وحدة سوريا أرضا وشعبا، تقدر تحتكر السلاح وما تسمح لا للفصائل ولا للطوائف ولا للأحزاب بأنه يكون سلاح

0: فيها. هذا الكلام ضروري جدا أن تبدأ، يعني مو تبدأ، أن تفعل مفهوم العدالة الانتقالية يعني بشكل كامل، بحيث أنه الناس تشعر أنك أنت أنه الحكومة عم تشتغل لا
1: طيب
0: لا لا لا لا لا ساعات ما بيحس الناس عم تشتغل وعم يعني
1: نعم
0: عم يشتغلوا وعم ياخذوا أجر وعم يتعلموا أولادهم، يعني أنا أعتقد بتخف هاي المسائل. يعني أكيد هي الضمانة المجتمع الإنساني التقدمي. يعني
1: نعم سيد إبراهيم، اليوم إلى أي مدى يمكن تحول مثل هذه الحوادث إلى نقطة انطلاق لإعادة بناء منظومة أمنية ربما أكثر تنظيما بشكل عام؟
2: جمال، بس لو سمحت لي بس اريد ان اعقب بس على كلام الضيف في
1: تفضل.
2: دقيقه، اذا سمحت لي. يعني اليوم ليس المقصود من عمل من يعني هل هل هل ما جرى الى هذا العمل الارهابي هو مطالب بالديمقراطيه؟ هؤلاء الذين يقتلون المدنيين هم لا يبحثون عن الديمقراطيه ولا يريدون الديمقراطيه ولا يريدون الحريه ولا الكرامه للشارع السوري. هم الشارع السوري والشعب السوري والثوره السوريه والدوله السوريه هي عدو لهم، هم يريدون ضرب المجتمع السوري ويضربون الدوله السوريه. يعني اليوم لو اجرينا انتخابات و نيابية ورئاسية وتشكلت حكومة منبثق عن هذه الانتخابات، هل ستتوقف الأعمال الإرهابية؟ بالتأكيد لا. هؤلاء الذين يفجرون هم لا يؤمنون لا بديمقراطية ولا بحرية ولا بعدالة. هم لهم أجنداتهم الخاصة، لا ينتظرون دروس توعية ولا تغير ديمقراطي أو تغير سياسي في البلد. هم يبحثون على تدمير البلد وتدمير المجتمع السوري. لذلك اليوم مطالبة الدولة السورية بأن تكون حازمة وأن يكون هناك تغيير جذري في سياسة وزارة الداخلية لضبط الأمن، ضبط الأمن بالدرجة الأولى. ضبط الأمن ليس مرتبط بمرحلة انتقالية ولا بانتقال ديمقراطي ولا بحرية ولا بعدالة. ضبط الأمن هو من أجل سلامة الشارع السوري، ووزارة الداخلية معنية بسلامة كل المواطنين السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والطائفية والسياسية والقومية والعرقية والإثنية. مسؤوليتها حماية المواطنين. أن تستمر المرحلة الانتقالية 3 سنوات ولا سنة ولا سنتين وأن تدخل فيه انتخابات أم لا ندخل فيه انتخابات، يجب ضبط الأمن ويجب أن نأخذ الدروس من هذه التفجيرات التي وقعت، ويجب أن يكون هناك تغييرا في السياسة الأمنية في الداخل السوري. بهذه الصورة التي معمول بها الآن وبسياسة تتبعها وزارة الداخلية لضبط الأمن، أنا أراها أنها لا تعطي نتائج إيجابية. نعم يتم إلقاء القبض على الجناة بسرعة، وهذا جهد جبار تقوم به وزارة الداخلية، ولكن يجب أن يكون هناك إجراءات أكثر صرامة من أجل إيقاف العمليات التفجيرية التي تحدث ما بين اليوم والليلة. يعني خلال هذا الشهر والشهر الماضي وقع أكثر من حدث أمني، فبالتالي تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات. لا يمكن نحن أن ننتظر أن تنتهي المرحلة الانتقالية حتى نستطيع أن نضبط الأمن. من اليوم يجب أن تعمل كامل أجهزة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والاستخبارات بكل جدية. أما حتى بس تعقيب بسيط جمال لو سمحت لي، أما ما يقع على عاتق الشارع السوري والشعب السوري هو أن يكون شريك لأجهزة الأمن وأجهزة الاستخبارات من أجل منع حدوث مثل هذه التجاوزات. يعني هناك أي شبهة أي مشتبه به يجب تبليغ
1: وصلت
2: أجهزة
1: الفكرة.
2: الأمن، ويجب أن يكون التعاون ما بين الشارع السوري وأجهزة الأمن من أجل الوصول لهؤلاء الإرهابيين وهؤلاء المجرمين.
1: كل الشكر لك إبراهيم الحلبي الصحفي، كنت معي من دمشق. الشكر موصول لكم أيضا دكتور أدهم القاق الأكاديمي والناشط المدني، كنت معي من جرمانة. نعم مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حسابها يبدو يشربوها للساعة 20 واحد بعده. أكياس قبل صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة يعني، بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد يعني، ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع نظام وخسرتها.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية.

مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان، وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة، من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. تخيل أن تشارك في برنامج مصور يناقش الصالح العام وتبدي رأيك، ثم تجد نفسك قيد التوقيف. هذا بالضبط ما حصل مع الناشط السوري توني دانيال خلال مشاركته مع الإعلامي أحمد فخوري في برنامج صالون.